مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية تحت مظلة رؤية المملكة 2030 من خلال توظيف التقنيات المتقدمة لخلق فرص تنموية واقتصادية مستدامة وتعزيز الحضور الثقافي السعودي محلياً وعالمياً. هيئة التراث تكشف عن أكثر من 1700 أثر في ميقات الجحفة الأثري. أنهت هيئة التراث الموسم الأول من أعمال المسح والتوثيق في ميقات الجحفة الأثري بالتعاون مع جامعة إكستر البريطانية، كاشفة عن أكثر من 1700 أثر، وتضمنت المكتشفات قطعاً فخارية وزجاجية وحجرية وأصدافاً ومشغولات وغيرها من الآثار التي أكدت أهمية المكان الواقع على طريق الحج المصري. كما أوضحت المكتشفات كسراً متنوعة استخدمت في شتى نواحي الحياة مثل الأصداف والخرز والمعادن، وقد عثر على 6 أفران فخارية وكذلك قناة مائية يرجح أنها كانت تخدم الحجاج والمسافرين في هذا الموقع، إضافة إلى اكتشاف 13 شاهد قبر منها ما يعود للعصر الأموي والعباسي. وتسعى الهيئة إلى الكشف عن التسلسل التاريخي والحضاري لهذه المواقع باستخدام أفضل التقنيات المتقدمة في المسح والتوثيق. بورتريه جماعي في المتحف السعودي للفن المعاصر. شهد المتحف السعودي للفن المعاصر في حي جاكس بالدرعية ساموكا إطلاق ورشة عمل فنية وتفاعلية مبتكرة ضمن برامجها لصيف 2026 تحت عنوان أشرطة الذاكرة بورتريه جماعي، والتي استهدفت فتح آفاق إبداعية جديدة لجيل الناشئة واليافعين من خلال الفنون البصرية المعاصرة. وتأتي هذه الفعالية لتقدم تجربة فنية استثنائية تعتمد على مشاركة اليافعين والأطفال دون سن 16 في صناعة لوحة كولاج قماشية ضخمة ومتعددة الطبقات تعكس مفاهيم الذاكرة المشتركة والهوية الجماعية. وتعتمد الورشة على تحويل المواد اليومية العادية والمقتنيات الشخصية إلى قطع فنية ذات أبعاد جمالية وتعبيرية، حيث يدمج المشاركون قصاصات الورق والصور الشخصية والرسائل النصية والقصائد الذاتية لصياغة جدارية بصرية تروي قصصا إنسانية متنوعة بأسلوب الكولاج المعاصر. المتحف الوطني السعودي يطلق فعاليات روائع الصيف. في إطار جهوده المستمرة لإثراء المشهد الثقافي وتوفير منصات إبداعية تجمع بين أصالة التراث ومعاصرة الابتكار، أطلق المتحف الوطني السعودي بمدينة الرياض حزمة فعالياته الصيفية لهذا العام تحت عنوان روائع الصيف، مستقطباً بها العائلات والمهتمين بالشأن الثقافي والفني من مختلف الفئات العمرية، حيث تحولت منطقة الأستوديو داخل أروقة المتحف إلى خلية نحل إبداعية تحتضن سلسلة من ورش العمل التفاعلية والأنشطة الفنية التي تقام دورياً يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع. وتهدف هذه الورش إلى تعزيز مهارات المشاركين واستكشاف مواهبهم من خلال مجالات فنية رائدة، من بينها استكشاف أسرار فن التذهيب، الفنون التشكيلية، ودمج الفن بالابتكار التقني. وبالتوازي مع ورش العمل للكبار، ينظم المتحف مخيماً صيفياً نوعياً مخصصاً للأطفال واليافعين يحمل اسم تكتك لعبتك، ويركز المخيم على المزج بين التكنولوجيا الحديثة والهوية الوطنية عبر تعليم المتحف.

0: شهدت الرياض لقاء ثقافيا بعنوان محطات في حياتي، قدمه الدكتور عثمان بن عبد والمهتمين بالشأن الثقافي والإعلامي. وتناول الدكتور المنيع خلال اللقاء أبرز المحطات التي شكلت مسيرته المهنية، مستعرضا تجارب وخبرات تراكمت عبر سنوات من العمل الإعلامي والثقافي، إلى جانب المواقف التي أسهمت في صقل تجربته والدروس المستفادة من مسيرته. واتسم اللقاء بحوار ثري وتفاعل لافت من الحضور الذين شاركوا بمداخلاتهم واستفساراتهم، مما أوجد مساحة لتبادل الخبرات والرؤى وأهمية نقل التجارب المهنية إلى الأجيال الجديدة وبناء بيئة معرفية تجمع الممارسين والمهتمين بالإعلام وتعزز التواصل المهني وتسهم في توثيق الخبرات الوطنية وإثراء الحراك الثقافي والإعلامي. ويأتي اللقاء ضمن المبادرات التي تجمع بين الخبرة المهنية والحوار الثقافي عبر ثراء الطرح وعمق التجربة.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: الجمعية السعودية للفنون التشكيلية تطلق برامجها الصيفية. يشهد المشهد التشكيلي السعودي حراكاً متسارعاً يعكس المكانة المتنامية للفنون البصرية في المملكة، ويترجم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصادي إبداعي مزدهر. وفي هذا السياق أطلقت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية برنامج صيفنا فن، الذي يفتح أبوابه للفنانين والناشئين عبر سلسلة من الورش العملية والنظرية، يهدف إلى صقل المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز الثقافة البصرية في مختلف مناطق المملكة. وللحديث عن هذه المبادرة وأثرها في صناعة جيل جديد من المبدعين، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا في برنامج الإيوان الدكتورة هناء الشبلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية. حياك الله يا دكتورة هناء.
2: حياك الله، أهلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا فيك، نرحب فيك اليوم معنا في برنامج الإيوان. وبداية دعينا نتحدث عن صيفنا فن، متى انطلق هذا البرنامج ولماذا جاء في هذا التوقيت تحديدا؟
2: حياكم الله سادة هاني والأخوة المستمعين والأخوات. طبعا هذا البرنامج اسمه أطلقنا عليه شعار صيفنا فن، وهو منبثق من المشروع الثقافي للجمعية السعودية للفنون التشكيلية. انطلق يوم أمس الأثنين الموافق 13 يوليو. أول ورشة كانت ورشة عملية، وهذا طبعا ما يأتي من فراغ، يأتي بناء على رؤية الجمعية في استثمار فترتها الإجازة الصيفية لتنمية الإبداع عند فئتين مهمتهم، فئة الفنانين المحترفين وفئة الفنانين الناشئين الأقل من 18 سنة، بحيث أنه يتحول وقت الفراغ العارف أنت وقت فراغ طويل إلى فرصة أنهم يتعلمون وينتجون يعني مخرجات فنية تليق بمستوى الفنون السعودية وتليق مستوى الجمعية وتليق بمستوى الوطن، بحيث أنه يكون هناك معرض نهائي لها. طبعاً هذا البرنامج له أهمية خاصة بأنه يحظى بدعم من وزارة الثقافة، وأيضاً يحظى بدعم مالي من وأيضاً بالخامة الأدوات من شركات تجارية داعمة كخدمة مجتمعية يعني لهذه البرنامج.
0: نعم ممتاز. البرنامج كم يستمر دكتورة؟
2: فترة الصيف إلى الأسبوع الأول من بداية الدراسة.
0: جميل.
2: وعليه والحمد لله أقبال.
0: كيف يختلف هذا البرنامج عن مبادرات الفنية الصيفية؟ تعرفين أنه هذه الفترة أصلاً يعني فترة مبادرات، ما الذي يجعل هذا البرنامج مميزاً؟
2: طبعاً إذا يعني فكرت فيها بتلقين برامج كثيرة مطروحة في الإعلانات، هنا برنامج وهنا برنامج، لكن اللي يميز برنامجنا إن أعتبره أنا برنامج وطني متكامل يجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي، يقام في الرياض عندنا كمركز، وأيضا يطبق في ممثليات اللي تتبع للجمعية في المناطق والمحافظات. يعني ولا يجهلكم الجمعية كبيرة ولها انتشار جغرافي.

0: خرافي ويتبعها ممثليات كبيرة. اللي يميزها أكثر إن هذا البرنامج يقدم مجاني لأعضاء الجمعية من فنانين محترفين، وأيضا تقدم الجمعية البرنامج للناشئين مجاني بحيث توفر لهم الخامات والأدوات والمكان المناسب، وهذا طبعا شيء منافس بالنسبة للساحة. يعني أكثر البرامج المقدمة هي تعتبر بأسعار، لكن إحنا نقدمها مجانية كمبادرة كخدمة اجتماعية للمجتمع السعودي.
1: ممتاز. البرنامج يركز على الورش العملية والنظرية، كيف تحققون هذا التوازن بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق الفني؟
0: هذا من أهم أهداف الجمعية، إنها ما يكون بس المهارات الفنية، إحنا محتاجين إلى أن نوسع فكرة إن الفن التشكيلي للجميع، بحيث إنه يكون يرافق العمل والمهارات، يكون في وعي بأهمية الفنون التشكيلية بالسعودي أو في العالم. فبدون معرفة بدون مصطلحات راح يكون البرنامج ناقص. نظري مهم، يعني إذا أنت عرفتي أنك بس تمارسين بالألوان لازم تعرفين ما هي الألوان، فإحنا عندنا معانا مدربين مختصين يعني يتحدثون ويصير في لقاء نظر وحوار بمعرفة الألوان، معرفة الأسس، في أشياء كثيرة قبل ما يدخل بالعميق يعني. فإحنا نركز على الجانبين بحيث أنه يطلع أو يخرج مخرجات علمية ومهارية، وهذا أهم شيء من أهداف الجمعية.
1: جميل جدا. بالنسبة للمهارات اللي تحرصون على تنميتها لدى المشاركين، يعني بالإضافة إلى الموهبة اللي موجودة أساسا،
0: والله الحمد الجمعية عندها نقول فريق كبير من المدربين والمدربات السعوديين وغير السعوديين. بدأنا بورش مختلفة، ورش فيها أول ما بدينا بالمدربة والفنة السعودية نوال العجمي وأيضا فهد العمار والمدربة عايدة للناشئين، هذولي تناولوا مجالات متنوعة من بينها اللون واستخداماته وكيف يفكر يفنى في اللون. الفهد العمار تناول مبادئ الرصاص لتعلم الرسم الخيل، المدربة عايدة تناولت الناشئين بورش عملية ممتعة في جو ممتع، حاولنا يعني نوفر لهم جميع الخامات والأدوات والبيئة الجميلة بحيث أنهم يستمتعون وينتجون، وراح يشوفون إنتاجهم قدامهم إن شاء الله في نهاية الصيف في معرض يبرز هذه المواهب، وراح يفرصة أن نكتشف هذه المواهب. بنهاية البرنامج راح يكون معنا بإذن الله أعضاء مستمرين. البرنامج له أهداف خارج يعني إطار أنه بس يكون عملي، لا إحنا لنا أهداف أخرى.
1: جميل.
0: وهذا مهم جدا.
1: دكتورة، البرنامج مثل ما ذكرتي في بداية اللقاء يستهدف الفنانين المحترفين والناشئين، طبيعة المحتوى كيف تختلف بين الفئتين؟
0: طبعا المحترفين عندهم المبادئ وعندهم علم، لكن احنا وجهنا لهم برامج او ورش نقول ترقى بمستوى الفنان وتعلو فيه عن اللي هو المستوى العادي. فمعانا مدرب مثل ما قلت لك نوال العجمي عنده أفكار أعلى من المستوى الفنانين العاديين، لها خبرات ولها لقاءات ولها معارض عالمية، فلما أنقلها المستوى الفنان المحترفين فهم راح يكون أعلى، نرقى بالمستوى، نرقى بالوعي أكثر، فيكون التأهيل للفنان المحترف هذا هدف من أهدافنا، هدف من أهدافنا وخطتنا الاستراتيجية. بالنسبة للناشئين في بعضهم أصلا ما مارسوا الفن، فإحنا نعطيهم الفرصة إنهم يجربون ونكتشف من خلال هذه الورش الموهوبين ونستقطبهم. يعني إحنا خطتنا أن نستقطب أيضا الموهوبين اللي موجودين، إذا هو الأسرة وجدت المكان المناسب والخامات والأدوات متوفرة هذا يخفف أعباء وهم يتوجهون لهذا المكان، فتكون متعة لأفراد الأسرة وتخفيف أعباء مالية عليهم واستغلال أوقات الفراغ الموجودة عند أطفالهم. يعني إحنا ما نبغاهم دائما على الآيباد وعلى أمام الشاشات، إحنا هذه يعني نحاول نبعد أطفالنا عن هذا يعني التركيز على الأجهزة والتقنيات هذه، لا راح يستمتعون ويستثمرون أوقاتهم.
1: احنا نتحدث هنا عن فئة عمرية معينة تستقطبونها من خلال البرنامج؟
0: من 9 إلى 12 من 9 إلى 18
1: من 9 سنة. إلى 18 ما شاء الله تبارك الله.
0: هذه لهم مجاني مجاني ولا يشترط إنهم أعضاء من الجمعية.
1: جميل جدا. ماذا عن قصص نجاح الفنانين؟ أعتقد أنه يعني هذا الجانب التاريخي نوعا ما للفن التشكيلي يشكل يعني نقطة مفصلية في تنمية مهارات الفنانين وأيضا تنمية تجاربهم.
0: أنا لا أخفيك من خلال برامج السابقة اللي يعني إن شاء الله المخرجات طمعنا بكفاءات فنية وطنية سعودية كانوا معنا في يشاركون يعني بعد البرنامج شاركوا معنا في معارض تطور مستواهم. بسم الله عليهم توجهوا سوق العمل. الآن ما أجدهم، الآن تجينا فئات ثانية أسماء جديدة كل سنة نخرج والحمد لله نتفق هالأسماء اللي تخرجت من الجمعية ومسكوا تجارة ومسكوا ما شاء الله جاليريات ومسكوا جمعيات وأسماء خرجت من وسط الجمعية من برامج مثل هذه. وترى إحنا نركز إن البرامج هذه يرعاها رجال أعمال ويفتتح المعرض رجال أعمال وداعمين والحمد لله. إحنا يعني لك الحمد اسم الجمعية له ثقة في الساحة وله ثقة عند الداعمين والشركاء.
1: ممتاز. كيف يمكن للفن تحديدا هذه النقطة هامة جدا بالنسبة لي الحياة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، كيف يمكن للفن أن يصبح جزءا من الحياة اليومية للأسرة السعودية؟
0: طبعا من أهم الأهداف اللي إحنا يعني أقول نحاول نحققها من خلال هذا البرنامج عندنا هدف اسمه رفع مستوى الوعي الفني لدى أفراد الأسرة السعودية. أنت عارفة في أمية للكتاب وفي أمية الآن اسمها الأمية الفنية. مثل هذه البرامج لما تنزل مو بس إنها في مراسم تنزل على مقرات حكومية أو حدائق أو إحنا ننشرها في مثل مقرات مثل مدينتي. أنت كم أسرة دخلت في هذا المكان؟ أسر كثيرة كلهم يقول إحنا عندنا فنانين، إحنا عندنا عندي ولدي وعندي بنتي. فهذا النشر يعني نستقطب أو نكتشف مواهب مين موجودة يعني ما كان عندهم الوعي إنه في لها تشجيع من الدولة. إحنا الذراع التنفيذي لوزارة الثقافة نحقق أهداف مو بس وزارة الثقافة، مستهدفات الرؤية 2030، مستهدفات جودة الحياة أيضا اللي تعمل على ترفيه حياة المواطن. في حديقة فيها ألوان وفيها ستاندات وفيها أوراق وفيها ألوان، يعني الأب شيء يرغب أكثر من كذا إنه ولده ولا بنته يرسمون ويستمتعون في وقت بدل ما هم مقابل تلفزيون أو شاشة أو آيباد. هذا اللي إحنا نسأل الآن ونحن قاعدين يعني وجالسين أو إحنا نحقق هذه الأهداف. معانا فرق عمل ومعانا متطوعين وعندنا منصة تطوع اللي يعني يرغب إنه يشاركنا في هذا المشروع حياهم.
1: جميل. السؤال الأخير لك دكتورة هناء بخصوص كيف ينسجم هذا البرنامج أو برنامج صفنا فن مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 خصوصا في القطاع الثقافي.
0: انتحاف مستهدفات رؤية المملكة يعني ركزت بشكل كبير على الثقافة والفنون وعلى تنمية القطاع الثقافي وركزت أيضا على اكتشاف المواهب وركزت على تمكين المبدعين وتعزيز الشراكة المجتمعية خلال أنشطة وفعاليات ثقافية. هذه كلها قاعدة تحققها الجمعية من خلال مثل هذا البرنامج. ترى هذا البرنامج أحد برامجنا، عندنا برامج أخرى مو بس هذا، بس هذا اللي ركزنا عليه صيفنا فن يعني يحقق هذا المستهدفات رؤية 2030. وأنا أعتبر أن نموذج يعني متكامل بين الجهات، بين أنا عندي دعم من الوزارة دعم مالي وعندي دعم مالي من شركاء مثل شركة عبر الخليج هذه كلها وفرت ألوان وأدوات، وعندي شركاء من مثل مدينتي والأمانة اللي توفر لنا مقرات. هنا حققنا الشراكة المجتمعية عرفتي؟
1: نعم.
0: فالحمد لله هذا راح طبعا مستقبلا يحقق أثر يعني مستدام وراح يعود بالنفع على المجتمع وعلى الفنانين. ترى من خلالها راح يكون في تسويق لكل فنان لأن في ناس راح تزور وراح تشتري وتقتني، فإحنا أيضا وفرنا ربح مادي وعائد مالي على نفس الفنانين ولعلمك كم من رجال أعمال يعني بناء العمال اقتنوا

0: من أطفال.
1: جميل.
0: يعني شو صحة الطفل
1: صحيح.
0: عمره 9 سنين أو 10 سنين إنه رجل أعمال يقتني لوحده راح يدفعه إنه يستمر ويشوف إنه مجال إنه في أحد قدر موهبته ويرقى فيه.
1: احنا نتمنى لكم طبعا التوفيق والنجاح في هذا البرنامج وغيره من البرامج اللي تقدمها الجمعيه. واشكر تواجدك معنا اليوم الدكتوره هناء الشبلي رئيس مجلس اداره الجمعيه السعوديه للفنون التشكيليه. شكرا جزيلا لك ويومك جميل.
0: الله يحييك وانا اشكركم واشكر هذه الاستضافه واتمنى وهي دعوه ان تزورونا ان شاء الله وفي هذه الورش وتلتحقون بهالبرامج. البرنامج مستمر الى شهر ونص قدام شهرين تقريبا ونص. والمنصة مفتوحة للتطوع اللي بيساهم حياه الله ومشكورين على هذه الاستضافة.
1: يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك العافية والشكر لكم.
2: الإيوان على إذاعة الرياض. التراث الثقافي المغمور بالمياه ذاكرة حضارية تحتضنها سواحل المملكة. يشكل التراث الثقافي المغمور بالمياه أحد الكنوز الحضارية التي تختزن شواهد مهمة على تاريخ الملاحة البحرية وحركة التجارة والتواصل بين الحضارات عبر القرون. وتضم هذه المواقع موانئ تاريخية وحطام سفن ومراسي قديمة وقطع أثرية استقرت في أعماق البحار لتروي فصولاً من التاريخ الإنساني. وتحظى هذه المواقع في المملكة باهتمام متنام في ظل امتداد السواحل على البحر الأحمر والخليج العربي، وهما من أهم المسارات البحرية التي شهدت نشاطاً تجارياً وثقافياً منذ آلاف السنين، وأسهمت في ربط الجزيرة العربية بمراكز الحضارة في الشرق والغرب. وتواصل هيئة التراث تنفيذ برامج متخصصة لحصر المواقع الأثرية البحرية وتوثيقها ودراستها وصونها عبر فرق علمية تستخدم أحدث التقنيات المسح والاستكشاف والغوص الأثري، إلى جانب توظيف التقنيات الرقمية والتصوير ثلاثي الأبعاد في توثيق المكتشفات والمحافظة عليها. وأسفرت هذه الجهود عن توثيق مئات المواقع والأصول الثقافية على امتداد السواحل السعودية واكتشاف أكثر من 1000 قطعة أثرية، إلى جانب تنفيذ عشرات المشروعات العلمية الخاصة بالاستكشاف والتنقيب البحري، بما يعزز المعرفة بتاريخ المملكة البحري ويثري الدراسات الأثرية المتخصصة. ويمثل التراث المغمور بالمياه رافداً مهماً للبحث العلمي والثقافة والسياحة، ويسهم في تعزيز الوعي بقيمة الإرث البحري وإبراز المكانة التاريخية للمملكة بوصفها مركزاً للتبادل الحضاري والتجاري عبر العصور، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى المحافظة على الموروث الوطني وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي العالمي. الإيوان على إذاعة الرياض.
1: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان نودعكم مع باقي من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله.
2: الإيوان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحاً.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: فرصة.
3: ما الذي يبحث عنه البشر؟ ربما قضيت سنوات تركض، ولكن هل سألت نفسك يوماً إلى أين؟ إحنا في كل صباح يستيقظ أكثر من 8 مليارات إنسان، أحدهم يذهب إلى عمله، آخر إلى جامعته، وثالث يبدأ مشروع جديد، ورابع يجلس في مقهى يتصفح هاتفه. من الخارج يبدو مختلفين، لكن لو أزلنا الوظائف والأموال واللغات والجنسيات سنكتشف شيئاً غريباً. الجميع يطارد الشيء نفسه لكن بأسماء مختلفة. هناك من يسميه نجاح، هناك من يسميه حب، هناك من يسميه استقرار، وهناك من يسميه حرية. لكن هل هذه هي الغاية فعلا، أم أنها مجرد وسائل للوصول إلى شيء أعمق؟ الفيلسوف الإغريقي أرسطو كتب قبل أكثر من 2000 عام فكرة ما زالت تناقش حتى اليوم. قال إن كل أفعال الإنسان تقود في النهاية إلى غاية واحدة، السعادة. لكن المشكلة أن البشر يختلفون في تعريفها. شخص يظن أنها المال، وآخر يظن أنها الشهرة، وثالث يظن أنها الزواج، ورابع يظن أنها السفر. لكن هناك سؤال مزعج، إذا كانت السعادة موجودة في المال، فلماذا نجد أثرياء يعانون من الاكتئاب؟ إذا كانت السعادة موجودة في الشهرة، فلماذا يعترف كثير من المشاهير أنهم يشعرون بالوحدة؟ وإذا كانت في النجاح، فلماذا يصل البعض إلى القمة ثم يكتشفون أنهم لا يشعرون بشيء؟ في عام 1938 للميلاد بدأت واحدة من أطول الدراسات في تاريخ علم النفس. دراسة استمرت أكثر من 80 سنة، تابعت حياة مئات الأشخاص عبر مراحل عمرهم لتجيب عن سؤال بسيط جداً: ما الذي يجعل الإنسان يعيش حياة جيدة؟ توقع الباحثون في البداية أن تكون الإجابة المال أو الذكاء أو الشهرة، لكن النتائج كانت مختلفة تماماً. العامل الأقوى لم يكن مقدار المال ولا عدد الشهادات ولا المنصب، بل جودة العلاقات الإنسانية. الأشخاص الذين شعروا بأن لديهم من يحبهم ومن يستطيعون اللجوء إليه كانوا أكثر سعادة وأفضل صحة، وعاش كثير منهم أعماراً أطول مقارنة بغيرهم. وكأن الإنسان مهما ادعى القوة يبقى مخلوقاً يبحث عن الانتماء. تخيل طفلاً صغيراً حين يخاف إلى أين يذهب، لا يبحث عن المال ولا عن الألعاب ولا عن النجاح، يبحث عن حضن. هذا الاحتياج لا يختفي عندما نكبر فقط، يتغير شكله. أصبحنا نبحث عن شخص يفهمنا، عن مكان نشعر فيه بالأمان، عن وظيفة تجعلنا نشعر بأن لحياتنا قيمة، عن مجتمع يعترف بوجودنا. نحن لا نبحث عن الأشياء بل عن المشاعر التي نظن أن تلك الأشياء ستمنحنا إياها. وهنا تبدأ أكبر خدعة. نحن نعتقد أن المشكلة في نقص المال، لكن ربما ما ينقصنا هو الشعور بالأمان. نظن أننا نريد الشهرة، لكن ربما نريد فقط أن يشعر أحد بأننا مهمون. نعتقد أننا نريد شراء منزل أكبر، لكن ربما كل ما نبحث عنه هو مكان نشعر فيه بالسكينة. عالم عالم النفس إبراهام ماسلو اشتهر بهرم الاحتياجات، لكن كثيرين لا يعرفون أن ماسلو في آخر سنوات حياته راجع بعض من أفكاره، ورأى أن الإنسان لا يتوقف عن تحقيق احتياجاته الشخصية فقط، بل يبحث أيضاً عن شيء يتجاوز ذاته أن يكون لحياته معنى. وهنا يظهر سؤال آخر: لماذا يشعر بعض الناس بالفراغ رغم أنهم يملكون كل شيء؟ لأن الإنسان لا يعيش بالوفرة وحدها بل بالمعنى. قد تحصل على وظيفة أحلامك ثم بعد أشهر تعتاد عليها، تشتري السيارة اللي تمنيتها سنوات ثم تصبح شيئاً عادياً، تنتقل إلى المنزل الذي حلمت به ثم تبدأ بالتفكير في منزل أكبر. هذه الظاهرة يسميها علماء النفس التكيف الذي، أي أن الإنسان يتكيف بسرعة مع الأشياء الجديدة فتعود مشاعره إلى خط الأساس ويبدأ في مطاردة هدف جديد، وكأن العقل يقول دائما ليس هذا التالي ربما. ولهذا قد نقضي أعمارنا نركض، ليس لأننا لم نصل بل لأننا لا نعرف أصلاً ما الذي نبحث عنه. في النهاية ربما السؤال الحقيقي ليس ماذا يريد البشر بل ما الشعور الذي يحاول كل واحد منا الوصول إليه. هل تمتلك الإجابة؟
0: فرصة.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: والله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم عن أسماء الله الحسنى. اليوم نتحدث عن اسم الله اللطيف، الاسم الذي يراه البعض من أسماء الذات وآخرون يرونه من أسماء الأفعال. يقول الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون. إن شاء الله عز وجل يلطف لك أمرا ما ويدلك عليه، أو يسبب لك مصلحة من المصالح التي تجعلك في سعادة، سواء كان هذه الاختيارات من الله عز وجل تتعلق بدين أو دنيا. وهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الغزالي رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام، يقول: إذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطيف، ولا يتصور حال يكون في العلم والفعل كهذا الحال أو هذا التعريف إلا لله سبحانه وتعالى. لن يكون أحد عنده فعل وعلم فيختار أمرا لطيفا بحكم علمه للغيب إلا الله. البشر لو اختاروا قد يكون لطيف قد لا يكون لطيف، لكن الله فقط لاجتماع العلم والفعل والقدرة وعلم الغيب، إذا شاء الله بأمر ما لا يشاءه سبحانه وتعالى إلا إن كان للعبد فيه خيرا أو للأمة. وأحيانا قد يظهر أثر ذلك عاجلا وقد يظهر آجلا وربما بعد سنوات طوال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليسعى في الأمر حتى إذا تهيأ له قال الله أصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مسألة نتمنى الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا، كم من إنسان يتمنى الشهرة، كم من إنسان يتمنى أن يكون مطرب، أن يكون لاعبا، أن يكون مشهورا، والله يحجزه يمنعه، ليس لأن الله عز وجل لا يريد أن يمنحه، بل لأن الله يريد أن يرده عن شر أعظم. لطف الله وكرمه بعباده سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين أو كانوا عاصين أو منافقين، رحمته واسعة، لذلك سمي

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله.

الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم، أنا شهد الغامدي، طالبة في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض الأهلية، مهتمة بمجال الطاقة المتجددة والبحث العلمي. بدأت فكرة المشروع في عام 2025، وكانت بالأساس اقتراح من مشرفي، حيث أنه طرح فكرة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحديدا مخلفات أشجار الزيتون بطريقة مبتكرة. وبحكم أن عندي تجربة سابقة في العمل على المخلفات الزراعية، لفتني هذا الطرح بشكل كبير، وهذا اللي خلانا نعمل على تطويره إلى مشروع بحثي متكامل. يتكلم المشروع عن إنتاج الهيدروجين الأخضر من مخلفات أشجار الزيتون باستخدام تقنية التحفيز الضوئي، وتعتمد هذه التقنية على استخدام ضوء الشمس مع مواد محفزة لتحفيز التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن تفكيك المخلفات وتحويلها إلى غاز الهيدروجين، وهو من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها استدامة. تكمن أهمية المشروع في أنه يقدم حل يجمع بين تقليل النفايات الزراعية والاستفادة منها كمصدر طاقة بدل من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما يعتمد على مصدر متجدد وهو ضوء الشمس، وهذا اللي يخليه خيار واعد ضمن التوجه نحو الطاقة النظيفة. وخلال العمل على المشروع واجهتنا عدة تحديات، من أبرزها صعوبة التعامل مع التركيب المعقد للكتلة الحيوية، فهي تحتاج إلى طرق فعالة لتفكيكها. بالإضافة لذلك، كان اختيار المحفز المناسب تحدي مهم، لأن كفاءة إنتاج الهيدروجين تعتمد وبشكل كبير على نوع المحفز المستخدم. ويساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصاً في مجال الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة، من خلال تقديم فكرة تدعم إنتاج طاقة نظيفة والاستفادة من الموارد المحلية بشكل أفضل. أما عن الإنجازات، فيتمثل أبرزها في تطوير فكرة بحثية تحمل طابعاً ابتكارياً يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الاستفادة من الكتلة الحيوية لإنتاج الهيدروجين. بالإضافة، يحصل المشروع على جائزة خاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. وفي النهاية، هذا المشروع يمثل بالنسبة لي خطوة أولى في مسار أسعى من خلاله للاستمرار في مجال البحث العلمي والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تخدم وطني. وأفخر بانتمائي لهذا الوطن، وأسعى لأن أكون جزءاً من مستقبله الواعي.
0: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: الله أكبر الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله اوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير ومسرات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج هوا بلاد.

ذي والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الرياض، معي أنا رادي مشاري من التقديم وزميلتي تهاني عطيف، ومن الإعداد عايشة الزير، والإخراج العزيز جدا فيصل النفيعي. راح نكون معكم بإذن الله على مدى 3 ساعات مليئة أكيد بالأخبار، مليئة اليوم بكل ما يخص السياحة في مملكتنا الحبيبة، مليئة بالرسائل من الزملاء المراسلين أو حتى الضيوف أو حتى الفقرة المحبوبة لدينا، التواصل معكم أعزائي المستمعين في سؤال الحلقة اللي أكيد بنقولها بعد شوي. عندنا اليوم أخبار مهمة، عندنا اليوم جولات سياحية كبيرة جدا ممكن أن يستفيد منها الجميع، نستفيد منها حتى في سؤال الحلقة اليوم. كل أسئلتنا في هوا بلادي تخص اليوم سياحتنا وتخص اليوم الأجواء الجميلة اللي في المملكة العربية السعودية، سواء في الشرق في الغرب في الجنوب في الشمال. يعني تبارك الرحمن نملك تضاريس ونملك جغرافيا جميلة اليوم، ونملك اليوم اللهم لك الحمد بنية تحتية في كل مناطق ومدن المملكة الحبيبة.

البحر وما أدراك ما البحر، جزء اليوم من سؤال حلقتنا. لكن قبل نطلع هالفاصل الغنائي، أذكر بأن أرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا أكيد اتصل على الرقم 1 لإذاعة الرياض 011-40-53. يمكنك اليوم الاستماع لنا عبر البث المرئي المباشر في مواقع التواصل الاجتماعي لحسابات إذاعة الرياض، أو حتى عن طريق الراديو. تقدر اليوم كل الطرق تؤدي إلى إذاعة الرياض. فاصل قصير وراجع لكم، تكرموا بالبقاء معنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هو بلادي.

0: حياكم الله من جديد. سؤال حلقتنا اليوم، يعني في فعالياتنا في مملكتنا الحبيبة، يعني غصت في أعماق البحر، جربت ركب قارب، حاولت تطير بالباراشوت، رحت هايكينج، جربت التلفريك. سولفنا عن أول مغامرة اليوم أنت عشتها وشعورك لحظتها، وهل كنت يعني وهل كانت فعلا مختلفة؟ نبغى نسمع التجربة، وش سويت؟ كيف كانت التجربة؟ مين أقنعك فيها؟ هل كانت تجربة جيدة؟ تجربة سيئة؟ نبغى التجربة اللي أنت سويتها وكانت بالنسبة لك تجربة يعني اليوم ما تنسي. أبي أسمع إجاباتكم على 011-40-53. طبعا نستهل أول رسائلنا المباشرة مع زميلتنا نورة مروعي من عسير. نورة أهلا وسهلا.
1: حياك الله رائد، مرحبا ألف فيك في منطقة عسير وبالزملاء في الاستديو وجميع المستمعين.
0: حياك الله نورة، دائما ميزتينا برسائلك المميزة، اليوم فيها طاري هدايا ولا؟
1: أي أكيد،
0: يلا تفضل.
1: طبعا سعيدة اليوم بوجودي في بيت التراث الشعبي أو التراثي في قرية المفتاحة اللي تتميز بهويتها المرتبطة بتراث منطقة عسير. اليوم رائد احنا ما نتكلم عن سياحة، فالسفونير أو الهدايا التذكارية هي جزء لا يتجزأ من أي تجربة سياحية، وخصوصا إذا ارتبطت برسومات بفنون تقليدية يعني مرتبطة بشكل مباشر بهوية منطقة عسير.
0: جميل.
1: وخصوصا فن القط العسيري وهو موثق في اليونسكو في التراث اللامادي، أيضا يحفز على أن تكون هذه الهدايا جزء من هذه التصاميم. سعيدة جدا بوجودك أستاذة أمل ملوذ أملوذ، صاحبة الهدايا التذكارية أو حرفية في مجال الهدايا التذكارية. حياك الله.
2: أهلا وسهلا، أنا سعيدة جدا وجودي معكم في هذا البرنامج الجميل وعلى الهواء مباشرة.
1: أمل، هذا البيت بذلت جهد كبير ما شاء الله تبارك الله بتعاون مع جهات حتى ينفتح ويكون يحتضن عدد من الفعاليات في مكان واحد.
2: احنا هدفنا الأول هو إعادة الجيل الحالي إلى ما عاشه الآباء في هذا المكان، فطلبنا تواصلنا مع هيئة التراث وما قصروا، يعني تواصلوا مع هيئة تطوير عسير واستلمنا المبلغ مبنى تحت إشراف هيئة تطوير عسير، وقمنا بتشغيله لهدف أن نعيش الجيل الحالي ما عشناه نحن وأبائنا في المناطق المهجورة عدنا إحياها.
1: جميل. طبعا هذا البيت هو من المدخل الخلفي لقرية المفتاحة، في مسار من أول ما أدخل ما شاء الله الدخول من هنا وعدم عكس المسار. خلال دخولي في أكثر من ورشة تقام تحت هذا البناء الأثري أو التراثي القديم.
2: إحنا هدفنا أن تجربة السائح هي هدفنا في المركز الأول، فأول حاجة الزائر أول ما يدخل مع الباب يشوف الرسومات القط العسيري، يعني أول ما يدخل مع الباب يكون عنده فكرة إيش موجود داخل المبنى. يطلع الدور الثاني يحصل ورشة الخرز والأساور الدائمة، هذه بالتعاون مع فجر صالح، هي حرفية في مع هيئة التراث. بعدين يتجه للأزياء، أزياء تراثية شعبية مع الأستاذة صالحة آل مثيب، أشهر من نار على علم
1: ما شاء الله ما يحتاج.
2: ورشتها مجانية، تحكي من بدايات الزي العسيري، من بداياتها كيف أنها تتطور وتدرج، عندها ملبوسات جدا جميلة. بعدين اتجه الزائر إلى الأستاذة نورة الدوسري، فنانة قط عسيري، تشرح له مفردات القط العسيري وتشرح له العمل كيف يتم رسم القط العسيري في البيوت القديمة.
1: جميل.
2: واللي يحب أنه يجرب ويجرب تجربة القط العسيري، فهي عندها تجربة وعندها
1: المعدات كاملة طبعا للألوان طبيعية ولا تستخدم
2: ألوان أكريليك. أيوه. وعندها تجربة الرسم على الكانفس وعلى الفخار وعلى الورق.
1: جميل.
2: بعدين وعلى الخشب كمان. بعدين يخلص الزائر من الجولة في الدور الثاني، ينزل الدور الأول، يحصل ورشة الألوان الدائمة، ورشة الألوان المضيئة. ورشة الألوان المضيئة هذه فكرتها أن نعلم الطفل عن الألوان المضيئة وكيف طريقة التعامل معها، وكيف بحيث أن دمجنا الألوان المضيئة مع القط العسيري. فهدفنا أن نعطي للطفل فكرة كيف أنه يدمج الفن الحاضر،
1: يحرك عنده المشاعر الفنية، يستكشف إذا هو فنان.
2: أي نعم. يخلصهم من الورشة حقت الألوان المضيئة، يتجهوا لورشة الرسم على الألوان، رسومات تراثية بأشكال جميلة جدا. بعدين يتجهوا للمعرض، المعرض فيه ثلاث لوحات عسير بين الماضي والحاضر والمستقبل، لوحة القط العسيري، بعدين لوحة قصائد من أبها، بعدين عندنا مجسمات. السنة هذه صراحة تعاوننا مع الفنانة نورة مهدي، وكانت مجسماتها جدا رائعة وأثرتنا فيها، مجسمات عن السبعينات عن منطقة عسيرة أو مدينة أبها في السبعينات. مدينة أبها في السبعينات، وكمان في عدة مجسمات من إنتاجنا الخاص.
1: جميل أمل، مشوارك جميل، مشوار حافل وطويل، بدأت عندك بسفرة.
2: بصورة.
1: أعطينا هذه الحكاية.
2: أنا وزوجي من هواة السفر، سافرنا تقريبا أكثر من 22 مدينة حول العالم. فجاء فترة وكنا في المفتاحة هنا، وكانت بنتي تتصور، فقالت شافتها سائحة لبنانية فقالت شو حلو اللي بتكون سفنير. من هنا انطلقنا، بدأنا بثلاث منتجات خاصة فينا، إنتاجنا الخاص. الحين ما شاء الله تبارك الله نملك فوق 53 منتج خاصة فينا
1: ما شاء الله.
2: من الهدايا والتحف التذكارية، حنا حابين ندمج بين الماضي والحاضر بطريقة عصرية، بحيث أن السائح يلاقي جميع الأسعار بمختلف الخامات موجودة عندنا. والحمد لله رب العالمين، خلال مشوارنا 10 سنوات ما هو أقولنا وصلنا للفكرة كاملة، وصلنا ل 65% من الفكرة.
1: ما شاء الله عليك أمل. هذا المكان اللي احنا فيه عبارة عن قطع تذكارية جميلة، ما بين حقيبة يد نسائية، ما بين ما شاء الله أكواب، مقات، مناديل الصفرة اللي هي وشالات نسائية، حقائب، يعني أشياء سهلة ويقدر السائح يحملها معه ورايح، ما في عبء حمل وذا. طيب هل في طريقة للوصول حتى من غير خارج الموقع هنا؟
2: أي نعم، إحنا يوم بدينا درسنا سلوك السائح في أوروبا في أمريكا، في لقينا إن في ناس يحبون الأكواب، ناس يحبون الميداليات، ناس يحبون الأشياء الخفيفة، يعني قدرنا أن نجمع بين هذه كلها. تعاوننا مع فنانين نأخذ منهم رسومات يدوية نحولها رقميا بعدين نطبعها على المنتجات. الحمد لله المشوار شوي يعني متعب، بس الحمد لله طلعنا بنتيجة حلوة.
1: جميل جدا. طيب حاجة والله نشوف هذا القفة شديد بالشكل الجديد،
2: هذه القفة الفرنسية حنا خذينا وسوينا عسيرية.
1: ما شاء الله المقتنيات عندك جميلة جدا، حتى المجسمات الصغيرة اللي يعني ما شاء الله لابسة المرأة العسيرية وفي يدها.
2: هذه من مجسمات الأستاذة نورة مهدي.
1: ما شاء الله تبارك الله. أمل، في هذا المشوار الجميل إحنا دائما نتكلم حتى عن تجارب السياح، إنه أول ما ينزل من الطيارة ويركب السيارة يقول أنا حاط في راسي حاجتين لا أسافر إلا فيها، هدايا تذكارية تراثية المنطقة وعسل. فأنت الجانب هذا عندك، كيف تواصل أو في آلية معينة للتواصل مع شركات تنظيم السياحية؟ وأنا أعرف حقيقة أن في توجيهات كبيرة جدا حتى من معالي وزير السياحة وأمير منطقة عسير، مثلا في سمو أمير المنطقة هي تطوير عسير، دائما يوجه حتى أنه تقتنى القطع داخل المكاتب والوزارات والإدارات هدايا من تصاميم المنطقة وشغل الحرفيين والحرفيات.
2: أي نعم، الحمد لله تم التعاون مع أكثر من شركة سياحية داخل المنطقة، شباب ما شاء الله تبارك الله سعوديين، يعني إيش أقول يعني وش أتكلم عنهم، روح حلوة، يعني يجينا المرشد يقول أنا سعري من كذا لكذا، والفئة حقتي مثلا في آي بي أو في عادية أو في أقل، نوفر له حسب الفئة حسب المبلغ اللي هو حاطنا للسائح عنده، نوفر له الهدايا اللي هو يبغاها. عندنا طبعا موقعين، اللي هو الموقع هذا الموسمي اللي هو داخل القرية التراثية، البيت التراثي في قرية المفتاحة، وعندنا الفرع الثاني اللي هو أمام الراشد مول على طريق المطار.
1: جميل. طيب يعني موضوع السعر ما عاد صار هاجس، لأن دائما يقولون لا نروح نشتري من أسواق من أشياء من يعني أماكن ما فيها الجودة، وأنا حصلت معي شريت أشياء بعض أحيان يعني كذا مرة كان معي سياح وفعلا انكسرت والله ما قد حركوا أساسا. فالجودة المنتج
2: أنا يهمني جودة المنتج، يهمني أن السائح يطلع مبسوط، يهمني أن صاحب الهدية اللي يجي ياخذها من عندي يتجمل. احنا اهل عسير نحب
1: الجماله،
2: نحب الجماله، فيهمني انه يتجمل بالاول والاخير. فاذا جاي يقول لي قلت ولا يهمك مالك الا هديه تجملك بالسعر اللي تبغاه.
1: الله يبيض وجهك يا امل، سنه رائعه جدا، مبدعه، مكان جميل، مكان تفاعلي من بدايه الدخول. ما شاء الله احنا قافلين الباب ترى يا رائد، لانه ما شاء الله
0: المكان فيه
1: حركه وعائلات واسر واطفال يسالون حتى عن ادق تفاصيل المنتجات والاجنحه الموجوده داخل هذا البناء الجميل اللي محتفظ بجميع تفاصيله العمرانيه، الالوان،

0: يعني الدرج كل حتى الرائحه كلها موجوده هنا في هذا المكان.
1: لازم نشوفها في حساب اذاعه الرياض في سناب شات.
0: ابشر اتشرف. الله
1: يسلمك. استمتعنا جدا نورة بك وبضيفتك. شكرا لك وشكرا لرسالتك.
0: يعطيك العافيه.
1: شكرا لك. طيب وذكر بأرقام التواصل 011-40-53 رقم 1 لإذاعة الرياض على سؤال حلقتنا اللي يقول هل أنت اليوم جربت تغوص في البحر؟ جربت اليوم الهايكينج؟ رحت هليكوبتر؟ طرت بالباراشوت؟ إيش الفعاليات اللي أنت سويتها وكيف كانت تجربتك ومين اللي خلاك تجرب هالمغامرات الكبيرة جدا في المملكة سواء في المملكة أو حتى خارج المملكة؟ ودنا نسمعها ودنا نعرف ردة فعلكم على 011-40-53.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هو بلادي.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في هوا بلادي وفي رسائلنا مثل ما وعدناكم في بداية حلقتنا المتنوعة. تنضم إلينا حديثنا الزميلة سامية الشريف من مكة المكرمة. سامية، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا رائد،

0: الملك عبد العزيز رحمه الله، هذه رائدة الأيقونة التي تعتبر شامخة وتعانق السماء وتجمع بين الهندسة والموقع الروحاني بجوار أعظم مكان الكعبة المشرفة. للحديث أكثر عن هذا المعلم وهذه الرمزية وتأثيره على زوار بيت الله الحرام، يسعدني أن يكون معي مسؤول بالتواصل والاتصال المؤسسي بأبراج الساعة الأستاذ فادي الذهبي. حياك الله معنا أستاذ فادي.
1: يا هلا وسهلا، حياكم الله، دارتنا البركة، وأهلا وسهلا بإذاعة الرياض، ونورتونا وشرفتونا، الله يحفظكم.
0: اليوم أستاذ فادي هوانا مختلف مع هذه الإطلالة المتميزة وهذه الإطلالة الخاصة على الكعبة المشرفة. الزائر لمكة يعني الأهمية الرمزية لهذا المكان بالنسبة للزائر وتأثيرها على زوار مكة والمعتمرين والزوار.
1: لا شك أن زيارة أبراج الساعة هي جزء من رحلة متكاملة للمعتمر والزائر سواء من داخل المملكة أو خارجها. طبعا بعد أن يقوم الزائر أو المعتمر بشعائره الدينية في مكة المكفية الكعبة في الحرم الشريف، يقوم بالذهاب إلى الأماكن الإترائية الموجودة في أبراج الساعة، مثل متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، مثل متحف برج الساعة، مثل المركز التجاري في أبراج الساعة، وعدد الكبير من الإطلالات الخلابة لأبراج الساعة. ونحن هنا نتحدث من إحدى أكبر وأجدد مشاريع أبراج الساعة، وهي مطل أبراج الساعة لأجمل وأشرف إطلالة في العالم على الحرم المكي الشريف. فهي سلسلة من تجربة إترائية متكاملة لضيوف الرحمن من الاعتناء بهم، بحيث بعد الشعائر الدينية يقومون بالاستمتاع بالطعام السعودي ومعرفتهم بالتراث السعودي والإطلالات الخلابة بذكرى لا تنسى وتدعو إلى التكرار. فنحن نعتبر كل شخص من زملائنا هنا هو سفير لهذا الوطن الغالي، وأيضا نعتبر كل من زارنا هو عنصر مهم للحديث والترويج عما رآه من اهتمام ومن فخامة ومن رقي ومن تراث ومن طعام سعودي وقهوة سعودية وإرث سعودي جميل وتعامل رائع. هو يعتبر أيضا لنا منصة أو متحدث عندنا في كافة أنحاء العالم. فالحمد لله هؤلاء يأتوا إلينا وينقلوا صورة رائعة في بلدانهم لدى عودتهم.
0: تتفق معي أستاذ فادي أنه تجربة زيارة الأبراج يعني تعتبر وكأنها مدينة داخل مدينة؟
1: طبعا هذه انت حضرتك قلتي الشعار الذي ننوي نقوله دائما، نحن مدينة داخل مدينة. أبراج الساعة هي أيقونة سعودية إسلامية عالمية، نفخر ونفاخر بها. هي أكبر مجمع فنادق في العالم، بها أكثر من 10,000 جناح، معظمها بإطلالات بانورامية أو جزئية على الكعبة المشرفة والحرم المكي الشريف.
0: وكذلك هي تعتبر أهم نقطة مأهولة بالسكان في العالم.
1: هي نعم، هي أهم نقطة مأهولة بالسكان. نحن نستقبل في اليوم أكثر من 100,000 زائر في رمضان، تجاوز العدد إلى 250,000 زائر في اليوم في 24 ساعة لأبراج الساعة فقط، هيك عن الحرم المكي.
0: غير
1: الحرم المكي. في السنة نستقبل أكثر من 40,000,000 زائر لأبراج الساعة، ونحن نتحدث عن حرم.
0: دعنا الآن نتحدث عن هذه الإطلالة. الآن أمامنا الكعبة المشرفة والمنارات، ما شاء الله تبارك الله، أرى هناك جبل النور. وكثير من المشاريع و يعني المخططات التي نراها امامنا يعني شيء يدعو للفخر عندما يجلس الزائر هنا في هذه الإطلالة المميزة ويتطلع الى هذا الجمال، الى هذه الإطلالات، على هذه المشاريع التي تقدم من المملكة العربية السعودية لزوار مكة المكرمة.
1: نعم، نحن نقوم دائما بشرح هذه الأماكن للزوار نحن منصة هنا، ليس مجرد مجموعة فنادق أو مركز تجاري ضخم. نعم، سيستمتعون بالضيافة السعودية بالمقاييس العالمية. نحن هنا نعتبر أكبر مجمع فنادق، ولدينا أيضا أعلى برج مأهول في العالم اللي هو برج الساعة. الساعة تستطيعين أن تريها من بعد 45 كيلومتر إلى 35. هناك العديد من الميزات، لكن عندما يأتي إلينا الزائر نقوم بالشرح له أين الأماكن الإثرائية التي يزورها بمختلف اللغات.
0: يعني من الموقع.

0: احنا نعم ندل على جبل النور، وندل ايضا على حي حراء الثقافي، وندل على حي سف، ندل على عده اماكن. طبعا هناك بالتعاون مع الهيئه الملكيه لمدينه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه وامانه العاصمه المقدسه، نتعاون جميعا لخدمه ضيوف الرحمن. وطبعا هناك لنا علاقات استراتيجية مع عدد كثير من القطاعات الحكومية التي نسعى دوما إلى تحقيق نتائج ملموسة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن. ونعتبر أبراج الساعة أيضا منصة وطنية للحديث عن السياحة السعودية. نريد أن العديد الملايين من الزوار يأتون إلى هنا، دعهم يستفيدون أو دعهم يستمتعون بأرجاء متعددة من بلادي، من الشمال إلى الجنوب إلى الشرقية إلى الوسط إلى في أماكن كبيرة. مستعدين نحن بالتعاون مع أي جهة للترويج السياحي للمملكة العربية السعودية.
1: أكيد أكيد، بارك الله فيكم، شكرا على هذه التجربة من خلال هذه الإطلالة الرائعة وهذا المعلم الذي نفخر فيه كسعوديون هنا في مكة المكرمة. هذا الإثراء الذي تقدمونه من ناحية ثقافية، من ناحية إثرائية لتجربة الزائر لمكة. شكرا لكم.
0: شكرا لكم، شرفتونا وزورتونا ودوما في خدمتكم.
1: بارك الله فيك، شكرا أستاذ فادي. رائد ومستمعين الكرام، يعني بهذه الإطلالة الجميلة عندما يأتي الزائر لمكة يحرص دائما بعد أدائه لأن أن يعيش هذه التجربة من خلال هذه الأبراج عزيز رحمه الله، ليعيش لو جزء بسيط من هذه المرافق، سواء كان من ناحية التسوق من
2: صوتك.
3: أتفق معك، صوتك يقطع سامي،
2: من المكان اللي موجودة فيها
1: التي ذكرها أستاذ فادي، المتاحف التي تكون يعني متواجدة هنا وفي خدمة الجميع. إذن نقدر نقول تجربة متكاملة يعيش الزائر والقادم لمكة.
3: يعطيك العافية سامية، شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم،
1: بارك
3: الله. يعني الأجواء اللي عاشتها سامية جميلة جدا اليوم. صحيح. تتكلم عن أعلى قمة في مكة المكرمة، يعني هذا المكان اللي ترى صدق إلى الآن أنا ما جيته، يعني فوق مرة حس التجربة فيه مرة جميلة، يعني أنه أنت تشوف
2: الصراحة هي مصورت لي أوكي من المكان
3: غش
2: ما شاء الله المكان
3: جيتي؟
2: لا
3: حس المكان لا. يعني له
2: ما أدري، أنا حقيقة يعني لما أسافر مكة ما أحرص أني أروح كذا أماكن، أنا أحرص بس أني أقدر ألاقي لي مكان عشان أصلي فيه أو
3: قاعد، لأن في البرج هي على طول يعني
2: بالضبط هي بالأبراج الناس اللي ما شاء الله يعني يطلعون ويتمشون وكذا. أنا عندي يعني من رسرق سوون ذا الحركات، بس أنا لا الصدق
3: مكان،
2: لكن
3: يعني
2: المكان اللي هي موجودة فيه بما أنها هي تواجدت فيه وتعرف الناس هناك المرة الجاية لازم تضمن لنا مكان فيه.
3: ضروري جدا هذا المكان لازم في زيارة. تهاني، التجارب وما أدراك ما التجارب اليوم. نعم. في سؤال حلقتنا أنه إيش التجربة اللي أنت قد سويتها مثلا في
2: مغامرة
3: أي خطيرة سويتها مثلا في حياتك،
2: شيء تحس أنها مغامرة يمكن عند الناس مو مغامرة بس عندك أنت بالنسبة لك مغامرة، منها موضوع مثلا الطيران الشراعي،
3: صحيح،
2: منها الغوص، منها صعود الجبال مثلا،
3: صحيح،
2: كثير أشياء، منها مغامرات الهايكينج، كثير كثير كثير، أو تسلق الجبال، أو أشياء كثيرة جدا. بعض الناس عندهم هواية أنهم يجربون هذه الأشياء الجديدة. اليوم نسألهم عن هالأشياء، وشي
3: وكيف تجربتهم الأولى
2: بالضبط، كيف كانت التجربة الأولى، وش الشيء اللي ودك تجربه حتى لو ما جربته وودك أنك تجربه، شاركنا فيه اليوم
3: أكيد
2: في برنامج هوا بلادي على 011 40 5 3 فاصل قصير وراجعين.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. في كل عام تؤكد النخلة أنها ليست مجرد شجرة مثمرة، بل قصة عطاء متجدد، رمز أيضا لقطاع زراعي يشكل رافدا هاما للاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق يأتي موسم تمور حوطة بني تميم 2026 ليجسد هذا الحضور بوصفه منصة تحتفي بجودة المنتج المحلي وتدعم المزارعين وتبرز مكانة المحافظة في إنتاج التمور في موسم يجمع بين الأصالة والتنمية تحت ظلال النخيل. ضيفي في هذا الموضوع الأستاذ فهد السميح، مدير المركز الإعلامي لسوق موسم تمور محافظة حوطة بني تميم. حياك الله أستاذ فهد.
1: الله يحييك أستاذة تهاني، بس بعد الفهد السميح، شكرا لك أستاذة تهاني.
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله ولا يهمك، تفضل.
1: الله يسعد. أول شيء أنا سعيد جدا أن أكون في بيتنا الأول، ومنذ زمن قديم قبل أكثر من 20 عاما كانت إذاعة الرياض بيتي الأول والأخير. نعم طبعا، حوطة بني تميم إحدى مناطق محافظات الجنوب منطقة الرياض، تبعد عن مدينة الرياض 110 كيلو تقريبا، إحدى الروافد الجميلة جدا والوجهات السياحية الجميلة جدا. هذه الأيام يوجد عندنا موسم تمور حوطة بني تميم للموسم الثاني على التوالي، ويعتبر هذا الموسم استثنائي جهود محافظة حوطة بني تميم وبلدية حوطة بني تميم ومكتب وزارة الزراعة والمياه والبيئة بمحافظة حوطة بني تميم. هذا الكرنفال الجميع الذي صنع لنا هذا الموسم الكبير يجسد مدى اهتمام ولاة الأمر ووزارة الزراعة والمياه في إعطاء كل مزارع وكل ما هو مهتم بهذا الزراعة. نعم
0: نعم أستاذ فهد، أيضا نتحدث اليوم عن المشاركة في الموسم، في هذا الموسم تحديدا من مزارعي حوطة بني تميم، هل هي مقتصرة عليهم فقط ولا المشاركة للجميع ولبقية المناطق؟
1: طبعا المزارع الموجودة في حوطة بني تميم مزارع كثيرة لله الحمد، ترمز إلى كثير من المراكز التابعة لمحافظة حوطة بني تميم، أكثر من كم مركز موجود فيها، بالإضافة إلى وجود بعض المحافظات التي تأتي إلينا من المحافظات المجاورة لنا، وبعض المراكز التي تأتي منها من بعض المزارع، ما هو بذيك الكميات الكبيرة، لكن أكثر شيء حوطة بني تميم. نعم
0: نعم، بالنسبة لمدة الموسم، إيش التغيرات اللي تحصل في أثناء طبعا هذا الكرنفال الجميل الحقيقة؟ ماذا عن أصناف التمور؟ أعطينا كذا يعني نظرة بانورامية حول الموسم بشكل كامل.
1: جميل أستاذة تهاني. طبعا الموسم هذا الاستثنائي أنه تم طريق الشركة المشغلة لمحمد بن عبد الله طالب جزاهم الله خير وبارك الله بجهودهم، والمنفذة البلدية حوطة بني تميم. الموسم هذا يعتبر تم توزيعه تقريبا على أكثر من 23 مبسط يضم كثير من أجود أنواع التمور، وهي الشيشي والخلاص والمنيفي والسلج والشبيبي، كل أنواع التمور متوفرة لله الحمد. الأسعار متفاوتة على حسب العرض والطلب، وجود أكثر من 6 مسارات تنظم الحراج اليومي الذي يبدأ من الساعة 6:30 صباحا حتى الساعة 8:30 صباحا، وفق آلية دخول سيارات وخروجها بترتيب آلي جدا، بالإضافة إلى تواجد أنواع يعني زراعية مثل التين والعنب البلدي. طبعا العنب البلدي اللي قالوا أول العنب وآخر هذه ميزة معروفة عند البلد، بالإضافة لوجود التين البلدي اللي هو الأخضر والعسلي اللي هو الأحمر. نعم
0: ما شاء الله، جميل جدا. قلت لي الموسم تقريبا يمتد لمدة 90 يوم
1: تقريبا 90 يوم تقريبا. نعم وبالإضافة أن طبعا حين أن يكون أكثر، وطبعا حين أن يكون في فعاليات
0: إن شاء الله بإذن الله
1: وتكون مصاحبة للموسم، بالإضافة لوجود فود تراك لخدمة الموجودين والمسافرين على طريق الجنوب. أيضا لا أنسى أنه الطريق أو الموقع الموجود في ساحة العروض والمعارض والمهرجانات التابع للبلدية أنه على طريق الجنوب، يعني ممكن يخدم السالك كل هذا الطريق. نعم
0: جميل جدا. خلينا نتحدث عن الجانب هام جدا، كيف يمثل هذا الموسم منصة تسويقية هامة للمزارعين، وأيضا مدى أسهامه في دعمهم وتمكينهم، وأيضا دعم المستهلك في الوصول إليهم والأثر اللي ينعكس عليه.
1: نعم، أول شيء إحنا في ما شاء الله تبارك الله عندنا شباب الفترة الصيفية نمينا عملية إنه ننمي فكر البيع للشباب الذين ما بعد يعني بدأوا في عملية الشراء والبيع، فتم يتم لهم بمجموعة من السطور.

0: البذور والكراتين التمر ويبيعونه في مناطق جزئية من نفس موقع موسم التمور. إضافة أنه التسويق اللي حاصل عندنا يتم تقريبا 20,000 ما بين كرتون وسطل يتم توزيعه أو شراؤه من موسم تمور حوطة بني تميم يوميا. ويبلغ معدل البيع اليومي أو خلال 6 أيام اللي أنا سويت عرض تقريبا 42,000 لمدة 6 أيام اللي مضت. نعم
1: جميل جميل جدا. إذن نعم. يعني هي فرصة لربط صاحب البضاعة وصاحب المزرعة نعم. بالمستهلك والوصول إليه بشكل مباشر من خلال هذا نعم. المهرجان.
0: نعم ولله الحمد.
1: جميل طيب.
0: وإحنا نوجه لكم بعد الدعوة زيارة المهرجان ومرحبا والله ومسهلا.
1: والله نتمنى يعني مهرجان تمور من المهرجانات الصراحة المحببة إلى كل السعوديين، وخصوصا أنه في هالفترة يعني حتى أنه كثير منهم يشتري تمور بالكراتين ويكنزها أو يعني يحتفظ فيها إلى موسم رمضان.
0: نعم إن شاء الله أنكم تجون. ونوجه دعوة للأستاذة هدى الصباغ وإلى كل مسؤولين إذاعة الرياض، ترى والله نعرفهم على رؤوسنا كلكم.
1: أكيد أكيد أستاذ فهد. يعني
0: الله يجزاكم خير.
1: بس ودي أسألك في ختام هذا اللقاء، خلينا نوجز أهم الفعاليات والخدمات المصاحبة التي تقدم للزوار من خلال هذا الموسم.
0: أول شيء عندنا ديوانية الغالين تابعة لبلدية حوطة بني تميم، تقدم برامج خاصة لكبار السن بالإضافة إلى استقبال زوار المحافظة واستقبال الإعلاميين على مدار افتتاح موسم التمور، يبدأ من الساعة 6 كحراج، وبالنسبة لاستقبال الضيوف يبدأ من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 10 ليلا. هذا الديوانية تقدم خدمات القهوة والشاي إضافة إلى استقبال الضيوف والقيام بجولة على السوق كاملا، إضافة إلى وجود فود تكرت تقريبا مجموعة لتقديم خدمات الوجبات السريعة، إضافة أنه هناك اقتراحات إن شاء الله أنه بتفعل إن شاء الله لاحقا من إقامة ألعاب ترفيهية خاصة للبراء للأطفال وأيضا مسرع للطفل، وإن شاء الله الأمور طيبة تبشر بخير خلال الأيام الخليلة القادمة بإذن الله تعالى.
1: أستاذ فهد سماح شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا اليوم، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
0: أشكرك أستاذة تهان وأشكر طاقم البرنامج هو بلادي، شكر خاص للمعدين الجميلين فهد الحسان وأستاذ عائشة زير وكل من هو تحت إذاعة الرياض التي يمتد 40 عاما وقلوبنا معها، لن ننهض أن كإعلاميين إلا من بيت الإذاعة. نعم
1: الله يعطيك العافية وشكرا لك وأتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: شكرا شكرا أستاذة تهان شكرا.

طيب مستمعين، نذكركم بموضوع اليوم. عطونا وش المغامرة اللي عشتوها في طبعا فيصل أنت مواصل أنا نايمة، خلنا نعرف كده نرتب قدراتنا مع بعض. إيش المغامرة اللي عشتوها في رحلة معينة سواء كانت داخل المملكة أو خارجها، منها رحلات الغوص، منها الهايكينج تسلق الجبال، منها أيضا زيارة مثلا المدن الأثرية والتراثية. إيش الشيء أو المغامرة اللي عشتها أو ودك تعيشها؟ شاركنا فيها على 011-40-53. لا تنسون إحنا ما زلنا معكم في هوا بلادي حتى 8 بإذن الله.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد. اصبر بس خليني اضبط السماعه عشان صوتك. عشان كذا
1: صوت هادي اليوم هو اصلا، ولا يتهيأ لي عشان سمعتي انا شويه الصوت فيها من مره.
0: اي انت ما شوفوا، احنا دائما لما يصير مذيع الفتره يدخل دائما كذا يصير في الصوت يتلخبط.
1: ادري،
0: لا ما له دخل، بس عشان ما تجي بالعيد فيصل نقفل الصوت.
1: طيب التجارب،
0: اي المغامرات اللي اليوم ودك تعيشها او عشتها،
1: صحيح،
0: من خلال مناطق المملكه او حتى السفر لخارج المملكه، شاركونا هذه المغامرات. ايش الشيء المجنون اللي انت سويته؟
1: تدري ايش اللي يهمني فيها؟ بعد التجربه تحسف
0: ايش انطباعك. هذا اذا جربت، طبعا اذا ما جربت وودك انك تجرب علمنا وش الأشياء اللي ودك تجربها، وهل في مخطط للتجربة يعني قريب ولا لا. تقدروا تشاركونا على 011-40-53. ونتكلم اليوم عن المملكة العربية السعودية، غنية بالتضاريس اللي تساعدك،
1: صحيح،
0: على يعني تجربة أو على المغامرة. وش الشيء اللي ودك تجربه؟
1: والله أنا جربت مرة واحدة الهليكوبتر، بس كانت مختلفة. جيت بجربها ثاني مرة بس إني قريت عنها وخفت الصدق والله، يعني بس كانت تجربة مخيفة حلوة.
0: هليكوبتر
1: بس إنه حلفت. إيه والله حلفت، أنا قريت، قال لي أوكي، ضار قلت لك سالفتها الموضوع، قريت بس جربتها قبل، صار في اهتزاز، حلفت ما أجرب. فقلت بجرب يعني يسمونه طراز جديد أو حديث أو شيء زي كذا. قال لي ممتازة وشركة عظيمة، بس إنه ترى في ناس ماتوا واجد كثير فيها يعني مفقودين، بس ودي اجرب الجبل ذا، شو اسمه، الهايكينج. اي ودي بس لياقه.
0: انا ممكن اجرب الهايكينج بس برضو ما جربت، ويعني يمكن اكثر يعني اكثر مغامره اني انا طلعت التلفريك في السوده، يعني لان انا ما احب الاماكن المرتفعه، مو عندي فوبيا، بس اني تعرف اللي كذا يجيني نقص اكسجين، فما ما احب يعني المكان كذا مرتفع.
1: كيف كانت التجربة؟

0: الصدق ان التجربه كانت حلوه، بس طول الوقت وانا افكر شلون بتنفس.
1: ما حد حولك قاعد يسوي اللي يجيك دمه ثقيل ذا اللي يحرك؟
0: لا الحمد لله.
1: اه اوكي يعني ممتاز.
0: ما معي الا واحده صغيره من حيفا. ما
1: اه زين يعني امورها طيبه.
0: اي ما في مجال ان احنا نسوي زحمه.
1: هي مخيفه
0: بس كانت تجربه حلوه. انك كذا بين الجبال عرفت، وكذا في اماكن ما توصلها لا سيارات ولا يعني كذا، يعني مكان اول مره تستكشفه او تشوفه. مره انبسطت وعجبني الموضوع، بس ما عد كررتها مره ثانيه.
1: انا اللي نفسي اجربها وخايف العدسه، عرفتي اللي تدور هذه
0: إيه؟
1: امنيه حياتي، بس اخاف يعني قاعد اتخيل انه طب وقفت فوق. ابقى عارف انه مو بلايق على شكلي. ادري
0: انا
1: عارف.
0: يا اخي يا
1: بس هي مخيفه. هو مو خوف بمعنى يعني انا قاعد اتخيل انه مو مساله انها تطيح، بس اتخيل انه ممكن توقف فوق.
0: ايه
1: طب ايش بسوي فوق؟ كيف بيطلعوني فوق؟ يعني مستحيل يجيبوا لك طياره عشان يطلعونك من انت. فاجلس الين بعد. ليش انا اجرب؟
0: قلت لك انا الهايكنج ممكن، لكن تسلق الجبال لا. طيران الشراعي لا
1: اكيد.
0: ودي اجرب اللي هو اللي بالمنطاد، بس بجربها ليه؟ بس هو تعلق بافلام الكرتون سابقا يعني. الصدق يعني عشان اكون صريحه في الموضوع بدي اجربها.
1: تأثير الإعلام.
0: بس اني برضو ما لقيت الحافز اللي يخليني اجرب.
1: مخيفه والله تخوف يعني. كيف اطير في السماء بالون؟
0: بعد ودي اجرب كثير اشياء. ودي اجربها. لا طبعا ودي اجرب الغوص برضو كمان اخاف. شوف الأماكن يا المرتفعة كثير أو في داخل البحر كثير، هذه دائما فيها نقص أكسجين حتى لو أنت عندك الجهاز. إلا ما تشعر مع الخوف أصلا. نعم. مع الفوبيا تشعر أنك ما أنت قادر تتنفس.
1: ولا إشارة، لغة إشارة جربتها أنا في جدة، لغة إشارة
0: لا أستطيع الصراحة.
1: فوش كنت أقول لهم كذا يعني كذا ما في نفس.
0: أيوة.
1: فقاعد يقول لي في نفس يشرك. ارفع أصبعك فوق، ارفع أصبعك فوق. حاول فيني مرة مرتين بعد قال حبيبي اطلع برا. والله يعني من النهاية. بس كانت تجربة للأمانة جميلة. هذه هي المشاعر اللي احنا قاعدين نسولف فيها، سواء في تجاربنا أو الأشياء اللي احنا ودنا اليوم نجربها. ودي أجرب جعل بالي حاجة.
0: وشو
1: اللي شو اسمه الفورميلا؟ عرفتي السيارات دي؟
0: هذه برضو من المغامرات اللي أحب أناظرها بس ما أجربها.
1: تاني مشون 200 أصلا ما يمديك تصور. أنا ما أدري كيف أصورهم.
0: يعني شوفها انا الحين احنا لما نسافر جازان المنطقه اللي احنا فيها منطقه جبليه والسيارات تطلع فوق.
1: صحيح.
0: والطريق يكون رايح جاي حاجه تشبه العقبه بس انها شوي على. ايوه بالضبط نفس الفكره اللي انت وصفتها الحين. فتخيل ان انا طول الوقت وانا من كثر الخوف ومن كثر الفوبيا اذا طلعت ما عاد ودي انزل.
1: يعني صحيح تسوقين؟
0: سقت الصدق، بس سقت في أماكن قريبة مرة ما فيها طلعات ونزلات.
1: أوكي.
0: أوكي في نفس المنطقة الجبلية ما رحت تحت مثلا.
1: ما سقتي قير عادي؟
0: لا لا
1: هذا أخطر شيء.
0: ووقت الأمطار السيول أصلا هذه الفترة هي يعني فترة أمطار وسيول ما شاء الله تبارك الله. يعني أهل المنطقة متعودين.
1: صحيح.
0: فيقدرون يتعاملون مع مثل هذه الظروف. أنا من الناس اللي لا يجيني الفوبيا ما أقدر الصراحة. جربتها وإلى يومك
1: نفس
0: أهلي وجماعتي والناس اللي أروح لهم كل سنة تقريبا
1: أبي أبقى فوق. تكفون لا تنزلوني.
0: هذا هو أنا أبي أبقى فوق ما بحد ينزلني. هذا هو قالوا نتمشى نروح المكان الفلاني في طلعة فيه طريق رايح جاي فيه على طول هذه الأسئلة. لا لا الأمور طيبة والله العظيم مرة سووها فيني وقالوا الأمور طيبة.
1: كانت طيبة؟
0: لا طبعا.
1: طب أقول لك حاجة غريبة تضحك. أنا في الطيران أعشق الهبوط. يعني أستمتع جدا
0: هو النزلة
1: بس. أيه؟ الإقلاع عندي فوبيا مخيفة منها. المشكلة مي بهنا. الحاجة المضحكة في الموضوع وشي أني أنا قبل ما أسافر أي مكان أشوف كذا سبحان الله أدخل أنا بنفسي وأبحث عن يعني الله يبعد عن النشر مثلا
0: الحالات والأشياء اللي
1: تصادم الطائرات
0: كيف تقعد تدورها
1: تخيلي وأتابع. ولما أنت تطير يعني خلاص تبدا كذا احس ان الطياره قايله كذا طايره فوق احس انها بتصقع. شعور غريب
0: تصقع.
1: طلعت طلع المصطلح قحطاني حق شر اللي انت قاعد تقوله او ها
0: تصقع
1: تصقع
0: عموما في كل الأحوال موضوع المغامرات صحيح. هذا يبي له قلب بوي ويبي له مو بس أبي أجرب وانتهى الموضوع، لأنك أحيانا ممكن يكون التجربة نتيجتها عكسية، ممكن تسبب لك فوبيا صحيح. أعظم مما أنت تتخيل. فحلو إنه ما تسوي زي رائد ولا تروح تدور الأشياء اللي والقصص اللي تخوف. إذا أنت ودك تجرب شيء معين خلها للتجربة مثلا، هذا إذا كنت قادر، وتشوف مستوى الأمان أهم حاجة. أكيد. لا تدور الأشياء كم طاح أكيد. مين مات، لا تدور ذا الأشياء.
1: بس لازم تقرأ يعني عن أي شيء قبل تروح له، يعني لازم تقرأ عنه.
0: لا بس مو تروح تقرأ عن الناس اللي ماتوا فيه.
1: ما هو حنا سبحان الله سلبيين، لما أنت تبحث يطلع لك الأشياء السلبية يعني. عشان كذا هو يعني في أشياء أنت لازم تقرأ فيها علشان مثلا أنت بتعرف، لكن الأشياء العامة يعني مثل الغوص والأشياء هذه كلها أصلا قبل تنزل، أو الطيران الشراعي أو غيره،
0: هم يعلمونك.
1: جميل جدا ترى فيصل الغوص فعليا.
0: أنا مو عارفة أنه إبداع
1: سبحان الخالق المناظر تحت. إيه؟
0: من نقطة النفس هذا.
1: شفت النقطة اللي أنت قاعد تقولين عنها؟ يعني أنا الأكسجين شغال ترى، بس أني أخاف.
0: حتى لو كنت مركب الأكسجين أو الأسطوانة معاك يظل أنه مع الخوف ورهبة
1: نفسيا
0: نفسيا ما تقدر تتنفس. يا فيصل ترى
1: السواليف سهلة. إيه والله السواليف سهلة. إيه والله، بس سبحان الله يا فيصل ومستمعين الكرام، كانت المناظر تحت سبحان الخالق. يعني تشوف شيء، عرفتي تشوفه في الأفلام والمسلسلات والسمك والأشياء والمخلوقات اللي تحت، فأنت تشوف شيء جديد. هذه جزء من تجاربنا اللي حنا قلناها، حنا بنسمع أكيد تجاربكم، وين رحتوا وسويتوا، شو الأشياء اللي أنتم حريصين عليها، من تستشيرون أصلاً اليوم مثلاً لما أنت بتروح تسوي فعالية صح. أو بتسوي تجربة، مين الشخص هل هو مختص، هل مثلاً نعطيها المقولة اللي دائماً نقولها استشر أو سأل مجرب ولا تسأل طبيب. نبغى الطريقة الخلطة كاملة اللي أنت تستخدمها في مغامراتك، أو ناوي اليوم تستخدمها على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هو بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي وفي فقرة المتصلين والمستمعين والمستمعات اللي نسأل فيها عن مغامراتكم وأراءكم في موضوع المغامرة. هل في مغامرة جربتها؟ احكي لنا كيف انطباعك وشعورك بعد المغامرة. أيضا شاركونا بالمغامرات اللي ودكم تجربونها، وهل في مخطط لتجربتها مستقبلا؟ شاركونا على 011-40-53. يعني فعلا ترى أنا من الأشياء اللي أشوفها مغامرة الألعاب.
1: أي ألعاب؟ آه أوكي،
0: مدن الملاهي مثل القطار الموت وذا الأشياء.
1: أجمل شيء في الحياة هذه، لأن السيفتي فيها عالي.
0: حتى لو السيفتي فيها عالي، أنا من زمان قطعت ذا الأشياء، ما أقدر.
1: موقف ولا؟
0: لا ما أقدر أنزل منها تصافك.
1: بس أنا أبو 10 ثواني كذا.
0: لا والله العظيم، تعرف اللي إذا جيت مرة ثانية تقول والله مستعيل ما أركبها كذا، هي هذه الفكرة. كنت يمكن في مرحلة عادي عندنا نغامر، الحين أحس تعرف هذا من أثار التقدم في العمر. يعني
1: العمر له دور تهاني في موضوع المغامرات.
0: أكيد له دور، أكيد له دور. في أشياء الآن مستحيل انك تجربها، زمان عادي تسويها وتجربها
1: اصلا. في اشياء تتذكر يعني انه انت سويتها بعدين تقول انا كيف كنت اسويها هذه. يعني بمرحله
0: النضج، موضوع العمر هذا فعلا في فرق كثير. وبعدين انت كمان تفكر في صحتك،

0: تفكر إذا عندك إصابات أو أشياء أنها ممكن تتأثر بمثل يعني هذا النوع من المغامرات، فكذا توقف تعيد حسابات.
1: ما حسافس يعني سكس فلاجز ما جات إلا عمره 35 سنة.
0: أيه.
1: بس عادي تقدر تجرب يعني. في أشياء صغيرة.
0: لا
1: يعني.
0: عندك مجال.
1: ها؟
0: أنت عندك مجال.
1: باقي 5 سنوات.
0: أنا وقفت برا السور ما دخلتها. عشان ما يصير موضوع المغامرة يوم جاب الباص ياخذهم انا قاعد قلت له
1: سووا لي تبون
0: روحوا وانا بقعد.
1: زرتيها السكس فلاج القديه؟
0: ما دخلتها. زرت القديه وصلت وما اقول لك مع هذا ركبتهم الباص ورجعت
1: مع السلامه.
0: ايه بالضبط يعني.
1: لا شوف ترى الجيل الحالي تهاني معلش عذرا على المقاطعه محظوظ جدا يعني اغلب التجارب اللي اليوم حنا يعني ممكن كنا نسويها مثلا برا السعوديه ممتاز الان هو نعم يقدر يعيشها اليوم سواء مائيه كهربائيه
0: صح
1: كل شيء
0: صح
1: وكواليتي عالي جدا اليوم يعني
0: لا تقدر تعيشهم بعد
1: ايه؟
0: يمكن زمان انت ما كنت تشوف رد فعلك وقت هذا الحين لا تقدر تشوف رد فعلك وانت قاعد تمارس اللعبه فانا شفت ردود افعالهم بعد وقت زياده
1: قلت الحمد لله اني ما رحت. طيب خلينا ناخذ اول متصلين. عبد العزيز حياك الله.
2: يا هلا مساك والله بالخير. هلا والله.
1: مساء الورد عبد العزيز شلونك؟
2: الله يطول عمرك شو اخبارك؟
1: الله يسلمك عبد العزيز. وش المغامره اللي انت جربتها نبغى رده فعلك فيها او شيء تبغى تجربه؟
2: بس انا ما انا بخواف زيك اجرب الهليكوبتر وبعدين ابطل.
1: والله تخوف يا اخي تنتفض في السماء.
2: انا لما اجرب شيء انا عندي تجربه مختلفه عن كل اللي ذكرته.
1: قول عطنا.
2: طبعا التجربة هذه يعني شوي غريبة وبنفس الوقت يعني فيها مغامرة مخيفة شوي.
1: اللي هي
2: طبعا انا اكلمك من القصيم والقصيم عندنا مزارع وفيها القلبان هذه القليب تعرف القليب
1: صحيح.
2: نروح ندور القليب اللي عمقه يكون من 40 الى 50 متر تحت.
1: جميل.
2: وننزل فيه بحبل طال عمرك كذا زي الصعود الجبل هذا نزول.
1: خطير.
2: لين نجي الموية يكون اللي موجودة بالقريب تقريبا من 10-13 متر
1: وحر أو أقصد الرطوبة عالية صح؟
2: طبعا الأكسجين بس احنا متعودين وبعدين يكون فيها طيور ومطيور معششة وبيض وحركات وكذا
1: حركات.
2: اي والله. فنجي نسبح فيها تقريبا من ساعة إلى ساعة ونص.
1: طب خطير الموضوع.
2: هو أنا أقول لك هذه تجربة خطيرة وبنفس الوقت أنا أعتبرها مثيرة وتجربة حلوة بالنسبة لي.
1: عدتها أكثر من مرة؟
2: أي والله عدتها.
1: طبعا أكيد
2: هذا الكلام ترى هذا الكلام الله يطول عمرك لما كان عمري 40 الآن عمري 60 سنة
1: تبارك الرحمن. طبعا أكيد ما ننصح الناس يسوونها أبدا يعني لكن يعني هذه واحدة من التجارب. طيب شيء نفسك أنت تسويه؟
2: والله شوف انا نفسي اجرب تجربتك الهليكوبتر. والله
1: جميله جدا بس حاول انك تاخذها في وقت ما في هواء.
2: طبعا اكيد هي ترى نفس الطيران الشراعي ما تركب الا اذا كان الجو ما في هواء.
1: اي ولا والله تجربه جميله.
2: انا جربت الشراعي تجربه جميله وممتازه مره والله.
1: طيب عبد العزيز
2: الهليكوبتر
1: شكرا يا عبد العزيز يعطيك العافيه. واحده من شكرا يا عبد العزيز شكرا. واحده من التجارب اللي خارج الصندوق يعني ما كنا نتوقعها القليب وحتى فيها رساله لابائنا واجدادنا سابقا كيف كان المويه بالنسبه لهم وكيف كانت الخطوره. الان اللهم لك الحمد يعني في الامن والامان والرخاء وكل شيء. مويتك تجيك وانت في غرفتك
0: صحيح.
1: تبارك الرحمن.
0: اوصاف
3: الو
0: يا هلا ومرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مساء الخير أستاذ هاني أستاذ راهب أستاذ فيصل كل فريق العمل يعطيكم العافية.
0: يا هلا ومرحبا. يلا أوصف شاركينا.
3: والله بالنسبة للمغامرة أنا يعني أحب إني أغامر لكن في نفس الوقت أخاف. أنا حاولت تلفيك الطائف إني أجربه.
1: كلكم عندكم مشكلة معه.
0: إيه.
3: لكن ماني قادرة ما قدرت. أنا أشوف أقول لا ما أقدر أني أغامر وأجرب التلفريك أخاف مرة.
0: لا أنا التلفريك عادي يعني صح أنه شوي كذا حسيت بكتمة بس عادي يعني حلو المنظر الصراحة وشي ثاني يعني نوعا ما آمن في شيء ماسكك يعني.
3: أي صح قالوا لي صديقاتي إحنا جربنا حاول بس ماني قادرة
0: ما قادرة
3: الشيء ما جربته ما أقدر أني أغامر وأجربه. لكن في مدينة الألعاب فيها ألعاب مرة مخيفة جدا لكني حاولت أني أركب القطار أركب ألعاب يعني هذه كلها في الجو كذا. أركبت بعض الألعاب لكني غامرت فيها. قلت أنا بجرب أشوف البنات يركبوا فيها وينزلون، كان لازم أجرب. وركبت فيها حاولت يعني جربتها.
0: طيب
3: يعني تحس إني ماسكة مرة قلبي خلاص خايفة. قلت أنا لازم أجرب عشان إني أقول خلاص أنا زميلاتي إني ركبت اللعبة اللي تقولون إنها صعبة.
0: إي بالضبط إني أنت قدرت.
3: ركبت ولعبتها شوي، لكن قلت خلاص لا والله دي صعبة، أنا أصير أبي في الهواء أو يمكن تخرب أو توقف وسط الجو، أنا ما أقدر ألعبها برا يعني. لكني غامرت في لعبة لعبت فيها ونزلت جلهار، قلت لا ركبت الألعاب اللي تقول خايفة مخيفة مرة في بعض الألعاب، لا والله ما قدرت ألعبها. أنا أشوف الناس راكبين فيها، أشوف البنات.
0: معلي أهم شيء أشوف الموضوع الألعاب يعني ممكن كذا بتجيك لحظة يعني كذا تقدرين تستجمعين قواك وتلعبينها، لكن التلفريك أنا أدعوك صراحة أنك أنت تجربينه. صدقيني من تجربة واحدة بكذا نوعا ما بتشعرين بالأمان.
3: أنا أحاول كل ما طلعنا الصيفية في الطائف أنا أحاول إني أركب التلفريك، طلع عندك أو يلا أطلعي والله أني خاف شوي، في خواتي يطلعون اخواني يطلعون بس انا ماني قادره، ما ادري عندي خوف كذا.
0: طيب
3: انت فوبيا كذا
0: معليش يا اوصاف، ان شاء الله باذن الله تتغلبين على مخاوفك.
3: ان شاء الله يا رب.
0: شكرا لك
1: يا اوصاف، يعطيك العافيه. اوصاف
0: يعطيك العافيه، شكرا لك حبيبتي.
1: يبيلك بعض الاحيان صمله، معليش فيصل والله يبيلك صمله بعض الاحيان، اصمل بس.
0: بالضبط. وبعدين يعني أحسب نسبة الأمان في الموضوع كم؟
1: لا أدري وش يبيلها، يبيلك معك معزز، يبيلك واحد يقول يلا ما عليك عندي هذه يعني هذه أأمن كلمة ممكن تجي.
0: وقتها
1: بخش تسوي خلاص، هو إذا قال عندي أنت بس تبي شيء كذا نفسي يخليك أنت اليوم تروح تجرب المغامرة.
0: هي يعني حلو المغامرة الصدق، وترى حياتنا أساسا يعني الشخص اللي ما عنده مغامرة في حياته فاقد للمتعة.
1: صحيح.
0: يعني أنا دائما عندي الارتباط بالموضوع أيا كان نوع المغامرة، أحيانا المغامرات تكون بأشياء ثانية بتفاصيل أخرى إن شاء الله في بالك في فكرك فقط، في عملك في أسرتك في حياتك، في يظل إنه موضوع المغامرة هذا جانب يعطيك دافع.
1: صحيح.
0: لتجربة شيء جديد عشان ما يصير عندك هذا الرد الفعل اللي كل شيء لا أنا أخاف منه، يا أما شيء مضمون أو لا قس عليها.
1: بس ترى فيها أشياء سلبية، في ناس سبحان الله عندهم حب التجربة لكل شيء.
0: هو فيها السلبية إذا ما عندك اعتدال في كل حاجة أنت ممكن تعرض نفسك للخطر.
1: صحيح.
0: يعني المغامرة هنا أو التجربة هنا لازم تكون نوعا ما أول شيء متحمل نتيجة المغامرة اللي أنت هتسويها، والشيء الثاني أنه يكون عندك رد فعل إيجابي تجاه أي النتائج اللي راح تحصل عليها. والشيء الثالث أنه ما تكون تأثر على أحد، ممكن التأثير يقتصر عليك أنت بالدرجة الأولى، ما يكون في أحد ثاني قاعد يتأثر. ليه؟ عشان ما تكون النتائج السلبية ممتدة أو طويلة أو يعني ممكن تتحملها بشكل أكبر. فعشان كذا أنا لو يعني بغامر وبجرب شيء ما أقول حتى عن معي
1: لحالك
0: لحالي أجربه، إن نجح استأنست وانبسطت، وإذا ما مشى
1: إذا نجح تعلمين تعلمين الناس إنه نجح أو الهدف إنه تراني جربت.
0: إيه بالضبط، إن أنا جربت. لما أجي أتكلم، شوف لما تيجي تتكلم عن تجربة أنت مجربها غير لما تتكلم عن شيء ودك تجربه وتشجع الناس عليه. يعني لا تشجع على شيء أنت ما جربته من الأساس، يعني ممكن هذا الشخص ما يتحمل الشيء اللي أنت تقدر تتحمله. يعني وهذا ترى يعني ما يقاس فقط على المغامرات الحية أو في الرياضية أو ذا الأشياء، لا ينطبق على كل نواحي حياتك. لازم يكون عندك هذا النوع من المسؤولية تجاه التجارب وتجاه دفع الناس إلى التجربة، ودائما حط له الخيار ترى أنت جرب بس ترى أنت المسؤول.
1: أي أنا ما لي دخل فيك.
0: بالضبط.
1: أي بس هذا اللي ما يخليك تجرب ترى، هذا عندي يعني إذا حد قال لي زي كذا جرب بس ترى ما لي شغل.
0: أي بالضبط. أنا ما يعني إيش رأيك أجرب؟ جرب، حلو التجربة جرب، بس ترى النتائج لك أنت، ما لي دخل أنا.
1: عشان كذا
0: ما لي دخل، لا تجي تقول أنت نصحتني.
1: عشان كذا سأل مجرب، بس شخص قبلك
0: بالضبط.
1: جرب.
0: بالضبط هذا هو فعلا شخص مجرب. أنا ترى على فكرة أصدق الناس المجربة
1: صحيح
0: وفشلت أكثر من الناس المجربة ونجحت.
1: يا سلام عليك.
0: لأن أحيانا ترى ينجح بالصدفة
1: وياخذها منجز.
0: بالضبط. فكذا يصير عنده جنون عظمة أن أنا جربت هذا الشيء ونجحت فيه، لكن هذا الشخص اللي فشل بيعلمك الطريقة اللي هو سواها وفشل فيها. إن عندك طريقة مختلفة وودك تجربها، هنا أنت جربت شيء جديد. وإن ما عندك طريقة مختلفة وبطلت
1: ترى هذا الدرب
0: بالضبط، وإن في شخص جرب قبلك.
1: طيب هل اليوم إنه أنت تمسك خط 18 ساعة تعتبر مغامرة؟
0: من غير راحة؟

0: وقف هي المغامرة أو يعني فين تنزل أو كيف يعني.
1: سترين واحدة من الأشياء اللي أنا جربتها في حياتي إني سكنت في شيء اسمه موتيل، عرفت الموتيل فيصل؟
0: إيه
1: اللي في محطة
0: إيه
1: في أمريكا،
0: ما أعرف
1: أشوفها في الأفلام
0: ودك تجرب،
1: وجربتها.
0: ها وشون كانت؟
1: كانت فظيعة. أي غرفة وترى ما في سيفتي، ممتاز وهدوء
0: بالضبط.
1: اي عندنا هنا، الامور طيبه، عندنا هنا سهالات يا رجال.
0: لا هنا غير، هنا حتى لو انك يعني بمكان مقطوع تلاقي ألف واحد يوقف معك.
1: صار انا امس نازل ماخذ لي شاورما،
0: ما تخاف يعني
1: الشفافيه، ماخذ لي شاورما ومخلي جوالي وسياره، صح انه خطا مخلي سيارتي، والله العظيم اني ناسي جوالي في السياره، ماخذ اكثر من ربع ساعه راجع كل شيء نفس مكانه. هناك انا كل شوف عشان اجرب ترى نمت ساعتين، بس ساعتين.
0: شلون نمت اصلا؟
1: ما هو بس كانت تجربه. هذه اشوفها في الافلام دائما، شوف كيف يسكنون ودائما يصير فيها مشاكل والريسبشن ما له دخل فيك، تموت ما انا مالي شغل فيك، انا بس اخذ منك
0: افلام الرعب.
1: وكان يعني هذه. والمكان فعليا على رخيص، يعني انت تتكلم على 13 14 دولار
0: اي
1: ساكن، عرفت؟ بس الفكره انه انت جربت هذا، لما اقول لك انه مسكت خط 18 ساعه
0: سويت
1: جربتها هذه، بس انه ما تنعاد لأنه فعلياً كانت كمية الهدوء مخيفة جداً. بتنتظر بس أحد يفتح عليك الباب، مش كمان معك شيء يسوى يعني علشان عرفت. بس
0: لا بس هي الأفكار ترى يعني يمكن ترى دراما والأفلام وفلم الرعب والأشياء هذه خلت عندنا فكر أوسع في أنك أنت تتخيل أشياء يعني يمكن ما تصير أو نوعاً ما تحطها من ضمن الاحتمالات، وعشان كذا هي ممكن تأثر على تجربتك كاملة.
1: صحيح.
0: يمكن تصير ويمكن ما تصير، هذا واحد. اثنين ان شاء الله انها ما تصير. ثلاثة انت برا يعني ما انت في بلدك.
1: هذا هو. ولا وهو الافلام والاشياء هذه بعد صوروا لنا اشياء انه برا هم ناس واو، وفعليا لما تروح برا تشوف اشياء تقول يعني على سبيل المثال يعني بعيدا عن موضوعنا، على موضوع الابشر وتوكلنا
0: ايه؟
1: ممتاز. ولا المحفظة الرقمية ما يعترفون فيها برا او ما يعرفونها الناس باقي ترب
0: والله ترى هذا من الأشياء اللي تثير استغرابي. هم يرون بأنهم متقدمين بأشياء كثيرة ويشوفون أن هم في ليفل وإحنا في ليفل ثاني، بينما الأشياء والتقنية والحاجات اللي إحنا نستخدمها أصلا ما هي موجودة عندهم وغير معترف فيها. بس ليش؟ هذا كمان يدعوك للسؤال لماذا؟ لأنه يمكن نسبة الاحتيال والأشياء هذه كبيرة في هذا النوع، وأيضا موضوع اللي هو الاختراقات وما الاختراقات. لا تنسى يعني موضوع الأمن السبراني، موضوع هذه الأشياء إحنا عندنا جدا يعني
1: عالي.
0: بالضبط
1: يس.
0: يعني مثلا نقول دولة بكبر أمريكا يعني إلا ما يصير وتشوف نسبة بالضبط نسبة الهكر عندهم شوف كم يعني، ف طبيعي انهم يخافون من استخدام هذا النوع. هذا ان كانوا اصلا يستخدمونه ممكن هم ما يستخدمونه من الاساس.
1: صحيح اتفق معك.
0: نروح الفاصل ولا ايه؟
1: طيب
0: دقيقه. طيب اذا اليوم نتكلم عن المغامره. المغامرات والله شوف بقول لك احيانا موضوع المغامرات فعلا تخليك تختار يعني مكان.
1: صحيح.
0: او تخليك تختار فعالية يمكن أنت ما جربتها من قبل. أنا فعلا يعني ودي بهذه الفعاليات، بس إن شاء الله بإذن الله إذا رحت العسير إن شاء الله أني بجرب الهايكينج، لأنها يعني أحس أنها فعالية تناسبني.
1: بس تحتاج لياقة.
0: الحمد لله من الناس اللي يمارس
1: الرياضة
0: الحمد لله. أوكي بشكل يومي ودوري يا رب لك الحمد والشكر، رافع اللياقة عندي للمستوى اللي يناسب أني أجرب مثل هذه الفعالية. فودي أني أجربها، وودي أجربها في منطقة زي هذه المنطقة. يا أخي أول شيء قلنا نسبة الأمان عالية، وثاني شيء أنه المناظر جميلة، ثالث شيء أنه
1: شون 8-9 ساعات
0: إيه
1: حس كثير.
0: ودي يعني وبعدها ودي كذا تجرب شعور الرفقة في ممارسة مثل هذا.
1: أوكي
0: عرفت الجروبات هي اللي تخلي إيه هي اللي تخلي لها طعم وتخلي لها معنى أكثر من أنها يعني ما ممارسة الرياضة أو أمني يعني من الأمنيات. يظل التعارف فيها مختلف والأشياء هذه. لكن إن شاء الله الله يوعدنا بإذن الله. أنتظر نورة مروعي توفر لي.
1: والله نورة عاد جربت كل يعني شرحت لنا كل شيء في رسائلها ولا جربت ولا شيء يعني. خصوصا كل تجربة نسألها يعني فعليا لازم نسألها هذا السؤال. سؤال حلقة
0: ما شاء الله عندها الخلفية بس
1: أي بس ما تجرب يعني على موضوع الدبابات وعلى موضوع الهايكنج، بس إنه كويس إنه يعني التفاني في العمل إنه تنقل الرسالة.

0: لكن ان شاء الله انه يعني اذا تسمعنا انه تحاول انه تجرب علشان نسالها ونجرب. لكن نسالكم انتم وش التجربه اللي انت سويتها او حاب تسويها اليوم كمغامره؟ نبغى نسمعها على 011 40 53.
1: انتم على موجات اثير اذاعه الرياض.
2: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
3: الإذاعة زمان.

الأرض الطيبة. إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه، تقديم فايز المنصور.

لماذا تتساقط ثمار التين وما أسباب ذلك؟ التين أعزائي من أشجار الفاكهة الناجحة في المملكة، فهي متأقلمة في المناطق الجافة والقاحلة والمعتدلة. الموطن الأصلي لشجرة التين جنوب الجزيرة العربية، إلا أن المشكلة الرئيسية هي ظاهرة تساقط الثمار، خاصة في فصل الصيف ابتداء من شهر يونيو. فما هي أسباب هذا التساقط، وهل من علاج لهذه الظاهرة؟ الإجابة على هذا التساؤل تتطلب معرفة بطبيعة إثمار التين وأنواعه. فالتين من أشجار الفاكهة التي تثمر عادة ابتداء من السنة الثانية أو الثالثة من عمرها، وتثمر تجاريا في السنة الخامسة أو السادسة، وتحمل أشجار التين أكبر محصول في العام الواحد. فالمحصول الأول يسمى البوني، يحمل على خشب السنة الماضية، أي على الخشب القديم، وتنضج ثماره عادة في شهر مايو. أما المحصول الثاني فهو الرئيسي، والبراعم الثمرية تحمل في آباط الأوراق الحديثة المتكونة في الربيع، وتبدأ الثمار بالنضج في أشهر يوليو وأغسطس. إن هذا المحصول تكون فيه نسبة كبيرة من التساقط، وأسباب ذلك كثيرة. أذكر منها: بعض أصناف التين لا تحقق عقدا جيدا دون تلقيح، مثل أصناف سان بدور الأبيض والتين الأزميلي. ومن أسباب التساقط شدة الإصابة بالحشرات، خاصة الأكاروس أي أبو غبيرة. ودودة ثمار التين أيضا تسبب التساقط، كما أن هبوب الرياح الشديدة المحملة بالغبار مع الحرارة الصيفية وجفاف الجو يؤدي إلى تساقط الثمار أيضا. كما أن هناك بعض الأصناف لا تصلح زراعتها إلا في مناطق محدودة، فعند زراعتها في منطقة غير ملائمة للشجرة تتساقط ثمارها.

النحلة والزهرة. أخي الكريم، بين النحلة والزهرة عطاء متبادل قائم على الإيثار والتعاون ورد الجميل. فالزهرة تعطي الرحيق وحبوب اللقاح، فترد النحلة بعطاء أوفى وأجزل. فهل لنا أن نربي النحل بين ربوع ريفنا الرحبة الخضراء؟

تصاب ثمار الرمان في منطقة الطائف والجنوبية ومناطق أخرى من المملكة بدودة وردية اللون لا يتعدى طولها 20 مليمتر، حيث تتغذى هذه الدودة على حبيبات الرمان وتتلف الثمار، خصوصا بعد دخول ونمو العفن في الثمار المصابة قرابة النضج. ومن أسباب انتشار هذه الحشرة وتكاثرها أن أكثر بساتين الفاكهة في منطقة القصيم تزرع فيها الرمان، الأمر الذي يجعل غذاء الدود متوفر، خصوصا وأن الرمان معرض للإصابة بالبق الدقيق بكثرة، مما يساعد الدودة على النمو. لذا فإن إتلاف تجمعات البق الدقيق على كل من الرمان والحمضيات والعنب يساعد على الحد من أضرار هذه الآفة. وأنجع دواء ضد البق الدقيق هو استعمال السموم، أي المبيدات الجهازية، ويمكن استعمال المبيدات الفوسفورية كالملاثيون أو الجوثيون بعد إتلاف البق الدقيق لتخفيف وطأة الإصابة بدودة ثمار الرمان، على أن تعاد المعالجة بأحد هذين المبيدين مرة كل أسبوعين حتى تنضج الثمار. كذلك من طرق الوقاية جمع وإتلاف ثمار الرمان اليابسة والباقية على الشجرة من العام السابق.

0: عزيزي المزارع، من العوامل التي يجب أن تراعى في اختيار محصول أي محصول لزراعته سهولة النقل إلى أماكن التسويق، ذلك أن صعوبة وسائل النقل وبعد المسافة بين المزرعة والأسواق يحول دون اختيار المحاصيل التي لا تتحمل النقل الطويل والسريعة التلف. ويفضل أخي المزارع ألا تزرع من المحاصيل إلا ما يمكن تصريفه في الأسواق التي يمكن أن تصل إليها، أو ما يمكن استخدامه في المزرعة أو علفا لحيواناتك.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
2: طريق المحبة. برنامج يومي من إعداد وتقديم عبد العزيز الهزاع، إخراج مهدي الريم.
3: طريق المحبة لا تخلي الحب قبة.

0: ما انا بخدامه لك في ذا البيت، انا قلت لك هم انت مرتن تمشين على رايي ولا شفت لك دبره وش رايت؟
1: يا سلام، وجل اللي بعد خدامه لك في ذا البيت؟ انا ماني بخدامه لك، انا لي واجب وعليك واجب، وهذا بيت رجالي مو بيتك انت.
0: يا سلام، والله تمام، اجل احسن لك خذي عصا وطرديني من البيت، ولا انا بعد جات العلم اني خدمت لك بذا البيت، هذا بيت ولدي، اللي يصرح لي يمشي بذا البيت، واللي ما يصرح لي انا اللي اتصرف، مو بتصرف بيت سنتي، والمسؤوليه بالبيت علي انا، انا اللي امرت وانا اللي انهاز.
1: زين، ما دام المسؤوليه عليك انت، اجل اكنسي واطبخي وغسلي وكل شيء نسوي.
0: ام عصيه، انت اللي كنسي وانت اللي افرشي وانت كل شيء نسويه، وغير ولا تكلمين. انا ترى تعبت، تعبت يا لولو، تعبت يا لولو، لا ولا وراسس ان شاء الله،
1: لا وراسس انت ان شاء الله. وش ليش تدعين عليش؟ وش انا مسوي تنفيذ
0: بس ولا كلمه؟ لا والله اقوم امزر شوشه ذا الحين، ترى انا تبدي مليان تمنت، عجز تصبر، راحت صحتي، تعبت، تبهذلت، غربلت، فضحتونا بالجيران، الله يفضح شيطانت ان شاء الله.
1: المهم انا اقول لازم يحدد، ولا تكلمين علي، انا بنت ناس، وابوي وابوي سلمت الله اني ما اجيب عندهم بيت معزه، وابوي ما يرضى ان حد يحتقرني ولا شيء. تبي انت تسكتين وتصبرين فهلا وسهلا، ولا انا شفت دبرت مع رجالي اخلي وقفت عند حدت
0: حد حد قلبك بلا حدت. وش حدت انت؟ حدت بيت ابوك، هذا بيت ولدي، فهمت ولا لا؟ ولا قف على وجهك الحين.
1: عجيب
0: إمام، وش بعد؟

0: يمه.
1: نعم
0: يا ميمتي، هالحين وش رأيت الحين انتي؟ انا شايف ان هالنار اللي في ذا البيت ما حد مطفيها ذي، حتى لو جبنا الاطفاء سحبنا الاطفاء كله وجينا بيطفي هالنار اللي في البيت ما تطفى.
1: الله يسلمك، ما تطفى النار لانك انت اللي تولعها. انت
0: انا اللي ولع النار؟
1: اي نعم، انت اللي تولع النار.
0: اسمعي يمه، انا تراي ما عاد اقدر اصبر اكثر من كذا، وهذه زوجتي وام عيالي، ما يمكنني انا احتقرها ولا يمكن اتكلم عليها ولا يمكن انت ظالمتها، لازم تصيري منصفه انت. خوفي من الله.
1: انا خافك من الله، بس انت خف من الله بعد. انا امك، انا اللي تعبت عليك، وانا اللي سلمك الله ما يحتاج. شفت السمرقع وشفت البلا والجلا من من من كنت انت وزوجتك. ما بهذا حقي وحق الواجب انك تصير بصف زوجتك وامك. حلو تلبا تخلين سدى، ولا طرت عليك قلت وش كارث من زوجتي.
0: انا اقول الا انا اقول وش كارث من زوجتي، ما لك حق تكلمين عليها، هذه زوجتي انا.
1: طيب وانا من امك؟
0: امي لك، لا تدخلين في شؤوني الخاصه، هذا بيتي انا.
1: عجيب والله. والله تمام، بيتك انت وهذا بيت زوجتك، واللي انا ضيفه عندكم، ما كني امك ولا شيء. لكن تدري، الله لا يوفقك ان شاء الله، وانا رحت البيت اخوي ولا يمزب.

أقول وأنا عمك؟ نعم طال عمرك. أنا شايف إن سلمك الله يعني أحوالكم مهم مثل المول، يعني الواقع إني أنا اسمح لي أدخل.

0: شؤونك بالخاصة، أنا عمك وين أني بغريب عليك طال عمرك.
1: لا والله الحقيقة ما أنت بغريب علي، لكن اللي أنت شايفه شايفه أنا. صحيح أنا كنت يا عمي عندي تجارة وعندي أعمال واسعة وعندي حركة الحمد لله بالأول، لكن شايف أن أعمالي تقلصت شوي، وشفت أعمالي بدأت تمشي على وراء، بدأ العمل يخف، حتى المادة عندي بدأت تخف، البركة يا عمي انتزعت، نزعها الله مني، ما أدري بأي طريقة أضربها عدلة تجي مايلة، أروح أشري بضاعة يعني ربحها 100% هم ما أدري أنا خسران فيها.
0: لكن طيب يا أخي، الحقيقة هو لابد فيها أسباب، لابد فيها أسباب يا ولد عمك، لازم تحكي لي قصتك. وشلون يعني أنت ظالم من أحد؟ أنت واقف في طريق أحد؟ ترى الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، الإنسان لما يظلم إنسان ترى الله يمهل ولا يهمل. فعلى كل حال ولد عمك، أنت تذكر وش أنت مسوي يعني.
1: والله يا عمي ما أذكرني سويت شيء أبدا، لكن مثل ما قلت لك الآن أنا في تدهور، أنا في تدهور، أنا كل مالي وتنقص أحوالي، صحتي، مالي راح راح راح كله راح.
0: طيب لا، أنا ولا عمك لازم تصارحني أكثر من كذا، لازم تقولي إنك سويت شيء في الحياة يعني، لازم ما يصير بصراحة يعني، علمني.
1: والله يا عمي أنا الحقيقة مثل ما قلت لك أنا ما ظلمت أحد ولا وقفت في طريق أحد، بالعكس أنا أساعد الناس.
0: طيب أخوالك وأقاربك عمالك يعني كل راضي عنك؟
1: والله ما في أحد ما هو براضي عني أبدا، إلا اللهم الوالدة، سبقا تهاوشت أنا وياها كالحين، وإلى الأمي بتحاسيني.
0: شفت وأنا عمك، هذه النقطة الحساسة، هذه الكلمة اللي أنا بقولها لك. شوف وأنا عمك، الوالدين ما هم سهلين، ودعوة الوالد ما هي سهلة، أكيد إنك مزعلهم، أكيد إنك ما يحتاج إنك موصلها معهم، وإن واحد من الوالدين دعا عليك.
1: أنا والله بصراحة أنا أذكر من كم سنة أني أنا تهاوشت أنا وأمي، وإلى الآن ما نبحت فيها بصراحة، وزعل عليها، أو بالأحرى هي اللي زعلت علي بأسباب أم عيالي، صار بينهم يا عمي ستفهم سوء تفاهم في البيت وما أدري إيش، وصارت الحبة قبوة مثل ما تقول، وبعدين وصلت إلى هالحد هذا، ولا بحاتي أمي إلى الآن.
0: طيب يا أخي، ما دام أمك ما أنت بتحاتيها ولا أنت بتحاتي، وشلون تبي ربي يوفقك؟ وشلون تبي الله سبحانه وتعالى يوسع برزقك؟ لا، ترى هذه أسباب النقطة، وهذا طال عمرك هذا هو الحل الوحيد، أنك تروح وتقبل رجلي أمك قبل رأسها، وتستسمح منها، لأن رضا الوالدين ما هو سهل، ورضا الله من رضا الوالدين. فعلى كل حال أنت اغتنم الفرصة لا قبل ما تقف على الصفر، والله تصير على الحديدة، والله تشحن إذا صارت أمك ولا بكرة مو راضين عنك.
1: طيب على كل حال، أجل أنا تشير علي أني أروح أراضيها.
0: راح راضها وسلمك الله وقبل جبينها واستسمح منها، ولا اسمحوا لك سلمك الله والديك، فأكد لك بإذن الله أن تجارتك ترجع كما كانت.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: عقود الجمال.
1: إعداد دكتور عبد الله العسيلان.
2: تقديم مريم الغامدي ومحمد العوض.
0: إخراج محمد الشيباني.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، وأهلا بكم.

0: أعزائنا، أبو بكر ابن دريد من أشهر اللغويين والأدباء في القرن الرابع الهجري، وهو شاعر مجيد، واشتهر بقصيدته المقصورة التي تزخر بروائع التوجيه والأمثال والحكم البليغة، وضمنها تجاربه مع الحياة والناس بعد أن اشتعل رأسه شيبا وله نظر في الناس، لخصه بقوله:
1: والناس كالنبت، فمنهم رائع غض نضير عوده مر الجنى، ومنه ما تقتحم العين، فإن ذقت جناه انساغ عذبا في اللها. يقوم الشارخ من زيغانه، فيستوي من عاج منه وانحنى، والشيخ إن قومته من زيغه لم يقم التثقيف منه ما التوى.
0: كذلك الغصن يسير عطفه، لدنا شديد غمزه إذا عسى، من ظلم الناس تحاموا ظلمه، وعز فيهم جانباه واحتمى، وهم لمن لان لهم جانبه أظلم من حيات أنباث السفا، عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من غمره في جرعة تشفي الصدى، وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفاد وحوى.
1: ومن هذه النظرة ندرك أن ابن دريد جعل الناس صنفين من خلال تشبيهه لهم بالنبت، فمنهم من يخدعك بظاهره البراق ولكن باطنه مر الجنى، ومنهم من ظاهره قد لا يروق لك ولا يلفت انتباهك ولكن باطنه صاف كالماء الزلال لا يكدره الخداع والمواربة والنفاق.
0: ثم لفت انتباهنا إلى أهمية التوجيه والتقويم في المراحل المبكرة من العمر، وما يترتب على إهمال ذلك من صعوبة التقويم أو تعذره في المراحل المتأخرة من العمر. أما نظرته لموقف الناس من الغني الذي لا يفيدهم بغناه والفقير الذي قد يفيدون منه، فذلك بحسب ما يغلب على أحوال الناس، وقد ترددت مثل هذه النظرة على ألسنة الشعراء، فهذا ابن نفيلة الغساني يقول: والناس أولاد علات، فمن علموا أن قد أقل فمهجور ومحقور، وهم بنو الأم لما أرأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور، والخير والشر مقرنان في قرن، فالخير متبع والشر محذور.
1: وننتقل من هذه الصورة المعتمة لبعض الناس إلى صور أخرى مشرقة، هي صورة الصديق المثالي العاقل كما رسمها الكاتب الأموي المشهور عبد الله بن المقفع حين قال: كان لي أخ هو أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، كان خارجا من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد، وكان خارجا من سلطان لسانه فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان خارجا من سلطان الجهالة فلا يتقدم أبدا إلا على ثقة بمنفعة، وكان أكثر دهره صامتا فإذا قال بز القائلين، وكان يرى ضعيفا مستضعفا فإذا جد الجد فهو الليث عاديا، وكان

0: لا يدخل في دعوة ولا يشارك في مراء ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا فهما وشهودا عدولا. وكان لا يلوم أحدا فيما يكون العذر في مثله حتى يعلم ما عذره، وكان لا يشكو وجعه إلا عند من يرجو عنده البرء، ولا يستشير صاحبا إلا أن يرجو منه النصيحة، وكان لا يتبرم ولا يتسخط ولا يتشكى ولا يتشهى ولا ينتقم من العدو ولا يغفل عن الولي ولا يخص نفسه بشيء دون إخوانه من حيلته وقوته واهتمامه. فعليك بهذه الأخلاق إن أطقتها ولن تطيقها، ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع.
1: ما أروع هذه الأخلاق والصفات الحميدة، وما أحوج الأصدقاء إلى التحلي بها. وإلى جانب هذه الصورة المشرقة للصديق المثالي، نجد عند ابن المقفع صورة أخرى قاتمة للصديق الجاهل وجلساء السوء وما ينجم عن مخالطتهم من شر مستطير، ويتمثل ذلك في قوله: لا يؤمننك شر الجاهل قرابة ولا جوار ولا إلف، فإن أخوف ما يكون الإنسان لحريق النار أقرب ما يكون منها. وكذلك الجاهل إن جاورك أنصبك، إن أسبك جنى عليك، وإن ألفك حمل عليك ما لا تطيق، وإن عاشرك آذاك وأخافك، مع أنه عند الجوع سبع ضار، وعند الموافقة في الدين قائد إلى جهنم. فأنت بالهرب منه أحق منك بالهرب من سم الأساود والحريق المخوف والدين الفادح والداء العياء.
0: وما دمنا بصدد الحديث عن الصديق، فلا يفوتنا أن نذكر نبذة من ذلك التصور البديع للصديق الكامل في نظر الأستاذ محمد صادق عنبر، وهو من أدباء الرعيل الأول بمصر في العصر الحديث، وذلك حين قال:
1: إني مخبركم عن صاحب لي ملأت منه يدي، وطويت على حبه نفسي، وجعلته ضني من بين صحبتي. كان أكتم ما يكون للسر إذا باحت الألسنة من الأسرار بمصونها، وانفرجت صدور الثقات عن مكنونها. كان متورعا لا يقوم مقاما يقع عليه فيه ظل ريبة، ولا يقف موقفا تسحب فيه ذيلها شبهة، ولا يقول قولة أو ينظر نظرة تعقبها ظنة.
0: كان كريما جم الإيثار، يطوي بطنه عن جاره، ولا يملك من ماله أكثر مما يملك منه إخوانه. كان باهر الأدب، يشير عليك موهما أنه يستشيرك، ويدلك على الرأي كأنه يستدل بك عليه، ويريك مقطع الحق، ويدع لك أن تقطع من دونه. ولو رأيته وقد مثل بين يديه مستفيد لحسبته بين يدي المستفيد ماثلا، ولو سمعته يجيب مسؤولا لحسبته سائلا. كان أملك ما يكون لنفسه إذا رضي، ولحلمه إذا غضب، ولجده إذا لعب، ولوقاره إذا طرب.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: قهوة الصباح.
4: صباح اليد الممتدة بالخير، صباح القلوب التي تجد سعادتها في سعادة الآخرين، صباح الأرواح التي تؤمن أن ما نعطيه لا

يضيع أبدا، بل يعود إلينا بطريقة أو بأخرى وفي الوقت الذي نحتاجه تماما. في هذه الحياة هناك أشياء كثيرة يمكن أن تجعل الإنسان سعيدا: النجاح، المال، السفر، الإنجاز، الأشياء الجميلة. لكن يبقى هناك شعور مختلف لا يشبه أي شعور آخر، وشعور أن تكون سببا في فرحة أحد أو راحة أحد أو ابتسامة أحد. هذا الشعور تحديدا هو الذي يجعل الإنسان يشعر أن لحياته معنى. العطاء ليس مجرد شيء نقدمه للآخرين، العطاء في الحقيقة هدية لأنفسنا أيضا، وذلك لأن الإنسان حين يعطي يشعر أنه حي وأن له أثرا، وأن وجوده في هذه الدنيا لم يكن مجرد عبور عادي. هناك راحة غريبة في أن تساعد وفي أن تحتوي وفي أن تكون موجوداً وقت حاجة أحدهم. والعطاء لا يعني دائماً المال، أحياناً نحن نحصر العطاء في الصدقات والهدايا والأشياء المادية، بينما في الحقيقة هناك أنواع كثيرة من العطاء قد تكون أعظم أثراً. قد تعطي شخصاً وقتك، وهذا بحد ذاته شيء ثمين جداً. قد تعطيه اهتمامك أو إنصاتك أو دعوة صادقة أو كلمة جميلة أو نصيحة أو حتى مجرد شعور أنه ليس وحيدا. العطاء أيضا قد يكون في التفاصيل الصغيرة جدا: أن تفسح الطريق لشخص، أن تبتسم، أن تسأل عن غائب، أن تساعد دون أن يطلب منك، أن تحمل شيئا ثقيلا عن شخص كبير في السن، أن ترسل رسالة تطمئن فيها على أحدهم، أن تقول كلمة طيبة لإنسان مرهق. هذه الأشياء قد تبدو بسيطة، لكنها في حياة شخص آخر قد تكون شيئاً كبيراً جداً. ومن أجمل الأشياء في العطاء أنه يعود لصاحبه، ليس بالضرورة بنفس الصورة، لكنه يعود. قد تعطي وقتك اليوم لشخص ثم تجد من يقف معك غداً، قد تواسي أحداً ثم يرسل الله لك من يواسيك حين تحتاج، قد تفتح باباً لغيرك ثم تجد أبواباً كثيرة تفتح لك دون أن تعرف السبب. الخير لا يضيع أبداً.

من المهم أن نتذكر أن العطاء لا يعني أن نهمل أنفسنا أو نحرقها بالكامل. الإنسان يحتاج أن يعطي، لكنه يحتاج أيضاً أن يرتاح وأن يحافظ على نفسه وأن يعرف حدوده، وذلك لأن العطاء الجميل هو العطاء الذي يأتي من قلب ممتلئ لا من قلب منهك. أجمل الناس هم الذين إذا مروا في حياة أحدهم تركوا فيها أثراً جميلاً، الذين يخففون ويحتوون ويعطون ويجعلون الحياة أخف على من حولهم. ابحثوا اليوم عن فرصة لتكونوا إضافة جميلة في حياة أحدهم. لا تنتظروا مناسبة كبيرة ولا شيئاً عظيماً، ربما كلمة أو رسالة أو مساعدة بسيطة أو دعوة صادقة أو حتى ابتسامة قد تكون هي الشيء الذي يحتاجه أحدهم اليوم. كونوا أصحاب

لأن السعادة التي تزرعونها في قلوب الناس ستجد طريقها دائما لتعود وتسكن قلوبكم أنتم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صيفك على كيفك. على كيفك. كل واحد فينا عنده موهبة أو مهارة تستحق فرصة أكبر، والصيف من أفضل الأوقات لاكتشافها أو تطويرها. تعلم، جرب، مارس هوايتك أو التحق بدورة تثري خبراتك. يمكن تكون هذه الإجازة بداية شيء كبير في حياتك. استثمر وقتك واستثمر في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السابعة صباحا في الرياض، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. حياكم مستمعي الكرام، وقدموا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء في قراءة علي السلطان وفي التنفيذ على الهواء زميل عبد العزيز الجربوع. أهلا بكم. سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. نيابة عن سمو ولي العهد الأمير منصور بن متعب يحضر احتفال جمهورية المالديف بالذكرى 61 للاستقلال. في إنجاز دولي، المملكة تتولى إدارة اللجنة الفنية الدولية لمواصفات ضمادات وكمادات الجروح. وزير الشؤون الإسلامية يدشن خدمة بطاقة مسلم جديدة الرقمية عبر تطبيق توكلنا. وزير الصحة يزور أوزبكستان اليوم لتعزيز التعاون في المجالات الصحية والتقنية. إنفاذ يشرف على بيع عقارات ب115 مليون ريال في 44 مزادا بمناطق المملكة. تقييم، تحيل 6 مخالفين إلى النيابة العامة لممارستهم مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص نظامي. وقاية تعلن انخفاض وفيات الغرق في المملكة بنسبة 31%. الهيئة العامة للعقار تعلن بدء أعمال السجل العقاري في مكة المكرمة. السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين عقوبة إيذاء الثروة الحيوانية. اتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق مبادرة 10 مليارات خطوة لتحويل كل خطوة إلى أثر وطني. أخيرا في هذا الموجز، هيئة التراث تنجز تسجيل وترميز 180 معلما للتراث العمراني الحديث في الرياض. الموجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: صباح المملكة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهات القهوة يا سادة، ولا شيء غير القهوة.
1: كاسة شاي
0: يلا ورق حتى عشان يستاهلون، يعني كاسة ورق عشان نكثر عليهم، ونعناع شوي. لا حبك. طيب الله يصبحكم بكل ما تحبون أينما كنتم وأينما حللتم، في السيارات والطائرات في الغواصات والسفن والقطارات والمترو كذلك. أهلا وسهلا بكم، يتجدد العهد بكم في برنامج صباح المملكة، البرنامج اللي يجدد معكم كل يوم الأحد للخميس. والله يعينكم علينا، أنا يعني وبدريه يعني صباحات، يعني انتوا عارفين كوكتيل صباحي كوكتيل، لكن الله يصبركم. احنا ندعي لكم الدعاء الثبات، انه الله يثبتكم على السمع ان شاء الله والاستطاعه والقدره على مقاومتنا كل صباح لمده 3 ساعات. صباح الخير بدريه.
1: صباح الخير فهد،
0: شلونك؟
1: الحمد لله. صباح السحب، صباح الوناسه، صباح التفاؤل.
0: شنو
1: ما طلعت فوق؟ في سحب.
0: والله
1: في سحب.
0: شنو هذا؟
1: ما يطالع فوق،
0: ما
1: ناظر في السماء كيف اليوم، سم الرياض مختلفة.
0: أنا متواضع نظرتي.
1: وصباح الخير يا الرياض، وصباح الخير الكل مدن مملكتنا الغالية، من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم هذا الصباح المختلف، ونرافقكم اليوم أكيد في بداية يومكم. إن شاء الله تكون أخبارنا حلوة، برامجنا وفقراتنا خفيفة، نتشارك معكم كذا ألطف الحكايات والنقاشات بإذن الله. معنا فقرات جدا متنوعة، وأكيد الإعداد من سعدة، مع سعدة الشهري وعمر العتيبي، وأكيد هناء الصباغ، وأيضا معنا مخرجينا رهف المطيري وعبد العزيز الجربوع. معكم أنا بدريا خالد، وأيضا زميلي فهد الغامدي. منطلق في أول وقفة
0: معيكم
1: وراجع لكم.
0: صبروا تصبروا أجر.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

حذر المركز الوطني للأرصاد مستمعين الكرام من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار اليوم الاثنين على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، فضلا عن الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، مع استمرار تأثير العوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة. وأشار المركز إلى استمرار فرص هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، مبينا أن سرعة الرياح قد تتجاوز 50 كيلومتر في الساعة على البحر الأحمر، مع ارتفاع الأمواج إلى مترين على الجزء الجنوبي المصحوب بالسحب الرعدية الممطرة. كما نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة السرعة تصل سرعتها 50 إلى 59 كيلومتر في الساعة، والتي تشمل كلا من مدينتي الدمام والظهران ومحافظاتها، وأيضا وتدني مستوى الرؤية الأفقية من 1 إلى 3 كيلومتر في المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبين المركز أن هذه الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى 9 مساءً.

0: ومثل ما عودناكم أصدقاء الصباح كل يوم نتكلم في موضوع وناخذ ونعطي فيه. والموضوع اليوم يقول هات يا ربي هات الموضوع فيه أخذ وعطى. الموضوع اليوم فيه لا وش قصدك ايش عندك لا لا ترى ما تيجي كذا ترى لا مو بواجب ترى اللي علي فهمت فيه أخذ وعطى يعني فهمتم. موضوع اليوم مستمعين بنتكلم عن نقطة جدا مهمة ويدخل فيها الكثير من الجدل والقيل والقال وأيضا ما هي قاعدة ثابتة بقدر ما إنها قاعدة تفهم بين الزوجين. طبعا احنا دائما ما نتكلم عن علاقة زوجية بأنه لازم تكون مبنية على الحب والاحترام والود والمحبة والتراحم وما إلى ذلك. طيب هذه العلاقة بين الزوجين هذه مسلمات ولا بد منها، إن فقد أحد الأركان اختل التوازن نوعا ما. لكن وش المفروض تكون علاقة الزوج بأهل زوجته أو العكس الزوجة بأهل زوجها؟ في ناس يقول لا لابد أن تعامل بطريقة هذا وأنه لازم الزوجة تكون مع أهلي ومدري إيه من هذا الكلام، والعكس صحيح الزوجة لا أنت لازم تكون مع أهلي وتروح وتكلم وتسلم وتفعل وتقوم فيهم ومدري كيف ومن هالكلام. وفي ناس يقول لك لا عندهم هالعقلية الواعية إن أحسنت فمنك فشكرا لك ولك التقدير والاحترام ويزيد رصيد غلاك ومحبتك عندي، وإن لم تفعل فلن يضر لأنه ليس بالأمر الواجب. ما جت عليك عندي 6 أخوان
1: تصير
0: إيه فتصير فطبيعي مثل هذه الأمور فيها. طيب هل أنت يا زوج حريص أنك توطد العلاقة بينك وبين أهل زوجتك؟ هل أنت يا المرأة كذلك؟ هل أنت يا الرجل أحيانا تكون حلقة الوصل حرفيا إذا في موضوع مثلا صار كذا تصير أنت الحكم الفصل في هذا الموضوع، يجون أهل زوجتك وها وأشوف زوجتك بالحالات ترى كذا كذا كذا بالله إيش رأيك بالكلام مو كلام خطأ؟ اسمعوني يا جماعة أرجوكم لا أحد يحكمني في الموضوع عشان لا نخسر بعض، واحد من ثنتين واحد منكم حخسر الحين. لا تبغون أقول لكم الحق خلاص زوجتي صح إيش تبون مشكلتكم. فهذا هو موضوعنا باختصار، يعني حاولنا

قدر الإمكان نلمه ونخلي بألطف طريقة، لأنه أحيانا مثل هذه المواضيع تفصل بطريقة خاطئة وتؤخذ نحو الطريقة المنحدرة وتسبب اختلاف في القواعد والثوابت الخاصة في العلاقات الزوجية.

0: 011-40-5-3 اليوم نبي نسمع أكثر يعني نماذج، نبي نجمع أكثر نماذج من شكل العلاقة الزوج أو الزوجة بأهل الطرف الآخر.
1: نعم.
0: وهنا خلونا شوي نخصص الزوج مع أهل زوجته، لأنه ترانا دائما إحنا نتكلم عن الزوجة كيف علاقتها مع أهل زوجها، يعني تحس إنه شيء فطري، لكن ما قد سألنا الزوج تعال كيف تعاملك مع أبو زوجتك، أم زوجتك، إخوانها، أهلها، كيف أنت تحرص، هل في يعني إطار معين للعلاقة أنت تحافظ عليه إنه ما تطلع، هل أنت تعاملهم رسمية، هل أنت تعاملهم زي أهلك؟ نبي اليوم نسمع أكبر قدر من النماذج. فإذا 011-40-5-3 نقول يسعد صباحك يا أفراح.
1: وباختصار
2: يسعد صباحك أستاذ بدري، الله يسعدك يا رب. يسعد صباحك أستاذ فهد.
1: هلا وصباحك يا رب، يا مرحبا،
2: كيفكم أخباركم؟
0: تمام الحمد لله،
2: الله يسعدكم يا رب. والله شوفي، لو أنا زوجة أهل زوجي رح أحبهم وأودهم وأعزهم وأعتبرهم عيلتي الثانية. بالعكس أعتبرهم مثابة أهلي. طيب الموضوع هذا يعني أنا أتمنى إنه ما حد يضغط على الثاني فيه، خلاص عادي. حتى زوجك يعني زوجك إذا جاء منه شيء، جاء زار أهلك، حبهم، عزهم، خلاص هذا منه جاء، جزاء الله خير. لا تضغطين عليه إلا تكون مع أهلي، إلا لا، ما أنا أشوف إنه ما يكون فيها ضغط هذا الشيء. وخلاص بيروحون لبعضهم بيحبون يعني بعض، لكن لا ألزمهم بكذا إني أضغط عليهم وأستصعب عليهم الأمور، لا.
0: يعني تكون بأريحية، ما حد عليه مسؤولية يعني ولا ضغط ولا إجبار، إنه أنت يا زوجة لازم تعاملين أمي بالطريقة الفلانية، ويصير يراقب ويشوف عملتي أمي كذا ولا، يعني هذه تحسين فيها شوي.
2: لا ما يصير كذا، هي راح تعاملها وراح تعاملها بمثابة أمها وفي مقام أمها، خلاص لا تضغط عليها، هي راح بتكون بطيب منها بعد هذا الشيء.
0: الله سلام، يعطيك العافية يا أفراح، منورتنا.
2: الله يسعدكم يا رب. هلا
0: نقول
1: يا سلام معانا عبد المحسن. أبو سعود
3: يا هلا
1: يا
3: مرحبا
1: يا هلا
0: بك، حي هالصوت يا رب،
1: حي هالحس والله.
3: يا صباح الخير، يا صباح الورد،
1: صباح
3: يا صباح العسل،
1: يا صباح
3: التمر هالصبح اللي قاط الطيب.
1: الله
3: اليوم من الايام المباركه اللي كلمتكم انا ان شاء الله.
0: والله انها بركه ساعات يا
3: دائما بكلم ولا حصل لي اكلم، لكن اليوم الحمد لله
1: حياكم
3: ووفقكم الله بالدنيا ووفقكم الله بالآخرة إن شاء الله بهذا اليوم المبارك.
1: آمين وإياك يا رب يا أبو سعود.
3: وإن الزوج والزوجة اللي تدخل بينهم مخطئ، من الوالد والوالدة ولا الوالد والوالدة حق الزوج، فلكن الله سبحانه وتعالى وجعلنا بينكم مودة. وما خلالك مع أهل الزوجة من طيب الرجل،
1: الله
3: كان الرجل طيب وخلقه عالية، وهذا داخل مع الزوجة، وعلى الزوجة يحبونه ويحبونه كل الجيران على الزوجة يحبونه محب محب أرحامه له.
1: الله.
3: وما اللي ما هو اللي وسط ما هو كل هذا، لا جاء تلطم وطش مرته عندهم ومشى، قال أنا ما نمحول لأمهم، وأنا هذا ما يعتبر من الأخلاق العالية، ولا يختبر عنده على يعني ما عنده أخلاق ولا عنده. الزوجة تبي طعمك إنسى، تبي الرحمة وتبي ترحم حتى أمها، ترحم أبوها، تنظر لأبوها، تنظر لأمها، فهذا شيء طيب وهذا شيء أخلاق عالية. الله سبحانه وتعالى ذاكره بالقرآن الكريم، كل شيء ذاكره الله سبحانه، اللي ذاكرنا الله ما حد يخليه إلا ناس يعني ما به يعني ما عندها ذوق ولا عندها إحساس.
1: صادق والله، صادق سعودي
3: ولا ولا لا، الحمد والشكر ادخل مع زوجتي بيته وتقهوى عند ابوه وتقهوى عند امه، هذا اخوه يلا حي، وهذا اخته يلا حي، وفارش لكم البيت زل يلا يحييكم عند البيت اي وقت تجون. وكذلك لجنا خواتي ولا جنا هذا عاد انا مالي

0: انا يعني مولاي ابو انا الحمد لله شكرا كبير لي. لكن الحمد لله زوجتي الان والله والله الحمد لله في اليوم المبارك فاشت البيت ذل الخواتي واللي يجينا من جيراني ذل كل البيت وفوش لهم من اخلاقها العاليه وانا كذلك انا اخلاقي عاليه عند حالها هناك وعند نفس جيرانها وعند
1: ما شاء الله.
0: وهذا وهذا المطلوب بين الزوج والزوجه هذا المطلوب.
1: انت كفو يا صيله وانت يا ابو سعود يعني مثال احتذفي صراحه الله يطول عمرك يا ابو سعود شكرا لك على المشاركه الطيبه ولا خلا ولا عدم
0: بارك الله فيك
1: يا هلا يا هلا يا هلا ومرحبا هذا اختصار يعني جابها بلطافة صراحة هذا
2: تربية الواحد يجود تربى عليه
1: أصلة وطيبة وجودة وشلون يعني هي طبيعي ما والله إنه تمدري أنا أحس إنه من وجهة نظري إنه إحنا ما نسأل في موضوع زي كذا لأنه أمر حسه بديهي ممكن ممكن ما أدري خلينا نشوف إحنا لسه قاعدين نسمع بعض الآراء يعني نشوف
2: يسعد صباحك يا أبو عبد الله
3: صباح النور
2: هلا بك والله
3: يلا حيام اخباركم طيبين
1: كريم العافيه
3: بالنسبه لعلاقتي بيني وبين اهل زوجتي يا اخي تربيتك وانك تكون معهم عطوك يا اخي بنتهم يعني من تربيتكم تكون معهم طيب تصير علاقتكم معهم طيبه يعني انا لي 22 سنه متزوج علاقتي معهم طيبه لين قبل 7 سنوات صار بيني وبينهم شرخ على شيء يعني تزوج أخوها تزوج أختي إيه. صار بينهم خلاف
2: طيب صار بيننا ولا زالت المشكلة إلى الآن
3: حتى الحين صار بيننا صد إيه. يعني صار بيننا اللقاء جاف مع أن أول كان لقاء معهم
2: طيب ما حاولت تصلح يا أبو عبد الله يعني ما حاولت يعني هذه المشكلة ما حاولت أنك مثلا تأخذهم مثلا بالتربية بالذوق بالواجب
3: أنا ما أخذهم الهدية والله العظيم أني ما أخذهم بالتربية والأخلاق وكل شيء لكن في صدع ما أدري إيش هو
2: الله يعينك يا رب
3: بس الواحد يبعد دام الدعوة كذا خلاص بيني وبينكم إذا جاء عندكم عشاء جيكم وأبد إذا كان عندكم زواج حضر وإذا كان عندكم شيء مناسبة أبد عندكم ولدكم الله غيرها بنتكم تجيكم وأنا بعيد
2: الله يعطيك العافية يا أبو عبد الله شكرا لك على هذه المشاركة
1: يا سلام
2: يعني الواحد يحاول يقصر الشر بصراحة يقصر الشر شاف منهم شيئا خلاص يكف نفسه علشان هو ما يطلع ما يكبر المشكلة
1: ونصيحة مارس فن التغافل والله وتالله وبالله سو نفسك غشيم لأن ما حد يدري أنك داهية إلا اللي معك في البيت زوجتك انتهى خلاص هذا هو طيب معانا مين
2: نوال
1: نوال أهلا وسهلا نوال ألو نوال ألو
2: في نوال
1: صوتها بعيد
2: صوتها بعيد نوال
4: هلا صباح هلو. الخير
1: هلا والله صباح النور يلا حيها
4: يعطيكم العافية
1: يلا عافيك
4: طيب علقنا في البداية ما سمعتونا
1: يا هلا سهلة يا
4: علقنا على التغافل
1: اي والله الواحد يتغافل ولا يدقق ولا يشوف يعني ممكن شيء يبدر شيء من أهل الزوجة والعكس صحيح من أهل الزوج الواحد ليش يدقق ويقول والله
4: متى يصير التغافل لما توصل أنت إلى مرحلة خلاص وصلت ناضج اكتفيت من الضربات اللي في لك هني تبتدي أنت تقول أنا تعبت وأنا أداري وطالع أحب أتغافل خلاص ما كني أسمع بحط قطن في دمي والله في بداية العمر لا أنا وياك لا تشيل خصوصا المرأة يعني مو زي الرجال حساس وايد
1: أنا معاك نوال بس برضو في لجل عين تكرم مدينة يعني فهمتي فمو بس إن زلة ولا كلمة ولا هذا الواحد يعني يغض الطرف والله يعني لأني يعني من أجل الشخص اللي معاك يعني تكرم عينه يعني.
4: وشوف بعد فيها حاجة من نفس البيت مثلا المرأة بداية الزواج يعني الأم تقول لها ترى بتروحين بيت أهلش الثاني يعني أم زوجش هي أمش أبو زوجش هو أبوش يعني تعاملوا وياهم أنهم أهلش خلاص أنتين طلعتين من بيت أهلش روحي لبيت أهلش الثاني وهم يعني ما راح يقصرون معاش يعني فيات منهم كلمة مني منك خلاص أنتين شيلي يعني ما كانش تسمعينها فإذا يجي دور الأسرة بعد هني لكن لو مثلا البنيات وتشتكي يما صار لما تقول هي عند شياهم قالوا ايش كلهم قولي لهم 10 هني هذه مشكله بعد
1: يا سلام يا سلام
4: اي والله مشكله صحيح بتصير ولكن بالعكس
2: يعني هي شوفي خليني اقول لك ان الزوجه ولا الزوج يتقنون فن التغافل ترى هذا الشيء يقوي علاقتهم هم نفسهم في بعض، يعني انه مهما صار خلاف بين العوائل اللي برا البيت احنا مالنا علاقه، انا وياكي مالنا علاقه.
1: انا مالي
4: اي خلاص
1: انا مالي،
4: كما سمعتي ما كان سمعتي اسكتي يعني. وحتى دور الزوج، ودور الزوج بعد يعني في بعض الرجال فيهم يعني حكمه، يعني ما يسمع لزوجته، اذا سمعها فيها غلط هو يوجهها بطريقة المهذبة المحترمة. يعني ما يكون لها بس زوج، يكون أبو ناصح لها.
1: يا سلام، يعني حرفيا حتى النصيحة ما تكون بطريقة مباشرة، ممكن بسرد، ممكن
4: يعني
1: بسرد قصة، بسرد موقف كذا، شخص ارتكب بالخارج ما له علاقة بالزوجة، فهي ممكن تفهم، لكن المصيبة ما فهمت.
4: إذا ما فهمت بعد هذا، أنا قلت وش قلت لك قبل شوي، إذا ما فهمت لاقي في أطراف خارجية تأثر عليها.
1: واسع صدرك، الواحد يوسع صدره. والله ما والله العظيم تغافل وطنش شيء على قولتهم، لا يسيح عرق، لا يسيح دم، ولا يخرب بيوت، ومش الليلة يا من الحلال. والله العظيم الله يعطيك العافية نوال، وصباحك سعيد، أتمنى لك والله يوم جميل، وشكرا يعني من المشاركات اللطيفة هذه اللي تدل على النسة أنت لي بخير.
2: صح، وبعدين في النهاية يعني في اللي تقدمه الأهل زوجتك، أو اللي تقدمه هي الأهل زوجها، راح يزيد في العلاقة أو يضعف في العلاقة، في علاقتها هي مع زوجها في النهاية.
1: هي رصيد.
2: فإذا لا تسوي مشاكل مع الجماعة الطرف الثاني، يعني خليك تغافل، ما فيها شيء، يعني يدل أنك أعقل،
1: وحاول تزيد رصيد يعني أغلاطك عند زوجك والعكس. كل واحد يرفع الرصيد.
2: شوفوا، هي ما هي إن شاء الله، إن شاء الله ما في مشاكل بين أهل الزوج وأهل الزوجة، لكن لابد، لأنهم في النهاية بشر، لابد يصير في اختلاف، لكن إدارة المشاكل والاختلاف نرجع نقول لكم هذه مهارة وفن، لابد على الزوجة والزوج أنهم يتعلمونها. فإذا شاركونا كيف طبيعة العلاقة مع أهل الزوج أو أهل الزوجة، كيف طريقة تعاملك معهم، نبي نسمعكم على 011-40-53. إبراهيم يسعدنا صباحك.
5: سعد الله صباحك بدرية، كيف حالك؟
2: هلا بك والله، منورنا، حيها الصوت.
5: النور نوركم الله، يطول عمرك. صباح الخير يا فهد، كيف الحال؟
1: صباح النور والسرور، يلا حيا.
5: الله يبقيك، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. الله يجعل. هاي بدرية.
2: هاي
1: وين؟ استنى أنا بي، وينك أنت؟ وينك؟ وين غايب؟
5: هلا حياك الله.
1: مستعجل يا أخوي، إيش فيك؟
2: يحقق معك.
5: لا لا لا أبد، آمر تامر أمر.
1: أسألك أقول وينك، هذا تقول لي وين بدرية؟ أكلمك أنا.
5: هلا.
1: العلوم والسلوم وين راحت يا أخوي؟
5: والله إن صبر ظروف وهذا، وأنت حتى لو غبت عنكم بالاتصال أنتم معي بالقلب.
1: الله يطول عمرك. قدرك طويل عمرك.
5: أيه؟ الله يحفظك، معليش يا فهد لا تفهمني خطأ.
1: لا من الحلال، وسع صدرك من الحلال.
2: لا الموضوع إنه فاقدين صوتك.
5: لا بس يا أخي من محبك عندي ما ودي إنك هذا.
1: طيب يا الحبيب، أنت تعرف قدرك عندي.
5: أفا عليك.
1: إيش دعوة؟ إيه لا من الحلال، إيش دعوة؟
2: هاي إبراهيم. قول لنا شكل العلاقة مع أهل الزوجة أو أهل الزوج، وش اللي تحرص إنه يكون موجود فيها، وش الـ الـ يعني المهارة. احنا تكلمنا الحين عن التغافل، اذا صدر منهم شيء
5: الواجب على كل واحد من الطرفين ان يحترم اهل الطرف الثاني، وان يكون شعور متبادل بينهم، وان فيه احترام وتقدير سواء من الزوجة لأهل الزوج او من الزوج لأهل الزوجة، يعني ان يكون هذا. فيعني انا اشوف بعض الناس عشان بدرية ولا شيء، عندما يجي زيارة ولا شيء ينزل هالبنت عند بابها لها ويمشي حتى ما لا يب، وعندما تدق عليه يجي عند الباب لا ينزل. لا يا أخي، طيب أهلها لهم احترام، أبوها وأمها حول وسلم عليهم، وكذلك عندهم فنجال قهوة، ما هو لازم أنك تتعشى عندهم ولا تجلس عندهم تطول، هذا حسسهم أن لهم احترام عندك ولهم تقدير يعني.
2: صح.
5: وأنت كذلك الزوجة يجب أن تحترم أهل خاصة الأبو والأم، يعني أن تحترمهم وتقدم لهم احتراما للزوج حتى تبدأ لها، وساقايط الأمور وهذا ما ينظرون لها، يعني كل ما ترتفع الإنسان، وحتى عندما يصير فيه خلاف ولا شيء يجب أن اللي يحضر من الطرفين سواء من أهل الزوج أو من أهل الزوج أن يكون محضر خير، ما يميل مع طرف على الطرف الآخر.
2: صح صح. بقي واحدة
5: باقي واحدة. الحين الإنسان اللي يتغير عليك فجأة بدون أي مبرر أو بدون أي سابق انذار، هذا ما يخلو من ثلاثة أمور. يا أما إنه إنسان، يا أما إنه إنسان طلع لك بوجه غير الوجه الحقيقي، وبعد حاولت عندما تكتشف الوجه الحقيقي له حاول انه ينسحب بذكاء. يا اما الانسان اعطيته اهتمام اكثر من ما يستحق
1: الله،
5: فتعالى عليك وشاف نفسه شوي عليك
1: يا لطيف.
5: يا اما انسان يبحث عن مصلحه، سواء حصل على المصلحه ام لم يحصل على المصلحه، حتى هو يقطع العلاقه معك فجاه كذا.
1: الجرح الجرح
5: يعني انا اشوف انه ما يخلو من ثلاث امور، معلم من لكل قاعده شوال. يقول ما من بدل الاقبال عني بلد بار، ما هز سنجاله ولا اطرب الفنه، انا احتملت جروح في قلبي كبار، ما صحت انا منها ولا بديت ونه، مع السلامه واعتبر شيء ما صار من باع قدري، ما على القلب منه زعلك، ما هو ذنب ندخل بها النار ورضاك، ما يفتح لنا باب جنه لشاعرها طبعا.
2: الله يا سلام
1: الله يا لطيف على الجرح يا ابراهيم،
2: كلها كبير الله
5: يجعل ما يجيك الجرح يا فهد.
1: والله والله كذا في صماصيم الجرح كذا حطيت صبيتها
5: طبعا هي لشعرها وصح لسان شعرها.
1: يا ساتر يا ساتر، صح لسانك ولسان شعرها ولسان من وردها.
5: الله
2: يعطيك العافية على هذه المشاركة مرة حلوة.
1: طول عمرك يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا الله.
2: وشو
1: ايش هذا؟ ايش القصيدة المرتبة هذا الصبح؟
2: يا اخي دائما ابراهيم يجيب لنا مشاركات حلوه وقصايده كذا يختارها، تحس
1: اختيار. لا بس ذي جايه كذا في الزاويه 90.
2: صح اننا زعلانين عليه لانه طول علينا، بس انه يعني لما جاء ما شاء الله.
1: يبقى الله وجهك.
2: يلا يا رهف نطلع فاصل
1: لازم
2: خليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
4: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه صباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. ولما نجي نتكلم عن العلاقات، علاقة الزوج بأهل الزوجة وعلاقة الزوجة بأهل الزوج، لابد أننا نتكلم عن ملامح هذه العلاقة، لابد أنه يسودها الاحترام المتبادل. وزي ما ذكرتوا أنه لابد أننا نتقن مهارة ليش؟ التغافل.
1: نعم.
0: مهارة التغافل هذه من أهم المهارات لما الواحد يتزوج لازم يتقنها. برضو عندنا التقدير والإحسان، لابد أنك يعني تزورهم في المناسبات، تسأل عنهم، تشاركهم أفراحهم، يشاركونك هم أفراحهم. برضو في حفظ هذا الموضوع، في حفظ مكانة الزوج ومكانة الزوجة. إذا له تقدير عندك أو لها تقدير عندك، فلا بد أنك برضو تقدر أهلها وهي تقدر
1: عشان أهلك. كذا حنقول أنه غصبا عنك تخيل.
0: ما في ترى، ما هو مجبر، هو برضو
1: هو مو مجبر، بس شلون تقول تغليها وانت
0: مما تملي عليه التربية.
1: شلون تقول تغليها وانت ما قاعد
0: هي
1: شلون
0: باختصار
1: شلون
0: باختصار شديد
1: هلا لا دي.
0: إيه، فلابد أن يكون برضو، بس أنا من وجهة نظري لابد أن يكون يعني كزوجة، لابد أنه أهل زوجك ما تكون نفس علاقتك فيهم نفس علاقتك في أهلك. لابد يكون في حدود، في شوية رسمية، في احترام لأوقاتهم، في احترام الخصوصياتهم، يعني ما نفلها يعني معاهم بزيادة. نفس الشيء يعني أهل الزوج الزوجة أوريدي، يعني الزوج يتصرف معهم
1: برضه على حسب أهل الزوجة، يعني عادي ممكن يكون الأب والأم أبوهم فلاوي
0: إخوانها فلاوي
1: والله خلاص أبوهم فلاوي وقالوا يلا خلاص أعطوك الضوء الأخضر فلي معاهم.
0: فإذا شاركونا كيف شكل العلاقة أهل مع أهل الزوج وأهل الزوجة، كيف المفترض أنها تكون؟ شاركونا على 011-4-5-3. يسعد صباحك يا محمد.
1: شو أصبري، هذا قلم كحل ده مو
0: لا قلم عادي والله. هذا رصاص وهذا أزرق، هذا جبته من بيتنا
1: والله. نفس حق نفس حق الكحل ده، شفت زي في
0: قلم فحم. محمد يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك يا رب العالمين، صباح المملكة وصباح فهد وصباح ذرية وصباح إذاعة الرياض الجميل. وصراحة اليوم موضوع شيء جدا جميل والله. فهود
1: هلا والله حبيبنا،
2: وحشتنا
1: يا حبيبي. ما يحشك غالي، شونك؟
2: أتابعك، أنا أتابعك والله، بس لك فترة ما شفتك كده، أخذت إجازة قلت أنا بأخذ إجازة كمان.
1: يا سلام يا سلام، الواحد كده ينسحب من الحياة نوعا ما.
2: لا لا، انت صراحه جزء من اذاعه الرياض يعني.
1: يا
2: صراحه
1: يا حبيبي يا حبيبي، طول لي
2: صراحه. انت صراحه اذاعه الرياض المذيعين ومذيعاتها صراحه جميلين جدا وروعه. وبعدين الميزه الحلوه انه يستمع للاخرين يعني للمتصلين وحواراتهم، وهذا شيء جميل. اذاعه ناجحه صراحه، جميل جدا
1: حبيبي
2: والله. شوف، اكثر المشاكل تجي لما يخش النساء والله. يعني لا تزعل يا استاذه بدريه،
0: ما سمعتك زين ترى.
1: وايه
0: again
2: اقول اكثر المشاكل اللي تصعد يعني تيجي من الزوج والزوجه من النساء.
1: اوه ايوه،
0: شلون؟
2: من النساء، واذا كانت الام تغير من بنتها كمان هذه يعني تقل حياه الزوج نفسه. يعني انا ما لو اقول لك يعني مشاكل ما هو مع الزوجه، مشاكل مع أهل زوجة، مع أهلها خاصة. يعني دائما يعني أنا هذه زوجتي، أنا أحب أدلعها وأحب إنه أقدم لها شيء حلو، أحب إنه أهديها، أحب لا طيب ليه كده، ليه ما يجي وليه يعني يدخل في متاهات ما لهم داعي. وكمان إذا كملت الخالات أوه يوصلوا للطلاق، والسبب أهلها.
0: طب الحين هي مسؤولية مين؟
2: الإنسان الحكيم دائما دائما يفكر صح كيف يحل المشاكل. إذا دخلت أصوات النساء يتجنب على طول، لا يدخل معهم في متاهات ولا يتوه.
0: صح كلام سليم. بس في النهاية يا محمد هي مسؤولية
2: خالد
0: الزوج.
2: خالد محمد
0: يعني هي مسؤولية الزوجة هي المفروض ما تسمح لأهلها يتدخلوا في حياتها الخاصة بينها وبين زوجها وأولادها.
2: أكيد نفس الشيء. طبعاً الزوج... أكيد. أنا الحمد لله ربي وفقني ببنتي الحمد لله، الزوجة عبد الله العباسي، وقلت لها يا بنتي دائماً خلي مشاكلك مع داخل بيتك، لا تخرج خارج بيتك، لا مع أهل أبوك ولا مع أهل زوجك.
0: يا سهل.
2: مع أهل زوجك أيوة دائما يعني. وأنا وكمان قلت لها يعني من بيت أبوك إلى بيت زوجك إلى بيت القبر هذه هي حياتك يعني. فأنصحها دائما يعني إنه لو طلعت مشاكلهم ما راح يسلموا من الآخرين.
0: صحيح. صحيح.
2: ويكبر المسألة بالذات النساء يعني. أنا أتكلم يعني أنا ممكن زوجت كويتية وسبب أهلها يمكن 35 سنة ما شفت أولادي ولد وبنت يعني. شوف يعني قد إيش بعد أزمة الخليج شالت نفسها وسبب من سبب أمها. والزوجة الثانية أخذت الله يرحمها وتوفت وخلفت مني وخلفت منها 6 برضه يعني في مشاكل مع أهلها ما رح يخلص يتدخل في أولادي مشاكل أولادي وأنا أولادي قدام عيني أخاف عليهم من كل شيء يعني. أنا ما أختار بنتي الرجل الكفو يعني مو أي رجل يعني.
0: يعطيك العافية خالد.
2: والثالثة اللي أخذتها الجزانية صراحة برضه في مشاكل مو مع الزوجة مع أهلها كل المشاكل يجي مع الأهل ما يجي مع ال...
1: أيوة.
2: أيوة. فأنا أنصح نصيحة لله من ناحية الأم من ناحية الخالات أنصحكم نصيحة لله إذا في مشاكل بين الزوج والزوجة لا لا يعني تخلقوا مشاكل عشان يروحوا عشان تعبوها يعني.
1: يا سلام.
2: كلمة تجيبها وكلمة توديها
1: لا شوف
2: وكلمة تحبك يعني بعدين تموت بين يدينا يعني.
1: بس شوف شوف خالد لا خلني أقول لك على شغلة. أول شيء الله يعطيك العافية.
0: الله يعطيك العافية.
1: ثاني حاجة يعني معقولة 3 عوائل أنتم في مشاكل مع الأسرة معناته أنه ما قاعد تطنش يعني يبغى لك تغض الطرف. يعني أعرف أنه المشكلة الأولانية صراحة مشكلة كبيرة جدا والله يسامحهم ويغفر لهم إن شاء الله ويعوضك خير إن شاء الله مما أتاك. لكن برضو ما نقدر نقول والله النساء والله الرجال. ترى هذا الموضوع ترى على الاثنين في واحد منهم ترى يقدر يغض الطرف.
0: وبعدين في النهاية هي مسؤولية الزوج والزوجة إنهم ما يدخلون طرف ثالث
1: بس.
0: في حياتهم الزوجية لأنها بتكبر يعني. في النهاية الزوج والزوجة لهم طرقهم اللي يصلحون فيها مشاكلهم يديرون فيها مشاكلهم.
1: بس بدري والله في ولد أمها في بنت أمها في ذولي العينات هذه اللي تعلى القلب.
0: معنا فاطمة 011-4533 نلحق فاطمة.
3: صباح الخير. والله الحقوني
1: 5 دقائق بسرعة بصمة.
0: انت ما قلت فاطمة اليوم
3: اخباركم.
0: هلا بك.
3: شوف في البداية فهد بداية البرنامج قال الله يعينكم علينا. لا انت والله يعينكم على صوتي كل صباح لين الله
0: يطول عمرك. منورتنا يا فاطمة.
1: والله منورة يا فاطمة.
3: النور نوركم. كيفكم كيف اموركم
0: والله
1: فاطمة.
3: اي لا ما قلتها اليوم. لا لا انا خليك على نفس
1: فاطمة.
3: كيف الحال شو اخباركم؟
0: والله الحمد لله تمام. قولي لنا يا فاطمه.
3: حبيت والله اشارك بموضوعكم موضوع جدا جميل واساس نجاح العلاقات الزوجيه علاقتك مع اهل الزوج واهل الزوجه. انا اشوف من وجهه نظري اذا كانت العلاقه بين الزوجه واهل زوجها وكذلك العكس صحيح متوتره راح تاثر بشكل كبير على علاقه الزوج والزوجه.
1: طبيعي.
3: إيه، فمن البداية يكون في تفاهم بين الزوج وزوجته. أول أساس نجاح العلاقة الزوجية إن ونجاح علاقتك مع أهل الزوج لا تصير حياتك أنت والزوجة كتاب مفتوح للأهل. إيه، لا يعرفون تفاصيل الحياة الدقيقة يعني. عادي إيه، حاول أنت يعني إذا صرت عند أهل عند أهلك تمدح الزوجة، كذلك العكس صحيح الزوجة إذا صارت عند أهلها تمدح الزوج. فلان سوى، حتى لو ما سوى حتى لو ما صلح يعني. أنت لما تحسنين صورة زوجك عند أهلك بينعكس عليك أنت نفسيا يعني. حتى لو مهما صار فيه في البيت جدال نقاش مشكلة لا سمح الله تروحين البيت أهلك ينظرون من هذا الجانب إنه والله فلان ما شاء الله والله عرفتوا لي يلطفون الموضوع. إيه فلا تصير كتاب مفتوح علاقتكم، لا يدرون عن مشاكلكم. كذلك الاحترام المتبادل يعني. أنا الآن لما أروح لأهل زوجي مثلا يصير عندهم مناسبات زواجات شيء الزوج يعطي باسمي واسمه. لا إن فلان اللي عطت حتى لو ما عطيت أنا ليش يبغى يرفع قدري عندهم. كذلك أنا عند أهلي نفس الشيء، هو مو ملزوم في كل مناسبة يعطي، فلما أعطي أنا أذكر اسمه معي مو عن لكن علشان ارفع اسمه عند اهلي ما يوجبنا ان عرفته.
1: سلام علوم علوم وسلوم فاطمة.
0: ايوه
1: علوم وسلوم
0: تحفظ الحقوق.
3: لا لا ترى في ترى فيني اشياء زينة
0: كلت زينة والله.
3: يعني حتى لو اختلفت في بعض المواضيع لا في اشياء يعني صدق والله العظيم ولله الحمد 17 سنة زواج
1: ما شاء الله ما شاء الله
3: ولله الحمد ما قد تجادلت مع اهلها في مشكلة او دخلت في نقاش وكذلك العكس صحيح. يعني لما يصير لا سمح الله مصائب او مشاكل عند اهلي اول من يوقف زوجي. لما يصير مشاكل او مصائب عند اهلها نفس الشيء انا اول من يوقف. ليش؟ حتى احنا نفسيا سبحان الله لما انا اذكر هالاشياء اللي سواها مع اهلي او انا وهو يذكر الاشياء اللي انا سويتها مع اهلي مهما مع اهلي عفوا مهما يصير بيني وبينه نتذكر هذا الشيء لا نبدا نحن على بعض.
1: آه
3: لا هو ما قصر مع اهلي.
0: أيوة
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: في شيء في نقطه ترجعين من عندها.
1: أيه بس شوفي أيوة فاطمه شوفي ما شاء الله اللي قلتيه رائع جدا ويعني مثال رائع. بس شوفي نصيحه لوجه الله الحياه اللي بينك انت وزوجك لا تقولي لها لحد أو التعامل مع اسمع أو التعامل مع كيف الأهل مع الأهل يعني هذا مضرب المثال. يعني الآن تقفرين تحصنين نفسك أنت وزوجك وتروح تروح الدوام. بسم الله عليكم
3: فهمتي.
1: بسم الله لا لا بسم الله عليك الرحمن الرحيم الله لا يضركم ويديم عليكم المحبة.
3: لا لا والله جد يعني أنا شوف أنا حتى والله إني أحب أنصح البنات اللي حواليني يعني إن حاولي إنك تكتبين لأن مهما كانوا أهل الزوج

0: يقدرونك ويحبونك، ترى ما يرضون على ولدهم انك تجين تتمشكلين وتقولين ولدكم سوى او ولدكم صلى.
1: ما يحبون يسمعوني،
0: ما يحبون يسمعونك، ما يحبون يسمعون هذا الجانب حتى لو شافوا ابنهم على غلط. كذلك زوجها لو اهلها سمعوا تذمر من زوجها عنها ما يرضون على بنتهم. فخلوا مشاكلكم بالبيت، خلوا حياتكم بالبيت، وحاولوا انكم تصلحون علاقاتكم مع الاهل. وكذلك زي ما قلت اخوي فهد، التغافل. التغافل يعني ما يخلو انسان من دقه، من كلمه، من شيء اذا سمح الله. لا تدقق على صغائر الامور، ترى تتعب. يعني مع يعني انا مع مثلا مع اهل زوجي احاول اني ما ادقق وامشي لدرجه اني فرضت احترامي. يعني خلاص اي صحي ما ناقشتنا في كذا، هي ما وقفت لنا على الكلمه. كذلك لا تدخل في تفاصيل حياتهم الدقيقه، يعني انت وقف معاهم في المواجب، وقف معاهم في مشاكلهم الكبيره، لا سمح الله العزوات الاشياء دي، لكن تفاصيل حياتهم، مشاكلهم مع عيالهم الاخرين، حاول انك تخفف الميانه شوي، لان دائما مع الميانه ترى فيه مشاكل.
2: بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط.
0: ايه بس والله حبيت اشارككم
1: والله قصتي كالعاده مشاركتك رائعه ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: الله يحفظك،
1: يعطيك العافيه، الله يوفقك.
2: رائعه رائعه فاطمه، الحق الوصمه بس.
1: ايه فهنا نقطه حلوه، انه لابد انه يتفقون الزوج والزوجه على شكل العلاقه بين اهلهم. يعني انا هنا ابيك توجب اهلي، انت هنا انا اوجب لك اهلك، هنا انت تدخل، هنا لا تتدخل.
2: والله انا اشوف انه ما في اتفاق، هي فطره سليمه، ويشوف الواحد وشلون الواحد يرضي طرف الثاني بس، لانه الاتفاق ممكن يحط كانه واجب، لكن في شيء يجي من النفس، ان جاء من النفس اهلا وسهلا، ما جاء وش صار؟
1: نوقف فاصل، وش صار؟ اعطينا فاصل
2: شي اللي غيرني قسم بالله ما عاد تدري يا اخوان.

0: ومكملين اكيد معكم اصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميله، والرحب بكل اللي انضموا معنا في هذه الساعه الاذاعيه الثانيه من عمر حلقتنا لليوم. وكذا مستمعينا الكرام، في السنوات الاخيره يعني صارت التغذيه من اكثر المواضيع تداولا على منصات التواصل الاجتماعي. كل يوم تظهر نصيحه جديده، كل يوم تطلع لنا حميه غذائيه جديده، ولا مقطع فيديو يعطيك هذه النتائج السريعه واللي مذهله، ويعني غير تجارب الاصدقاء، غير اراء المشاهير. اليوم المعلومات اصبحت تنتشر بدون اننا نتحقق من مصدرها، وكثير من الناس يلقون نفسهم في حيره، يعني إيش ناكل؟ إيش الكمية المناسبة؟ هل فعلا كل ما نقرأه أو نشاهده صحيح علميا؟ أم إنه مجرد معلومات متداولة ممكن إنها ما تناسب الجميع؟ ولأننا نؤمن دائما بأنه الوعي الصحي يبدأ بالمعلومة الموثوقة، اليوم يسعدنا أننا نرحب بضيفتنا الدكتورة عائشة حسين، أخصائية التغذية العلاجية والإكلينيكية وصانعة محتوى توعوي في مجال التغذية، ونقولها يسعدنا صباحك.
1: ويسعد صباحك، أهلاً وسهلاً فيك بدرية،
0: حياك الله. اليوم نبي نعرف اليوم يعني مع بين نصائح السوشيال ميديا وتجارب الأصدقاء والمعلومات الغذائية اللي كل يوم نلقاها في اتجاه مختلف، اليوم أصبح الكثير في منا في حيرة دائمة. إيش أكثر المعلومات الغذائية الخاطئة أو الشائعة اللي منتشرة بين الناس وتسبب لهم كذا نوع من اللبس في اختيار طعامهم؟
1: صحيح، حالياً أساساً أي أحد صار يبغى يتكلم تغذية يقدر يطلع يتكلم بدون ما هو يكون دارس أو فاهم أو بياخذ معلومة أساساً من مصدر صح. فأكثر حاجة حالياً بتواجهنا هذه الفترة بالذات وفي الصيف بيكون الأكل اللي هو السوبر فود، أو أنه بيحتوي على فيتامينات بتكون عالية، معادن عالية، فعلى أساس أنه هذا الشيء بيغنيهم عن باقي الأكل اللي هم بيأكلوه. فخاصة في الصيف بيشربوا سوائل

0: كويسة بطريقة صح تقدر تخليني أمشي أو أسلك الطريق هذا لباقي عمري، يعني علميا نظريا غذائيا يعني كل الأمور هذه. لكن الدايت لما يكون في حرمان بيكون في فشل، حتى لو إنه مثلا نسبة 1% ما حد يقدر يستمر عليه لأنه في حرمان كبير، لأنه الدماغ يتعامل معاها كنوع من التهديد. يصير عندنا نحن كناس أو كبشر بيصير عندنا تهديد، أي حاجة ممنوعة يصير نحن نبغاها، نحن يعني نستاهل نحن ناكلها، خاصة الحلويات الأشياء اللي فيها سكريات عالية هذه أكثرها، فيصير صعب علينا شوية.
1: برضو يصير لما يعني عند الرغبة في إنقاص الوزن في أخطاء غذائية، إيش نبي نعرف الأكثر شيوعا اللي ممكن الناس يقعون فيها بدون ما يشعرون؟
0: صح، في أغلاط مرة كتير. أول حاجة، أول غلط نحن يعني نتكلم عنه بيكون لما يكون في إفراط في الأكل بدون يعني بدون تقيد، فاهمة؟ يعني ما يحطوا في قيود عالية عليهم، في نفس الوقت يتوقعوا لما يحذفوا نشويات أو يحذفوا سكريات أو يحذفوا جزء كامل، عنصر غذائي كامل وهو جزء كبير وأساس من يعني أساس الطاقة عندنا، يعني الطاقة بتستهلكه الدماغ، الأعضاء، التفكير، كل حاجة، فيصير هم يعتمدوا عليها ويحذفوها. هنا الجسم لا يتعب عندنا، يصير يرهق، يصير يبان عليه. في نفس الوقت أنت بتفقد ممكن سوائل، الدهون آخر حاجة الجسم يفقدها، فاللي أنت بتفقده ممكن سوائل في جسمك، عضلات، الدهون، في دهون حشوية، في دهون عادية، في يعني أنواع كثيرة. فنحن كيف، وفي هذا الشيء كمان بنتكلم فيه في بودكاست نتكلم تغذية، فبأتكلم وبأشرح أشياء كثير فيه. بالعكس يعني أي حاجة حابين نوضحها نشرحها نتكلم فيها، هذا الشيء إن شاء الله حيكون موجود. في كمان خطأ كثير ناس ما ينتبهوا له، اللي هو يركزوا على الرقم حق الوزن بس. طيب ايش تكوينة الوزن هذا؟ ما بيفكروا او ما بيشوفوا او ما بيروحوا عند احد مختص بشكل كويس يساعدهم انهم هم مثلا ينحفوا بشكل كويس، يحافظوا على عضلاتهم، على بشرتهم، على شعرهم، على صحتهم، على لياقتهم. لا، بيصير الموضوع فقط إنه هو رقم. طيب الرقم هذا عبارة عن دهون، عبارة عن سوائل، عبارة عن توتر، عبارة عن نوم، عبارة عن أشياء كثيرة
1: صحيح
0: هي
1: صحيح.
0: في وزن واحد.
1: برضو عندنا الحميات، يعني لما الواحد يطالع في الحميات اللي منتشرة كثيرة، يعني كيف ممكن إنه الشخص يوازن ولا يميز بين النظام المناسب له وأيضا النظام اللي ممكن إنه يضره؟
0: طيب أول حاجة، في أنظمة يعني على قولتهم بالعقل نعرفها، في أشياء يجي يقول لك كل سكر، هل هذا الشيء أصلا السكر اللي نحن بناكله هو طبيعي؟ لا، السكر اللي بناكله نحن ممكن يكون مصنع، في
1: صحيح
0: سكر كويس في سكر لا، أنت إيش اختيارك؟ أنت إيش الأفضل بالنسبة لك؟ في نفس الوقت التغذية ما صارت يعني تعتمد زي زمان على التغذية اللي هي خد ورقة وأمشي، لا، صار في خيارات اللي هي التغذية التشخيصية، نحن نحدد لك ايش التغذية اللي تناسبك حسب وزنك، حسب طولك، حسب فيتاميناتك، تحاليلك، معادنك، هل عندك حساسيات أطعمة، هل عندك أعراض بتطلع لك بين فترة وفترة من ناحية مرضية، هل عندك أساسا يعني حالات وراثية، عمرك قد ايش، هل لياقتك تسمح لك انك انت تتمرن او تاكل او يعني تسوي مجهود عالي، على قدك نحن نعطيك ايش انت تحتاج. وللاسف كثير ما زالوا يعني يشتروا انظمة جاهزة، اللي انا
1: صحيح.
0: اروح اونلاين اطلب النظام او اشتريه وخلاص انا امشي عليه، او بنت خالتي، هذه بنت خالتهم،
1: نفع
0: كل
1: معاها
0: العالم مسكين من بنت خالته بالضبط،
1: انه
0: انه
1: نفع مع
0: هم
1: شخص يمكن
0: هي
1: ينفع
0: مشيت على
1: معاه.
0: النظام وانا بمشي عليه.
1: بالضبط هو كذا، يعني هي حقيقة مشكلة، خاصة اذا كان الشخص مقرب منك تقول انه يعني اختي يعني جسمي نفس الجينات
0: لا
1: فاكيد انه بينفع معاي، لكن هو في النهاية يعني الطبيب يشوف مدى فعالية جدول الغذائي هذا معاك مع جسمك، مدى
0: بالضبط،
1: تفاعله، فيصير فيه مراقبة مثلا
0: وهذا
1: كل
0: الصح.
1: اسبوعين.

0: يراقب العضلات، يراقب يعني يصير في
1: صحيح،
0: مراقبة يعني في النهاية.
1: الأنبادي يقيسوا، صحيح، وهذا الشيء اللي المفروض أساسا نسويه، وخاصة في فترة البداية نحن نراجع نسوي لهم يعني فولو أب على طول، بحيث إنه نشوف هل في تغييرات نسويها ليهم، هل هم مرتاحين، هل هو كثير، هل على حسب بنعدل. بعد كده هو خلاص تلاقيهم أساسا ينطلقوا في الحياة
0: صحيح.
1: وبيمشوا وهم مبسوطين ومرتاحين.
0: الحقيقة احنا مبسوطين جدا في الحديث معك دكتورة، ولو ودنا ننهي هذا اللقاء، لكن قبل ما نختم نبغى منك كذا نصائح غذائية بسيطة ممكن أي شخص ممكن أنه يطبقها يحسن لو يومه وصحته الغذائية.
1: الله يسعدك. أول حاجة، أول نصيحة حرفيا، لا تستنوا مرض عشان تهتموا بصحتكم أو
0: صحيح.
1: تغذيتكم، والتغذية ما هي بس أو الدايت للسمنة، لا، هذا أول شيء. الشيء الثاني، لا تخلي الأكل عندنا يعتمد على الإعلانات والترندات، هم اللي يتحكموا في جسمنا، مو نحن نعرف إيش نحتاج، لا. الشيء الثالث، قبل ما تاكل غذي البكتيريا النافعة عندك في الأمعاء، واسأل نفسك هل جسمك حيستفيد من هذا الشيء اللي أكله أو لا. كله بكميات، لكن ما نبعث على طول.
0: الله يا سلام، بس أنا عندي سؤال كمان، كيف نغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء؟ بالمصل؟
1: البكتيريا النافعة، تفضلي.
0: بمصل اللبن ممكن إنه يفيدني؟
1: ممكن لكن مو بشكل كبير، في بكتيريا بتلاقيها كبسولات أو بتكون موجودة عندنا برضو نحن نوفرها ليهم، اللي هي بتكون طبيعية 100%، بتغذي البكتيريا النافعة، هي بتتاخد يعني ككبسولات أو بتتاخد في الصيدليات أو بتتاخد في ممكن حليب أو اللبن حق الكفير، بيتاخد في أكثر من طريقة وأكثر من منتج. هذا حتى يساعدك كثير في القولون، يعني بيساعد، بيريح عندك القولون،
0: يا
1: بيعزز
0: سلام.
1: البكتيريا، لأنه البكتيريا الضارة بتكون غالبة على البكتيريا النافعة،
0: صحيح.
1: وفي تعفن، فعشان كذا نحن بنقول عندنا قولون بس ما في شيء اسمه قولون.
0: هل لابد إني أستشير طبيب في حال أخذتها من الصيدلية؟
1: ما يحتاج، هي أساسا يعني شيء يعني مناعي، لكن ممكن نسأل في حالات معينة طبيعي، لكن ما يحتاج إنه هو بشكل كبير. نفس الفيتامينات، ونفس الفيتامينات بعض الناس بتاخذها بشكل حتى خطأ، لأنه بيحطوا مثلا فيها نسبة فيتامينات عالية ككالسيوم أو كمغنيسيوم، وباقي الفيتامينات اللي هي المهمة بتكون بشكل أقل، فنحن عشان كده لازم نقرأ فيها ونشوف قديش
0: تمام.
1: احتياجنا.
0: وهي نقدر ناخذها من الطبيعة عن طريق خبز الخميرة ممكن؟
1: ممكن، صحيح، الخميرة الطبيعية بتكون فيها، الخبز السوردو هذا الشيء كمان كويس لينا، لصحة الأمعاء عندنا، فبالعكس يعني في أشياء مرة كثير.
0: دكتورة عائشة حسين، أخصائية التغذية العلاجية والإكلينيكية وأيضا صانعة محتوى توعوي في مجال التغذية، كل الشكر لك على هذه النصائح القيمة اللي أكيد مبنية على أسس علمية، وساعدتنا أننا نميز أكيد بين الحقائق الغذائية والمعلومات المتداولة اللي تكون ممكن أحيانا مضللة. كل الشكر لك على قبول دعوة برنامج صباح
1: العفو،
0: المملكة، حياك الله.
1: يا هلا فيكي.

فإذا مستمعينا الكرام، زي ما شفنا في هذا اللقاء عرفنا إنه التغذية ما هي وصفة واحدة تصلح للجميع، يعني لكل شخص احتياجاته الصحية حسب عمره، حسب نمط حياته، أيضا حسب حالته الطبية. لذلك الاعتماد على المعلومة الصحيحة الصادرة من المختصين اليوم أصبح ضرورة، ما هو فقط إلى أنك توصل إلى وزن مثالي، لا، علشان بس تحافظ على صحتك وأيضا تساعدك للوقاية من الأمراض وتصحيح كثير من المفاهيم الغذائية اللي اليوم أصبحت تتداول عن طريق مواقع التواصل، وأكيد هي مجرد تجارب فردية. فإذا رسالتنا اليوم، صحتنا تستحق أننا نبنيها على المعرفة والمعلومة الصحيحة، لا على الشائعات والتجارب الفردية. التغذية السليمة ليست حرمانا وليست موضة مؤقتة، هي أسلوب حياة متوازن، روتين يومي يبدأ بخيارات واعية واستشارة المختصين عند الحاجة، والابتعاد عن كل ما ينشر دون دليل علمي. فإذا إحنا أكيد لازلنا متابعين معاكم، متواصلين معاكم في مزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية، ونرشد المياه، ونقلل النفايات، ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. طبعا مستمعينا، في ظل التحديات التي تواجه قطاع الشحن والخدمات اللوجستيه، برزت حلول ذكيه تهدف الى حمايه الشحنات وايضا تقليل الخسائر، وهي المشكله الرئيسيه. طبعا في هذا اللقاء بنتعرف على مشروع اي بوكس وفكرته وما يميزه، وايضا واهميه حصوله على براءه اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجاريه الامريكي. وللحديث معنا الدكتور محمد ابو بكر بالفقيه، هندسه الشبكات اللاسلكيه بجامعه جده. حياك الله وبياك دكتور محمد.
1: حياك بارك فيك استاذ فهد، وفرصه سعيده
0: شرفنا. احنا سعد الله طول عمرك، نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكه. بدايه دكتور محمد، ودنا تحدثنا عن مشروع اي بوكس، وايضا ما المشكله اللي خلتك يعني او دفعتك لابتكار هذا الحل؟
1: بدايه مشروع اي بوكس هو عباره عن نظام تقني متكامل بيتكون من حاجتين اساسيه، من الصندوق الذكي نفسه ومنصه او تطبيق بيستخدمها المرسل والمستلم وكذلك شركات النقل في تتبع ومراقبه الشحن. فالهدف من النظام هو مراقبه الشحنه والتاكد خلال عمليه النقل، خصوصا الشحنات الحساسه او قابله للكسر او عاليه الثمن. ممكن بيستخدم من شركات الشحن والخدمات اللوجستيه او حتى المتاجر الالكترونيه والاشخاص، الجهات الحكوميه، شركات التامين وغيرها. المشكله انه الانظمه الحاليه بتتبع الشحنه، يعني بتعرف انت فين توصل
0: بالضبط،
1: او انها بتوصل لكن احيانا توصل لكنها تالفه، لكن ما تعرف هل خلال النقل تعرضت للسقوط، تعرضت لضغط او صار في اهتزاز شديد، او خلال النقل راحت من المسار المحدد لها. فجاءت فكره المشروع انه يكون عندنا الحاويه هذه اللي هي عباره اللي ممكن تكون يعني كيس بلاستيك، ممكن تكون كرتون، بتقول انه ايش صار للشحنه، بتقول لك اذا صار لها ضغط او اي شيء متلف لها خلال النقل.
0: جميل جدا، يعني حرفيا انه حتراقب حالتها كأن شخص هناك يداري هذه الشحنه حتى تصل الى المنزل او تصل الى المكان.
1: صحيح.
0: طيب دكتور محمد، يعني هل تشوف انه مثل هذا المشروع، يعني قبل ما ادخل واكمل في المحاور، ما تشوف هذا المشروع ممكن الشركات تتخوف منه نوعا ما؟
1: لا بالعكس. ليش؟ لانه يعني لو صار في تلف للشحنه غالبا يصير في نزاعات بين الشركه الناقله، بين المرسل والمستلم، وكل واحد بيلقي اللوم على تلف الشحنه على احد.
0: أيوة.
1: لكن باستخدام الصندوق هذا لا، بيبان عندي بالضبط فين الاحداثيات اللي صار فيها ومين الشخص المسؤول عنها.
0: ممتاز.
1: وبالتالي بيحد من النزاعات بين الشركه الناقله وبين الاطراف الاخرى.
0: والله فعلا حيوفر علينا المشكله، لانه فعلا حصلت معي مشكله بالامس بسبب شحنة وصلتني تالفة تماما، بسبب سوء التخزين، بسبب سوء النقل، وصار اللوم ما بيني وبين الشركة البائعة لي، يعني لا هذه مسؤولية الشركة، لا هذه أنتم مدري أيه من هذا الكلام. وفعلا والله فعلا في كثير من المنطق أنه فعلا راح يوفر علي هذا الجدال، وأنا أوريدي ما راح توصلني شحنتي إلا سليمة، في حال ذلك راح يتم استرجاعها قبل ما أعرف إيش صار أصلا لهذه الشحنة. طيب ممتاز دكتور محمد، قضية تقليل خسائر الشركات عن تلف الشحنات، طيب هو شلون يقلل؟ طيب مو ممكن تتعرض الشحنة للاهتزاز، للأمور، مثلا للصدمات، لهذه طيب هو راح يقلل نتيجة حماية تامة؟ هل هناك طريقة حماية في طريقة التركيبة في هذا الآي بوكس؟
1: لا هو مو حماية. هو طبعا ما ذكرت انه انا بستخدم اكثر من تقنيه في الصندوق، بستخدم تقنيه انترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي وكذلك الخوصره السحابيه. هو ما يمنع التلف، لا هو بيقول لك انه صار في تلف، لكنه انه ممكن ما تتفاقم المشكله. يعني مثلا البضاعه موجوده في مستودع في مخزن،
0: ممتاز،
1: وانا بحط اكثر من صندوق فوق بعض، فاول ما يصير في عمل زايد قبل ما كل الصناديق اللي تحت تتلف يجيني تنبيه، فأنا أوكي ممكن أتدارك المشكلة هذه وأغير من عملية التنظيم في الوير هاوس أو في المستودع.
0: ممتاز ممتاز جدا.
1: أو ممكن مثلا أول ما يصير في ضغط بدرجة عالية للشحنة هذه خصوصا، يعني بيجيك تنبيه، فاللي في السيارة أو في التراك يروح يشوف إيش اللي صار وبالتالي يقلل الخسائر. في كمان أشياء ممكن يستخدمها شركات النقل، اللي هو انا بشوف انه في المسار معين، في مسار معين دائما في يصير تلف في الموضوع هذا. هل ممكن في مطبات او في ممكن لو كان خصوصا لو كانت عينات دوائيه مثلا فبتهتز مثلا بتتلف، او في اشياء قابله للكسر فلا ما عاد بثبت هذا البتر مثلا او هذا المسار. او مثلا في مستودع معين دائما يصير فيه له تلف، يا اما يكون الانفايرمنت ما هو كويس او انه في خطا هندسي في المستودع، فخلاص انا هذا المستودع اروح احل مشكلته قبل ما استخدمه للتخزين.
0: رائع جدا ما شاء الله تبارك الله. طيب دكتور، هل خضع المشروع لتجارب ميدانيه تم تجربته ما الى ذلك، وهل برضو في نتائج من هذه التجارب في حال صارت؟
1: ايوه نعم. المشروع مر على عده مراحل، اول مره التصميم، بعدين صار تطوير واختبار. الاختبار اللي صار انه بتاكد ان الحساسات بتاخذ اقتراءات او لا، يصير في تتبع للشحنات او لا. وكلها الحمد لله ان كانت النتائج ممتازه، وتم رصد الاحداث والتوثيق. لكن نحتاج كمان انه نزيد من عمليه التطوير اكثر، انه ناخذ نسوي تجارب تشغيليه على متاجر تطبيق تجاري مثلا او شركات شحن حقيقيه. ومن هذا المكان انا بأدعو شركات الشحن والجهات المستفيده انها نتعاون مع بعض، انه نبدا نطور الفكره بشكل او نطلع المنتج بشكله النهائي.
0: ممتاز ممتاز. طيب دكتور، انا ودي اسالك عن برضو قضيه يعني كميه المعلومات اللي انتم استخدمتوها لاجل ان يكون الذكاء الاصطناعي لهذا المشروع عالي الدقه، وايضا يعني شلون وصلتهم لهذه الحبكة بأنه يعرف الاهتزازات أو المطبات أو الحالات الظروف والمناخ يعني التفاصيل هذه أنا حاول أستوعبها الآن بس ماني قادر أتخيل أنه ممكن الذكاء الاصطناعي يسويها. هل أخذتم وقت فيها؟ هل وجدتم صعوبات؟ هل كانت معقدة بشكل كبير؟
1: طيب هو سؤال جيد. هو الذكاء الاصطناعي يبغى له تدريب، لازم تسوي له تدريب عشان يعرف. أوكي بس انا ما انا بس الحساسات اللي عندي انا مو هو هي فايز الكترونيك سنسر، يعني حساسات ضغط. فاللي يصير انه ان انت كمستخدم او كشركه شحن في التطبيق تذكر انه والله الشحنه الماده المصنوعه منها هي هذه، نوع الشحنه ايش، الجهاز ابعاده وزنه. بعدين الذكاء الاصطناعي اوريدي مدرب انه اذا كانت الشحنه بالحجم هذا، بالحجم اللي انت ذكرته بالوزن الفلاني، فايش الضغط، مقدار الضغط اللي ياثر على الشحنه. ومنها هنا كانه بيسوي كلاسيفيكيشن، تصنيف للضرر اللي يصير، هل هو متلف للشحنه او لا. فهذا هو جاء دور الذكاء الاصطناعي.
0: جميل.
1: قبله ايوه صار في تدريب كثير على اكثر من ابعاد، على اكثر من ماتيريا، الى ما خرجنا بالفكره اللي الموديل يعني النهائي.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طيب دكتور، حصلت فكرة آي بوكس على براءة اختراع من مكتب براءة الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي USPTO. بس طيب وش تمثل لكم هذه البراءة؟ وأيضا ما الذي تثبته عن الابتكار؟
1: طيب تمام. أو هو طبعا البراءة الاختراع هو عبارة يعني هو إنجاز علمي وتقني. وطبعا بيحفظ حقوق الملكيه الفكريه، فاحنا اذا خرجنا بالمنتج النهائي ان شاء الله فما حيكون ما في نسخ او التقليد للفكره من قبل يعني اي شركات اخرى. كمان يثبت انه الفكره مبتكره فريده غير مسبوقه. وكمان اكيد بي

0: دروس تقنية منافسة مو على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الدولي في شتى القطاع.
1: ما شاء الله. ختاما دكتور محمد، متى سيرى هذا المشروع النور يتم تطبيقه بشكل معتمد ورسمي إن شاء الله؟
0: والله قريبا، يعني أنا أمل أنه نقدر نخلص التجارب التشغيلية خلال السنة القادمة إن شاء الله، ونقدر نخرج للسوق
1: بإذن الله. بإذن الله أتمنى لكم التوفيق والمزيد من النجاحات والازدهار بإذن الله في هذا المشروع، وأيضا في حياتك دكتور محمد أبو بكر بالفقيه، هندسة الشبكات اللاسلكية بجامعة جدة. شكرا لأمانة لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا مبارك لكم هذا الإنجاز مرة أخرى، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: الله يحفظك، بارك الله فيك،
1: يطول لي عمرك وإياك إن شاء الله، في أمان الله.

يعني الواحد سبحان الله يتفكر في هذه الاختراعات والابتكارات يا أخي، يقول يعني وين كنا وين صرنا. أول واحد كان يطلب شيء كان يتوتر ويقلق من يعني خلاص هو قلقان لين توصل البضاعة. الآن تسهلت المواضيع نوعا ما، فصار الواحد حتى لو صار لتلاف يقدر يستبدلها ويسترجعها، لكن يا حبذا أنها تيجي سليمة على أساس لا يدخل في دوامة الاسترجاع وما إلى ذلك. الآن ما شاء الله تبارك الله مع هذا الابتكار والدكتور محمد راح يحل مشكلة كبيرة يا جماعة. أنت أوريدي عارف أنه هذه تعرضت لتلف أو ضرر، فيصير أنه الشركة الموردة أو الشركة تبدأ تتأكد من البضاعة قبل ما توصلك، آه والله فيها تلف، فيرجعها ويستبدلها، وأنت في غنى عن الحوسة اللي تصير بينك وبين العميل، سواء كمستهلك شخص فرد أو مستهلك من شركات أو تبادل البضائع بين الموزع والمورد وما إلى ذلك. فقس على ذلك ممكن الاستفادة مثل هذا المشروع. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بأن يصل هذا المشروع عنان السماء ويكون معتمد ورسمي، لأنه فعلا حيكون فعلا سبب في جودة حياة جدا يسيرة وسلسة من ناحية الشأن التجاري، وأيضا الأضرار اللي ممكن لا سمح الله تضر بالمنتجات أو الشغلات اللي ممكن الشخص يقتنيها. فاصل غنائي قصير وراجعي لكم مستمعين، كونوا على السلامة.

0: ومكملين أكيد معكم في برنامج صباح المملكة. وكثير كثير نسمع إنه الروتين كذا يعطي الإنسان الاستقرار، ينظم وقته، يساعده كثير على الإنجاز، وأيضا هذا الروتين وشلون لو تحول إلى مصدر قلق. يعني لو صارت الأيام تكرر نفسها، يعني تخليك كذا تشعر إنه تحس بالخوف إنه عمرك يمضي بدون تجارب جديدة، بدون تطور حقيقي لذاتك. يعني كثير من الناس يمرون في مرحلة يحسون كذا إن أيامهم زي بعض، أيامهم متشابهة، يصحي الصباح يروح للدوام، التزامات يخلصها، فواتير يخلصها، يرجع بالليل ينام، تتكرر الدائرة من بكرة. يعني مع مرور الوقت كذا يصير عندهم هذا الشعور إنهم يعيشون اليوم بس لمدة سنة، يعني الحياة تمشي بسرعة بدون ما يحققون أي أشياء يطلعون لها أو أهدافهم اللي هم راسمينها. يعني هذا الشعور يعرف باسم الخوف من الروتين. واليوم عندنا في فقرة لقلك شيء أو شيء ما تعرفه، هو يعني نتكلم حول هذا الروتين اللي الجميع يخاف من أنه يثبت ويتكرر ويجعل الأمس يشبه اليوم يشبه بكرة. وهو شعور أكيد يمر فيه كل شخص في مرحلة من مراحل حياته، لكن لا يعني بالضرورة أنه وجود مشكلة، لكنها ممكن تكون رسالة تدفعنا إلى مراجعة أنفسنا وإعادة ترتيب أولوياتنا. في المقابل لابد أننا ندرك أنه هذا الروتين يعني ما هو عدو دائم لنا، في روتين صحي لابد أننا نستمر عليه ويساعدنا أكيد أننا ننجح. ففي يعني الروتين أحيانا يساعدنا أننا نلتزم ببعض العادات الجيدة، يعني مثل الالتزام بمواعيد النوم، هذا واحد من الروتينات اللي جيدة لابد أننا نلتزم فيه، مثلا ممارسة الرياضة، أيضا الاهتمام بالعائلة بالعمل. يعني المشكلة لا تكمن في وجود روتين، المشكلة تكمن لما الإنسان يفقد إحساسه بالشغف أو يوقف كذا عن أنه يتعلم حاجة جديدة كل يوم، ولا يشعر أنه أيامه ما عاد تحتمل أو أنها بلا معنى أو بدون هدف جديد. لذلك لابد أنه يكون يعني الحل أبسط مما نتخيل، يعني أنه نغير، مو شرط أن يكون هذا التغيير تغيير جذري، لابد أننا نغير كذا بخطوات بسيطة، نغير شيء، ندخل شيء جديد، هواية جديدة في حياتنا، نتعلم كذا مهارة بسيطة، نغير كذا تفصيلة يومنا، نغير حتى المكان اللي نجلس فيه، اللي نتناول وجباتنا فيه، نتناول قهوتنا منه، الطريق اللي نروح فيه إلى العمل، شيء بسيط كذا، تفصيلة بسيطة. يعني هذا الشيء ممكن يمنحك شعور بالراحة وبرضو استعادة النشاط. الحياة أكيد أنها ما هي سباق مع الآخرين، هي رحلة نعيشها بطريقة تجعل كل مرحلة فيها ذات قيمة. اليوم عندنا في فقرة شيء ما تعرفه، ولا لقلك شيء فهد،
1: لقلك شيء ما تعرفه،
0: الخوف من الروتين. يقول لك الخبر ممكن أنك تقابل شخص عنده خوف أو رهاب من تكرار نفس الروتين اليومي، أو قد ساد عليك أنت هذا الشعور. لا تخاف، يعني هذه ظاهرة طبيعية وشعور طبيعي.
2: يلا.
0: فالخوف من الروتين أو الخوف من الثبات أو الجمود اليومي هو شعور مزعج يقيد الإنسان ويجعله يخاف من ضياع عمره في أشياء مكررة دون تطور. وغالبا ما ينتج هذا الخوف عن الخوف من الملل، الفشل في التجديد، الشعور بفقدان السيطرة على الحياة.
2: العظيم الروتين لعبتي. وتندرج أكثر الأسباب اللي تسود على الشخص في الشعور بأن الأيام تتكرر بنفس الشكل دون إنجاز أو متعة جديدة. الخوف من أن تحولك للأيام المعتادة إلى شخص آلي بلا طموح، يعني القلق من توقف النمو العقلي والمهاري بسبب غياب التحديات.
0: فإذا لا تخلي نفسك توصل لهذه المرحلة، يمديك كذا تدارك هذا الشعور. يعني تبدأ كذا زي ما قلت لكم تفصيلة صغيرة في يومك، مثل الطريق روحتك للدوام، بس أنه لا تعتمد على اللوكيشن، ممكن يوديك الطريق زحمة
2: الاتجاه ونحو الطريق.
0: أو أحيانا وقت الاستيقاظ، ممكن تستيقظ أبكر، تسوي رياضة خفيفة في البيت، سلام. تصلح فطور غير مختلف شكل،
2: تتبنى قطو
0: إيه. حكاية تتبنى قطو هذه شيء ثاني مختلف. فخصص إذن وقت أسبوعي تعلم فيه مهارة جديدة، ولا مارس يمكن نشاط ما جربته، خذ استراحة، سافر لنهاية أسبوع في مكان مختلف تجديد طاقتك. يعني السفر يمكن يبيله تخطيط، لكن إنك تربي قطو في البيت هذا مختلف، خاصة إذا القطو جاك عند باب البيت
2: يا ساتر ونتفة
0: وعندك الأغراض حق تقطع والأكل
2: ونتفة يعني مو نتفة يجيك نتفة يعني أنت كيف؟ لا لا صدق والله يا جماعة، حتى موضوع السفر بدرية ترى مو شرط سافر برا، ترى رح غير جو صيف الحين رح شاليه، خذ لك كذا، كلم الشباب، كلم أغلى ناس على قلبك مرة اللي ما بتحس أنك تنغث معهم، واثنين بس حق سوالف كذا عرفت
0: يركدونكم
2: اي سباحة بلبط سواليف هذا يا أخوي. تبي تغير مرة ما تحاب تسوي نوع جديد تماما للحركة، اكسر روتينك بشيء أنت ما هو أنت. يعني أنا إنسان بيتودي، فجأة
0: أنا ما أحب الروتين.
2: أوكي أنا أروح كذا فجأة كذا قررت أطلع كافي كذا عشوائي.
0: أنا ما أحب الروتين أبداً، ما أحب الروتين. يعني حتى أمل من الطريق.
2: أنا والروتين أصحاب.
0: ففي شيء عجيب يعني إني باقي.
2: أنا والروتين أصحاب.
0: فتلقاني مثلاً في الأشياء اللي تطلب مني الالتزام أغير شيء كل يوم، أغير شيء كل يوم، عرفت؟ خاصة مثلاً زي الدوام الصباح، كل يوم أغير طريقي.

0: اغير الكف اللي اخذ منه القهوه. عرفت كيف؟
1: لو اني رسام رسم طريق الدوام انا.
0: تحس الكفر حاك
1: ونفسه والله العظيم. لا لا والله، فلا تخلي يعني لا تقلق من روتين، لا تقول ما في شيء تغير. طيب انت اللي قاعد يعني عاد عندك روتين قاعد في البيت ما تقدر ما تسوي شيء، ابتكر شيء، تعلم شيء عن بعد، دوره لغه جديده. يا اخي تعلم لغه جديده، وقول لما تعلم لغه
0: اسمع اغاني مثلا جديده غير الاغاني.
1: يا سلام.
0: يسمع ألبوم جديد مثلا لهم مختلف في طريقه الميوزك حقتهم. في شوف اسمع لغه جديده، مو لازم تتعلمها. تفرج في فيلم بلغه مختلفه، ما هي انجليزيه ولا هي عربيه.
1: والله
0: تحس كذا مداركك مخك يطقطق كذا.
1: والله وتعلم لغه وقول هاللغه بسافر للدول اللي تتكلم هذه اللغه مثلا. والله ترى
0: يا جماعه
1: ترى في شيء تكسر فيه الروتين. لعبتي الروتين ولعبتي كسره. انا الوحيد اللي احبه واكسره، هو الشيء الوحيد اللي احبه واكسره في نفس الوقت الروتين.
0: فاذا هذه هي فقره شيء ما تعرفه او لقلك شيء
1: ما تعرفه.
0: اذا الخوف من الروتين. اعطيناكم كذا نصيحه ان شاء الله ان هذا تنفع.
1: الله العظيم
0: انها نفعتنا.
1: خذ
0: نوقف فاصل،
1: خذ نصيحه، اسمع نصايح، اترك الحلطمه.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها، وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.
5: صباح المملكة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
7: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم كذا عندنا الأدب، الأدب عنده قدرة فريدة على أنه يحملنا إلى عوالم جديدة، يعرفنا بأشخاص وتجارب ممكن أننا ما عشناها لكن يجعلنا كذا نشعر فيها بكل تفاصيلها. عندنا مثلا الرواية اللي تبدأ بفكرة وكل فكرة تقف خلفها حكاية وتجربة وشغف دفع الكاتب إلى أنه يحول الكلمات إلى عمل يبقى في ذاكرة القراء. طبعا أحلى شيء أننا نتعرف مو بس على الرواية، على الإنسان اللي كتب هذه الرواية والرحلة اللي قادته إلى عالم الأدب. اليوم في فقرة كاتب ومقال نفتح دائما نافذة أسبوعية على المشهد الأدبي ونقترب فيها من الكتاب ونكتشف بداياتهم ومصادر إلهامهم والصعوبات اللي واجهوها وكيف تحولت تجاربهم الشخصية إلى أعمال أدبية وصلت إلى القراء وتركت أثرها لكل كاتب قصة تستحق أنها تروى، ولكل رواية رحلة تبدأ من فكرة صغيرة ثم تنمو حتى تصبح بين أيدي محبي القراءة. في حلقة اليوم من فقرة كاتب ومقال خلونا نرحب بالكاتبة والروائية نورة المتعب، نتحدث معها حول بداياتها في عالم الكتابة وكيف اكتشفت موهبتها وإيش اللي دفعها لاختيار الرواية، وأيضا كيف إنها عبرت عن طريق الكتابة عن أفكارها عن مشاعرها. رح نتعرف على أحدث أعمالها ورسائلها الأدبية وأيضا رؤيتها لمستقبل الرؤية السعودية، ونستمع أكثر إلى محطات من رحلتها اللي ممكن إنها تلهم كل من يحلم بأنه يكتب يوما ما قصته الأولى. خلونا نرحب بالكاتبة والروائية الأستاذة نورة المتعب، حياك الله.
1: أهلا، أسعد الله صباحك.
0: يا هلا بك والله، صباحك سعيد. اليوم صباحك. خلينا نتكلم كذا عن، يعني خلينا نقول إنه لكل كاتب قصة مختلفة تربطه يمكن بخطواته الأولى في المجال الأدبي. ماذا عنك أستاذة نورة؟ كيف كانت خطواتك الأولى في هذا المجال؟
1: في الحقيقة لا أظن أن الكاتب ينسى خطواته الأولى، فالوقفة الأولى والنجاح الأول والإصدار الأول له وقع خاص في قلب كل مؤلف. أما أنا خطوتي الأولى فلا أنساها لأنها البداية التي ولدت منها طموحاتي.
0: يعني دائما إحنا نقول أستاذة نورة إنه الموهبة يمكن وحدها ما تكفي، لابد إنه الشخص كذا يمارس وما يكتفي بأنها تكون بادرة من بوادر، خلينا نقول الاستعداد الكاتب بأنه قادر على خوض هذه التجربة، تجربة التأليف. من وجهة نظرك أستاذة نورة، متى يكون الكاتب مستعد للتأليف خاصة في أول مؤلفاته؟
1: في نظري الموهبة هي البداية، لكن لابد أن تثقل بالممارسة بالقراءة حتى يكون عند الكاتب حصيلة لغوية. فعند الكتابة يستطيع الكتابة بثلاثة. بصراحة متى يكون
0: يعني الكاتب الآن، هل هو مستعد يعني لتأليف أول مؤلفاته؟ هل لابد يكون عنده هذا الشغف؟ هل يكون إنه جرب ممكن كتابات بسيطة؟ يعني كيف تصير عنده هذه الموهبة؟
1: أنا أظن أن الكاتب يستطيع أن يبدأ أعماله الأدبية عندما يكون عنده محتوى يستطيع أن يصيغه بأسلوبه الخاص.
0: برضو نبي نتكلم أيضا عن مؤلفاتك، مؤلفك الأول يعني أكيد إنه تربطك فيه ذكريات، وفي أكيد دروس يمكن يتعلمها الواحد يحاول إنه يتجنبها أو يضعها في مؤلفاته التالية.
1: صحيح، مؤلف الأول هو بداية أعمالي الأدبية وله مكانة صراحة خاصة في قلبي لأنه كان أول خطوة حقيقية من خطوات الطموحات التي أطمح لها. صراحة الدرس الذي هو ألا يكون الإنسان راضي عن نفسه صراحة، لأن في وجهة نظري أن الرضا عن النفس هو مقبرة الفرص.
0: يمكن ما يخليه يتطور أكثر أو يطلع أكثر في أعماله. برضو إيش ردات الفعل الأولى عن مؤلفاتك وإيش مدى تأثيرها على استمرار الكاتب، ولأنه قد يكون هي تكون السبب في أنه يتوقف؟
1: في الحقيقة ردات الفعل الأولى بالنسبة لي كانت دافع، وأكبر دافع لي، لأنها بالنسبة لي وفي وجهة نظري أنها ناجحة. لكن إن خالفت توقعات الكاتب، أرى بأن يجدها فرصة

0: صحيح. برضو كمان القارئ يستمتع بال انه يقرا، يعني احيانا كثيره القراء ياخذون من اكثر من كاتب لانهم يستمتعون في قراءه خيال المؤلف، فهذا الشيء يعطي هذه البصمه الرائعه للكتاب نفسه او الروايه. متى نقدر نقول انه الكاتب يفقد شغفه؟
1: عندما يظن انه وصل مرحله الكمال في نظري صراحه. يعتد بنفسه ويفقد الشغف شيئا فشيئا.
0: هل نقول إن الكتابة هي اللي تنادي الكاتب أم من الكاتب هو اللي يستدعي الكتابة؟
1: الكاتب هو اللي يستدعي الكتابة.
0: برضو لو في بداياتك في التأليف، لو فيه نصيحة تمنيتي إنها تقال لك، ماذا ستكون؟
1: واختيار دور النشر الموثوقة، لأني تيقنت أن النجاح لا يعتمد على النص وحده بل على جودة الجهة التي تتبناه.
0: برضو يعني هي تجارب أنا أعتقد في النهاية أستاذة نورة، ولا يعني الواحد يتعلم أكثر خاصة في بداياته، فيصير يعني فهم مين الجهة اللي ممكن أنها تتبنى أو تشابه طريقة كتابته أو طريقة أفكاره. برضو أستاذة نورة إحنا حابين نسألك، يعني هل هناك روايات سترى النور قريبا؟
1: بإذن الله أعمل منذ مدة على رواية جديدة، وأحرص حرصا شديدا على أن تخرج بالصورة التي تليق بذائقة كل قارئ.
0: صحيح، يعني في الحقيقة الكتابة ما هي مجرد كلمات تسطر على ورق، هي انعكاس دائما لتجارب الناس وأفكارهم ومشاعر الكاتب أيضا. ورؤية جميلة للحياة من وجهة نظر الكاتب، كل كاتب دائما يضيف هذه التجارب بصوته الخاص، يمكن يعطيها هذا اللون الجديد في المشهد الثقافي، دائما يسهم في إثراء يمكن المكتبة العربية بأعمال تحمل كذا المزيد من الرسائل، المزيد من القيم اللي تبقى مع القارئ المدة طويلة. أستاذة نورة الكاتبة والروائية نورة المتعب، كل الشكر لك على مشاركتنا هذه الرحلة الملهمة في الكتابة وأيضا بداياتك وتجربتك في عالم الرواية. شكرا لك.
1: شكرا لك،
0: يعطيك
1: الله يسعدك.
0: حياك. فإذا مستمعينا الكرام كانت هذه فقرة كاتب ومقال اللي فعلا أعطتنا هذه الإضاءات الجميلة على المشهد الأدبي، وأيضا كذا نحاول نقترب دائما من الكتاب ونكتشف كيف بداياتهم، كيف بدايات شغفهم، تجاربهم الشخصية في الأعمال الأدبية، وكيف وصلت إلى القراء وتركت هذا الأثر الجميل. اليوم أكيد كل كاتب طريقته في يعني جمع هذه التجارب والأفكار والمشاعر ونشرها إلى الكاتب بطريقته هو، بنظرته هو، برؤيته هو. كل الشكر لكاتبتنا والروائية نورة المتعب، ونتمنى أكيد لها مزيد من التقدم والتوفيق، وأكيد إحنا معانا فقرات كثيرة فخليكم قريبين.

0: ينطلق اليوم البرنامج التوعوي المكثف الذي ينظمه مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار قضايا مستمرة. وللحديث عن تفاصيل هذه الحملة وأبرز برامجها معنا ضيفنا الكريم الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله العمر، مدير إدارة التواصل والتغيير بمجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي. حياك الله وبياك أستاذ عبد العزيز.
1: حياك الله أستاذ زاد، أحييك وحيي السادة المستمعين لإذاعة الرياض وبرنامج صباح المملكة.
0: أهلا وسهلا. بداية أستاذ عبد العزيز، نود الحديث عن الحملة التي بإذن الله ستنطلق اليوم من مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، وأيضا ما أبرز أهدافها.
1: بفضل الله وتوفيقه أطلقنا في مجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، هذه الحملة امتدادا للحملة الوطنية الثانية لمكافحة المخدرات التي جاءت بتوجيهات سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وأيضا للجهود الوطنية في مكافحة المخدرات بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026. الحقيقة أطلقنا هذه الحملة بداية من 26 يونيو الماضي بحملة إلكترونية توعوية موسعة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، واستهدفنا من خلالها جميع أفراد الأسرة بالإضافة إلى بودكاست توعوي لمجموعة اللقاءات مع الأطباء الاستشاريين للحديث عن كل ما يخص الإدمان وطرق الوقاية منه وعلاجه. وقمنا أيضا بتنفيذ العديد من المحاضرات التوعوية لعدد من الجهات المختلفة من خلال المختصين في الجانب النفسي وعلاج الإدمان، وبنستمر إن شاء الله بتنفيذها حتى نهاية شهر يوليو الحالي. طبعا هدفنا الاستراتيجي من الحملة رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية وتصحيح المفاهيم المرتبطة بالإدمان وعلاج الإدمان، والتأكيد على أن الوقاية مسؤولية مشتركة وأن العلاج والتعافي متاحان لكل من يحتاج إليها، بما يسهم في حماية المجتمع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي يتمتع أفراده بالصحة والأمان.
0: نعم. جميل. على ذكر التوعية أستاذ عبدالعزيز، ما الرسائل التوعوية والمحاور أيضا الرئيسية التي ستركز عليها الحملة إن شاء الله خلال هذه الفترة وخلال فترة تنفيذها؟
1: الحقيقة أن الحملة ترتكز على مجموعة من الرسائل المهمة، في مقدمتها أن قرار الفرد اليوم هو حماية له ولأسرته ولمجتمعه. نعم. وهو ما يجسد شعار الحملة الدولي الذي جاء هذا العام بعنوان قضايا مستمرة وتحديات جديدة واستجابات مبتكرة. واخترنا لهذا العام في مجمع إرادة الصحة النفسية بالدمام وسم لحملتنا وهو قرارك يحميك، وكذلك حرصنا على تعزيز مهارات الوقاية لدى الأطفال والشباب ودور الأسرة في الاكتشاف المبكر، إلى جانب التعريف بالمخدمات الوقائية والعلاجية اللي يقدمها مجمع إرادة بالدمام، وكذلك تشجيع طلب العلاج دون تردد أو خوف مع دعم المتعافين ودمجهم في المجتمع.
0: جميل جدا. أستاذ عبد العزيز، هل هناك فعاليات ومبادرات مصاحبة للحملة؟ وإن وجدت كيف ستسهم في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع؟
1: والله احنا حرصنا على أن تكون الحملة متنوعة في أنشطتها لتصل إلى مختلف شرائح المجتمع. لذلك اخترنا أن يختتم مجمع إرادة الصحة النفسية بالدمام بالتعاون مع التطوع الصحي هذه الحملة الكبرى بمعرض توعوي تفاعلي بمشاركة 11 جهة حكومية وجهات غير ربحية، إلى جانب 7 أركان متخصصة من مجمع إرادة الصحة النفسية بالدمام. كما أطلقنا بهذه الحملة ولأول مرة ركن مختص ودائم لتوعية الأطفال دون سن 12 وتثقيفهم من خلال ركن متى ولمن نقول لا وجدارية الاتفاقية اللي وضعناها لهم ليعبروا بأنفسهم عما تعلموه في الركن التوعوي والأركان التوعوية، بما يسهم أيضا في توعيتهم بمضار الإكثار من الألعاب الإلكترونية وطرق التعامل مع الغرباء، وركن مخصص لمرسم للأطفال وعدة برامج بما يتيح تقديم رسائل توعوية تناسب فئاتهم العمرية. كذلك نشارك هذا العام بركن رائع وهو ركن خاص بنادي إرادة ومبادر

0: ومبادرات شجرة إرادة، وهي مجموعة من المبادرات التي ينفذها مجمع إرادة بالدمام لدعم نزلاء مجمع إرادة بشكل أسبوعي. هذه المبادرات تقام في مجمع إرادة بالدمام. طبعا يشارك في المعرض عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة. بيكون افتتاحها بإذن الله مساء هذا اليوم.
1: مساء هذا اليوم، نعم جميل. طيب للتأكيد على المعلومة أستاذ العزيز، سيكون المعرض وهذه الأركان والفعاليات المصاحبة بمجمع إرادة صحيح؟
0: المعرض بإذن الله بينطلق اليوم في مجمع الظهران مول في الخبر. طبعا السبب في أن احنا توجهنا إلى الظهران مول، وهو أحد المجمعات الكبرى في المنطقة الشرقية صحيح. وهو إيصال أو الوصول بالخدمة إلى الفرد أو إلى المواطن والمقيم، وهي أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأيضا استهداف الفترة الإجازة الصيفية التي يتمتع فيها السياح والمواطنون في وجودهم في المجمعات التجارية بكثافة في هذه الفترة. تتضمن أيضا هذه الفعاليات أركان تفاعلية واستشارات يقدمها مختصون ومحاضرات توعوية وأنشطة تعزز المشاركة المجتمعية بما يسهم في إيصال الرسائل الوقائية بصورة مباشرة ومؤثرة، كما يعزز الشراكة بين الجهات الحكومية وغير الربحية في حماية المجتمع من آفة المخدرات.
1: جميل. ختاما أستاذ عبد العزيز، متى ستكون ساعات البدء بالنسبة لهذا التجمع أو بالنسبة لهذا المعرض؟
0: بإذن الله ينطلق اليوم الساعة الخامسة مساء هذا اليوم، وبيكون بإذن الله امتدادا اليوم من اليوم الاثنين حتى يوم الخميس. جميل. من الساعة الخامسة مساء وحتى العاشرة مساء بإذن الله.
1: بإذن الله، كل الشكر لك أستاذ عبد العزيز بن عبد الله العمر، مدير إدارة التواصل والتغيير بمجمع إرادة والصحة النفسية بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي. شكرا لك لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: شكرا لكم، ويسرني وشرفني ذلك.
1: طول عمرك، في أمان.

مثل هذه الحملات التي تقام، مثل هذه المبادرات، لكل المستمعين الآن يعني متواجدين في المنطقة الشرقية أو من سيذهب إلى الشرقية الآن، خصوصا الدمام والخبر وما إلى ذلك، المهم تكون في إحدى هذه المناطق الشرقية، ترى ما يمنع أنك تذهب. هي أوردي أنت رايح للمجمع للظهران مول، بتستمتع أنت والأسرة، التسوق بهذا الترفيه، لكن ما يمنع أن تكون زرع ثقافة مثل هذه الحملات أيضا لجميع أفراد الأسرة من الكبير إلى الصغير، حتى يكون عندهم الفكرة والوعي التام بهذه بالمخاطر، بالعقبات، بالشيء اللي ممكن يواجهونه مستقبلا لا سمح الله، يعني يكون عنده الفكرة والإلمام التام بتجنب مثل هذه المخاطر ومثل هذه الابتلاءات. فترى حرفيا التعليم في الصغر مثل نقش الحجر، احنا الكبار يعني الحمد لله الواحد فيه من الوعي والعقل والتمييز، لكن الصغير يحتاج ايضا الى نحت مثل هذه المعرفة والوعي. فاصل غنائي قصير وراجع لكم مستمعينا.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم مع التطور الكبير اللي تشهد المملكة العربية السعودية في الخدمات العدلية أو أيضا الرقمية، مع توثيق الدين مجرد إجراء اختياري بل أصبح وسيلة مهمة لتنظيم التعاملات المالية وأيضا الحد من النزاعات وحماية الحقوق، سواء كانت المعاملة بين أفراد أو شركات أو منشآت. اليوم وجود هذا التوثيق الرسمي أصبح واضح، يسهم في تعزيز الثقة وأيضا يختصر الكثير من الوقت وأيضا الكثير من الجهد إذا احتاج أي طرف إلى إثبات حقه. من بين هذه الخدمات جاءت لتواكب هذا التطور خدمة توثيق الدين عبر منصة نافذ، واللي توفر إجراءات إلكترونية موثقة وفق الأطر النظامية وتدعم أيضا بيئات التعاملات المالية في المملكة بما ينسجم مع مستهدفات التحول الرقمي وتعزيز العدالة وحفظ الحقوق. اليوم راح نتكلم عن أهمية هذه الخدمة وآلية الاستفادة منها وإيش اللي يميزها عن الطرق التقليدية في توثيق الديون، إضافة إلى أبرز الجوانب النظامية اللي ينبغي لكل متعامل مالي إنه يكون على دراية فيها. اليوم خلينا نرحب بضيفنا الكريم المحامي والمستشار الأستاذ عمر بن عبد الحميد النويشر، ونقول له يسعد لنا صباحك.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذة بدرية.
0: هلا،
1: أسعد الله صباحك.
0: يا مرحبا بك. اليوم خلينا نتكلم عن خدمة يعني توثيق سند الدين. يعني قديما كانت الديون توثق بورقة وقلم وممكن تضيع هذه الورقة ولا يختلف الطرفان على تفاصيلها، اليوم أصبح بالإمكان حفظ الحقوق بخطوات إلكترونية موثوقة وأيضا معتمدة بين الحاجة إلى الثقة في التعاملات المالية وأيضا التحول الرقمي اللي تشهده مملكتنا الغالية. اليوم نبي نعرف منك ما هي خدمة توثيق سند الدين عبر منصة نافذ وما هو الهدف من إطلاقها؟
1: بداية طبعا هذه الخدمة من الخدمات اللي تقدمها منصة نافذ ومن الخدمات العدلية الجميلة صراحة، يعني وفق التحول الوطني اللي تشهد المملكة العربية السعودية بقيادة سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه. هذه الخدمة جاءت بكل بساطة لتوثيق الديون بإصدار سند لأمر إلكتروني في منصة نافذ، بحيث يتيح هذا الأمر للأشخاص توثيق دينهم بشكل رسمي وآمن، ويكون في التزام واضح، يعني الدين واضح، وقت السداد واضح، حفظ حقوق الطرفين وتقليل من النزاعات والخلافات بينهم، وأيضا يعني نقطة مهمة اللي هي تسهيل إجراءات المطالبة في الحق. لما يتعثر الشخص أو ما يسدد يستطيع المدين أنه يطالب بشكل سريع، ما يلجأ إلى المحاكم يصبح الموضوع قضية طويلة جدا، لا، خلال 5 أيام أستطيع أني أطالب بمبلغي.
0: يعني هي يدخل الشخص اللي المدين أو المدين يدخل يصلح السند، سند الدين عن طريق منصة نافذ، ومن تالي يرسل رابط للشخص المستدين ويتم يعني موافقة عليه فيصبح السند الدين ساري بتاريخ معين.
1: نعم صحيح، هذه العملية طبعا كلها بين الأطراف إلكترونيا، وإذا كانت البيانات حاضرة يعني ما تأخذ دقائق يعني.
0: فإذا نفسه سند الدين له تاريخ بداية وله تاريخ نهاية، بعد ما ينتهي ويتم تسديد الدين سند تاريخ النهاية، هل يتم إلغاء سند الدين عن طريق الشخص اللي دين أم هو تلقائيا تنتهي يعني ينتهي بانتهاء التاريخ؟
1: طبعا الأصل أنه لا ينتهي بانتهاء التاريخ لأنه لم يثبت السداد. فإذا أثبت السداد انتهى هذا السند،
0: اللي يثبت
1: سواء
0: السداد
1: من خلال المحكمة أو من خلال الدائن نفسه.
0: اي فاذا الدائن نفسه اللي يثبت انه المدينه سدد كامل المبلغ بتاريخه.
1: صحيح.
0: هذه الخدمه كيف ممكن انها تسهم في حفظ الحقوق وايضا تعزيز الثقه في التعاملات الماليه بين الافراد؟ خلينا نقول
1: لا شك طبعا مثل هذه الخدمات يعني تسهم في توثيق الاتفاق بشكل رسمي، يعني ما تترك الموضوع قائم على الوعد أو الكلام فقط. اليوم بهذه الخدمات كل طرف يعرف حقوقه والتزاماته، بالإضافة إلى أن البيانات تكون

0: تكون محفوظة في مركز إلكتروني واضح يعني وموثوق لدى الجهات الحكومية، وأيضا يعطي الأطراف يعني ثقة أكبر عند التعامل بينهم، سواء طبعا كانوا أفراد أو يعني أصحاب أعمال أو منشآت أو غيرهم. مثل هذه الخدمات لا شك أنها يعني تسهم في هذا الأمر.
1: يعني الآن لو أحد المستمعين أراد توثيق دين عبر منصة، كيف ممكن أنها تتم العملية؟ خلنا نأخذها خطوة بخطوة، وإيش أبرز المزايا اللي ممكن توفرها هذه الآلية؟
0: بكل بساطة اليوم لما يكون يدخل الشخص الدائن اللي هو راح يسلف، يعني راح يقدم المبلغ مثلا للشخص الآخر، يدخل هذا الشخص لمنصة نافذ بالنفاذ الوطني الخاص فيه، وينشئ السند، سند لأمر للأفراد، ينشئ السند، يضيف فقط بيانات المدين، يعني يحتاج في بيانات المدين فقط رقم جواله وهويته، رقم هويته. أول ما يكون عنده هالشيء متوفر خلاص، بعدها تاريخ الاستحقاق، يحط التاريخ اللي متى يستحق هذا الدين للسداد، وفقط خلاص ينشئ هذا السند. السند هذا يروح للمدين للشخص المدين، يوافق عليه بشكل إلكتروني ويصدر السند مكتمل الأركان. يعني لو كنا جنب بعض أو يعني كلنا يعني بس البيانات واضحة، يعني فعليا ما يأخذ الموضوع ولا دقيقتين بين الطرفين. أما مزاياه طبعا لا شك أنه عملي جدا وسريع، وأيضا يعني يمنع التلاعب في مسألة التحقق من الهويات والأطراف وهذه الأشياء. ليش؟ لأن اليوم هذه كل الخدمات هذه مربوطة بالنفاذ الوطني في أبشر، فما يعني لا يوجد مجال ان الشخص يتلاعب في هوية الأطراف، او انه يعني يحتج مستقبلا يقول انا لم اصدر هذا السند وغيرها من الامور.
1: برضو يعني هي حفظ للحقوق لكل الطرفين سواء أفراد أو شركات، لكن هل فيه أخطاء أو مفاهيم خاطئة ممكن يقع فيها البعض لما يجي عند الإقراض أو الاستدانة؟ إيش النصيحة اللي توجهونها للاستفادة من هذه الخدمة بشكل صحيح؟
0: طبعا من أكثر الأخطاء يعني دائما هذا شيء شائع، أنه التوثيق على قولتهم ما بيننا بالعكس التوثيق هو يعني أساس التوفيق بين الأطراف. يعني عدم جعل مجال للخلاف وأيضا فتح يعني الخلافات بينكم وكذا، هذا لا شك أن مثل هذه الخدمات تمنع سوء الفهم مستقبلا، وأيضا تحفظ الحقوق، وأيضا الديون لا شك أنها من الأمور اللي حثنا عليها الشرع في كتابتها و يعني توثيقها، لأنها تتعلق أيضا بأموال والمال طبعا محفوظ في الشريعة. نصيحتي الدائمة أنه أي التزام سواء عاد يعني بين أقرباء، بين أصدقاء، بين أيضا متعاملين، بين شركاء وغيرها من الأمور، مهما كانت قيمته أو كانت العلاقة بينكم، فيفضل توثيقه من البداية. وهذه الحمد لله أحد المنصات الموجودة اليوم فعليا لتوثيق هذا الدين بسرعة وبموثوقية عالية.
1: أكيد أنه معرفة مثل هذه الأمور، خاصة هذه الخدمة اللي تساعد كثير في حفظ الحقوق، يعني خدمة توثيق الديون عبر منصة نافذ، يعني هي من الأمور اللي لابد أن الإنسان يعرفها، خاصة في هذا العصر، عصر التحول الرقمي وعصر التعاملات المالية. فكل الشكر لك المحامي والمستشار عمر بن عبد الحميد النويشر، كل الشكر لك على هذه المعلومات وهذه الإضاءات الرائعة فيما يخص خدمة التوثيق، توثيق الديون عبر منصة نافذ، وشكرا لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة.
0: الله يسلمك، يطول عمرك، حياك
1: الله، حياك.
0: شكرا.

0: فإذا المستمعين الكرام، بعد ما سمعنا هذا اللقاء الجميل حول أهمية توثيق الديون ودور الحلول الرقمية في حفظ الحقوق وأيضا تعزيز الثقة بين أطراف التعاملات، اليوم أصبح التحول الرقمي جزء من حياتنا اليومية، ما عاد مقتصر أكيد على تسهيل الإجراءات، أصبح يسهم كثير في رفع مستوى الموثوقية وأيضا تقليل النزاعات وتوفير وسائل نظامية تضمن حقوق الجميع. من هنا لابد أنه الوعي بهذه الخدمات والاستفادة منها ما عاد يعني فقط خطوة مهمة، لابد أننا نتعلمها، نتعلم كيف نوثق الديون عن طريق منصة نافذ، وأيضا هذه من التعاملات الأكثر أمانا ووضوحا. فإذا تبقى أفضل دائما العلاقات هي اللي تجمع بين الثقة وحسن النية من جهة، وأيضا التنظيم والتوثيق من جهة أخرى، ولا لا يا فهد؟ يعني كثير من الأشخاص تغيرت علاقاتهم بسبة أنه ما في توثيق في الدين، يعني صارت فيهم عندهم مشاكل مالية.
1: أي خصوصا مبالغ كبيرة يا جماعة، يعني توثيق وهذا إلا إذا أنك في نيتك تعطي من غير ما تأخذ خلاص.
0: كريم بيننا أي كثير ترى تودي في مشاكل كلمة بيننا، يعني وحتى ذكرها المحامي أنه كثير من القضايا يفقد الناس وهم أصحاب الحق يفقدون هذا الحق ويخسرون القضية بسبة كلمة بيننا.
1: تبين الصدق؟ ما أدري، بس أنا ما قد أعطيتها أحد وفكرت أني أردها أو أخذها منه وأطلبها منه بعدين.
0: طيب وإذا هي معاملات شركات مشكلة، يعني معاملات حقوق ناس ثانية.
1: معاملات شركات استقعت له سوي له محامي، المحامين يكونوا مثنى وثلاث ورباع.
0: طبعا أنت عندك هذه المنصة، منصة نافذ فيها توثيق الديون وضمن هذه الجهود خلاص. يعني جهود رائعة وجبارة تحفظ حقوقك وحقوق غيرك.
1: والله هذا اللي نحتاجه وهذا اللي سهل حياتنا. والله الواحد فعلا ترى يحتاج هذه الأمور، مو بس عشان شيء، ترى والله حتى جودة حياتك يا أخوي راحت بالك فك كل شيء ترى، فهذه الأمور تسهل واضحة.
0: اي والله، واليوم احنا نشوف هذه التطور الكبير في منظومة العدلية والرقمية، اكيد انطلاقا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 اللي دائما تعزز الى رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز هذه الشفافية وحفظ الحقوق وتسهيل الإجراءات للأفراد وقطاع الأعمال. احنا بهذا الخبر وبهذه التوعية اللي نحاول كذا نساهم في التوعية الرقمية والتوعية في التعاملات المالية نختم حلقتنا لليوم، ولا
1: الله ختامها مسك.
0: ختامها مسك،
1: يا سلام. طيب احنا خلاص نقفل كذا يا جماعه. طيب الله يعطيكم العافيه جميع مستمعينا، شكرا لكل شارك معنا بالموضوع، شكرا ايضا لضيوفنا الكرام، وشكرا ايضا لفريق العمل من الاخراج والتنفيذ رافع المطيري
0: وملكه الذوق
1: وملكه المكسر وملكه البيوند ذا. نعم اللقب الجديد هذا بكره اوكي تمام، وعبد العزيز الجربوع، وايضا من الإعداد أنا صباغ سعد الشهير عمر تيبي، وإشراف عامل البرنامج فهد حساني، كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، والمحزن مليان بالغامة جمودة كجلمودي صخر حطه وسيله من علي بدرية خالد. إلى نلتقيكم غدا، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين وسعدوا من حولكم، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم، أنا شهد الغامدي، طالبة في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض الأهلية، مهتمة بمجال الطاقة المتجددة والبحث العلمي. بدأت فكرة المشروع في عام 2025، وكانت بالأساس اقتراح من مشرفي، حيث أنه طرح فكرة الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحديداً مخلفات أشجار الزيتون بطريقة مبتكرة. وبحكم أن عندي تجربة سابقة في العمل على المخلفات الزراعية، لفتني هذا الطرح بشكل كبير، وهذا اللي خلانا نعمل على تطويره إلى مشروع بحثي متكامل. يتكلم المشروع عن إنتاج الهيدروجين الأخضر من مخلفات أشجار الزيتون باستخدام تقنية التحفيز الضوئي، وتعتمد هذه التقنية على استخدام ضوء الشمس مع مواد محفزة لتحفيز التفاعلات الكيميائية المسؤولة عن تفكيك المخلفات وتحويلها إلى غاز الهيدروجين، وهو من أنظف مصادر الطاقة وأكثرها استدامة. تكمن أهمية المشروع في أنه يقدم حل يجمع بين تقليل النفايات الزراعية والاستفادة منها كمصدر طاقة بدل من التخلص منها بطرق قد تضر بالبيئة، كما يعتمد على مصدر متجدد وهو ضوء الشمس، وهذا اللي يخليه خيار واعد ضمن التوجه نحو الطاقة النظيفة. وخلال العمل على المشروع واجهتنا عدة تحديات، من أبرزها صعوبة التعامل مع التركيب المعقد للكتلة الحيوية، فهي تحتاج إلى طرق فعالة لتفكيكها. بالإضافة لذلك، كان اختيار المحفز المناسب تحدي مهم، لأن كفاءة إنتاج الهيدروجين تعتمد وبشكل كبير على نوع المحفز المستخدم. ويساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصاً في مجال الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة، من خلال تقديم فكرة تدعم إنتاج طاقة نظيفة والاستفادة من الموارد المحلية بشكل أفضل. أما عن الإنجازات، فيتمثل أبرزها في تطوير فكرة بحثية تحمل طابعاً ابتكارياً يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال الاستفادة من الكتلة الحيوية لإنتاج الهيدروجين. بالإضافة، يحصل المشروع على جائزة خاصة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. وفي النهاية، هذا المشروع يمثل بالنسبة لي خطوة أولى في مسار أسعى من خلاله للاستمرار في مجال البحث العلمي والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تخدم وطني. وأفخر بانتمائي لهذا الوطن، وأسعى لأن أكون جزءاً من مستقبله الواعد.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. يعد الطلاق من أكثر المسائل الأسرية حساسية، لأنه لا يقتصر على إنهاء العلاقة الزوجية، بل تترتب عليه أثار شرعية ونظامية تمس الزوجين والأبناء، وتمتد إلى النفقة والعدة والمهر والحضانة والرجعة والتوثيق. وقد وضع نظام الأحوال الشخصية السعودي أحكاما واضحة لتنظيم الطلاق، فحدد الألفاظ التي يقع بها والحالات التي لا يعتد فيها بالطلاق، والفرق أيضا بين الطلاق الرجعي والبائن، وأحكام الطلاق المعلق والحلف بالطلاق والتطليق بالوكالة، إلى جانب تنظيم إجراءات توثيق الطلاق والرجعة وحفظ حقوق الزوجة عند عدم إبلاغها. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتعرف إلى أبرز أحكام الطلاق في نظام الأحوال الشخصية، ونوضح متى يقع الطلاق ومتى لا يقع، وكيف تتم الرجعة، وما الحقوق والآثار النظامية المترتبة على انتهاء العلاقة الزوجية. كل هذه المحاور أناقشها مع ضيف الأحد الدائم الدكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور.
2: يا هلا وغلا ومرحبا، حياك الله.
1: أولا دكتور، يعني وش المقصود بالطلاق في نظام الأحوال الشخصية السعودي، وهل يختلف يعني نظاما عن الخلع وفسخ عقد الزواج؟
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا صراحة أشكرك على دائما اختياراتك الموفقة مثل المواضيع وهذه الأسئلة الجميلة، لأنها توعي الناس. وإن كان بعض الناس يقول يعني الطلاق واضح وقضينا، لكن اليوم من خلال الأسئلة اللي سيتم طرحها راح توضح للناس والمستمع الكريم والمستمعة الكريمة إيش الأشياء. خلينا نبدأ بسؤالك الجوهري اللي هو إيش هو الطلاق. الطلاق

0: باللفظ الدال عليه. فالطلاق في المفهوم النظامي هو تصرف بإرادة الزوج يصدر منه بلفظ يدل على إنهاء عقد الزواج ولا يشترط لوقوع ابتداء صدور حكم قضائي إن كان يجب توثيق، لكن يجب توثيقه لجلب جهات مختصة. يختلف عن الخلع، نعم هو يختلف عن الخلع، فلذلك من ضمن الأشياء التي تحصل فيها الفرقة بين الزوجين، واحد عندنا الطلاق، اثنين الخلع. الخلع عبارة عن ماذا؟ هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها، تمام؟ يعني هذا الخلع. الفسخ اللي سألت عنه الله يرضى عليك، كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخا وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى. فعندنا الطلاق والخلع وفسخ عقد نكاح، وعندنا أمرين أخرين في تحدث الفرقة بين الأزواج، اللي هي وفاة أحد الزوجين أو اللعان. فالطلاق هنا هو إرادة منفردة ويعتبر ثلاث طلقات. ومثلا لما يقول الإنسان بألفاظ محددة، لما يقول الإنسان المرأة وأنت طالق أو غيره، فهذا يعتبر يكيف تكييف أنه طلاق.
1: طيب هل يملك يعني الزوج وحده يعني إيقاع الطلاق، أو لا يمكن للزوجة يعني أن تشترط في مثلا في عقد الزواج أو النكاح أن يكون أمر الطلاق بيدها؟
0: الأصل وحسب النظام وحسب الشرع أن إيقاع الطلاق يكون بإرادة الزوج، لأن النظام عرف الطلاق بأنه حق حل عقد الزواج بإرادة الزوج. لكن هذا لا يعني أن المرأة أو الزوجة لا ت...

0: كيف يتم التوكيل يا دكتور؟
1: أي ممكن إذا تبي نفصل فيها أو إذا جاء سؤالها لتامر، لكنه هي لو قال لها أنت مثلا لك تطليق نفسك تمام، ومنحها ذلك وأثبتت ذلك، أو كان فعلا فيه وكالة شرعية تخولها إيقاع الطلاق نيابة عنه، فتقع الطلقة. الشرط في عقد الزواج زين، أي شرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا زين تقبل زين. هذا حاجة مهمة. لذلك نصت المادة 27 من النظام، الزوجان عند شروطهم زين، ولا يكون الشرط معترف فيه إلا بعد ما يكون مثبتا في عقد الزواج. فعقد الزواج لابد أن يكون مثبت فيه هذا الشرط حتى يكون مقبول لدى الشرع أو لدى النظام.
0: حتى لو كان يعني هل يقبل الشرط إذا ضمن في عقد النكاح أنه يكون الطلاق بيد المرأة؟ يعتد
1: الزوجة شوف لما الأصل شوف لما نقول حين أنه يجوز التوكيل تمام، لها حق يكون لها الحق، أي شيء مكتوب لابد، لكن الأصل أن الطلاق هي مقررة بيد الزوج.
0: جميل. وش الفرق بين يعني لفظ الطلاق الصريح ولفظ الكناية؟ وهل يعني تسأل المحكمة الزوج عن يعني نيته في كلتا الحالتين؟
1: شوف الفرق الأساسي هو أنه لما يقول أنت طالق أو طلقتك زين، ما يحتمل معه إلا الطلاق خلاص. أما لفظ الكناية أحيانا يصير فيه اشتباه، مثلا خلى اللفظ الدال على الطلاق صريح وهو لفظ الطلاق أو ما أو حسب تصرفه أو حسب ما تصرف فيه. الكناية هو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق. الحين لما يجي زوج يقول له أنت طالق أو طلقتك أو زوجتي مطلقة، هذه عبارات صريحة في أصل دلالتها، فلا يتوقف وقوع الطلاق فيها على ادعاء الزوج أنه لم يقصد الطلاق، لأن النظام اعتبر اللفظ ذاته صريحة. أما الكناية فهي عبارات تحتمل إنهاء الزواج وتحتمل معنى آخر، مثلا يرسل له أو يقول له خلاص روحي لهلك، أو اعتبري علاقتنا منتهية، أو ما بيك زوجتي لي، أو ما بيننا شيء. هل الفاظ لا يقع بها الطلاق لمجرد صدورها فقط، وإنما لابد من ثبوت أن الزوج نوى بها الطلاق وقت التلفظ بها. هنا يجي السؤال اللي سألتها في اللفظ، هل يسأل الزوج عن نيته؟ في اللفظ الصريح الأصل أن دلالة الألفاظ تكفي ولا تكون النية شرطا مستقلا للوقوع. أما لفظ الكناية فلا بد من بحث نية الزوج، لأن المادة في نظام الأحوال الشخصية اشترطت صراحة أن يكون الزوج قد نوى الطلاق ولا تفهم
0: طيب
1: النية.
0: لو أنكر يا دكتور، هو كان ينوي الطلاق لكنه أنكر،
1: يا سلام، ولا تفهم النية فقط من إنكار الزوج أو إقراره، بل قد ينظر إلى سياق الكلام والرسائل والقرائن المحيطة والظروف التي صدرت فيها العبارة، مع بقاء تقدير ثبوت الواقعة للمحكمة عند النزاع تمام. لما يقول له روح البيت أهلت زين ولا ترجعين، ثم ادعى أنه كان مثلا يقول أنا ودي تهدى، ودي بس أخفف عدة الموقف زين.
0: جميل.
1: هنا ما تقدر أن تدخل بنيته، فصعب الدخول في النية، خاصة ترى في نقطة مهمة، النظام والشرع لا يبحث عن يعني توقيع الطلاق وإثباته بقدر ما يبحث عن استمرارية العلاقة الزوجية
0: وإيجاد الأعذار. جميل.
1: نعم. أي
0: طيب، هل يقع الطلاق عن طريق الكتابة مثلا، الرسائل الورقية أو رسائل الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي؟

0: يا سلام. نعم، نظام الأحوال الشخصية نص صراحة على أن الطلاق يقع بالكتابة، ولم يحصر الكتابة في ورقة رسمية أو وثيقة معينة أو غيره، وعليه يمكن أن يقع الطلاق برسالة ورقية أو رسالة نصية أو عبر تطبيقات التواصل مثل أو أي تطبيق واتساب سناب أي، متى ثبت صدورها من الزوج ودلالتها. زين، ليش النظام قال يقع الطلاق بالنطق أو الكتابة؟ وهذه المادة ساوت في أصل وقوع الطلاق بين النطق والكتابة، لكن يجب التفريق بين بعض المسائل. أول واحدة، وقوع الطلاق قد يقع في لحظة صدور الكتابة الدالة عليه، تمام؟ جميل. إثبات الطلاق يجب التحقق من صحة نسبة الرسالة للزوج ومضمونها. يعني واحدة تقول أنه طلقني مثلا عن طريق منصة إكس، هذا حساب زوجي وطلقه، لكن ما نقدر نثبت أن هذا حساب الزوج، تمام؟ جميل. فيجب التأكد من هذا. لكن والله بالواتس أو في أو رسالة نصية غالبا أنها تكون موجودة. الثالث، توثيق الطلاق. وفرق بين توثيق الطلاق وإثباته. إثباته يعني أنه وقع. زين، توثيقه إجراء نظامي يجب على الزوج القيام به لدى الجهة المختصة، لكن ليس هو الذي ينشئ الطلاق هنا مهم. لا، هو قد وقع لكن هذا إجراء نظامي لإثباته.
1: ومتى يمكن إيقاع الطلاق مثلا بالإشارة؟ وش المقصود بالإشارة يعني المفهومة نظاما؟
0: طيب، الأصل أن الطلاق يقع بالنطق للرجل الناطق، ويقع بالكتابة للرجل الذي يكتب. زين، أما الإشارة فلا يلجأ إليها إلا عند العجز عن النطق والكتابة. يقع الطلاق بالنطق أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. هذا المادة من نظام الأحوال الشخصية. ليش؟ النظام هنا وضع ترتيب واضح: النطق، الكتابة، الإشارة المفهومة، عند العجز عن النطق أو الكتابة. فليس كل زوج يستطيع الكلام أو الكتابة أن يكتفي بإشارة محتملة. لكن والله رجل زين يبي يطلق، لكنه قد يكون يعني أصيب بالصمم أو البكم أو ما يقدر يتكلم أو عنده أي حاجز، فتكون هذه الإشارة مهمة. أو أصلا هو لا يسمع ولا أو ما يتكلم ولا يستطيع أنه يكتب، هنا الإشارة تدل عليها ومعتادة. فلا بد بشروط الإشارة: أول شيء أن تكون صادرة من الزوج نفسه، مفهومة لمن يعرف طريقة تواصله أنها تواصله، دالة على الطلاق، صادرة ممن يعجز عن النطق والكتابة مقصودا بها إيقاع الطلاق، تمام؟ جميل. يعني لو كان الزوج أبكم لا يستطيع ولكنه قادر على الكتابة فتقبل منه الكتابة. أما إذا كان عاجز عن النطق والكتابة معا لكنه يستخدم لغة الإشارة، فبإشارة واضحة يفهم منه أنه يطلق زوجته، فيمكن أن يقع الطلاق بهذه الإشارة. زين، فالإشارة لا تضم، لا هنا لا تفسر بالتخمين أبدا، لا تفسر بالتخمين، لأننا أمام تصرف خطير ينهي رابطة الزوجية. فلا بد أن تكون الإشارة مفهومة ومنضبطة ويمكن إثبات مدلولها.
1: وهل يقع يعني طلاق الشخص غير العاقل أو من يعني أجبر على تطليق زوجته؟
0: طيب يا سلام، الحين لا يقع طلاق غير العاقل كما لا يقع من لم يكن مختارا، لأنه تصرف إرادي خطير، فلا بد أن يصدر من شخص يدرك ما يقول ويختاره. طلاق غير العاقل لا يقع أو غير المختار. المقصود بغير العاقل من لا يدرك حقيقة كلامه وآثاره وقت صدور الطلاق، كالمجنون أو من فقد الإدراك فقدا حقيقيا سواء بسبب مرض أو حالة عقلية. أما غير المختار فهو من أكره على الطلاق إكراها يسلبه حرية الاختيار، بحيث أنه يصدر منه اللفظ مثلا دفعا للخطر

0: وليس تعبيرا عن إرادة حقيقية. ولا بد ان يعني التفريق بين الإكراه المؤثر نظاما وبين الضغوط العائلية والاجتماعية. والله رجال ألحوا عليها أهله أو زوجة أو هددوا أحد بقطع العلاقة معه أو تعرض لضغط نفسي، فهذا تلقائيا لا يعني أنه أصبح غير مختار، إنما ينظر في طبيعة التهديد ومدى جديته وقدر المكره على تنفيذ وأثره في إرادة الزوج. يعني أي هدد مثلا لما يهدد الزوج بقتل أو أذى جسيم أو له أو لأحد أفراد عائلته ما يقع الطلاق، لكن الأمور البسيطة لا والله ترانا طلقنا وطلقها ولا ترانا بنزعل عليك، هذا أصلا أمر غير معتبر لا شرعا ولا نظاما.
1: وإذا طلق الزوج يعني زوجته وهو تحت تأثير مثلا مسكر أو مادة محرمة يعني أفقدت عقله، يعني فهل يقع أيضا هنا الطلاق؟
0: طيب الإنسان من يفقد الأهلية إذا زال عقل الزوج فلا يقع طلاق، وحتى لو كان زوال عقله باختياره، زين حتى لو حصل ذلك بسبب مثلا مادة مخدرة ولا محرمة، زين وهذا نص نظامي طلاق من زال عقله اختيارا ولو بمحرم أنه لا يقع، وهذا النص يحتاج إلى دقة، لأن العبارة ليست بمجرد تناول مثلا المسكرة والمادة، إنما بوصول الزوج إلى حالة زوال العقل وقت صدور لفظ الطلاق. فقد يكون مثلا قد تناول المسكر لكنه ما زال واعي ومدرك، هنا لا يكفي مجرد وجود المادة في جسمه، أما إذا أفقدته مثلا الإدراك فعلا وأصبح لا يعي أقواله أو لا يميز آثاره النظامية، فالنظام قرر عدم وقوع طلاقه أصلا. زين، وكذلك نقطة مهمة، المسؤولية هنا عن التعاطي تختلف عن وقوع الطلاق. شلون؟ يعني هو سيحاسب على تعاطيه أو سواء المسكر ولا غيره أو تعاطي المادة المحرمة، فهذه مسألة أخرى تخضع مثلا لأحكامها الشرعية والنظامية. الحديث هنا عن ماذا؟ عن طلع. هل
1: يقع الطلاق ولا
0: أي على الزوجة، لأن كانت تتكلم عن واحد ما اعتبر حياته ولا اعتبر أسرته ولا ناظر لأي شيء مهم في الحياة، زين قام وتعاطى ودخل في هذه المرحلة دون النظر لأي اعتبارات أخرى. هنا نجي نقول صح أنك أنت إنسان سيء وسيتم معاقبتك تطبيق النظام عليك، لكن وش ذنب أسرتك أنك أنت وصلت لهذه المرحلة؟ فهذه مهم التدقيق فيها. كذلك ما يجي أي أحد ويأخذها، والله يأخذها شماعة، زين لابد أن يكون فيها زوال عقل ومتأكدين من زوال هذا العقل.
1: وهل يقع أيضا الطلاق إذا صدر من الزوج يعني في حالة غضب شديد؟ وكيف أيضا يفرق بين الغضب العادي والغضب اللي يمنع وقوع الطلاق؟
0: طيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس شديد بالصرعة، إنما من يملك نفسه عند الغضب، أو فيه ما ورد بالآثر عنه صلى الله عليه وسلم. ليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق، لأن أغلب حالات الطلاق تقع أثناء خلافة وانفعال، ما في أحد وهم قاعدين يتقهون يلتفت يقول ها والله اليوم أنا قررت أن يطلق، يعني هذا يعني قد يكون شبه معدوم. الأصل أنه يكون بعد انفعال، إلا إذا كان هذا الإنسان يعني درجة معينا من العقل والتفكير بحيث أنه يختار الأمور المناسبة، لكن أغلب الناس وأغلب البشر أنه ما يقع الطلاق إلا أثناء خلاف وانفعال. لذلك لو قلنا أنه كل طلاق وقع حال الغضب لا يقع، تتعطل أحكام الطلاق أغلبها. الحالة التي يعتد فيها النظام يسمى طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه. النظام لم يشترط أن يفقد الزوج هنا العقل، إنما اشترط أمرين: أن يكون الغضب شديد، أن يبلغ من شدة

0: شدة حدا يمنع الزوج من التحكم في ألفاظه. زين، فعندنا غضب عادي، الزوج منزعج مثلا لكنه يعرف ما يقول ويتحكم بعبارته فيقع الطلاق. غضب شديد مع بقاء التحكم يكون منفعل لكنه تعمد استخدام لفظ الطلاق فيقع من حيث الأصل. غضب حال بينه وبين التحكم في ألفاظه، هنا تصدر الكلمات منه دون قدرة حقيقية على ضبطها، فلا يقع الطلاق وفق النص. طيب يجي أحد يقول طيب شلون نستدل على ذلك؟ أول شيء نقول سلوك الزوج قبل التلفظ وبعده، درجة وعيه وترابط كلامه، إذا كان في ناس حاضرين الواقعة، التسجيلات الصوتية والمرئية، الرسائل المتبادلة، وجود حالات نفسية أو صحية مؤثرة، إذا كان الزوج يتذكر التفاصيل، هل كرر العبارة بقصد أم صدرت منه بصورة غير منضبطة.
1: وهل يقع أيضا الطلاق إذا كانت يعني الزوجة حائضا أو نفساء أو كانت يعني في طهر جامعها زوجها فيه؟
0: حسب نظام الأحوال الشخصية، إذا كانت الزوجة في حال حيض أو نفاس أو طهر جمعها زوجها فيه وكان الزوج يعلم بحالها، زين، فغالبا أنه لا يقع الطلاق. تمام. وأضاف النظام شرطا مهما قال، وهو أن يكون الزوج عالما بحالها، لأن الزوج قد لا يعلم عن زوجته وقد لا يتذكر ذلك، لذلك ربط النظام عدم وقوع الطلاق بعلمه بالحالة. طيب، فلما يكون هذا الشيء إذا كان عالم بحالها فلا يقع، وإن كان ليس عالم فلها إجراءات أخرى.
1: جميل. وش المقصود بالطلاق المعلق دكتور؟ وإذا قال مثلا الزوج إذا خرجت من المنزل فأنت طالق، هل يقع هنا الطلاق بمجرد خروجها من المنزل؟
0: طيب، الطلاق المعلق هو يربط الزوج وقوع الطلاق بحصول فعل معين أو تركه. إذا طلعت من البيت أنت طالق، أو إذا سافرت أنت طالق، والجواب ليس واحدا في جميع الحالات. يتوقف قصد الزوج على وقت صدور العبارة. يقع الطلاق المعلق حسب ما نصت عليه مواد نظام الأحوال الشخصية على فعل شيء أو تركه، إلا إذا كان التعليق، إذا نرجع للنية، نرجع لنية الرجال بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصده إيقاع الطلاق. زين، هو ما يبي تطلع، شوفي ترى راحتي أنت طالق، هذا أي حث أو منع. فالأصل أن الطلاق المعلق يقع عند تحقق الشر، لكن النظام لطفا بالناس ولطفا بالمسلمين ولطفا بالعالم الموجودين، زين، أنه ما فيه الحث أنك تدفع شخص إلى القيام بفعل شيء معين، والمنع منعه من القيام بفعل معين، والتصديق يعني تأكيد صحة خبر أو نفيه. زين، لذلك لابد أنه يسأل الزوج وش قصدك. إذا قال لا والله أنا قاصد ومقر، لا خلاص يا حيلة الله راحت علينا. لكن إذا الرجل لا والله قال لا والله أنا قصدي شيء آخر، أو قصدي مثلا أنه أنا منعها من هذا الأمور، فما يقع هذا الطلاق.
1: وش حكم الحلف أيضا بالطلاق أو بلفظ الحرام؟ وهل يقع الطلاق بمجرد مخالفة يعني الزوج يمينه؟
0: طيب، أول شيء قبل ما نبدأ بالإجابة النظامية لابد أن نقول كلمتين، لأن الطلاق والزواج ليس لعبة وليس مجال لإثبات الرجولة. تمام، هل يجي عليه بالطلاق، زين، أو يحرم زوجته، زين، نحن نقول له يعني لا خلق الإسلام ولا خلق العرب ولا خلق السعودي ولا خلق الإنسان العاقل أنك أنت تجعل زواجك وبيتك وأهلك عرضة
1: ليمينك.
0: ليمينك، زين، المفترض أنه حتى لو واحد قال لك هالكلام تقول له إذا ما أنت مصدقني لا تدخلني في هذه العبارات. لماذا؟ لأن هذا الشيء أكبر، فليس من البر وليس من كمال الرجولة ولا كمال الشهامة ولا كمال الإيمان

0: أن تضع أهلك عرضة لهذا الحلف علي الطلاق ولا غيره من هذا الأشياء. طيب نظاما وش يقول؟ زين، لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به فعلا هذا الطلاق. إذا قصد الزواج إيقاع الطلاق عند مخالفة يمينه وقع الطلاق. إذا قصد مجرد التأكيد أو التهديد أو حمل نفسه ما يقع. زين، فهذه هذه النقطة هي المهمة.
1: طيب إذا قال يعني الزوج لزوجته أنت طالق بالثلاث، فهل تحسب ثلاث طلقات أو لا طلقة واحدة؟
0: شوف، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالعشرين، وما أدري إيش بعد من هالكلام. النظام جاء وأوقف هذا الحد وقال إذا قرن الزوج الطلاق بالعدد فإنه لا يقع إلا واحدة. زين، فالواقع نظاما طلقة واحدة وليس الطلاق. في كل طلاق اقترن بالعدد لفظا أو إشارة أو تكرير أو تكرارا في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة. زين، ليش؟ زين، لما يجي أنت طالق وطالق وطالق ويرددها، زين، قد يكون هو غضبان، قد يكون هو يعني ممتلئ غضب، فتوقع واحدة. فالرقم الكبير مثل الرقم الصغير. زين، أنت طالق 100 مرة مثل أنت طالق مرة واحدة. فهذا مهم جدا لفهمه حتى لدى الناس.
1: طيب إذا كرر الزوج يعني لفظ الطلاق عدة مرات، يعني في كما ذكرت في مجلس واحد، في كم طلقة تقع نظاما أو طلقة واحدة يا دكتور؟ تعتبر طلقة واحدة؟
0: طلقة واحدة. شوف، في مجلس واحد طلقة واحدة، ما في شيء نقدر نقول لا والله لا، عند لأنه كرروا أكثر من مرة أنه طلقتين ولا ثلاث. أنه هذا أصلا بس عشان تكون المعلومية، كان هذا الشيء سابقا اجتهاد فقهي. البعض يقول إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، تختلف عن إذا قال مثلا طالق بالثلاثة وغيرها. لكن هذا الشيء تغير نظاما، تمام، وأصبحت هي تعتبر طلقة واحدة.
1: وهل يمكن للزوج أن يوكل مثلا شخص آخر، رجل أو امرأة، في تطليق زوجته؟
0: أجاز النظام للزوج أن يوكل غيره في إيقاع الطلاق، سواء كان الرجل، سواء كان الوكيل رجل أو امرأة. يعني الرجال يبي هو اللي يطلق، وكل أي إنسان أو أي إنسانة بالطلاق، حقه يستطيع أنه حتى يوكل أحد أنه يطلق. لماذا؟ لأن نصف المادة يصح توكيل الزوج غيره ذكرا كان أو أنثى بالتطليق، ولا يقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق إلا إذا كان وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق. زين،
1: يعني يجب يا دكتور تكون وكالة موثقة وليس شفهيا.
0: شوف، هو الأصل أنه والله قال يطلق الزوج، لكن حنا نقول ثبوت صدور الوكالة من الزوج، أن تتضمن الوكالة صلاحية التطليق بوضوح، حدود الوكالة، هل هي معينة ولا مؤقتة، كل هذه لابد من الإنسان تكون فيها الأمور واضحة وصريحة بشكل كامل وواضح للجميع.
1: طيب، يعني رجع الزوج عن رأيه عن وكالة الطلاق، ثم يعني قام الوكيل بإيقاعه، متى يعتد برجوع الزوج عن الوكالة؟
0: شوف، للزوج أن يرجع عن وكالة التطليق، لكن إذا كانت الموثقة فلا بد أن يقوم بإلغائها. وشوف، لا بد أنك إذا ألغيت الوكالة ولا قلت والله لا وكالتي مي بصحيحة أو تراجعت عنها، يكون يعني هذا التراجع قبل أن يوقع الوكيل الطلاق. يعني خلنا بضرب لك مثال، اليوم الأحد قام واحد ووكل واحد أنه يطلق زوجته أو توكل امرأة، قام هذا الرجل ودخل ناجز وثبت الطلاق، هذا يوم الثلاثة جاء وقال ألغيت الوكالة. هذا قال لا أنا رفعت، خلاص أنا رفعت. فما تستطيع أنك تجي تقول له أوه أنت رفعت خلاص تراجع، لا ما في شيء اسمه تراجع، تراجع انتهى الموضوع عن هذا الشيء نهائيا.
1: طيب واللي رفع عن طريق ناجز يا دكتور يعني الطلاق ثم هون حذفها مرة ثانية، هل يقع الطلاق؟
0: طيب هنا نجي نقول كلمة، أحيانا في ناجز يسألك هل وقع الطلاق زين أو لا، إن كتبت أنه والله أنا طلقت في 25/7/2026 خلاص أنت أوقعت الطلاق هنا. لكن إذا تقول يعني أنه أنا أنوي الطلاق فلا يقع الطلاق، فلا بد من التنبه في كتابة هذا إثبات الطلاق. بعض الرجال وش يسوي؟ يبي يهدد زوجته زين، فيقوم يرفع والله طلب طلاق ويكتب انه طلقها في اليوم الفلاني تمام. طيب انت طلع الان انت اثبتت على نفسك الطلاق، المفترض انك ما تثبت الطلاق الا اذا كان فعلا انت طلقت.
1: وهنا يقع الطلاق رغم انه حذف يعني.
0: لا خلاص هذا حذفها قبل ما يثبت الطلاق ما يقع الطلاق، لكن اذا قال والله انا طلقتها
1: وصلت يعني وصلت بشكل فعلي رساله للزوجه انه طلق،
0: شوف رسالات وصلت لن يستطيع حذفها الا عند القاضي تمام، والقاضي هنا سيعمل المقتضى النظامي اللي يشوف

0: دي قصة حصلت يا دكتور يعني، وهي طالبت يعني جت ترفع عليه النفقة وكذا، ما لقت الطلاق موجود حذف أو
1: اي، لكنه هو مرسل لها انك انت طالق،
0: اي صحيح
1: صحيح؟
0: صحيح.
1: اي خلاص، هنا نطلع من قبل وش قلنا قبل شوي، وقوع الطلاق واثبات الطلاق وتوثيق الطلاق. زين، وقع الطلاق بالرساله، اثبات الطلاق المفترض ان الزوج يزينه، لكنه وشو ما اثبته ولا وثقه. فهي هنا وش تسوي المراه؟ ترفع دعوى اسمها اثبات طلاق. اثبات طلاق ان الرجل طلق هذه الزوجه ولديها اثبات، زين، لكنه ما وثق هذا الطلاق. فهي تريد برفع الدعوى توثيق واثبات هذا الطلاق. فلا بد انه يكون الوضع واضح. يعني المراه لما يرسل لها زوجها الان انت طالق ولا ترى طلقتك ولا مثل هالمواضيع، ولا يثبت خلال 15 يوم، تمام، فمباشره هي تستطيع انها تتقدم الى محكمه الاحوال الشخصيه وتقول والله طلقني بالتاريخ الفلاني، زين، واريد اثبات هذا الطلاق، وتجيب ما يثبت. هنا وش نقول لها؟ لابد من وجود ما يثبت لهذا الطلاق.
0: وش الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن والآثار أيضا المترتبة على كل نوع؟
1: طيب، هنا الطلاق البائن يعني فيه أحكام معينة. شوف، عندنا البينونة، في بينونة صغرى وبينونة كبرى، تمام. الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل له المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة. وشلون؟ هذا الرجال طلق زوجته وانتهت العدة، تمام. هنا نجي نقول انه بانت منك بينونة صغرى، يعني ما تقدر انت تتزوجها الا بعقد جديد ومهر جديد، تمام. لكن الرجل طلقها المرة الاولى، طلقها المرة الثانية، طلقها المرة الثالثة، وكلهم يراجعن. الثالثة هنا تعتبر بينونة كبرى. البينونة الكبرى، تمام، البينونة الكبرى لابد أن ما يقدر يرجع لها إلا بعد أن تتزوج غيره، زين، ثم يطلقها الثاني، ثم ترجع، ثم يعني يعقد عليها الأول من جديد. طيب، هذول اثنين. في عندنا الرجعة. الرجعة هي لما يطلق الرجل زوجته، لكن هي أثناء العدة موجودة سواء في بيته أو غيره، لكن ما انتهت عدتها، عدة المرأة التي لديها حيض، ثلاث حيض، والتي والحامل حتى تضع حملها، والتي لا يعني ليس لها دورة مثل الكبيرة، فثلاثة أشهر. خلال هذه الفترة لو راجعها ترجع الزوجة، ولا يشترط حتى أن لابد أنه يخبرها، لكن لا يشترط رضاها.
0: المقصود يا دكتور بالبينونة الصغرى، وهل يمكن للزوجين العودة بعدها بعقد أو مهر جديدين؟
1: بلا شك البينونة الصغرى صح أنه عقد الزواج انتهى، زين، لكن يجوز لهما العودة إلى بعضهما بعقد جديد ومهر جديد. لكن شف، في نقطة، هما طلقها المرة الأولى، زين، بعقد جديد ومهر جديد، لكن تحتسب الطلقات السابقة،
0: واضح،
1: زين، اي هذه هي البينونة الصغرى.
0: طيب، إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، وش نوع الطلاق هنا وأثره أيضا في المهر والعدة؟
1: إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها وقبل حصول الخلوة، فإن الطلاق يقع بائنا بينونة صغرى لحظة وقوعه، ولا يملك الزوج مراجعة

0: حتى بمجرد قوله راجعتك هذا يعني تملك عليها لكنه ما دخل بها. الطلاق قبل الدخول أو الخلوة تبين به المرأة بينونة صغرى، ما يرجع يعني لابد أنه عقد جديد ورضاء المرأة ومهر جديد واستفاء واستفاء جميع الشروط. وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل. زين، نصف مهر المثل. أما إذا كان المهر محدد فلها نصف المهر الذي كتب في العقد.
1: باقي معي دقيقة دكتور، نحاول نمر سريعا لو سمحت على المحاور. كيف يراجع الزوج زوجته خلال العدة؟ وهل تكفي المراجعة بالقول أو الكتابة أو المعاشرة الزوجية؟
0: إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا فله مراجعتها ما لم تنتهي العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه، وتصح المراجعة باللفظ الصريح نطقا أو كتابة أو بالإشارة المفهومة، ويعد الجماع في العدة مراجعة. يعني شفت لو قال راجعتك أو أرسل لها تراي راجعتك، أو إذا كان ما يقدر يتكلم أو راح للبيت وهذا المفترض أنها تكون هي موجودة بالبيت ما طلعت وصار بينهم جماع، فهنا تعتبر مراجعة. بعض الناس يقول لا لازم هي توافق أو كذا، لا هو دامها في العدة فأي فعل يفعله الرجل يدل على المراجعة يعتبر مراجعة.
1: وهل يمكن للزوج أن يعلق الرجعة على شرط أو يجعلها في تاريخ مستقبلي؟
0: لا، يجب أن تكون الرجعة منجزة ونافذة عند صدورها، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى أي وقت مستقبلي. المواضيع هذه ما فيها لعب، لابد أنها تكون واضحة وصريحة وحالة.
1: هل في مهلة نظامية مقررة لتوثيق الطلاق والرجعة؟ وش الجهة المختصة بالتوثيق يا دكتور؟
0: يجب على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال 15 يوم من حين البينونة، كما يجب إذا وثق الطلاق الرجعي ثم راجع زوجته أن يوثق الرجعة خلال 15 يوم من تاريخها عن طريق توثيق الطلاق، عن طريق ناجز لوزارة العدل يرفع توثيق طلاق أو إثبات رجعة ومباشرة يأتيه الموعد.
1: وهذا السؤال الأخير دكتور اللي كنا نتكلم فيه بخصوص إذا لم يوثق الزوج الطلاق والرجعة ولم تعلم الزوجة بذلك، وش حقوقها النظامية؟ وهل أيضا تستحق تعويض أو نفقة عن مدة عدم علمها؟
0: بلا شك إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها المرأة ثم تزوجت فلا تصح المراجعة، هذه واحد. الشيء الثاني لها نفقة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، زين، لأنها لم تكن تعلم. زين، الرجل ليس من الرجولة وليس من النظام. جميل. أن يراجع بشكل سري.
1: دكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لك.
1: شكرا أيضا يعني موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية مخرج هذه الحلقة علي العنزي، ومني أنا محمد الموسى معد ومقدم هذه الحلقة. في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
0: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
1: على جوك.
0: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف تاريخ مجيد وواقع فاسد.

0: صوت من المستقبل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. معكم مريم يحيى عطف، حاصل على ماجستير في تقنيات التعليم، مدرب محترف في التعليم والتدريب الإلكتروني، كاتبة ومؤلفة 5 كتب في الأمن السيبراني والتحول الرقمي والمعامل الافتراضية، مهتمة بالابتكار والتقنية والتعليم الرقمي، حاصل على جائزة حمدان الألكسو للبحث التربوي المتميز والمركز الأول في جائزة الداتاثون التربوي الخليجي. خلال رحلتي المهنية والعلمية كان شغفي دائما مرتبط بسؤال واحد: كيف يمكن للتقنية أن تخدم الإنسان؟ وكيف يمكن للتعليم والابتكار أن يصنع أثرا حقيقيا في حياة المجتمع؟ سوف أحدثكم عن اختراع ساعة فراس الصحية الذكية. بدأت رحلة فكرتنا أنا والأستاذ علي مجمني منذ 4 سنوات. لم تبدأ ساعة فراس الذكية للأطفال كمنتج نهائي منذ اللحظة الأولى، بل بدأت من قناعة عميقة لأن أطفالنا بحاجة إلى حلول ذكية قريبة من عالمهم، تعزز وعيهم الصحي وتساعد الأسر على متابعة أبنائهم بطريقة آمنة وتربوية ومحببة. كانت البداية من فكرة أوسع وهي منصة عالم فراس. منصة عالم فراس التي سعت إلى تحسين السلوكيات لدى الأطفال من خلال الموشن جرافيك والوسائط التفاعلية والشخصيات المحببة لهم، ومن خلال البحث والملاحظة والتجربة والاقتراب من حاجيات الناس والأسر والأطفال. تطورت الفكرة تدريجيا حتى أصبحت ابتكارا يحمل اسم ساعة فراس الصحية الذكية. ساعة فراس ليست مجرد ساعة ذكية، بل هي رفيق صحي تربوي للطفل، تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال شخصية فراس الافتراضية. تتحدث مع الطفل بأسلوب بسيط جاذب، تقدم له نصائح صحية ونفسية وتربوية بطريقة قصصية ومشوقة. تقوم الساعة بمتابعة النشاط البدني، جودة النوم، وبعض المؤشرات الحيوية، إضافة إلى متابعة البيئة المحيطة، ثم تقدم توجيهات مخصصة تساعد الطفل على تبني عادات صحية وإيجابية. ومن الجوانب المميزة في الابتكار توظيف تقنيات تفاعلية مثل العرض ثلاثي الأبعاد، أيضاً التنبيهات الذكية، نظام المكافآت الافتراضية، وغرضها ألا يشعر الطفل بالرقابة أو بأن شخص هناك يأمره، بل يشعر أن لديه صديق يشجعه ويدعمه ويحتفي بإنجازه. وبالتأكيد لم تكن رحلتها سهلة، فكل فكرة مبتكرة تمر بتحديات قبل أن تصل إلى مرحلة النضج. واجهتنا تحديات في تحويل الفكرة من تصور تربوي وتقني إلى نموذج واضح قابل للعرض والتطبيق. وكان من أصعب التحديات أن نربط بين الذكاء الاصطناعي واحتياجات الطفل النفسية ومتطلبات الأسرة وأمان التصميم وسهولة الاستخدام. كنا نسأل أنفسنا دائما: كيف نجعل التقنية إنسانية؟ كيف نجعل الذكاء الاصطناعي قريبا من الطفل، لا مخيفا ولا معقدا؟ كيف نجعل ساعة صغيرة تحمل قيمة صحية وتربوية كبيرة؟ استغرق العمل الكثير من البحث والتطوير والكثير من المراجعة والتحسين، لكن الإصرار كان أقوى من التحديات. كنا نؤمن أن الابتكار الحقيقي لا يقاس بشكل المنتج فقط، بل بالأثر الذي يتركه في حياة الناس. وبفضل من الله ثم بالدعم الذي يجده المبتكر في وطننا، خرجت الفكرة بصورة مشرفة وجدت صداها في منصات الابتكار العالمية. هذا المشروع بالنسبة لي ليس مجرد إنجاز، بل مساهمة وطنية تتقاطع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في جانب جودة الحياة والتحول الرقمي وتمكين الابتكار. فساعة فراس تسهم في بناء وعي صحي مبكر لدى الأطفال، وتعزز السلوك الإيجابي، وتدعم الأسرة بأداة ذكية تساعدها على رعاية أبنائها، كما أنها تعكس قدرة أبناء وبنات المملكة على توظيف التقنيات الحديثة في حلول إنسانية ومجتمعية. وبفضل من الله حقق الابتكار إنجازات عالمية نفتخر بها، فقد حصل على الميدالية الذهبية في معرض الخميدس الدولي في موسكو في 2025، والميدالية الذهبية من منظمة ويب العالمية، والميدالية الذهبية في معرض يورو إيفنت برومانيا في 2025 مع جائزة خاصة، كما حصل على الميدالية الذهبية وكأس العمل المتميز في معرض جدة 2025. هذه الجوائز ليست نهاية الطريق، بل بداية لمسؤولية أكبر، فهي تؤكد أن الفكر السعودي قادر على المنافسة، وأن أبناء وبنات الوطن قادرون على رفع اسم المملكة عاليا في ميادين العلم والابتكار، متى ما اجتمع الشغف والعمل والانتماء. وفي الختام أقول بكل فخر، نحن أبناء هذا الوطن العظيم، وطن الرؤية والطموح والفرص، وطن جعل من الإنسان أولا ومن الابتكار طريقا للمستقبل، وكل إنجاز أحققه هو امتداد لما منحنا إياه وطننا من ثقة وتمكين وإلهام. في الختام أتقدم بخالص شكري وامتناني سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تلك القيادة الرشيدة التي آمنت بالشباب السعودي وفتحت أمامه آفاقا واسعة ليحلم ويعمل وينافس ويصل، وأسأل الله أن يديم على وطننا أمنه وعزه وازدهاره.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الحادية عشر صباحا في الرياض، أهلا بكم مستمعي الكرام إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. يقرأ الموجز على حضراتكم علي السلطان، في التنفيذ على الهواء الزميل عبد العزيز الجربو. أهلا بكم. رئيس وزراء بريطانيا يدين في اتصال مع ولي العهد تهديدات الحوثي للملاحة البحرية. نيابة عن ولي العهد، الأمير منصور بن متعب يحضر احتفال المالديف بذكرى استقلالها. وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين. نائب وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة 108 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية. وزارة الداخلية والبريد السعودي يوقعان اتفاقية في مجالات التحول الرقمي. استمرار مسابقة القرآن لدول البلقان التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية. نجاح أول عملية زراعة كلاب بمستشفى قوى الأمن في الرياض. تقني القصيم يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز توظيف الخريجين والخريجات. جامعة طيبة تفتتح التقديم على برامج الدبلومات المهنية المعتمدة عن بعد. تقني المدينة يوقع مذكرة مع غرفة ينبوع لتعزيز التعاون في التدريب والتنمية. تدشين منتزه ومنتجع إكليل الجبل في محافظة القرى بمنطقة الباحة. عربيا ودوليا، مركز الملك سلمان ينفذ مشروعا تطوعيا للأطراف الصناعية في المجر. الجيش السوداني يسيطر على طريق يربط الخرطوم بولاية كردفان. مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بمدينة سياتل الأمريكية. وأخيرا في هذا الموجز، الكونغو والديمقراطية تسجل 1000 إصابة جديدة بإيبولا خلال 10 أيام. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. يأثر الجو الصباحي بشكل عميق على الصحة النفسية، لأن التعرض لضوء الشمس أو هواء الصباح النقي يحفز إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين، واللي يعزز النشاط ويقلل من التوتر ويمنح شعور بالرضا والاستقرار الانفعالي طول اليوم. ودائما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. ما حد فينا أعزائي حاليا ما يتابع السوشيال ميديا، ومرتبط بشكل كبير ببرنامج منها بشكل متواصل. لكن هل عندنا وعي بخطورتها على الدماغ؟ هل مر علينا مصطلح تعفن الدماغ سابقا؟ وهل نعرف تأثيره وخطورته؟ خلونا نسمع منكم.
3: التعفن الدماغي باختصار هو تعبير مجازي يصف تدهور التركيز والقدرات العقلية بسبب الإفراط في مشاهدة المحتوى.
4: في الواقع مصطلح معنى تعفن الدماغ هو مصطلح قد يبدو صادما ومخيفا للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة ليس مرضا طبيا أو عضويا، هو مصطلح مجازي وسلوكي بامتياز. أيضا هو يصف الحالة الذهنية التي نصل إليها عندما نستهلك محتوى الإنترنت بشكل مفرط.
5: مع التطور السريع للسوشيال ميديا، ومن بعد ما كنا نقرأ المنشورات الطويلة، اتجه العالم للريلز والمقاطع السريعة اللي ما تتجاوز 20 ثانية. هذا التحول خلى جهازنا العصبي في حالة تحفيز دائم، كانت النتيجة هو التعفن الدماغي. هذا التحفيز العالي واللحظي خلانا ما نتحمل الفراغ أو الملل، أو حتى أن نجلس هادئين ومسترخين، وصرنا عاجزين عن قراءة كتاب أو حتى الاستمتاع بفيلم وثائقي طويل.
2: أعزائي، صرنا ننسى بسرعة، ومالنا خلق نسمع أو نشوف مقاطع طويلة. وتيجي تبي تسوي شيء وتنسى أنت شنو كنت ناوي تسوي. يقولون إنه هذا اسمه تعفن الدماغ. وعشان نفهم خطورته وتأثيره، نتكلم اليوم مع الدكتور نبيل فرحان، استشاري جراحة المخ والأعصاب، عن هذا الموضوع بشكل موسع. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
6: أهلا وسهلا بك وكل المستمعين.
2: الدكتور، في البداية ودنا نتعرف على معنى تعفن الدماغ.
6: بصراحة هذا المصطلح، يعني مصطلح تعفن الدماغ، هذا يعني مو مرض طبي بالشكل الحقيقي، هو مصطلح انتشر في السنوات الأخيرة، والمقصود إنه الدماغ يتعود على المحتوى السريع المتكرر لدرجة إنه يصير عند الشخص صعوبة في التركيز أو القراءة أو متابعة أي شيء يحتاج فيه وقت وتفكير. باختصار، الدماغ ما يتعفن بشكل حقيقي، ولكن قدرته على التركيز والتفكير العميق تضعف بسبب هذا النمط الحياة.
2: يعني إحنا ما كنا نسمع عن هذا المصطلح سابقا، يمكن طلع الآن. هل يعني السوشيال ميديا لعبت دور فيه؟ إحنا إيش تأثيرنا كبشر أيضا على أنفسنا وعلى أدمغتنا بحيث إن أثرنا عليه بهالصورة؟
6: هذا المصطلح ما كان موجود سابقا. هذا المصطلح ارتبط كثير بعصر السوشيال ميديا. قبل 20 سنة كان الشخص يقرأ جريدة، كتاب، يشاهد برنامج كامل. اليوم يعني معظم الناس تنتقل بين حشرات المقاطع خلال دقائق، وهذه هي الأسباب اللي تؤدي لما يسمى تعفن الدماغ، لو إفراط في استخدام الجوال، مقاطع الريلز، التيك توك، الشورتس، المقاطع السريعة القصيرة، الإشعارات المستمرة. هذه هي الأشياء اللي تسبب فقدان القدرة على التركيز والتفكير العميق.
2: إيش تأثيره إن كان يعني قصير المدى أو بعيد المدى؟ يعني الحين صرنا نلاحظ إنه إحنا مالنا خلق فعلياً نشوف مثلاً محاضرة، شيء طويل بياخذ وقت طويل، مالنا خلق. بس على المدى البعيد إيش ممكن يسوي فينا؟
6: نعم، على المدى القريب زي ما تفضلتي اللي هو تشتت الانتباه للنسيان، ولكن على المدى البعيد تضعف القدرة على التعلم، تزداد التوتر، تزداد القلق، الأشياء ما عاد تصير تفرحنا، نحتاجين أشياء دائما سريعة. الدماغ بيتعود على الهرمونات اللي احنا نسميها هرمونات المكافأة السريعة، الدوبامين، بيصير احنا دائما نتعود على الانتقال السريع بين المقاطع. هذا طبعا يسبب تراجع في الدراسة، الوظيفي، مشاكل في النوم، وكمان تأثير سلبي على العلاقات الاجتماعية.
2: مين هي الفئة اللي تحس أنت دكتور من خلال يعني عملك كانت هي الفئة الأكبر في التأثر بهذا الموضوع؟
6: طبعا أكبر فئة تتعرض لهذه المشكلة هم الأطفال المراهقين، هم الأكثر عرضة لأنه الدماغ عندهم ما زال في مرحلة النمو والتشكل. الشباب يقضوا صاروا ساعات طويلة يوميا على الجوال، الألعاب، وسائل التواصل. ولكن عموما نقدر نقول هذه المشكلة ممكن تصيب أي شخص إذا فقد التوازن في استخدام هذه التقنية.
2: اكتشفنا المشكلة، خلاص إحنا الأغلب الأعم صارت عنده. طيب أنا أبي أرجع طبيعي، أبي أرجع أفعل دماغي بشكل سليم، فكيف أعيد برمجة دماغي عشان يشغل نفسه مظبوط؟
6: هذا الخبر الحلو سبحان الله أن الدماغ عنده قدرة كبيرة جدا على التغيير والتعافي. اللي أنصح فيه دائما بداية أنه الإنسان يبدأ يخصص وقت يومي من غير جوال، يبدأ يزود عدد دقائق القراءة 20 دقيقة 30 دقيقة يوميا إلى ساعة، يمارس رياضة، يتعلم مهارة جديدة، ويركز على مهمة واحدة فقط بدل 10 مهمات في نفس الوقت. تقليل المحتوى السريع هذا ممكن يصير بشكل تدريجي، وبعد عدة أسابيع، خلينا نقول 3-4 أسابيع، يبدأ الشخص يلاحظ تحسن واضح في التركيز والهدوء.
2: في فكرة طلعت مؤخرا، وهي صراحة مش مؤخرا، يمكن السنوات الأخيرة، وشفنا بعض الأشخاص يتبعونها، لصيام السوشيال ميديا، يقطعونها لمدة مثلا شهر وبعدين يرجعون لها بالتدريج. هل هذا له تأثير؟
6: طبعا هذا له تأثير، احنا نسميه مدمنين التقنية. ولكن أنا اللي أفضله شخصيا هو الموضوع ما هو موضوع يوم يومين، هي عبارة عن عادات. يعني أنا أنصح زي الإنسان اللي يحاول يفقد شيء من وزنه، ما ينفع الإنسان يحاول يقطع بشكل كامل وبعدين ممكن يعود يكون بشراهة أكثر من الأول. من الأفضل إنها تتحول الموضوع لعادة، الشخص يحدد يوم معين يقطع فيه، وأن

0: يرجع بعد كذا لما عاد يعني لما كان عليه، لأنه ما تحولت الموضوع لعادة. فهذا نصيحتي إنه الشخص اللي يبغى يقطع على السوشيال ميديا أو يقلل منها أو يزيد قراءته، يحاول يعني يحاول يحول هذا الشيء إلى عادة أسبوعية شهرية بحيث إنه يستمر عليها.
1: جميل. طيب هذا بالنسبة للسوشيال ميديا، هل ممكن فعلا إن الغذاء يعني يساهم في حل المشكلة هذه ولا ما لها علاقة؟
0: طبعا الغذاء جدا مهم للدماغ، يعتبر وقود الدماغ، وكل ما تحسن تحسن كفاءة وعمل المخ بشكل أساسي. وإحنا نعتمد على كل الفيتامينات، وأخص هنا فيتامين أوميجا 3 الموجود طبعا في الأسماك، البيض، المكسرات، زيت الزيتون، خضروات. هذا شيء يلعب دور مهم في التحسن في التركيز أو التغيير أو التكيف للدماغ.
1: أيضا شنو تأثير جودة النوم على هذه المشكلة؟
0: النوم هو خلينا نسميه أهم عملية صيانة للدماغ. أثناء النوم يعني يصير المخ بيرتب المعلومات، ينظف المعلومات اللي مو محتاجها. فكل ما الإنسان نام بشكل جيد كل ما كان يركز أفضل، إذا يتذكر أفضل النسيان يقل، يتعلم أسرع. السهر المزمن هذا من أكبر أعداء الدماغ.
1: نعم. إيش قد نمط الحياة اللي يدخل فيه رياضة ممكن يقوي من دماغنا؟
0: الرياضة بالضبط، يعني فعلا العقل السليم في الجسم السليم، لأنه الرياضة بتساعد على ضخ كميات كبيرة من الدم والأغذية والأكسجين لكل خلايا الدماغ، فالدماغ يتنشط بشكل كبير جدا أثناء الرياضة. فالعقل السليم في الجسم السليم.
1: أفضل نصيحة ممكن نقدمها لمدمني التقنية وكيف ممكن يخدموا نفسهم عشان يحفظوا دماغهم للمستقبل؟
0: أنا أقول دائما استخدم التقنية هذه كأداة، ولا تجعل الجوال يسرق عمرك بهذه الدقائق. كم ساعة ضاعت منك؟ حاول إنه يزيد أو حاول إنك تزيد عدد ساعات التعلم وتقلل الاستهلاك في السوشيال ميديا.
1: نعم. دكتور نبيل فرحان استشاري جراحة المخ والأعصاب، شكرا لك على هذه المعلومات اللي فعلا يفترض أنه الكل يطبقها، لأنه ما في أحد فينا حاليا ما يمسك الجوال على الأقل مرة أو مرتين في اليوم، فما بالك اللي طول الوقت فعليا هو قاعد يستخدمها وتأثر على دماغه. شكرا لك يا دكتور.
2: دائما الكثير منا ما يربط الرياضة بتقوية العضلات فقط، لكن باختصار هذه بعض الفوائد لعمل الرياضة اللي بتخليك تعيد النظر في جدولك اليومي. الرياضة تحفز الدماغ على التعلم وتقوية الذاكرة وإفراز هرمون الأندروفين، زيادة كمية ضخ الدم في كل نبضة اللي يقلل الجلطات القلبية، المساعدة على ضبط الحركة المعوية وزيادة كفاءة الهضم والامتصاص. تزيد الرياضة أيضاً من نضارة البشرة وفتح مساماتها وتقلل من الشوائب، وتزيد من قوة العضلات وكتلتها وكفاءتها، وتزيد من كثافة العظام وتحملها للضغط، وتقلل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام.
1: مع الضغوط اليومية أعزائي، كل واحد منا يعبر عن ضيقه أو غضبه بطريقة معينة. ناس يبين عليهم من إنهم يعيفون الأكل، في حين إن ناس كثيرة تلجأ للأكل العاطفي كحل يراضون فيه نفسهم. طيب شنو تأثيره؟ ناخذ العلم الأكيد من الأستاذة أنهار الخميس، أخصائية التغذية العلاجية والمهتمة بنمط الحياة الصحي. أهلا وسهلا فيك.
3: يا هلا، أهلا وسهلا فيك.
4: اشرحها ونورنا.
1: أستاذة أنهار، اشرحيها ونوريني، شنو هو الأكل العاطفي؟
3: من اسمها الأكل العاطفي، يعني أنت رابط الأكل بالعاطفة مش بالجوع. يعني لو أنت زعلت راح تاكل، لو أنت فرحان راح تاكل، معصب بتاكل، عندك ضغوطات ما أنت عارف حتى مصدرها، فأنت دائما تحلها بالأكل.
1: هل يقابلها؟ أنا أشوف في ناس زي ما قلت أنا في المقدمة، في ناس وقت اللي يزعل أو يغضب أو شيء يعيف الأكل يتركه مرة، فهل هذا برضو شيء مقابل للأكل العاطفي يندرج تحته؟

0: ولا لا؟
1: أوكي، في بعض الناس صحيح لما تكون زعلان أو متوترة أو فرحانة ما تأكل، تمام؟ بس الأغلب الأغلب لما يكون زعلان أو متضايق يلجأ إلى الأكل العاطفي أو إنه يلجأ إلى سلوكيات أخرى. فهي الفئة الأعلى أو الأكثر هي اللي تميل إلى الأكل العاطفي. الطرف الثاني اللي خلنا أقول لك لو كان زعلان ما أكل، إذا طول زعله وصار فترة ما قاعد يأكل ترى حتى هو بعد ما هو شيء صحي يعني.
0: طبعًا.
1: فهو إنه في خلل. فهو في النهاية نرجع إلى نمط الحياة، ما في حاجة بتجي لوحدها. هنا أنت معناته عندك مشكلة في إدارة الضغوط، كيف أنك أنت إدارة الضغوط، إدارة المشاعر عندك، معناته في عندك مشكلة فيها، فلازم تشتغل أنت على هذه الجزئية. بس بالتوضيح، اللي عندهم مشكلة الأكل العاطفي ووزن زايد بهذا السبب، فهي حلها على الأغلب مش في الدايت، فإنك أنت كيف أنك أنت
0: تحل أصل المشكلة.
1: أيوة، إدارة مشاعرك كيف تكون.
0: طيب أنا أبغى أدخل في الأكل العاطفي، كيف إحنا نراضي نفسنا فيه؟ يعني مفهوم إن إحنا نراضي نفسنا بالأكل، طيب كيف نراضي نفسنا فيه؟
1: هو أنا مش إحنا مش ضد إن أنت ما تكافئ نفسك بالأكل، تبي تكافئ نفسك ما عندك مشكلة، بس أهم حاجة إنها ما تكون بشكل يومي. يعني أنت في اليوم الواحد عندك مشاعرك متقلبة، ما يصير من فرح رحت أكلت، أكلت مثلا خلينا نقول كيك، انضفت مرة ثانية أخذت سبانش لاتيه، جاك حاجة قمت طلبت من برا، ما ينفع بالطريقة هذه. هي مشكلتها لما تصير تراكمية.
0: نعم.
1: أما مشكلة هذه بين فترة وفترة أنا ما أتكلم عنها، مشكلتها لما تصير تراكمية.
0: لا، إحنا نتكلم عن التراكمية، لأن التراكمية هي المشكلة.
1: بالضبط بالضبط.
0: طيب وش أنواع الأطعمة؟ هل في أطعمة يعني نقدر نفرزها نقول هذه نوعية الأكل العاطفي اللي أغلب العالم يلجؤون له؟
1: هي للأسف الأكل العاطفي دائما مرتبط بإيش؟ لازم أشياء يكون سكرها عالي مثل الكيك.
0: أنراضي نفسنا بالحلا يا جماعة، يعني ما يصير. الحياة مرة والأكل مر، ما يصير.
1: فهي دائما الحلا، الأشياء الدهون دهونها عالية، والملح.
0: نعم.
1: الأشياء اللي فيها تكون طعمها جدا عالي. فهي كانها زي ما تقول كانها دائرة، أنت تزعل تمام، تبغى تحسن مشاعرك، تبغى هرمون السعادة يشتغل، شنو راح تسوي؟ راح بتدور على أي حاجة فيها طعم الحلى العالي، فأنت بتاكل بكميات كبيرة. بعدين بيجيك تأنيب ضمير، وش راح تسوي؟ جاك تأنيب ضمير زعل، صح؟
0: صح.
1: لأن تأنيب ضمير جلد، وش راح تسوي؟ بتروح ترجع تاكل، بتقول بكرة راح أبدأ، وهكذا ما راح تخلص.
2: فكرة غلط.
0: خلينا نشتغل على تصحيح بعض المعلومات، ومنها أنه هذه الحالة هي أساساً هي حالة مؤقتة، وما في مشكلة يعني لو لجأنا للطعام كأكل عاطفي عوضنا شوي. يعني
1: هي مشكلتها ما تكون مؤقتة، يعني أنا ولا مرة مر علي مريض عند أكل عاطفي ولما يزال رح يأكل خيار أو تفاحة، ما مرت
0: بصراحة. ما تراضي.
1: لازم حاجة فيها سويت، لازم فيها شيء سويت ودسامة، ما ما ما ما تمشي.
0: نعم. فهي مش حالة مؤقتة، معناته احنا نرجع لإدارة العواطف والضغوطات قبلنا ان احنا نلجأ للحل الخاص بالطعام نفسه.
1: صح.
0: معنا صدقين ان اغلبنا يرجع للدايت مثلا.
1: لا، هي مش مشكلة الدايت.
0: يعني مو هذا، هنا الناس أيوة. لازم تفهم أصل المشكلة ترى مو إن زيادة الوزن، مش من والله إذا غيرتي نمط الحياة أنت بكرة تزعلين بترجعين تشترين كيكة شوكولات كذا بعد دبل ماتيلدا مثلا.
1: ما هو لذلك إحنا أول خطوة إحنا نسويها تنظيم الوقت. أنت لما تنظم وقتك خلاص، إنك تتاكل في أوقات محددة، أوقات معينة، تمام؟ فأنت بتعرف لما أنت يجيك الجوع العاطفي في أوقات، تعرف أن هذا ما هو جوع حقيقي، فأنت أساساً تسهل على نفسك هذا الشيء.
0: طيب، من الأفكار المغلوطة نوعية الطعام مو مهمة أيضاً، لأن الوضع برضو زي ما قلنا مؤقت. أنت تقولين لا مش مؤقت أصلاً.
1: صح، ما رح يكون مؤقت، ما رح يكون مؤقت أبداً، فأنت لازم تتعلم مهارة الاستبدال.
0: نعم، وأيضا أنه إحنا نطبق مو أن إحنا نسوف، لأنه في تسويف كثير في هذا الموضوع. طيب، هل فعلا النساء هم الأكثر في اللجوء للأكل العاطفي؟
1: والله أخاف يصير في زعل الحين.
0: بس هو صدق يعني.
1: هو الاثنين.
0: آه.
1: الاثنين فيه. بس ميزة النساء، وما بقول ميزة، إن بعادة النساء ممكن تعبر عن مشاعرها. بينما الرجال لا، يعني يكون بينه وبين نفسه يعني، عرفتي؟
0: أي للتربية برضو تلعب دور، الرجل لازم تكبت ولازم تتماسك، بينما إحنا ممكن نقلبها مناحة مثلا.
1: بالضبط.
2: طبقها صح،
0: نمشي ونطبقها صح في حياتنا، لأنه لازم فعلا نعيد النظر فيها. أنا أبغى أعالج مشكلة الأكل العاطفي، كيف أبدأ بالحل؟
1: طيب الأكل العاطفي كيف بيكون حلها؟ أول حاجة إحنا نقترح تثبيت أوقات الأكل. بس للتوضيح، إحنا لما نقول مثلا تثبيت أوقات الأكل، مو معناته مثلا الساعة 12 أنت لازم تأكل، لا، يعني أنت تبينها عادة، تبغاها مثلا، مثال أنا بعد الصلاة أبغى أتغدى، خلاص يعني بغض النظر إن هي كم ساعة كم بالضبط، إن خلاص أنت ربطها بمعناتك، أنت تثبت لها موعد، خلينا نقول، أو تثبت لها عادة. هذه مثلا من أول خطوة عشان تسهل عليك إنك أنت تثبت مواعيد الأكل. هذه أول حاجة. الحاجة الثانية تتعلم إدارة المشاعر أو إدارة الضغوط.
0: جميل،
1: تمام. الحاجة الثالثة علشان أنت يساعدك على إدارة الضغوط، لازم أنت تدخل الرياضة في حياتك
0: ضمن نمط حياتك اليومي.
1: بالضبط. طبعا ما أقولك روح تجيلي في جيم وجيب معك مدرب شخصي، لا، أنا ما أقول هذا الكلام. اتدرج، دائما نقول اتدرج عشان الاستدامة، أنت لازم تتدرج.
0: خطوات بسيطة ممكن أن تسوي فرق كبير. طيب هل هنا فعلا الأدوية ممكن تساعد؟ لأنه هو نوع من أنواع الاكتئاب، يعني لجوءنا إلى الأكل العاطفي هي حالة من التفريغ بطريقة أو بأخرى، هل الأدوية ممكن تلعب دور؟
1: في هذه الحالة يتم تحويلها على الدكتور المختص.
0: نعم، يعني مو من عندكم أنتو كأخصائي تغذية علاجية.
1: لا لا لا، نعطول الحولة إلى الدكتور المختص وهو يشوف.
0: طيب نبغى نتكلم أيضا عن دور المحيطين بالشخص، مثلا إن كانت زوجها أولادها، إن كانت أم أيضا يعني أولادها والزوج، الزوج أيضا من الناحية الأخرى، الولد أو البنت في حال كانت عندهم المشكلة، دور المجتمع المحيط فيك إيش قد يأثر؟
1: أكيد يأثر، أو حتى يأثر على على على مستويين. المستوى الأول اللي يأثر فيه، أنت مهم أنك أنت اللي يكون محيطك يكونوا داعمين.
0: نعم.
1: كأشخاص محيطين، هذا من ناحية الأفراد. من ناحية ثانية البيئة نفسها، يعني مثلا تخيل الشخص الآن يحاول أنه يبغى يقلل من أكل العاطفي، وأنت لما تدخل المطبخ تفتح الدواليب كلها شفتات وكلها كيك وكلها عصاية وكلها أشياء ما هي صحية وما تدعم.
0: نعم.
1: ما تدعم الشغلك اللي أنت تسوي، فهي ما يصير. فهي لازم لها هندسة على الجهتين، الهندسة المكانية والناس اللي حولك.
0: نعم، يعني دور العائلة أيضا لازم يكون داعم وتدخل معك. المشكلة لما تكون العائلة كلها عندها نمط الحياة أساسا زي ما قلنا وهو دارج الآن، والدليل أنه نسب السمنة عندنا في السعودية عالية جدا، أنه الأشياء هذه الشيبسات والأكل الغير صحي أو الدسم الزايد في الأكل أو غيره، هذا موجود في كل بيت. فإحنا معناته نبتدئ من الأعلى حتى الأصغر في العائلة.
1: أيوة، هي أسهل.
0: نعم،
1: يعني مستحيل يجيك طفل عنده مشكلة، في لها علاقة بنمط الحياة، ما تلاقي إن الوالدين يعمل نفس السلوك. يعني إذا أنت مثال الآن، خلينا نقول إن أنت تبغى طفلك يأكل خضار، يأكل بامية، يأكل كوسة، كليها أنت هو راح يأكلها.
0: حلو، يعني على أساس إنه لأنه في النهاية راح يكتسبها من عندك.
1: بالضبط.
0: نعم، احنا طبعا الاكل العاطفي يعتبر نوع من التفريغ العاطفي، واختياراتنا له هل ممكن انها تتحول الى خيارات صحيه؟ يعني انا ادري ان عندي هذه المشكله، بدل ما اروح اشتري كيكه اروح اشتري مثلا صحن سلطه، هل هذا منطقي؟ هل ممكن يكون حل؟ مع انه ما راح يراضيني يعني.
1: انا بالنسبه يعني مثلا انا ما راح اعرض هذا، انا ما اقدر اعرضه على المريض. اذا المريض هو قال لي انا اقدر، انا المفروض اني ادعمه ويروح يجرب. على فكرة

0: وحتى المريض بيروح لازم نعطيه فرصه للمريض يروح يجرب يرجع لي. فهو آه. قال لي اوكي يا انهار انا ابغى ما باكل كيك باكل صلصه. بقول له روح جرب
1: بس مش الزاما، انت تفتحي له المجال فقط.
0: انا ادعمه، انا لا. انا كمتخصصه انا ادعمه. هو خبير ترى في محيطه، هو الخبير، هو يعرف يقول لي وش يقدر يبدل وش يقدر يشيل،
1: وش انه هذه الفكره قابله للاستمرار فعلا، لان الاستمراريه بالضبط. مهمه او لا. نعم
0: بالضبط، هو ادرى. انا نعم. بس إن اقول له اوكي نجرب كذا نروح ونجي.
1: كل التوفيق لكل من يعانون من هذه المشكلة، وما أعتقد في أحد فينا ما يحب أن يأكل الحلى ويراضي نفسه فيه، ولكن مو لأنه يوصل لمرحلة يكون فيه فعلا قاعد يأثر على أوزاننا وعلى صحتنا. الأستاذة أنهار الخميس أخصائية التغذية العلاجية والمهتمة بنمط الحياة الصحي، شكرا لك.
0: شكرا، يعطيكم ألف عافية.
1: حياك الله.

0: كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
1: عيشها صح.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
4: وناستكم لا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: وعي.
5: مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي، وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لـ iOS

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة.

لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. الحماس للإجازة والسفر شيء جميل، لكن الأجمل إنك تستمتع بدون ضغوط مالية. قبل تبدأ تخطط لصيفك، حدد ميزانية مناسبة للمصاريف والأنشطة والرحلات. معرفة حدود الإنفاق تساعدك تستمتع أكثر وتتجنب المصاريف المفاجئة. صيف ممتع يبدأ بخطة مالية ذكية. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بكل أعزائنا مستمعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نسلط فيه الضوء على قصص النجاح والإبداع وناخذكم في رحلة ملهمة إلى عالم الابتكار والاختراع. في كل أسبوع نلتقي بنخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات ملموسة وأسهموا بعقولهم وجهودهم في صناعة مستقبل أفضل لمجتمعات وطنهم. الإبداع ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو شغف وأسرار وعمل متواصل يقود إلى التميز وصناعة الأثر. من خلال فرسان التمكين نسعى إلى إبراز النماذج المشرقة لتثبت لنا أن الطموح لا يعرف حدود.

0: وأن كل فكرة مبتكرة يمكن أن تكون بداية لتغيير كبير. نتعرف على التحديات اللي واجهت ضيوفنا وكيف استطاعوا تجاوزها وتحويلها إلى فرصة للنجاح والإنجاز. هذه الحلقة نستمع معاكم إلى قصة ملهمة، نكتشف ابتكارا جديدا يحمل بصمة الإبداع والطموح، نتعلم معا كيف يمكن للفكرة أن تصبح مشروعا وللحلم أن يتحول إلى واقع. خليكم معنا في رحلة ممتعة بين الإلهام والمعرفة، ومعاكم ومعانا فرسان صنعوا الفرق بإرادتهم وعقولهم المبدعة. يعد مرض التصلب اللويحي أحد الأمراض العصبية المزمنة اللي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وينتج عن اضطراب مناعي يهاجم الغلاف الواقي للأعصاب، مما يؤدي إلى ظهور أعراض متفاوتة تشمل ضعف الحركة، ضعف التوازن والرؤية والإدراك. ونظراً لتعقيد المرض واختلاف أعراضه بين المرضى، تواجه الكوادر الطبية تحديات كبيرة في تشخيص الحالة ومتابعة تطورها واختيار العلاج الأنسب لكل مريض. ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة، وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي وأنظمة دعم القرار، لتطوير حلول تقنية تساعد الأطباء والمرضى على اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة وفاعلية. يركز مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمراني على توظيف النماذج الذكية وأنظمة دعم القرار في مجال التصلب اللويحي، بهدف تحليل البيانات الطبية وتقديم معلومات تساعد المختصين على فهم حالة المريض والتنبؤ بمسار المرض ودعم عملية اتخاذ القرار الطبي. يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في الرعاية الصحية، يساهم أيضا في تحسين جودة الخدمة الطبية وتقليل الأخطاء التشخيصية وتوفير أدوات ذكية تساعد على تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة لمرضى التصلب اللويحي. كما يعكس المشروع الدور المتنامي لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول الصحية المبتكرة وتحسين جودة حياة المرضى. والليلة في برنامجكم فرسان التمكين راح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف. في البداية دكتور ريان، عرفنا بنفسك وعن المشروع وإيش الشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أولا حاب أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه الفرصة، وأتمنى إن شاء الله أن يكون الإسهاب اللي سوف أطرحه الآن مفيد للسادة والسيدات المستمعين. أنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، مشرف فريق مشروع مايلينك والذي يضم 7 عقول لامعة من طالبات قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، وهن الجوري القصير، ديان العصيمي، رزان القثامي، رنيم السفياني، سندس الطلحي، ولا الزهراني، ووسن السفياني. في البداية أحب أوضح معنى اسم المشروع. كلمة مايلينك جاي من دمج كلمتين اللي هي مايلين ولينك. كلمة مايلين تشير إلى مادة المايلين اللي هي مادة أو طبقة عازلة غنية بالدهون والبروتينات تحيط بالخلايا العصبية، وهي اللي أصلاً تسبب الضرر عند مرضى التصلب اللويحي أو بشكل مختصر الأمس. أما كلمة لينك فتمثل هدفنا من ربط التقنية الحديثة بالحلول الصحية لمساعدة المرضى وتحسين جودة حياتهم. مشروعنا عبارة عن نظام ذكي لمتابعة مرضى الأمس من المنزل باستخدام تطبيق جوال مدعوم بالذكاء الاصطناعي. الفكرة الأساسية أن المريض يقدر يسوي مجموعة من الاختبارات بشكل دوري من بيته، مثل اختبارات الرسم والحركة والتحكم الدقيق باليد، وبعدها يقوم النظام بتحليل النتائج ومتابعة التغيرات اللي تصير على حالته مع الوقت. الشيء اللي ألهمنا لتنفيذ المشروع هو معاناة الكثير من مرضى الأمس مع المتابعة المستمرة، لأن المواعيد الطبية تكون متباعدة أحياناً، قد تصل من 6 شهور إلى سنة، وقد يحصل تدهور أو تغيير في الحالة بين الزيارات بدون ما يتم اكتشافه بشكل

0: مبكر. لذلك فكرنا كيف ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة عشان نوفر وسيلة سهلة وآمنة تساعد المريض والطبيب في متابعة الحالة بشكل مستمر ومن أي مكان. كذلك استلهمنا المشروع من توجه المملكة نحو التحول الرقمي والابتكار في القطاع الصحي ضمن رؤية 2030، وسعينا لتقديم حل يجمع بين التقنية والرعاية الصحية بطريقة عملية ومفيدة للمجتمع.
1: حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش الشيء اللي يميزه عن بقية الحلول.
0: المشكلة الرئيسية التي يعالجها مشروع مايلينك هي غياب المراقبة المستمرة لمرضى الـMS بين المواعيد الطبية أو بين الزيارات للعيادات المختصة. فالمريض قد يعاني من تراجع تدريجي في الحركة أو التوازن أو حتى في المهارات الحركية الدقيقة، لكن هذه التغيرات قد لا تكتشف إلا عند زيارة الطبيب بعد فترة طويلة. يقوم النظام بحل هذه المشكلة من خلال توفير منصة منزلية ذكية تمكن المريض من إجراء اختبارات حركية دورية ثم تحليل نتائج هذه الاختبارات تلقائياً باستخدام الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك يتم تحويل النتائج إلى مؤشر يشبه مقياس اتساع مدى الإعاقة أو ما يسمى بالEDSS المستخدم عالمياً لتقييم شدة المرض. ما يميز مايلينك عن باقي الحلول الموجودة بالتحديد على أرض الواقع هو الجمع بين عدة عناصر في نظام واحد، فهو لا يكتفي بجمع البيانات أو عرضها بل يقوم بتحليلها والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، كما يوفر مساعد ذكي أو شات بوت يساعد المريض قبل بدء الاختبار لتحديد ما إن كان المريض جاهز لعمل الاختبارات بدون مشاكل. هذه المشاكل قد تسبب سوءا في النتائج أو تؤثر سلبا على النتائج النهائية. بالإضافة إلى ذلك التطبيق يدعم اللغة العربية ويركز بشكل كبير على الخصوصية، حيث لا يتم حفظ الصور أو الفيديوهات التي تلتقط أثناء قيام المريض بالاختبارات الضرورية، وإنما يتم الاحتفاظ بالبيانات الرقمية المستخلصة فقط. كذلك يوفر متابعة مستمرة وتوقعا للتدهور الصحي بدلا من الاعتماد على المتابعة المتقطعة في العيادات المختصة.
1: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
0: بالنسبة للتحديات التي واجهتنا أثناء العمل، ففي الحقيقة احنا واجهنا عدة تحديات أثناء تطوير المشروع وبفضل الله تمكننا من حلها. من أبرز هذه التحديات هو فهم الجانب الطبي أو بعض المفاهيم الطبية المرتبطة بمرض التصلب اللويحي ومقياس اتساع مدى الإعاقة، حيث كان علينا دراسة الأبحاث العلمية المختصة طبياً والتعاون مع مختصين في المجال الصحي لضمان أن الحل المقترح يعكس الواقع السريري قدر الإمكان. كما واجهنا تحدياً في اختيار الاختبارات المناسبة التي يمكن تنفيذها عبر الهاتف الذكي وتوفر مؤشرات حقيقية عن حالة المريض. لذلك اعتمدنا على اختبارات مستوحاة من ما يسمى Flood Light Open Dataset، وهي من أشهر المصادر الدراسية البيانية المستخدمة في أبحاث التصلب اللويحي. ومن التحديات اللي واجهتنا أيضا الحفاظ على خصوصية المرضى أثناء استخدام كاميرا الجوال. قمنا بحل هذه المشكلة بعدم تخزين أي صور أو أي فيديوهات عند قيام المريض بمجموعة من الاختبارات الضرورية، والاكتفاء بتحويل البيانات البصرية أو البيانات ذات الوساطة المتعددة إلى خصائص رقمية يتم تحليلها لاحقا باستخدام الذكاء الاصطناعي. أما من ناحية تقنية فقد واجهنا صعوبة في دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات مع واجهات التطبيق وتجربة المستخدم، وتم التغلب على ذلك من خلال تقسيم العمل إلى مراحل واضحة، مما ساعدنا في تنظيم التطوير واختبار كل جزء بشكل مستقل قبل دمجه مع بقية أجزاء النظام المختلف. تقسيم العمل بالتحديد كان بين السبع العقول اللامع اللي ذكرت اسمه في بداية اللقاء. كل مجموعة من الطالبات أخذوا مجموعة من المهام وأبدعوا وأتقنوا في القيام بها على أكمل وجه.
1: دكتور ريان، ممكن تحكينا عن التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: مايلينك كفكرة تعتمد على مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة وبالأخص في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. أولاً يعتمد على جزء من الذكاء الاصطناعي يعرف بتعلم الآلة لتحليل نتائج الاختبارات واكتشاف أي تغيير في أداء المريض مع مرور الوقت. يعني كنا ندور على نمط ممكن أنه يساعدنا على فهم مرض التصلب اللويحي بشكل

0: كما يستخدم ما يسمى برؤية الحاسب أو الكمبيوتر فيجن لتحليل الاختبارات الحركية من خلال كاميرا الهاتف الذكي، ويتم استخراج مؤشرات رقمية دقيقة مثل السرعة والدقة والثبات والاهتزاز دون الحاجة إلى حفظ الصورة أو حفظ الفيديو. يعتمد المشروع أيضا على تحليل البيانات الرقمية الحيوية اللي هي Digital Biomarkers الناتجة عن أداء المريض أثناء الاختبارات، ثم تحويلها إلى مؤشر تقريبي لمقياس EDSS.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: تم تطوير نموذج أول متكامل للمشروع يتضمن واجهات التطبيق الرئيسية وآلية تنفيذ الاختبارات وتحليل النتائج وعمل المساعد الذكي. تم اختبار النظام للتحقق من صحة العمليات المختلفة مثل تسجيل المستخدمين، تنفيذ الاختبارات، حساب المؤشر الصحي، عرض النتائج للمستخدم. بالحقيقة يعني احنا عرضنا المشروع او المشروع تم عرضه على شريحة لا بأس بها من المستخدمين اثناء تقديم المشروع في غرفة الطائف. زارنا اثناء تقديمنا للمشروع عدد لا بأس به من المستخدمين، بعضهم كان مريض للتصلب والاغلبية كانوا اشخاص عاديين، وتم عرض المشروع أمامهم وعرض التصميم الأولي والنموذج المبدئي للبرنامج، وقدروا يستخدموه بشكل سلس وبسيط. أظهرت التجربة أن النظام قادر على تنفيذ عملية المتابعة المنزلية بشكل سلس وسهل الاستخدام، كما ساعدت واجهات التطبيق الواضحة والمساعد الذكي في توجيه المستخدم خطوة بخطوة أثناء عملية التقييم أو الاستخدام الأول. من أهم النتائج اللي لاحظناها أن المريض يستطيع الحصول على متابعة دورية، أو نقدر نقول المستخدم يستطيع الحصول على متابعة دورية دون الحاجة إلى زيارة المستشفى بشكل مستمر وبشكل متكرر، مما يعزز الراحة ويزيد من إمكانية اكتشاف التغييرات المبكرة في الأداء الحركي. كما أثبتت الاختبارات أن النظام يمتلك قابلية للتوسع والتطوير مستقبلا ليصبح جزء من منظومة الرعاية الصحية الرقمية. يعني مو بس انه المريض هذا التطبيق راح يساعد المريض انه يتابع دوريا مثلا من منزله، يعني ما يضطر انه يروح المستشفى الا اذا دعت الحاجة، اذا كانت مثلا الحالة المرضية تستدعي التدخل الطبي او تستدعي التدخل السرير، بينما مايلينك يساعد المريض انه يتابع حالته من منزله.
1: دكتور ريان، هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: بالتأكيد لدينا العديد من الخطط المستقبلية لتطوير مايلينك. أول هذه الخطط أو باكورة هذه الخطط هي إضافة المزيد من الاختبارات العصبية بالإضافة إلى الاختبارات الحركية لزيادة دقة التقييم وتغطية جوانب إضافية من مرض التصلب. كما نطمح إلى تطوير نماذج تعلم آلة أكثر تقدم تعتمد على بيانات حقيقية من المرضى أو من جهات أو مؤسسات صحية معتمدة. يعني ما نبغى نكتفي بس بالبيانات اللي حصلنا عليها من دراسة البلود لايت، نبغى لا بيانات طبية حقيقية تساعد على تحسين دقة التنبؤ بالتدهور الصحي واكتشاف الانتكاسات في مراحل مبكرة. من الخطط المهمة أيضا ربط النظام مباشرة بالمستشفيات والأطباء، بالأخص أطباء المخ والأعصاب أو المتخصصين في التصلب الوجهي، بحيث يمكن للطبيب متابعة نتائج المرضى عن بعد من خلال لوحة تحكم متخصصة. كذلك نسعى إلى تحسين قدرات المساعد الذكي ليقدم تفسيرات أكثر تخصيصاً وتفاعلية. وأخيراً نهدف إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل أمراضاً عصبية أخرى تتطلب مراقبة مستمرة، مما يجعل مايلينك منصة رقمية متكاملة للرعاية الصحية المنزلية تساهم في تحسين جودة حياة المرضى ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي بالمملكة. الجدير بالذكر أن مشروع مايلينك حصل على جائزة المركز الأول في مسابقة مشاريع التخرج بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف لهذا العام الأكاديمي، وبإذن الله القادم مذهل أكثر وحيكون أفضل بإذن الله، ومستقبل مايلينك ما زال أمامه الكثير للازدهار بحول الله. شكرا لكم على هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فرسان التمكين.

حلول استثنائية، وأن الابتكار الحقيقي هو ذلك الذي يلامس حياة الإنسان ويصنع فرقاً ملموساً في واقعه. من خلال مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمراني شاهدنا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى تقنية واعدة وإلى أداة فاعلة تسهم في دعم الأطباء وتحسين دقة القرارات العلاجية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لمرضى التصلب اللويحي. هذا المشروع لا يمثل مجرد تطبيق تقني، بل يعكس رؤية مستقبلية تجمع بين العلم والتقنية والإنسان، وتؤكد أن الاستثمار في المعرفة والبحث والابتكار هو الطريق نحو بناء منظومة صحية أكثر تطور وكفاءة. فكل خوارزمية ذكية وكل نظام دعم قرار متقدم قد يكون سبباً في تحسين حياة مريض أو تسريع تشخيص حالته أو مساعدة الطبيب في اتخاذ القرار الأمثل في الوقت المناسب. كما يبرز هذا الإنجاز أهمية تمكين الكفاءات الوطنية ودعم الباحثين والمبتكرين الذين يسهمون بأفكارهم وجهودهم في مواجهة التحديات الصحية وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. بهذه النماذج المشرقة من الإبداع والتميز نواصل رحلتنا في برنامج فرسان التمكين لنستعرض قصصاً ملهمة تثبت أن الطموح والمعرفة قادران على تحويل الأفكار إلى إنجازات تخدم الوطن والإنسانية. شكراً لكل متابعين إذاعة الرياض، شكراً لمستمعين برنامج فرسان التمكين، ونلقاكم على خير في الأسبوع القادم مع أمل جديد يصنع الفرق. فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد الجنيد. مع السلامة.

0: فرسان التمكين.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: صيفك على كيفك.
6: إذا ناوي تسافر، لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط. تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك

0: تركزت الفكرة على إيجاد حل مبتكر لمشكلة الانسكابات النفطية. هذه المشكلة من أبرز المشاكل والتحديات التي تواجهنا اليوم، وتتفق مع مستهدفات ورؤية المملكة 2030. طبعا إيجاد حل مبتكر كأداة ناشئة لإزالة الانسكابات النفطية هو مشروع حقق إنجازات في المشاركة النهائية التي وصلنا فيها إلى مؤتمر جنيف للابتكارات الدولية 2026، وحققنا فيه ميدالية تثبت مكانة هذا المشروع وقابليته للتطبيق كمنتج ابتكاري. من أبرز التحديات هو أننا نرغب في الوصول إلى المستثمر الذي يتبنى فكرة المشروع لإيجاده كمنتج صناعي. طبعا نوجه رسالة فخر وامتنان إلى وطننا العزيز.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خارج الصندوق.
2: يا هلا مستمعينا، حياكم خارج الصندوق. يقول المثل: اتقي شر من أحسنت إليه، بينما يقول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. المثل يحذرك من شر اللي تحسن له، والبيت بالعكس يحثك على الإحسان ويقول إن الإحسان يستعبد قلوب الناس. وأنا أعتقد إن قول اتقي شر من أحسنت إليه، المثل هذا ما يقصد الناس كلهم، وإذا كان يتكلم عنهم كلهم فهذا طبعا خطأ، لأن الناس في الغالب يجازون الإحسان بمثله أو بالشكر أو على الأقل بعدم الإساءة للمحسن. فأظن يتكلم عن فئة اللئام اللي يعضون اليد اللي تمتد لهم بالإحسان. وسبب هالتصرف من اللئام، الله يبعدنا وياكم عنهم، هو أنهم عندهم غالبا نرجسية وحسد وسوء ظن، فما يبون أحد يصير أفضل منهم بتفضله عليهم، ويمكن يفسرون إحسانه لهم بسوء ظن، إنه يبي والله يستعبدهم بإحسانه ويمن عليهم مستقبلا. وحول هالفئة من الناس اللي ما يثمر فيهم المعروف تكلموا الشعراء من قرون. شاعر زهير ابن أبي سلمى مثلا قال عنهم: ومن يفعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندمي. والمتنبي أيضا قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. لكن المفاجأة أن القول اللي يحذرك من الإحسان ويخوفك منه يقال أنه ناقص وأن له تكملة، وهي اتقي شر من أحسنت إليه. التكملة وشي؟ بدوام الإحسان إليه. لأن بعض الأشخاص هدانا الله وإياهم إذا عودوا على الإحسان يظنون مع الوقت أن إحسانك لهم واجب عليك وحق من حقوقهم، فلما تقطع إحسانك عنهم يزعلون عليك ويتحولون لأعداء لك وينسون أنك كنت متفضل عليهم أصلا كل المدة اللي راحت. هذولا هم اللي ينقال عنهم ما ينعطون وجه، وينقال لهم إذا صار صاحبك عسل لا تلحسه كله. إذن لازم نعرف الشخص المناسب للإحسان علشان ما يكون إحساننا في المكان غير المناسب ونورط أنفسنا معه، وممكن نتحسف على إحساننا له. ولازم أيضا ما يكون في إحساننا لغيرنا تحميل أنفسنا فوق طاقتها. لكن عموما الأفضل أن الواحد يسوي الخير مهما كان، على قولتهم يفعل الخير ويرميه البحر وما ينتظر رد الجميل، ويتعامل بأخلاقه هو الطيبة مو بأخلاق غيره، ويبعد أهم شيء عن التمنن على الآخرين بهالإحسان، لأن لما يعطيهم ثم يمن عليهم النتيجة بتكون عكسية وبينفرون منه الناس، سواء الكرام منهم أو اللئام، وما يلامون لأن المنة ثقيلة على النفس. وأصلا لو أحد أحسن لك وما من عليك بتحس بثقل جميلة عليك وتتمنى ترد له الجميل بأسرع وقت وأقرب فرصة، فكيف لما يحسن لك ثم يمن عليك؟ أكيد بتقول الله لا يعيدك ولا يعيد معروفك. والأسوأ لما يمن بمعروف ما طلبته منه أنت، هو اللي سواه من نفسه لك، ويمكن كنت أنت قايل له شكرا ما أبي ولزم عليك.

0: مثل ما قال المتنبي: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. يعني إذا أعطيت ثم أتبعت ما أعطيت من وأذى، لنت اللي بتنال الحمد ولنت اللي أبقيت مالك معك. وأضيف على كلام المتنبي وكلامه على بتمة طبعا، أنه مو بس ما أنت بكاسب الحمد، بل بالعكس بتكسب الذم والكره والازدراء، وتكون النتيجة مثل ما قلنا عكسية. وهنا نكون وصلنا لختام هالحلقة، ونلقاكم أنا معد ومقدم البرنامج خالد الغانم وزميلي المخرج خالد الشامخي في حلقة قادمة خارج الصندوق. في أمان الله.
1: خارج الصندوق.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ألا وهو السلام. بعد كل فريضة هل لنا أن نتفكر معاشر المسلمين ماذا نفعل وماذا نقول؟ لخروجك من الصلاة تقول السلام عليكم، وبعد أن تسلم تقول ما كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استغفاره 3 مرات، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معان ربطها الله سبحانه وتعالى بأنه سلام، وأن هذا السلام مبارك، وأنه تجلى به رب ذو جلال وكرم. أيها الأحبة، السلام اسم من أسماء الله تعالى، والجنة دار السلام، وتحية المؤمنين فيها السلام، كما قال ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. السلام معاشر المستمعون والمستمعات معنى يحمل في طياته سلام الله العلي العظيم، مما لا يليق به من الأنداد أو النقائص أو الآفات أو العيوب، فهو سلام له سبحانه وتعالى في هذا الاسم، سلام في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله وفي قضائه وفي قدره، بل وحتى في شرعه. يجب أن نؤمن بأن هذا سلام من الله عز وجل في كل أمر يحدث لنا، أو في كل أمر يتغير لأي سبب من الأسباب، حوادث الكون أو أقدار الكون أو ما يكون من مستجدات على صعيد يتعلق بالأفراد أو الأمة أو العالم كله، سواء كان مسلم أو غير مسلم. فإذا كان لدينا يقين بأن الله سلام، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو مقدم للرحمة والسلام و

الكرم قبل أن يكون منه العقاب والأخذ على العاصين. هو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأوصاف تجلت في ذاته وأوصاف تجلت في أفعاله، وطلب كما قلنا في لقاء سابق أن نتصف بهذه الصفات التي هي من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإن كان الله سلام في صفاته وأفعاله، فإن العبد عليه أن يكون أيضا متصفا بهذه الصفات الجليلة. والله سبحانه وتعالى تميز في صفات لا يستطيع العبد أن يصل إليها، لكن هناك صفات يجب أن يتحلى بها العبد. فإن كان الله سلام له من الموت، وسلام له من النوم والسنة، وسلام له من التعب والعجز واللغوب، وسلام له من الجهل والنسيان، فإن هذا يعني كماله المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن من أسماء الله عز وجل السلام، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. نعم والله إنه نظام محكم من الله، سلام جعله الله في العبادات والمعاملات بين البشر، يبتدئ بها الإنسان فيما بينه وبين نفسه، وبينه وبين ربه، وبينه وبين خلقه. فإياك وأنت تعلم أن الله سلام من الظلم، وسلام سبحانه وتعالى من الانتقام الذي ليس له باب، أن تشك في أي فعل يأتي من الله سبحانه وتعالى على ذاتك أو على غيرك من الناس. هو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. منعه سلام وعطاؤه سلام لا تناقض فيه ولا اختلاف، وما حلمه ولا عفوه ولا صفحه ولا مغفرته إلا سلام من محض جوده وإحسانه وكرمه. بل والله حتى عذابه وانتقامه وشدة بأسه ما هو إلا سلام من أن يكون ظالم أو يكون فعل ذلك غلظة أو قسوة، وهو الرحمن الرحيم، إنما ما فعل ذلك إلا من حكمة وعدل ومن وضع الأشياء في مواضعها. والله عزيز وهو سلام في حكمه واسمه وعدله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
4: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: القيامة وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إلهنا.
2: الله أكبر الله أكبر.

رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست. كاوست هي جامعة بحثية خاصة افتتحت في عام 2009 بمبادرة من الملك عبدالله بن عبد العزيز رحمه الله بهدف خلق بيئة أكاديمية متقدمة تواكب أعلى المعايير العالمية. تقع على ساحل البحر الأحمر في بلدة ثول شمال مدينة جدة، وتمتد على مساحة تزيد عن 36 كيلومترا مربعا. تتميز الجامعة ببنيتها التحتية المتطورة ومختبراتها البحثية المتقدمة، وتضم أكثر من 100 جنسية مختلفة بين الطلاب والأساتذة، مما يجعلها بيئة تعليمية عالمية بحق. تركز كاوست على الأبحاث التطبيقية التي تسهم في مواجهة التحديات العالمية مثل تحلية المياه وأمن الغذاء والطاقة المتجددة والتقنية الحيوية والذكاء الاصطناعي. وقد أحرزت الجامعة في سنوات قليلة إنجازات علمية كبيرة، ونشرت أبحاثاً في أرقى المجلات الأكاديمية، كما أن الجامعة تملك مدينة سكنية حديثة متكاملة بالخدمات، وتقدم منحاً دراسية كاملة، وتوفر بيئة تعليمية شاملة تدمج بين البحث والابتكار وريادة الأعمال.
1: في دقائق.

0: المحميات والحياة الفطرية.
1: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن حياكة الطاقية الحسوية. كل غرزة لها مكانها وكل خيط له دوره، ويبدأ العمل بصناعة إبرة مخصصة تستخدم في حياكتها حتى تكتمل الطاقية بشكلها.

0: معروف وتبرز نقوشها وزخارفها اللي اشتهرت فيها، وتلبس على رأس الرجل تحت الغترة لتكون جزء من زيه التقليدي. وضيفتنا اليوم الحرفية لطيفة بنت عبد الله العامري.
1: الطاقية الحسوية تتميز عن غيرها من الطواقي لأنها صناعة يدوية وتكون خفيفة مش ثقيلة، وتكون نفس الطاقية تكون سميكة.
0: يمكن تكون سميكة لأن نوعية الخيط اللي تستخدمونه في صناعة الطواقي، صحيح؟
1: صحيح.
0: طيب قبل ما تبدون الشغل في الطاقية، الإبرة اللي عرفتها أنها تحتاج تجهيز وما تنباع في أي مكان، فكيف أنتوا تجهزونها؟
1: وفي والله نساء من نفس الحسا يصلحونها الإبرة هذه، يزينونها ويصلحونها ويبيعونها علينا.
0: هي تختلف عن إبرة الكروشيه؟
1: تكون صغيرة مرة، راس تكون صغير مرة.
0: طيب الحين الإبرة صارت جاهزة، بعد كذا وش اللي يصير؟
1: نجهز الخيوط، تكون خيوط من ثلاثة نسميها حنا محاقين.
0: إيه؟
1: نجهز هذه الثلاثة.
0: هو قطن. إيه؟
1: ونطويهم مع بعض، هالثلاثة ذين نطويهم أول شيء مع بعض.
0: إيه؟
1: بعدين عندنا اسمه مقزل، هذا المقزل يبرم لنا الخيط، بدام الثلاثة هذا يصير خيط واحد.
0: أنت الحين تاخذين ثلاثة خيوط وتثبتينهم مع بعض؟
1: أطويهم ثلاثتهم مع بعض.
0: ليش؟
1: عشان لأن الخيط الواحد ما نقدر نصنعه، لازم ثلاثة خيوط. لأن الرقيق خيوط قطن صار رقيقة.
0: يعني اللي يخليها سميك مو نوع الخيط، اللي يخليه سميك إنه أنتوا تحطون ثلاثة مع بعض.
1: ثلاثة مع بعض.
0: ممتاز. طيب
1: نطويها بعدين نغزلها، إذا غزلناها تنبرم الثلاثة يصير واحد.
0: حلو. طيب ما تغسلونها، ما تحتاج غسل، ما تحتاج شيء، على طول يعني بس تجمعونها مع بعض وتغزلونها وخلاص؟
1: إيه ما يحتاج، لأن الخيط كله هو أصلا أبيض ونظيف.
0: من وين أنت تجيبين الخيوط؟ تنباع بسهولة ولا؟
1: لا والله أنا أخذهم من القاصرية، من أسواق القاصرية بالحسا.
0: يعني في أماكن تبيعها؟
1: أي في محل واحد في الحسا فقط اللي يبيعها.
0: طب ليش تستخدمون قطن؟ يعني ليه مو خيوط ثانية؟
1: لأن تصير بارجة، يعني تصير بارجة على الرأس.
0: الحين كيف تسوونها بشكل دائرة؟ لأن الطاقية معروفة دائرة على لفة الرأس. كيف تسوونها دائرة؟
1: أول شيء نسوي سلسلة.
0: أي.
1: بعدين السلسلة نسوي عواميد.
0: أي.
1: بعد العواميد تسوين عاد فتحات غرز عاد الشكل اللي تبينه، بس أهم شيء بدايتنا السلسلة.
0: طب هي فيها نقوش كثير وزخارف كثير ولا يعني شكل واحد؟
1: لا، في عدة نقوش، كثيرة نقوش كثيرة.
0: وش هي النقوش؟ يقولي لنا.
1: على حسب تبين أشكال هندسية، تبين زي العواميد، حتى شكل شجرة يسوون. أي شيء يعني يخطر الشخص على باله يسوونه.
0: وطيب لازم تخلون فيها فتحات؟ على قولتهم فتحات للتهوية.
1: أيوة لازم فيها فتحات.
0: ليش؟
1: عشان يطلع الشكل، إذا كلها يعني سكرتيها ما يطلع.
0: يعني أنتوا بس عشان الشكل، يعني ما لها فايدة ثانية؟
1: لا ما لها فايدة، بس عشان الشكل يطلع منظر شكل، إذا خلتيه كلها عواميد ما يطلع فيه شكل.
0: يعني أنا من خلال بحثي أشوف كثير من الرجال يقولون يفضلونها لأنها ما تصير شادة على الرأس، لأن فيها فتحة تهوية، يعني ما صحيح. تصير في حرارة بالرأس.
1: صحيح، كلام صحيح.
0: طيب كيف أنت تبدأين أول غرزة؟ كيف تبدأينها؟
1: أبديها بالسلسلة، سبع غرز سلسلة، ثم أبدي أسكرها، بعدين أحشيها، أحشي عواميد زي العواميد.
0: أي.
1: بعدين أبتدي أسوي فتحات وسلسلة وعواميد.
0: يعني هي ترى ما فيها شكل أدوات كثيرة، إبرة
1: خيوط قطن.
0: أي.
1: وهذا إذا كان عندك عدد المغزل لازم يعني تغزلين الخيوط
0: ضروري من هذا الشيء، ما تقدرين بدونه؟
1: لا ما أقدر، لازم هذا يكون موجود.
0: أي. طيب كم تأخذين وقت عشان تصنعين الطاقية الوحدة؟
1: إذا كنت يعني مجهزة قرابس دي مقابل غازل الخيوط ومجهزتها يعني يوم واحد أخلص وحدة.
0: ما تاخذ منك وقت. طيب الحين اذا غلطتي في غرزه معينه، سهل انك ترجعين تصلحينها ولا ينفك الشغل من بدايته؟
1: لا افك الشغل من لين حد الغلط بعدين اكملها.

0: يعني سهلة، ما تاخذ منك وقت الفك وكذا، لأن في بعض الخيوط إذا انفك يعني غلطتي ورجعتي فكتيه، ولما تجين تبين ترجعي مرة ثانية نفس الخيط ممكن يخترب.
1: لا لا، هذا لا ما يخرب، انفك بسهولة وعود مرة ثانية أرجع الشكل اللي كنت أنا أبيه.
0: طيب كيف تحددين القياسات؟ لأن تعرفين أحجام الروس تختلف من واحد لواحد.
1: صحيح.
0: إيه؟
1: وش اسمه، بعضهم يحب تكون طويلة، بعضهم يحب تكون قصيرة، على حسب. أنا أشكل، مرة أسوي كبيرة مرة أسوي صغيرة، يعني اللي عندي أشكلهم.
0: طيب ما تجي منها ألوان؟ أنا أعرف أنه بس هو اللون الأبيض، لك شفت يعني أنه في ناس يسوون معاها خيوط الزري، وموجودة ترى بالحساء اللي هي يسوونها على شكل الجنيهات المدورة.
1: لا لا لا، إحنا هذولي أنا استخدم كذا، وما تجي منها يعني عدة أشكال والألوان لا ما في.
0: طيب الحين جهزتيها وصارت جاهزة الطاقية، هل في خطوات أخيرة قبل ما يستخدمها الواحد تسوونها؟
1: لا لا ما في، احنا نبيعها عليهم. إيه؟ يبون يغسلونها، يبون يلبسونها مثل ما هي. لا ما في خلاص.
0: طيب في بعض الأشياء يعني حتى في الأقمشة يقولون لا غسلتيها ممكن تكمش، فلازم ان انت تغسلين الشيء مثلا قبل ما تبدئين حياكتها. في الطاقية شلون يعني لو انغسلت ما تنكمش، ما تصغر على المقاس؟
1: لا ما تتغير، لان خيوط قطن ما تتغير.
0: فيها صعوبات؟ وش اصعب خطوة فيها؟
1: اصعب خطوة فيها اذا جاب نكش، يعني شوي اول مرة تسوينها يصير صعب شوي عليك.
0: يعني زي ايش النكش اللي تصير صعبة؟
1: اشكال الهندسية هذه يصير بعض الاحيان يصير صعب شوي.
0: مو دارجة هي على طول يعني معروفة في الطواقي الحساوية؟
1: لا، بعضهم يجيب لي نكشة يقول سوي لي هذه النكشة، وانا ما قد سويتها من اول، صرت صعبة علي شوي.
0: يطلبون
1: اطلعها له،
0: ويطلبون فيها حروف وحركات
1: يطلبون بعضهم حروف وبعضهم اساميهم على الطاقية بالعربي وبالجلينسي.
0: وتبقى الطاقية الحساوية واحدة من الموروثات اللي ما زالت تحافظ على حضورها لتصبح جزء من أناقة الرجل السعودي والخليجي.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساءً على إذاعة الرياض.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

حين خلج الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراماً.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى جذوره بل يسقيها.

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية.

0: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
1: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل حماية المناسبة. خطوات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

عز النهار عز النهار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبنا المستمعين، حياكم الله في حلقة جديدة، حلقة مباشرة من برنامجكم اليومي عز النهار.

لكم أجمل تحية من مخرجنا الجميل الرائع المميز المبدع الموهوب مهند اللويمي. وأيضا لكم كل التقدير والمحبة من محدثكم أبو الغيث الحيدر من الإعداد والتقديم. اليوم وزي كل يوم عندنا دائما فقرتين، فقرة مشوارك وين وفقرة كم النسبة. بس قبل ما نقول لكم هالفقرات وإيش ممكن نتكلم فيها، يا أخي قبل البرنامج كذا بدقائق كنت مع الشباب هنا في الإذاعة قاعدين نسولف نتكلم، فطرأ في أو في الحديث موضوع أنه كيف ممكن الشخص يفرق بين الأشخاص اللي يقفلوا الخط بسرعة. يعني احنا الحين في حياتنا في ناس كثير تتكلم معهم سلام كيف حالك شخبارك انت بتجي اي بجي خلاص يقفل الخط قبل ما انت تقول له يلا مع السلامة يلا نشوفك على خير يلا في امان الله وهالكلام. يعني بينما في المقابل تلاقي في ناس لا يعني يلا مع السلامة حياك الله في امان الله في امان مع السلامة مع إلين بعدين كذا بعد يمكن بعد مع السلامة لمدة 30 ثانية بعدها يقفل. فقلت لهم لا تدرون ايش اللي اصعب من ذا من هال الصفتين او هالنوعين؟ قالوا ليش؟ قلت لهم اللي انت تعرف انه داق عليك علشان يبغى منك شغلة. يعني مثلا زميل، يعني زميل له يمكن تقريبا سنة ما اتصل عليك وعادي انت تشوفه وكذا بس ما بينكم اتصالات، فجأة يتصل عليك انت اكيد تعرف انه هنا مثلا يبغى شيء، فيجي يكلمك مثلا ربع ساعة، بعد الربع ساعة يقول لك يا اخي انا ابغى الشغلة الفلانية. فانا قلت لهم انا احب الواحد اللي على طول واضح، عادي ما كلمتني من سنة عادي مو مشكلة احنا بيننا عمل، فأقول لي أبغى شغل الفلانية من أول دقيقة. ممكن يعني في ناس يعتبروها أنه يعني من اللباقة أنه أنا أمهد للموضوع أنه ما أقول لك على طول يا أخي بالله تكفى داوم عني، لا أني أسألك عن كيف حالك كيف حال الأهل كيف حال الأصدقاء كيف حال الأقارب كيف حال الدوام إن شاء الله أمورك تمام كذا بعدين أقول لك الطلب اللي أنا أبغاه، بينما ممكن في دقيقة ممكن في رسالة صوتية تمام كيف حالك مهند شخبارك تمام يا أخي والله ما أدري أنا أبغى أعتذر اليوم عن الحلقة كيف. يعني خلاص خلصت الموضوع في أقل من نص دقيقة وانتهت، بدل ما مثلا أدق عليه أخذ ربع ساعة في النهاية أقول الموضوع. ف فعلا هالأشياء ممكن إنها تجي معنا وفي حياتنا بس ما نلاحظها. وكمان في شغلة لاحظتها إنه لما واحد يجي يقول لك في نهاية الاتصال مثلا يدعي لك يقول لك الله يوفقك الله يجزاك خير الله يعطيك الصحة والعافية، تلقائيا تصير تسوي كذا الله يسلمك والله والله أبرك الساعات وتضرب كذا تضرب نفسك يعني أبرك الساعة حياكم ما أدري ليش. يعني هل هي مرتبطة باللباقة أو مرتبطة بالأدب؟ ما أدري ضربة النفس ذي هل هي مرتبطة؟ أنتوا لاحظوها اليوم مع أنفسكم، إذا جاكم اتصال وصار فيه مثلا مديح وكذا ما عليكم على الهوى صعبة يعني أسويها مع المتصلين، بس أنتم في حياتكم كذا شوفوا كيف أول ما تيجيك كذا كم مدحة تلاقي نفسك لا والله لا والله مهند اطلع ارجع مهند

نرجع لمواضيعنا وفقرات البرنامج مشوارك وين وكم النسبة مشوارك وين، نتكلم معكم من خلاله عن وين رايحين وين طالعين، نتعرف كذا نكون حشريين معكم، نتعرف على طلعتكم على جيتكم انتم اللي متواجدين الآن أو تسمعون.

أنا وأنتوا في سياراتكم راجعين من الدوام، طالعين للدوام، ماخذين بريك ثم راجعين للدوام، يعني كلها، أو طالعين تجيبوا شغلة كذا للبيت. فرح نسألكم عن مشواركم وين. أما الناس اللي متواجدين بالفعل قاعدين يسمعونه وهم متواجدين في البيت، اللي قاعدة تطبخ، اللي قاعد كذا مستكن عنده شاي ولا قهوة وقاعد يسمعنا، فرح نسأل عن كم النسبة، وكم النسبة كل حلقة نضيف لها كم سؤال جديد. يعني مثلا اليوم ممكن أسألكم عن كم نسبة رضاك عن قراراتك. احنا بالعادة يعني نطلع قرارات، ها نطلع قرارات، يعني مثلا واحد يقرر انه ياخذ التخصص الفلاني ويترك التخصص الاخر، واحد ممكن ياخذ قرار انه اليوم ما راح يرجع من نفس الطريق، هذا قرار، واحد ياخذ قرار انه مثلا يغير عمل، يعني في قرارات قوية جدا ومصيرية، وفي قرارات يعني بسيطة وسهلة وتعدي بسرعة. فممكن أسألكم عن كم نسبتك أو كم نسبة رضاك عن قراراتك، هل هذه القرارات حلوة ولا ما هي حلوة، كم نسبة رضاك على نفسك. في ناس دائما يقول أنا أحبني، يا أخي أنا أحبني مرة، أنا أعجبني مرة، أنا مرتاح مرتاح لي مرة، أنا مبسوط لنفسي مرة. ف كم نسبة رضاك عن نفسك؟ هذه من ضمن الأسئلة اللي راح نسألكم في فقرة كم النسبة. متابعتك للتلفزيون بشكل عام، أفلام، مسلسلات، كل هذه الأشياء. مبادرتك للصلح لما واحد يزعلك أو تزعل من شخص، هل أنت من الناس اللي تبادر للصلح بسرعة ولا لا؟ قبولك للنقد، إن في ناس يتقبلوا النقد بصدر رحب وآخرين لا، ما يحبوا النقد بكل أشكاله. حبك للهدوء، أنت من الناس اللي تحب الهدوء. أنا أعرف ناس، معلش طولت عليك يا مهند، أنا أعرف ناس ها ما ينام إلا في الإزعاج، إذا في إزعاج الأطفال وذا وصياح وهذا يبكي وهذا مدري إيش وكورة يعني فيفا ينبسط ينام، لكن إذا كان فيه هدوء مرة لا ما يحب. وفي ناس العكس، لا أول ما يسمع الباب انفتح خلاص يصح من النوم. فحبك للهدوء كم النسبة، وأشياء كثيرة ما أبغى أطول أكثر من كذا. كل هذه الأشياء وأكثر إن شاء الله راح نتعرف من خلالكم عنها وكم نسبتها في حياتكم على هاتف البرنامج 011-40-53. راح نروح لأول فاصل غنائي. حلو حلو هالأغنية، ونرجع نكمل معكم عز النهار.

0: يا هلا يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله من جديد في عز النهار. وموضوعنا الآن عن فقرتين، فقرة مشوارك وين اللي نتكلم من خلالها عن وين طلعاتكم، وين رايحين، وين جايين، الناس اللي في سياراتهم قاعدين يسمعونا، وكمان اللي في البيت رح نسألهم في فقرة كم النسبة. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 5 3. معنا ميلة، حياك الله يا ميلة.
1: مرحبا، السلام عليكم.
0: مرحبتين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا ومساء الخير أستاذ بالغيث.
0: الله يخليك، كيف حالك يا ميلة؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: كل شيء تمام؟
1: تمام.
0: الأجواء تحسنت ولا لسه في حر؟
1: للأسف حر.
0: ما في أمطار؟
1: لا،
0: أنا سامع أن في الجنوب في أمطار، بس عندكم ما في أمطار؟
1: نحن في الشمال.
0: أيوة، ما في أمطار في الشمال؟
1: لا لا، حار في الشمال.
0: يلا يجيب الله خير إن شاء الله. أسألك عن مو فقرة مشوارك وين، صح؟
1: صح.
0: أي كم النسبة، صح؟
1: أي صح.
0: طيب أنا بسألك عن كم، أول شيء بقول لك كم نسبة الرياضة في يومك أو في حياتك يا غيلة؟ ها، تسوي رياضة؟
1: شوف، هي رياضة واحدة اللي هي رياضة المشي، أقول لك 100% أني أمشي ممكن في اليوم ساعتين.
0: حلو حلو، احنا كلنا الحقيقة كلنا نركز على رياضة المشي،
1: بس ما أسوي رياضات أخرى.
0: جميل. طيب طيب، رضاك عن قراراتك؟ أحيانا الواحد يتخذ قرارات

0: والله شوف أنا أحس كراسي دائما تجيب لي المصايب يعني.
1: أوف.
0: فممكن هو هذا القرار الرياضي اللي أنا مستمرة فيه يعني.
1: يعني كم تعطينا نسبة عن رضاك عن قراراتك؟ نسبة كم؟
0: 20%.
1: واو، وباقي 80 كلها تودي الواحد في داهية.
0: اي والله
1: يا ساتر، فيلم رعب هذه، مش قرارات.
0: ما احب قرارات.
1: مبادرتك للصلح؟
0: والله مبادرتي للصلح
1: كم نسبة؟
0: بكل 60%.
1: 60%، حلو حلو. لا جميل جميل، الموضوع تمام. طيب شكرا لك يا ميلا، يعطيك الصحة والعافية. عباس،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا عباس.
2: الله بالخير.
1: يا مساء النور والسعادة، حياك الله.
2: الله يسلمك ويبقيك. تحية عظيمة لك أخوي بالغيث وللمخرج الجميل المبدع مهند الويمي.
1: حبيبي تحية أعظم لك ولكل من يسمعنا الآن، الله يسعدك يا عباس. من وين تكلمنا عباس؟
2: والله أكلمك من الليث التابع لمكة.
1: أي ما شاء الله ما شاء الله، حياكم الله يا هلا ومرحبا بأهل الليث. الله يخليك يطول في عمرك. مشوارك وين ولا كم النسبة؟
2: لا كم النسبة؟
1: كم النسبة؟ بنسألك في البداية عن قراراتك.
2: والله نسبة الرضا،
1: الرضا
2: قراراتي أعطيها 85% إلى 90%.
1: لا هذه ممتاز وحتى كمان متفوق.
2: هذا هو يعني أنا
1: ما شاء الله
2: 85 إلى 90%.
1: ما شاء الله. حبك للهدوء؟ طيب
2: الهدوء أحبه بنسبة 100%.
1: أيوة، يعني أنت من النوع اللي إذا واحد فتح عليك الباب وأنت نايم تصحى
2: على طول، ولا شغل اللمبة إذا كانت طافية
1: أيه؟
2: أصحى على طول.
1: ما شاء الله، حتى من اللمبة.
2: في موقف يا بالغير.
1: أيوة،
2: عندي الوالد الله يطول في عمره
1: اللهم
2: ما ينام إلا إذا كان صوت التلفزيون على الأعلى شيء.
1: أيوة أيوة بالضبط.
2: وفي مرة أتذكر يعني الصوت كان واصل عندي في الغرفة صوت
1: ايه؟
2: التلفزيون. دخلت حصلت الوالد نايم، طفيت التلفزيون بعد نص دقيقة
1: ايه؟
2: صح الوالد
1: ايه؟
2: عباس إيش فيك ليش طفي التلفزيون؟ استغربت أنا كيف أطفي التلفزيون يصحى شغل التلفزيون. أنا من النوع اللي إذا في صوت حتى لو واطي ما أنام.
1: انت ممكن علشان هذا السبب، علشان الوالد يحب الصوت المرتفع وهو نايم، صرت انت تحب الهدوء.
2: ايوه احب الهدوء أيوة. بشكل غير عادي وطبيعي.
1: ايوه ايوه ما شاء الله ما شاء الله. طيب تخطيطك للمستقبل؟
2: والله تخطيط قليل يعني، اعطيك نسبه 50% الى 60%.
1: 50% الى 60%، حلو.
2: ايوه
1: حلو، الواحد يخطط لمستقبله صح.
2: جميل شيء جميل والله.
1: قبولك للنقد آخر شيء، قبولك للنقد؟
2: قبولي للنقد أعطيه 95%.
1: ما شاء الله تبارك، متصالح مع نفسك.
2: إيه والله السلام داخلي تصالح. إيه الحمد لله
1: يا أخي، حلو السلام الداخلي ولا لا؟
2: إيه والله جميل يا أخي.
1: إيه؟
2: الانتقاد إذا كان بناء يعني دائما في مصلحتك يعني أنا أقبله،
1: حتى لو مو بناء.
2: مجرد الانتقاد فقط
1: إيه؟ إيه؟
2: ما له هدف إيجابي
1: إيه؟
2: هذا يعني أعطيه نسبة 100%، ما أقبله إذا كان مجرد الانتقاد.
1: أها إيه. أنا
2: ما له هدف إيجابي.
1: أنا فهمت غلط، لأنه هو يعني أنا توقعت أنه حتى لما يكون الانتقاد غير بناء أنت تكبر دماغك.
2: أيوة هذا هو.
1: أيوة يعني أنت من النوع يعني حتى لو كان مو بناء يا حبيبي عادي مشي الأمور خلها تمشي.
2: يلا
1: صح؟
2: صحيح.
1: ايوه تمام
2: اخوي بالغيث. عندي مشاركه ابيات، 5 ابيات على السريع.
1: والله ما ادري كيف يا مخرجنا في وقت عشان بس اللي بعدك.
2: اقل من دقيقه.
1: يلا يلا يلا تفضل.
2: يلا
1: يلا.
2: اني ارى شمس النهار تحجبت بالغيم من خجل او استحياء، ما أجمل الجو البديع إذا هما غيث مريع سال في الصحراء فاهتزت الصحراء رابية وقد بدت العروس بحلة خضراء فبلادنا صارت حدائق بهجة للنفس في جناتها الغناء فانظر إلى الرحمات قد نشرت على أرض فتون زينة للرائي. عباس المهابي
1: أنعم وأكرم وما شاء الله على الأبي يا عباس. كل مرة تتصل علينا خل يعني سمعنا في بداية المشاركة سمعنا زي هالأبيات الحلوة
2: إن شاء الله.
1: أي والله أي والله إحنا فقط علشان بس الوقت ما نتأخر على المتصل اللي بعدك إلا أبياتك رائعة وجميلة وإلقائك وصوتك وكل شيء ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية حبيبنا عباس. معنا نورة. ألو ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يسعد مساك بالغيث وأنت ومهند وكل الطاقم.
1: مساك سعيد يا هلا ويا مرحبا يا نورة.
3: حبيت أشكركم ويوم سعيد يا رب عليكم.
1: الله يسعدك يخليك. كيف الحال؟
3: الحمد لله طيبة يا رب لك الحمد.
1: في قهوة في قهوة في شاي عندك ولا ما في؟
3: لا لا لا ماني من أهل القهوة
1: ولا من أهل الشاي.
3: الساعة توني خلصت خطوري خلاص.
1: طيب يعني أنت إذا كنت مثلا رايق أو كذا إيش تشربي؟
3: إيش أشرب؟
1: أها
3: ممكن شاهي بالحليب.
1: أها
3: أو عصير. أيه.
1: يعني ما أنت من أهل الشاي ولا من أهل القهوة؟
3: شوف أنا اللي من أهل الشاي.
1: أيوه بس بالحليب.
3: أيوه أكثر شيء أحبه يعني بالحليب بس ممكن من دون أكل. ممكن يكون بالأكل يكون شاهي.
1: ممتاز.
3: من دون أكل يكون شاهي بالحليب.
1: ممتاز ممتاز. طيب فقرة كم النسبة صح؟
3: ايوه.
1: طيب
3: كم وقت الظهرية حر خلاص ما في طلعة.
1: حلو. طيب كم نسبة رضاك عن قراراتك؟
3: عن قراراتي؟ عشرة من عشرة.
1: طيب حبك للحلويات؟
3: حلويات؟ ستة. أعطيها ستة.
1: ستة. طيب تفاؤلك؟
3: التفاؤل؟
1: أيوة.
3: ممكن أعطيه خمسة.
1: خمسة. طيب معزتك لأفراح؟
3: معزتي؟
1: لأفراح؟
3: للأفراح.
1: إيه.
3: أعطيها عشرة.
1: عشرة من عشرة. طيب شكرا لك يا نورة. حياك الله. أفراح.
4: الله.
1: أفراح.
4: هلا والله.
1: معزتك لنورة كم؟
4: 100%.
1: كيف الحال يا أفراح؟
4: الحمد لله. أخبارك؟
1: شو أخبارك تمام؟
4: والله الحمد لله. كيف حالك؟
1: والله بخير الله يسعدك يا رب.
4: أبى أتكلم معك شوية يا أبو الخيط على الموضوع اللي تكلمت فيه في البداية.
1: يلا قولي.
4: أنا الناس هذول ترى موجودين في حياتي اللي يقصوا الخط بسرعة.
1: إيه.
4: طيب أوقات يدقوا علي. طيب كيفك شيخ طارق؟ يسألوا عن حاجة معينة أو شغلة معينة وأعطيهم الرد. طيب طيب طيب يلا خلاص طوط طوط طوط ولا حتى مع السلامة.
1: أي قبل ما تخلص كلامك يعني أنت أحيانا لما تكون برا البيت تصير تنحرج.
4: قلت لا إله إلا الله يعني بالسرعة ذي ولا حتى سلام عليكم كفرت الخط.
1: هي والله تصير تنحرج يعني مثلا الناس اللي حولك قاعدين يشوفوك وانت تستقبل مكالمة فجأة كذا بدون يلا مع السلامة ولا شيء فأنت تصير تكمل من عندك على أن الخط لسه ما زال. والله الحمد لله. طيب وهو قد قفل من زمان بس وجهك قدام الناس يا أخي منظرك يعني.
4: أمس حصلت في العصر كذا أختي كانت موجودة معاي كانت قدامي تقول لي إيش فيك قفلت بسرعة؟ قلت لها شو سوي هيني كثر الخط وهذه
1: المكالمة. إي والله شو سوي لها.
4: إي والله.
1: الله يعين. طيب أحبك للهدوء 100%. أكلك من المطاعم
4: نادرا يعني 30% نادرا ما نطلب نطلب لأنه إحنا نطبخ ترى.
1: تمام حلو. طيب شكرا لك يا فرح.
4: يا هلا.
1: حياك الله. هلا ومرحبا. أبو سليمان.
5: يا مرحبا. هلا حبيب.
1: يا هلا ويا مرحبا، حياك الله يا ابو سليمان.
5: يا مرحبا.
1: الله يخليك، كيف الحال؟
5: والله الحمد لله.
1: ماشي. لا لا يا ابو سليمان، لا، وين التفاؤل؟ وين الايجابيه؟ وين الروح الحلوه؟ وين
5: ماشي في الحر قصدي؟ ولا الحمد لله الامور طيبه، بس انا اكلمك الان من القصيم عنيزة يا راجل.
1: من القصيم
5: العرق شو ينزل من ظهرك ما احنا متعودين على الاجواء هذه. انا كنت عايش في الغربيه صراحه، جاي يهلج الصدر، لكن هنا يا لطيف.
1: دقيقة، فين كنت عايش في الغربية ويهلج الصدر؟
5: يا شيخ لا تمسك الجرح، كنت
1: لا عايش لا ما... الطايف، صح الطايف، صح.
5: اي ابو البرشومي والولد الطايفي. أيوة. والله الى اخره.
1: ايوه. لكن سبحان الله، ترى كل مكان وله حلاوته.
5: نعم.
1: اي والله، كل مكان وله جماله وله حلاوته وكذا. والحر والاجواء الحاره هذه يعني موسم، لازم نصبر.
5: والله يا لطيف يا أخي الكريم، يعني شيء لا يوصف صراحه.
1: انا حاسس فيك. وكل اللي انت مريت فيه كلنا مرينا فيه، خصوصا الواحد لما يجي يفتح باب السياره. اي يعني يحس انها يعني في اختبار تحمل.
5: من يوم تشغل السياره، اول ما تشغل المكيف.
1: ايوه انا اقول لك، يحسها انه في اختبار تحمل يعني. اي والله، يا تتحمل يطلع من السياره، انتظرها دقيقتين بعدين ارجع مره ثانيه.
5: والله خلي على الله بس.
1: اي والله من جد. طيب يا ابو سليمان،
5: اقول الله يرضى على الطايف. بس
1: الله يرضى على كل المدن ان شاء الله يا رب.
5: ان شاء الله.
1: طيب ابو سليمان، ايش تحب نسالك؟ في مشوارك وين ولا كم النسبه؟
5: نفس الاسئله اللي سالتها اللي من قبل، انا تسمعها يعني ما يحتاج.
1: حلو.
5: الاحتمال، وش تاكل، وش تشرب، وش كله.
1: لا، يمكن اسالك سؤال ثاني.
5: والله بكيفك. اي اهم حاجه نسمع اصواتكم.
1: يمكن اقول لك، كم نسبه الحظ عندك يا ابو سليمان؟
5: والله الحظ يا راجل مش حالك، بس يلا بالبركه. ما
1: انا قاعد احس ان في اشياء كثيره في حياتك مش حالك يا ابو سليمان. كم نسبه مشي حالك في حياتك يا ابو سليمان؟
5: والله 100%.
1: أشياء كثيرة مشي حالك. ها
5: والله، خلي على ربك. وين الأيام الأولى يا حبيبي؟ وين بالحين؟ خلي على
1: ربك. أنت تحب الأيام، أيام زمان.
5: من اللي ما يحب أيام زمان؟ اللي ماله أول ماله تالي، على
1: ماله تالي. صحيح.
5: لكن الحمد لله على كل حال، هو ماشيين في الدنيا ذي.
1: ماشيين في الدنيا. مع أن ما أشوف عمرك، يعني ما أحس أن عمرك كبير.
5: إيه والله، العمر مجرد رقم يا حبيبي.
1: الله الله الله.
5: والله انا قلبي اخضر، انا يمكن فوق 70 لكن جوي قلبي اخضر على قولهم. عايش ما شاء الله تبغاه.
1: ما شاء الله، العمر كله والله.
5: الحمد لله، الله ان شاء الله يكفرني من طاعته بس.
1: اللهم امين، اللهم امين. واحنا والله سعيدين فيك وفي سمع صوتك ابو سليمان. يا رب ان شاء الله تكون دائما بهالبهجه والسعاده يا رب.
5: الحمد لله. انت برضو سلم لي على كل طاقم البرنامج اللي عندكم، انا تراني من سنين وانا اتابعكم مره.
1: يا حبيب يا حبيب،
5: بس انا عندي سؤال واستفسار، وارجو انكم يعني تستقبلون شخص. يعني اول شيء، احنا من ذوي زي ما تقول ذوي الاعاقه،
1: ذوي الهمم حبيبي.
5: مشكلتنا يا طويل العمر المواقف حقت السيارات، لان كل محل نوقف فيه او كل بقاله او يحطوا لوحه، لكن لما نجي نلقى واحد طال عمرك واقف في محلاتنا. يا ناس نكلم اصحاب المحلات في السوبر ماركت، يا ناس ما يصير، احنا عندنا بطاقات من الحكومه ما قصر. ولما نجي نلقى في ناس واقفين في سيارات،
1: والله غلط.
5: نكلمهم يقول والله احنا ما لنا علاقه، احنا يلا دوبنا في اللي عندنا في المحلات.
1: والله غلط. انا بحاول اتكلم شوي عن هذا الموضوع. والله صدقت، والله غلط.
5: اتكلم يا اخي الكريم. صراحه احنا نواجه صعوبات منهم. صحيح. يعني احر ما عندك عندي انا، ابرد ما عندي. ولا شاف اللي قال والله معليش اسف يا عمي، اسف فين يبيعونه هذي؟
1: صح، صادق والله. يعني صادق معك حق.
5: اصحاب المحلات وكلمنا المرور وكلمنا، ما في فايده نهائيا.
1: صحيح فعلا.
5: يعني ارجو منكم انكم تجوم مقابله مع شخص يعني يحط حل للمهزله هذه، خاصه اللي على الموقف حق ذوي الاعاقه.
1: فعلا فعلا، الله يسعدك ويخليك يا حبيبنا ابو سليمان.
5: انا الحمد لله انا اروح واجي بس بصعوبه، والحمد لله يعني ماني مره طايح ولا اني مره يعني، لكن انا لما القى الموقف جنب المحل او قدام الباب ما انزل، اروح ادور لين يفضل لي محل.
1: صحيح صحيح صادق.

0: أك حق.
1: يعني شوفونا الحل صراحة بالحاجة هذه صراحة يعني شيء لا يطاق.
0: معك حق والله يا أبو سليمان والله يعطيك السلامة.
1: أنا ما عندي رقم معين أكلم مثلا على المرور ولا على شخص عشان أو من حق إني أصور لوحة ولا مو من حق مو من لي مالي حق.
0: فاهم عليك فاهم عليك.
1: إيه.
0: الله يعطيك الصحة والعافية أبو سليمان تحياتنا لك يا غالي.
1: أهلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا يا هلا. أبو تميم.
2: يا هلا أبو عبد العزيز.
0: يا هلا ويا مرحبا حياك الله أبو تميم.
2: الله يطول عمرك مساء عليك على أخوي مهند وطاقم البرنامج.
0: حياك الله.
2: أقول أبو سليمان أبدا صور وارسل إلى إدارة المرور وتنزل عليها
0: مخالفة. مخالفة. صحيح.
2: هذا حق
0: صحيح. فعلا فعلا.
2: ولا ما قصرت الأمانات الآن.
0: ما قصرت يعني هي أيوة.
2: ذو الهمم عند جميع المحلات ودوائر الحكومية مواقف خاصة سواء باللون واللوحة.
0: صح صح.
2: لذلك الواحد يجب على أي شخص يا أخي يحترم المواقف هذه. صحيح. الخاصة صحيح.
0: والله أحيانا نشوف في بعض الأشخاص لما يجي يوقف وينزل من السيارة بعدين يتفاجأ أنه هذا مكان لذوي الهمم أنه يرجع يركب السيارة مرة ثانية ويروح يوقف في آخر مكان. لأن يا أخي أنت يعني أحترم الأنظمة أحترم القوانين وهم ما سووا هذه اللوحة أو هذا الشيء كذا يعني هم سووا تقديرا لهالناس فاحنا بالمفروض يعني مساهمة منا ان يا اخي نحترم هذا الشيء.
2: صحيح. ما في شك
0: حتى لو قعد فاضي عادي يقعد فاضي. صحيح. ممكن واحد يجي في اي لحظة.
2: صحيح. دائما تخيل نفسك انك مكان هذا الشخص. تخيل ان انت مثلا مثل هذا الشخص. راح تقبل؟ ما اتوقع.
0: صحيح. وبعدين انت الله سبحانه وتعالى اعطاك الصحة اعطاك العافية فيا اخي من باب الشكر انك ما تجي على الاماكن
2: الناس كما تحب ان تعامل.
0: بالضبط بالضبط. الله يخليك يا ابو تميم ويعطيك الصحه والعافيه حبيبي. شكرا جزيلا لك ابو تميم. نسينا ما ندخل معاه في الفقره لكن ما شاء الله عليها ابو تميم. شكرا لك يا ابو تميم. معنا سعيد.
3: هلا ومرحبا. مساء الخير.
0: مرحبتين. مساء النور. اهلا ومرحبا.
3: هلا ابو الغيث. مساء الخير لك وسعاده لك وطاقم الفريق العمل والله يعطيكم العافيه على هالبرنامج.
0: الله يعافيك ويخليك.
3: ياك يا رب.
0: سعيد من وين تكلمنا؟ سم الله عدوك.
3: والله حاليا من ابها في اجواء ولا احلى.
0: يا اخي اصلا الاجواء باينه من صوتك. ايوه يعني انا علشان كذا سالتك. اي الاجواء ما شاء الله باينه من صوتك رايق بروق مبسوط سعيد
3: جدا جدا جدا
0: حبيبي. طيب ايش اللي خلاك تتصل او يعني في فقره معينه في شيء في سؤال علشان اسالك؟
3: والله انا استحسنت الاسئله وطريقه حوارك الجميله المتصلين
0: يا حبيبي
3: والله البني. وانا دائما والله اتصال على هذا البرنامج في عز النهار مع ابراهيم المعيدي وغادة
0: العلي. صحيح صحيح. نوجه لهم اجمل تحيه ان شاء الله فتره بس بسيطه ويرجعون لكم.
3: الله يسهل امورهم وتعفون وتكفون.
0: الله يخليك ويسعدك. طيب يا سعيد قول لي على السؤال اللي لفت انتباهك علشان اسالك. يلا غششني علشان ما اعطيك انا سؤال من راسي.
3: والله فيه المتصل قبل اللي قبلي اللي هو الحظ. كم نسبة الحظ يعني؟
0: الحظ.
3: اي نعم.
0: كيف الحظ عند سعيد؟
3: والله الحمد لله الحظ تقريبا 90%.
0: يا اخي ما شاء الله انت في ابها. انت في ابها في الاجواء. جاكم مطر اليوم ولا شيء؟
3: والله الآن الغيوم
0: ما شاء الله
3: بوادر مطر إن شاء الله.
0: أنا سامع أن يوم الجمعة ويوم السبت كان في عندكم أمطار.
3: أي والله فعلا فيه كان أمطار يرضي لك الحمد.
0: ما شاء الله.
3: أنا شبه يومي خاصة على مرتفعات.
0: شبه يومي شبه يومي. يا أخي أبو سليمان أبو سليمان الحين بيسمعنا بيبكي.
3: والله هذه دعوة صادقة.
0: ما شاء الله تبارك الله. شبه يومي ما شاء الله.
3: والله الحمد لله.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدكم يا رب، الله يزيدكم الخير. طيب مسألة أو نسبة رضاك عن قراراتك كم؟
3: فعلا سؤال جميل جدا والله. برضه أنا قراراتي وترى أنا أتخذها بدراسة وتأخذ مني جهد وتردد وقبول، لكن أقدر أقول 85%.
0: أنت مسافر لأبها، جاي من منطقة ثانية؟
3: من الرياض.
0: أي هذه من ضمن القرارات صح؟
3: نعم.
0: شوف شوف صحيح. شوف كيف شوف كيف الطريق يودينا يودينا ويرجعنا لأبها.
3: صحيح.
0: أي يعني الحوار الحوار يروح يرجع لأبها. خلني الحين أجرب أشطح بشوف هل يرجع بنا الموضوع لأبها ولا لا. حبك للهدوء كم نسبته؟
3: عالي 95%.
0: 95%. أيوة. نعم. ما رجعنا لأبها أتوقع.
3: والله إن
0: قريبين قريبين ها، صرنا في الباحة.
3: نعم.
0: يا حبيب يا الله يسعدك،
3: راحة نفسية.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا رب، إن شاء الله دوم والله يسعدك ويفرحك يا رب، وإن شاء الله ما تكون آخر مرة تتصل علينا يا سعيد.
3: بإذن الله على خير إن شاء الله.
0: حبيبي حبيبي الله، الله يخليك. تحياتنا لك يا غالي. يا هلا ومرحبا، حياك الله. امتنان.
4: ألو. أهلين، السلام عليكم.
0: أهلين وعليكم السلام.
4: يسعد لي مساكم بكل خير أستاذة بلغيت، كيفك؟
0: ومساك سعيد، أهلاً ومرحباً، كيفك؟
4: الحمد لله تمام، الله يسلمك يا رب.
0: إيش أخبارك؟
4: والله بخير الله يسعدك.
0: إن شاء الله تمام؟
4: أي الحمد لله تمام.
0: كل شيء تمام؟
4: أي تمام الحمد لله.
0: الحمد لله. أي؟
4: أيوة يعني الأسئلة حقتي.
0: طيب كم نسبة رضاك عن قراراتك يا ابتنان؟
4: قراراتي ممكن 70%.
0: 70%. يعني ما شاء الله نقول إن أغلب قراراتك جيدة أو ممتازة.
4: بس بعدين خلاص يعني حسيت إنه أخذت القرار الصح يعني، أو أخذت القرارات الصح يعني.
0: يعني تقصدي إنه في أحياناً قرارات تبان في بدايتها انه لا غلط، بس مع مرور الوقت لا تقولي لا.
4: بتكتشف انه انت اخذت القرار الصح وانه المفروض انه اخذته من زمان.
0: طيب نسبه حبك للحلويات؟
4: مو كثير للامانه يعني 2%.
0: تغيرتوا تغيرتوا يا البنات.
4: ما تغيرنا بس انه ما اعرف، بس كذا انا من زمان ماني حقت حلويات.
0: تمام. صرفك على الكماليات؟
4: 100% يمكن.
0: اي انت لو قلتي اي حاجه ثانيه بذكرك بجوابك امس. اي تمام. طيب قبولك للنقد؟
4: صراحة ما أحب النقد كثير يعني. لا بنا ولا غير بنا يعني.
0: صح.
4: ما أحب. أيوة
0: ليش الواحد ينتقد؟
4: بس بعدين برضو ترجع على حسب الشخص نفسه يعني.
0: ممكن في بعض الأشخاص الواحد يتقبل منهم النقد،
4: مثل الوالدين والأشياء كذا نتقبل، غير كذا أنا ما أحب يعني.
0: صح صحيح. صحيح. لا لا يعطيك العافية والله يا امتنان.
4: الله يعافيك،
0: ما قصرتي.
4: تسلم الله.
0: حياك الله حياك الله. هلا ومرحبا. خالد. ألو ألو خالد خالد يا خالد.
5: هلا بالغير.
0: هلا وينك يا حبيبي؟
5: نهارك سعيد بالغير.
0: ونهارك لي ساعة قاعد أنادي يا خالد.
5: الله يسلمك عليك،
0: كيف الحال؟
5: بنعم أبشرك. الله
0: مبشرك. من وين تكلمنا خالد؟ أنا كنت حاسس من بداية الاتصال، كنت حاسس إنه بيصير هالموضوع، لأن إحنا قاعدين نادي خالد يا خالد وما في خالد، بعدين على طول الخط راح، يمكن كان يسمعنا بس إحنا أو صوته ما كان يوصل. معنا عبد الله. أبو عبد الله.
6: سلام، حيا مساء الخير.
0: تسلم يا هلا يا مساء النور.
6: كيف حالك وكيف ايامك ان شاء الله؟
0: الله يخليك. يا هلا ويا مرحبا يا ابو عبد الله.
6: خير خلف لخير سلف.
0: يا
6: اسلوبك جيد ولبق في الحديث وتقبل الآراء.
0: يا حبيبي الله.

0: يسعدك يخليك. شو اخبارك ابو عبد الله؟
1: اللهم لك الحمد.
0: الله
1: نعم لا تعد ولا تحصى.
0: الحمد لله. من وين تكلمنا؟
1: الله يكلمك على طريق الرياض الحائر.
0: على طريق الرياض الحائر. طيب نسألك مشوارك وين ونسألك كم النسبة؟
1: والله اللي تبغى. والله أنا مشواري لمحافظة الخرج.
0: أها. ما شاء الله ما شاء الله. عندك شيء هناك ولا زيارة ولا؟
1: والله الحمد لله هناك استراحات مزارع
0: و... آه.
1: مسقط الرأس الديرة.
0: ما شاء الله. يعني تروح بس توسع صدرك وتجي.
1: هذه الدنيا
0: ابحث
1: عن السعادة.
0: ابحث عن السعادة.
1: أين تجد السعادة؟ ابحث عنها.
0: أين توجد السعادة؟ نروح لها.
1: نروح لها. زي صح. أنا أكون سعيد لما أتحدث معاكم وبعد الرياض. وتحياتي تحياتي للأخ إبراهيم أسطورة الإعلام اعتبرها أنا والله.
0: يا حبيبي إن شاء الله يا رب تحياتك توصل إبراهيم ويستاهل إبراهيم.
1: اي والله بلغ سلامي له. لا والله لان من زمان ما تحدثت معاه. من زمان ما تحدثت.
0: هو في إجازة. في إجازة فان شاء الله بيجي وان شاء الله باذن الله تسولف معه وتتحدث معه يا ابو عبد الله.
1: لا ما شاء الله عليك. والله انا ما احب الاطراء في الوجه ولكن كلمه حق تقال. يعني ما شاء الله اسلوبك جيد ودفعني ان اتحدث معك واتصل عليك.
0: الله يخليك ويطول في عمرك يا حبيبي. وفرصة سعيدة والله يا ابو عبد الله.
1: عامر بس وش سؤالك انت؟ وش موضوعاتكم دائما حلوة بس موضوعاتكم
0: رضاك عن قراراتك.
1: شوف الحمد لله رب العالمين. الانسان صايم مصلي محافظ على صلواته طاعن والديه مؤدي فرائضاته على اكمل وجه دائما انه يكون سعيد. لازم تكون قراراته سليمة. يقول من صلى الفجر في جماعة وهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعة وهو في ذمة الله حتى يصبح. ما في قرارات 100% ولا في قرارات سيئة 100%. خير الأمور الوسط.
0: الوسط فعلا. قبولك للنقد تقبل النقد يا أبو عبد الله؟
1: بالعكس النقد الهادف هو مرآة. النقد الهادف هو مرآة المسؤول مش أنا. حتى المسؤول تنقد نقد هادف ومرآته. فرضا أنا إذاعة الرياض أنتقدها أنا مرآة لهذا الشيء وهم يتقبلون هذا الشيء. النقد شيء حضاري والنقد شيء.
0: واللي ينتقدك عادي كمان تتقبل صح؟
1: شيء كيد أتقبله. بالعكس أكون مبسوط أكون سعيد. رحم الله امرئ دلني إلى عيوبي. الإنسان مش كامل. الإنسان ناقص. الكمال لله عز وجل فقط.
0: صحيح. الله يجزاك خير يا حبيبنا أبو عبد الله وتوصل بالسلامة إن شاء الله.
1: لكن عندي ملاحظة.
0: اتفضل.
1: بعض الأخوان الله يهديهم إن شاء الله يعتبرون أبنائي ويعتبرون أخواني يعتبرون آبائي. يعني الحلف لا يحاولون أنه في كل شيء. والله والله والله لا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم. لا تجعلون الله عرضة لإيمانكم. لا تحلفون. طبعا الناس تحاول للأسف في الحلف. حتى الطفل حتى شيء والله سويت كذا. لا تقول والله يا أخي. حتى في القرآن في حديث لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. الصادق لا يحلف. خلاص أنا أقول رأي كذا كذا كذا. تقبلت زين ما قبلت أوكي على راحتك. لكن تحلف والله وتكرر الحلف. أنا لاحظت في كثير من معاملة الناس كثير بعض الاتصال الله يهديهم هذا الشيء.
0: اتصال وغير اتصال أحيانا عادة يا أبو عبد الله إن الواحد يعني هو على لسانه هالموضوع. مش بقصد ان يمين بقصد ان كذا يعني هو على لسانه احيانا يقول والله كذا يعني من باب انه فقط يقول هالكلمه كثير.
1: لا هذا غلط ترى. هذا يكفر كل ولا تجعل الله عرضه لايمانكم.
0: صحيح صحيح.
1: انا مش انا اقول انا هذا كتاب الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. انا مو انا
0: السلام.
1: لكن
0: صحيح.
1: الناس لكن على كلامك من شوي للأسف صارت كلمة دارجة. والله والله والله المحلات يقول على المحل يقول والله الثاني يقول لا خلص هذا الشيء. لازم
0: صحيح.
1: احنا نرتقي بتعاليمنا تعاليم الإسلام تعاليم الشريعة. احنا ما نحطها في لساننا هذا الشيء. هذا
0: فعلا يا ابو عبد الله. والله يعطيك الصحة والعافية وشكرا جزيلا لك يا ابو عبد الله. حياك الله. نروح فاصل. فاصل. اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 53.

0: عز النهار عز النهار أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم

0: ونشارككم أجمل التفاصيل. ومن قلب الرياض بنقول لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار. عز النهار.

يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الأعزاء، حياكم الله من جديد في برنامجكم عز النهار. قبل شوي كان معنا المتصل أبو عبد الله، الله يعطيه الصحة والعافية، وعلق على موضوع أنه كثرة الحلفان، وتكلم عن الآية ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فبعد مباشرة فيها واحد أرسل لي يقول أنه معنى الآية أنه لا تجعلوا الحلف بالله سبب يمنعكم من فعل الخير. يعني مثلا والله ما أكلم أخوي، والله ما أساعد فلان، والله ما أدخل للإصلاح بينهم، ثم بعدين يعني يقول ما أقدر أسوي هذا الشيء عشاني حلفت بالله فما أقدر أسوي هذا الشيء. برضو مثلا يقول هنا يكون جعل يمينه كأنه حاجز يمنعه من البر والإصلاح. فهذا اللي وصلني يا أبو عبد الله، فالمعنى مختلف عن اللي أنت قلته، وإن شاء الله بإذن الله الله يطرح الخير في كل المعنيين إن شاء الله بإذن الله. طيب إحنا نتكلم حاليا عن موضوع ترند الحلقة، واليوم عندنا موضوع أتوقع أنه يلامس ناس كثيرة، وهو المستفز العفوي. يعني في ناس يستفزونك لما يتكلم، يستفزك لما يسوي كذا شغلة يستفزك، ولكن هو من داخل مو قاصد انه يستفزك، هو عفويته كذا مستفزه، هو وجوده في المكان يستفز. يعني مثلا كيف ما ينتبه لكلامه لافعاله، يقول مثلا كلام محرج احيانا، يعتقد انه عادي، يمزح في وقت غير مناسب، يقاطع الناس بدون ما ينتبه، يعلق على اشياء حساسة مثل وزنك، مثل عمرك، مثل شكلك، وكأنه يجامل، يفتح مواضيع شخصية من أول لقاء لكم، أول ما تجي تشوفه يفتح معك موضوع، يقول لك كم راتبك، أبنائك وين يدرس، يعني يفتح لك مواضيع كذا شخصية، يستخدم أغراض غيره أحيانا، يقترب أكثر من اللازم ويشوف إن هذه عفوية، يتكلم مثلا يقول لك شكلك تعبان، لا شكلك كبرت، أكيد راتبك ممتاز، كم تستلم، أنت للحين ما تزوجت، ليش ما تزوجتي للحين، خلني أجرب سيارتك، ورني جوالك هذا الجديد اللي شريته. وهو غالبا إذا واجهته بالموضوع قلت له يا حبيبي ترى ما ينفع تسوي كذا، يقولك ترى أمزح، لا تزعل، ترى أنا طبعي كذا، أنا قلبي أبيض فلا تزعل مني. فهو يختلف مثلا عن المستفز اللي ممكن يتعمد هذا الشيء. يعني مثلا لما أنا أتعمد أني أستفز مثلا مهند، فأجي أقول له كم كلمة كذا، هو يعرف أني أنا ما قلتها في هذا الوقت اللي أنا قاعد أستفزه، تمام، ممكن يزعل، ممكن يضحك، ممكن كذا، على حسب مزاجه وموده. بس المشكلة لما يكون الشخص هو طبعه أصلا مستفز، هو كذا تكوينه، ها هو كذا حياته، هذه حياتي. لذلك اليوم راح نتكلم عن المستفز العفوي، وجوده في حياتكم، هل هو موجود ولا لا، هل سبق وقابلت شخص مستفز، كيف تصارحه، هل ممكن تتحمل تصرفاته ولا لا. هاتف البرنامج 011 40 5 3.

0: المستفز العفوي، ايه اللي ما يمثل، اللي يعني تقدر تقول زي المعتق، زي الشيء اللي ها الاصلي، يعني هو مستفز مستفز، مو مستفز يمزح، لا مستفز مستفز. كيف ممكن تتعامل معاه؟ هل قابلته ولا لا؟ اللي يحب يشاركنا هات في البرنامج 011 40 53. ومعنا بدر، حياك الله يا بدر.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يسعد مساءك حبيبي.
0: مساءك سعيد، يا هلا ويا مرحبا.
1: أنا أزيد على كلمة مستفز المتطفل.
0: المتطفل صحيح.
1: نعم
0: صحيح،
1: اللي كثير الأسئلة ويحب يعني يعرف عن كل حاجة، أو يعرف يسألك أسئلة ما لها داعي أو ما لها خص فيها أو صح. ما تعنيه. هذا رجل أنا من الناس اللي أنا خلاص سلام عليكم السلام أقطع علاقتي معه تقريبا بعيد البعيد.
0: إيه هو يسوي نفس
1: لأن هذا لأن هذا مثل نجار الخشب.
0: أيوة
1: عمرك يأخذ منك المعلومة بكرة تلقاها عند واحد ثاني.
0: صح
1: ايه
0: نقل حتى على صحيح والله. انا سمعت عنه، انا ما ادري ايش، انا دريت، انا كذا، انا وبكره فعلا تلاقي المعلومه اللي انت قلتها منتشره في كل مكان.
1: شيء
0: ولا حاجه
1: قال انا قايل
0: ياه وقايل لي اي والله اي والله صدقت اي والله.
1: اللي مثل هذا تحاشاه وكويس انك عرفته يعني بدري، فالافضل باب يجيك من الريح سد وسريع.
0: صح. طيب هو في بعضهم يسوي نفسه يموت، يعني يجي يسولف معك كثير، يجي يتقرب منك، يجي ياخذ جوالك، يجي يعني يحاول انه زي ما قلت انت ياخذ منك معلومات خاصه، فايش تسوي؟ يعني انت ما تقدر تبعده، يعني هو مره مسوي نفسه يموت.
1: لا لا ما عليش، انا لازم اكون في الاشياء هذه جاد وحاد. ما عندي واحد زائد واحد يساوي اثنين.
0: ايه؟
1: انت رجل طال عمرك في كذا وفي كذا صالحة.
0: إيه.
1: يا أما أنا يكون لي يعني دور إني أعدل من وضعه.

0: او انه برضو خلاص اقطع وصل العلاقه اللي هي الاخويه القريبه.
1: اي
0: عاديه ما هي مشكله.
1: حلو.
0: وارتاح منه واقفل الباب يعني خلاص اقفل الباب هذا ولا له علاقه فيني من ناحيه معرفته عن كل ما يدور فيني انا صغيره او كبيره.
1: جميل.
0: اي فبيني وبينك الاشكال هذه انا اعتبره متطفل لانه يدخل عصه في شيء ما يخصه. ثاني حاجه أن هذا رجل وكالة أنباء يبغى يعرف كل شيء ويبغى يعرف أخبار ويبغى يعرف.
1: جميل. الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ بدر. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. سلطان.
2: ألو السلام عليكم.
1: ألو وعليكم السلام.
2: مساكم الله بالخير ومساكم ومساكم سعودي وأفراح وسعادة يا رب.
1: مساء النور والإحساس والطيبة. هلا والله سلطان.
2: الله يعطيك العافية.
1: يعافيك ربي. من وين تكلمنا يا سلطان؟
2: والله من الرياض.
1: يا
2: موضوعك ما شاء الله ترند. أنت شكلك مركز ترندات.
1: المستفز العفوي.
2: أي بالضبط.
1: أيوة كيفك معه؟
2: والله يا أخي يا أخي أدور ملح المجتمع يا
1: الملح.
2: ملح معقول يعني عرفت يعني. بالعكس يعني زي كذا يعني شوف إحنا يعني أنا كمش يعني فرد من المجتمع السعودي يعني تعرف عندنا الحلم يعني الحمد لله هذا يعني مبدأ أساسي ديننا ومجتمعنا. فأنت دائما تعطي يعني اللي يواجهك يعني طفل اللي يواجهك مراهق اللي يواجهك شاب كبير يعني ثقافته قليلة فأنت تواجه الكل فبالذكاء أنه أنت تواجههم بالحلم بالهدوء بالابتسامة بأنه والله معليش يعني موضوع مثلا خاص فيني أشكر لك مثلا والله تفاهمك العدم يعني الإجابة يعني بطريقة الحلوة يعني عرفت مع ابتسامة مهما كان مستفز لأنه أنت عارف المستفز دائما يبحث على ردة فعل يعني عشان يحس يعني بتفاهم.
1: طيب شوف انا بعطيك مثال.
2: ايه تقدر تستفزني لا تحاول.
1: لا لا ما مو عشان استفزك علشان بس اعرف اجابتك عنه. تخيل مثلا انتم في استراحة انت مع الشباب مع كذا
2: مع وكل الأقرباء الأصدقاء
1: الأصدقاء مو لقاء
2: أنا لو الزملاء بعد زملاء العمل أحيانا يعني بالعكس يعني
1: فأنت
2: أنا أقول لك بعد اللحظة أعطيك نظرة كذا ذهنية من الاستراحة عندنا نسوي القهوة والشاهي والحليب بالزنجبيل
1: حلو
2: شاشة حلوة بنصف السيد
1: ما عزمتونا بس مو مشكلة يلا
2: برسل لك اللوكيشن عترند أنا
1: لا احنا ما نرضى بالكلام يا حبيبي احنا فعال عندنا
2: لا كلامه وفعل والمستمعين والمستمعات شاهدين يا حبيبي
1: يا حبيبي طيب خلني أوصلك على قولتهم سم الله عدوك فأنت
2: زميلك إعلامي أنا ما تلقى علي
1: طيب انتظرني يا سلطان انتظرني خلني أكمل طيب فأنت متعود أن كل يوم تروح تشتري حبة كذا بخاري
2: الله.
1: على الفحم مدري إيش وتجي تجي للاستراحة ويأكلوا معك الشباب في يوم أنت ما جبت
2: أيوة
1: تمام إلا وهذا يطلع لك وين البخاري سلطان وين يعني صرت شو اسمه ذا صرت بخيل ما عاد تجيب لنا ولا شيء
2: تمام أبشر أقول لك
1: أيوة
2: أعطيه عنوان المطعم ولا يهمه
1: خلاص اسمع أنت عطيته ذاك اليوم يجيك بعدها بيومين نفس الحكاية وين كل ما يشوفك يشوف البخاري
2: والله شوف أكرر عليه الموقع يعني عرفت أو أعطيه موقع ثاني مثلا أقول والله على كيف كذا رح جربه وتعال والله
1: يعني أنت ترسل للموقع تقول له روح جيب لك
2: وش يسوي يا أخي؟ أقول له
1: فلس
2: يا أخي ما
1: معي فلوس
2: طيب أنت اليوم
1: بتعزمنا
2: وأبشر
1: بالعواضي فهو مستفز بس إنه عفوي الاستفزاز
2: كثير ترى على فكرة يعني سابقا ترى كانت معي نفس الحالة بس الحمد لله تعرف الإنسان كل ما يعني يتقدم بالعمر يأخذ دورات ثقافية عن إدارة الذات إدارة الأفكار إدارة الأسئلة
1: يصير إعلامي
2: ويصير إعلامي هذه ما أنا ما بعد مرة أعطيك إياه أنت عارف سحبنا بكلية الإعلام والاستديوهات وخلى على الله دخلنا بالمايك وطلعنا من الشاشة
1: وين إعلامي فين
2: والله شوف أنا إعلامي بس حاليا ما أشتغل بالإعلام لأني مبسوط بعملي حاليا وبنفس الوقت هذا يقضي عندي الطموح الإعلامي والشغف لأنه هو تخصصي ورغبتي اللي هو طبعا التقنية والاتصالات
1: أتذكرك أنا قد اتصلت علي صح
2: أنا شفت شلون صورة ذهنية

0: ما أخذ مكانه مع المجتمع.
1: لا لا أتذكرك أتذكرك قدار بيننا حديث على الموضوع هذا
0: بالضبط. وتعرف عندي دراسات يعني أكمل الماجستير بعد، يعني في أمور الحمد لله ماشية تمام على العال زي ما يقولون.
1: ما شاء الله، الله يوفقك. أيوة. يا سلطان الله يوفقك.
0: راح تلقاني ان شاء الله، راح تواجه ان شاء الله مستقبل
1: الجماعة. اي لازم لازم لازم لازم نذوق اللي بالزنجبيل.
0: اوه ابشر. ولا الشاي اللي السكر خفيف النعناع،
1: السلام،
0: واشياء حلوه اللي زهورات يسمونها والبابونج الاعشاب الطبيعيه.
1: بعد بابونج عجيب.
0: اشياء حلوه بس شكلك مستفز انت، في مشكله؟
1: جدا جدا مستفز. الله يعطيك الصحه
0: العافيه ويوفقك يا رب والمستمعين والمستمعات
1: جميعا. اول اللي في عمرك
0: اني كنت ضيف خفيف لطيف.
1: دائما دائما دائما يا سلطان انت
0: بشر المستمعين والمستمعات. ها جهزوا نفسكم الجو الحلو، انتهاء الصيف باقي له تقريبا اللي حسب ما الحاله الطقسيه اللي هو تقريبا شهر وخلاص يشد رحاله الصيف.
1: جهزوا نفسكم، جهزوا نفسكم وتقول تقريبا شهر تبغانا شهر نقعد نجهز انفسنا يا سلطان.
0: عمري 38 يا اخي، تعودت كل ما يقول لحد طيب اقول يا اخي ما عمري حسيت فيه يا اخي الحمد لله.
1: الله يوفقك يا سلطان، تحياتنا.
0: الله يعطيكم العافيه.
1: يعافيك. يا هلا يا هلا يا هلا والله. يقول لكم العفوي الأول المستفز العفوي اللي يستفزك دائما، وفيه ناس قالوا عنه المتطفل اللي يحب انه يسألك عن حاجات خاصة شخصية، كم راتبك، وين تودي هالمقاضي، ايش تبغى باللبس هذا كل يوم، يعني حاجات زي كذا بس انها تستفز الشخص، تستفز الواحد. اليوم زي ما قلت راح نسألكم عن هالمستفز العفوي، هل قابلته في حياتك ولا لا؟ اللي يحب يشاركنا هاتف البرنامج 011 40 53.

0: المستفز، الشخص المستفز اللي هو بعفويته بطبيعته مستفز، اللي يتطفل، اللي يسوي نفسه يمون. هل قابلته في حياتك؟ كيف ممكن تتصرف معاه؟ هاتف البرنامج 011-40-53 ومعنا عبد الرحمن.
1: حياك الله أستاذي، يا مرحبا.
0: يا هلا بأستاذي، حياك الله، كيف الحال؟
1: الله يبارك فيك، يا مرحبا.
0: شو الأخبار؟ تمام؟
1: طيب لك الطيبة. طيب
0: من وين تكلمنا؟
1: من أبها، الله يبارك فيك.
0: يا هلا، يا مرحبا، يا هلا بالأجواء الحلوة.
1: أنت أحلى
0: حبيبي. يا أخي أنتم تقهروننا شوي كأنكم، فلازم تجون عندنا زيارة.
1: والله ما ننقطع والله.
0: أي حياكم الله، حياكم الله، تعالوا كلكم هنا.
1: الله يرضى عليك.
0: الله يخليك يسعدك
1: حبيبي.
0: كيف تتعامل مع المستفز العفوي؟ هل قابلته ولا لا؟
1: والله شوف، إذا هو عفوي عاد الله يعيننا عليه.
0: إيه
1: عاد، إذا هو بس، وإذا هو شخص كذا يعني تحب تطفل،
0: أي
1: أعطيه استوب شوية.
0: هو شخصيته طبيعته، حتى يا عبد الرحمن أحيانا تلاقيه يناديك ب ب باسم مستفز، يعني يطلع لك كذا اسم من راسه، تمام كذا من راسه كذا، ويصير أو كل ما يشوفك يناديك فيه.
1: ان شاء الله
0: مكلفه
1: لي فيه، يعني اقول
0: له
1: تراك اشغلتني.
0: اي تراك بلشتنا يا اخي.
1: وين جيت انا؟ ماني فاضي لك.
0: اي والله
1: ضارب هذا جاي لك مطفي النور.
0: اي اول ما تيجي تقول لك كذا، يقول لك يا اخي ترى امزح، ترى انا كذا انا امزح.
1: والله انه عيات هذه انا ما اتحملها صراحه.
0: ايوه
1: اعطيه على راسه شويه، قلت تشغلني اعطيه، ما فرق.
0: والمشكلة انك انت ما تقدر تسوي مثل ما هو يسوي، يعني مثلا هو يناديك مثلا باسم ما تحبه، اذا انت ناديته باسم برضو ما يحبه، هو كأنك انت صرت

0: ايه يعني نفس الشيء، كل ما تصرف معاك بتصرف اذا رديته لا بتحس يا اخي انه مو انت.
1: طيب والله يا شوف النوعيات اللي زي هذه متعبين صراحه، وانت تشوفهم هنا في يعني في مجتمعك كثره. ولكن يعني حاول قدر ما تستطيع انك تتلاشى.
0: اي تسوي بينك يعني وبين حواجز.
1: حواجز يعني قفل على الطلب عليك.
0: اي
1: هذا افضل حل يعني اللي تشتري راسك من الاخر.
0: يتكلم معك تقول له ها ها اي صح اي صح وتخليه وتمشي.
1: والله من جد نايات زي كذا يا ربي لا تصفق.
0: شكلهم موجودين في حياتك مره يا عبد الرحمن.
1: ما انقرضوا ذولا اي من
0: اي والله من جد اي والله. الله المستعان. يعطيك العافيه حبيبي عبد الرحمن. يا هلا ومرحبا حياك الله. نوال
2: هلا مساء الخير.
0: يا مساء النور يا نوال.
2: اهلين وسهلا كيف حالك اخوي؟
0: والله بخير شخبارك؟
2: الله يعطيك العافيه الحمد لله بخير الله
0: يسلمك. طيب ان شاء الله
2: الحمد لله وشكر لله.
0: اليوم نتكلم عن المستفز العفوي. ايه تنهيده تعبر
2: ولا تقدر ترد عليهم.
0: ايه
2: ما تحس استهبال استغفر الله.
0: يدخلون يعني في كل شيء.
2: اي استهبال استهبال حد مره يعني يعني انت تجي تقول يمكن مسكين لانه طيب على نيات ما تبي تحرجه. احيانا بعد خلاص ما توصل حدك ما تقدر تتحمل
0: يزودها.
2: اي يعني لما يجي يتلفظ لك بالفاظ مثلا قدام ناس يحرجك يعني وش شلون تتعامل
0: ويكررها مره ومرتين وخلاص انت سكتت اول مره عنه رجع كررها. يا شباب ترى هذا هذا ترى كذا وكذا هذا ترى كذا كذا يجمع الناس.
2: هي مثلا اوجل هذا دب. هذا مثلا في كذا هذا مثلا عرج هذا ما ادري ايش يعني يطولها زياده عن اللزوم او تطولها يعني زيادة عن اللزوم.
0: صحيح.
2: ففي ناس صحيح يعني وايد يعني حتى أنت ما تقدر تطرق يعني تقول أنا ما أبغى أحرجها بس أحيانا توصل خلاص حدك فشلة. مو بس تحرج الفشلة. تحملتك وايد أنا وتحملتش وايد جذي لمتها. يعني لمت الواحد بيتحمل يعني لو ييلك في وقت أنت مثلا واصل عندك المزاج يعني مو عدل
0: متعكر
2: يعني
0: صح
2: متعكر مزاجك يجيه يعكر زيادة أو يجيه يعكر زيادة. الله يعين عليهم.
0: فلازم نوقفهم يعني عند حدهم ولا كيف؟
2: لازم نوقفهم يعني ما علمو يعني مرة مرتين قاعد يعني مرة ثانية أنا أمسكها أو أمسكها على جن. أنا حين عطيتك أنا سكوتي عنك أو سكوتي عنش مو معناته أن أنا راضية أن هذا الشيء عاجبني عشان تكررينك اللحين. أنا سكوتي عنش عشان ما أبغى أحرج لكن لو تكررت مرة ثانية ممكن أنا أحرج. فيعني تعطي إنذار مرة وثنتين ما تأدب ولا حرجة.
0: صحيح.
2: أيضا.
0: صحيح. يسأل أسئلة شخصية ولا شيء يقول ما لك دخل.
2: يسألون وايد وايد وايد وايد يعني مثلا أنت شاري حاجة يعني شاركت سيارة مثلا كم خديت السيارة أو رحت مكان شريت لك شيء يسألك بكم سويتها. يا أخي طيب تبغاني لو قلت لك السعر تدفعه عني
0: مدري.
2: يعني أنا استغرب يعني.
0: ولا ممكن في النهاية يقول لك أوه والله غشوك. طيب إيش دخلك غشوني؟ طيب إيش يعني إيش تبغاني أسوي؟
2: طيب بعد خلاص بعد الله حسيبهم. أنا أقول الله حسيبهم.
0: أي والله
2: أنت أو أنت ما تفهمين ترى دين قبيح. إيه هذه الكلمة بعد صراحة تضيق الواحد. يعني ممكن غبية عشان كده ما خلاص يعني أنا لو سكت خلاص أنا غبية خلاص.
0: إيه إيش تبغى خلاص. إيه والله من جد. إيه والله صدقتي. الله يعطيك العافية.
2: الله يعطيك.
0: الله يخليك. الله يخليك.
2: وتحية للمخرج وكل المستمعين والمستمعات.
0: تحية.
2: على هالحر والتعب.
0: الله يخليك يا هلا ومرحبا.
2: وبعدين يقول غيث اللي يتصل من أبها الله يرحم والديه.
0: لا يقولون لنا شيء يسكتوا لا يقولوا شيء. يخلونا زي ما احنا لا يتكلمون.
2: والله كل حلم ترى حتى الحر عندنا رطب احنا نقول لهم.
0: ايه
2: احنا عندنا رطب وليمون.
0: ايوه صح ايوه. قهريهم قهريهم.
2: ان شاء الله يعطيكم العافيه.
0: الله يسعدك يخليك. يا هلا ومرحبا. يا هلا. احنا نتكلم اليوم عن المستفز العفوي. يعني ممكن هو طبيعته كذا زي ما ذكرت، ممكن يناديك باسم انت ما يعجبك ويظل يظل يظل يظل يظل يناديك، كل ما يشوفك يناديك او يتذكر لك موقف ويصير كل ما شافك يقول هالموقف. يا اخي انت مستفز يا اخي، لازم تفهم، لازم تعرف. جماعة الخير احنا نبغى وسيط بيننا وبين المستفزين يوصل لهم هالمعلومة. يعني واحد يصير يلف على كل الأماكن يعطينا رقم جواله، كل ما لقينا في مكان واحد مستفز ندق عليه. بالله يا أخي تعال علم هذا الإنسان إنه مستفز، فيجي يأخذ على جنب تمام، يقول له يا أخي ترى ما ينفع ما يصير. يعني أوكي ضحكت مرة خلاص السالفة، ما تضحك كل مرة، الموضوع هذا صار مستفز، لا تقوله، علمه. يقول له بينه وبينه، ف يعني نحتاج والله هالوسيط الحقيقة. اللي يحب يشاركنا هات في البرنامج 011 40 53. نروح الفاصل غنائي، نرجع بعد الفاصل نكمل معكم برنامجكم عز النهار.

0: عز النهار. عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عز النهار. عز النهار.

0: كم وزنك؟ كم عمرك؟ وين تشتغل؟ كم راتبك؟ وهالأسئلة الفضولية والمتطفلة أحيانا، والأشخاص اللي يسوون نفسهم أنهم يمونوا عليك، كل هذا وأكثر نسألكم عنه مستمعين الأعزاء تحت عنوان المستفز العفوي. كيف ممكن تتصرف معاه؟ هل قابلته في حياتك ولا لا؟ وإيش الأشياء اللي تزعجك فيه؟ هات في البرنامج 011-40-53. معنا محمد.
1: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟
0: يا هلا ويا مرحبا.
1: كنت شاركت من قبل أنا في التحدي.
0: في التحدي، تمام؟ أيوة.
1: كانت أول مشاركة ليا في البرنامج هنا في السعودية.
0: حياك الله.
1: وكنت منتظر أن أنا أشارك لو في تحدي اليوم.
0: فيه
1: موضوع اليوم ضروري مهم يعني، فما قدرت أتحمل.

0: حبيبي حبيبي
1: فاحنا ايه، كنت
0: ايه
1: اقترح ان احنا نسوي حملة يعني ايه، لا للمستفز.
0: لا والله انك صادق والله، ونسوي وظيفة،
1: ايوه
0: ونسوي
1: قول.
0: وظيفة يعني،
1: وايوه
0: واحنا ندفع عليها، ندفع عليها زي ما ندفع للتأمينات، ندفع للناس اللي يشتغلون في هالوظيفة.
1: ايوه واي حد يقابل الشخص ده يضع علامة عليه عشان نعرفه.
0: يا حط عليه علامة اكس علشان
1: ايوه
0: تعرف.
1: كنت جديد هنا في شركة. المهم يعني اصحابي اتنين اصدقاء
0: ايه
1: حذروني من شخص،
0: ايه
1: يعني قال لك دايما يحب يسمع ويدخل في تفاصيل وحاجات كده، يعني نكون بنتكلم في موضوع احنا اصدقاء
0: ايه
1: مقربين شويه،
0: ايه
1: فتلاقيه يعني ايه تحس ان هو مننا،
0: ايوه صح
1: تمام،
0: صح
1: والكلام يخرج بقى في اماكن تانية، تمام.
0: ايوه
1: فهم حذروني انا عفوي شويه، تمام، فانا قلت لا لا لازم نجرب ونتاكد بنفسي.
0: ايوه نشوف نشوف.
1: والاخر ندمت اني ما سمعت كلامهم من الاول. واعتزلت في غرفتي 10 أيام ما بخرج عشان ما أشوفه.
0: شكله يمكن أخذ حتى عنوانك في مصر. يعني قلت له تلف توصل عند المطعم الفلاني، تلف يسار تلف يمين.
1: شوف أنا ما أكره شخص، يعني في حياتي أنا ضد التنمر أو ضد اعتزال الشخص أو إن أنا ضد ان انا اكون غير لطيف مع الناس، يعني ما بعرفش اواجه الشخص المستفز كمواجهه صريحه، فبكون خايف على مشاعره فبضطر ان انا يعني اتجاهله او ما
0: صحيح
1: يشوفنيش، هو
0: صح
1: يجي كده انا امشي كده.
0: صحيح. احسن شيء. اي لكن طيب، يعني احيانا في بعضهم يحاول انه يقرب منك استاذ محمد، يعني يحاول انه يكون قريب منك، يكون جنبك يعني.
1: ايوه بالظبط.
0: ايوه زي اللي جنبك الان.
1: لا في اللي جنبي الان هو عطلان وانا على الطريق عايز اشحن موبايله، فانا الحين بشحن الموبايل عندي في السياره.
0: ما شاء الله تبارك الله، سلم لنا عليه، سلم، قول لي اذاعه الرياض تسلم عليك.
1: هو هندي تقريبا، ما
0: بالله
1: هو يفهم ولا
0: ترجم له، ترجم له، ترجم له، قول له إذاعة الرياض تسلم عليك.
1: هو حالا راح طيارته يعني.
0: أيوة.
1: أنا كنت واقف على الطريق عشان أشارك في البرنامج، فهو جه يعني إيه وقف يعني قال لي اشحن لي الجوال بتاعي.
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: تفضل تعالى
0: كثر الله
1: تعالى
0: خيرك.
1: جوه اتفضل اتفضل تعالى.
0: كثر الله خيرك والله يا محمد.
1: الله يبارك فيك. فأنا آخر مرة بقى يعني هو زهق لما بيشوفنيش، دخل الغرفة كنت بنام يعني.
0: أيوه
1: ليش زعلان؟
0: أيوه تعب تعب، هو ينتظرك برا ما جيت. لا ما ينفع.
1: والله دخل الغرفة يقول لي ليش أنت زعلان؟ يعني أقول له يا عم يا زعلان، يقول أنا أخوك.
0: أيوه قول تكلم علمني. وعلمته ولا ما علمته يا محمد؟
1: ما علمته، قلت له انا قلت له انا ما زعلان بس يعني اتركني لحالي.
0: صح الحياه كذا الحياه. الله يسعدك يا محمد، يعطيك الصحه والعافيه يا غالي.
1: يعني بحترم حضرتك جدا،
0: انا
1: ما شاء
0: اكثر.
1: الله عندك قبول جدا كبير جدا، ولدرجه ان اول مره اشارك في برنامج في حياتي كان مع حضرتك.
0: يا حبيبي لي الشرف، لي الشرف
1: والله.
0: والله
1: ودي ثاني مره، يعني ثاني مره والمرتين انا شاركت مع حضرتك.
0: يا حبيبي لي الشرف، وانت ما شاء الله عليك نفسيتك حلوه وروحك جميله، الله يعطيك الصحه والعافيه يا محمد. هند
2: هلا ومرحبا.
0: هلا ومرحبا.
2: هلا
0: هلا باللي كانت امس تسوي الغداء.
2: وللحين اسوي الغداء
0: ما شاء الله من امس.
2: ما كلمك الا في المطبخ.
0: من امس تسوي الغداء ولا غدا اليوم؟
2: لا يا شيخ من امس انا اسوي.
0: طيب يعني ما في ما تعزمون، ما تقولون حياكم الله؟
2: حياكم اي وقت.
0: ايش تسوي ايش تسوي؟
2: والله قاعد اسوي لهم برز. الناس اللي عندي لا يحبون رز، لا يحبون قرصان، لا يحبون الاكلات الشعبيه، قلنا يلا.
0: يا هند برست الظهر.
2: إيه ياكلون برست عادي
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: اهم شيء انه لا يكون يعني من الاكلات الشعبيه هذه. أيه. ما كاد عليها.
0: اي وتعرف تسوي انت برست؟
2: ليه مستهين فيني؟
0: لا والله بس اسال.
2: اي اكيد اسوي برست، اللي تبي اسوي.
0: ما شاء الله، وامس ايش سويتي؟
2: والله امس سويت مرقوق وحسيت انهم ما حبوا يعني.
0: لا عاد لو انك دعيتينا امس كان جينا، لكن اليوم البرست لا والله موجود البرست في كل مكان.
2: والله ما يحبون الاكلات الشعبيه مره. اتعب مساله الغداء هذا وانواعه اتعب.
0: ايوه صادقة. اي والله مشكله
2: الله.
0: مشكله هل الشباب شباب هالجيل
2: مره.
0: اي
2: ما
0: والله
2: يبون شيء. ترى انا من ضمنهم بعد، ما احب الاكلات الشعبيه كثير
0: بالله.
2: اي أيوة والله
0: أجل خلاص أمور تمام
2: كل شيء بس الحال.
0: أي والله كيفك مع المستفزة
2: والمستفز؟
0: مو المستفز
2: أي المشكلة مو في المستفز، إذا كان من برا يعني ممكن تعطي قرموع على رأسه، تعطي أي شيء تخليه يصحى شوي،
0: صح
2: يعني تواجه ولا حاجة. المشكلة إذا كان المستفز في وسط البيت
0: ما ينفع تعطيه قرموع، بتعطيه قرموع بيعطيك اثنين،
2: وإذا كان الوالد بيكمخني
0: بيعطيك ثلاثة. إيه
2: يعني مستحيل ينادي باسم الإنسان يا فلان يا كذا، مستحيل لازم نطلع له اسم، والاسم يعني
0: بس والله شوفي إذا جت من الوالد ولا من الوالدة والله حماس يعني.
2: لا إيه معليش، بس أحيانا يعني يكون فيه مثل خالاتي خالاتي كذا ناديك يا عصلة.
0: إيه شوفي اسمعي ترى أنا من أمس وأنا أقول لك يعني إيه؟ انتبهي بعض الكلمات، فالحين انتبهي تري ممكن ينادون بأشياء ما ينفع تنقل على الهواء.
2: هذا هو المشكلة. إيه صح.
0: إيه فأنت يعني زي ما تقولي لا تقوليها، لمحي عليها.
2: والله لمحنا إيه؟ صرحنا إيه؟ وجودهم وبدون وجودهم كأني ما أتكلم.
0: صح
2: يا يبا، يعني هذا يحرج فلانة صحيح. يحرج علان.
0: إيه وإحنا كبرنا يا يبا، وما ينفع تقول لنا مثل هالكلام وتنادينا بهالأسماء.
2: المشكلة لو يناديني أنا مو مشكلة، أنا عادي أضحك وجهه وأمشي إيه؟ لكن تعرف الشباب المراهقين يتحسسون إيه؟ يتحسسون لما حد بالذات البنات يتحسسون. وإذا جاي نادي بنته يعني إيه أنت يا مضروس، أنت يا مطلالة مسكينة تدخل تطلع من الغرفة.
0: والله من جد يعني فعلا يعني تخيلي واحد يناده يا أبو ضروس، ولا واحدة يناده يا أبو ضروس،
2: ولا يا سنجاب، ولا يعني ألقاب. طيب يوم أنت تسوي كذا ليش نسميهم الأسماء اللي انت خلاص تبي أيوه. تجاب الأحوال وخلاص.
0: والله من جد ليش متعب نفسك ومسمي وآخر شيء تناديهم كذا؟
2: بس حاجة ترفع الضغط، والله حاجة ترفع الضغط، يعني سواء داخل البيت أو برا البيت.
0: صح
2: يعني فعلا ترفع الضغط وتحرج الأبعد حد.
0: أنا أيوة
2: يكون ينادي شخص يعني باسم شيء، أنا يفور دمي.
0: أي والله صديقتي
2: ليه تسوي كذا، ليه تحرجه كذا؟
0: أي والله يعني. وأنا بسألك يا هند،
2: أعرفها وما أعرفها، هلا
0: بسألك عن أحيانا تجي تكوني موجودة كذا في مكان تنتظري دورك ولا حاجة وتكون واحدة كذا جالسة جنبك، يعني مثلا رحتي عند كوفيرة ولا رحتي في مستشفى؟
2: ما في كوفيرة الحين.
0: ايش قصدك يعني؟ قصدك انا قديم؟ قصدك انا قديم يعني انا ايش عرفني باغراضكم انتم حاجاتكم مو حاجاتنا. احمد ربك وانا اصلا قلتها والله العظيم، حتى في هذه تبغى تمسكي علي، مش دخلني انا.
2: إيه
0: لا كوافيرة، ايوه عند كوافيرة تمام.
2: اي
0: ولقيتي واحده كذا بجنبك وقاعده تسالك انت من وين وايش اسم عائلتك ومزوجه ولا لا وموظفه كم راتبك، كل هذه الاشياء انت بتصبري لحد متى وايش بتكون ردة فعلك؟
2: شوفي انا من النوع اللي دمي حار، اعصب على طول.
0: إيه؟
2: ممكن اجاوبها اسمي الاول، ممكن اشتغل في المحل الفلاني، لكن إيه؟ تزيد الطلبات ارجع اقلب عليها.
0: ايش بتسوي؟ بتطنشي ولا كيف؟
2: لا ما طنش، احسسها اقول لها انت منين، انت وش اسمك الكامل، انت من اي قبيله؟
0: عادي هي ابرك الساعات عندها،
2: اقوم اتركها الله يخسها.
0: يا هند
2: انت ابوكم اخر.
0: طيب يا هند شكرا لك.
2: يا هلا ومرحبا،
0: يعطيك الصحه العافيه.
2: يا هلا
0: هند، هذه رهيبه هند، يعني ما خلت احد، حتى انا مرت علي، حتى انا مرت علي تقول لي في كوافيره قديمه، ايش تبغيني اقول؟ طيب يلا نروح نسمع لفاصل غنائي، وبعد الفاصل نرجع نكمل معكم. عز النهار عز النهار عز النهار.

0: عز النهار عز النهار
1: يا هلا ويا مرحبا بالمستمعين الأعزاء في برنامجكم عز النهار، حياكم الله. نتكلم اليوم عن المستفز العفوي اللي في الطالعة وفي النازلة لازم يستفزك، لازم يرفع ضغطك، ما أدري كيف. يعني فيه محمد قبل شوي قال احنا محتاجين الحقيقة ناس تكون وظيفتهم لكشف هالأشخاص، كل واحد يلاقيه يسوي عليه علامة عشان صير نعرفه. معنا اتصال أبو علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الحقيقة أنا بس سمعت البرنامج قبل نص ساعة وسمعت مدى كلامك وفهمت الموضوع وعندي مشاركة، ممكن؟
1: أكيد تفضل
2: يا حبيبي. أنا أقول أي واحد يذكرك بمواقف قديمة غالبا يكون قريب لك، غالبا خال عم أخ أكبر، ولذلك تلقى من باب الميانة يقول السالفة بطريقة غير لائقة ويضحك نفسه ويضحك الجميع عليك، وهو في الحقيقة يخسر من رصيده عندما تمر السنين ويكبر به الزمن. يجي يقول أولاد أختي أولاد أخواني ما يقدر، لأنك أذيت المقار كثير من الخوال والعم، وأنا أرسل رسالة لكل خال وكل عم وكل أخ كبير، أولاد أختك أولاد أخوانك احترمهم يا حبيبي وقدرهم، مو أنك خالهم ولا عمهم وتمون عليهم، لا ما يصلح كذا. وبعدين بعض الناس الحين يكبر يقول أولاد، طيب أنت ما زرعت وحصدت يا حبيبي، ازرع الأدب ازرع الاحترام، امزح بمزح طيب ترضى على أولاده. أنا أسأل هذا الخال وهذا العم يرضى على أولاده أن حد يطقطق عليهم؟ ما يرضى.
1: صحيح.
2: فأرضى لنفسك مثل ما ترضى لغيرك. وبعدين يا أخي ما في مثل حسن الخلق حسن الخلق. وبعدين تقول لي دوروا لي واحد، لا ما دور، أنا أصارحه. يفترض يصارح هذا الخال وهذا العم، يصارح بهذه الصفة الذميمة ويقول أوقف عند حدك. ليش؟ لأنك بتقابله في المناسبات أخوي، بتقابله في العيد، بتقابله في العزاء، بتقابله في، فصعب إنك تقطعه. ولا أدور لي وسيط، ليش أدور لي وسيط؟ أوقف عند حد حبيبي يتأدب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للكلام الطيب، وأنا مبسوط إني سمعت صوتك
1: يا حبيبي. وأنا أكثر والله يا أبو علي، الله يجزاك خير ويعطيك الصحة والعافية يا حبيبي. تحياتنا لك، يا هلا ومرحبا.

يعني أحيانا الواحد يفترض يا جماعة الخير أن يخاطب الناس بالشيء اللي يحبوا يسمعوه منه، يعني تتكلم عن الأشياء اللي ممكن تلامس اهتماماتهم، ممكن تكسبهم بكلامك معهم عن الأشياء الحلوة اللي ممكن في شخصياتهم. كلنا فينا عيوب مثلا، كلنا فينا أشياء ما هي حلوة، ما في شخص كامل، لكن في النهاية بدال ما تنادي واحد تقول له يا أبو ضروس، قول له يا أبو ذوق، يا أبو كلام حلو، يا اللي دائما ما يطلع منك كل الشيء الجميل، يا أحسن الناس، يا كذا، يعني تكسب العالم وتكسب ثقتهم حتى بأنفسهم، وتكسب محبتهم في النهاية. زي ما قال أبو علي إن الواحد لما يكبر ممكن يتذكر بعض هالأشياء وممكن تكون مؤثرة فيه، أنت تأخذها من باب الطقطقة، من باب الحاجات العادية، بس هي لا أثرت فيه، أثرت فيه. وبرضو الأسئلة اللي ما لها داعي يا جماعة الخير، يعني وخروا عنها، تركوها، ابتعدوا عنها. في النهاية احنا يعني نركز على المحبة، نركز على التسامح، نركز على الأخلاق الحميدة. الحلقة اليوم كانت جميلة، كان عندي لغز بس والله ما مدان الوقت، ما مدان، إن شاء الله يمكن على حلقة بكرة إذا مدان الموضوع إن شاء الله نعطيكم الغاز. لكم أجمل تحية مستمعين الأعزاء، من المخرج الجميل مهند اللويمي، ومني محدثكم أبو الغيث الحيدر. نلقاكم إن شاء الله بكرة وأنتم بصحة وسعادة وخير. في أمان الله.

0: تحب.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تمام الثالثة مساء في الرياض، أحييكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية. يقرأ النشرة على حضراتكم سلطان الحارثي، أبدأها بأبرز العناوين. وزير الخارجية ونظيره العماني يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق للحفاظ على أمن المنطقة. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن الانتهاء من إعداد المخطط العام لشمال شرق الرياض. وانعقاد اجتماع الطاولة المستديرة للتعاون الصحي بين المملكة وأوزبكستان. إصدار أكثر من 34 ألف رخصة بناء خلال النصف الأول من 2026. تفاصيل النشرة من الرياض. استعرض الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان العلاقات الثنائية ومسائل عدة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور والدفع بالجهود الدبلوماسية المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض انتهاء المخطط العام الأول للمنطقة الواقعة شمال شرق مدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ

0: بمطار الملك خالد الدولي ووادي السلي وطريقي الدمام والجنادرية، ويراضي في المنطقة، ويركز على عدد من المبادئ الرئيسة من أبرزها بناء نموذج حضري طويل الأمد يتيح التوسع المرحلي، وتصميم مجمعات متكاملة تجمع بين السكن والخدمات اليومية، إلى جانب التوزيع المتوازن بين المناطق السكنية والاقتصادية والترفيهية والطبيعية. ويأتي إعداد المخطط ضمن مسار التخطيط طويل المدى لتوسيع مدينة الرياضة التي تواصل نموها العمرانية والسكنية والاقتصادية بوصفها عاصمة تشهد تحولات متسارعة. ويسهم المخطط في تنظيم أحد اتجاهات نمو المدينة مستقبلاً بما يواكب احتياجاتها الحالية والمستقبلية، مع التركيز على رفع جودة الحياة وتعزيز المساحات الخضراء والحفاظ على الأودية الطبيعية ضمن تخطيط متوازن ومترابط. دعت وزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء العمرة إلى التحقق من ترخيص شركات ومؤسسات العمرة من قبل إتمام إجراءات الحجز، مؤكدة أن اختيار الجهات المرخصة يعزز منطقية الخدمات ويرفع مستوى الجودة والتنظيم خلال الرحلة، وشددت على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية والتحقق من بيانات الشركة وترخيصها وتجنب العروض الصادرة عن جهات مجهولة. بحث وزير الصحة فهد الجلاجل اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء في أوزبكستان وزير الصحة الأوزبكي سبل تعزيز التعاون الصحي وتطوير الشراكة بين البلدين، إلى جانب تعزيز الاستثمارات النوعية في القطاع الصحي. وعلى هامش زيارة وزير الصحة لأوزبكستان، شارك الوزير في اجتماع الطاولة المستديرة بحضور عدد من القيادات في قطاع الصحة لبحث التعاون في الرعاية الصحية بين أوزبكستان والمملكة. أصدرت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 34 رخصة بناء في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 24، ضمن جهودها لتنظيم أعمال البناء وتسيير الإجراءات ومواكبة الحركة العمرانية التي تشهدها المدن والمحافظات. وأكدت الوزارة أن حجم الرخص الصادرة يعكس تنوع المشاريع العمرانية بين القطاعات السكنية والتجارية والحكومية، ويواكب التوسع التنموي في مختلف مناطق المملكة. عبرت القبائل المجاورة لباب المندب عن استنكارها لاستهداف الميليشيات الحوثية الملاحة الدولية، معلنين تأييدهم ومساندتهم للقيادة الشرعية في استعادة كافة الأراضي اليمنية. نتابع في التقرير التالي.
1: لا واقع يفرض نفسه ولا أساس يستند عليه، وإنما عبر التصعيد. هذا ما ظنت تعتقده الميليشيا الحوثية حول إعادة ترتيب المشهد لتفتح على نفسها مسارا أكثر تعقيدا ووقائع يصعب تجاوزها، وهي التي أمضت سنوات في توظيف معاناة اليمنيين لخدمة مشروعها. الادعاءات الحوثية ضد المملكة اعتبرتها مبررا لتحركاتها الأخيرة، غير أن هذه المزاعم تصطدم بحقائق ثابتة. موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تواصل استقبال السفن التجارية وشحنات الغذاء والدواء والوقود، أما القيود القائمة فتستهدف منع تهريب الأسلحة والذخائر تنفيذا لقرار مجلس الأمن، وهو ما تحاول الميليشيا تحويله إلى ما مادة للتحريض وتبرير خطواتها التصعيدية. وفي الداخل اليمني تتسع المؤشرات على تراجع قدرة الجماعة الإرهابية على فرض روايتها، إذ شهدت تعز مسيرة جماهيرية حاشدة دعمت

0: استعادة مؤسسات الدولة ورفضت حصار المحافظة. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد أن الحوثيين يواصلون المقامرة بمصالح اليمنيين خدمة للمخططات الإيرانية، مجددا التزام الحكومة بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية بحماية الممرات المائية واستعادة مؤسسات الدولة. المعادلة التي حاول الحوثيون فرضها طوال سنوات تواجه اليوم واقعا مختلفا، فكل تصعيد جديد يوسع مساحة الرفض لممارساتهم ويعيد تسليط الضوء على أصل الأزمة. انقلاب صادر مؤسسات الدولة واستنزف مقدراتها وأدخل اليمن في دوامة مستمرة من الأزمات، بينما يظل اليمنيون الأكثر تضررا من خيارات لم يكونوا طرفا في صنعها.
1: ذكر الجيش الأردني في بيان اليوم أن سلاح الجو اعترض وأسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. وأشار البيان إلى أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أكد متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لم تستأنف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب، ولن تسمح بأن يكون قرار نهاية الحرب بين أمريكا، وأن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير إذ لا يزال مغلقا، معتبرا أن المحادثات مع سلطنة عمان إيجابية فيما يتعلق بمضيق هرمز. أعلنت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث ارتفاع حصيل الضحايا الأمطار الموسمية إلى 97 قتيلا و 297 مصابا منذ 26 من يونيو الماضي، بعد تسجيل 11 وفاة و 25 مصابا خلال الساعات 24 الأخيرة. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن إقليم البنجاب سجل أعلى حصيلة من الضحايا خلال اليوم الأخير بواقع 7 قتلى، مشيرة إلى أن انهيار المنازل كان السبب الرئيسي للوفيات، تلاه الغرق ثم الصواعق. وعن حالة الطقس لهذا اليوم مستمعين الكرام، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد عن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، ولا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير. مستمعينا الكرام، في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية ونظيره العماني يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق للحفاظ على أمن المنطقة. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن الانتهاء من إعداد المخطط العام لشمال شرق الرياض. انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة للتعاون الصحي بين المملكة وأوزبكستان. إصدار أكثر من 34 ألف رخصة بناء خلال النصف الأول من عام 26. الآن نتحول وإياكم مستمعينا الكرام إلى أسواق ومؤشرات.

0: كانت من نصيب تبوك الزراعية التي كان الارتفاع بالنسبة الأعلى عند 10%، وأغلق السهم عند 8.14 ريال، وكذلك دي بي إس التي ارتفعت بأكثر من 6% عند 10 ريالات وقرابة 90 هللة، أنابيب الشرق مرافق وبترو رابغ الذي ارتفع بأكثر من 4.5% عند 16 ريال. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا في هذا اليوم، كانت النسبة الأعلى وتجاوزت 5.5% لسمنت العربية، حيث أغلق السهم عند 22.16 ريال. الحفر العربية كان الانخفاض بقرابة 4% عند 86.45 ريال. تكافل الراجحي ودراية ريت وولا التي انخفضت بأكثر من 3% وأغلق السهم عند 9.5 ريال. الأكثر نشاطا في الكمية لهذا اليوم بترو رابغ أمريكانا، حيث لم يشهد السهم أي تغير وأغلق عند 2.11 ريال. أرامكو السعودية التي خسرت 10 هللات وأغلق السهم عند 26.5 ريال، وباتيك إضافة إلى الصناعات الكهربائية. الأكثر نشاطا بالقيمة بترو رابغ السهم الراجحي الذي خسر 0.5% 35 هللة عند 64.15 ريال. أرامكو السعودية سهم البنك الأهلي خسر 8 هللات عند 39.84 ريال، وكذلك سهم الرياض الذي أضاف 5 هللات وأغلق السهم عند 20.97 ريال. وبهذا أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمتها لحضراتكم من الرياض. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله، مع السلامة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

قصة التوحيد، قصة الفجر الجديد، قصة الإلهام وحكايات الليالي وإشراقة الأيام، قصة الأحلام التي نامت لتصحو على صوت عبد العزيز المليك الإمام. عبد العزيز بنى لمملكة العلا دولة، هنا الأمجاد، هنا التاريخ يروي وقفة الأجداد، هنا نجد تلويحة المجد والفخر، هنا نجد ورفرفات بيارق العز والنصر، ومن ثرى نجد سارت تباشير الفجر الجديد.

سار البطل المغامر الذي لا يتجاوز 25 عام من الكويت قاصداً الرياض، ومعه عدد قليل من أسرته وأقاربه ومؤيديه الذين لا يتجاوزون 40 رجلاً، ولكن كان كله ثقة ويقين بالله في استرداد ملك آبائه وأجداده، وخصوصاً بعدما قيل له كلمات من مرأة ليست ككل النساء، ودعتها أخته نورة قائلة: لا تندم حظك، إن خابت الأولى والثانية فسوف تظفر بالثالثة، ابحث عن أسباب فشلك واجتنبها، فالرجال لم يخلقوا للراحة. كانت بمثابة الدافع القوي بالنسبة له، فكان ينتخي دائما بها ويقول: وانا اخو نورة، نورة الجندي المجهول وراء النص. وانطلقت رحلته في تحقيق هدفه الذي لازمه منذ خروجه من نجد، حيث كان يسأل كل قافلة تأتي للكويت ويقول: من نجد ما جانا خبر ينقل لنا علم الحريب، لابد من يوم حمر والشمس من عجه تغيب. فعلا الشمس من عجه تغيب، ولأنه شبلا فطنا ذكيا فقد وضع خطة محكمة للدخول باقتحام قصر المسمك واستعادة نجد وملك أبائه وأجداده، فكانوا يسيرون ليلا ويختفون نهارا حتى وصلوا مكان يقال له الشقيب جنوب الرياض. من هنا بدأت خطة التنفيذ، حيث قسم قواته إلى ثلاثة مجموعات: الأولى قوة احتياطية ترابط عند الإبل، والمجموعة الثانية قوة تختبئ في إحدى المزارع القريبة للقصر ومهمتها حماية ظهور القادم، والمجموعة الثالثة وهي الأهم التي دخلت للقصر ويقودهم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وحل صباح اليوم المنتظر، خاض فيها معركة بطولية نصب فيها كمينا محكما لابن عجلان، وبصيحة

0: واحدة ملأت البلد. هل العوجة؟ هل العوجة؟ وتعقبوا عجلان ورجاله وتمكنوا من قتله، واستولى من خلاله على قصر الحكم، ونودي في الرياض:
1: الحكم لله ثم العبد العزيز، الحكم لله.

قرر الملك عبد العزيز أن يلم الشمل وأن يجمع الشتات بين الرياض وأخواتها، فانطلقت خيوله في كل الجهات. وبعد رحلة شاقة توحد هذا الكيان العظيم بعد 3 عقود، وتلاحم الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب. وفي 21 من شهر جماد الأولى من 1351 هجري أعلن توحيد هذه البلاد، وصار اسمها المملكة العربية السعودية. ودون هذا الاسم في سجلات التاريخ كأعظم حدث في العصر الحديث، وابتهجت الدنيا كلها بهذا الوطن الذي انطلق يسابق الزمن ويمد أياديه بالخير والبشائر والسلام لكل الأمم. ما انتهت القصة بعد، لأن مثل هذه القصص تولد لتعيش وتروى تفاصيلها جيل بعد جيل. مستقبلك يا دار كله تباشير في عهد سلمان الحزم والبطولات، رؤية محمد فيك يا موطني غير، رؤية تقدم وازدهار حضارات، نقطة تقدم من على الماضي نسير، نسمو بها فوق القمم والريادات. أنا اليوم أحكي لكم قصة مجد وعز استمر لأكثر من 95 عام، وسيستمر بإذن الله بسواعدنا وتكاتفنا، وتبقى المملكة العربية السعودية أغلى اسم نحمله في قلوبنا.

إذاعة الرياض نبض الوطن. أرض الحكاية.

أنا الصحراء، ذلك الامتداد الذي ظنه العابرون فراغاً، وتوهمت القوافل أنني مجرد بحر من الرمال لا يخفي سوى السراب. قرون طويلة وأنا أحرس أسراري في الأعماق، أخفي كنوزاً لم ترها عين ولم تبلغها يد. كانت الشمس تعبر فوقي كل يوم، والنجوم تسهر على كثباني كل ليلة، أما أنا فكنت أحتفظ بسر عظيم، سر ينتظر موعده، موعد رجل آمن بأن المستقبل لا يولد من الصدفة بل من الإيمان والعمل والصبر. كنت أسمع خطى الرعاة وأصوات القوافل وأنفاس البادية وهي تبحث عن الماء، لكن في جوفي كان شيء آخر ينتظر، شيء سيغير الحكاية كلها، سيبدل وجه الأرض ويرسم ملامح وطن كنت أعلم أن لحظة الميلاد قادمة، وأن أعماقي ستتكلم ذات يوم لا بالرمال بل بالنفط. ومن هنا بدأ التحول.

في مطلع القرن العشرين كانت المملكة العربية السعودية الفتية تخطو أولى خطواتها نحو بناء الدولة الحديثة، بلاد واسعة الأطراف تتشكل وحدتها السياسية تحت قيادة الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. كان التحدي كبيراً، فالأحلام أكبر من الموارد المتاحة، لكن القادة العظام لا ينظرون إلى ما هو موجود فقط، بل إلى ما يمكن أن يكون. في عام 1933 للميلاد وقعت المملكة اتفاقية للتنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية. كان القرار جريئاً، فلم يكن أحد يعلم يقيناً ما الذي تخبئه الأرض تحت تلك الرمال الممتدة. كانت مجرد احتمالات، لكن المملكة اختارت أن تراهن على المستقبل. بدأ الجيولوجيون رحلتهم بين الصحاري والهضاب، يقيسون الصخور، يقرؤون تضاريس الأرض كما يقرأ المؤرخ صفحات التاريخ. سنوات من البحث وأشهر طويلة من الحفر، بعض الآبار خيبت الآمال وبعضها أعطى مؤشرات ضعيفة، حتى كاد اليأس أن يتسلل إلى النفوس، لكن الإصرار كان أقوى.

كم من آلات حفرت، وكم من رجال وقفوا ينتظرون. قال بعضهم: لا شيء هنا. وقال آخرون: لقد انتهى الأمل. لكنني كنت أعرف الحقيقة. في أعماقي كان نبض الأرض يتجمع. كنت أسمع صوت المستقبل وهو يقترب. كنت أنتظر اللحظة فقط، لحظة أن أطلق السر الذي خبأته ملايين السنين.

وفي عام 1938 للميلاد جاءت اللحظة التاريخية في بئر الدمام رقم 7، ذلك البئر الذي سيعرف لاحقاً باسم بئر الخير. اندفع النفط بكميات تجارية للمرة الأولى، وكان ذلك أكثر من مجرد اكتشاف اقتصادي، لقد كان ولادة عصر جديد، العصر الذي سيغير المملكة والمنطقة بل والعالم. منذ تلك اللحظة بدأت رحلة التحول الكبرى، تحولت القرى إلى مدن، وامتدت الطرق عبر الصحاري، وشقت المدارس أبواب المعرفة، وارتفعت المستشفيات، وتوسعت الموانئ، وأصبحت المملكة لاعباً مؤثراً في الاقتصاد العالمي. لم يكن النفط مجرد ثروة تحت الأرض، بل أصبح أداةً لبناء الإنسان. فالاستثمار الحقيقي لم يكن في الآبار وحدها، بل في العقول، في التعليم، في التنمية، وفي المستقبل. لقد مثل اكتشاف النفط نقطة تحول حضارية غير مسبوقة، فخلال عقود قليلة انتقلت المملكة من اقتصاد يعتمد على موارد محدودة إلى واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وتحولت المنطقة الشرقية إلى مركز صناعي عالمي، وأصبحت صناعة الطاقة السعودية نموذجاً في الكفاءة والتطور. ثم جاءت المراحل اللاحقة لتؤكد أن النفط كان بداية الطريق وليس نهايته، فالمملكة لم تجعل النفط غاية بل وسيلة لبناء دولة حديثة متنوعة الاقتصاد.

أنا النفط، خرجت من أعماق الأرض، لكن قيمتي الحقيقية لم تكن في لون السوادي، بل في الضوء الذي صنعته، في المدارس التي أنشئت، في المدن التي ارتفعت، في الأحلام التي تحولت إلى واقع. كنت بداية الحكاية، لكن الحكاية اليوم أصبحت أكبر مني، فالوطن الذي اكتشفني اكتشف أيضاً قدراته، واكتشف أن الثروة الحقيقية هي الإنسان. واليوم بين مشاريع المستقبل العملاقة والمدن الذكية وبرامج التنويع الاقتصادي، تواصل المملكة كتابة فصل جديد من قصة بدأت قبل عقود في صحراء هادئة، هناك حيث كان الرجال يبحثون عن النفط، فاكتشفوا المستقبل ووجدوه. من بئر في قلب الصحراء إلى وطن يقود مشاريع المستقبل، ومن قطرة نفط خرجت من أعماق الأرض إلى نهضة امتدت في كل الاتجاهات. هكذا لم يكن اكتشاف النفط مجرد حدث اقتصادي، بل كان لحظة ميلاد لعصر جديد، عصر تحولت فيه الرمال إلى قصة بناء، والأحلام إلى منجزات، والرؤية إلى واقع يراه العالم. وهنا في أرض عرفت كيف تصنع من التحديات الفرص، ومن الثروة تنمية، ومن الحلم حقيقة. هنا السعودية، أرض الحكاية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: العالم الرقمي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، من التسوق عبر الإنترنت إلى متابعة الأخبار وحتى التفاعل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن وسط هذا التطور الهائل، خصوصيتنا أصبحت على المحك. كل عملية تسجيل دخول أو مشاركة معلومة هي فرصة للمخترقين للوصول إلى بياناتنا الشخصية. السؤال هنا، كيف نحمي أنفسنا في هذا العالم المفتوح؟ الخصوصية الرقمية تبدأ بفهم بسيط. أي معلومة تشاركها على الإنترنت قد تكون في متناول الآخرين، البريد الإلكتروني، كلمات المرور، وحتى الصور اللي ننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تشكل بيانات قد تستخدم بطرق لا نتوقعها. المخترقون اليوم يستخدمون تقنيات متطورة لجمع البيانات، ومن أشهرها التصيد الإلكتروني اللي هو عبارة عن رسائل أو مواقع تبدو شرعية لكنها مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. الدراسات تؤكد أن 90% من الهجمات الإلكترونية تبدأ بخطأ بسيط من المستخدم، مثل فتح رابط غير موثوق أو تحميل ملف مشبوه، لذلك الحذر هو أول خطوة في حماية البيانات. طيب كيف نحمي بياناتنا الشخصية؟ أولاً، استخدام كلمات مرور قوية أو مختلفة لكل حساب، ويفضل أنها تكون مزيج من الأحرف، الأرقام، الرموز، وتجنب الكلمات الواضحة مثل اسمك أو تاريخ ميلادك. ثانياً، فعل خاصية التحقق بخطوتين. هذه الخاصية تضيف طبقة أمان إضافية، بحيث لو أحد حصل على كلمة مرورك ما يقدر يدخل لحسابك بدون رمز التحقق اللي يصلك. ثالثاً، تجنب الضغط على الروابط المجهولة حتى لو كانت من مصدر يبدو موثوقاً، وإذا وصلك بريد إلكتروني يطلب منك معلومات شخصية تأكد من المصدر قبل الرد. ولا ننسى أهمية تحديث الأجهزة والتطبيقات بشكل منتظم. التحديثات مو مجرد تحسينات في الأداء، لكنها غالباً تحتوي على حلول لسد الثغرات الأمنية اللي قد يستغلها المخترقون. ومن النصائح الذهبية، لا تشارك معلوماتك الشخصية إلا مع الجهات الموثوقة. مثلاً إذا كنت تسوق عبر الإنترنت، تأكد أن الموقع آمن ويستخدم بروتوكول HTTPS في عنوانه. في النهاية، الحماية الرقمية تبدأ بخطوات بسيطة لكنها مهمة. خصوصيتك هي مسؤوليتك. تذكر أن العالم الرقمي ما ينسى، وكل معلومة تشاركها ممكن تبقى موجودة للأبد. كن واعياً ولا تعطي بياناتك لأي شخص أو منصة تستحق ثقتك. خصوصيتك على الإنترنت مو ترف، هي حق لازم تحافظ عليه. خليك دائماً حارس لمعلوماتك، لأن الأمان الرقمي يبدأ منك.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في

سراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله، لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد وستكلها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني اشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعاني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساءً على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. المستشار على إذاعة الرياض.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. يعد الطلاق من أكثر المسائل الأسرية حساسية، لأنه لا يقتصر على إنهاء العلاقة الزوجية، بل تترتب عليه أثار شرعية ونظامية تمس الزوجين والأبناء، وتمتد إلى النفقة والعدة والمهر والحضانة والرجعة والتوثيق. وقد وضع نظام الأحوال الشخصية السعودي أحكاما واضحة لتنظيم الطلاق، فحدد الألفاظ التي يقع بها والحالات التي لا يعتد فيها بالطلاق، والفرق أيضا بين الطلاق الرجعي والبائن، وأحكام الطلاق المعلق والحلف بالطلاق والتطليق بالوكالة، إلى جانب تنظيم إجراءات توثيق الطلاق والرجعة وحفظ حقوق الزوجة عند عدم إبلاغها. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتعرف إلى أبرز أحكام الطلاق في نظام الأحوال الشخصية، ونوضح متى يقع الطلاق ومتى لا يقع، وكيف تتم الرجعة، وما الحقوق والآثار النظامية المترتبة على انتهاء العلاقة الزوجية. كل هذه المحاور أناقشها مع ضيف الأحد الدائم الدكتور ماجد الفهد، المحامي والمستشار القانوني. حياك الله دكتور.
7: يا هلا وغلا ومرحبا، حياك الله.
6: أولا دكتور، يعني وش المقصود بالطلاق في نظام الأحوال الشخصية السعودي، وهل يختلف يعني نظاما عن الخلع وفسخ عقد الزواج؟
7: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا صراحة أشكرك على دائما اختياراتك الموفقة مثل المواضيع وهذه الأسئلة الجميلة، لأنها توعي الناس. وإن كان بعض الناس يقول يعني الطلاق واضح وقضينا، لكن اليوم من خلال الأسئلة اللي سيتم طرحها راح توضح للناس والمستمع الكريم والمستمعة الكريمة إيش الأشياء. خلينا نبدأ بسؤالك الجوهري اللي هو إيش هو الطلاق. الطلاق حسب مواد نظام الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه. فالطلاق في المفهوم النظامي هو تصرف بإرادة الزوج يصدر منه بلفظ يدل على إنهاء عقد الزواج، ولا يشترط لوقوعه ابتداء صدور حكم قضائي. إن كان يجب توثيق، لكن يجب توثيقه لجهات مختصة. يختلف عن الخلع؟ نعم هو يختلف عن الخلع، فلذلك من ضمن الأشياء التي تحصل فيها الفرقة بين الزوجين، واحد عندنا الطلاق، اثنين الخلع. الخلع عبارة عن ماذا؟ هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها، تمام؟ يعني هذا الخلع. الفسخ اللي سألت عنه الله يرضى عليك، كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخا وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى. فعندنا الطلاق والخلع وفسخ عقد نكاح، وعندنا أمرين أخرين في تحدث الفرقة بين الأزواج، اللي هي وفاة أحد الزوجين أو اللعان. فالطلاق هنا هو إرادة منفردة ويعتبر ثلاث طلقات. ومثلا لما يقول الإنسان بألفاظ محددة، لما يقول الإنسان المرأة وأنت طالق أو غيره، فهذا يعتبر يكيف تكييف أنه طلاق.
6: طيب هل يملك يعني الزوج وحده يعني إيقاع الطلاق، أو لا يمكن للزوجة يعني أن تشترط في مثلا في عقد الزواج أو النكاح أن يكون أمر الطلاق بيدها؟
7: الأصل وحسب النظام وحسب الشرع أن إيقاع الطلاق يكون بإرادة الزوج، لأن النظام عرف الطلاق بأنه حق

0: حل عقد الزواج بإرادة الزوج، لكن هذا لا يعني أن المرأة أو الزوجة لا تملك وسيلة لإنهاء الزواج. أول شيء تطلب عندها الخلع أو تتقدم بطلب الفسخ، كما يمكن للزوج، شوف هذه نقطة، أن يوكلها بالتطليق. زين، لماذا؟ لأنه نصت مواد نظام الأحوال الشخصية يصح التوكيل الزوج غيره ذكرا كان أو أنثى بالتطليق. تمام؟
1: وكيف يتم التوكيل دكتور؟
0: ممكن إذا تبين نفصل فيها أو إذا جاء سؤالها لتامر، لكنه هي لو قال لها أنت مثلا لك تطليق نفسك، تمام، ومنحها ذلك وأثبتت ذلك، أو كان فعلا فيه وكالة شرعية تخولها إيقاع الطلاق نيابة عنه، فتقع الطلقة. الشرط في عقد الزواج، زين، أي شرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، زين، تقبل. زين، هذا حاجة مهمة. لذلك نصت المادة 27 من النظام الزوجان عند شروطهم. زين، ولا يكون الشرط معترف فيه إلا بعد ما يكون مثبتا في عقد الزواج. فعقد الزواج لابد أن يكون مثبت فيه هذا الشرط حتى يكون مقبول لدى الشرع أو لدى النظام.
1: حتى لو كان، يعني هل يقبل الشرط إذا ضمن في عقد النكاح أنه يكون الطلاق بيد المرأة؟
0: شوف، لما الأصل، شوف، لما نقول حين أنه يجوز التوكيل، تمام، لها حق، يكون لها الحق. أي شيء مكتوب لابد، لكن الأصل أن الطلاق هي مقررة بيد الزوج.
1: جميل. وش الفرق بين يعني لفظ الطلاق الصريح ولفظ الكناية؟ وهل يعني تسأل المحكمة الزوج عن يعني نيته في كلتا الحالتين؟
0: شوف، الفرق الأساسي هو أنه لما يقولها أنت طالق أو طلقتك، زين، ما يحتمل معه إلا الطلاق، خلاص. أما لفظ الكناية، أحيانا يصير فيه اشتباه. مثلا اللفظ الدال على الطلاق صريح وهو لفظ الطلاق أو حسب ما تصرف فيه. الكناية هو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق. الحين لما يجي زوج يقول له أنت طالق أو طلقتك أو زوجتي مطلقة، هذه عبارات صريحة في أصل دلالتها، فلا يتوقف وقوع الطلاق فيها على ادعاء الزوج أنه لم يقصد الطلاق، لأن النظام اعتبر اللفظ ذاته صريحة. أما الكناية فهي عبارات تحتمل إنهاء الزواج وتحتمل معنى آخر، مثلا يرسل له أو يقول له خلاص روحي لهلك، أو اعتبري علاقتنا منتهية، أو ما بيك زوجتي لي، أو ما بيننا شيء. هل الفاظ لا يقع بها الطلاق لمجرد صدورها فقط، وإنما لابد من ثبوت أن الزوج نوى بها الطلاق وقت التلفظ بها. هنا يجي السؤال اللي سألتها في اللفظ، هل يسأل الزوج عن نيته؟ في اللفظ الصريح الأصل أن دلالة الألفاظ تكفي ولا تكون النية شرطا مستقلا لوقوعه. أما لفظ الكناية فلا بد من بحث نية الزوج، لأن المادة في نظام الأحوال الشخصية اشترطت صراحة أن يكون الزوج قد نوى الطلاق ولا تفهم.
1: طيب لو أنكر دكتور، هو كان ينوي الطلاق لكنه أنكر.
0: يا سلام، ولا تفهم النية فقط من إنكار الزوج أو إقراره، بل قد ينظر إلى سياق الكلام والرسائل والقرائن المحيطة والظروف التي صدرت فيها العبارة، مع بقاء تقدير ثبوت الواقعة للمحكمة عند النزاع. تمام، لما يقول له روح البيت أهلت، زين، ولا ترجعين، ثم ادعى أنه كان مثلا يقول أنا ودي تهدى، ودي بس أخفف عدة الموقف، زين؟
1: جميل.
0: هنا ما تقدر أن تدخل بنيته، فصعب الدخول في النية، خاصة ترى في نقطة مهمة، النظام والشرع لا يبحث عن يعني توقيع الطلاق وإثباته بقدر ما يبحث عن استمرارية العلاقة الزوجية
1: وإيجاد الأعذار. جميل.
0: نعم. أي.
1: طيب، هل يقع الطلاق عن طريق الكتابة مثلا، الرسائل الورقية أو رسائل الجوال ووسائل التواصل الاجتماعي؟
0: يا سلام. نعم، نظام الأحوال الشخصية نص صراحة على أن الطلاق يقع بالكتابة، ولم يحصر الكتابة في ورقة رسمية أو وثيقة معينة أو غيره، وعليه يمكن أن يقع الطلاق برسالة ورقية أو رسالة نصية أو عبر تطبيقات التواصل مثل أو أي تطبيق واتساب سناب أي، متى ثبت صدورها من الزوج ودلالتها. زين، ليش النظام قال يقع الطلاق بالنطق أو الكتابة؟ وهذه المادة ساوت في أصل وقوع الطلاق بين النطق والكتابة، لكن يجب التفريق بين بعض المسائل. أول واحدة، وقوع الطلاق قد يقع في لحظة صدور الكتابة الدالة عليه. تمام؟
1: جميل.
0: إثبات الطلاق يجب التحقق من صحة نسبة الرسالة إلى الزوج ومضمونها. يعني واحدة تقول أنه طلقني مثلا عن طريق منصة إكس، هذا حساب زوجي وطلقه، لكن ما نقدر نثبت أن هذا حساب الزوج. تمام؟
1: جميل.
0: فيجب التأكد من هذا. لكن والله بالوات أو في أو رسالة نصية غالبا أنها تكون موجودة. الثالث، توثيق الطلاق. وفرق بين توثيق الطلاق وإثباته. إثباته يعني أنه وقع. زين، توثيقه إجراء نظامي يجب على الزوج القيام به لدى الجهة المختصة، لكن ليس هو الذي ينشئ الطلاق. هنا مهم، لا، هو قد وقع لكن هذا إجراء نظامي لإثباته.
1: ومتى يعني يمكن إيقاع الطلاق مثلا بالإشارة؟ وش المقصود بالإشارة يعني المفهومة نظاما؟
0: طيب، الأصل أن الطلاق يقع بالنطق للرجل الناطق، ويقع بالكتابة للرجل الذي يكتب. زين، أما الإشارة فلا يلجأ إليها إلا عند العجز عن النطق والكتابة. يقع الطلاق بالنطق أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. هذا المادة من نظام الأحوال الشخصية. ليش؟ النظام هنا وضع ترتيب واضح، النطق الكتابة الإشارة المفهومة عند العجز عن النطق أو الكتابة. فليس كل زوج يستطيع الكلام أو الكتابة أن يكتفي بإشارة محتملة. لكن والله رجل زين يبي يطلق، لكنه قد يكون يعني أصيب بالصمم أو البكم أو ما يقدر يتكلم أو عنده أي حاجز، فتكون هذه الإشارة مهمة. أو أصلا هو لا يسمع ولا أو ما يتكلم ولا يستطيع أنه يكتب، هنا الإشارة تدل عليها ومعتادة. فلا بد بشروط الإشارة، أول شيء أن تكون صادرة من الزوج نفسه، مفهومة لمن يعرف طريقة تواصله أنها تواصله دالة على الطلاق، صادرة ممن يعجز عن النطق والكتابة مقصودا بها إيقاع الطلاق. تمام؟
1: جميل.
0: يعني لو كان الزوج أبكم لا يستطيع ولكنه قادر على الكتابة فتقبل منه الكتابة. أما إذا كان عاجز عن النطق والكتابة معا لكنه يستخدم لغة الإشارة، فبإشارة واضحة يفهم منه أنه يطلق زوجته، فيمكن أن يقع الطلاق بهذه الإشارة. زين؟ فالإشارة لا تضم، لا هنا لا تفسر بالتخمين أبدا، لا تفسر بالتخمين، لأننا أمام تصرف خطير ينهي رابطة الزوجية. فلا بد أن تكون الإشارة مفهومة ومنضبطة ويمكن إثبات مدلولها.
1: وهل يقع يعني طلاق الشخص غير العاقل أو من يعني أجبر على تطليق زوجته؟
0: طيب، يا سلام. الحين لا يقع طلاق غير العاقل كما لا يقع من لم يكن مختارا، لأن التصرف لأنه تصرف إرادي خطير، فلا بد أن يصدر من شخص

يدرك ما يقول ويختاره. طلاق غير العاقل لا يقع أو غير المختار. المقصود بغير العاقل من لا يدرك حقيقة كلامه وآثاره وقت صدور الطلاق، كالمجنون أو من فقد الإدراك فقد

0: مؤثر نظاما وبين الضغوط العائلية والاجتماعية. والله رجال ألحوا عليه أهله أو زوجة أو هددوا أحد بقطع العلاقة معه أو تعرض لضغط نفسي، فهذا تلقائيا لا يعني أنه أصبح غير مختار، إنما ينظر في طبيعة التهديد ومدى جديته وقدر المكره على تنفيذ وأثره في إرادة الزوج. يعني أي هد مثلا لما يهدد الزوج بقتل أو أذى جسيم أو له أو لأحد أفراد عائلته ما يقع الطلاق، لكن الأمور البسيطة لا والله ترانا طلقنا وطلقها ولا ترانا بنزعل عليك، هذا أصلا أمر غير معتبر لا شرعا ولا نظاما.
1: وإذا طلق الزوج يعني زوجته وهو تحت تأثير مثلا مسكر أو مادة محرمة يعني أفقدت عقله، يعني فهل يقع أيضا هنا الطلاق؟
0: طيب الإنسان من يفقد الأهلية إذا زال عقل الزوج فلا يقع طلاقه حتى لو كان زوال عقله باختياره، زين، حتى لو حصل ذلك بسبب مثلا مادة مخدرة ولا محرمة، زين، وهذا نص نظامي طلاق من زال عقله اختيارا ولو بمحرم أنه لا يقع، وهذا النص يحتاج إلى دقة، لأن العبارة ليست بمجرد تناول مثلا المشكلة والمادة إنما بوصول الزوج إلى حالة زوال العقل وقت صدور لفظ الطلاق، فقد يكون مثلا قد تناول المشكلة لكنه ما زال واعي ومدرك. هنا لا يكفي مجرد وجود المادة في جسمه، أما إذا أفقدته مثلا الإدراك فعلا وأصبح لا يعي أقواله أو لا يميز آثارها النظامية، فالنظام قرر عدم وقوع طلاقه أصلا، زين. وكذلك نقطة مهمة، المسؤولية هنا عن التعاطي تختلف عن وقوع الطلاق. شلون؟ يعني هو سيحاسب على تعاطيه أو سواء المسكر ولا غيره أو تعاطي المادة المحرمة، فهذه مسألة أخرى تخضع مثلا لأحكامها الشرعية والنظامية. الحديث هنا عن ماذا؟ عن طلاق. هل
1: يقع الطلاق ولا
0: أي على الزوجة، لأنك أنت كانت تتكلم عن واحد زين ما اعتبر حياته ولا اعتبر أسرته ولا ناظر لأي شيء مهم في الحياة، زين، قام وتعاطى ودخل في هذه المرحلة دون النظر لأي اعتبارات أخرى. هنا نجي نقول صح أنك أنت إنسان سيء وسيتم معاقبتك تطبيق النظام عليك، لكن وش ذنب أسرتك أنك أنت وصلت لهذه المرحلة؟ فهذه مهم التدقيق فيها. كذلك ما يجي أي أحد ويأخذها، والله يأخذها شماعة، زين، لابد أن يكون فيها زوال عقل ومتأكدين من زوال هذا العقل.
1: وهل يقع أيضا الطلاق إذا صدر من الزوج يعني في حالة غضب شديد؟ وكيف أيضا يفرق بين الغضب العادي والغضب اللي يمنع وقوع الطلاق؟
0: طيب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس شديد بالصرعة إنما من يملك نفسه عند الغضب، أو فيه ما ورد بالآثر عنه صلى الله عليه وسلم. ليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق، لأن أغلب حالات الطلاق تقع أثناء خلافة وانفعال، ما في أحد وهم قاعدين يتقهون يلتف يقول ها والله اليوم أنا قررت أن أطلق، يعني هذا يعني قد يكون شبه معدوم. الأصل أنه يكون بعد انفعال، إلا إذا كان هذا الإنسان يعني درجة معينا من العقل والتفكير بحيث أنه يختار الأمور المناسبة، لكن أغلب الناس وأغلب البشر أنه ما يقع الطلاق إلا أثناء خلاف وانفعال. لذلك لو قلنا أنه كل طلاق وقع حال الغضب لا يقع، تتعطل أحكام الطلاق أغلبها. الحالة التي يعتد فيها النظام يسمى الطلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه. النظام لم يشترط أن يفقد الزوج هنا العقل، إنما اشترط أمرين: أن يكون الغضب شديد، أن يبلغ من شدة حدا يمنع الزوج من التحكم في ألفاظه. زين، فعندنا غضب عادي الزوج منزل

0: مثلا لكنه يعرف ما يقول ويتحكم بعبارته فيقع الطلاق. غضب شديد مع بقاء التحكم يكون منفعل لكنه تعمد استخدام لفظ الطلاق فيقع من حيث الأصل. غضب حال بينه وبين التحكم في ألفاظه هنا تصدر الكلمات منه دون قدرة حقيقية على ضبطها فلا يقع الطلاق وفق النص. طيب يجي أحد يقول طيب شلون نستدل على ذلك؟ أول شيء نقول سلوك الزوج قبل التلفظ وبعده، درجة وعيه وترابط كلامه، إذا كان في ناس حاضرين الواقعة، التسجيلات الصوتية والمرئية، الرسائل المتبادلة، وجود حالات نفسية أو صحية مؤثرة، إذا كان الزوج يتذكر التفاصيل، هل كرر العبارة بقصد أم صدرت منه بصورة غير منضبطة.
1: وهل يقع أيضا الطلاق إذا كانت يعني الزوجة حائضا أو نفساء أو كانت يعني في طهر جامعها زوجها فيه؟
0: حسب نظام الأحوال الشخصية، إذا كانت الزوجة في حال حيض أو نفاس أو طهر جمعها زوجها فيه وكان الزوج يعلم بحالها زين، فغالبا أنه لا يقع الطلاق. تمام. وأضاف النظام شرطا مهما قال، وهو أن يكون الزوج عالما بحالها، لأن الزوج قد لا يعلم عن زوجته وقد لا يتذكر ذلك، لذلك ربط النظام عدم وقوع الطلاق بعلمه بالحالة. طيب فلما يكون هذا الشيء إذا كان عالم بحالها فلا يقع، وإن كان ليس عالم فلها إجراءات أخرى.
1: جميل. وش المقصود بالطلاق المعلق يا دكتور؟ وإذا قال مثلا الزوج إذا خرجت من المنزل فأنت طالق، هل يقع هنا الطلاق بمجرد خروجها من المنزل؟
0: طيب الطلاق المعلق هو يربط الزوج وقوع الطلاق بحصول فعل معين أو تركه. إذا طلعت من البيت أنت طالق، أو إذا سافرت أنت طالق، والجواب ليس واحدا في جميع الحالات. يتوقف قصد الزوج على وقت صدور العبارة. يقع الطلاق المعلق حسب ما نصت عليه مواد نظام الأحوال الشخصية على فعل شيء أو تركه، إلا إذا كان التعليق، إذا نرجع للنية، نرجع لنية الرجال بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق. زين؟ هو ما يبي تطلع، شوفي ترى رحتي أنت طالق، هذا أي حث أو منع. فالأصل أن الطلاق المعلق يقع عند تحقق الشر، لكن النظام لطفا بالناس ولطفا بالمسلمين لطفا بالعالم الموجودين زين، أنه ما فيه الحث أنك تدفع شخص إلى القيام بفعل شيء معين، والمنع منعه من القيام بفعل معين، والتصديق يعني تأكيد صحة خبر أو نفيه زين. لذلك لابد أنه يسأل الزوج وش قصدك. إذا قال لا والله أنا قاصد ومقر، لا خلاص يا حيلة الله راحت علينا. لكن إذا الرجل لا والله قال لا والله أنا قصدي شيء آخر، أو قصدي مثلا أنه أنا منعها من هذا الأمور، فما يقع هذا الطلاق.
1: وش حكم الحلف أيضا بالطلاق أو بلفظ الحرام؟ وهل يقع الطلاق بمجرد مخالفة يعني الزوج يمينه؟
0: طيب أول شيء قبل ما نبدأ بالإجابة النظامية لابد أن نقول كلمتين، لأن الطلاق والزواج ليس لعبة وليس مجال لإثبات الرجولة. تمام. هل يجي عليه بالطلاق زين أو يحرم زوجته زين، نحن نقول له يعني لا خلق الإسلام ولا خلق العرب ولا خلق السعودي ولا خلق الإنسان العاقل أنك أنت تجعل زواجك وبيتك وأهلك عرضة
1: ليمينك
0: ليمينك زين. المفترض أنه حتى لو واحد قال لك هالكلام تقول له إذا ما أنت مصدقني لا تدخلني في هذه العبارات. لماذا؟ لأن هذا الشيء أكبر، فليس من البر وليس من كمال الرجولة ولا كمال الشهامة ولا كمال الإيمان أن تضع أهلك عرضة لهذا الحلف علي الطلاق ولا غيره من هذه الأشياء. طيب نظاما وش يقول؟ زين، لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق او الحرام الا اذا قصد به فعلا هذا الطلاق. اذا قصد الزواج ايقاع الطلاق عند مخالفه يمينه وقع الطلاق. اذا قصد مجرد التاكيد او التهديد او حمل نفسه ما يقع. زين، فهذه النقطه هي المهمه.
1: طيب إذا قال يعني الزوج لزوجته أنت طالق بالثلاث، فهل تحسب ثلاث طلقات أو لا طلقة واحدة؟
0: شوف، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالعشرين، وما أدري وش بعد من هالكلام. النظام جاء وأوقف هذا الحد وقال إذا قرن الزوج الطلاق بالعدد فإنه لا يقع إلا واحدة. زين، فالواقع نظاما طلقة واحدة وليس الطلاق. في كل طلاق اقترن بالعدد لفظا أو إشارة أو تكرير أو تكرارا في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة. زين، ليش؟ زين، لما يجي أنت طالق وطالق وطالق ويرددها، زين، قد يكون هو غضبان، قد يكون هو يعني ممتلئ غضب، فتوقع واحدة. فالرقم الكبير مثل الرقم الصغير. زين، أنت طالق 100 مرة مثل أنت طالق مرة واحدة. فهذا مهم جدا لفهمه حتى لدى الناس.
1: طيب إذا كرر الزوج يعني لفظ الطلاق عدة مرات، يعني في كما ذكرت في مجلس واحد، في كم طلقة تقع نظاما أو طلقة واحدة يا دكتور؟ تعتبر طلقة واحدة؟
0: طلقة واحدة. شوف، في مجلس واحد طلقة واحدة، ما في شيء نقدر نقول لا والله لا، لأنه كرروا أكثر من مرة أنه طلقتين ولا ثلاث. أنه هذا أصلا، بس عشان تكون المعلومية، كان هذا الشيء سابقا اجتهاد فقهي. البعض يقول إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق تختلف عن إذا قال مثلا طالق بالثلاثة وغيرها. لكن هذا الشيء تغير نظاما، تمام، وأصبحت هي تعتبر طلقة واحدة.
1: وهل يمكن للزوج أن يوكل مثلا شخص آخر، رجل أو امرأة، في تطليق زوجته؟
0: أجاز النظام للزوج أن يوكل غيره في إيقاع الطلاق، سواء كان الرجل، سواء كان الوكيل رجل أو امرأة. يعني الرجال يبي هو اللي يطلق، وكل أي إنسان أو أي إنسانة بالطلاق، حقه يستطيع أنه حتى يوكل أحد أنه يطلق. لماذا؟ زين، نصف المادة يصح توكيل الزوج غيره ذكرا كان أو أنثى بالتطليق، ولا يقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق إلا إذا كان وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق. زين،
1: يعني يجب يا دكتور تكون وكالة موثقة وليس شفهيا.
0: شوف، هو الأصل أنه والله قال يطلق الزوج، لكن احنا نقول ثبوت صدور الوكالة من الزوج أن تتضمن الوكالة صلاحية التطليق بوضوح. حدود الوكالة، هل هي معينة ولا مؤقتة؟ كل هذه لابد من الإنسان تكون فيها الأمور واضحة وصريحة بشكل كامل وواضح للجميع.
1: طيب، يعني رجع الزوج عن رأيه عن وكالة الطلاق، ثم يعني قام الوكيل بإيقاعه، متى يعتد برجوع الزوج عن الوكالة؟
0: شوف، للزوج أن يرجع عن وكالة التطليق، لكن إذا كانت الموثقة فلا بد أن يقوم بإلغائها. وشوف، لا بد أنك إذا ألغيت الوكالة ولا قلت والله لا وكالتي مي بصحيحة أو ترى تراجعت عنها، يكون يعني هذا التراجع قبل أن يوقع الوكيل الطلاق. يعني خلنا أضرب لك مثال. اليوم الأحد، قام واحد ووكل واحد انه يطلق زوجته او توكل امرأة، قام هذا الرجل ودخل ناجز وثبت الطلاق. هذا يوم الثلاثة جاء وقال ألغيت الوكالة، هذا قال لا انا رفعت، خلاص انا رفعت. فما تستطيع أنك تجي تقول له أوه أنت رفعت خلاص تراجع. لا، ما في شيء اسمه تراجع. تراجع، انتهى الموضوع عن هذا الشيء نهائيا.
1: طيب، واللي رفع عن طريق ناجز يا دكتور يعني الطلاق ثم هون حذفها مرة ثانية، هل يقع الطلاق؟
0: طيب، هنا نجي نقول كلمة. أحيانا في ناجز يسألك هل وقع الطلاق زين أو لا. إن كتبت وقع أنه والله أنا طلقت في 25/7/2026، خلاص أنت أوقعت الطلاق هنا. لكن إذا تقول يعني أنه أنا أنوي الطلاق، فلا يقع الطلاق. فلا بد من التنبه في كتابة هذا إثبات الطلاق. بعض الرجال وش يسوي؟ يبي يهدد زوجته زين، فيقوم يرفع والله طلب طلاق ويكتب أنه طلقها في اليوم الفلاني. تمام؟ جميل. طيب أنت طلق الآن، أنت أثبتت على نفسك الطلاق. المفترض أنك ما تثبت الطلاق إلا إذا كانوا فعلا أنت طلقت.
1: وهنا يقع الطلاق رغم أنه حذف
0: يعني. لا خلاص، هذا حذفها قبل ما يثبت الطلاق، ما يقع الطلاق. لكن إذا قال والله أنا طلقتها،
1: وصلت يعني الطلاق. وصلت بشكل فعلي رسالة للزوجة أنه طلق.
0: شوف، رسالة وصلت لن يستطيع حذفها إلا عند القاضي. تمام؟ والقاضي هنا سيعمل المقتضى النظامي اللي يشوفه هل يثبتها أو ما يثبتها.
1: لا، هذه قصة حصلت يا دكتور يعني، وهي طالبت يعني جت ترفع عليه النفقة وكذا، ما لقت طلاق موجود حذف أو
0: إيه، لكنه هو مرسل لها أن أنت طالق.
1: إيه صحيح.
0: إيه خلاص، هنا نطلع من قبل وش قلنا قبل شوي، وقوع الطلاق وإثبات الطلاق وتوثيق الطلاق. زين، وقع الطلاق بالرسالة، إثبات الطلاق المفترض أن الزوج يزينه، لكنه وشه ما أثبته ولا وثقه. فهي هنا وش تسوي المرأة؟ ترفع دعوى اسمها إثبات طلاق. إثبات طلاق أن الرجل طلق هذه الزوجة ولديها إثبات زين، لكنه ما وثق هذا الطلاق. فهي تريد برفع الدعوى توثيق وإثبات هذا الطلاق. فلا بد أنه يكون الوضع واضح. يعني المرأة لما يرسل لها زوجها الآن أنت طالق ولا تري طلقتك ولا مثل هالمواضيع ولا يثبت خلال 15 يوم، تمام؟ فمباشرة هي تستطيع أنها تتقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية وتقول والله طلقني بالتاريخ الفلاني زين، وأريد إثبات هذا الطلاق، وتجيب ما يثبت. هنا وش نقول لها؟ لابد من وجود ما يثبت لهذا الطلاق.
1: وش الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن والآثار أيضا المترتبة على كل نوع؟
0: طيب، هنا الطلاق البائن يعني فيه أحكام معينة. شوف، عندنا البينونة، في بينونة صغرى وبينونة كبرى. تمام؟ الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل له المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين مع احتساب الطلقات السابقة. وشلون؟ هذا الرجال طلق زوجته وانتهت العدة. تمام؟ هنا نجي نقول انه بانت منك بينونة صغرى، يعني ما تقدر انت تتزوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد. تمام؟ لكن الرجل طلقها المرة الأولى، طلقها المرة الثانية، طلقها المرة الثالثة، وكلهم يراجعن. الثالثة هنا تعتبر بينونة كبرى. البينونة الكبرى، تمام؟ البينونة الكبرى لابد أن ما يقدر يرجع لها إلا بعد أن تتزوج غيره زين، ثم يطلقها الثاني، ثم يعني يعقد عليها الأول من جديد. طيب، هذول اثنين. في عندنا الرجعه. الرجعه هي لما يطلق الرجل زوجته لكن هي اثناء العده موجوده سواء في بيتها او غيره، لكن ما انتهت عدتها، عده المراه التي لديها حيض، ثلاث حيض، والتي والحامل حتى تضع حملها، والتي لا يعني ليس لها دوره مثل الكبيره، فثلاثة اشهر. خلال هذه الفتره لو راجعها ترجع الزوجه، ولا يشترط حتى ان لابد انه يخبرها، لكن لا يشترط رضاها.
1: المقصود يا دكتور بالبينونه الصغرى، وهل يمكن للزوجين العوده بعدها بعقد او مهر جديدين؟
0: بلا شك البينونة الصغرى صح أنه عقد الزواج انتهى زين، لكن يجوز لهما العودة إلى بعضهما بعقد جديد ومهر جديد. لكن شف في نقطة، هما طلقها المرة الأولى زين بعقد جديد ومهر جديد، لكن تحتسب الطلقات السابقة.
1: واضح
0: زين. اي هذه هي البينونة الصغرى.
1: طيب إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، وش نوع الطلاق هنا وأثره أيضا في المهر والعدة؟
0: إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها وقبل حصول الخلوة، فإن الطلاق يقع بائنا بينونة صغرى من لحظة وقوعه، ولا يملك الزوج مراجعتها بمجرد قوله راجعتك، هذا يعني تملك عليها لكنه ما دخل بها. الطلاق قبل الدخول أو الخلوة تبين به المرأة بينونة صغرى، ما يرجع يعني، لابد أنه عقد جديد ورضاء المرأة ومهر جديد واستيفاء واستيفاء جميع الشروط. وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل زين، نصف مهر المثل. أما إذا كان المهر محدد فلها نصف المهر الذي كتب في العقد.
1: باقي معي دقيقة يا دكتور، نحاول نمر سريعا لو سمحت على المحاور. كيف يراجع الزوج زوجته خلال العدة؟ وهل تكفي المراجعة بالقول أو الكتابة أو المعاشرة الزوجية؟
0: إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا فله مراجعتها ما لم تنتهي العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه، وتصح المراجعة باللفظ الصريح نطقا أو كتابة أو بالإشارة المفهومة، ويعد الجماع في العدة مراجعة. يعني شفت لو قال راجعتك أو أرسل لها ترى راجعتك، أو إذا كان ما يقدر يتكلم أو راح للبيت، وهذا المفترض أنها تكون هي موجودة بالبيت ما طلعت، وصار بينهم جماع، ف هنا تعتبر مراجعة. بعض الناس يقول لا لازم هي توافق أو كذا، لا هو دامها في العدة، فأي فعل يفعله الرجل يدل على المراجعة يعتبر مراجعة.
1: وهل يمكن للزوج أن يعلق الرجعة على شرط أو يجعلها في تاريخ مستقبلي؟
0: لا، يجب أن تكون الرجعة منجزة ونافذة عند صدورها، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى أي وقت مستقبلي. المواضيع هذه ما فيها لعب، لابد أنها تكون واضحة وصريحة وحالة.
1: هل في مهلة نظامية مقررة لتوثيق الطلاق والرجعة؟ وش الجهة المختصة بالتوثيق يا دكتور؟
0: يجب على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال 15 يوم من حين البينونة، كما يجب إذا وثق الطلاق الرجعي ثم راجع زوجته أن يوثق الرجعة خلال 15 يوم من تاريخها عن طريق توثيق الطلاق، عن طريق ناجز لوزارة العدل يرفع توثيق طلاق أو إثبات رجعة، ومباشرة يأتيه الموعد.
1: وهذا السؤال الأخير يا دكتور اللي كنا نتكلم فيه بخصوص إذا لم يوثق الزوج الطلاق أو الرجعة ولم تعلم الزوجة بذلك، وش حقوقها النظامية؟ وهل أيضا تستحق تعويض أو نفقة عن مدة عدم علمها؟
0: بلا شك إذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها المرأة ثم تزوجت فلا تصح المراجعة، هذه واحد. الشيء الثاني لها نفقة فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، زين، لأنها لم تكن تعلم، زين، الرجل ليس من الرجولة وليس من النظام أن يراجع بشكل سري.
1: دكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا لك.
1: شكرا أيضا يعني موصول لكم مستمعي الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية مخرج هذه الحلقة علي العنزي، ومني أنا محمد الموسى معد ومقدم هذه الحلقة، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صيفك على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بكل أعزائنا مستمعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نسلط فيه الضوء على قصص النجاح والإبداع، وناخذكم في رحلة ملهمة إلى عالم الابتكار والاختراع. في كل أسبوع نلتقي بنخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات ملموسة وأسهموا بعقولهم وجهودهم وطنهم. الإبداع ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو شغف وأسرار وعمل متواصل يقود إلى التميز وصناعة الأثر. من خلال فرسان التمكين نسعى إلى إبراز النماذج المشرقة اللي تثبت لنا أن الطموح لا يعرف حدود، وأن كل فكرة مبتكرة يمكن أن تكون بداية لتغيير كبير. نتعرف على التحديات اللي واجهت ضيوفنا وكيف استطاعوا تجاوزها وتحويلها إلى فرصة للنجاح والإنجاز. هذه الحلقة نستمع معاكم إلى قصة ملهمة، نكتشف ابتكارا جديدا يحمل بصمة الإبداع والطموح، نتعلم معا كيف يمكن للفكرة أن تصبح مشروعا وللحلم أن يتحول إلى واقع. خليكم معانا في رحلة ممتعة بين الإلهام والمعرفة، ومعاكم ومعانا فرسان صنعوا الفرق بإرادتهم وعقولهم المبدعة. يعد مرض التصلب اللويحي أحد الأمراض العصبية المزمنة اللي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وينتج عن اضطراب مناعي يهاجم الغلاف الواقي للأعصاب، مما يؤدي إلى ظهور أعراض متفاوتة تشمل ضعف الحركة، ضعف التوازن والرؤية والإدراك. ونظراً لتعقيد المرض واختلاف أعراضه بين المرضى، تواجه الكوادر الطبية تحديات كبيرة في تشخيص الحالة ومتابعة تطورها واختيار العلاج الأنسب لكل مريض. ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة، وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي وأنظمة دعم القرار، لتطوير حلول تقنية تساعد الأطباء والمرضى على اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة وفاعلية. يركز مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمراني على توظيف النماذج الذكية وأنظمة دعم القرار في مجال التصلب اللويحي، بهدف تحليل البيانات الطبية وتقديم معلومات تساعد المختصين على فهم حالة المريض والتنبؤ بمسار المرض ودعم عملية اتخاذ القرار الطبي. يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في الرعاية.

0: الصحية. يساهم أيضاً في تحسين جودة الخدمة الطبية وتقليل الأخطاء التشخيصية، وتوفير أدوات ذكية تساعد على تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة لمرضى التصلب اللوحي. كما يعكس المشروع الدور المتنامي لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول الصحية المبتكرة وتحسين جودة حياة المرضى. والليلة في برنامجكم فرسان التمكين راح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف. في البداية دكتور ريان، عرفنا بنفسك وعن المشروع وإيش الشيء اللي ألهمك لتنفيذه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أولا حاب أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه الفرصة، وأتمنى إن شاء الله أن يكون الإسهاب اللي سوف أطرحه الآن مفيد للسادة والسيدات المستمعين. أنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، مشرف فريق مشروع مايلينك والذي يضم 7 عقول لامعة من طالبات قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، وهن الجوري القصير، ديان العصيمي، رزان القثامي، رنيم السفياني، سندس الطلحي، ولا الزهراني، ووسن السفياني. في البداية أحب أوضح معنى اسم المشروع. كلمة مايلينك جاي من دمج كلمتين اللي هي مايلين ولينك. كلمة مايلين تشير إلى مادة المايلين اللي هي مادة أو طبقة عازلة غنية بالدهون والبروتينات تحيط بالخلايا العصبية، وهي اللي أصلاً تسبب الضرر عند مرضى التصلب اللويحي أو بشكل مختصر الأمس. أما كلمة لينك فتمثل هدفنا من ربط التقنية الحديثة بالحلول الصحية لمساعدة المرضى وتحسين جودة حياتهم. مشروعنا عبارة عن نظام ذكي لمتابعة مرضى الأمس من المنزل باستخدام تطبيق جوال مدعوم بالذكاء الاصطناعي. الفكرة الأساسية أن المريض يقدر يسوي مجموعة من الاختبارات بشكل دوري من بيته، مثل اختبارات الرسم والحركة والتحكم الدقيق باليد، وبعدها يقوم النظام بتحليل النتائج ومتابعة التغيرات اللي تصير على حالته مع الوقت. الشيء اللي ألهمنا لتنفيذ المشروع هو معاناة الكثير من مرضى الأمس مع المتابعة المستمرة، لأن المواعيد الطبية تكون متباعدة أحيانا، قد تصل من 6 شهور إلى سنة، وقد يحصل تدهور أو تغيير في الحالة بين الزيارات بدون ما يتم اكتشافه بشكل مبكر. لذلك فكرنا كيف ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة عشان نوفر وسيلة سهلة وآمنة تساعد المريض والطبيب في متابعة الحالة بشكل مستمر ومن أي مكان. كذلك استلهمنا المشروع من توجه المملكة نحو التحول الرقمي والابتكار في القطاع الصحي ضمن رؤية 2030، وسعينا لتقديم حل يجمع بين التقنية والرعاية الصحية بطريقة عملية ومفيدة للمجتمع.
0: حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش الشيء اللي يميزه عن بقية الحلول.
1: المشكلة الرئيسية التي يعالجها مشروع مايلينك هي غياب المراقبة المستمرة لمرضى الأمس بين المواعيد الطبية أو بين الزيارات للعيادات المختصة. فالمريض قد يعاني من تراجع تدريجي في الحركة أو التوازن أو حتى في المهارات الحركية الدقيقة، لكن هذه التغيرات قد لا تكتشف إلا عند زيارة الطبيب بعد فترة طويلة. يقوم النظام بحل هذه المشكلة من خلال توفير منصة منزلية ذكية تمكن المريض من إجراء اختبارات حركية دورية، ثم تحليل نتائج هذه الاختبارات تلقائيا باستخدام الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك يتم تحويل النتائج إلى مؤشر يشبه مقياس اتساع مدى الإعاقة أو ما يسمى بالEDSS المستخدم عالميا لتقييم شدة المرض. ما يميز مايلينك عن باقي الحلول الموجودة بالتحديد على أرض الواقع هو الجمع بين عدة عناصر في نظام واحد، فهو لا يكتفي بجمع البيانات أو عرضها، بل يقوم بتحليلها والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية. كما يوفر مساعد ذكي أو شات بوت يساعد المريض قبل بدء الاختبار لتحديد ما إن كان المريض جاهز لعمل الاختبارات بدون مشاكل. هذه المشاكل قد تسبب سوءا في النتائج أو تؤثر سلبا على النتائج النهائية. بالإضافة إلى ذلك التطبيق يدعم اللغة العربية ويركز بشكل كبير على الخصوصية، حيث لا يتم حفظ الصور أو الفيديوهات التي تلتقط أثناء قيام المريض بالاختبارات الضرورية، وإنما يتم الاحتفاظ بالبيانات الرقمية المستخلصة فقط. كذلك يوفر متابعة مستمرة وتوقعا للتدهور الصحي بدلا من الاعتماد على المتابعة المتقطعة في العيادات المختصة.
0: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
1: بالنسبة للتحديات التي واجهتنا أثناء العمل، ففي الحقيقة احنا واجهنا عدة تحديات أثناء تطوير المشروع، وبفضل الله تمكننا من حلها. من أبرز هذه التحديات هو فهم الجانب الطبي أو بعض المفاهيم الطبية المرتبطة بمرض التصلب اللويحي ومقياس اتساع مدى الإعاقة، حيث كان علينا دراسة الأبحاث العلمية المختصة طبياً والتعاون مع مختصين في المجال الصحي لضمان أن الحل المقترح يعكس الواقع السريري قدر الإمكان. كما واجهنا تحدياً في اختيار الاختبارات المناسبة التي يمكن تنفيذها عبر الهاتف الذكي وتوفر مؤشرات حقيقية عن حالة المريض. لذلك اعتمدنا على اختبارات مستوحاة من ما يسمى Flood Light Open Dataset، وهي من أشهر المصادر الدراسية البيانية المستخدمة في أبحاث التصلب اللويحي. ومن التحديات اللي واجهتنا أيضا الحفاظ على خصوصية المرضى أثناء استخدام كاميرا الجوال. قمنا بحل هذه المشكلة بعدم تخزين أي صور أو أي فيديوهات عند قيام المريض بمجموعة من الاختبارات الضرورية، والاكتفاء بتحويل البيانات البصرية أو البيانات ذات الوساطة المتعددة إلى خصائص رقمية يتم تحليلها لاحقا باستخدام الذكاء الاصطناعي. أما من ناحية التقنية، فقد واجهنا صعوبة في دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات مع واجهات التطبيق وتجربة المستخدم، وتم التغلب على ذلك من خلال تقسيم العمل إلى مراحل واضحة، مما ساعدنا في تنظيم التطوير واختبار كل جزء بشكل مستقل قبل دمجه مع بقية أجزاء النظام المختلف. تقسيم العمل بالتحديد كان بين السبع العقول اللامع اللي ذكرت اسمهم في بداية اللقاء. كل مجموعة من الطالبات أخذوا مجموعة من المهام وأبدعوا وأتقنوا في القيام بها على أكمل وجه.
0: دكتور ريان، ممكن تحكينا عن التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
1: مايلين كفكرة تعتمد على مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة، وبالأخص في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. أولاً يعتمد على جزء من الذكاء الاصطناعي يعرف بتعلم الآلة لتحليل نتائج الاختبارات واكتشاف أي تغيير في أداء المريض مع مرور الوقت. يعني كنا ندور على نمط ممكن أنه يساعدنا على فهم مرض التصلب اللويحي بشكل أكبر. كما يستخدم ما يسمى برؤية الحاسب أو الكمبيوتر فيجن لتحليل الاختبارات الحركية من خلال كاميرا الهاتف الذكي، ويتم استخراج مؤشرات رقمية دقيقة مثل السرعة والدقة والثبات والاهتزاز دون الحاجة إلى حفظ الصورة أو حفظ الفيديو. يعتمد المشروع أيضا على تحليل البيانات الرقمية الحيوية اللي هي Digital Biomarkers الناتجة عن أداء المريض أثناء الاختبارات، ثم تحويلها إلى مؤشر تقريبي لمقياس EDSS.
0: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
1: تم تطوير نموذج أول متكامل للمشروع يتضمن واجهات التطبيق الرئيسية وآلية تنفيذ الاختبارات وتحليل النتائج وعمل المساعد الذكي. تم اختبار النظام للتحقق من صحة العمليات المختلفة مثل تسجيل المستخدمين، تنفيذ الاختبارات، حساب المؤشر الصحي، عرض النتائج للمستخدم. في الحقيقة يعني احنا عرضنا المشروع او المشروع تم عرضه على شريحة لا بأس بها من المستخدمين اثناء تقديم المشروع في غرفة الطائف. زارنا أثناء تقديمنا للمشروع عدد لا بأس به من المستخدمين، بعضهم كان مريض للتصلب والأغلبية كانوا أشخاص عاديين، وتم عرض المشروع أمامهم وعرض التصميم الأولي أو النموذج المبدئي للبرنامج، وقدروا يستخدموه بشكل سلس وبسيط. أظهرت التجربة أن النظام قادر على تنفيذ عملية المتابعة المنزلية بشكل سلس وسهل الاستخدام، كما ساعدت واجهات التطبيق الواضحة والمساعد الذكي في توجيه المستخدم خطوة بخطوة أثناء عملية التقييم أو الاستخدام الأول. من أهم النتائج اللي لاحظناها أن المريض يستطيع الحصول على متابعة دورية، أو نقدر نقول المستخدم يستطيع الحصول على متابعة دورية دون الحاجة إلى زيارة المستشفى بشكل مستمر وبشكل متكرر. مما يعزز الراحة ويزيد من إمكانية اكتشاف التغييرات المبكرة في الأداء الحركي. كما أثبتت الاختبارات أن النظام يمتلك قابلية للتوسع والتطوير مستقبلا يصبح جزء من منظومة الرعاية الصحية الرقمية. يعني مو بس أنه المريض هذا التطبيق راح يساعد المريض أنه يتابع دوريا مثلا من منزله، يعني ما يضطر أن يروح المستشفى إلا إذا دعت الحاجة، إذا كانت مثلا الحالة المرضية تستدعي التدخل الطبي، تستدعي التدخل السريع. بينما ما يلينك يساعد المريض أن يتابع حالته من منزله.
0: دكتور ريان، هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
1: بالتأكيد لدينا العديد من الخطط المستقبلية لتطوير ما يلينك. أولى هذه الخطط أو باكورة هذه الخطط هي إضافة المزيد من الاختبارات العصبية بالإضافة إلى الاختبارات الحركية لزيادة دقة التقييم وتغطية جوانب إضافية من مرض التصلب. كما نطمح إلى تطوير نماذج تعلم آلة أكثر تقدم تعتمد على بيانات حقيقية من المرضى أو من جهات أو مؤسسات صحية معتمدة. يعني ما نبغى نكتفي بس بالبيانات اللي حصلنا عليها من دراسة الفلود لايت، نبغى لا بيانات طبية حقيقية تساعد على تحسين دقة التنبؤ بالتدهور الصحي واكتشاف الانتكاسات في مراحل مبكرة. من الخطط المهمة أيضا ربط النظام مباشرة بالمستشفيات والأطباء، بالأخص أطباء المخ والأعصاب أو المتخصصين في التصلب الوجهي، بحيث يمكن للطبيب متابعة نتائج المرضى عن بعد من خلال لوحة تحكم متخصصة. كذلك نسعى إلى تحسين قدرات المساعد الذكي ليقدم تفسيرات أكثر تخصيصا وتفاعليا. وأخيرا نهدف إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل أمراضا عصبية أخرى تتطلب مراقبة مستمرة، مما يجعل مايلينك منصة رقمية متكاملة للرعاية الصحية المنزلية تساهم في تحسين جودة حياة المرضى ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي بالمملكة. الجدير بالذكر أن مشروع مايلينك حصل على جائزة المركز الأول في مسابقة مشاريع التخرج بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف لهذا العام الأكاديمي، وبإذن الله القادم مذهل أكثر وحيكون أفضل بإذن الله، ومستقبل مايلينك ما زال أمامه الكثير للازدهار بحول الله. شكرا لكم على هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فرسان التمكين.

في نهاية هذه الحلقة ندرك أن التحديات الصحية الكبرى تحتاج إلى حلول استثنائية، وأن الابتكار الحقيقي هو ذلك الذي يلامس حياة الإنسان ويصنع فرقا ملموسا في واقعه. من خلال مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمراني شاهدنا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى تقنية واعدة وإلى أداة فاعلة تسهم في دعم الأطباء وتحسين دقة القرارات العلاجية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لمرضى التصلب اللويحي. هذا المشروع لا يمثل مجرد تطبيق تقني، بل يعكس رؤية مستقبلية تجمع بين العلم والتقنية والإنسان، وتؤكد أن الاستثمار في المعرفة والبحث والابتكار هو الطريق نحو بناء منظومة صحية أكثر تطور وكفاءة. فكل خوارزمية ذكية وكل نظام دعم قرار متقدم قد يكون سبباً في تحسين حياة مريض أو تسريع تشخيص حالته أو مساعدة الطبيب في اتخاذ القرار الأمثل في الوقت المناسب. كما يبرز هذا الإنجاز أهمية تمكين الكفاءات الوطنية ودعم الباحثين والمبتكرين الذين يسهمون بأفكارهم وجهودهم في مواجهة التحديات الصحية وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. بهذه النماذج المشرقة من الإبداع والتميز نواصل رحلتنا في برنامج فرسان التمكين لنستعرض قصصاً ملهمة تثبت أن الطموح والمعرفة قادران على تحويل الأفكار إلى إنجازات تخدم الوطن والإنسانية. شكراً لكل متابعين إذاعة الرياض، شكراً لمستمعين برنامج فرسان التمكين، ونلقاكم على خير في الأسبوع القادم مع أمل جديد يصنع الفرق. فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد الجنيد. مع السلامة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
3: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة الاثنين، هذه الحلقة الجديدة من برنامج هو بلادي، برنامج اللي يكون معكم على مدى أيام الأسبوع من الساعة 5 حتى الساعة 8، طبعا باستثناء إجازة نهاية الأسبوع. لدينا العديد من الموضوعات وكذلك التنقلات بين مناطق المملكة، سواء كان مع زملائنا المراسلين والمراسلات أو مع ضيوفنا، بالإضافة طبعا للأخبار، هذا بالإضافة إلى سؤال الحلقة اللي تاخذونا فيه لمغامراتكم، لمناطقكم، لعاداتكم وتقاليدكم، للموروثات الشعبية اللي مشهورة في منطقتكم. كل يوم عندنا موضوع كالمعتاد رائد، ناخذ عليه اتصالات من الساعة 6 حتى الساعة 7 يوميا.
1: نكون في جولة معاكم إن شاء الله، وبنكون معاكم على الهواء 3 ساعات تبدأ من الآن وحتى الساعة 8 إن شاء الله مساء، بنتكلم فيها عن كل ما يخص السياحة في المملكة، وأيضا الجولات مثل ما ذكرت تهاني مع الزملاء، برفقة أكيد فريق العمل من الإعداد عايشة الزير ومن الإخراج فيصل النفيعي، وأنا وزميلتي تهاني. أقول أنا ولا أقول رايد؟
0: ما أدري، حسيتها أنا وياها اللي أنتم عارفين اللي أنتم
1: إيه خدوا نطلع معكم يومين 3 ساعات، المفروض أنتم حافظين أسماءنا يعني.
0: رايد بن شريو تاني عطيف، راح نرافقكم إن شاء الله حتى الساعة 8 بإذن الله.

ما له دخل خارج الصندوق تكفى. خلنا في الصندوق الحين وإذا خلصنا أخرج زي ما تبي. طيب موضوعنا اليوم، موضوعنا اليوم عن موروث الشعبي في المنطقة اللي تنتمي إليها عزيزنا المستمع. إيش الموروث الشعبي المشهور عندكم اللي باقي ملتزمين فيه حتى الآن؟ ترى الموروثات الشعبية كثيرة جدا في مناطقنا في

0: المملكة العربية السعودية، كل منطقة عندها أكثر من موروث متعودين عليها.
1: صحيح.
0: ضروري أن هذا الموروث يكون موجود، معروفة أصلا هالمنطقة بهذا الموروث. ودي أقول يعني أشياء على سبيل المثال حتى أقرب الصورة، لكن ما ودي تروحون لنفس الموضوع اللي أنا بقوله. يعني عادات الزواج مثلا مختلفة من منطقة للثانية، في مناطق مثلا الزواج ما هو بليلة واحدة، أكثر من ليلة، وفي مناطق لا، أهل العريس وهم جايين للزواج أو للخطبة عندهم طقوس معينة، يجون جماعة، يجون بشيخهم، يجون يعني في هذا من الموروثات الشعبية اللي نعتز فيها في المملكة العربية السعودية. أضف إلى ذلك من الأشياء والعادات اللي أصبحت من الموروث الشعبي موضوع العانية وضرورتها. صحيح. موجود. أنا بس ترى أخذت موضوع واحد هالحين فقط، قيسوا عليها موضوعات كثيرة موجودة في كل منطقة، جبتها فقط على سبيل المثال حتى نوضح الصورة إيش الموروث الشعبي اللي إحنا قاعدين نقصده. يمكن إحنا من العادات والتقاليد والأشياء الشعبية الجميلة اللي دايما نتمسك فيها، دايم يمكن نناقش هذا الموضوع، موضوع الأطعمة والأكلات الشعبية والأشياء هذه. اليوم لا، اليوم نبعد عن هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: ممكن في عادات التقديم، هذا يعتبر من الموروث الشعبي، لأن عادات التقديم فعلا أيضا تختلف. يعني وأذكر قلناها ذاك اليوم أنه لما سافرنا كذا المنطقة الثانية قلطونا لحالنا،
1: صحيح،
0: وهم لا، وفي مناطق ثانية لا، يعتبر من عيب أنت ما تكرم ضيفك وتقعد برا، يعني تجلس معه وغيرها يعني كثير،
1: ولازالوا متمسكين فيها يعني إلى الآن يعني.
0: بالضبط.
1: وطبعا في كل المملكة أكيد العادات موجودة، لكن سبحان الله تحديدا في الجنوب تكثر اليوم العادات.
0: صحيح.
1: بشكل كبير جدا، وعندهم أنا أعتبرها ميزة أنه دائما حتى يعلمون أبنائهم على هذا. صح. الموضوع يعني، ويحاولون قدر المستطاع أنه لازم أنت تتعلمها. يعني ما نبي نتكلم بصدق في موضوع الزواج، لكن يعني أغلب العادات في الجنوب هي تتكلم على موضوع الزواج، في موضوع الإقبال وكيف يجون صف مثلا وشيخهم معهم. في بعض الأحيان اليوم قبل الزواج بيوم يجون ويجيبون معاهم قهوة ويجيبون معهم هيل
0: ونزل.
1: فلا زالت هذه العادات والتقاليد موجودة. احنا بنسمع منك اليوم، سواء انت من الجنوب، من الشمال، من الغرب، من اي مناطق المملكة، ايش العادة او العادات والتقاليد اللي لا زالت ثابتة ولا زلت اليوم تحاول ان ترسخها في ذهن ابنائك وتعلمهم عليها. نبغى نسمع اجاباتكم على 011 40 5 3.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: دافئة ولطيفة، وفيها الكثير من الفن والإبداع في محافظة الإبداع الأحساء. حقيقة أنا تواجد في سوق الحرفيين تهاني، والكل يعلم بأن الأحساء هي عضو منظمة اليونسكو في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، فلذلك تجد الأحساء هي يعني غناء بالكثير من المهن والحرف. أنا اليوم جيت سوق الحرفيين المتواجد في وسط الهفوف التاريخي، وما يعني الله حطني عند رجال على ما قالوا العم حبيب أبو خضر، وأكثر شيء ممكن تميزت بها الأحساء هي المشالح والبشوت، ومجموعة ما شاء الله من الدكاكين والمحلات اللي حولي في كل مهنة، سواء النجارين أو أصحاب السبح أو أصحاب البخور أو أصحاب الخصيات. لكن يعني سبحان الله البشت كذا، احنا الرجال في شيء يشدنا له
1: صحيح.
0: يعني سبحان الله شوف يعني المشالح والبشوت يا رائد، شوفها في أفراحنا وتشوفها في أحزاننا وتشوفها في مناسباتنا المختلفة وفي أعيادنا، فأيضا يعكس هويتنا بشكل كبير البشت، وخصوصا لما نتكلم عن البشت الحساوي، هذا البشت العريق اللي تغنوا بكثير من الشعراء وحقيقة المثقفين كذلك. لكن خليني أنا من خلالكم أرحب بالعم حبيب أبو خضر، مسي عليك بالخير.
2: يا هلا مرحبا، حياكم الله. هلا وسهلا.
0: أنت ماسك الخيط وماسك الأبرة وما يعني على ما قال أبو الزين الزري أظن.
2: نعم، هذه خياطة البشت الحساوي.
0: طيب عم حبيب، خلينا نتكلم بداية، يقولوا حنا شو اللي خلي بشتنا غالي، وش اللي فيه وخلاه غالي؟
2: الجودة، جودة العمل الحساوي هي الطاغية، هي اللي بتخلي البشت غالي. الآن بعد مع ارتفاع الزري بيكون أغلى وأغلى. هناك جودة في العمل ودقة شديدة في العمل. ليش؟ بسبب التعليم من الصغر. في السابق كانوا يعلمونا وأهالينا تعلموا من عمر 6-7 سنوات.
0: ما شاء الله، يقول ترى في ناس ما تدري إذا ارتفع الذهب يرتفع سعر البشت، صح ولا لا؟
2: صحيح صحيح، مع ارتفاع الذهب، لأن احنا نشتغل بخيوط فضة مطلية ذهب.
0: اي، يرتفع الذهب يرتفع الزري، هو أساسي في البشوت، فيكون البشت غالي.
2: يكون البشت غالي بسبب ارتفاع الزري وبسبب جودة العمل.
0: جميل. طيب يقولوا احنا طبعا ندري ان في نوعين الآن، الكمبيوتر دخلت علينا وصيغ المصانع، وما زالت الحياكة اليدوية موجودة. يا طبعا الحياكة اليدوية غالية، لكن شو اللي يميز الحياكة اليدوية ويخليها غالية؟
2: طبعا هي خياطة مش حياكة، خياطة. اي خياطة، خياطة البشت الحساوي اليدوية، يميز دقة العمل، العمل الحساوي الفنان اللي يجيد تعلم الصغر، يجيد جميع الدقات من الصغر.
0: في برضو انا قلت يمكن مشالح خاصة بالرجال، ايضا انتم تصنعون مشالح خاصة للنساء ولها اسم، صح ولا لا؟ وعم
2: أكيد أكيد، حتى قديما كانوا يسوون بشوت للنساء في عباء نسائية يسمونها جناع، هذه تلبسها العروس ليلة الزفاف، وهذا شغلها كله يدوي، حياكة يدوية وخياطة يدوية.
0: ممتاز. طبعا احنا في يمكن 7 مراحل أو كم مرحلة لعملية البشت خصوصا في الصناعة اليدوية؟
2: مراحل البشت، في مراحل أولية وفي مراحل نهائية وفي مراحل أساسية. المراحل الأساسية منها الداير، الهيلة، والهيلة تجي منها أنواع، الملكي، الطابوق، المقطع، متوسع، مربع، بعدها يجي الطوق، بعد الطوق يجي البروج، بعد البروج يجي المكسر. هذه المراحل الخمسة الأساسية. في مراحل أولية اللي هي تفصيل البشت، ترسيم البشت، تركيب البطاين. المراحل الأخيرة اللي هي عملية الكوي والبرداخ وتكييس البشت، هذه بعد هم لها تخصصات.
0: احنا اليوم قاعدين نشوف يعني ايضا ديوان الملك يعتمد بروتوكول للبشت والوان البشت، اليوم الاحد اللون الفلاني والثلاث، يعني مش الالوان اللي على مدى ايام الاسبوع،
2: صارت 7 الوان. في السابق كانت الالوان المعتمده 4 الوان، اللي هو الاسود والعودي والاشقر والابيض. الان لا، صارت 7 الوان. ليش؟ عشان الديوان الملكي، ولا في الاساس كانت هي 4 ألوان.
0: طيب خلنا نأخذ بعض الأسرار عم حبيب، وش أفضل أنواع القماش؟ أنا بروح أشتري بشت الآن، وش اللي أحرص عليه؟
2: دائما حنا عندنا في السعودية، في السابق كان القماش الإنجليزي جودة عالية، الآن عندنا أفضل قماش بيكون الياباني. نتكلم عن بعض الأقمشة مثلا النجفي، النجفي مع الرطوبة ومع الموية ما ينفع، لأنه مش منصوف الماعز، فبيكون لما يجي المويه بيقل.

0: حجمه اذا كان مترين يصير متر ونص او اقل، فيحتاج له عمليه طويله، عمليه معقده وعمليه طويله. لكن الياباني لا، يبقى كما هو، مجرد ما لو تكفس لو تعفس مثل ما نقول بالحساوي، مجرد ما نعلقه ساعة يرجع على وضعه. فبيكون أفضل نوع عندنا في السعودية اللي هو الياباني.
1: أنا عم حبيب أشوف في ناس تجيك وتزين بيوت بشوتها يعملونها مثل الصيانة وترجع كأنها جديدة، أنت تعمل لها برداخ، وش ذي البشوت اللي ترجع حتى لو كان عمرها 50 سنة تجيك وترجع كأنها جديدة؟
0: هذا لما تكون الخيوط فضة مطلية ذهب، هذه ممكن بعد 50 سنة اسودت، يعني صار لها عملية تأكسد، ممكن نحن نسوي لها صيانة وعملية برداخ وترجع مثل ما كانت. لكن أنواع الزري الثانية خلاص ما فيها فائدة.
1: طيب أكثر أنواع البشوت اللي عليها طلب، أكيد الأسود هو ملك الألوان، لكن يجي شيء بعده؟
0: الأسود والعودي.
1: الأسود والعودي ما شاء الله.
0: الأسود والعودي هم مترافقان الاثنين.
1: أي ما شاء الله تبارك. لكن اليوم أنت تشوف شبابنا اليوم الآن، يعني بدينا نرجع شبابنا بدوا يلبسون البشوت في الأفراح ويأخذونها، أنت تشوف هذا شيء ملحوظ ولا أنا أشوفه بس؟
0: لا مو بس تشوفه، كثير يعني لو جيت بعض الزوجات نشوف الآن أغلب الشباب يلبسون، زيادة على الآن صار التخرج في المدارس حتى المدارس الابتدائية. فرجعنا على فترات رحمة الله عليه كان الملك سعود أيام الدراسة كانوا ما يروحون المدارس إلا لابسين البشت.
1: أنت باعتقادك أفضل مكان تصنع فيها البشوت؟
0: ما في مكان أفضل من الحسا، ما في مكان.
1: تعصب على
0: لا، هذا واقع من آلاف السنين، من آلاف السنين موطن الخياطة في الأحساء. الآن تسمع أنه في البحرين، في البحرين كانوا أهالي الأحساء هم اللي يشتغلون في البحرين. أنا واحد من الناس، أبوي يشتغل في البحرين، خوالي اشتغلوا في البحرين، في قطر عندي خوال اشتغلوا في قطر وكانوا يودون بشوت إلى قطر يشتغلون فيهم هناك ويبيعون. كل العمل هنا، حتى اللي في العراق الآن لو رحت إلى البصرة أو غيرها وسألت أنا أبي بشت خياطة ممتازة يقولون لك رح في الزبير عند الحساوية، لأن أهل الحساء وأهاليهم لا زالوا موجودين الآن.
1: بسألك سؤال الأخير، أغلى بشت أنت صنعته يا عم حبيب ولمين بالضبط؟
0: أنا أغلى بشت سويته كان رحمة الله عليه الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز، هو اللي جاب دقة الطابوق، وكنت الوحيد اللي يقدر يسوي هيلة الطابوق للأمير فيصل بن فهد رحمة الله عليه.
1: الله يرحمه ما شاء الله. إذن هذه المهن وهذه العراقة وهذا التاريخ والأحساء، يعني ما شاء الله تبارك الله عريقة في عديد من الصناعات. الله يعطيك العافية يا عم حبيب وعزي، يعطيك طولة العمر إن شاء الله.
0: يا هلا ومرحبا وشرفتونا. يا هلا فيكم.
1: أنا حقيقة لا يسعني إلا في الختام دائما أقول أحد الشعراء لما يصف الشعر أو المشلح، مليك إلى غير العروبة لا يلمى، أقام على الأكتاف دولته العظمى، تعرش هامات الملوك مهابة، فشاطرهم من عرشه الملك والحكمة. هو البشت ربيناه فوق متوننا، هو البشت ربيناه فوق متوننا، كأننا نربيه لأكتافنا لحمة. حقيقة هي القصيدة طويلة، لكن عاد هذا اللي الله قدرني وحفظتها منها.
2: صح ما قصرت. الله يعطيك العافية. صح ما نقولك زميلنا حسين، طبعا احنا شاكرين لك يعني هذه الجولة الجميلة في صناعة البشوت وخياطتها وحكاية الحياكة أيضا، وأهم الأمور اللي تتميز فيها البشوت. شكرا لك ولضيفك الكريم.
3: شكرا
1: شكرا شكرا لك.

0: طيب
1: تعرف تلبس بشت؟
0: تقريبا ايه. لا يعني ايه؟
1: لا ايه؟
0: ايه بس انه ما احب البس البشت بشكل كبير يعني. يعني عندي قاعدة انه البشت لا، البشت يكون مناسبات
1: له يعني مكانه. البشت
0: ايه له مكانته جداً وقليلة يعني، لأن ما ينفع تروح زواج وتبلش تدور المعرس ما تلقاه.
1: لا كل اللابس بشت،
0: كل اللابس بشت هذه يعني. صح. يعني قبل أمس في زواج أنا شفته في السوشيال ميديا،
1: كلهم لابسين بشت،
0: كلهم لابسين بشت،
1: شفته نفس الزواج كلهم لابسين
0: قاعد أدور المعرس يعني. لو ما

0: اعرف المعرس بوجهه ما عرفت عشان كذا البشت يعني لا وقاره ولا مكانه ولا احترامه. فهذه وجهه نظري فيها، مع كثير ما يأيدونها لكن انا اشوف انها الصح يعني.
1: نروح الفاصل
0: يلا
1: يلا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، راح فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. انا منتبهه ان انت قاعده تستخدم ذا الاسلوب معنا فيصل، وهو سلاحك يعني الحقيقه، سلاحنا المايك وانت سلاحك المكسر. لكن في كل الاحوال يعني اهم شيء الاحترام موجود. خلاص هذا تفتح لي مايك تقفل لي مايك، ما في اي مشكله في الموضوع. نرجع لموضوعنا. خلاص ايه قفلت السالفة.
1: طيب
0: موضوعنا اليوم اللي هو عن موروث شعبي موجود في منطقتك وما زلتم متمسكين فيه الى الان، وما يعني ما زال العمل فيه ما زال قائم، وانت من الناس المهتم فيها. انا بك تشرح لنا وش الموروث الشعبي هذا، من متى موجود في هالمنطقة، تفسره أو تشرح للمستمعين إيش هو بالضبط، لأن بعض الموروثات الشعبية تكون غريبة يعني على مثلا المستمع الآخر اللي مثلا من الشمال ما يعني يصعب عليه فهم بعض الموروثات الشعبية.
1: صحيح.
0: في جنوب المملكة، وهذا التنوع الجميل هو المطلوب لأنه نشر ثقافة خاصة بالموروثات الشعبية في المملكة العربية السعودية. فاليوم سؤالنا لكم عن الموروث الشعبي، إيش الموروث الشعبي اللي ما زالت منطقتك تمارسه أو متمسكة فيه، وأنت كذلك يعني حريص عليه. على 011 40 53 تقدر تشاركنا.

0: يعني كنا نتناقش تحت الهواء في موضوع بعض ال فيصل يقول إنه موضوع العانيات كانه جزء منه انقطع عند بعض الناس، وأنا أقول لا، العانيات لازالت
1: نفس الشيء
0: مستمرة. لكن موضوع العانيات ونرجع نذكر بكل من انضم

0: لأن حديث إنه ما نتكلم تحديدا عن الزواج، إحنا نتكلم عن الموروث الشعبي اللي لازال مستمر. لكن الفكرة في موضوع العانيات تهاني إنه صار بعضها هدة حيل، يعني يا أخي لا تهد حيل صاحبك ولا لا لا لا تضغط صح. عليه لأنه العانية دين.
1: وتراها شوف بقولك على شيء، ترى من جانب آخر الشخص هذا اللي بيقدم عانية يبي بياضة الوجه بعد.
0: بس حتى ولو أنت تعرف أنت ما في شك اليوم إنه أنت اليوم هي جمالة وبيض وجه، لكن أنا أعرف حالك وأنت تعرف حالي، وانا اعرف اليوم
1: لا تحملني فوق
0: لا تحملني فوق طاقتي.
1: اي بكره يعني تجي تبي تعرس انا اتوهق، يجي بيعرس ولدك انا اتوهق، بقعد ارد لك عنيه حتى متى
0: يعني. عطني المقبول يعني الشيء اللي انت تقدر اليوم.
1: وترى هذا هو المغزى من العنيات، ان حاجات بسيطه او مبلغ بسيط يجمع من ناس كثير ويصير مبلغ كبير يفيدك في رحلتك في حياتك الزوجيه.
0: يعني واحد من مقاطع السوشيال ميديا جاية 400 أو 450 ألف أو شيء زي كذا، العنية صد تبارك الرحمن ممتاز. والعالم يقولون بيض الله وجههم، وشفت تعليقات وأنه بيض الله وجهه وأخويا وأخويا. أنا والله ما قلت نفس الردود هذه، أوكي بيض الله وجهك، بس تريش بعد بيض الله وجهك إيش؟ الله يعينه.
1: أي والله الله يعينه،
0: الله يعينه خلاص.
1: معلش يعني مو لهالدرجة، أنت ممكن أنك أنت تساعده بس مو بهالطريقة يعني. هذه الطريقة العانية خلوها على بساطتها صراحة. يعني أنا كثير أتكلم في هذا الموضوع أنه يعني ليش المبالغات، خلوها بسيطة حتى الشخص يقدر يردها بشكل يعني يتناسب مع ظروفه ووضعه المادي، حتى لو وضعه المادي كويس. يعني أدري بتقول مو بحاجة 500 اللي أنا بعطيه ولا 1000 اللي أنا بعطيه عشان كده لازم أكبرها له مثلا ما أدري شو، بس معليش يعني أنت عطى هذا المبلغ صغير ما تدري وش يصير في الدنيا بعدين، بيرده لك في وقت حاجتك له، بيصير لا يعني لا يعني ثقلت عليه
0: صحيح،
1: ولا ضايقته بالمبلغ ولا حملته بدين كبير على الله.
0: هي دين، ارجع واقول العانية لا تفرح فيها، انت تفرح فيها وقتها صح انها بتسد لك يعني لزوم وبتخلص لك شغلة معينة وقت زواجك، واكيد اكثر من متزوجين يعني تفرق مع موضوع العانية انها تجيك وكذا، لكن تأكد انه انت تبتل تعطي زيها زي القصد اللي عندك
1: صح.
0: كل زواج يعني طيب انت عطيت واحد يعني على سبيل المثال ثلاثة اشخاص، عطيت كل شخص من 5000، طيب هالثلاثة اعرسوا في 3 شهور
1: بالضبط.
0: نعم ايش فيه؟ يعني تدفع 15000، يمكن حتى راتبك ما يجي 15000 مثلا انت
1: صح.
0: الشخص اللي صح. واغلب ترى اللي يعطون المبالغ الكبيره ترى رواتبهم مو بعاليه،
1: وترى موال الزواج ايه؟ هذا بالذات الاشخاص القريبين منك سواء اصدقائك او حتى اقاربك، ترى يجي موال زواجهم مع بعض كلهم تتوهق.
0: صرنا معدل بالصيف
1: والله العظيم صادق نبلش. والله اني من بدايه الصيف ها وشو متى ليه اصبر شوي طيب ايه
0: ايه بس ألطف شوي الحريم
1: ألطف إيه؟ ألطف لكن تظل إنها التزام، يعني حتى لو ما لها شيء عندك أنت مضطرة بحكم القرابة اللي بينك وبينها أنك تعطينها، منتهي الموضوع. وش بتعطينها هذا بيض وجهك عاد أنت بكيفك، وش بتعطينها هي وش هي متى بترجع عليك برضو هذا ما تدري وش هو يعني.
0: هو بيجي أو ما راح يجي
1: بالضبط، فكمان أشياء هذه يعني تأثر، فعشان كذا أنا أقول خلوها على بساطتها، خلوها صغير.
0: بعض الأسر إيش يسوون؟ يسوون اليوم يعني هذه عندنا بعد حنا أنا أتكلم عنها، سويناها علشان اليوم ما نضغط على الناس. وشو؟ إنه بيتزوج واحد خلاص تعالوا كلكم قط قطة معينة،
1: ايه حددوا المبلغ،
0: نحدد المبلغ،
1: سويناها في المرة الأخيرة
0: مناسبة جدا
1: حلو.
0: ما فوق المبلغ بكيفك انت وياه. فأنا اليوم بهذه الطريقة طلعت من الحرج
1: صح،
0: من الشخص اللي قدام اني وانا قطتي مع الناس هذه
1: بالضبط.
0: تعطي ما راح تعطي مبلغ زيادة، فهذه ممكن تعالج
1: حلوة
0: اليوم
1: فعلا. لما يعني كذا يكون في شخص كبير عاقل بالمجموعة يجي يرتب الموضوع ويقول كذا كذا، والله صارت مع جيراني بنفس الطريقة يعني جارتي بتزوج ولدها وبنتها، وهذا زواج وهذا زواج، وكلنا متفقين انه الجيران بنعطيها مبلغ نجمع، فيوم كل واحدة كذا ترسل بالحالها عشان نجمع المبلغ، قالت واحدة لا معليش المبلغ كذا حطوا ذا المبلغ
0: ايه؟
1: أكثر من ذا المبلغ بكيفك أنت، روحي إذا شفتيها بالعرس أعطيها بالحالها
0: ايه؟
1: هذا اللي إحنا بنجمعه ونعطيها إياه هذا محدود بمبلغ معين، وترانا كثار وبيطلع لها مبلغ كويس خلاص انتهت السالفة. شو الواحد يقعد يوري أن أنا أقدر وأن أنا أعطي ولا آخرة، خلك مع الناس وإذا بغيت تجيب شيء بالحالك جيبها بالحالك بعدين. فصارت حلوة الصدق يعني وشالت الحرج مار ايه؟

0: تشيل الحرج، تشيل الحرج،
1: ريحتنا من حكايه يصلح هذا المبلغ يبيض الوجه ما بيض يعني.
0: هلا عدت الدحيل وتعطيني مبلغ كبير عشان انا ما اتوهق، وهذه حطها في بالك لاي شخص انت بتروح اليوم تعطيه يعني عانية، لانه احنا الحين تعرفون الصيف كله زواجات. عموما نرجع نقول موضوع حلقتنا ما يتكلم عن هذا الجانب، ولكن يتكلم اليوم عن الموروث الشعبي اللي لازال قائم عندك اليوم، ولازلت انت اليوم تفتخر فيه وتصدره لاجيالك. عطنا اياه، ممكن يكون غريب ترى بالنسبه لنا، يعني واحده من الاشياء الغريبه اللي يشوفونها الناس برا او جزء من مجتمعنا الخارجي، انه موضوع السمن اللي ينصب على على, على على على يد الشخص كثيره موجوده. بس السؤال اللي الناس ما تعرفه،
1: ليش
0: ينحط؟
1: اي ليه
0: هذا تلقاه فكر قبه، هذا تلقاه مخلص قضيه دم ب 20 مليون مثلا.
1: ممكن يعني هذا هو
0: إيه؟
1: ليه وإيش السبب؟ وفعلا ومثل هالعادات وغيرها كثير كثير كثير مليان، مو بس الجنوب، والله ما شاء الله تبارك الله، من الشمال إلى الجنوب والشرق للغرب كلها مليانة عادات وتقاليد نفخر فيها الحقيقة ونتمسك فيها، يا رب لك الحمد والشكر. فيقدر المستمع أو مستمع الكريم يشاركنا على 011 40 5 3. ما زلنا معكم في هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. حين تجود الطبيعة بعطائها ويجتمع الإنسان مع إرثه الزراعي، تولد قصص النجاح لتتجاوز حدود الإنتاج إلى صناعة هوية وموروث. تحديدا نتحدث في منطقة الباحة، يأتي مهرجان العسل الدولي ليجسد هذه الحكاية، مستعرضا جودة العسل السعودي، خبرة النحالين، وما تزخر به المنطقة من مقومات جعلتها إحدى أبرز الوجهات في صناعة العسل على مستوى المملكة. ضيفي في هذا الموضوع المهندس سعيد بن مسفر المداني، مدير إدارة القطاع الغير ربحي والحلول الزراعية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، الحديث حول مهرجان العسل الدولي 18. حياك الله مهندس سعيد.
1: مرحبا ومسهلا، حياكم الله. الله يسعد مساءكم بكل خير ويعطيكم الصحة والعافية، ونشكركم على هذه الاستضافة.
0: يا هلا ومرحبا فيك. وبداية خلينا نتحدث عن مهرجان العسل في الباحة، ايش اللي يميز هذه النسخة عن الأعوام السابقة؟
1: أولا مهرجان العسل في نسخته 18 انطلق برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسين بن سعود أمير منطقة الباحة حفظه الله. طبعا هذا المهرجان كما أسلفنا يعتبر النسخة 18، ويعتبر أنه تجاوز أنه يكون مهرجان أو فعالية، أصبح أحد المحركات الداعمة لقطاع تربية النحل في المنطقة. يعتبر هذا المهرجان الذي بنى ثقة للمستهلك للعسل المحلي، وأيضا فتح منفذ للتسويق للنحالين، وأصبح فرصة سنوية يلتقي فيها دائما بالمنتج مع المستهلك مباشرة بدون وسيط. هذه الميزة تميز لعل أبرز ما يميز هذه النسخة هو التركيز على جودة العسل، وهذا الذي عملنا عليه خلال الفترة السابقة قبل المهرجان، حيث تم اختبار جميع العينات التي تم إدخالها إلى موقع المهرجان، وهذا يثبت جودة المنتج أكثر ويزيد من فرص تسويقه أكثر، بالإضافة إلى تركيزنا على الصناعات التحولية المرتبطة بالعسل، وهي مستهدف من مستهدفاتنا في هذا المهرجان لتنويع الدخل لدى النحالين، وليعكس اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذه الفئة.
0: طيب، يعد المهرجان كذلك منصة تجمع النحالين والمنتجين والخبراء، إيش أبرز الفعاليات والأركان اللي تنتظر الزوار هذا العام؟
1: والله إحنا حرصنا في هذه النسخة على تنوع الفعاليات لنستهدف جميع شرائح المجتمع وجميع الفئات العمرية، فركزنا على جانب الترفيه والتسويق لأفراد الأسرة والتعليم بالترفيه، ومعارض العسل التي يشارك فيها النحالين حرصنا على إيجاد مسابقة على أفضل معرض لجذب المتسوقين والزوار من جميع مختلف مناطق المملكة.
0: جميل.
1: إلى جانب منتجات النحل والصناعات التحولية أيضا يضم المهرجان، وهو من أحد المستهدفات لدينا، ورش ومحاضرات يقدمها مختصون في تربية النحل وجودة العسل، وتعريف المستهلك أيضا بأنواع العسل وكمية طريقة اختيار العسل، طريقة اختبار العسل، كيف شراء المنتج، يعني هذه حرصنا عليها، كل هذه الجوانب حرصنا عليها ليكون هناك فعاليات مستمرة، ونستهدف جميع شرائح المجتمع والشرائح العمرية في من زوار المهرجان.
0: جميل جدا. خلينا الآن نتعرف على العسل. كثير من الناس ما يفرق بين أنواع العسل، أو يسمع عن الأنواع بس ما يعرف إيش اللي يميز كل نوع عن الآخر. اليوم نبغاك تعطينا خلفية عن أنواع العسل تحديداً اللي تشتهر فيها الباحة، وكذلك تكون دائماً متواجدة في المهرجان.
1: والله إذا أخذنا أنواع العسل لازم نأخذ طبوغرافية أو طبيعة منطقة صحيح. الباحة، فطبيعة منطقة الباحة تعتبر منطقة السراء ومنطقة هامة، وهذه تعتبر ميزة لمنطقة الباحة في تنوع التضاريس. هذه تعطي مناطق إنتاج العسل أكثر في التنوع المناخي ما بين السراء وتهامة، وبالتنوع الغطاء النباتي في المنطقة، هذا ينعكس مباشرة على تنوع وجودة العسل في منطقة الباحة وفي مهرجان العسل بصفة خاصة. طبعا أكثر الأنواع يعني المشتهرة والمتواجدة في المهرجان هي عسل السدر والسمر والطلح والعسل الصيفي الذي يعتبر من جميع الأزهار، وكل نوع له خصائص وجودة مرتبطة بمصدر الرحيق وموسم الإنتاج. فدائما العسل يرتبط بالمكان وبالزمان بموسم الإزهار، فتتعدد فيه الصفات الحيوية والصفات الغذائية، ويختلف من ذوق من شخص إلى آخر ومن متذوق إلى آخر. في بعض الزوار يرغبون العسل الخفيف، في ناس يرغبون العسل الثقيل، هذه تعتبر يعني ميزة ميزة منطقة البحر.
0: جميل جدا. طيب بالنسبة لي الأنواع وكيف نفرق بينها؟
1: والله الأنواع هي تعتمد على عدة مصادر، سواء كان من اللون أو من الشكل أو من القوام أو من الذوق، ودائما هو الذوق الذي يعني يفرق بين هذه، لأن دائما حاسة التذوق تبين نوع وطعم الزهرة في هذا العسل.
0: حلو ممتاز. طبعا العسل ومهرجان العسل إلى جانب كونه فعالية سياحية، أيضا كيف يدعم هذا المهرجان النحالين وكذلك يعزز مسألة تسويق المنتجات ونقل الخبرات في هذا القطاع؟
1: خلينا نبدأ بالشق الأخير اللي هو كيف يعزز السوق منتجاته، وهو الهدف الأساسي من هذا المهرجان. فنجاح أي فعالية دائما لا يعتمد على جودة الإنتاج، بل على قدرة الوصول للمستهلك بشكل مباشر، وهذا ما نستهدف إليه. يعني يكون التسويق من البائع إلى المستهلك مباشرة بدون وجود عميل أو وسيط يسوق هذا. فهذا الهدف الأساسي للمهرجان، هو أن يكون هناك خط مباشر ما بين المستهلك والبائع على طول. المهرجان لا يختصر على النحال كثيرا، هو يختصر كثير من الجهد على النحالين في عملية التسويق، لأنه يجمع الكثير من الزوار في مكان واحد ويمنح فرصة التعريف بالمنتج وبناء قاعدة من العملاء، كما يتيح له الالتقاء بالمختصين أيضا في الموقع والاطلاع على التقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الناجحة. وفي أهم جانب من الجوانب الذي نركز عليه في هذا المهرجان هو جناح فرع الوزارة الذي نستثمر فيه تسويق البرامج الدعم التي تقدمها الوزارة، وفي مقدمتها برنامج ريف الذي أسهم في تطوير مشاريع النحالين ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتج أيضا، وهذا يعزز استدامة هذا القطاع بمشيئة الله.
0: ما شاء الله تبارك الله، نتمنى لهم طبعا التوفيق في هذا المهرجان. لكن اللي بسألك عنها الآن، كيف الإقبال على المهرجان، وهل تلحظون أنه يختلف عدد الزوار والإقبال على مهرجان العسل ما بين موسم وآخر؟
1: والله احنا انطلق المهرجان امس ولله الحمد، يعني نسبه الاقبال تعتبر نسبه مرضيه ولله الحمد. جميل. اليوم ولله الحمد برضو في اقبال، لا نستطيع الحكم على عدد الزوار الا في نهايه المهرجان، لكن بمشيئه الله نسبه الرضا من النحالين ومن الزوار هذا اللي نستهدفه، وهذا هو مقياس الجوده عندنا في نهايه المهرجان.
0: الله يعطيكم العافية مهندس سعيد، شكرا لك طبعا على قبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا اليوم في برنامج هوا بلادي، واتمنى لك يوم جميل.
1: يعطيكم العافية، شكرا للاستضافة.

نذكركم مستمعينا بسؤال الحلقة اللي بإذن الله راح ناخذه معاكم بدأ من الساعة 6 ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على 011-4053. طبعا سؤالنا يقول إيش الموروث الشعبي أو العادة اللي ما زالت موجودة في منطقتك وتشتهر فيها وما زال أبناء المنطقة محافظين على هذه العادة ويمارسونها باستمرار في منطقتك. شاركنا على 011-4053 وأيضا اشرح لنا هذا الموروث الشعبي وكم عمره تقريبا وإيش فكرة الموروث أو الغرض منه وليش إلى الآن ما زال كثير من الناس متمسكين بهذه العادة أو هذا الموروث الشعبي. وكالمعتاد دائما نسأل عن الموروثات الشعبية حتى ننشر الثقافة بين طبعا مناطق المملكة لأن كل منطقة لها موروثها الشعبي الخاص اللي تختلف فيه عن المنطقة الأخرى، بل أنه مثلا أحيانا قرى في نفس المحافظة يكون لكل قرية موروث شعبي مشهور في هذه القرية أكثر من القرية الأخرى. لذلك نسألكم اليوم عن منطقتك إيش الموروث الشعبي المشهور في منطقتك. تقدروا تشاركونا طبعا بدأ من الساعة القادمة بإذن الله على 011-4053. نروح الفاصل وراجعين لكم.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم وآخر الأنباء، يقرأه على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم. ولي العهد يهنئ السيد فاسيلي توفان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في جمهورية مولدوفا. المملكة تدين بأشد العبارات ما تعرضت له من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق. وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية وتحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين. الهيئة الملكية تعلن إطلاق المخطط العام الأولي لشمال شرق مدينة الرياض بمساحة تقدر بنحو 456 كيلومترا مربعة. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة. وزارة الحج تدعو المعتمرين للتحقق من ترخيص شركات العمرة قبل الحجز. هيئة التراث ترصد 55 مخالفة لنظام الآثار والتراث العمراني في مايو ويونيو. إصدار أكثر من 34 ألف رخصة بناء خلال النصف الأول من 2026. عربياً ودولياً، الأردن يعلن اعتراض مسيرتين دون إصابات. مركز الملك سلمان ينفذ مشروعاً تطوعياً للأطراف الصناعية في المجر. إصابة 3 صيادين فلسطينيين جراء إلقاء قنبلة إسرائيلية على ميناء غزة. نهاية الموجز، شكراً للمتابعة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد معنا في برنامج هو بلادي. وصلنا لساعة المستمعين والمستمعات اللي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم في موضوع حلقة اليوم اللي نتكلم فيه عن الموروث الشعبي في منطقتك. عرفنا على موروث شعبي من منطقتك وشرح لنا هذا الموروث وعطينا تفاصيل عنه، وهل ما زلت يعني تتمسك فيه وتأيد أنه يكون موجود ولا لا؟ شاركونا على 011-40-53. طيب، عندنا أخبار كذلك حضرناها لكم في حلقتنا اليوم، وأول خبر نقوله لكم اليوم حول إثراء اللي تختتم فعاليات مهرجان الصغار بنسخته الثانية، حيث اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء مبادرة أرامكو السعودية فعاليات مهرجان الصغار بنسخته الثانية الذي استمر 3 أسابيع بحضور تجاوز 1000، مقدما تجربة ثقافية متكاملة استهدفت الأطفال والعائلات عبر برنامج ثري من الفعاليات التي جمعت التعلم والإبداع واللعب. طبعا هذا في إطار رسالة المركز الرامية إلى تنمية الفضول المعرفي وتعزيز الثقافة لدى الأجيال الناشئة، وجاءت هذه النسخة تحت شعار البيت مستكشفة مفهوم بوصفه أكثر من مجرد مكان للعيش، بل مساحة للانتماء والأمان والهوية والتعبير عن الذات، من خلال طبعا 80 تجربة تفاعلية وأنشطة متعددة الأبعاد بين ورش العمل الإبداعية والجلسات القصصية والتركيبات الفنية، إلى جانب برنامج أو برامج نوعية في متحف الطفل ومعرض الطاقة ومتحف إثراء. أتاح هذا المهرجان للأطفال فرصة لاستكشاف الكيفية التي تتشكل بها البيوت بفعل الإنسان والطبيعة والخيال، بما يعزز قيم التعاون والابتكار والانفتاح على الثقافات المختلفة. أيضا شكل معرض الكتاب للأطفال أحد أبرز ملامح المهرجان في نسخته السادسة، وضم أكثر من 23 فعالية و25 دار نشر سعودية وخليجية وعربية، واحتفى كذلك المعرض هذا العام بالجمهورية العربية السورية ضيف شرف من خلال برنامج ثقافي عاكس ثراء الأدب السوري الموجه للأطفال، وأسهم كذلك في إبراز التنوع الثقافي العربي وتعزيز جسور التبادل المعرفي بين المبدعين والناشرين والقراء الصغار، بما ينسجم مع رسالة المعرض في الاحتفاء بالأدب بوصفه جسرا للتواصل بين الثقافات.

على ما تجهز اتصالاتنا نذكركم بالموضوع اليوم، نتكلم فيه عن الموروث الشعبي لمنطقتك. عرفنا عليه على 011 40 53 فاصل وراجعين لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد على 011-40-53. طبعا برنامج هوا بلادي، وموضوع حلقة اليوم عن الموروث الشعبي اللي تشتهر به منطقتك وما زال موجود، تشرح لنا وتعلمنا عليه احنا والمستمعين والمستمعات. نبدأ مع اتصالاتكم ومعنا أوصاف، حياك الله.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير سنتاني وكافة العاملة معك.
0: يا هلا ومرحبا يا أوصاف، يلا
1: الله يسلمكم يا رب العالمين.
0: شاركينا.
1: وبالنسبة للموروثات، تعرفين يعني مدينة الرياض يعني مليئة بالموروثات الشعبية، وأكيد يعني كل مدينة تتميز بموروث معين.
0: اي بس انت اساسا يعني انت ساكنه في الرياض، بس انت اساسا من منطقه الرياض؟
1: لا، من الطائف.
0: من الطائف، ارجعي لي للطائف، اعطيني موروث شعبي من الطائف.
1: والله كثير موروثات في الطائف، تعرفين يعني الالوان الشعبيه بالنسبه العرضات الشعبيه، بعض المأكولات الشعبيه، يعني مليئه الطائف بالكثير من الموروثات الشعبيه. تعرفين يعني واحنا هناك يعني نتميز بالكثير من الالوان الشعبيه والالعاب في بعض الاماكن، بعض الافراح، بعض المناسبات السعيده، في هناك معروضات يعني يتميز بها مدينه الطائف.
0: مثل
1: الالعاب، الملابس، يعني التراث، احيانا يلبسون ملابس تراثيه في بعض المناسبات.
0: حلو.
1: في يعني ملابس تراثيه يلبسونها في مناسبات سعيده، خصوصا اذا كان في يعني مناسبه وطنيه يلبسون هذه الملابس التراثيه او الملابس يعني القديمه، يعني علشان يعني يكون لها اثر كبير، ما تسقط من خلال حضارات والاشياء هذه. لا يعني محتفظين بها دائما هذه الملابس، ومحتفظين بالأكلات الشعبية القديمة دائما يسوونها في بعض المناسبات، ما تفوت ولا يخلونها تذكر نهائيا. يعني كل مناسبة يعرضوا شيء من الموروثات الشعبية في الطائف.
0: حلو، ممتاز. إذا ما زال يعني موضوع الموروث الشعبي موجود في كل مناسباتكم؟
1: أكيد موجودة مرة يعني. والأمهات يعني تعرفين عندهم يعني أعمال يدوية يسوونها.
0: حلو.
1: وهذه يعني موجودة في كثير.
0: إيش الأعمال الشعبية؟
1: يعني في كثير من اللي يسوون تطريات بعض الملابس.
0: حلو.
1: يسوون أشياء يدوية قديمة.
0: أيوة، ما زالت يعني تشترونها وتتداولونها وكذا.
1: أيوة، يسوون الخوص هذا، يسوون الصوف الكرشيه هذا، يسوونه في بعض المناسبات يعني في الطائف. كثير يعني ما أقدر يعني أحصيها والله.
2: جميل.
1: إن أشياء أنا ما أعرفها ولا كان فيها، لكن أنا أشوفها يعني موجودة يعني. طيب. من خلال يعني سوالف والحوارات اللي تدور بين الأمهات والأهل والأهالي والمناسبات يذكرون هذه الأشياء موجودة في الطائف.

0: طيب يا وصاف الله يعطيك العافية، شكرا لك حبيبتي وشكرا مشاركتك معنا.
1: شكرا لك.
0: يا هلا ومرحبا.
2: عطية أهلا وسهلا.
3: حياك الله.
2: شلونك عطية؟ من وين تكلمنا؟
3: والله طيبين الحمد لله.
2: من وين تكلمنا؟
3: من جيزان.
2: عطية عطنا سمعت سؤالنا أكيد حول الموروث اللي لا زال موجود.
3: والله لا زالت موجودة الألعاب الشعبية الزواجات وكذا زي العرض الجيزانية والسيف الجيزاني، هذه باقي موجودة للحين.
2: حلو، وش غيرها؟
3: والأكلات الشعبية معروف جيزان.
2: عاد جيزان تتميز بالأكلات الشعبية صراحة.
3: والله ما شاء الله تبارك الله، سواء الغريب ولا القريب كلهم يحبوه.
2: وش الأبرز خلني أقول الأشياء اللي لا زالت موجودة إلى الآن يعني ما اندثرت؟
3: من الأكلات ولا؟
2: من الأكلات ومن
0: من الموروث،
2: الموروث بشكل عام.
3: والله موجود زي ما قلت الأكلات هذه موجودة من زمن جيل الطيبين.
2: وش طيب؟
3: يعني والله في أكلات في المرسى هذه معروفة على محور جيزان، وفي المغش وفي أشياء كذا. ولا بالنسبة للألعاب في لعبة السيف الجيزاني.
2: كيف طريقتها؟
3: والله طريقة صعبة هذه، يبغى لها
0: هذه رقصة جيزان المعروفة وما يؤديها أي أحد يعني.
3: وي والله صح، لازم واحد جيزان ومتمرس. الحين قاموا يحرفون فيها أشياء كذا، رقصات غريبة لكن ما هي زي الأصل.
2: جميل. طيب يعطيك العافية عطية، شكرا لك.
3: حبينا نشارككم والله.
2: حياك الله، سعدتنا يا عطية.
3: الله يسعدك في أمان الله.
2: شوفي طيب
0: شوف حسن.
4: نعم، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أنا من أبها أكلمك.
0: أهلا وسهلا.
4: لتعليق بسيطة قبل شوية، تقولوا اللي يصب السمن على يد الضيف.
0: إيه؟
4: إن من العادات الجنوبية، هذه العادة ما عندنا في الجنوب على الإطلاق، وعادة مستهجنة وغير مستحبة وليست موجودة. أنا خاصة في المنطقة الجنوبية، المناطق الجنوبية الأربع ومنطقة عسير، ما هي موجودة عند الأشياء هذه. حتى المقدم يقول إنه ما يصبوها إلا على يد واحد، يعني فحل ورجال واعتق رجال. بالعكس، حصل اللي يصب يده على السمن ولا يصب يده على السمن الثاني ما اعتق حمامة يعني. ما لكنها عادات مستهجنة يعني حديثة ما لها أساس لا في السابق ولا الآن.
2: يمكن أنت كاره كاره الفكرة كموروث ولا هي موجودة يعني؟
4: ما موروث
2: اصلا. لا انت موروث. عموما احنا اسمعني، احنا نتكلم بشكل عام عن العادات والتقاليد اللي لا زالت موجوده. انت حبيتها ما حبيتها تايدها؟
4: لا ما حبيتها.
2: تسمح طيب احنا اعطيناك فرصه انت. طيب خلني اقول لك بس.
4: تقول ما موروث.
2: طيب تسمح لي ارد بعد اذنك؟
4: تفضل.
2: طيب انت حبيتها ما حبيتها، شفتها ما شفتها، كرهتها تقبلتها، هي موجوده. فهدفنا اليوم بغض النظر إذا كانت في الجنوب أو غير الجنوب.
4: أيوه في الجنوب ما هي موجودة.
2: طيب بغض النظر إذا كانت هي في الجنوب أو ما هي في الجنوب، هي موجودة. أنت تقلل منها في النهاية، وجهة نظرك يعني.
0: هو يقولها يعني من عادات الجديدة المستهجنة.
2: لا لا لا غير صحيح، عادة غير عادة موجودة وثابتة وأزلية ولا زالت موجودة. موجودة وتحت الهواء نعلم كيف موجودة. لا لا موجودة. لا ليش فيصل تشيل الخط؟
0: يعني
2: لا لا هي لا
0: انا بس انا ودي اقول لك على حاجه.
2: لا انا ما اسمحي لي بقول لك شغله. لا تقلل. انا الفكره وشي انه
0: ايه؟
2: اليوم انت اسقطت.
0: ايه
2: ترك ما اسقطت على رايد، انا ما لي دخل في الموضوع، ممتاز. لكن انت اسقطت على الناس اللي لا زالوا متمسكين بهذه العاده، فلذلك ترى دفاعي انا ما هو على رايد.
0: بس هو هذه الفكره. ايه؟ ان احنا اليوم قاعدين ناخذ هذا الموضوع ان في عادات غير معروفه او صحيح. في ناس ما يعرفونها من الاساس. لذلك احنا قاعدين نطرحها من ضمن العادات اللي صحيح. موجوده في منطقه معينه، ونعرف ايش اصلها ولماذا تقام مثل صحيح. هذه العادات، وليش هذا الموروث الشعبي ما زال موجود. فالمساله انه احنا نتعرف مو ننافي بس. يعني ممكن هي هو يقول في الجنوب ما موجود، يمكن مو في الجنوب، يمكن في منطقة ثانية ودخلت على الجنوب، يمكن في عائلة معينة أو في مكان معين.
2: أنا فكرتي مو شوفي أنا
0: لها يعني ترى لها تفاسير كثيرة.
2: واضح. بس
0: لا يعني هو لا يشد إن الموضوع.
2: هذه نقطتي أنا، إنه أنا مالي دخل اليوم هي في الجنوب في الجنوب. أنا نقطتي اليوم إنه مع كامل أكيد الحب والتقدير والاحترام والإجلال لكل من لا زالت هذه العادة عنده، في النهاية وجهة نظرة ممثلة ونعتذر أكيد، ولكن هي واحدة من العادات اللي حنا نتكلم عنها. هذا هو أصلا اليوم النقطة اللي حنا نتكلم عنها في البرنامج، إنه في عادات

0: اليوم يمكن انت ما تعرفها او يمكن انت اليوم ما تحبها، لكن ايش نسوي؟ هذا عادات وتقاليد مجتمعك.
1: ما هي منافية يعني.
0: هذا هو يعني.
1: ما هي منافية لعاداتنا وتقاليدنا أكيد. أساساً. طيب احنا اذا موضوعنا اليوم عن الموروث الشعبي في منطقتك. والله من جد يعني في منطقتك، عرفنا على الموروث الشعبي في منطقتك من غير ما يكون في اسقاط على منطقة ثانية او على كلام احد ثاني. بالعكس احنا قاعدين نتعرف. لماذا نقول عرفنا؟ لأنه فعلا المملكة العربية السعودية شبه قارة مترامية الأطراف، فيها العديد من العادات والتقاليد والموروثات الشعبية اللي يمكن ما تطرقنا لها أو ما تحدثنا عنها في البرنامج. فاليوم هي جولة جميلة لطيفة خفيفة معكم مستمعين على المناطق اللي تنتمون إليها. بس هذا هو الموضوع. شاركونا على 011 40 533.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في برنامج هوا بلادي. ينتصف تقريبا عمر البرنامج ونتحدث فيه اليوم عن الموروث الشعبي اللي تختص به منطقتك تحديدا. قلنا قبل شوي انه المناطق المملكة ما شاء الله يعني كثيرة ومترامية الأطراف، وأحيانا يعني المنطقة الواحدة فيها تقريبا كم محافظة، وكل محافظة فيها موروث شعبي خاص فيها يختلف عن الأخرى. أبناء المنطقة نفسهم ما يعرفون الموروثات الشعبية أو بعض العادات اللي موجودة في بعض القرى أو المحافظات. فالتنوع طبيعي وموجود ومقبول أيضا، بالإضافة إلى أنه إحنا ودنا نتعرف على كل موروث يميز منطقتك. ما نتكلم اليوم عن موروث شعبي يختص بالأكل،
1: صحيح،
0: يمكن يختص بطريقة تقديم الأكل أو طريقة إعداده مثلا، هذا يعتبر من الموروثات الشعبية. يعني الحين ما شاء الله تبارك الله الأفران في كل بيت موجودة، ما زال مثلا في منطقة جازان يطبخون في الميفة.
1: الميفة؟
0: اللي هو التنور.
1: إيه تنور،
0: بس التنور يمكن له يعني مواصفات مختلفة شوية عن الميفة اللي عادة ينبنى مع البيت، أصلا يكون موجود في البيت وله نكهة خاصة وله طريقة
1: يعني. باقي موجود
0: بالضبط،
1: يعني البيوت في جازان الآن أي أحد مثلا يبني ضروري أنه هذا ينبني
0: بالضبط. هم يحبون الأكلات الشعبية زين وها فيه
1: جميل،
0: يحبون يطبخون فيه، يسوون القرص، الخمير، الدقيق، ايا كان نوع يعني الشيء اللي بيخبزونه. فطريقه الطبخ هذه تعتبر من الموروثات الشعبيه اللي ما زالت في منطقه جازان ما اندثرت.
1: جميل،
0: هذا يعتبر موروث شعبي. الاكلات قلنا انه يعني الموضوع فيها يطول كثير، فما ودنا نحن نحكي في الاكلات، ودنا نحكي في الموروثات الشعبيه. مثلا الالوان في المنازل أو تزيين المنازل، مثل يعني الموروث الشعبي المعروف القط العسيري، الألوان، طريقة الرسمات نفسها، وكيف أنه الآن أي أحد بيسوي ركن أو خلينا نقول غرفة خاصة بالموروث الشعبي في منطقة عسير يزينها بهالطريقة، هذا يعتبر من الموروثات الشعبية
1: ومحافظين عليها. يعني
0: بالضبط، هذا هو محافظين عليها. ليه؟ علشان ينقلونها للأجيال القادمة. وقيسوا عليها أشياء كثيرة تعتبر من الموروثات الشعبية للمناطق. إحنا ترى ما قلنا الأشياء المشهورة جدا، إحنا نبي منكم الأشياء الغير مشهورة
1: اللي ما حد يعرفها يعني، وممكن حتى يستغربها المتلقي إنها يعني موجودة. نبغى نسمعها منكم على 011-40-5000.
0: طب يعني عندنا كثير من الأخبار اللي اليوم عديناها طبعا في برنامج هوا بلادي. في عندنا خبر رائد حول الاتحاد السعودي للرياضة للجميع اللي يطلق مبادرة 10 مليارات خطوة لتحويل كل خطوة إلى أثر وطني. طبعا هذا أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مبادرة 10 مليارات خطوة الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع في مختلف أنحاء المملكة في زيادة مستويات النشاط البدني، وكذلك تحويل الحركة اليومية إلى عادة مستدامة تسهم في تحقيق هدف وطني يتمثل في تسجيل 10 مليارات خطوة خلال فترة المبادرة، وذلك في إطار جهوده لتعزيز أنماط الحياة الصحية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: وتنطلق المبادرة خلال فترة من يوليو إلى ديسمبر 2026 تحت شعار لا تعد خطواتك خلها

0: أو خلها تحسب لك عبر تطبيق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الذي يتيح للمستخدمين الانضمام إلى المبادرة وتتبع خطواتهم اليومية ومتابعة تقدمها والمشاركة في التحديات والأنشطة المصاحبة طول فترة المبادرة. وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن تطلعه إلى أن تسهم مبادرة 10 مليارات خطوة في إطلاق حراك وطني واسع يعزز حضور النشاط البدني في الحياة اليومية ويحول الخطوات البسيطة إلى أثر مستدام ينعكس على صحة الفرد وجودة الحياة في المجتمع.
1: أيضا أوضح أن المبادرة أو مبادرة 10 مليارات خطوة هي دعوة مفتوحة لكل فرد في المملكة لتكون جزءا من هدف وطني مشترك إيمانا بأن بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية يبدأ بخطوات بسيطة تتكرر كل يوم وسعيا إلى جعل النشاط البدني أقرب إلى الناس وتحويل الحركة اليومية إلى عادة مستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويمكن هذا اللي صرنا نشوفه اليوم في المشاريع اللي تقام داخل الأحياء، إقامة حديقة وممشى داخل الحي يشيل عنك فكرة أنه وين أروح أمشي، يعني وين تروح تمشي في مكان مخصص لك تروح تمشي تقدر تمارس فيه الرياضة وتقدر أنك أنت يعني تحصي. بعدين الآن الجوال يحصي خطواتك، الساعة تحصي خطواتك، كل شيء ما يمديك حتى تعد.
0: صحيح.
1: خلاص كل هذه الأشياء تصير محسوبة ويتم حسابها بالنسبة لك وتراها خطوة تشجع لما أنت تشوف اليوم أنه أنا ختمت 10,000 خطوة
0: تحس أنك منجز
1: جدا،
0: جايب إنجاز عظيم. بس شوف كل ما كانت البنية التحتية جيدة كل ما كان الواحد يقدر يمشي. لم يعني أنا الحين لما أبي أمشي قدامي حديقة أوكي ممتاز، أول أنا بضطر مثلا أروح مسار رياضي أو بروح مكان مكيف،
1: بتروح لازم يعني مكان بعيد مثلا، أحيانا اختارك الوقت كمان.
0: أي بس أنه أقصد أنه اليوم لما يكون عندي مكان يعني بروح أمشي مثلا مسار رياضي مثلا يبعد عني نص ساعة مع الزحمة مثلا 40 دقيقة، أنا بدأت عاجز خلاص ما راح أروح.
1: بالضبط.
0: لكن لما قدامي مثلا اليوم حديقة ولا
1: دائماً
0: مسار،
1: دائما أنا أقول هذه النقطة، ترى لأي شخص وده يمارس الرياضة بشكل جدي وجديد على الموضوع لا تروح تختار مثلا نادي أو مكان يبعد عن البيت مسافة يضطرك أنك تركب السيارة وتروح مسافة أكثر من 10 دقائق عشان تروح له. إيش اللي حيكون حيسبب لك إشكالية؟ حيسبب لك إشكالية في أنك ما راح تلتزم نهائيا. بتروح يوم، تروح يومين، الثالث بتبدأ تحسب
0: تعجز.
1: بالضبط، المشوار والزحمة وما فيني وليه. اختار مكان دايم جنب بيتك قريب مرة منك أو جنب دوامك، تصير تطلع من الدوام تروح له أو أنك تطلع من بيتك مباشرة للمكان ما فيه يعني تعقيدات ولا فيه مشوار ممكن يخرب عليك الموضوع.
0: والصحة ترى ما هي مبنية اليوم حتى على النادي، يعني تقدر تمارس الرياضة في كل مكان
1: في
0: اليوم.
1: أي مكان
0: في كل مكان اليوم تقدر تمارس الرياضة، يعني بالاستديو أنا أطلع
1: لا تخاف رائد يمارسها على طول. ما شاء الله
0: فرط الحركة هنا تروح تجي تروح تجي. بس انه انا سبحان الله على اني قاعد امشي اني قاعد امشي بس ما احب اروح للنادي. يعني ترى اتفق معك في نقطه كل يوم لا يعني لا تسجل في مكان بعيد. انا سجلت مره واحده مكان يبعد عن بيتنا يمكن 40 دقيقه، بس ليش سجلت؟ لانه اخوياي هناك. فرحت مره مرتين ثلاث بعيد 40 دقيقه رايح 40 دقيقه راجع، خلاص راح نص يومك في السياره. اوكي اخوياي على عيني وعلى راسي، لكن في النهايه هم قريبين من المكان، هو يبعد عنهم 8 دقائق.
1: اي بالضبط، انت تختار المكان. صحيح. انت رايح عشان تفرغ طاقه، انت رايح هناك. صحيح. عشان ترجع وانت الطاقه السلبيه للسماء. ما راح تنتهي الطاقه السلبيه وانت رايح ذا المشوار كله، فايش استفدنا من الروح؟
0: صحيح.
1: وشيء ثاني ترى انا دائما اقولها يعني لما اجي انصح في موضوع انك تلتزم بالرياضه، لا تسجل في مكان تعرف فيه احد.
0: اوكي ليش؟
1: يخرب عليك الموضوع. يروح سواليف، اشوفهم عندي يدفعون فلوس، تدفع فلوس في اشتراك هي وخويتها واللي هي واختها، تدري يروح وقت النادي كله ايش؟
0: سوالف.
1: سوالف وقاعدين على الاجهزه من غير ما يتمرنون. كل شوي واحد يجي يقول لهم لو سمحتي تحتاجين الجهاز؟
0: تقول إيه؟
1: كل المشوار يصير انها تنتقل من جهاز للثاني علشان تخلي فرصه للناس انهم يتمرنون وهي قاعده تتفرج.
0: وش الفائده؟
1: الفائده انها دفعت فلوس.
0: طيب سولفي في بيتكم وخلاص.
1: شفت شلون؟ عشان كذا اقول لك لا تسجل مع احد. طيب موضوعنا اليوم عن الموروث الشعبي مستمعينا. ايش الموروث الشعبي؟

0: اللي تختص فيه منطقتك وتتميز فيه وما زلتم متمسكين فيه حتى الآن. شاركونا على 011-40-53. من معنا؟
1: وفاء.
0: وفاء
2: أهلا
0: وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أشارككم اليوم بالمورث الشعبي لمنطقة العلا.
0: يا سلام، تفضلي.
1: أوكي.
2: العلا تتميز في الأعراس.
0: أيوة.
2: في وقت العرس في شيء اسمه البيرك.
0: أيوة.
2: البيرك هذا من هو يعتبر علم.
0: أيوة.
2: علم السعودية طبعا.
0: البيرك إيه معروف. أوكي.
2: نعم. طبعا حاطين فيه له زرع في نهايته مع بلونات يدخلوا عليه على الصالة العرس. وهم رافعينه.
0: أيوة.
2: اللي يدخلوا عليه يدخلوا فيه واحدة يعني من الموجودين ما يدروا هي من أهل العرس من أهل العريس ولا من أهل العروس.
0: حلو.
1: أوكي.
0: يا سلام.
2: شايلين معهم الحنة والشامبو والصابون
0: كلها
2: كلها بسلات.
0: أيوة. يعني يا سلام. أيوة. حلوة والله.
1: جميل
0: جدا.
2: فيدخلوا فيها ويرقصوا ويغنوا، لكن من اللي تكون المسيطر اللي يشيل البيرك.
0: الله يا سلام.
2: هل هو من أهل العرس العريس أو من أهل العروس؟
0: أي طبعا هذا في الزواجات النسائية صح ولا رجالية؟
2: لا لا لا في
0: النسائية.
2: أي بالضبط. إذا كان بالرجال حنا ما ندري، حنا بعد
0: قسم. لا أنا قاعدة أسأل بس لأن عادة يكون البيرك موجود في الاحتفال الخاص بالرجال عشان العرضة والأشياء هذه، فهذه أول مرة أسمع صراحة.
1: كلنا أول مرة أسمع.
2: ولها طق مخصوص بالطيران داخلين فيه البيرك. عاد مين المسيطر هو اللي يحصل على البيرك. طبعا يتداولوا في الصالة من واحدة لوحدة بس ما يدروا مين هي هذه اللي رفع عليها.
1: طيب كيف يتم اختيار الشخص اللي يشيل البيرك ويحمل البيرك؟
2: خلاص يكون مجهزين ويكون أهل الرجل.
1: له معايير معينة.
0: من هذه المقاضي أساسا يجيبها العريس.
1: أوكي جميل والله.
2: أي بعدين تصير للعروس خلاص تروحها لكلها تطرحها لبيتها.
0: بالضبط.
1: ولا زالت موجودة.
2: ما زالت موجودة إلى الآن.
0: ما شاء الله ما شاء الله. وفاء أول مرة تكلمينا؟
2: أول مرة.
0: أنا سعيدة جدا بسمع صوتك الحقيقة وبهالمعلومة اللي أعطيتينا اليوم وشاركتينا فيها، ومرة مبسوطة وإن شاء الله يكون لك مشاركات معنا الأيام القادمة
2: بإذن الله.
0: شكرا جزيلا لك.
2: يعطيكم العافية. شكرا.
1: أحمد حياك الله.
3: مرحبا وكم السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
3: شدني موضوعكم.
1: تفضل.
3: السلام على الموروث.
1: صحيح.
3: الموروث اللي هو يتكلم أساسا يمكن أغلب الأجيال مو معارفين.
1: اللي هو
3: عن الأجيال السابقة اللي ورثوه لنا.
1: طيب.
3: يا أبوي.
1: طيب ممتاز. اللي هو.
3: المتصل اللي قبلك يتكلم عن البيرق وما البيرق وما نعرف ايش، بس ما تكلم عن الشيء الاساسي. انا قاعد اسمع المكالمة.
1: طيب وش الشيء الاساسي؟
3: يا سلام، اللي هي كل قبيلة مختصة. فاهم علي؟
1: حلو.
3: زي مثلا انا بتكلم عن نفسي انا عشان متصل وتسمعوني. يعني بني سليم ديارنا اللي هي الكامل وادي السارة. فاهم علي؟
1: حلو.
3: يا سلام، نتميز مثلا احنا بالعرضات والشعر النبطي والأصيل. فاهم علي؟ من الأشياء.
1: أنت من من من أعتقد الطائف صح؟
3: لا مو من الطائف، إحنا بين مكة والمدينة.
1: مكة والمدينة. طيب ممتاز.
3: إيه. فهذا الموروث يا طويل العمر غايب عن شفت جيل الآن.
1: إيه.
3: هذا الجيل الآن غايب عن الموروث هذا.
1: طيب ما
3: صراحة هو اللي خلاني أشارك معه.
1: جميل. ما تحاولون اليوم في زواجاتكم إنه يستمر ويكون موجود و. علشان اليوم.
3: أيوة.
1: الجيل الحاضر ما ينساه.
3: يا سلام، كويس انك اعطيتني فرصه وسالتني السؤال هذا.
1: تفضل.
3: الان صار فيها مثلا تلفه على العريس. فاهم علي؟
1: اوكي.
3: فيها شويه يعني انت داخل زواج دافع مبلغ وقدره، لكن لما يكونون اولاد العم سوا بينهم بين يجي بينهم شعر، يجي بينهم تحديات. فهمت؟ لكن
1: ممتاز.
3: ارجع واعيد موضوعكم سجل اللي هو الجيل الان هذا مرة غايب عنه الشيء هذا.
1: طيب يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
3: يلا مرحبا.
1: شكرا. تدرين في واحدة من العادات والتقاليد لما نسولف تذكرتها في الزواجات، لما يصير في إقبال يجيبون لغز.
0: أيوة.
1: حلو. صف بشعر.
0: أيوة.
1: الشعر هذا عبارة عن لغز.
0: أيوة.
1: اللي في الزواج يردون، فما يدخلون. حلو. ما يدخلون الناس هذه إلا لين يردون عليهم بحل اللغز.
0: عشان كذا انا ما احب الالغاز.
1: لا بس انه الان وش صار الوضع؟ صار اول كان هذا هو نوع من التفاخر كذا، لكن صار الوضع الان يصير فيه اتفاق يعني انه ترى كذا بيكون رده كذا.
0: اوكي
1: بس انه الجميل لا زال مستمر. اي
0: عبد الله
4: يا هلا وسهلا ومرحبا فيكم. السلام عليكم.
0: وسهلا يا هلا ومرحبا يا عبد الله.
4: هنا من جازان الله يسعدك ويبارك في عمرك.
0: اهلا وسهلا فيك، تفضل
4: معك في هذا البرنامج الرائع من هذه الإذاعة المباركة. دائما تتحفنا بعض البرامج الجميلة، ولكن وإن كان وقتك مئة وقت الصلوات يعني
0: معلش، يعني المفترض أن احنا نحاول كل مناطق المملكة نحاول شوي سدد وقارب.
4: يلا أسعدكم. أنا كنت أتابع كلماتكم بخصوص الموروث الشعبي في منطقة جازان والتنور أو ما يسمى بالميفة باللهجة العامية في منطقة جازان.
0: صحيح.
4: طبعا هناك استبدلت بعض بعض البيوت، استبدلت الميفة بالأشياء الحديثة الموجودة الآن في المنطقة من الصناعات الجميلة في من أبناء منطقة جازان الذين عملوا فيها. بعض الناس الآن يأخذ من مثلا الأواني الفخارية الطينية، يأخذها أيضا يضعها في نفس الفرن الغاز الذي موجود في البيوت.
0: بالضبط.
4: وبعضهم يعني لا يقتنع بهذا الشيء، وإنما تكون هناك يعني التنور لابد أن يكون موجود في نفس الطريقة. طبعا منطقة جازان بحكم أنها شاسعة، المنطقة الشاسعة من خلال المنطقة الساحلية أو المنطقة الجبلية أو المنطقة الساحلية، بحيث أنه يعني الأكلات المختلفة نوعا ما في بيئاتها المختلفة في تضاريسها المختلفة. يعني مثلا عندك المناطق الجبلية كفيفة والدائر والجبل الريث وغيرها من المناطق الجبلية، عندهم أكلات تختلف عن أكلاتنا الشعبية.
0: كل منطقة لها أكل يتناسب مع بيئتها أصلا.
4: بيئتها نعم. ولذلك حتى لكن الأكلات الشعبية في منطقة جازان، أنا من دعوة من هنا من خلال البث المباشر، يعني أتمنى أن تقدموا على منطقة جازان والأكلات الشعبية في منطقة جازان لذيذة جدا، لأنها تستخدم فيها الأواني الفخارية القديمة ويكون يعني نكهة جميلة. صحيح. جدا جدا. حكم أيضا منطقة جازان أيضا أنها منطقة على البحر الأحمر والثروة السمكية الكثيرة عندها. طبعا الأكل الشعبية الموروثة عندهم هو الزيرك أو اللي يسمى الكنعان الموجود في بعض المسميات المنطقة، لكن احنا نسمي عندنا الزيرك. وهذا الزيرك طبعا طبخه سبحان الله، طبخه يعني إما بمكشن بزيت السمسم، والسمسم يعني زيت السمسم هذا مزروع في منطقة جازان، وتجار السمسم عندنا في منطقة جازان مشهورين.
0: صحيح.
4: فتوزيعه طبعا، لكن السمسم هذا لابد أن يكون موجود في كل بيت وفي كل ركن من أركان البيت، لابد أن يكون السمسم موجود.
0: صح.
4: ليش؟ لأن زيت السمك الضيرك هذا لابد أن يطبخ بهذا الزيت السمسم، وهو زيت صحي نظيف أنيق، يعطى نكهة جميلة. صح. لذيذة في في في في في يعني في الفيس في ايضا عندنا المغشات المغشة هذا المصنوع من الطين ومن اواني الفخاريه، يوضع في اللحم ويوضع في السمك ويوضع في الإدام ويوضع في ايضا الطبخات احنا، فتعطى نكهه جميله جدا. لكن عندما تتجه الى المنطقة الجبليه عندهم الاكلات والاقراص البر والدخن وغيرها ايضا بشكل ايضا ثاني واخر. فمنطقة جازان يعني مليئة بهذا. صح. الموروث الشعبي الجميل الرائع المتعدد والمتنوع، والقادم في منطقة جازان خاصة ولدينا يعني مشتى جازان الذي يكون دائما في أوقات الربيع في أوقات الشتاء، يعني تكون هناك الأكلات الشعبية والموروث الشعبي موجود في أيضا في الحفلات في الأركان الشعبية، ويوضح ويبين للناس هذه الأكلات الشعبية القديمة وما زالت مستمرة في البيوت. ما تخلو سفرة من سفر منطقة جازان من الأكلة المرسة وهي الموجودة في جميع في وقت الغداء، لا بد أن تكون المرسة حاضرة على السفرة الجازانية، وأيضا المغشات مغش اللحم مغش السمك كل يعني هذه الموجودة. منطقة طيب. جازان كان يزرع فيها الدخن وما زال يزرع فيها.
0: صحيح.
4: الدخن
0: أستاذ عبد الله، بس عشان نعم. الوقت أول حاجة بسألك سؤال، أول مرة تشارك معنا؟
4: أنا دائما أشارك مع الأستاذ أبو عبد الله النفيسة في المسائيات الجميلة. وأيضا أنا أيضا

0: أنا مشارك أيضا ومتعاون مع الأستاذ جماح دغريري في جازان اللي هو هنا العزم كانت هو، ودائما يعني مشارك معكم، وأنا إعلامي أيضا قبل كل شيء.
1: ممتاز، عشان كذا احنا سألناك يعني مخرجنا من أول ما بدأت يعني الاتصال، وهو يقول صوته مو غريب، طريقته في الأداء أصلا يعني طريقة شخص يعني فاهم تسلسل الحديث وكيف يتكلم، فأنا شاكرة لك أنك تكون موجود معنا أستاذ عبد الله، وإن شاء الله ما تكون آخر مشاركة أكيد.
0: لا أبدا معكم، وأنا سعيد جدا في إذاعة الرياض هنا، وأيضا في الإذاعة التي تتميز ببرامجها المتنوعة والتي يعني تجذب السياح وتعرف أيضا مناطق يعني تعرف أيضا الخارج من المملكة، تعرف أيضا بنماذج مختلفة ومتنوعة من الموروثة في الشعبية.
1: الله يعطيك العافية، شرفتنا باتصالك، الله يسعدك.
0: شكرا لكم، السلام ورحمة الله.

0: كان الأستاذ عبد الله ذكر نقطة هامة اللي إحنا قاعدين نقولها من بداية الحلقة، إنه الموروثات الشعبية مختلفة من مكان إلى آخر. ما يضر لما أنت تعلمني عن موروث الشعبي اللي يخص منطقتك اللي يختلف عن منطقة ثانية في موروث شعبي آخر أنت ما تحبه أو ما يناسبك أو ما يتناسب مع منطقتك أو عاداتك وتقاليدك.
1: صحيح.
0: بس يظل أن هذا موروث شعبي وما يتنافى مع الموروثات الشعبية الأخرى ولا يقلل من قيمتها. الأستاذ عبد الله صلح لنا أو أعطانا كثير من المعلومات يمكن إحنا قلناها في ثنايا الحلقة بشكل مقتضب جدا.
1: صحيح.
0: أو حتى ممكن يكون فيها معلومة أو معلومتين غير صحيحة. أعطانا المعلومة وذكر لنا الاختلافات حتى يبين لنا هذا النقطة أنه الاختلاف طبيعي وارد وموجود، وهذا ما يجعل
1: أنا أشوفها ميزة.
0: بالضبط. وهذا ما يجعل أن هذا الاختلاف أو هذه العادة أو هذا الموروث إذا وجد في منطقة معناته أنه يسيء المنطقة أخرى.
1: صحيح. يعني بعضهم يعني أو ما أقول كثير، أكيد فئة قليلة اليوم يستميت دون العادات أو التقاليد. أنا أوكي هو حقك اليوم أنه أنت تحافظ عليك، لا تقمع العادات والتقاليد الآخرين أو صح. لا تقلل منها.
0: بالضبط.
1: أو لا تراها شيء أو لا تشوف أنه أنت أقوى شيء في الحياة والناس الباقين ما عندهم مثلا إرث أو تاريخ أو عادات وتقاليد.
0: بعدين
1: بالعكس.
0: أنت لما تجمل منطقة كاملة إذا تتكلم عن مساحة كبيرة جدا.
1: صحيح.
0: لما اليوم إحنا لما نقول عادات في منطقة الجنوب بشكل عام معناته احنا نتكلم عن منطقة كبيرة جدا، مستحيل انك تحصي العادات اللي موجودة. صحيح. فيها انتسابك لهذه المنطقة لمكان واحد او لمدينة واحدة او لقرية واحدة ما يخلي عندك معلومات كافية عن كل المنطقة.
1: صحيح.
0: فجميل انه احنا نتشارك في البرنامج هذه المعلومات، كل واحد يعلمنا عن الموروث اللي تشتهر به منطقته وكيف حافظوا على هذا الموروث وما زال موجود وزي ما قلنا أنه ما يتنافى معنا.
1: وهذا الهدف اليوم من برنامج أو من برنامجنا وحتى برامج إذاعة الرياض اليوم، أنه نتعرف حنا اليوم على ثقافات وعلى التنوع الثقافي الكبير.
0: صحيح.
1: اللي أنا لازلت أقول اليوم أنه أنت لما تطلع برا ما في هذه الثقافات، الناس كلها كوبي بيست، نفس العادات نفس التقاليد منعزلين. لكن حنا اليوم يعني المتصلة اللي اتصلت علينا من العلا، شو اسمها؟
0: وفاء.
1: وفاء اعطتني معلومة، أنا بالنسبة لي
0: والله جميلة
1: معلومة جديدة ومعلومة يعني مرة اليوم، إنه لأنه هي قاعدة تتكلم قاعدة أرسمها في في في, في مخيلتي اليوم كيف يمشون وكيف السلال والبيرة كيف يدور وكيف في شيء جديد يعني وشيء جميل.
0: أعتقد أن هذه العادة يمكن تكون شوية كمان مشتركة مع عادات الجنوب في الزواجات بهالطريقة، لأنها في ليلة قبل الزواج نقولها إحنا عندنا فيها الحمل.
1: حلو.
0: هذه يمكن مو كل العوائل باقي يعني تعمل بهذا الموضوع، بس إنه موجود ما زال يجيبون فيها كل شيء يختص بالبيت.
1: حلو.
0: كل حاجة هدايا من وإلى، كل حاجة ممكن يستخدمونها أهل البيت تجاب فيها اليوم. فكذا سلال ويدخلون فيها ويكون معها كذا أغاني ومعها
1: في جو.
0: بالضبط. يعني هذه العادات من العادات الجميلة.
1: صحيح.
0: ممكن أحيانا بعض العائلات يمكن وقفتها لأن شوي فيها تكلفة، لأن يعني أنت تقضي البيت كبير مو لمدة شهر، لمدة سنة.
1: أوكي.
0: فكل شيء تجيبه بالحجم الكبير جدا جدا جدا وتكرر منه مرتين أو ثلاثة، فالموضوع شوي مكلف. فبعض العوائل وقفوا الموضوع وخلاص شوفون أنه مو مهم، لكن بعض العوائل ما زال موجود عندهم ومتعارف عليه ولسه هذه الليلة موجودة، وأهل العريس أو أهل الزوج يقومون بكل واجب.
1: تقل لها طابع أصلا مختلف.
0: بالضبط.
1: عن الزواج يعني.
0: بالضبط.
1: جوها حلو اليوم. صح. جوها فرائح وجوها اليوم أنه
0: فيها الحلويات المعروفة حقة المنطقة القديمة الشعبية، فيها يعني طريقة التغليف، الألوان اللي يستخدمونها، الأشياء هذه كلها تخلي لها طابع مختلف. قلنا من الأشياء الحلوة الجميلة اللي فيه عوائل تتفق معها وعوائل ما تحبها وخلاص يعني وقفت عندها، بس هذا ما يمنع أنها هي عادة حلوة.
1: صحيح.
0: يعني وما تتنافى مع أحد أكيد.
1: يعني كان الختام في موضوعنا مع عبد الله يعطيه العافية اللي حط النقط على الحروف في ما يخص اليوم الموروث الشعبي والعادات والتقاليد اللي في مملكتنا الحبيبة اللي نعتز ونفتخر فيها ونحترمها ونجلها كلها، شمالها وجنوبها. والجميل في الموضوع أنه أغلب المتصلين أو خلني أقول كل المتصلين اللي دخلوا معانا ثاني كانوا حريصين اليوم أنها تصدر للأجيال القادمة ومتمسكين فيها. هذا يعني شيء عظيم وممتاز ويسعدنا أكيد.

0: طبعا مستمعين احنا وصلنا لساعتنا الاخيره اليوم برنامج هوا بلادي، بناخذ فاصل وراجعين لكم ان شاء الله لاستكمال بقيه فقراتنا.
1: معكم في اذاعه الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، حياكم الله من جديد في برنامج هوا بلادي. طبعا في مكان في العلا، في محافظة العلا، صخرة الفيل. طبعا يقولك أنه تعد صخرة الفيل محافظة العلا إحدى أبرز الوجهات الطبيعية اللي يقصدها الأهالي والزوار خلال موسم الصيف، بما تجمعه من تكوينات صخرية فريدة ومشهد طبيعي متجدد يجعلها محطة للاستمتاع بالطبيعة في واحدة من أشهر معالم المحافظة. طبعا يقدم الموقع تجربة متكاملة لزواره من خلال مجموعة من الخدمات والمرافق تشمل الجلسات الخارجية المتنوعة والمقاهي ومنافذ المأكولات، إلى جانب الممرات المهيئة للتنزه بين التكوينات الصخرية، بما يتيح للزوار قضاء أوقات ممتعة في أجواء طبيعية مفتوحة تلائم مختلف الفئات. وتعد صخرة الفيل واحدة من أبرز التكوينات الجيولوجية في العلا، تشكلت عبر آلاف السنين بفعل عوامل التعرية الطبيعية حتى اتخذت هيئة فيل عملاق، وتحيط بها تشكيلات صخرية شاهقة تضفي على الموقع مشهدا بصريا متفردا، توفر زوايا متعددة للاستمتاع بالطبيعة والتقاط الصور مع ساعات المساء. كذلك يكتسب الموقع طابعا مختلفا، تتدرج ألوان الصخور مع ضوء الغروب، وتوفر المساحة المفتوحة أجواء هادئة تمنح الزوار فرصة الاستمتاع بصفاء السماء ومشاهدة النجوم في تجربة تعكس ما تتميز به العلا من بيئة طبيعية ومناخ ملائم للأنشطة الخارجية خلال الأمسيات الصيفية. كذلك يجسد الموقع أنموذجا لتكامل التجارب السياحية في محافظة العلا من خلال الجمع بين المعالم الطبيعية والخدمات المساندة، بما يمنح الزوار تجربة متنوعة تجمع بين

0: حياكم الله مستمعينا من جديد. حين يحافظ المكان على أصالته ويعاد تقديمه بروح مبتكرة، تنشأ وجهات تحمل هوية خاصة وتجربة لا تنسى من قلب الطبيعة. في منطقة القصيم تحديدا برزت مزرعة أكتوبر كمشروع طبعا عائلي، انطلق من شغف بالمكان وتحول إلى وجهة سياحية ريفية أعادت تقديم البيئة الزراعية بأسلوب يجمع بين الأصالة والتجديد. راح ناخذ عنها تفاصيل أكثر مع ضيفي الأستاذ إبراهيم بن يوسف الحديثي، مشرف مزرعة أكتوبر في محافظة البكيرية. حياك الله أستاذ إبراهيم.
1: حياك الله،
0: يا هلا ومرحبا فيك، نرحب فيك اليوم معنا في هوا بلادي.
1: هلا والله، الله يسلمك
0: جميعا. بداية خلينا نبدأ من الاسم، لماذا اختير اسم مزرعة أكتوبر؟
1: اسم اكتوبر هو اللي شو اسمه الوالده وفيها اصحاب المزرعه. وهو يعني يصير مدخل الاجواء الحلوه وبدايه الشتاء،
0: حلو
1: عشان كذا.
0: الله، جميل اختيار يعني الاسم الصراحه. طيب استاذ ابراهيم، خلينا نتحدث الان عن المزرعه، كيف بدات الفكره انها تكون وجهه سياحيه؟ ايش اهم الاشياء اللي وفرتوها من خلال المزرعه؟
1: هي بدأت يمكن من فوق أكثر من 10 سنين يوم ابتعثوا أصحاب المزرعة لأمريكا، شافوا إنه طرازهم غير وأكواخ وزي كذا، فيوم جاؤوهم بنوا أن مزرعة خاصة يعني جلست على هذه الأكواخ يمكن 9 سنين أو 10 سنين، فجأة ثم قرروا إنهم يفتحونه بعد التطور اللي صار بالقصيم بالسياحة والمزارع، فقرروا إنهم يفتحونه، والحمد لله حصلت على إقبال كبير ورأي الناس كان رائع.
0: الأكواخ وفهمنا يعني موجودة داخل المزرعة أكواخ، اللي بسألك عنه إيش المزرعة أصلاً على ماذا تحتوي؟
1: صار في كافي ومطعم والحيوانات والسيارات الكلاسيكية ومشاهدتها وتأكل الحيوانات وزي كذا، وأغلب الأشياء الأمريكية تصير موجودة، أغلب عاداتهم وتقليدهم الأمريكان الريف.
0: إذن هم نقلوا تجربة من خارج المملكة إلى داخل المملكة، صح ولا لا؟
1: نعم صحيح، تحديدا القصيم.
0: يا سلام يا سلام، ممتاز. فعاليات عادة في المزرعة تكون فقط في موسم الصيف؟
1: لا، هي مفتوحة على مدار السنة، بالعكس في موسم الشتاء يصير أفضل مع الأجواء الحلوة، ويصير فيه يعني شغل نار في المزرعة وقعدات شتوية وذي كذا.
0: ما شاء الله، جميل جدا. إيش اللي يخلي الزائر يرجع للمزرعة مرة ثانية؟
1: إنها غير عن أكثر المزارع الموجودة في القصيم، دائما المزارع اللي موجودة في القصيم تصير كذا كثير من النخل ومطاعم وكافيهات تحتك، احنا ما ركزنا على هذا الهدف، احنا خلينا مطعم واحد وكافي واحد. هي التجربة انك تشوف السيارات الكلاسيكية، الاكواخ والاشياء هذه، يعني غير عن دراسة النخل الكثير والكافيهات والمطاعم، اكثر من كافي واكثر من مطعم هذه ما ركزنا عليها.
0: ممتاز. طيب الان من بداية الصيف حتى الان تقريبا كيف تشوف الاقبال والزوار؟
1: الحمد لله من اقبال الاقبال وتطور باذن الله، ويعني لاحظنا أقوى بالصيف من الصيف اللي فات.
0: جميل. إيش الأشياء اللي أضفتوها أو ناويين تضيفونها حتى تزيدون الإقبال على المزرعة وتعرفون الجمهور عليها؟
1: أكثر آراء الزوار ومتطلباتهم إنه يصير في مبيت في المزرعة، فهذا اللي عملنا عليه، وخلاص على وشك الانتهاء المبيت، في أكثر من فيلا تتأجر بالليلة ويصير في مبيت، والمزرعة تفتح لهم آخر الليل.
0: جميل.
1: يعني يقدر ينزل ويشوف المزرعة آخر الليل، غير عن اللي بيدي أوقات الشفتات.
0: جميل جدا، ما شاء الله تبارك الله. إذن يعني العمل في المزرعة 24 ساعة والزائر يقدر ينام ويعني ويقوم اليوم الثاني يستمتع بالأجواء.
1: إيه، هذا في المبيت، المبيت للحين ما انتهى، وإحنا يعني نعمل عليه للحين، باقي له أكثر من شهر بإذن الله.
0: إن شاء الله، الله يسهل الأمور إن شاء الله. نحن حقيقة مقدرة وشاكرة لك أستاذ إبراهيم تواجدك معنا اليوم، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
1: الله يسلمك، يلا.

طبعا احنا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامج هوا بلادي، وكنا اليوم نتكلم عن الموروث الشعبي مع المستمعين والمستمعات، وشاكرين لهم طبعا ومقدرين كثير من المشاركات اللي عرفتنا على بعض الموروثات الشعبية اللي ما نعرفها أو أنها يعني كانت قديمة ولم تعد موجودة الآن، أو إعادة إحيائها من جديد من خلال طبعا المناسبات في مختلف مناطق المملكة. أيضا يعني كان عندنا جولة مع زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات من بداية الساعة الأولى في مختلف مناطق المملكة لتغطية فعاليات الصيف في هوا بلادي. احنا ما زلنا معكم مستمرين مستمعينا، بس بنروح الفاصل وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـ iOS والأندرويد. إذاعة

0: SBA صوت يسمعك. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: لا تقتصر سباقات الخيل على ميادين المنافسة، بل تمتد دائما لتروي تاريخا عريقا ارتبط بالخيل العربية الأصيلة ومكانتها في المملكة. وفي هالسياق يبرز المعرض الوثائقي الذي يقدم مركز تاريخ الطائف بجامعة الطائف مستعرضا محطات تاريخية ووثائق نادرة تعكس عناية الدولة السعودية بالخيل وإرثها الممتد عبر الأجيال. لذلك انضم إلينا حديثا الدكتورة لطيفة بن مطلق العدواني، رئيسة مركز تاريخ الطائف. دكتورة لطيفة، أهلا وسهلا.
1: يا هلا ويا مرحبا، حياكم الله.
0: شاكرين لك استجابة هالدعوة. أبدأ معك دكتورة، حدثينا في البداية عن مشاركة تاريخ الطائف في موسم سباقات الخيل، وما الذي يميز هذه المشاركة؟
1: أولا شكرا لكم لهالاستضافة الطيبة ولهالحرص وهالاهتمام على إبراز الثقافة التي الممتدة للوطن بشكل عام وللطائف بشكل خاص. طبعا مركز تاريخ الطائف مركز تاريخي توثيقي الحقيقة لكل ما له علاقة بتاريخ وتراث وأثار محافظة الطائف، أي نعم بشكل خاص ولكن الوطن بشكل عام. طبعا النشأة والبداية كانت بدور كبير جدا من دارة الملك عبد العزيز، ولعله كان تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة الدارة بشأن البرنامج الذي أطلق من فترة طويلة جدا. كانت هناك حاجة ماسة لتوثيق تاريخ المناطق منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، يعني قبل 300 عام حتى وقتنا الحاضر. وكان هناك اهتمام الحقيقة بتعزيز كل شيء يختص بالمعنى.

0: المعرفة التاريخية، بالمعرفة التراثية الأثرية، تنظيم الأنشطة العلمية، المعارض، يعني المحاضرات، الملتقيات. فهذه كلها كان لابد أنه نحاول قدر الإمكان في أي مناسبة خاصة ترتبط بإرث أصيل أنه يكون لمركز تاريخ الطائف دور في توثيق وتجهيز ما يخص هذه المناسبة مثل مناسبة سباقات الخيل في مدينة الطائف.
1: جميل جدا. الفكرة اللي انطلقت أو انطلق منها اليوم المعرض دكتورة الوثائقي، وأكيد دائما لكل فكرة رسائل، دائما كل جهة تسعى لإيصالها، نبغى نعرف الفكرة وإيش الرسائل اللي تبون توصلونها.
0: الحقيقة يعني الفكرة نبغت من اهتمام الجامعة، كونها مؤسسة علمية كان لابد أن يكون لها دور وجهود في أنها تبرز تاريخ وتراث المنطقة خاصة فيما يخص الخيل، وتهتم اهتمام كبير جدا بإبرازه بالشكل اللائق. فإحنا وجدناها فرصة الحقيقة، لأنه يعني كان هناك اهتمام أيضا من صاحب السمو الأمير سلمان بن عبد العزيز، سلمان بن عبد الله بن سلمان الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، يعني الله يجزاه بالخير، أرسل لنا خطابات بأنه نريد هناك توثيق ثقافي، ولابد أنه تظهر الوثائق والمخطوطات والرسائل التي تظهر وتثقف هؤلاء الزوار والمصطافين، وتعطي انطباع كبير جدا للطائف كونها منطقة سياحية جاذبة. فلا بد أن يكون هناك ليس فقط رياضة للسباق، بل أيضا ثقافة وتوعية. أنت عارف يعني السباق يمتد من 10 أسابيع، يعني 10 أسابيع متواصلة، فترة صحيح. طويلة جدا. ولا ننسى الطبيعة المناخية، الطائف في الصيف بشكل خاص تعرف يعني لها مناخ معتدل وجوها جميل بالنسبة للمناطق الأخرى، فهذا يجعل الكثير يأتون لها. فهي فرصة بأنه نعطيهم رسالة أنه الطائف منبع ثقافة، منبع الحضارة، يعني خاصة فيما يختص بالخيل، لأنه له علاقة كبيرة جدا بإبراز مكانة وأصالة المنطقة بشكل خاص.
1: جميل جدا. اليوم يضم المعرض صور ووثائق نادرة توثق تاريخ الخيل دكتورة في المملكة، نبغى نعرف أبرز المحاور والمقتنيات اللي يتضمنها هذا المعرض ويتميز فيها.
0: الحقيقة إحنا يعني نجدها فرصة الحقيقة لنشكر دارة الملك عبد العزيز ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، لأنها تمثل إرشيف وطني غير عادي. جمعنا يمكن حوالي مش أقل من 60 وثيقة، 60 صورة وتقرير ومخطوط، أغلبها يعني الحقيقة تنشر لأول مرة. فكان هذا التعاون الفخم أنا أعتبره يعني، وهالاهتمام وهالدعم الذي يعني وجدناه من هالمكتبة وهالدارة في إعطائنا وإهداءنا هذه الوثائق اللي استطعنا إننا نظهرها ونبرزها بشكل لائق، وإن شاء الله أنها كانت يعني لما جانا سمو الأمير بندر بن خالد واطلع هو وسمو الأمير فواز بن سلطان على المعرض، لم يطلعوا فقط بل أضافوا لنا معلومات وصححوا بعض المعلومات وعلقوا على بعض المعلومات. فكانت هذه أنا أعتبرها يعني إضافة كبيرة جدا للمعرض، وإضافة أيضا لهالمحتوى الذي إن شاء الله يكون مستمر خلال هالفترة، ويبرز الدور الكبير لهالخيل اللي كان لها دور في تاريخ المملكة العربية السعودية منذ عهد الدولة السعودية الأولى، منذ اهتمام أئمة الدولة السعودية الأولى والثانية وعهد الملك عبد العزيز حتى وقتنا الحاضر.
1: جميل جدا. طيب ممتاز. اليوم إنه الدارة تعاونت معكم أكيد وعرضتوا هذه الأشياء والمقتنيات المميزة اللي أنت قاعدة تشرحينها، حمستيني فعليا اليوم إني أزور وأشوف اليوم هذه المقتنيات بحكم أني أنا أحب هذه الأشياء. دكتورة، أهمية تقديم هالمحتوى اليوم الوثائقي ضمن تحديدا موسم سباقات الخيل، كيف يساهم اليوم في تعريف الزوار بالتاريخ الخيل ومكانتها في الإرث الوطني السعودي؟
0: والله يعني نحن نعلم أنه الزوار بشكل كبير جدا مختلفين من داخل المملكة، من داخل الطائف، من خارج من أوروبا، يعني اجتماعهم حتى الفرسان، يعني الشخصيات اللي أتت وجاءتنا في المعرض كان لها اهتمام كبير جدا بأنها مين صدقة أنه هالثروة الغير عادية لملوك المملكة على يعني مدار تاريخهم بهالعدد الكبير، يعني عرفوا أنه التكاثر اللي حصل للخير

0: خيل نتيجة لهذا الاهتمام. يعني إن شاء الله تشرفنا وتشوف مدى الصور والرسومات اللي أخذها المستشرقين على مدار عهود طويلة جدا في زيارتهم للطائف ولي يعني المملكة العربية السعودية بشكل خاص. أبهروها بطريقة بكل فخر، يعني بيّنوا شلون هذا الكائن النبيل اللي هو الخيل. الملك عبد العزيز لما أهدى أحد الخيول كتب رسالة من وزيره يوسف ياسين بيّن فيها وش ياكل الخيل، وش يحب من شجيرات، وش اسمه وهو سنتين وهو ثلاث وهو أربع، وش يستخدم. هل تفاصيل الدقيقة وهالاهتمام الغير عادي يعني يبرز مدى اهتمام أئمة الدولة وملوكها بالخيل وبكل ما يختص بها. وهذه يعني حاجة مي عادية، يعني هذه ثقافة
1: أكيد.
0: يعني تظهر يعني وتصون بشكل كبير جدا وتورثها للأجيال. يعني أنا جوني أطفال أيضا في مستويات مدرسية كثيرة فانبسطوا جدا بهالصور، شافوا الملك عبد العزيز هو على الخيل، شافوا الملك فيصل، شافوا الملك خالد، الملك سعود، عرفوا يفرقوا بين الخيل العربية والخيل الأوروبية، استطاعوا يتعرفون على السمات وعلى يعني ما يهم المملكة العربية السعودية من اهتمام لهالثقافة، حتى يعني استطيعوا هؤلاء الأجيال أن يستشرفوا المستقبل في الاهتمام والاستدامة إن شاء الله بالثقافة. أنا مبسوطة بأن هناك اهتمام بتاريخ الرياضة، يعني تاريخ الرياضة مهم جدا، لذلك يعني وجد صور كثيرة حتى سباقات الخيل في البلد من انطلاقها من عهد الملك عبد العزيز من قصر المربع. يعني حاولنا نبرز حتى الوثائق، صحيفة أم القرى مليانة أخبار وأحداث منذ عهد الملك عبد العزيز تظهر كيف كان هناك اهتمام كبير جدا بالسباقات وبتأصيلها ومحاولة يعني توثيق هذه يعني هذا التاريخ. ابن بشر أهم مؤرخ نجدي يعني عمل مؤلف عن سهيل فيما جاء في ذكر الخيل، يعتبر يعني وثق في تاريخها في الجزيرة العربية بشكل عام. يعني فهذه المصادر وهالمخطوطات، اهتمام الدارة وترميمها لهالمخطوطات وهالوثائق وإهدائها لنا في هذا الوقت اللي احنا نحتاجه، أنا أعتبره أنه يعني رسالة كبيرة جدا تبرز تاريخ هذا الخيل وهالموروث الأصيل. وعلى فكرة ترى الطائف احنا سنويا عندنا مهرجان الإبل، سباق الإبل، وعندنا الهجن، لا عندنا الإبل، كان عندنا جادة الإبل العام
1: على فكرة دكتورة، بس سنوياً. عشان جادة الإبل العام كانت عندكم في الطائف صحيح؟
0: صحيح.
1: على بعطيك معلومة يا ما أدري أنت تعرفينها ولا لا، تراني أنا كنت مقدم هذا البرنامج على فكرة.
0: ما شاء الله، لا
1: بالصدفة يعني.
0: يعني الطائف تسهل
1: مليئة أكيد.
0: وأنت يعني تعتبر جزء من هذا التاريخ وهالإظهار وهالإبراز، فجزاك الله خير وشكرا لك. يعني
1: سعيدين جدا دكتورة لطيفة بتواجدك معنا على هذه المعلومات القيمة. الدكتورة لطيفة مطلق العدواني رئيسة مركز تاريخ الطائف، شكرا جزيلا لك.
0: بارك الله فيك، العفو، حياكم الله، يا هلا وسهلا.

0: طبعا في اخر رسائلنا في مسك الختام تنضم الينا حديثا المراسله نورة المالكي من الرياض. نورة اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا فيكم زملائنا رائد وسهاني وسعيد عليكم ان شاء الله في هوا بلادي وايضا لمستمعينا.
0: الرياض حر لكن في الليل الكثير من الفعاليات. شو عندنا اليوم؟
1: عندنا نقول الرياض جميلة بكل أوقاتها والأماكن موجودة وكثيرة يعني لزيارة مدينة الرياض أو لي ممكن أن الواحد يغير جو فيها. في عندنا خيارات كثيرة. اليوم أنا في إحدى المواقع اللي جدا جميلة وموقع جدا جميل. أنا متواجدة فيه أمام مكتبة الملك فهد الوطنية. يوجد صراحة مقهى جميل جدا يأتي ضمن طبعا مبادرة الشريك الأدبي مقهى السبعينات وفعلا مقهى السبعينات. أنا الآن أنتم في موضوع الحلقة اليوم عن الموروث الشعبي راح نختم معاكم في مقهى السبعينات.
0: التقاطة جميلة يا نورة كعادتك
1: حقبة راح نروح في هذه الحلقة.

0: الزمنية الجميلة اللي فعلا أنا صراحة وأنا جوا المكان أبهرني صراحة. أنا قلت أنا دائما أمشي من هالشارع لكن ما عمري فكرت أنه أنا أدخل هالمكان الجميل اللي فعلا كل قطعة موجودة، كل يعني حتى يعني حتى الأثاث الموجود ما شاء الله. يعني أنا إن شاء الله راح يكون في وقت نشوف ضيفنا من وين يعني قدر يحصل على هال يعني الأنتيكات الجميلة اللي فعلا تواكب هذه الحقبة الزمنية. لكن أترك الحديث مع طبعا ضيف اليوم والمتحدث من هذا المكان الجميل لمقهى السبعينات الذي طبعا يأتي ضمن مبادرة الشريك الأدبي الأستاذ محمد الشنقيطي. أهلا وسهلا وحياك الله.
1: يا مرحبا وهلا وسهلا فيك، حياك الله وياك أستاذ وزميلة نورة، حياكم الله جميعا كل مستمعين إذاعة الرياض وزملاء في الاستوديو. أعتقد أن يعني ممكن يكون يضبطونا بمعنى حنا اليوم في اللحظة هذه نعيش هذه التجربة، فشكرا لسيارتك وإن شاء الله نخرج بلقاء
0: اليوم ما شاء الله. يعني هالفكرة الجميلة مقهى السبعينات، يعني أكيد في حكاية في حدث معين حتى بدأت في هذه الفكرة الجميلة.
1: بكل تأكيد زميلة نورة لا يخفى عليك أنه المقاهي كانت في فترة زمنية طويلة جدا إلى بداية 2000 تقريبا ما كانت مجرد مكان لشرب القهوة أو لإضاعة الوقت أو شيء ترفيهي، كانت يعني ممكن نقول المعمل أو الملتقى للأدباء والمثقفين والشعراء والسياسيين والاقتصاديين وغيرهم. إعادة هذه الصورة أو هذا الدور الثقافي والأدبي للمقاهي ممكن نقول بأنه كان هو نقطة الانطلاق لفكرة مقهى السبعينات.
0: كانوا كانت على هالمبدأ يعني.
1: هذا هو المنطلق. إضافة إلى بما أنك الآن موجودة في المكان وحرصت أنه اللقاء يكون في هذا المكان، الديكور الداخلي للمكان برضو أيضا يعكس هذه الحقبة الزمنية، يعكس الهوية الثقافية السعودية، يعكس الهوية النجدية تحديدا من خلال كل الأدوات اللي يعني موجودة في المكان.
0: صراحة يعني قبل أبدأ معك في الأسئلة أنا جتني الفكرة على طول أني أنا راح أعتمد هالمكان بما أنه لقاءاتنا ميدانية كثير وعندنا ضيوف كثير، فأنا بعد إذنك يعني راح أرسل لك من الليل وإن شاء الله بإذن الله.
1: أبد
0: مكان جميل مثلا للزائر أنه أنت تجيب ضيف، تجيب زائر حتى لو سائح من خارج المنطقة.
1: فعلا أولا يعني إذاعة الرياض ما تحتاج أن تستأذن، هي شريكة نجاح معانا طيلة الفترة الماضية من خلال زملاء مختلفين كانوا يجون ويغطون فعاليات هنا ويسوون مقابلات، فأنتم أصحاب المكان وحنا الضيوف يعني.
0: طيب بتكلم لك عن الشجرة الموجودة وفكرة هالشجرة الجميلة يعني اللي فعلا يوجد فيها نقدر نقول مشاعر أسئلة أهداف للمستقبل لجميع الزوار اليوم يكتب لك في هالشجرة. عطنا يعني فكرة هالشجرة وأيضا وش الموجود فيها.
1: طبعا أنا أحب أسميها شجرة التعبير، وللأمانة كل ما جيت للمقهى بشكل شبه يومي أحب أنه أمر على الشجرة وأشوف إيش الرسائل اللي مكتوبة وما قرأتها. هي فيها ممكن نقول أنه فيها يعني جانبين، الجانب الأول هي نقطة وصل بينه وبين زوار المكان، يعبرون بأسلوبهم بكتابتهم بخطهم برسمهم، يعني في رسائل كثيرة موجودة على على على الشجرة، مرة رسم مرة كتابة عبارة رسالة لفت انتباهي مجموعة رسائل من بينها أنه واحد كاتب أو واحدة يعني كاتب زائر هذا كاتب هدف بيقول برجع له السنة الجاية في نفس اليوم وبشوف إذا أنا حققته ولا ما حققت.
0: جميل مرة.
1: فيها نقطة تواصل جميلة وأسلوب تعبير حتى برضو متنفس للزوار أنهم يجون يشربون ويريحون ويكتبون يقرؤون، ما أنه فيه زاوية أيضا للكتب.
0: أنا بتكلم عن الركن الموجود للقراءة وش موجود فيه.
1: في كتب كثيرة في
0: القراءة اليوم توجهون للمقهى
1: بالضبط
0: يعني مكان خاص لهم.
1: فيها مجال، في عندنا هنا زاوية تقريبا زاويتين للكتب مكتبة، وهذه المكتبة بالمناسبة مكونة من زوار المقهى نفسه. يعني كثير من زوار المقهى اللي يجون هنا كتاب، سواء اللي استضفناهم في فعاليات المقهى او اللي زوار يمر علينا يعجب المقهى وكل مكان يروح يحط نسخه من مؤلف له ويكتب يقول هذه اهداء لزوار المقهى. فمع مرور الوقت تكونت مكتبه في متنوعه جدا في مجالات معرفيه وادبيه مختلفه. بالضبط
0: جميل، يعني نقدر نقول القراء اليوم

0: أو المثقفين أو الأدباء اللي حاب إنه يعني يحب يقرأ كتاب لكن في مكان آخر غير منزله أنه يتوجه لهذا المكان الجميل. وفعلا هو يعني نقدر أقول إنه أنا بأقرب أريحية هنا يعني بمساعب جدا جميلة. طيب بالنسبة للموقع بالنسبة أيضا يعني الفعاليات الأنشطة التي تقام إن شاء الله بإذن الله في المستقبل في هذا المكان.
1: هو طبعا إن شاء الله بمشيئة الله تعالى لقاءاتنا وفعالياتنا مستمرة في المكان، يعني آخر زي ما أشرت إليها قبل شوية في كنا شركاء مع الإخوة في هيئة الأدب في مبادرة الشريك الأدبي، وكانت هذه تجربة جميلة أنه المقهى حصل فيها على المركز الأول في فئة المقاهي. وأعتقد أنه الرياضة الحبيبة السنة هذه أول مرة تحقق مراكز متقدمة في فئات مختلفة. هذه التجربة محفزة لنا في أن تستمر لقاءاتنا والفعاليات اللي نسويها المتنوعة سواء داخل المقهى أو بالشركاء مع الجهات الأخرى الخارجية.
0: جميل. جميل، الله يعطيك العافية أستاذ محمد، أهنئك صراحة على المكان الجميل وأيضا أشكر استضافتك الجميلة اليوم في هذا المكان الجميل، وأدعو جميع مستمعينا أنه يزور هذا المكان مقهى السبعينات، وأيضا لكم زملائنا يعني مكان جدا جميل، وأتركوا طبعا رسائلكم في هذه الشجرة الجميلة لتعطي طبعا انطباع جميل لكم وأيضا لأصحاب المكان. أستاذ محمد سمقيطة شكرا لك ويعطيك ألف عافية يا رب.
1: شكرا لك وشكرا مرة أخرى لإذاعة الرياض بكل برامجها، هم في الحقيقة شركاء نجاح، وأتمنى أن الزملاء في البرنامج يمرون على
2: المقهى
1: وتركون رسائلهم إن شاء الله
2: بإذن الله.
0: بإذن الله. أيضا شكر لكم أنتم زملائنا في هوا بلادي وأيضا لمستمعينا، نلقاكم إن شاء الله بإذن الله في جولة قادمة في هذا البرنامج الجميل.
2: شكرا لك نور الماكي، يعطيك العافية. شكرا لك، أيضا شكر موصول لكم أنتم مستمعينا الكرام، والشكر موصول ل معدة هذه الحلقة عايشة الزير ومخرجنا فيصل النفيعي وزميلتي تهاني عطيف. أما أنا رائد المشاري تقبلوا تحياتي على أن نلتقي بكم إن شاء الله غدا في تمام الساعة 5 مساء. إلى حين ذلك الوقت في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: ديرتي حبيبتي.

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواه، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ثروة، بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن. في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. يأثر الجو الصباحي بشكل عميق على الصحة النفسية، لأن التعرض لضوء الشمس أو هواء الصباح النقي يحفز إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين، واللي يعزز النشاط ويقلل من التوتر ويمنح شعور بالرضا والاستقرار الانفعالي طول اليوم. ودائما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. ما حد فينا أعزائي حاليا ما يتابع السوشيال ميديا، ومرتبط بشكل كبير ببرنامج منها بشكل متواصل. لكن هل عندنا وعي بخطورتها على الدماغ؟ هل مر علينا مصطلح تعفن الدماغ سابقا؟ وهل نعرف تأثيره وخطورته؟ خلونا نسمع منكم.
3: التعفن الدماغي باختصار هو تعبير مجازي يصف تدهور التركيز والقدرات العقلية بسبب الإفراط في مشاهدة المحتوى.
4: في الواقع مصطلح معنى تعفن الدماغ هو مصطلح قد يبدو صادما ومخيفا للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة ليس مرضا طبيا أو عضويا، هو مصطلح مجازي وسلوكي بامتياز. أيضا هو يصف الحالة الذهنية التي نصل إليها عندما نستهلك محتوى الإنترنت بشكل مفرط.
5: مع التطور السريع للسوشيال ميديا، ومن بعد ما كنا نقرأ المنشورات الطويلة، اتجه العالم للريلز والمقاطع السريعة اللي ما تتجاوز 20 ثانية. هذا التحول خلى جهازنا العصبي في حالة تحفيز دائم، كانت النتيجة هو التعفن الدماغي. هذا التحفيز العالي واللحظي خلانا ما نتحمل الفراغ أو الملل، أو حتى أن نجلس هادئين ومسترخين، وصرنا عاجزين عن قراءة كتاب أو حتى الاستمتاع بفيلم وثائقي طويل.
2: أعزائي، صرنا ننسى بسرعة، ومالنا خلق نسمع أو نشوف مقاطع طويلة. وتيجي تبي تسوي شيء وتنسى أنت شنو كنت ناوي تسوي. يقولون إنه هذا

0: اسمه تعفن الدماغ. وعشان نفهم خطورته وتأثيره نتكلم اليوم مع الدكتور نبيل فرحان استشاري جراحة المخ والأعصاب عن هذا الموضوع بشكل موسع. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
1: أهلا وسهلا بك وكل المستمعين.
0: الدكتور في البداية ودنا نتعرف على معنى تعفن الدماغ.
1: بصراحة هذا المصطلح يعني مصطلح تعفن الدماغ هذا يعني مو مرض طبي بالشكل الحقيقي، هو مصطلح انتشر في السنوات الأخيرة، والمقصود أنه الدماغ يتعود على المحتوى السريع المتكرر لدرجة أنه يصير عند الشخص صعوبة في التركيز أو القراءة أو متابعة أي شيء يحتاج فيه وقت وتفكير. باختصار الدماغ ما يتعفن بشكل حقيقي، ولكن قدرته على التركيز والتفكير العميق تضعف بسبب هذا النمط الحياة.
0: يعني احنا ما كنا نسمع عن هذا المصطلح سابقا، يمكن طلع الآن. هل يعني السوشيال ميديا لعبت دور فيه؟ احنا ايش تأثيرنا كبشر ايضا على انفسنا وعلى ادمغتنا بحيث ان اثرنا عليه بهالصورة؟
1: هذا المصطلح ما كان موجود سابقا، هذا المصطلح ارتبط كثير بعصر السوشيال ميديا. قبل 20 سنة كان الشخص يقرأ جريدة، كتاب، يشاهد برنامج كامل. اليوم يعني معظم الناس تنتقل بين حشرات المقاطع خلال دقائق، وهذه هي الأسباب اللي تؤدي لما يسمى تعفن الدماغ، لو إفراط استخدام الجوال، مقاطع الريلز، التيك توك، الشورتس، المقاطع السريعة القصيرة، الإشعارات المستمرة. هذه هي الأشياء اللي تسبب فقدان القدرة على التركيز والتفكير العميق.
0: إيش تأثيره إن كان يعني قصير المدى أو بعيد المدى؟ يعني الحين صرنا نلاحظ إنه إحنا ما لنا خلق فعليا نشوف مثلا محاضرة، شيء طويل بياخذ وقت طويل، ما لنا خلق. بس على المدى البعيد إيش ممكن يسوي فينا؟
1: نعم، على المدى القريب زي ما تفضلتي اللي هو تشتت الانتباه، النسيان، ولكن على المدى البعيد تضعف القدرة على التعلم، تزداد التوتر، يزداد القلق، الأشياء ما عاد تصير تفرحنا، نحتاجين أشياء دائما سريعة. الدماغ بيتعود على الهرمونات، احنا نسميها هرمونات المكافأة السريعة، الدوبامين، بيصير احنا دائما نتعود على الانتقال السريع بين المقاطع. هذا طبعا يسبب تراجع في الأداء الدراسي، الوظيفي، مشاكل في النوم، وكمان تأثير سلبي على العلاقات الاجتماعية.
0: مين هي الفئة اللي تحس أنت دكتور من خلال يعني عملك كانت هي الفئة الأكبر في التأثر بهذا الموضوع؟
1: طبعا أكبر فئة تتعرض لهذه المشكلة هم الأطفال المراهقين، هم الأكثر عرضة لأنه الدماغ عندهم ما زال في مرحلة النمو والتشكل. الشباب يقضوا صاروا ساعات طويلة يومين على الجوال، الألعاب، وسائل التواصل. ولكن عموما نقدر نقول هذه المشكلة ممكن تصيب أي شخص إذا فقد التوازن في استخدام هذه التقنية.
0: اكتشفنا المشكلة خلاص، إحنا الأغلب العام صارت عنده. طيب أنا أبي أرجع طبيعي، أبي أرجع أفعل دماغي بشكل سليم، فكيف أعيد برمجة دماغي عشان يشغل نفسه مظبوط؟
1: هذا الخبر الحلو سبحان الله أن الدماغ عنده قدرة كبيرة جدا على التغيير والتعافي. اللي أنصح فيه دائما بداية أنه الإنسان يبدأ يخصص وقت يومي من غير جوال، يبدأ يزود عدد دقائق القراءة، 20 دقيقة، 30 دقيقة يوميا إلى ساعة، يمارس رياضة، يتعلم مهارة جديدة، ويركز على مهمة واحدة فقط يعني بدل 10 مهمات في نفس الوقت. تقليل المحتوى السريع هذا ممكن يصير بشكل تدريجي، وبعد عدة أسابيع، خلينا نقول 3-4 أسابيع، يبدأ الشخص يلاحظ تحسن واضح في التركيز والهدوء.
0: في فكرة طلعت مؤخرا، وهي صراحة مش مؤخرا، يمكن السنوات الأخيرة، وشفنا بعض الأشخاص يتبعونها، لصيام السوشيال ميديا، يقطعونها لمدة مثلا شهر وبعدين يرجعون لها بالتدريج. هل هذا له تأثير؟
1: طبعا هذا له تأثير، احنا نسميه مدمنين التقنية. ولكن أنا اللي أفضله شخصيا هو الموضوع ما هو موضوع يوم يومين، هي عبارة عن عادات. يعني أنا أنصح زي الإنسان اللي يحاول يفقد شيء من وزنه، ما ينفع الإنسان يحاول يقطع بشكل كامل وبعدين ممكن يعود يكون بشراهة أكثر من الأول. من الأفضل إنها تتحول الموضوع لعادة، الشخص يحدد يوم معين يقطع فيه، ونكون يعني ممكن يكون يوم الجمعة بحكم إنه عندنا صلاة الجمعة، يتفرغ الواحد للأهل، يكون عنده يوم ممكن بعد

0: انه يستمر عليها.
1: جميل. طيب هذا بالنسبة للسوشيال ميديا، هل ممكن فعلا ان الغذاء يعني يساهم في حل المشكلة هذه ولا ما لها علاقة؟
0: طبعا الغذاء جدا مهم للدماغ، يعتبر وقود الدماغ، وكل ما تحسن تحسن كفاءة وعمل المخ بشكل أساسي. وإحنا نعتمد على كل الفيتامينات، وأخص هنا فيتامين أوميجا 3 الموجود طبعا في الأسماك، البيض، المكسرات، زيت الزيتون، خضروات. هذا شيء يلعب دور مهم في التحسن في التركيز أو التغيير أو التكيف للدماغ.
1: أيضا شنو تأثير جودة النوم على هذه المشكلة؟
0: النوم هو خلينا نسميه أهم عملية صيانة للدماغ. أثناء النوم يعني يصير المخ بيرتب المعلومات، ينظف المعلومات اللي مو محتاجها. فكل ما الإنسان نام بشكل جيد كل ما كان يصير ركز أفضل، يتذكر أفضل، النسيان يقل، يتعلم أسرع. السهر المزمن هذا من أكبر أعداء الدماغ.
1: نعم. إيش قد نمط الحياة اللي يدخل فيه رياضة ممكن يقوي من دماغنا؟
0: الرياضة بالضبط، يعني فعلا العقل السليم في الجسم السليم، لأن الرياضة بتساعد على ضخ كميات كبيرة من الدم والأغذية والأكسجين لكل خلايا الدماغ، فالدماغ يتنشط بشكل كبير جدا أثناء الرياضة. فالعقل السليم في الجسم السليم.
1: أفضل نصيحة ممكن نقدمها لمدمني التقنية وكيف ممكن يخدموا نفسهم عشان يحفظوا دماغهم للمستقبل؟
0: أنا أقول دائما استخدم التقنية هذه كأداة، ولا تجعل الجوال يسرق عمرك بهذه الدقائق. كم ساعة ضاعت منك، حاول إنه يزيد أو حاول إنك تزيد عدد ساعات التعلم وتقلل الاستهلاك في السوشيال ميديا.
1: نعم. دكتور نبيل فرحان استشاري جراحة المخ والأعصاب، شكرا لك على هذه المعلومات اللي فعلا يفترض أنه الكل يطبقها، لأنه ما في أحد فينا حاليا ما يمسك الجوال على الأقل مرة أو مرتين في اليوم، فما بالك اللي طول الوقت فعليا هو قاعد يستخدمها وتأثر على دماغه. شكرا لك يا دكتور.
2: دائما الكثير منا ما يربط الرياضة بتقوية العضلات فقط، لكن باختصار هذه بعض الفوائد لعمل الرياضة اللي بتخليك تعيد النظر في جدولك اليومي. الرياضة تحفز الدماغ على التعلم وتقوية الذاكرة وإفراز هرمون الأندروفين، زيادة كمية ضخ الدم في كل نبضة اللي يقلل الجلطات القلبية، المساعدة على ضبط الحركة المعوية وزيادة كفاءة الهضم والامتصاص. تزيد الرياضة أيضاً من نضارة البشرة وفتح مساماتها وتقلل من الشوائب، وتزيد من قوة العضلات وكتلتها وكفاءتها، وتزيد من كثافة العظام وتحملها للضغط، وتقلل من نسبة الإصابة بهشاشة العظام.
1: مع الضغوط اليومية أعزائي، كل واحد منا يعبر عن ضيقه أو غضبه بطريقة معينة. ناس يبين عليهم من إنهم يعيفون الأكل، في حين إن ناس كثيرة تلجأ للأكل العاطفي كحل، يراضون فيه نفسهم. طيب شنو تأثيره؟ ناخذ العلم الأكيد من الأستاذة أنهار الخميس، أخصائية التغذية العلاجية والمهتمة بنمط الحياة الصحي. أهلا وسهلا فيك.
3: يا هلا، أهلا وسهلا فيك.
4: اشرحها ونورنا.
1: أستاذة أنهار، اشرحيها ونوريني، شنو هو الأكل العاطفي؟
3: من اسمها الأكل العاطفي، يعني أنت رابط الأكل بالعاطفة مش بالجوع. يعني لو أنت زعلت راح تاكل، لو أنت فرحان راح تاكل، معصب بتاكل، عندك ضغوطات ما أنت عارف حتى مصدرها، فأنت دائما تحلها بالأكل.
1: هل يقابلها؟ أنا أشوف في ناس زي ما قلت أنا في المقدمة، في ناس وقت اللي يزعل أو يغضب أو شيء يعيف الأكل، يتركه مرة، فهل هذا برضو شيء مقابل للأكل العاطفي يندرج تحته ولا لا؟
3: أوكي. في بعض الناس صحيح لما تكون زعلان أو متوترة أو فرحانة ما تأكل، تمام؟ بس الأغلب لما يكون زعلان أو متضايق يلجأ إلى الأكل العاطفي أو إنه يلجأ إلى سلوكيات أخرى. فهي

0: الأعلى أو الأكثر هي اللي تميل إلى الأكل العاطفي. الطرف الثاني اللي خل ما أقولك لو كان زعلان ما أكل،
1: أي.
0: إذا طول زعله وصار فترة ما قاعد يأكل ترى حتى هو بعد ما هو شيء صحي يعني.
1: طبعًا.
0: فهو إنه في خلل. فهو في النهاية نرجع إلى نمط الحياة. ما في حاجة بتجي لوحدها. هنا أنت معناته عندك مشكلة في إدارة الضغوط. كيف أنك أنت إدارة الضغوط، إدارة المشاعر عندك، معناتك في عندك مشكلة فيها. فلازم تشتغل أنت على هذه الجزئية. بس للتوضيح، اللي عندهم مشكلة الأكل العاطفي ووزنه زايد بهذا السبب، فهي حلها على الأغلب مش في الدايت. فإنك أنت كيف أنك أنت
1: تحل أصل المشكلة.
0: أيوة، إدارة مشاعرك كيف تكون.
1: طيب أنا أبغى أدخل في الأكل العاطفي، كيف إحنا نراضي نفسنا فيه؟ يعني مفهوم إن إحنا نراضي نفسنا بالأكل، طيب. كيف نراضي نفسنا فيه؟
0: هو أنا مش إحنا مش ضد إن أنت ما تكافئ نفسك بالأكل، تبي تكافئ نفسك ما عندك مشكلة، بس أهم حاجة إنها ما تكون بشكل يومي. يعني أنت في اليوم الواحد عندك مشاعرك متقلبة، ما يصير من فرح رحت أكلت مثلا خلينا نقول كيك، انبسط مرة ثانية أخذت سبانش لاتيه، جاك حاجة قمت طلبت من برا، ما ينفع بالطريقة هذه. هي مشكلتها لما تصير تراكمية.
1: نعم.
0: أما مشكلة هذه بين فترة وفترة أنا ما أتكلم عنها، مشكلتها لما تصير تراكمية.
1: لا، إحنا نتكلم عن التراكمية، لأن التراكمية هي المشكلة.
0: بالضبط.
1: طيب وش هو أنواع الأطعمة؟ هل في أطعمة يعني نقدر نفرزها نقول هذه نوعية الأكل العاطفي اللي أغلب العالم يلجؤون له؟
0: هي للأسف الأكل العاطفي دائما مرتبط بإيش؟ لازم أشياء يكون سكرها عالي مثل الكيك.
1: نراضي نفسنا بالحلا يا جماعة، يعني ما يصير. الحياة مرة والأكل مر، ما يصير.
0: فهي دائما الحلا، الأشياء الدهون دهونها عالية، والملح.
1: نعم.
0: الأشياء اللي فيها تكون طعمها جدا عالي. فهي كانت زي ما تقول كانها دائرة. أنت تزعل، تمام، تبغى تحسن مشاعرك، تبغى هرمون السعادة يشتغل، شنو راح تسوي؟ راح بتدور على أي حاجة فيها طعم الحلى العالي. فأنت بتأكل بكميات كبيرة، بعدين بيجيك تاني بضمير، وش راح تسوي؟ جاك تاني بضمير، زعل، صح؟
1: صح.
0: يعني تاني بضمير جلد، وش راح تسوي؟ بتروح ترجع تاكل، بتقول بكرة راح أبدأ، وهكذا ما راح تخلص.
2: فكرة غلط.
1: خلينا نشتغل على تصحيح بعض المعلومات، ومنها أنه هذه الحالة هي أساساً هي حالة مؤقتة، وما في مشكلة يعني لو لجأنا للطعام كأكل عاطفي عوضنا شوي. يعني
0: هي مشكلتها ما تكون مؤقتة. يعني أنا ولا مرة مر علي مريض عند أكل عاطفي ولما يزال رح يأكل خيار أو تفاحة، ما مرت
1: بصراحة. ما تراضي.
0: لازم حاجة فيها سويت، لازم فيها شيء سويت ودسامة، ما ما ما ما تمشي.
1: نعم. فهي مش حالة مؤقتة، معناته احنا نرجع لإدارة العواطف والضغوطات قبلنا ان احنا نلجأ للحل الخاص بالطعام نفسه.
0: صح.
1: معنا صدقين ان اغلبنا يرجع للدايت مثلا.
0: لا، هي مش مشكلة الدايت.
1: يعني مو هذا هنا الناس أيوة. لازم تفهم أصل المشكلة ترى مو إن زيادة الوزن مش من والله إذا غيرتي نمط الحياة. أنت بكرة تزعلين بترجعين تشترين كيكة شوكولات كذا بعد دبل ماتيلدا مثلا.
0: ما هو لذلك إحنا أول خطوة إحنا نسويها تنظيم الوقت. أنت لما تنظم وقتك خلاص، أنك تأكل في أوقات محددة، أوقات معينة، تمام. فأنت بتعرف لما أنت يجيك الجوع العاطفي في أوقات، تعرف أن هذا ما هو جوع حقيقي، فأنت أساساً تسهل على نفسك هذا الشيء.
1: طيب، من الأفكار المغلوطة نوعية الطعام مو مهمة أيضاً، لأن الوضع برضو زي ما قلنا مؤقت. أنت تقولين لا مش مؤقت أصلاً.
0: أي صح، ما رح يكون مؤقت، ما رح يكون مؤقت أبداً. فأنت لازم تتعلم مهارة الاستبدال.
1: نعم. وأيضا أنه إحنا نطبق، مو أن إحنا نسوف، لأنه فيه تسويف كثير في هذا الموضوع. طيب، هل فعلا النساء هم الأكثر في اللجوء للأكل العاطفي؟
0: والله أخاف يصير في زعل الحين.
1: بس هو صدقي يعني.
0: هو الاثنين.
1: آه.
0: الاثنين فيه، بس ميزة النساء، أو ما أقول ميزة، إن بعادة النساء ممكن تعبر عن مشاعرها. بينما الرجال لا.

0: يعني يكون بينه وبين نفسه يعني، عرفتي؟
1: اي للتربية برضو تلعب دور، الرجل لازم تكبت أكيد. ولازم تتماسك بينما احنا ممكن نقلبها مناحة مثلا.
0: بالضبط.
2: طبقها صح،
1: نمشي ونطبقها صح في حياتنا، لأنه لازم فعلا نعيد النظر فيها. أنا أبغي أعالج مشكلة الأكل العاطفي، كيف أبدأ بالحل؟
0: طيب الأكل العاطفي كيف بيكون حلها؟ أول حاجة إحنا نقترح تثبيت أوقات الأكل. بس للتوضيح، إحنا لما نقول مثلا تثبيت أوقات الأكل مو معناته مثلا الساعة 12 لازم تأكل، لا، يعني أنت تبينها عادة، تبغاها مثلا، مثال أنا بعد الصلاة أبغى أتغدى، خلاص يعني بغض النظر إن هي كم ساعة كم بالضبط، إن خلاص تربطها معناتك أنت تثبت لها موعد، خلينا نقول أو تثبت لها عادة. هذه مثلا من أول خطوة عشان تسهل عليك إنك أنت تثبت مواعيد الأكل. هذه أول حاجة. الحاجة الثانية تتعلم إدارة المشاعر أو إدارة الضغوط.
1: جميل،
0: تمام. الحاجة الثالثة علشان أنت يساعدك على إدارة الضغوط، لازم أنت تدخل الرياضة في حياتك
1: ضمن نمط حياتك اليومي.
0: بالضبط. طبعا ما بقول روح تجيل في جيم وجيب معك مدرب شخصي، لا، أنا ما أقول هذا الكلام. اتدرج، دائما نقول اتدرج عشان الاستدامة، أنت لازم تتدرج.
1: خطوات بسيطة ممكن أن تسوي فرق كبير. طيب هل هنا فعلا الأدوية ممكن تساعد؟ لأنه هو نوع من أنواع الاكتئاب، يعني لجوءنا إلى الأكل العاطفي هي حالة من التفريغ بطريقة أو بأخرى، هل الأدوية ممكن تلعب دور؟
0: في هذه الحالة يتم تحويلها على الدكتور المختص.
1: نعم، يعني مو من عندكم أنتو كأخصائي تغذية علاجية.
0: لا لا لا، نعطول نحوله إلى الدكتور المختص وهو يشوف.
1: طيب نبغى نتكلم أيضا عن دور المحيطين بالشخص، مثلا إن كانت زوجة، زوجها، أولادها، إن كانت أم أيضا يعني أولادها والزوج، الزوج أيضا من الناحية الأخرى، الولد أو البنت في حال كانت عندهم المشكلة، دور المجتمع المحيط فيك إيش قد يأثر؟
0: أكيد يأثر، أو حتى يأثر على مستويين. المستوى الأول اللي يأثر فيه، أنت مهم أنك أنت اللي يكون محيطك يكونوا داعمين.
1: نعم.
0: كأشخاص محيطين، هذا من ناحية الأفراد. من ناحية ثانية البيئة نفسها، يعني مثلا تخيل الشخص الآن يحاول أنه يبغى يقلل من أكل العاطفي، وأنت لما تدخل المطبخ تفتح الدواليب كلها شيبسات وكلها كيك وكلها عصاير وكلها أشياء ما هي صحية وما تدعم. ما تدعم شغلك اللي أنت تسوي، فهي ما يصير. فهي لازم لها هندسة على الجهتين، الهندسة المكانية والناس اللي حولك.
1: نعم، يعني دور العائلة أيضا لازم يكون داعم وتدخل معك. المشكلة لما تكون العائلة كلها عندها نمط الحياة أساسا زي ما قلنا وهو دارج الآن، والدليل أنه نسب السمنة عندنا في السعودية عالية جدا، أنه الأشياء هذه الشيبسات والأكل الغير صحي أو الدسم الزايد في الأكل أو غيره، هذا موجود في كل بيت. فإحنا معناته نبتدئ من الأعلى حتى الأصغر في العائلة.
0: أيوة، هي أسهل.
1: نعم،
0: يعني مستحيل يجيك طفل عنده مشكلة في لها علاقة بنمط الحياة ما تلاقي إن الوالدين يعمل نفس السلوك. يعني إذا أنت مثال الآن، خلينا نقول إن أنت تبغى طفلك يأكل خضار، يأكل بامية، يأكل كوسة، كليها أنت هو راح يأكلها.
1: حلو، يعني على أساس إنه لأنه في النهاية راح يكتسبها من عندك.
0: بالضبط.
1: نعم، إحنا طبعاً الأكل العاطفي يعتبر نوع من التفريغ العاطفي واختياراتنا له، هل ممكن أنها تتحول إلى خيارات صحية؟ يعني أنا أدري أن عندي هذه المشكلة، بدل ما أروح أشتري كيكة أروح أشتري مثلاً صحن سلطة، هل هذا منطقي؟ هل ممكن يكون حل؟ مع أنه ما راح يراضيني يعني.
0: انا بالنسبه يعني مثلا انا ما راح اعرض هذا، انا ما اقدر اعرضه على المريض. اذا المريض هو قال لي انا اقدر، انا المفروض اني ادعمه ويروح يجرب. على فكره مرحله تغيير النمط هي ما تصير ترى كلها بخط مستقيم على طول، لا، هي بيصير فيها نكسات. وحتى المريض بيروح، لازم انا اعطيه فرصه للمريض يروح يجرب ويرجع لي. وهو قال لي اوكي يا انهار، انا ابغى ما باكل كيك باكل سلطه، بقول له اوكي روح جرب.

0: يا رب
1: بس مش إلزاما، أنت تفتحي له المجال فقط.
0: أنا أدعمه، أنا كمتخصصة أنا أدعمه. هو خبير ترى في محيطه، هو الخبير، هو يعرف يقول لي وش يقدر يبدل وش يقدر يشيل،
1: وش إنه هذه الفكرة قابلة للاستمرار فعلا، لأن الاستمرارية بالضبط. مهمة أو لا. نعم
0: بالضبط، هو أدرى. أنا نعم. بس إن أقول له أوكي نجرب كذا، نروح ونجي.
1: كل التوفيق لكل من يعانون من هذه المشكلة، وما أعتقد في أحد فينا ما يحب أنه يأكل الحلى ويراضي نفسه فيه، ولكن مو لأنه يوصل لمرحلة يكون فيه فعلا قاعد يأثر على أوزاننا وعلى صحتنا. الأستاذة أنهار الخميس، أخصائية التغذية العلاجية والمهتمة بنمط الحياة الصحي، شكرا لك.
0: شكرا، يعطيكم ألف عافية.
1: حياك الله. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح. معاكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن عظيم، عن اسم الله العظيم، العظمة التي لله عز وجل والتي نرجوها مهابة وحقا لله سبحانه وتعالى في نفوسنا. العظيم الذي كمل في عظمته وصفاته قولا ومعنى. العظيم هو الله سبحانه، عظيم في ذاته وعظيم في أسمائه وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: المعنى أن يعظمه الخلق ويهابونه ويتقونه لما علموا وعرفوا من عظمته ما هو عليه سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عن ربه أنه قال: إن الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فهذا رب سبحانه وتعالى هو سيد الخلق أجمعين، فهذا ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، الأولين والآخرين، الأحياء والأموات. هو ربنا في الدنيا وفي الآخرة العظيم الذي له الملك وله الحكم وله العظمة وله الجبروت. هذا رب سبحانه وتعالى مستحق لعظمة في نفوسنا يجب أن تتجلى في أقل ما يقال عند العبادات أو حتى عند الدعاء. هذه العظمة أيها الأحبة تستوجب أن يكون له ذكر ليس أي ذكر، وشكر ليس أي شكر، وحمد ليس أي حمد، وتعظيما في الأسماء ورضاء في الأقدار ليس أي رضاء ولا تعظيم أي تعظيم مجرد أن يكون على الألسن دون القلوب. أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا تعظيمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. والسؤال: هل من أحد قدر الله حق قدره؟ هل من أحد أحصى على الله أحصى؟ هل منا من أحد يحصي ثناء عليه كما هو أهله سبحانه وتعالى؟ لا والله، إن العبد لا يعلم شيئا من عظمة الله، ولو عظمه بكل أسمائه والله لا يعلم شيئا إلا قطرة من بحر في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعظم الله في السراء في الضراء، في كل مقبلة ومدبرة، في كل حال من أحواله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمجد ربه في كل الأحوال، يحب أن يقدس الله لأنه يعلم أنه أحق بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ويقول: يا رب لك

تعرفون يا جماعة، الآن نحن يعني ونستمع بعض البرامج مثلا، أو نحن في الصلاة، أو حينما يكون أمر ما، تجد أهل القلوب الحية كلما ذكر الله بشيء أو بشيء من أسماء وصفاته تعظيم، قالوا سبحان الله سبحانه سبحانه. وبعض الناس تجده الآن ربما يستمع من هنا أو من خطيب أو من موعظة أو من أي حال من أحوال الدعوة، ولا تجد حتى تعظيمه لله سبحانه وتعالى في تلك المواقف التي ذكر الله عز وجل فيها في ذلك الموقف، كحالنا الآن ونحن نتكلم عن عظمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما قد كان في كل أحواله يعظم الله، من ذلك ما كان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند الكرب أو عندما يحزبه أمر، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتمعانوا أيها الأحبة، الصلاة الآن كم مرة تقول الله أكبر؟ وماذا قصد أن تستفتح الصلاة بقولة الله أكبر، بل وتعيدها ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة في الركوع وفي السجود، وفي الحال أنك تبي من الركعة واقف ستسجد ولا أنت ساجد كلها الله أكبر، حتى تعظم الله، حتى يا عبد الله ما تروح ما تسج، تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى عند كل هذا التكبير والذي يتكرر. وقصد الله في هذا الاسم العظيم أن تعظم الله وأنت واقف بين يديه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. ثم أيها المستمعون الكرام، أختم بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا العظيم الرحيم سبحانه وتعالى. يقول النبي في حديث عن الشفاعة قال: ثم قال: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشفع في هؤلاء العباد. قال الله عز وجل: ليس ذاك لك يا محمد، أو قال: ليس ذاك إليك. ثم استمعوا ماذا يقول الله عز وجل: ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من هذه النار من قال لا إله إلا الله إنه العظيم الغفار. اللهم فاجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المغفور لهم في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في دقائق. جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست. كاوست هي جامعة بحثية خاصة افتتحت في عام 2009 بمبادرة من الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله بهدف خلق بيئة أكاديمية متقدمة تواكب أعلى المعايير العالمية. تقع على ساحل البحر الأحمر في بلدة ثول شمال مدينة جدة، وتمتد على مساحة تزيد عن 36 كيلومترا مربعا. تتميز الجامعة ببنيتها التحتية المتطورة ومختبراتها البحثية المتقدمة، وتضم أكثر من 100 جنسية مختلفة بين الطلاب والأساتذة، مما يجعلها بيئة تعليمية عالمية بحق. تركز كاوست على الأبحاث التطبيقية التي تسهم في مواجهة التحديات العالمية مثل تحلية المياه وأمن الغذاء والطاقة المتجددة والتقنية الحيوية والذكاء الاصطناعي. وقد أحرزت الجامعة في سنوات قليلة إنجازات علمية كبيرة، ونشرت أبحاثاً في أرقى المجلات الأكاديمية، كما أن الجامعة تملك مدينة سكنية حديثة متكاملة بالخدمات، وتقدم منحاً دراسية كاملة، وتوفر بيئة تعليمية شاملة تدمج بين البحث والابتكار وريادة الأعمال.
2: في دقائق.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
7: مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: ديرتي حبيبتي،

حين تكلم الطين ونهض الوطن. في قلب الرياض، في تلك الأرض التي لا تنام على الهزيمة ولا تفيق إلا على المجد، يقف قصر ليس ككل القصور، قصر صنع من طين لكنه حرر وطناً.

إنه قصر المصمك، قلعة من صمت وطين كتبت في جدارها صفحة لا تمحى من تاريخ المملكة. الفجر لم يكن عاديا في صباح الخامس من يناير عام 1902، كان فجرا يتنفس الخوف ويتحسس المجد. وفي الظلال تسللت خطوات رجال لا يحملون البنادق فقط، بل يحملون الأمل والحق وراية لم تطو يوما. كان على رأسهم شاب لم يبلغ 30 من عمره، لكنه حمل قلب مملكة بأكملها، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه. في فناء القصر دار صراع لم يكن على السلطة بل على الكرامة، على استعادة وطن تشرد، وعلى شعب يبحث عن رايته. وسقط بن عجلان حاكم الرياض آنذاك، وسقط معه جدار الخوف، ومن هناك من بين جدران الطين الساكنة نهضت الدولة وانطلقت مسيرة التوحيد التي خطها الملك عبد العزيز ورجاله، لتصبح المملكة العربية السعودية كما نعرفها اليوم.

قصر المصمك ليس مجرد قلعة، إنه شاهد صامت على زلزال غير وجه التاريخ. هو المكان الذي تحولت فيه الحكاية من مجرد فكرة إلى وطن. هنا لا نحكي تاريخا بل نستنشق روحه.

تمام التاسعة مساء الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار يقرأها على مسامعكم خالد بن عبد الله الغانم، والبداية بعناوينها. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والكويتي مستجدات الأوضاع في المنطقة. بعد الهجمات بطائرات مسيرة، المملكة تؤكد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين. إدانات خليجية وعربية للهجمات التي استهدفت المملكة عبر الأراضي العراقية. ترامب يؤكد أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا أخفقت المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. تلقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اتصالين هاتفيين من نظيره القطري الشيخ محمد آل ثاني ونظيره الكويتي الشيخ جراح الأحمد الصباح، بحث خلالها مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز ودعم الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإدانة واستنكار اعتداءات إيران والميليشيات الإرهابية التابعة لها في اليمن والعراق على المملكة ودول المنطقة. أعربت المملكة عن إدانتها بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدة عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، كما شددت على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية بعد محاولاتها استهداف منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي حق المملكة الأصيلة بالرد والدفاع عن نفسها ومقدراتها في الوقت والمكان المناسبين. أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره لمحاولة استهداف المملكة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، مؤكدا تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة وتأييده لجميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. وفي شأن ذي صلة، أدانت قطر والكويت وعمان والأردن ومصر والبرلمان العربي بشدة الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت نفطية بالمنطقتين الشرقية والرياض بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، مؤكدين تضامنهم الكامل مع المملكة ودعمها في كافة إجراءاتها المشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وفي آخر التطورات في المنطقة، نفت إيران إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن طهران لم تطلب استئناف المحادثات مع واشنطن، واصفا ما تردد عن طلب إجراء مفاوضات مباشرة في باكستان أو الدوحة بأنه خبر مفبرك. وفي شأن ذي صلة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا أخفقت المحادثات مع إيران، وذلك بعد قراره بتعليق الضربات العسكرية على طهران بشكل مؤقت. جاء ذلك خلال مقابلة له مع موقع أكسيوس، حيث أكد أن إدارته لن تمنح المفاوضات مع إيران وقتا طويلا، مشيرا إلى أن المحادثات الجارية عميقة لكنها لن تستمر إلى أجل غير مسمى. بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، رأس الأمير سعود بن مشعل نائب أمير المنطقة اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة الذي تخلله استعراض تقارير موسم العمرة ومناقشة الاستعداد والتجهيز لأعمال موسم حج العام الحالي 1448 للهجرة،
كما اطلعت اللجنة على مجريات التحضير المبكر لموسم حج 1448 للهجرة بمشاركة 60 جهة معنية بخدمة الحجيج، متضمنة مجموعة من المقترحات والتوصيات مما يسهم في دعم الجهود الاستباقية لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن. دشنت شركة بروكفيلد بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة صندوق بروكفيلد للأسهم الخاصة بعد نجاحه في جمع ملياري دولار في إغلاقه الأول من مستثمرين استراتيجيين ومؤسسات استثمارية إقليمية ودولية للتركيز على الاستثمار في شركات المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، على أن يستثمر ما لا يقل عن 50% من رأس ماله في السوق السعودية، بما يدعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في محاولة جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى المملكة. بحث وزير الصحة فهد الجلاجل اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء في أوزبكستان ووزير الصحة الأوزبكي سبل تعزيز التعاون الصحي وتطوير الشراكة بين البلدين، كما دشن الربط الرقمي بين مستشفى صحة الافتراضي ووزارة الصحة الأوزبكية بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم التعاون والاستثمار في المجال الصحي. لأول مرة في المملكة طبق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تقنية العلاج الحراري الخلالي بالليزر، موسعا بذلك الخيارات العلاجية لبعض حالات الصرع البؤري المقاوم للأدوية وأورام الدماغ. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض انتهاء المخطط العام الأولي للمنطقة الواقعة شمالي شرقي مدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ نحو 456 كيلومترا مربعة، وبموقع يرتبط بمطار الملك خالد الدولي ووادي السلي وطريقي

الدمام والجنادرية، مما يسهم في بناء نموذج حضري لمجتمعات سكنية وطبيعية واقتصادية متكاملة. ألزمت وزارة البلديات والإسكان الأمانات والبلديات بإنهاء إجراءات طلبات تملك المساكن المقامة على أراضي وضع اليد خلال 35 يوم عمل، وذلك بهدف توحيد الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات بعد أن رصدت الوزارة وجود تباين في آلية تطبيق ما ورد بالأوامر السامية المنظمة لهذا الملف بين مختلف الأمانات. أطلقت الهيئة العامة للترفيه اليوم هوية اليوم الوطني لعام 2026 تحت شعار عزنا بطبعنا، حيث تمثل الهوية مرجعاً بصرياً موحداً يعكس مكانة اليوم الوطني ويسهم في توحيد حضوره عبر مختلف الاستخدامات، مما يعزز ظهور المناسبة بصورة تليق بمكانتها الوطنية. وفي الشأن العربي والدولي، انطلقت اليوم بمشاركة المملكة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 98 لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لإسرائيل، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي. فيما تتواصل الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مرسوماً يقضي بزيادة قوام القوات المسلحة الروسية في الوقت الذي عد بلاده فيه تمر بمرحلة صعبة في تاريخها، حيث نص المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ بدءاً من مطلع أغسطس المقبل على زيادة القوات المسلحة الروسية ب27,000 فرد، وذلك بالتزامن مع إنشاء وحدات بناء عسكرية جديدة. في الختام تذكير بعناوين النشرة: وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيريه القطري والكويتي مستجدات الأوضاع في المنطقة. بعد الهجمات بطائرات مسيرة، المملكة تؤكد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين. إدانات خليجية وعربية للهجمات التي استهدفت المملكة عبر الأراضي العراقية. ترامب يؤكد أنه مستعد لعمل عسكري قوي إذا أخفقت المفاوضات مع إيران. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. المستشار على إذاعة الرياض.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المستشار. في موضوعنا الأول في الجزء الأول من هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتحدث عن 7 ضوابط جديدة لتنظيم التعاقد والشراء وتحديد الكميات في المشتريات الحكومية، وما تستهدفه من رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة المنافسات، وأيضا تقليص الهدر وتسريع إجراءات الشراء. في الجزء الثاني نناقش أيضا بيانات مايو 2026 حول ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 3.9% وأيضا نمو الصادرات البترولية.

0: هي 19.5% مقابل تراجع الواردات 19.5% وارتفاع فائض الميزان التجاري 328.8% في حين انخفضت الصادرات غير البترولية بنسبة 26.1%. وناقش هذين الموضوعين في الجزء الأول من هذه الحلقة مستمعينا الكرام مع ضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال واستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله دكتور.
1: يا أهلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
0: أولا دكتور، يعني أبدأ من حيث الضوابط الجديدة حول المشتريات الحكومية وكفاءة الإنفاق، وش أهمية وضع يعني ضوابط موحدة للتعاقد والشراء وأيضا تحديد الكميات في الجهات الحكومية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في شك، أنا أعتقد أنه هذا واحد من أهم القرارات اللي بتساهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة الإنفاق. واليوم مفهوم كفاءة الإنفاق الحقيقة هو مفهوم عميق وكبير. اليوم لما بنقول والله كفاءة إنفاق، فإحنا ما نقول إنه إحنا نقلص الإنفاق، ولا يعني ذلك إنك تبحث عن الأرخص قيمة. الأصل هو إنك أنت تبحث عن ما يحقق عائدة، بمعنى إنه كل ريال أنت بتستثمره أو من خلاله بتعمل عمليات شراء لابد أنه يحقق قيمة مضافة في اقتصادك. فإحنا بنعرف أنه اليوم حجم الإنفاق الحكومي على المشتريات يعني كبير، وإنفاق الدولة على المشتريات أو المشتريات الحكومية بشكل شامل هي محرك في النشاط الاقتصادي. لأنك أنت اليوم لما والله الدولة بتنفق، فهي بتحرك المصنع وبتحرك الاستثمار وبتخلق الوظائف، فلذلك تأتي أهمية أن يكون هناك ضوابط. غير كذا اليوم تصبح كل الممارسات في الجهات الحكومية المتعلقة في عملية الشراء أو شراء الخدمات والمنتجات الحكومية يكون يعني وفق إجراءات معروفة ووفق إجراءات موحدة، يعني بأفضل الممارسات العالمية. بالإضافة أنك أنت اليوم بتوحد المواصفات، توحد المواصفات اللي أنت المفترض أنه تحصل عليها في أي قطاع، بحيث أنك ما تكون عندك تباين. وزي ما ذكرنا بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق يصبح عندك استدامة مالية، وهذا في غاية الأهمية.
0: وكيف أيضا أن تسهم في أيضا الحد من الهدر يعني، وضمان توجيه الموارد إلى الاحتياجات الفعلية؟
1: شوف، الهدر أنا أعتقد أنه يعني هذا كان مشكلة في يوم من الأيام، ويظل مشكلة كبيرة في أي اقتصاد لا يعالجه. أنت لو تقول والله عندي هدر، معناته عندك ضعف رقابة، عندك ضعف حوكمة، معناته عندك ضعف كفاءة في عمليات إنفاقك. لذلك جاءت الحقيقة الإجراءات اليوم، وخصوصا مع الرؤية 2030 وإنشاء مركز كفاءة الإنفاق، إلى تعزيز هذا الجانب وخلق الضوابط وإنشاء هذه التشريعات من أجل أنه ما يكون عندي هذا الهدر.

0: طيب في هذا الأمر لما أنت تيجي تتكلم، هل معنات هذا أنه الدولة بتقول إحنا نشتري الأرخص سعرا فقط؟ ليس شرطا، بعض بعض الأحيان يكون الأرخص سعرا أكثر تكلفة في المستقبل بسبب أنه تكاليف الصيانة حقته بتكون عالية، أو أنه بيكون عندنا يعني حتجدده بعد فترة جودته تعبانة وبالتالي حتعيد الشراء مرة أخرى، فيصبح عبء عليك. لكن الحقيقة الهدف من أنك أو كيف تقلل الهدر، بمعنى أنك تحسن الإنفاق، تشتري بجودة عالية الأمور التي تستحقها بغض النظر عن السعر، المهم أن يكون العائد مرتفع من هذا من هذا المشترى أو هذه الخدمة، يكون عائد يضيف على اقتصادي، يعني بمعنى بمواصفات ليس فيها خلل. فلذلك اليوم حتى القطاع الخاص على فكرة اليوم ما في شك القرار هذا مفيد بالنسبة له للشركات بالتحديد، لأنه يصير عنده وضوح في المتطلبات حقت الجهات الحكومية، الضوابط معروفة إيش اللي بتحتاجه الجهات الحكومية، كيف طريقة إطلاق الكراسات المنافسة أصبحت واضحة، فبالتالي ما في اجتهادات، خلاص عندنا ضوابط وعندنا عمل واضح، وبالتالي القطاع الخاص يصبح عنده وضوح في الرؤية، غير كذا حيجعل فيه منافسة بعدالة، تصبح المنافسة بين القطاع الخاص مع وجود هذه العدالة، وأيضا يصبح عندنا تخطيط للمستقبل في مسألة يعني الاستثمار وغيره. وعلى فكرة هذه النقطة جدا مهمة، اليوم المستثمر حينما يعلم أنه والله في هذا الاقتصاد هناك ضوابط فيما يخص المشتريات، فيما يخص القطاعات اللي بتدخل في عملية التنافس على شراء الخدمات والمنتجات الحكومية، ترى هذا يجذب الاستثمار، يعني يصنع جذب استثمار أكبر، لأنه في نهاية الأمر المستثمر يبحث على الشفافية ويبحث عن الإفصاح ويبحث عن جودة الحقيقة أو وجود الضوابط والأنظمة والقوانين اللي تخدمه، وبالتالي ترى هذا الأمر ما في شك أنه هو أمر مهم جدا يعكس أنه هناك حوكمة
1: وتعزيز العدالة والشفافية كما ذكرت يا دكتور.
0: نعم، ويعزز العدالة والشفافية أكيد.
1: طيب، وش أثر هذه الضوابط على أيضا المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهل تساعدها أيضا على الحصول على يعني فرص أكبر في العقود الحكومية؟
0: ما في شك، أنا أعتقد أنه هذا حيساهم أيضا في أنه يرتفع عندي حقيقة مشاركة المنافسة حتى للشركات الصغيرة، لأنه أصبحت الضوابط بالنسبة لها واحدة، ما يكون عندنا الحقيقة اليوم يعني أمور ما هي واضحة، لا بالعكس اليوم أصبح لدينا معرفة أكبر في هذه الضوابط وفي القطاعات. طبعا زي مثلا على سبيل المثال اليوم بنتكلم على الإعاشة، بنعرف أنه هذا واحد من القطاعات المهمة لأنه قطاع كبير، القطاع الأمني والعسكري ينفق كثير فيه، القطاع الصحي خلال المستشفيات وغيرها، وأيضا لو جينا لقطاع مثلا نظافة المدن احنا بنعرف انه هذا من اكثر الاشياء اللي بيتم الانفاق عليها من اجل رفاهيه وراحه وجوده حياه المواطن والمقيم في المملكه. وبالتالي انت بتشوف انه بالفعل هذا التنوع الكبير في القطاعات وتوحيد هذه الضوابط حتخلق تنافسيه عاليه جدا، تسمح الحقيقه بمشاركه كل الشركات ومشاركه القطاع الخاص باكثر فاعليه. وايضا ما هو معناته احنا والله اليوم بنقول والله الاقل سعرا انه هو قد لا يكون الأكثر جودة إنه معناته ما حيكون أيضا عندي وفرات، لا بالعكس، اليوم مع هذه الضوابط حيساعد أيضا إنه يكون عندك بعض الوفرات المالية، لأنه في نهاية الأمر حتى المستثمر اليوم حيحسب حساب لا سمح الله صار عنده أي يعني تعثرات، أو ما كان يقدم أو كان قدم الكراسة بطريقة لا يعني تتماشى مع الخدمة اللي المفترض هو يقدمها، فبالتالي الرقابة عالية جدا. وشوف يعني اليوم أنا الحقيقة بقول دائما أنه النمو الاقتصادي لا يعتمد دائما فقط على زيادة الإنفاق، ليس شرط أن يعني الدولة التي تنفق أكثر ليس شرط أن يكون عندها النمو الاقتصادي أعلى، قد تكون الدولة تنفق أقل ونموها الاقتصادي أكبر، والسبب أنها تحسن الإنفاق.
1: جميل،
0: يعني طريقتك في الإنفاق هي السبب الرئيسي في نمو اقتصادك، وليس يعني كثير من الدول بعض الأحيان يكون عندها إنفاق لكنه هدر.
1: صحيح،
0: لأن إنفاق ليس في محله، إنفاق يعني بدون رقابة جيدة، إنفاق لا يوجد فيه ضوابط، وبالتالي لا يعود على اقتصادك بشيء، وهذه هي المشكلة. فدائما بنقول الدول التي تنفق أقل لكنها تحقق نتائج أفضل

0: هذه معناته هي دول الحقيقة تدير الإنفاق بكفاءة عالية جدا. هذا الأمر في غاية الأهمية، ونعتقد أنه بالفعل اليوم هذه الضوابط حتساهم بشكل كبير وتعود إن شاء الله بمنفعة كبيرة على اقتصادنا.
1: تقل معك يا دكتور، موضوعنا الثاني في الجزء الأول من هذه الحلقة حول ما صدر من هيئة الإحصاء تقرير لشهر مايو 2026، ذكر أنه في ارتفاع في فائض الميزان التجاري بنسبة 328.8%. يعني هل يعكس هذا دكتور تحسنا يعني مستدام، أو يرتبط بصورة رئيسية يعني بارتفاع الصادرات البترولية وأيضا تراجع الواردات؟
0: يعني شوف بصراحة الحمد لله احنا عندنا مؤشرات من خلال النشرة، في مؤشرات إيجابية وارتفاع إجمالي الصادرات، ونحقق الميزان التجاري فائض، هذا أمر إيجابي ما في شك، ويعكس أولا قوة القطاع البترولي خلال شهر مايو، لأنه خلينا نشير أن هذه فقط بتعكس ما حدث في خلال شهر مايو. أيضا شهدت الصادرات غير البترولية يمكن شوية تراجع، وهو غير البترولية، ولكنه ما ليس تراجع يعني خلينا نقول كبير، ولكنه فيه ملاحظات عليه حقيقة، وهو يستدعي خلينا نقول الأسباب في هذا التراجع. لكن أعتقد أن الظروف الاقتصادية العالمية كان لها دور، لكن الأكيد أنه لا زال النفط يمثل جزء مهم من صادرات المملكة. شوف رغم كل التحديات الموجودة اليوم في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز وتحديات الحرب الموجودة، إلا أنه النفط أكيد هو بيمثل الجزء الأكبر من صادرات المملكة، وإحنا شفنا أنه ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة كبيرة الحمد لله، وهذا طبعا اللي بيعوض انخفاض يعني الصادرات غير البترولية. لكن ايش الطرح اللي ممكن نطرحه هنا فيما يخص انخفاض الصادرات البترولية؟ احنا بنعرف اولا في تباطؤ في الاقتصاد العالمي، هذا شيء مهم. الامر الاخر في عندي انخفاض على الطلب حقيقة،
1: يعني هذه الارقام يا دكتور تعد يعني تغيرات مؤقتة
0: ما في شك، هي كل شهر بتتغير، لانه النشره او نشره يعني الهيئه العامه للاحصاء بتصدرها في كل شهر، وبتجد انه كل شهر الظروف بتختلف. يعني احنا في فتره عام 26 احنا بنعرف انه عام يعني كثير من المؤسسات بتشير انه عام فيه تحديات اقتصاديه، فما بالك ايضا انت اللي بتتكلم على يعني منطقه الشرق الاوسط، المنطقه اللي موجود فيها حقيقه توترات جيوسياسيه الان، هذا أكيد هو بيصعب أيضا مسألة التجارة. فبشكل عام أنا أعتقد أنه إحنا بنعرف أن الرؤية أصلا هي لا تستهدف، أو خلينا نقول الرؤية تستهدف بالضبط يعني هو تنويع الاقتصاد، وأنه بتزيد مساهمة الصادرات غير النفطية، لكن بعض الأحيان يكون عندنا تحدي أنه والله الصادرات غير النفطية ما تصل للمستوى المطلوب بسبب مؤثرات خارجية. صحيح. دائما بنقول أنه هذا مطمئن، على فكرة الأمر هذا بيكون مطمئن، لأنه في نهاية الأمر ليس بسبب خلل في اقتصادك. يعني اليوم لما يتراجع عندك مؤشرات النمو، أو تكون عندك تراجع في بعض المؤشرات الاقتصادية، أو مثلا زي كده احنا بنتكلم والله احنا كنا بنستهدف ان يكون عندي صادرات غير نفطية أعلى بس تراجعت في فترة محددة، بنروح نشوف السبب. إذا كان السبب والله بسبب والله يعني خلل في هيكل الاقتصادي، أنا أقول هنا في عندي إشارة تحتاج التوقف ومناقشتها بشكل كبير. لكن اليوم احنا بنعرف انه مثل هذه البيانات هي فعلا في فترة زمنية منطقة فيها مشكلة والمنطقة فيها المجان، فمن الطبيعي انه يعني تكون في عندك تباطؤ في سلاسل الامداد، خصوصا فيما يخص السلع النفطية. لكن تعال خلينا نشوف الجانب الاخر، انت اليوم ما شاء الله عندك قفزات في شهر مايو فيما يخص الجانب البترولي والجانب النفطي،
1: وصادرات السلعية يعني ارتفاعها ايضا.
0: نعم، وهذا رغم التحدي اللي بتعيشه المنطقة. أيضا كانت النشرة ترى أشارت في مسألة أكبر شريك تجاري بالنسبة لنا، يمكن شاهدنا الصين بتحتل يعني المركز الأكبر، وهي أكبر وجهة للصادرات السعودية. يعني المملكة بتصدر للصين، وإحنا ما في شك يعني الصين أول شيء العلاقة بين المملكة العربية السعودية والصين هي علاقة كبيرة، وخصوصا في مجال الطاقة، في مجال الصناعة، في مجال التجارة، وزي ما بنشوف أيضا حتى أنه الصين تعتبر أكبر مصدر للواردات للمملكة، يعني بتجد هي رقم واحد صادرات ورقم واحد واردات، وهذا يعكس لك حجم المكانة بين الاقتصادين، الاقتصاد الصيني والاقتصاد السعودي. وبشكل عام نعتقد أنه اليوم عندنا الحمد لله زي ما ذكرنا يعني تحسن حتى في خلق الشراكات. يعني اليوم الشراكات السعودية

0: ليس فقط في الشرق الآسيوي بل في كل الأقطار حقيقة، أوروبا، أمريكا. كنا قبل حوالي أسبوعين من الآن
1: كندا.
0: يعني كندا أكثر من حوالي 13 اتفاقية تم توقيعها في قطاعات أيضا مهمة بالنسبة للمملكة. فالأكيد أنه ما شاء الله، أنا أعتقد أنه إحنا دائما بنقول الاقتصاد القوي والاقتصاد المتين هو الاقتصاد اللي تظهر قوته في الأزمات، ليس فقط في الرخاء. إحنا اليوم أكيد على مستوى العالم هناك أزمات اقتصادية، على مستوى منطقة الشرق الأوسط هناك تحديات وتوترات، ومع ذلك يظل الاقتصاد السعودي الحقيقة اقتصاد قوي واقتصاد قادر على إدارة الأزمة بشكل فاعل. وحتى لو يعني اليوم يمكن خلينا نربط الموضوع الأول بهذا الموضوع، احنا بنعرف انه اليوم الحمد لله حتى مسألة الضوابط اللي بتضعها المملكة في مسألة كفاءة الإنفاق، يعني واضح تماما انه انت عندك اقبال كبير على المشروعات اللي انت بتنتجها، والمشتريات الحكومية لها دور كبير في الحراك الاستثماري الموجود في الاقتصاد. فاليوم جودة الإنفاق، الاستمرار في مسألة الصادرات النفطية والبترول يعد ما في شك مخزن مهم جدا بالنسبة للمملكة العربية السعودية رغم كل التحديات واستخدام الحقيقة البحر الأحمر في الفترة الأخيرة، إلا أنه يظهر قوة اقتصادنا.
1: وشاهدنا يعني فيما يختص بسلاسل الإمداد يا دكتور انخفاض أيضا في السلع المعاد تصديرها.
0: صحيح، نعم، يعني احنا هذه برضو نضبطها دائما بنقول بالتحديات الموجودة في المنطقة. يعني اليوم اي تراجعات بتحدث عندنا هي زي ما ذكرنا بسبب وجود تحدي، لكن الربط اللي ممكن حقيقة اليوم نستنتجه من هذه النشرة، التجارة الخارجية بالنسبة للمملكة مستمرة، التجارة الخارجية لا تواجه تحديات كبيرة وخصوصا في قطاع النفط. كبار المصنعين في العالم، وحنا اليوم نتكلم على كبار المصنعين أو كبار الدول المصنعة، على رأسهم ما في شك تأتي الصين، لا زالت هي الرقم واحد بالنسبة لنا. وعلى فكرة اليوم كانوا كثير بيتكلموا في فترات سابقة إنه الصين ربما إنه هي بسبب الحالة أو حالة التوترات تلجأ إلى الاحتياطيات البترولية اللي عندها، لكن إحنا بنشوف اليوم إنه لا زال أمامها، يعني الصين دولة كبيرة ودولة مصنعة، والمملكة بالنسبة لها شريك موثوق، وهذه نقطة مهمة.
1: صمم أمام
0: كل التحديات وصمم أمام ما في شك فيما يخص قطاع الطاقة، وهذه نقطة جدا مهمة رغم كل التحديات اللي احنا بنشاهدها، إلا إنه المملكة خلينا نقول مصدر موثوق، هي بتقدم كل الحقيقة الأدلة إنه هي قادرة على إيصال النفط وإيصال الاحتياجات البترولية للدول الصناعية في المقام الأول، اللي هي تمثل خلينا نقول العميل رقم واحد بالنسبة لنا، سواء كانت في آسيا أو في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية. فالمملكة ما في شك الحمد لله اليوم بتثبت الحقيقة، والأرقام اللي احنا بنشاهدها هي أكبر دليل أنه اقتصادنا اقتصاد بالفعل نقول عنده قدرة عالية على التعامل مع أي تحديات وعلى إدارة أي أزمات.
1: جميل.
0: بدون أنه يكون في عنده تراجع أو انكماش في اقتصاده.
1: بطلع معك فاصل يا دكتور ثم نعود لنكمل الحديث ونفتح ملفنا الثاني في هذه الحلقة.
2: المستشار على إذاعة الرياض،
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. لم تعد الهواية مجرد وسيلة لقضاء وقت الفراغ، فقد تتحول مع التخطيط والتطوير إلى مصدر دخل إضافي وربما إلى مشروع قابل للنمو. في الجزء الثاني من هذه الحلقة مستمعينا الكرام نناقش كيف يستطيع الفرد تحويل ما يحبه ويتقنه إلى فرصة اقتصادية حقيقية من دون مخاطرة كبيرة أو وعود بالربح السريع. نناقش هذا الموضوع ورحب أيضا مجددا بضيف الاثنين الدائم الدكتور محمد مكني عميد كلية الأعمال أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام. حياك الله من جديد دكتور.
0: يا هلا وسهلا، الله يحييك أستاذ محمد.
1: أولا دكتور، يعني السؤال الذي يعني يدور في ذهن من لديه هواية مثلا أو موهبة في نشاط ما، كيف يكتشف الشخص أنه هوايته يعني قابلة للتحول إلى منتج أو خدمة يدفع الناس مقابلها؟
0: اكتشاف أنا أعتقد الموهبة قد يكون من وقت مبكر من عمر الإنسان. يعني اليوم ما في شك الوالدين يلعبون دور كبير في تنمية مواهب أبنائهم. يعني اليوم أنا كولي أمر أو ولية أمر استطيع نعرف والله إن ولدي مثلا رسام ممتاز أو خطاط أو يلعب لعبة معينة بشكل محترف، أقدر أنا أبدأ أنمي مهارته وتصبح فعليا هي رأس ماله. أنت اليوم لو تسأل، وهذا ترى مفهوم موجود اليوم، هذا المفهوم يعني تسأل بعض الأشخاص وش رأس المال، مباشرة يتجه إلى الأمور المادية، المال، العقار، الأسهم. لكن الحقيقة رأس المال الحقيقي هو اللي هو المورد البشري وما يمتلكه من موهبة. فكثير من الناس الحقيقة عندهم مهارات عالية جدا، وحقيقة يستطيعون تحويل هذه المهارات إلى جانب احترافي كبير بالفعل زي ما ذكرت، إنه هي تصبح يعني تحقق عوائد أعلى من اللي تحققه لو أنت حطيت كاش في في في إحدى في الأسواق. يعني ترى الموضوع اليوم المهارة، يمكن إحنا خلينا نضرب مثال بسيط. اليوم شوف أسعار اللاعبين المحترفين، يعني هذا ترى ما عنده أسهم ولا عنده عقار، هذا عنده مهارة يعرف يلعب.
1: صحيح.
0: فبالتالي تجد هذه المهارة اللي هو يمتلكها بيوقع عقود فيها بملايين الريالات. لكن هو فعلا بالفعل اكتشف موهبته وخلينا نقول كرسها بشكل يعني استطاع أنه يطورها،
1: سخرها في المكان الصحيح.
0: في المكان الصحيح، يعني استخدمها في المكان أو يعني مهم جدا أيضا، وهذا أنا أعتقد إنه واجب على يعني الأسرة، إذا كان عند أولادهم مثل هذا النوع من المهارات خلينا نقول اللي فيها ندرة، لأنه فعليا في نهاية الأمر هذا بالنسبة له منجم أفضل من إنه أنت تروح بكرة يعني دام بيقول لك لا تصيد للسمكة، علمني كيف أنا بصيد. لكن في بعض الأحيان أنت بتكون السنارة اللي تستطيع من خلالها إنك تحضر السمك. فلذلك مهم جدا إنه الأشخاص اللي بالفعل عندهم معارف أو مهارات يستطيعون تطويرها الحقيقة ونقلها إلى مستوى الاحتراف، فالأكيد والله هذه حتكون بالنسبة لهم حقيقة أهم من إنه هو يعني إنه هو يذهب إلى أسواق المال أو أسواق الأسهم أو العقار أو غيره. رأس المال البشري ترى دائما هو أمان من الفقر. يعني اليوم حتى الوظيفة أو مصدر دخل معين أو المال بشكل عام لو نفترض قد يذهب منك في لحظة، الوظيفة قد تذهب منك، يعني الإنسان معرض يعني، لكن المهارة
1: والمهنة لا تذهب،
0: المهارة معك حتى تموت. اليوم مهارتك تبقى معك لأن تموت. لذلك اليوم مهما يعني تتعدد أنواع رأس المال، في رأس المال المال فيها، في ناس عنده مهارة العلاقات الاجتماعية بعض الأحيان ترى على فكرة، يعني اللي هو بيسموه رأس المال الاجتماعي، من خلال علاقاته يستطيع أن يكون هذا مصدر دخل بالنسبة له. كثير من الأشخاص الحقيقة عنده قدرة على أنه فقط من خلال علاقاته ومن خلال
1: وساطة وغيرها
0: وغيره يستطيع هو أنه يحقق مصادر يعني دخل كبير حلو جدا. فرأس المال المهاري أنا أعتقد أنه من الأشياء المهمة اللي لابد يعني الشباب بالذات في وقت مبكر يكتشفونها ويعملوا على يعني أنهم بالفعل يحترفوها. اليوم ما في شخص، في شخص يحب التصوير، شخص آخر التصميم، الطبخ، الطبخ مهارة، وهناك ناس بتحترف الطبخ ترى على فكرة وبيحققوا منه مصادر دخل عالية جدا.
1: صحيح.
0: الخط اليوم كتابة الخط العربي هذا جد، والحمد لله يعني اليوم عندنا حتى منصة وزارة الموارد البشرية مع وجود منصات متخصصة للعمل الحر ومنصة رخصة العمل الحر اللي يحصل عليها أي شخص اليوم وفقا للمهارة اللي هو يمتلكها، هذه بتساعدك. في شخص آخر هو محترف في الأجهزة الإلكترونية مثلا، البرمجة، الشبكات، هذا كل هذه حقيقة عوائد. لكن في أشخاص هو عنده هذه المهارة لكن للأسف ما يستفيد منها، وهذا هو الشيء يعني اللي بالفعل أنا أعتقد أنه خسارة إنك تمتلك مهارة كبيرة جدا ويكون عندك هواية.
1: وكيف يعرف يعني دكتور، هل كل يعني هواية بتصلح أن تكون مصدر دخل أو لا هناك يعني معايير يجب توافرها؟
0: والله شوف في البداية الأكيد أنه إحنا قلنا المهارات اليوم اللي لابد أنها تقدم خدمة أو تصنع قيمة مضافة للآخرين، لأنه في نهاية الأمر المهارة الموجودة عندك إذا ما كانت بتقدم لي خدمة أو تصنع قيمة مضافة لي ما حاعطيك مقابل عليها، فلابد أنه هذه المهارة يكون لها عائد. يعني أنا اليوم لما أقول والله هذا الطبخ مثلا أكيد في عائد، أنت بتديني وجبة وأنا أحط لك قيمتها. لما أقول والله أنت مهارتك في التصوير معناته أنت تعمل لي تقوم بعملية التصوير تقدم لي هذه الخدمة وأنا أعطيك مقابلها. لما نتكلم على الخط، لما نتكلم على مثلا الجانب التقني، ناس بتكون محترفة في التصميم أو غيره. وقس على ذلك حتى لاعب الكرة اليوم أو لاعب السلة أو كذا، هذا يعني هو يعطيك ترفيه، ترفيه مقابل مال، وبالتالي أنا قاعد أستثمر في مهارتك أنه أنت قاعد تجذب جمهور، هذا مصدر دخل بالنسبة لك، مصدر دخل حتى للشركات تجي توقع معك تقول أنا محتاجك تعمل لي الإعلان الفلاني على منتج معين، أنا أجد أنه أنت أكثر من يعني ممكن يوصله بسبب الله سمعتك ومهارتك في هذا المجال. فالمهارة وخصوصا اليوم سيد محمد أنا أعتقد أنه في أمور كثير تغيرت، يعني اليوم أصبح هناك منصات التواصل الاجتماعي
1: ودورات
0: لا بتوصلك بشكل سريع. يعني أول يمكن في مهارات خلنا نقول دفنت حقيقة والله يمكن ما حد يعرف عنها، لكن اليوم أنا ما أعتقد أنه المهارة تظهر. ليه؟ اليوم الكاميرا موجودة في الجوال بتصورك في أي مكان، تكتشف، يتم بالفعل معرفتك، أنت تصل بإذن الله تعالى.
1: صحيح.
0: يعني اليوم أنا أعتقد منصات التواصل لابد أن الشباب يستفيدوا منها في الشيء اللي ينفعهم.
1: يعني وهنا سؤال يا دكتور، يعني ربما يعني يجي شخص يقول والله أنا ما عندي رأس مال ولا أبغى غامر في يعني إنشاء مشروع يخص هوايتي، كيف يختبر الشخص يعني فكرته بأقل تكلفة قبل طبعا شراء المعدات أو استئجار مقر أو إنشاء متجر؟
0: طب خلينا نأخذها خطوات. أول حاجة لازم تكتشف إيش الشيء اللي تتميز فيه، هذا رقم واحد، لأنه قد الشيء اللي أنت فعليا تعتقد أنه هو شيء مميز ما يكون ما يقدم أي قيمة مضافة. فأول حاجة لازم أنك تكتشف ما هو الشيء اللي يميزك، إيش المهارة الموجودة عندك ما هي موجودة في مكان آخر. الأمر الثاني، أي مهارة تحتاج للتطوير لابد أنك تطورها، إما تدريب، دورات، عن طريق أنك تأخذ خبرة ممارسة بمعنى في جهات معينة، أو حتى الاطلاع القراءة أو هذا، كلها بتطور. الأمر الثالث أنا أعتقد تبدأ تفكر في بناء الهوية، هوية كيف تقدم هذه المهارة بحيث أنها تصبح فعليا مصدر دخل لك. اليوم ترى في أشخاص عندهم مهارة لكن ما يعرف يقدمها، ما يعرف يوصلها للـ يعني الناس اللي هم كيف أجذب الناس. فلازم كيف تشتري، خلنا نقول ثقة الناس. اليوم إحنا لما نروح نشتري الدولار لن نثق في الدولار، عملة قوية نشتري الدولار. طيب ليش تشتري الدولار؟ لأنه والله الدولار مسعر الذهب فيه، مسعر البترول، مسعر خلاص قيمته معروفة. إيش اللي يخليني أثق فيك؟ ابحث عن هذه، يعني لابد يكون عندك قدرة في بناء هوية لك، اصنع هوية، اصنع اسم، اصنع سمعة.
1: وكيف هذه تتم يا دكتور؟
0: أكيد كل بتختلف من شخص لآخر. يعني اليوم أنت أساس والله تصنع مثلا، خلينا أعطيك مثال، اليوم أنت والله طباخ ممتاز، مهارتك الطبخ الحقيقة عشان أنت توصل لأكبر فئة من الجمهور أو المشترين أو كذا، التجربة لازم تجربني الطبخ، ما أقدر أحكم عليك بالمنظر. الشخص الآخر مثلا التصوير العكس، أنا ما حجرب التصوير لكن أنا حشوفه. فبعض كل مهارة لها طريقة، نفس الطريقة بالنسبة لو عندك مهارة في ممارسة لعبة معينة من خلال المشاهدة. ففي بعض الأحيان أنا تكتسب السمعة بناء على المهارة اللي أنت تمتلكها، كيف توصلها للناس وكيف تبني سمعتك فيها. الأمر الآخر اللي هو لابد أنك أنت تكون دائما تستمع لأي انتقادات بصدر رحب، لأنه المهارة في نهاية الأمر أيضا هي تحتاج إلى زي ما قلنا تطوير مع الفترة. قد يعني يجد بعض الأشخاص أنه تحتاج تطور المهارة في ناحية معينة، هذا لا يعني أن عندك مشكلة، لا بالعكس. فأيضا هذا التطوير وطريقة التعامل مع أو تسويق مهارتك هذه أيضا اشتراها، في بعض الأحيان أنت تمتلك المهارة لكن ما تمتلك التسويق، تحتاج من يساعدك في الجانب هذا. يعني وجود فريق أيضا

0: تقديمك قد يكون عامل نجاح حتى تصبح مصدر دخل كبير لك. اليوم تأكد أن الناس اللي وصلت من خلال مهاراتها ومعارفها الاحترافية ترى معهم فريق ليس لحاله. تجد إن عنده مجموعة يساعدونه، أشخاص مثلا في جانب تسويقي، أشخاص في جانب إداري، أشخاص في جانب يعني إعلاني، يعني تختلف كل يساعدك من مكان. فأنت لازم تعرف كيف ممكن تصل بهذه الطريقة. الأمر الآخر أنا أعتقد أنه أنت يعني مهم جدا أنك ما إن أخطأت لا يعني أن تنكسر وأنك تتراجع، لأنه قد يحدث أنك يحصل في أثناء اليوم أنت والله مصور جيد لكن حصل خطأ، لم تظهر الصورة بالشكل الجميل، لا يعني أنك سيء لكن يحدث، ولا يعني أنك تتراجع، تطور نفسك. وفي نهاية الأمر زي ما ذكرنا لابد أن تستفيد من التقنية الموجودة، إحنا في وقت صراحة التقنية فيه بتساعد، وصدقني أنه بالفعل قد يكون أعظم استثمار في حياتك ليس شراء سهم ولا شراء عقار، بل أنه تستثمر في المهارة اللي وهبك الله عز وجل إياها. المهارة بتكبر معاك، يعني تكبر مع عمرك، والهواية بتتطور أيضا معاك، وإذا أنت أحسنت بالفعل استثمارها ما في شك ستصبح دخل، وربما تتحول لشركة، يعني حتى هذه المهارة قد تصبح شركة أو علامة تجارية أو مشروع كبير جدا يورثونه حتى أبنائك. اليوم كثير من الحرف انتقلت لشركات كانوا أصحابها يعني حرفيين رائعين في أسواق صغيرة، كبرت هذه الحرفة وأصبح يعني في ناس كثير بيشتغلوا في اللي هو الطين الزخرفة، بيعملوا الأشياء بالطين، يعني هذول الفخار من محلات صغيرة أصبح عندهم محلات كبيرة، أصبحت شركات وقد تصبح علامة تجارية وورثوها لأولادهم. هذه مهارة الحقيقة تم الاهتمام.
1: ومتى يعرف يعني الشخص يا دكتور أنه الدخل الجانبي اللي بني على مهارة لديه أصبح يعني مشروع يعني حقيقي قابل للتوسع وليس مجرد طلبات موسمية ومؤقتة؟
0: زي ما ذكرت أنا أعتقد أنطلق من النقطة الأخيرة اللي ذكرتها، حجم الطلب الدائم، يعني الاستدامة في عمليات الطلب. اليوم الاستدامة إذا شفت أنت والله بالفعل ما شاء الله يعني أصبح في طلب كبير جدا على ما تقدم، على المهارة اللي موجودة عندك، معناته تتأكد أنه في فئة كبيرة جدا أنت بالنسبة لها قيمة مضافة، أنت تستطيع أن تحقق منفعة لهم، وبالتالي اهتم في هذا الجانب لأن هذا مصدر دخل لك. لازم تعرفك أنت اليوم الأكيد أن أنت زي ما قلنا إحنا الاستثمار،
1: حتى لو كان موظف يا دكتور هل يمكن الجمع بين الوظيفة وال...
0: أكيد أكيد أكيد المهارة، بالعكس المهارة يعني في أي مكان كنت، سواء كنت موظف، سواء كنت تاجر، سواء كنت طالب، سواء كنت رئيس تنفيذي، قد يكون عندك مهارة ما لها علاقة أبدا ولا تمنعك من الشيء هذا، بالعكس أهم شيء أنك تخصص لها الوقت من أجل الاستثمار فيها. اليوم تستطيع لما ذكرنا تصبح تدفق نقدي مستمر بالنسبة لك. وفي كثير من الأحيان يعني أنا يعني بعرف يعني بعض الأشخاص بيقول لك والله يا أخي أنا عندي هواية، رغم أنهم يعني ما شاء الله يعني عندهم مصادر دخل جيدة لكنهم يعني يحبوا يمارسوها دائما، وهوايات بالفعل تحقق لهم مصادر دخل، لكن هو يمارسها لأنه هو فعلا يجد متعة فيها بالنسبة له، هي متعة أنه والله يعمل الأشخاص التصحيح اللغوي مثلا، عنده قدرة عالية جدا مثلا في هذا الجانب، معرفة كبيرة جدا، فتلقى ما شاء الله بيدخل في هذا في خارج يعني في وقت فراغه، هو موظف لكن وقت الفراغ عنده قدرة عالية جدا في التصحيح اللغوي، وهذه مهارة يمتلكها ومعرفة كبيرة جدا وعمق مطور، هو طور وحتى انه اصبح انه بالفعل يستطيع انه من خلاله يعني يسوق نفسه انه والله هذا مدقق لغوي ممتاز، فهذه مهارة بالنسبة له ما تجدها مع أي أحد. فلذلك أنا أقول اليوم الحقيقة رأس المال أو الاستثمار في رأس المال من خلال ما تمتلك من مهارات ومن معارف ومن هوايات أيضا، أنا أعتقد أنها هذه أصول ذكية، لأنه زي ما ذكرنا هذه تبقى معك فترة زمنية طويلة. واليوم على فكرة حتى في يعني اليوم في عالم الاقتصاد الأصل هو يعني كل ما يملك القدرة على توليد المنفعة، أي شيء قادر على توليد منفعة هو يمثل اقتصاد، جزء من اقتصادنا. فإذا كانت

0: روايتك قادرة على أن تحقق هذه المنفعة، فتأكد أنه هو يعني هذا الدخل لك اليوم وللمستقبل. فأنت اليوم أصبحت جزء من هذا الاقتصاد، يعني أنت جزء من هذا الاقتصاد. فالفكرة أنه بالفعل أنا أعتقد أنه في كثير من شبابنا، خلينا نقول في بعضهم هو يعرف مهارته، وفي بعضهم يحتاج الحقيقة أن احنا نساعده، بالذات اللي هم الطلاب في المدارس أو حتى في الجامعات، أنه بالفعل من خلال الأندية، أندية الطلبة، أنا أعتقد بتكتشف مهارات كبيرة جدا عند شبابنا وشاباتنا. ويعني أنا خليني أعطيك تجربة حتى في الأندية الطلابية في الجامعات، في شباب أستاذ محمد مبدعين بشكل ما تتخيله، في أشخاص ما شاء الله عندهم مثلا مهارات في الخطابة، مهارات في الرسم، مهارات في يعني الأمور الحرفية، المهارات في التصميم، مهارات عندهم أيضا والله في بعضهم يعني ما شاء الله تبارك الله في إعداد يعني وترتيب وأرشفة الملفات، عنده قدرة عالية باستخدام الأوفيس بشكل فظيع ما شاء الله تبارك الله. هذه حقيقة أنا أعتقد إحنا أيضا لابد إنه إذا اكتشفنا في أولادنا وبناتنا هذا النوع من المهارات الكبيرة، لازم بصراحة إن إحنا نشجعهم ونقول لهم ترى هذه مهارة حافظ عليها، ونساعد إنه هو يطورها. اليوم الحمد لله حتى في ليه موجود عندنا حاضنات، ترى الحاضنات الموجودة للأعمال هي ترى من أفكار إبداعية قد تكون من مهارات يعني مصادرها. الناس هذه عندها مهارات معينة وعندها أفكار معينة وتستطيع تحويلها إلى مشاريع. فأنا أقول إنه بالفعل اليوم الاستثمار ليس زي ما ذكرنا، مو شرط إنه يكون عندك فلوس عشان تفتح مشروع، لا، قد في الفعل أنت نفسك في الفعل قيمة استثمارية كبيرة جدا، لكن تحتاج إنك تكتشف نفسك. فالحمد لله أنا أعتقد إن اليوم في وعي كبير جدا، وما صارت المشكلة عندنا بس في إنه والله فلان يملك هواية ولا ما يملك، لا، أنا أعتقد المشكلة الحقيقية إنه لازم نتعلم كيف نستثمر ما نمتلك. لازم نتعلم اليوم كيف بالفعل يعني يا أخي لا تخلي اليوم يا حقيقة، وهذه نقطة مهمة جدا، لا تخلي الهواية الموجودة عندك فقط عشان والله تمرر فيها الوقت، لا، خليها وسيلة لبناء مستقبلك. في أشخاص عندهم ما شاء الله مهارات عالية جدا تقدر يستخدمها في يعني بيضيع وقته فيها جميل. وأنا أقول إنه هذا خطأ، بدام هي مهارة كبيرة جدا يا أخي استفيد منها، استفيد منها. في أشخاص ما شاء الله يعني بتلقى عنده مكتبة كاملة في الأعمال اللي بيقوم فيها، هو بيعملها بنفسه، بيخرجها بنفسه، ولكن للأسف حاطها في في في بيته ما حد يعرف عنها، لا يزبنها تطلع للناس. يعني سوقها للناس، قد تكون مصدر دخل لك ومصدر دخل مهم، ويعتبر من تنوع مصادر الدخل اللي ما في شك تساهم بشكل كبير لرفع يعني قيمتها.
1: وكيف يوازن دكتور الشخص بين يعني استمتاعه بالهواية وأيضا متطلبات العملاء والمواعيد، يعني حتى لا تتحول إلى يعني عبء قد يفقده شغفه بهذه الهواية؟
0: والله شوف، هي يعني قدره إذا هذه الهواية بالفعل بتقدم منفعة كبيرة، من الطبيعي أن يكون فيها خلنا نقول ازدحام. يعني اليوم أنت شخص عرف عنك ما شاء الله مهاري في الطبخ، وتروح كذا تعمل كشك، ايش تتوقع؟ هتشتغل طول النهار،
1: صحيح،
0: لانه الناس هتيجي عندك. انت شخص مبدع، انت شخص عارف يعني تستقطب الناس انها تاكل في مطعمك. وقس على ذلك اي مهارة اخرى، صدقني قد يعني لا يرث الجميع ثروة، لكن الجميع يستطيع ان يبني ثروة. البداية دائما ليست من حساب بنكي تمتلكه والله لازم يكون في فلوس ولا من إرث جيني، لا لا لا، قد تبدأ من موهبة صغيرة، من مهارة بسيطة جدا، هواية أنت حبيتها من طفولتك، ولكن بالفعل استثمرت فيها بطريقة صحيحة. وترى على فكرة أي مهارة يمشي معاها الانضباط والاستمرار، صدقني حتوصل لي يعني مهمة جدا عاملين هذه، لازم يكون عندك انضباط واستمرار، حتتحول مشروع، حتتحول مشروع بإذن الله تعالى، وحتصبح مصدر دخل مهم بالنسبة لك، وقد زي ما قلنا تصل حتى لمستوى أبعد، قد تصبح علامة تجارية وشركة. وبالتالي بالفعل أنت وقتها تقول يعني ما فعليا ما كنت أعتمد على حساب البنكي، ودائما ما بيجي عندنا بيقول لك والله فلان بدأ من الصفر، هذا هو اللي بدأ من الصفر حقيقة. هؤلاء هم الأشخاص اللي بدأوا من الصفر، هم الأشخاص اللي بالفعل بدأوا من مهاراتهم الشخصية وحققوا من خلالها ما شاء الله يعني مصادر دخل كبيرة جدا، وأصبحت على

0: العلامات التجارية.
1: طيب، هل في أخطاء مالية دكتور يعني عند بداية المشروعات طبعا المبنية على الهوايات، خصوصا يعني في إدارة المال من حيث الإيرادات والأرباح؟
0: أنا أعتقد أنه مهم جدا كل ما بالفعل أصبحت هذه المهارة مشروع نقول كبرت، لازم يصبح هناك أيضا إدارة. أنت ممكن كنت أنت صاحب المهارة لكن قد لا تستطيع الإدارة، فلابد أن يكون معك الحقيقة ناس متخصصين أيضا في إدارة في هذا المشروع اليوم. لأن أصبح اليوم المشروع، خلينا يعني بدأ منا ضربنا مثل في مهارة الطبخ على سبيل المثال، اليوم الطباخ بالفعل هو عنده مهارة في أنه يحسب المقادير حقة الطبخة، لكن أكيد هو يحتاج محاسب يضبط له الجانب المالي، يحتاج مسوق. فأنا أعتقد أنه من الأخطاء أنه أنت تصبح يعني مسؤول عن كل شيء، قد هذا يؤثر على مشروعك. أنت ركز في نجاح المشروع من خلال مهارتك الحقيقية اللي المفترض أنك أنت تطورها وتشرف عليها بشكل مباشر، واترك الأمور الأخرى للأشخاص اللي هم متخصصين اللي ممكن يساعدونك بنجاح هذه الفكرة وهذه المهارة حتى تصل لمستويات كبيرة جدا. نعم.
1: الدكتور محمد مكني، عميد كلية الأعمال وأستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: العفو، الله يسلمك، شكرا لك ولكل المستمعين الكرام.
1: شكر موصول لكم أيضا مستمعي الكرام على حسن الاستماع. كالعادة هذه تحية طاقم عمل البرنامج، من الإخراج علي العنزي ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: صوت من المستقبل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الطالب عرار العجمي الصف الثاني ثانوي في مدارس منارات الرياض، حاصل على ميداليات عالمية في مسابقات عالمية ومنها مسابقة أولمبياد الوطني العالمي أولمبياد البلقان، وحققت الدرجة الكاملة كأول سعودي في الصف الأول ثانوي في اختبار الأمريكي، اختبار كالكل اي بي كالكل اس بي سي. ومنها في قرابة نهاية سنة 2024 بدأت رحلتي في البحث العلمي. البحث الأول وهو تحت الآن تحت التطوير، وهو عن تطويل نصف عمر المادة الكيميائية النادرة مادة الفرانسيوم، وهي تؤثر في مجال الاقتصادي والتسليح. وأما البحث الأول وهو مدوار الحوار كله، درست استقرار التربة مع الانهيارات الأرضية بالإضافة إلى التمدد الحراري والانتشار الحراري، فصنعت قانون الطاقة الذي يعتمد على التربة وعلى كمية المياه وعلى كمية تسارع انتشار المياه، بالإضافة إلى العامل الخاص للانتشار الحراري. وبعد تطبيق الكثير من المعادلات والمتباينات منها اليونغز إنيكواليتي واللابناي فانكشنال، وصلت إلى أن معادلة الطاقة هذه اللي اخترعتها تستقر أسية، وهذا يؤكد أن التربة مع الانهيارات الأرضية ستستقر. ولكن لم يكن هذا بكل سهولة، بل كان هناك الكثير من التحديات، وليست فقط في الرياضيات نفسها بل في إثبات النتائج بشكل صارم علميا. يرتبط هذا المشروع برؤية 2030 بتعزيز الابتكار العلمي ودعم اقتصاد المعرفة، وأنا أؤمن أن كل فكرة صغيرة قد تكون بداية لإنجاز كبير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الورد، مساء الحب، مساء الذوق ومساء الشوق. على الموعد دائما من 10 الساعة 12 يوميا من الأحد إلى الخميس، من 10 إلى الساعة 12 يوميا في تعاليل. وش فيك علي؟ تبي مقفل؟ ما تبي طلال يتكلم؟
0: هو يتوقع أن برومو اللي تسويه قبل شوي مو بتكتير.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا في تعاليل. كالمعتاد دائما نطرح موضوع وناخذ آراءكم وذكرياتكم وقصصكم ومواقفكم وفضفضتكم. اليوم مجلسنا العامر بتواجدكم وتواصلكم معنا، يعني اللي في خاطره شيء يسولف يا جماعة، اللي سمعنا يدق على 011-40-53 ويتوكل على الله.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53 وحتى عن طريق منصة إكس. شاركونا في برنامج تعليل في الموضوع المطروح في هذه الحلقة وكل حلقات البرنامج، حتى نستفيد من وجهات النظر المختلفة والمطروحة من مختلف مناطق المملكة. أهلا بالجميع للاستفادة من الرأي واحترام الرأي الآخر. نحن معكم في تعليل من الإعداد نوف الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.

0: هلا هلا هلا هلا هلا هلا طلال، شلونك؟
1: يا مرحبا يا خالد،
0: شخبارك؟
1: كيف الحال؟
0: شلونك؟
1: عساك طيب؟
0: كيف الأجواء اليوم؟
1: كلش تمام.
0: الله، اليوم الأجواء أوروبية يا جماعة، عندنا في الرياض يا سلام، أمطار وثلوج.
1: لا ما في أمطار، صدقون ترى يقولوه للرياض جاهم أمطار، ما عندنا أمطار
0: يا آدمي، خلنا نسهر. شوفه حتى علي قاعد يلبس جاكيت الحين في الكنترول، يعني الأجواء عندنا فوق الخير. المشكلة إنه يلبس جاكيت وإحنا عندنا ندور على الهواء على البراد.
1: ليش ما عدته كيف احنا ولا كيف؟
0: والله ما ادري، احس يعني بذلك. لكن طلال بسألك سؤال.
1: اسال.
0: انت يوم في اولى ابتدائي تذكر ذاك الاستاذ يوم يجي ايش تتمنى تصير؟
1: اي، عن الاماني والاحلام والامنيات.
0: ايش كان امنيتك؟
1: سبحان الله تتبدل وتتغير.
0: خلنا اول شيء نوقف
1: الامنيات. يعني كانت يعني في البداية
0: طيار ولا مهندس ولا دكتور؟
1: ضابط.
0: أوه
1: نعم،
0: ضابط.
1: يعني مو بلايق يعني ولا كيف؟
0: لا أنا كنت طيار. أبشرك.
1: كنت ولا كانت الأمنية طيار؟
0: كانت الأمنية. يعني
1: كانت الأمنية طيار.
0: تخيل
1: ليش ما تحققت؟ وشو جاك؟
0: شوف يا طلال، أنا خلوني ساكت أحسن لكم، لأنه أنا لما أفكر بشيء أقوله، فهمت؟
1: يعني ظروف مثلا ما ساعدت.
0: من الحلال. هي اصلا الدنيا تغيرت مع الوقت. لا كانت عندي
1: ولا تغيرت الامنيه مع الوقت ولا
0: المشكله
1: كيف؟
0: انه في البدايه كانت امنيه، وبعد فتره صارت امنيه ثانيه، وبعد ثالث
1: تغيرت
0: في احد الاماني لا يمكن اقولها، لانه لو قلتها
1: ممكن
0: اتحداكم ايش تتوقعون كانت امنيتي. ابغى اشوف المتصلين يتوقعون وش كانت.
1: ما تقال هي،
0: ها؟
1: ما تقال.
0: إذا إذا إذا قالوها صح والله لقول صح.
1: وهي ما تقال؟
0: هي لا هي ما فيها شيء. بس
1: إيه؟
0: إنه يعني الشطحة اللي شطحتها، فهمت؟ هي الأمنية الثالثة صارت معي. لا لا لا لا لا لا لا، شطحة ما يعني ما توقع إنه أحد فكر فيه.
1: ما لها علاقة بالفنون؟
0: لا نهائيا.
1: صدق.
0: الفنون في جهة وهي في جهة.
1: وبعيدة على الطيار.
0: وبعيد.
1: أنت كنت فوق طيار، شو نزلك؟ نزلوك
0: على 0-11-40-5-3. نبي نسولف اليوم عن الأمنيات اللي كانت وإحنا صغار، وإيش كانت أول، إيش تفكيرنا، إيش كيف كانت مخيلتنا للحياة، إنه كيف بنتوظف، إيش بنسوي. يعني عارف ذاك الطموح وإنت في على الصفوف الأولية ونجالس على الكرسي، المدرس يجي، طبعا كل مدرس يتوقع اللي في المملكة سألوا الطلاب هذا السؤال، ويمكن في الوطن العربي كامل، إنه وش أمنيتك لما تكبر؟ عاد شوف، نبي نسمع اليوم أمنياتكم اللي طلعت معكم، وش طلع معكم؟
1: حلو الموضوع هذا، فكرته جميلة ورائعة، حتى نستذكر أول شيء الشباب ومراحل الدراسة والأمنيات، كيف تتحقق هذه الأمنيات حتى ما تكون حبيسة الأفكار والأدراج. الأمنية دائما سبحان الله إذا تحولت إلى هدف تتحقق، لكن إذا بقيت في الأمنية ستظل أمنية، لا يمكن أن نصيب بها الهدف إطلاقا، لأنه من ضمن الأماني. يعني كم عندنا من الأماني في الخيال وشيء في الواقع مختلف، لأن ما حولنا إلى هدف واستعينا من أجله. لذلك نبي نتكلم اليوم عن الأماني وعن الأهداف. يعني وش كانت أمنيتك قبل اللي كنت بتحققها، وش الهدف اللي وصلت له؟ وما في شك أنه في تناقض بينه، لأن الهدف سعيت له أنت، الأمنية لا، موجودة في الذاكرة وتحلم فيها. نبغى الحلم والواقع.
0: أنا أتوقع يعني ممكن أتوقع من 100% 2% اللي حققوا أمانيهم، فهمت؟
1: أيه.
0: وأتوقع 98% من اللي حققوا أهدافهم من غير الواقع، يعني ممكن أهدافهم طلعت تسلل، الله أعلم، ما ندري. عموما هذا موضوعنا اليوم، بالله تكفون، نبي القصص، نبي المواقف، وبيكم تتوقعون وش كانت أمنيتي أنا، عرفت؟ والله يا جماعة إنها شطحة غير طبيعية. لكن على 0-11-40-5-3 مستمرين معكم، وأول فاصل إهداء من فريق العمل لمستمعين الكرام.

0: التعاليل.
1: ما صدق هي ما صدق مو معقول
2: مجد
1: شلون جت في بالك
2: على الهواء. هلا وسهلا فيكم, رجعنا لكم من جديد. يا هلا شلون
1: قال لي الأمنية حقتها خالد شلون
2: الله عاد
1: كنت طيارة شلون هناك
2: سبحان الله سبحان الله
1: شيل تودي شيل
2: لا تبين الله.
1: حياكم الله من جديد, أهلا بكم إلى تعاليل 011-40-53. أحب شاركنا موضوعنا اليوم عن الأماني والأمنيات والأحلام والأهداف 011-40-53. إيمان
2: أول اتصال معنا,
1: أهلا وسهلا حياك الله.
3: وعليكم الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لحظة,
3: إيش أخبارك؟ إن شاء الله طيبين.
1: أهلا وسهلا يا إيمان.
3: الله يسعدكم يا رب, يسلمكم إن شاء الله.
1: الله يحييك
2: يا أخي. يا أخي يا أخي معلش
3: أول مشاركة صح؟
1: إيه أول اتصال.
2: أول طحن خواطر. يلا
3: بالنسبة لموضوعكم اليوم مرة مرة مرة جميل, الله يسعدكم يعطيكم العافية, اختيار مرة رائع صراحة.
2: إيش الروعة فيه؟
3: الروعة فيه خلتوني أتذكر الأشياء اللي تضحك كنت أتمناها وأنا صغيرة.
2: يلا.
3: يعني أيوة, وأنا في الابتدائي لما كنت أدرس في الابتدائي
2: يوم كنت سنة أولى ابتدائي إيش قالت لك المعلمة؟
3: لا مو أولى ابتدائي والله ما أتذكر, الله الذاكرة هذه مستحيل.
2: أجل ذاكرتك سمك, ذاكرت سمكة مدري الذبابة.
3: إيه الذبابة صح. وأنا صغيرة في الابتدائي إلى المتوسط يعني كنت أتمنى أمي تضحك إني أكون سجانة.
1: أوه.
3: والله العظيم ليه لما كنت أطلع مع أبويا كده المشاوير وأشوف العسكر في الطرق وكده كنت أحس بحاجة عظيمة كده, يا الله لابس البدلة ورهبتهم كده, كنا يعني نعمل لهم حساب يعني أشوف إنه شيء عظيم, شخصية عظيمة, فأبغى أصير سجانة.
1: يعني ما كنت تتابعين وقتها أفلام؟
3: لا ما في أفلام يعني هذه الأفلام اللي مرة لا والله, بس كده حكاية إني أصير سجانة يعني حاجة يعني ما فيش طموح غريب.
2: إيمان عندك أخوان أكبر منك وأصغر منك؟
3: أيوة في أكبر منك.
2: يعني كنت عايشة بين أولاد؟
3: أيوة.
2: يعني كنت تروحي تشترين ألعاب ذيك حقت العسكري القديمة ذيك
3: ها؟ أيوة صح, اللي يحطها في اليد كده وتقفل عليها بالمفتاح البلاستيك.
2: يعني إني أنا ما أعرف اسمها كلبشة. يا ربي
3: الكلبشة أقسم بالله الله العظيم خليتونا والله نسترجع يعني أمنيات زمان. لما صرت في الثانوي لا شوي تغيرت طموحاتي كده, فكنت معجبة جدا بحصة الجغرافيا. كنت لما أشوف المعلمة ترسم الخرائط كيف تحرك يدها ترسم البحر كنت أستمتع, وكنت يعني أتقن الرسم أحاول كده يعني أحاكي نفس

0: الحمد لله يعني مو مدح في نفسي يعني معلمه الحمد لله
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: كنت اخذ دائما الاول في منطقتي انه تطبيق الدورات الاستراتيجيات الحديثه دائما اطبقها مع الطالبات. وفي حاجه انت قلتوها انه كنا نقول يعني الطلبه ايش امنياتكم. لا انا ما اسال هذا السؤال بصراحه.
1: انت اي مرحله تدرسين؟
0: متوسط
1: اي اجل ابتدائي تدرسين حقي سنه اولى؟
0: لا لا لا لا ما درس اولى لا.
1: طيب
0: رابع خامس أوكي. سادس متوسط ثالث متوسط.
1: واضح اني ما اخذها ليلي.
0: فانا ما اسال الطالبات ايش حطين ايش امنيتك. انا كنت خلال يعني ما ادرس الطالبه طول الترم طول السنه اكتشف الطالبه هذه ايش ميولها من حركاتها بالفصل من اسلوبها
2: ايش موهبتها يعني
0: ماتها. ايوه نعم. ايه. والله كنت يعني كنت افرغ حصه كامله اقول للطالبات انت يا فلانه حصري ايه. مصممه ديكور انت يا فلانه تحبين علم النفس. وكنت والله فعلا يعني اصيبها كذا اجيبها صح من خلال يعني كاتب الطالبات.
1: ايمان احنا كنا في اولى ابتدائي كان يجي الاستاذ قدامنا ويمسكنا كل واحد ايش نفسك تصير اذا كبرت.
0: ايه.
1: عندنا ثلاث خيارات كانت ولا اربعه. طيار ومهندس وطبيب.
0: اها
1: الظاهر عندكم في الرياض هنا كان في ضابط. ها
2: نفس الشيء كله. وين في الرياض هناك ما في ضابط عندكم ولا كيف؟ على كل حال يا إيمان يعني ليش أنت اخترتي يوم قلتي أمنيتك أنت بصير سجانة؟ يعني عادة ترى عادة هو النقيض مفهوم بالحرية.
0: ما أدري والله ليه كنت مرة مغرمة في شخصية والله ناسي اسمها بس شكلها كده
1: أفلام كرتون.
2: كان وقتك بشكل عام يعني حياتك الاجتماعية كانت في البيت. أيوة. أكثر شيء
0: أي كان لي بنت عم هذه البنت العم سياسية مرة كانت سياسية وكانت تجلس معايا وتعطيني حكايات عن شخصية سياسية معروفة الآن
2: لكن الآن أقصد حياتك الاجتماعية قبل كنت تطلعي من البيت ولك زيارات ولك اجتماعات ومناسبات ولا فقط أنت دائما في البيت؟
0: إلا نطلع والله من
1: كانت تطلع مع أبوه تشوف العسكر برا في الشارع والدنيا.
0: والله كنت أقول أنا بصير سجانة.
2: نعم.
0: ليه سبحان الله رغم أن ميول يعني هادية واحب الاشياء الرقيقه كذا بس ليش اخترت سجانه ما اعرف ليه.
2: طيب امنيات انت معلمه الان صح والطالبات الان امنياتهم تشوفينها منطقيه ممكن يحققونها
0: او هم في المتوسط انا ودرسهم في المتوسط ذات سنه اولى يعني طموحاتهم وامنياتهم غريبه يعني والله
2: يا غريبه يعني غير قابل للتحقيق ولا كيف.
0: ايوه يعني حتى درجه انه البنت لما ندرسها في ثالث اسالها طيب امنياتك هذيك اللي في اولى قالت لا لا لا خلاص انا غيرت امنياتي.
2: في شيء اتفقوا عليه اكثر امنيه اتفقوا عليها؟
0: ايوه في والله ما شاء الله تبارك الله اغلبهم ما شاء الله دخلوا مجال الطب الجانب الصحي ما شاء الله تبارك الله
2: طبيبات.
0: ايوه وفعلا انا لاني انا في مجمع انا مجمع الان ابتدائي متوسط وثانوي واتابع البنت يعني انا يعني اقابلها واحيانا ادرسهم في الثانوي والاقي ما شاء الله تبارك الله فعلا والله ولي الان اتصال فيهم.
1: وش اغرب شيء يا ايمان؟
0: أغرب شيء يعني من
1: الأمنيات اللي كانوا يتمنونها.
0: في والله
1: هو إحنا متفقين أمنيتك هي اللي شاطحة أكثر شيء لكن شوفوا الطالبات.
0: مشكلة إنهم متأثرين بالأفلام الكورية وعندهم أشياء غريبة كذا بيقولوها اللي سووها الكوريين يعني حتى كنت أنتقدهم دائما أقول ليش هذه الأشياء هذه منافية لديننا وعاداتنا وتقاليدنا كذا والله أشياء كذا
2: إيه بس عاد مهب إيه مهب أنت ظهر لمحتيها لمحة يعني ولا هي غير موجودة بهالطريقة يمكن لمحتيها فيهم لمحة وقلتي هذه الأمنية الموجودة فيهم.
1: تعرفي مع السن أوقات يعني عارفة في السنة المتوسطة يعني يكون عندها المتغيرات كثير.
0: بعضهم تقول لي واحدة تقول لي أنا عشانها تلعب بالألعاب هذه الإلكترونية وتصدم السيارات وكذا تقول أنا أتمنى أصير عندي ورشة أطلح السيارات المصدومة. قلت ليش معنى؟ قالت لي لأنه أبغى السيارات كلها تنصدم. قلت ليه؟
2: هي شوف سبحان الله دائما يا إيمان الرغبة أو الاهتمام أو الأمنية هي مرتبطة بالحالة اللي يعيشها الإنسان. إذا يتابع مثلا أفلام يتأثر على طول بصير كذا. لو يتابع مثلا عن عالم الطيران يقول أنا بصير طيار خلاص تدخل فكرة في باله أنه ما يشوف إلا عالم الطيران فحط الهدف أنه بيكون طيار وغيرها كثير. يعني اللي يشوف مثلا المسرحيات او المسلسلات يقول بصير ممثل انا ابي اصير واللي يحب الكوره بصير لاعب يعني حسب اهتماماته يعني وش تركيزه في ذات المرحله العمر تحديدا. لكن اذا تقدم في العمر تنوعت الاهتمامات.

0: الخيارات والفرص تغيرت الأهداف عنده.
1: صح، وكثير يبون يطلعون علامات فضاء، كثير قالوا لي والله علامات فضاء. أي والله، بفعل طبعا بسبب الفعاليات اللي ما شاء الله يعني ترسلها لنا وزارة التعليم اللي نمارسها أو نطبقها مع الطالبات، أسبوع الفضاء وأسبوع النادي العلمي وأسبوع الكيمياء، غيرت كثير والله من تفكير واتجاهات الطالبات.
2: ممتاز. إيش أمنياتك الآن يا إيش تتمني الآن؟
1: والله قبل تقريبا قبل سنة أو سنتين كنت أتمنى أكون يعني سيدة أعمال حتى لو حاجة بسيطة، والحمد لله عندي مشروع
2: ما شاء
1: بسيط
2: الله.
1: الحمد لله
2: أنا حسبت
1: الحياة
2: أسمع توقعتي ما تقول قبل الاتصال ولا بعد الاتصال.
0: الله يوفقك يا إيمان ويكتب لك الخير يا كريم. شكرا لك على اتصالك. شكرا.
1: أنا اللي شكرا لك.
0: الله يرعاك يا إيمان. أهلا وسهلا مرحبتين. 011-40-53 عادل.
2: عادل انت على الهواء يا عادل.
0: عادل راح. طيب ارجع من جديد شاركنا يا عادل. 011-40-53
2: نذكر المستمعين يعني إيش كانت أمنياتكم أنتم صغار، إيش كنتوا تتمنون، وإيش صار الواقع، فهمت؟ لأنه في ناس الأمنيات كانت عندهم مرة كبيرة، يعني زي ما يقول لك الأمنيات مدري وشو، والواقع يعني سيارة كبيرة وفجأة صار على سيكل.
0: هو ما في شك يعني الأمنيات ترى مقبولة وطبيعية في الطفل مرحلة ابتدائية والمتوسطة والثانوي، أحيانا تجي عن طريق اهتمامات، أحيانا تأثير من خلال الأسرة، من خلال علاقاته مع الأقارب، من خلال اطلاعه على الأقران، يبدأ يتابع ويشوف ويقول هذا هدفي، هذه الأمنية، ويحظى بتشجيع من قبل المعلم نفسه، تلقاه يصفق واه ممتاز ان شاء الله تحقق باذن الله.
2: طلال.
0: حتى الاسره تلقاها داعمه يا خاله تدعم، اي ان شاء الله راح تصير.
2: شوف.
0: يحفزون الفكره فيه حتى يصل الى تحقيق هذا الهدف، يكبر في العمر يتجاوز تصل تحديات، يشوف منغصات في حياته يقول لا والله ما اقدر انا اصير هذه، اي مره صعبه، لا انا عسان يتخرج بس وانجح واخذ الشهاده ويشوف فكره جديده ولا راي جديد ولا هدف جديد.
2: تلاقيه كان يبغى ضابط وشوي له دور ثاني، شوي له شايل ماده، شوي له لخبطت الدنيا. لكن احنا نبي المواقف اللي صايره، نبي الموضوع يكون نوعا ما كيف كنتوا في طفولتكم وكيف كانت الفكرة والآن الواقع اللي انتم عايشينه، كيف تحولت الأمور، يعني نبي ناخذ الموضوع شوية نشحذ الذكريات الجميلة. 011-40-53 عادل. سم الله عدوك. هلا وسهلا انت على الهواء.
3: كيف الحال عساك طيب؟
2: هلا وسهلا شلونك؟
3: والله بخير الله يسلم.
2: باقي مسوي انك يعني اني رسمي؟
3: أي تلاسم يا رجال، متقاعد والله مستعان.
2: حلو، طالما أنك متقاعد أجل عطنا إيش كان حلمك في الطفولة.
3: والله أول شيء كان حلمي في أستاذ الله يستر عليه يوفقه.
2: آمين.
3: أتمنى أخذ اللي بس هذا اللي في يده
2: لح
3: وأضيع بأي طريقة.
0: أوفا ليه، إيش كنت تسوي عادل؟
3: كل يوم ننفرش، كل يوم
0: إيش كنت تسوي؟ لازم في سبب، في سبب ولا لا؟
3: نجي متأخرين يا ابن الحلال. ما احنا مثل الطالب ذول ما شاء الله.
0: انت الظاهر جاي من غير اماني، ما عندكم امنيات.
3: لا لا على ربك بس. هذه في المدرسه الامنيه، في المدرسه
0: وش كانت؟
2: لا كان يتمنى ان يضيع اللي.
3: اي والله
0: لا لا، بامنيه، امنيه شخصيه
2: يوم كنت صغير في
0: شيء من اهتماماتك، شيء تحبه.
3: امنيه برا في الشارع كان منيت اني اسوق وايد.
0: قرفت شوي. ايوه وش الطاري
3: الوايت يوم اشوفه والشاول يا شيخ، قلت يا شيخ
0: وصلت مع قرفت. والله انك وصلت، تعطي جائزه ولا ايش؟
2: تحدي ترى ما هو داري على التحدي حقنا، خلك ساكت.
0: اسلم يا عادل. وش الطاري يا عادل؟
3: والله هو بد الحمد لله صرت سواق طال عمرك، وقعدنا سواقين وش تبينا نسوي.
0: لا لا وش الطاري في الاول انك تبي سواق وايت ولا شاحنه ليه؟
3: اشوف الموتر كبير يعني. ودي اسوق الموتر ذا
0: وتحقق الحلم،
3: او قلاب اشوفه يوم يصلحون هالبيوت اللي جنبنا.
0: ايه
3: يا وشاول، والله شاول هذا صراحه شكل سواقته قويه.
0: ايه
3: عاد سبحان الله
2: عادل
3: في اماني طال عمرك وشغله لا وايت ولا شاول.
2: عادل انت كنت في سنه اولى ما جاك المدرس قال وش تتمنون تصيرون اذا كبرتوا؟
3: ابن حلال وين يجي المدرس يقول لك كذا يعني قصدك؟
2: ايه
3: يا ابن حانه متطقله.

0: المدرسين، وين يجيك مدرس
1: مدرس يجيك
0: زعلان ويطلع زعلان من وقته؟
2: هذا شكلك دارس لك في قرية ولا في شيء؟
0: خلها ربك.
1: طيب يا عادل، وش كنت تتمنى تصير؟ أتكلم شيء مهني وظيفي مهنة.
0: والله شف، أنا كانوا حاطيني في الكشافة.
2: إيه
1: أيوة. إيه
0: الكشافة ذي كنت أتمنى فعلا إني أكون عسكري.
1: آه
2: حلو،
0: هذه برضه من الأمنيات.
1: ولا تحقق شيء؟
0: ما لا تحقق الحمد لله.
2: عسكري سواق
1: ما شاء الله،
0: وتقاعدنا طال عمرك. آخر شيء كنا مدربين وتقاعدنا الحمد لله
2: ما شاء الله.
0: أيوة.
2: ولو عاد بك، لو عاد بك الزمن،
0: وين عاد يعيد بك الزمن يا أخوي؟
2: يا أخوي وراك أنت محبط كذا يا أخي، الحياة زينة. قلنا لو عاد بك الزمن وش تبي تصير؟
0: شف أنا طلعت بهواية.
2: حلو يلا.
0: طلعنا بهواية، طال عمرك صرت ممثل.
1: ممثل؟
0: أي نعم.
1: وين مثلت فيه؟ انت الظاهر خويك ولا ايش وضعك؟
0: مثلت في القوات المسلحه
1: ما شاء الله. مسرح ولا دراما؟
0: لا تمثيل مسرحي.
1: مسرحي كوميدي كان العمل ولا ايش؟
0: اي في بعضها كوميدي وفي بعضها
1: ايش. لا تقول كومبارس.
0: لا لا لا
2: هذا اللي كان يفك ستار ويسكرها.
0: لا لا لا لا هذه يمكن لا شوف اقول لك يمكن بدايه بس بعدها لا والله ممثل.
2: طيب ما فعلتها بعد التقاعد؟
0: والله شوف انا الان في جمعيه الاضاءه في حضر الباطن.
2: حلو.
0: وصلحت برضه مسرحيه اللي هي وادي فليج.
1: اي وش لحظه، وش جمعيه الاضاءه هذه تابعه لايش؟
0: جمعيه الاضاءه حق الثقافه والفنون،
2: قسم الاضاءه.
1: اي هي جمعيه الثقافه والفنون.
2: اي
1: تندرج تحتها الإضاءة. أي نعم.
2: هذه بداية موفقة.
0: والمخرج مشعل الهملان.
1: إيه.
2: اسمع أعطيك رأي ثاني. تعال للرياض وروح الجمعية الثقافية ونقول أبغى أصير ممثل. المهم.
0: بتسنعني أنت؟
2: وش دخلني فيك أنا؟
0: مش تبي يسوي؟ إحنا قاعدين في الحفر هناك، نبي حد طال عمرك يعطينا تكة بس.
2: لا لا ترى الجمعيات بابها مفتوح، دق عليهم وقول لهم تعال شو لك تجربة ممثل ويشوفون وضعك.
0: الله
2: عطنا مشهد.
0: مشهد طبعا كنت من ضمن المشاهد تاجر.
2: اي
0: تاجر في محطة خسارة.
2: طيب
0: محطة خسارة هذه على طريق الكويت
2: معروفة. طيب
0: و فكان فيها جن وما جن وزي كذا، وكنت أنا التاجر وطلع علي جني وضيع علي تجارتي وخرب علي كل شيء.
2: وش قال بيشارك في المحطة ولا شلون؟
0: لا ما يشاركني. موضوع طال عمرك طلع فيه يجون ناس يزورون في نفس المحطة، والزوار ذولا يأخذونهم ويقطعونهم طال عمرك، ياخذون عظام ويبيعونه.
2: يا لطيف.
0: اي نعم. ومنها فيها تدخل فيها جن وما جن من الكلام ذا.
2: طبعا طبعا يا جماعه، هو هو هو يمثل مشهد في مسرحيه، عشان لا احد يسمعنا الان ويحس بالموضوع. صدق. وفق الله يا عادل.
0: الله يعطيك العافيه.
2: سهل الله امرك. موفق. شكرا لتواصلك.
0: يا هلا حيا.
1: مغرم.
3: مغرم.
1: يا مغرم.
3: حياك
1: الله يبقيك. اهلا وسهلا. حياك الله.
3: الله يسلمك.
1: كيف الحال؟
3: الله يحفظك.
1: من اللي جميعا. يا مرحبا. من اللي سماك مغرم؟
3: سمتني الوالد الله يعطيها طولة العمر.
1: امين. الله يحفظها
2: يا رب.
1: في سبب معين؟
3: الخال مسمى الخال.
1: على خالك.
3: اي على
1: ما شاء الله تبارك الله. الله يحييك.
2: مغرم صبابه.
3: الله يحفظك.
2: الله.
3: إن شاء الله.
1: يا مرحبا يا مغرم. سم.
3: طول لي عمرك الله يحفظك. عبد أنا يعني سمعت برنامج.
2: كيف كانت أمنياتك كنت صغير؟
3: والله أنا أمنياتي وأنا من صغري طبعا، من أول ما دخلت المدرسة كنت أتمنى أصير معلم تربية بدنية.
1: حلو.
3: التربية الرياضية.
1: كانت أحسن حصة عندك.
3: كانت أفضل حصة.
1: أيوة. تمنيت تصير مدرسة.
3: مو تمنيت، الحمد لله صرت مدرس تربية رياضية.
1: ما شاء الله تحقق. أيوة. الحلم.
3: أول ما قدمت في الكلية كان في موقف قالوا والله القسم فل، لكن ممكن يكون في لغة عربية طبعا كلية المعلمين.
2: ايه
3: فرفضت والله. قالوا ادخل الآن وإن شاء الله يعني إذا كان في مجال بعدين. قلت أبدا، شغلت كذا واسطة وكذا، وبالفعل الحمد لله خشيت القسم والحمد لله تخرجت، ولي الآن 30 سنة معلم.
1: ما شاء الله
2: مغرم. كنت أنت يا من الابتدائي تلبس الثوب على البدلة؟
3: يا الله الله أكبر. نعم.
2: وكان يصرفوا لك حقة وزارة المعارف؟
3: الله لحقت على الكلام ده أنا صار.
2: اللي تجي أكبر منك،
3: اللي تجي أكبر ونقصرها، ولا تجي أصغر ونرجع يعني.
2: يا رجال ما في ترجع أصلا، كنا نلبسها الله يحيك. كان يعطونك إكسلارج الظاهر، عرفت؟
3: إيه صادق صادق والله صادق والله، يكرمكم ويكرم المستمعين. كان برضو الأبوات يصرفونها لنا.
1: كرمت كرمت. نعم
3: ما أدري تتذكرها الأبيض ذي البيض.
2: أنا أقول لك يا، لأن كنت أشوف على أخواني الله يحيك، فكنت أخذها من أخواني والله يعني أشخص بها يعني إني.
1: مغرم، وش السبب انك انت حققت هدفك وحققت هالأمنية في غيرك لا يحققون يتمنون لكن ما يحققون؟
3: والله اصرار وحب. اي والله أي. والله كنت مصر، وانا الحمد لله رياضي من صغري يعني أي. احب الرياضة.
1: هو اصرار ولا الأمنية كانت منطقية متكافئة مع قدراتك؟
3: ايوه كانت متكافئة مع القدرات.
1: اي لان في بعضهم يعني يحلم في شيء ما يقدر عليه.
3: أنا الحمد لله والله يعني بدون، أنا كنت أجيد كرة القدم والعب وكذا وأحب الرياضة، حياتي كلها رياضة.
1: ما شاء الله إيه عليك، ما شاء الله تبارك الله.
3: متابع جدا للرياضة واهتمام
1: طيب
3: للرياضة.
1: شلون طيب شلون تعاملك مع الطلاب في الحصة البدنية؟
3: وكيف يعني تعاملي معهم؟
1: أيوة يعني ما تتعامل معهم؟
3: شلون أتعامل؟
1: أي يعني طريقتك أنت الآن معهم في التربية البدنية؟
2: ترمي لهم كوره وتقول لهم يلا العبوا؟
3: لا والله لا والله. يعني انا ضد الشيء هذا والله.
1: ايش تسوي طيب؟
3: وحتى اذا حضرنا اجتماعات مع معلمين زملاء والله اني انا انصحهم على الكلام ذا يعني.
1: ايش تسوي يعني طيب؟ ايش طريقتك الان؟
3: طريقتي اني اعطي الحصه النموذجيه، وبعدين اذا كان في وقت باقي متبقي من الحصه اعطيهم الكوره يعني.
1: بتصير ملل الطالب يمل فيها ويعتبرها متنفس للتربيه البدنيه.
3: لا بالعكس، التنوع في الحصة ترى ممتاز يعني.
1: أيه.
3: مرة ألعاب قوة، مرة شرح المهارة في كرة اليد.
1: أيه.
3: مرة شرح مهارة في كرة السلة، مرة شرح للقوانين، مرة شرح.
1: ما شاء الله عليك يعني مطلع على الألعاب الرياضية كلها.
3: لا لا لا مطلع ولله الحمد.
1: كم حكم في كرة السلة؟
3: حكم في كرة السلة
1: مطلع أنت؟
3: أنا مطلع.
1: طيب كم حكم؟
3: ماني يعني طبعا في حكم ميقاتي يا أستاذ، في حكم ميقاتي وفي حكم ساحة، وفي اثنين برا
1: هم أكثر. نعم. أكثر من أربعة. الله يوفقك يا مغرم، يطول عمرك، أسعدتنا بالاتصال والمشاركة معنا.
3: وعمرك الحبيب الله يحفظه.
2: هلا وسهلا،
3: الفرصة
2: هلا والله، ساعة المباركة. كرر اتصالك معنا.
3: شكرا لك.
1: لا يكون آخر اتصال هذا يا مغرم.
3: لا إن شاء الله ما يفعل.
1: أيه الله يحييك يا مرحبا يا مغرم، أهلا وسهلا.
2: 011-40-53 مازن.
4: يا هلا والله
2: يا مازن.
4: هلا
2: يلا حيا.
4: الله يحييك ويبقيك.
2: أنت واضح أنه منيتك حفلة.
4: لا ولا حفلة، أنا صحفي.
2: صحفي أهلا وسهلا فيك.
4: فأنا كده أتمناها أو شيء كل لاعب بعدين أصير صحفي. أتمنيت قبل ألعب أصير صحفي.
2: لحظة يوم كنت صغير؟
4: يوم كنت صغير تمنيت أصير لاعب في البداية. بعد
2: حلو.
4: اعتزلت.
1: يمكن إيه.
2: طيب.
4: أنا تركت الحلم الأول فسكت الثاني.
2: يعني كانت أمنيتك الأولى لاعب وما تحققت.
4: زي الأطفال أيوة. بعدين حققت الثاني نكون صاحب.
2: مواليد كم أنت؟
4: مواليد 1396.
2: 1396.
1: في صوت عندك يا مازن، في صوت
2: لا
1: عندك.
2: لا الاتصالات عليه واجد الحين.
1: تحمل شيء ولا
2: لا؟ لا
1: في لعبة تحملها؟
4: اي عندي لعبة بس ما ادري عنها قفلها يعني.
2: لا لا, لا خلاص خليك معنا. طيب يا مازن الحين صاحبي ما شاء الله وين؟
4: لكن صاحبي اكتب صفحة القراء يعني ما حققت الحلم 100%.
2: حلو.
4: بس كبدايات يعني في صفحة القراء وزي كذا يعني.
2: والحين وين
4: مقالات الحين يعني؟ وقفت مع الورقية لأن أنا متعصب للورقية.
2: وين تعمل أنت؟
4: أنا أعمل بس هوايتي الصحافة ما اشتغلتها.
2: هو شوف شوف زمان إحنا نتكلم على الأمنيات، الواحد كان صغير يقول والله أبغى أصير إيش طبيب، واللي يقول لك الله أبغى أصير مهندس، واللي يبغى أصير ضابط، واللي يبغى أصير طيار.
4: إيه.
2: وفي الأخير تبخرت وصار ال الواقع
4: أنا
2: مختلف.
4: ما تبخرت، أنا سويتها كهواية.
2: إيه.
4: ما اشتغلتها يعني كمتفرغ.
2: أها.
4: بس سويتها ك يعني كهواية فقط، من كتابة وشيء زي كذا.
2: جميل يا مازن.
4: يا هلا والله.
2: وفقك الله، شكرا لتواصلك معنا.
4: جميل إن شاء الله.
2: هلا وسهلا.
1: 011-40-53 مع اتصال من ثامر.
5: حياك الله.
1: الله يبديك، مساك الله بالنور.
2: هلا ثامر،
5: كيف الحال يا شباب؟
1: حياك ربي. يا مرحبا.
5: الله يسلمكم. انا بالعاده والله ما اشارك بالبرامج، بس شدني موضوعكم.
1: الله يحييك، يا مرحبا يا ثامر.
2: يا ثقيل اللي ما يتواصل مع البرامج.
5: لا يا اخي،
2: حركات
5: ما شاء الله، الشباب ما هم مقصرين ما شاء الله.
2: لا لا، خير وبركه برضو، سمع صوتك اليوم لنا شرف.
5: الله يرضى عليك، اشرف لي طال عمرك. بس ان الموضوع شدني، اللي يعني بقول لكم حاجه غريبه يعني.
2: هات.
5: انت كنت تتمنى اذا كبرت تصير
2: ايه؟
5: يعني تصدقون بالله اني اذا وصلت الكفاءه ثالث متوسط وانا ماني عارف اصلا في شيء اسمه جامعه بعد
2: يا لطيف.
5: تخيل تخيل يعني هذا الهجر والمدن الصغيره يعني.
2: ايه.
5: فللاسف ما في امنيات، ما في طموح، حتى اصلا انا ماني عارف. اعرف انه لو خلصت الكفاءه تروح تسجل، وين تسجل وش يصير ما ادري.
2: طيب
5: يعني للاسف اكتشفت بعد ما توظفت، دخلت معهد، والمعهد اللغة الإنجليزية طبعا بالبداية، بعدين عاد التخصص.
2: هذا في الثانوي؟
5: لا مو بالثانوي، أنا ما كملت ثانوي، أنا قلت لكم الكفاءة رحت أسجل. عاد وين تسجل ما أدري.
2: طلعت من الهجرة ورحت المدينة،
5: رحت الخبر.
2: حلو،
5: تخيل من الهجرة إلى الخبر.
2: أيوة.
5: هذه بداية الصدمة طبعا.
2: حلو.
5: دخلت المعهد، الصدمة والحاجة اللي يعني قهرتني بالموضوع، اني تفاجأت اني فلتة بالدراسة وانا ماني داري. انا يلا نجحت بالكفاءة، لما دخلت اللغة الانجليزية الناس خلصونها بسنتين عشان تتخصص، انا خلصت بتسع شهور
2: ما شاء الله.
5: نعم، ماخذ الثاني على المعهد اللي انا كنت فيه.
2: حلو.
5: بعدين لما توظفت فهمت ان في مدرسة وفي جامعة وفي تختار تخصص، ما كنت اعرف الكلام هذا. كملت الثانوية ليلي، تخيل يعني من الاوائل على المنطقة الشرقية.
2: حلو.
5: بعدين تخيل عاد كملت الجامعة وخلصت.
2: يا سلام.
5: ايه، فللأسف يعني انا ما اخذت فرصة اني اتمنى اذا كبرت يصير، ما كنت اعرف الكلام هذا.
2: طيب يوم دخلت الجامعة دخلت بتخصص انت بيه ولا بس يلا كمل وامشي؟
5: لا لا، بس كمل، رغبة ان يكون معي جامعة، وان ولدي اذا كبر يقول ابوي جامعي، يعني هذا هدفي الصراحة يعني.
2: والله الظاهر انك انت ايام المتوسط والابتدائي تداوم تشيل شنطتك وتروح وترجع، ما تدري وش الدنيا عليه.
5: لا ما ادري، وعارفين ايش السالفه، هو اخواننا العرب المدرسين ما قصروا فينا اصلا، كرهونا بالمدرسه بالتصوير
2: والجلد.
5: لكن كان عندنا برنامج ثاني احنا من بعد العصر، خلاص يعني تخيل يعني ما صلاه العشاء خلاص طفت الدنيا، طفي الانوار وروح نام.
2: الله.
5: أيوة. طيب ما اعرف، ما في لا نت ولا في جوالات ولا في ما في اي شيء، ما في اتاري وفيديو. والله يكرمكم على الجزمه البيضاء اللي يقول كنت اخذها من اخوي، لحقنا عليها هذه.
2: حلو، تعبيها بناديل عشان تجي مقاسك.
5: ايوه يا سلام، ولا تسمه الشورت الاخضر هذا طالع من تحت الثوب.
2: ايه البنطلون.
5: ايه الثوب قصير والبنطلون اخضر. واضح من بعيد.
2: وتلعب بالعصر كوره؟
5: ما ينزل بعد 3 ايام 4 ايام بعدين.
2: يا لطيف.
5: أيوة.
2: طيب الحين تخصصت وتوظفت على تخصصك ولا؟
5: لا لا لا، أنا توظفت بعدين كملت دراستي، موضوع العمل غير ودراستي غير، ما لهم أي علاقة ببعض. اللهم بس إن الطموح، بعد ما كبرت وفهمت وكملت دراستي. لكن اللي غثني بالموضوع اكتشفت إني شاطر، فلته.
2: هذا اللي غثك في الموضوع؟
5: ما عاد ينفع خلاص، طارت الطيور برزاقها.
2: لا لا، بس إن شاء الله تعوضها في عيالك يا رب.
5: اي نعم، هو هذا الهدف. وانا اخوك الله يبيض وجهك.
2: وفق الله وفق الله.
5: سلموني على راعي خساره بالله.
2: راعي من؟
5: محطه خساره.
2: ايه مسكين يا رجال ذاك، اتوهك.
5: ايه كانت غنه حولها ترى.
2: شكلك من حولها هناك.
5: ايه كنت اداوم هناك بعد.
2: الله.
5: ايه
6: الموضوع كله خسارة بخسارة.
2: لا لا إن شاء الله معوض خير يا رب، والحمد لله. الواحد يعني إنه ما توقف عند نقطة محددة.
6: راضي عن نفسي يا ربي.
2: أهم شيء كيفك في الع...

0: انجليزي؟
1: لا الحمد لله ماشي الحال، بس انه يعني ما للاسف كنت احاول ادخل الجامعه كانجليزي لكن للاسف ما حصلت. دخلت اداره اعمال دراسه عن بعد والله ومشي حالك.
0: وما وطلعت فلت ايامها ولا بس برضو رجعت حقة المتوسطه؟
1: لا شوف ترى انا كبير ماني صغير. انا درست الانجليزي قبل 23 سنه، لا اكثر 28 سنه.
0: ايه هي
1: 28 سنه. فديك الايام انك تدرس انجليزي شيء من الخيال يعني، انا انصدمت اني بدرس انجليزي بس اكتشفت اني اقدر.
0: بس بالله كيف اول ما دخلت اللغه كيف كان وضعك؟
1: زيرو زيرو، ما في ميح ما في شيء قسم بالله. مدرس المصري اللي كان يدرسنا ذاك الله يجزاه خير ما كنا نعرف اي شيء، كان يعوضنا بحصة رياضية خذ كورة. مشي حالك. والله
0: الله يوفقك يا ثابر، موفق ان شاء الله.
1: الله يطول عمرك
0: حبيبي. هلا هلا احنا اسعد يا طويل العمر، سهل الله عمرك.
2: 011-40-53 اتصال من فوزان.
3: مرحبا.
2: مرحبتين.
0: هلا وسهلا
2: فوزان. هلا وسهلا يا مرحبا.
3: انا اطرح مثل هالمواضيع اللي تفيد.
2: الله يحييك جميع. الله يحييك يا فوزان، يطول عمرك.
3: الله يسلمك ويبارك فيك، وفرصه طيبه.
2: يا مرحبا، سمعنا صوتك فيها.
3: الله يبارك فيك.
2: سم
3: انتم تتكلمون عن تمني يا الطالب
2: قبل. اي نعم صحيح.
3: انا كان من ويتي اتخرج مهندس.
2: مهندس
3: مدني لكن ما تحققت، فتحققت بالهندسة اللي أقل، هندسة زراعية.
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: أي والله والحمد لله.
2: ما شاء الله تبارك الله. ليش ما تحققت يا فوزان؟
3: والله المعدل ما خدمه.
2: صار عائق. اي نعم.
3: كانت تبغى معدل مرتفع.
2: أي صحيح. اي نعم.
3: أي
2: طيب وأبنائك يعني تشوف أن اهتماماتهم وأمنياتهم يعني قابلة للتحقيق؟
3: والله الحمد لله اللي يعني كان منيتهم اللي منيته يكون معلم صار معلم، واللي منيته يصير محامي صار محامي.
2: ما شاء الله.
3: لا الحمد لله.
2: انت ساعدتهم ولا لي فوزان؟
3: الا ساعدتهم وانتم ساعدتوا الجميع مثل هالمواضيع.
2: الله يطول عمرك يحييك. هذه فرصة فقط ان نسترجع الماضي ونتذكر ايامنا وش كنا احنا نحلم فيه ونتمنى. نعم. وكيف اهلنا او الناس اللي حولنا يساعدونا حتى نوصل لتحقيق الهدف. نعم. وفي بعضهم سبحان الله يعني تتغير الامنيه في منتصف الطريق او تتعثر لظروف يعني اجتماعيه او ظروف مثلا مهنيه متعلقه بالمهنه ومتعلقه بالقبول الجامعي، وهذا يوثث راح حتى على مستوى مسار الامنيه.
3: انا لا اخفيك يا استاذ، رحت المسار على ما ذكرت.
2: أيه؟
3: أنا التحقت بالتعليم رغم أني ما لي صلة بالتعليم. لكن كل يوم توجه الوزارة إحلال السعوديين بدل المتأخذين. فلما تخرجنا من الجامعة التحقنا بالتعليم، كان في أظن سنتين وثلاثة يقبلون خريجين كلية الزراعة.
0: ممتاز.
3: فخلونا ندرس أحياء وجيولوجيا.
2: ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله.
3: الحمد لله اخيرا ارتحنا للمجال. يعني ما كنت ارغب لو ما اقول لي تبي تدي التعليم قلت مستحيل.
2: الاهم من هذا يا فوزان انك تعمل في شيء انت مرتاح له، يعني عندك رغبه فيه واهتمام. لان في بعضهم تلقى عنده امنيه وعنده هدف ودي يحققه، سبحان الله يا اخي في ظروف ما ساعدت يعني ما افتتح الباب انه يواصل، يبدا حزين وزعلان ويتعثر ولا يكمل ويدخل في مهنه ما يبيها كأنه بالغصب.
3: والله لو أقول لك يا أستاذ
0: طلال
3: قصتي مع التعيين لو أخذت من وقتك كثير.
2: سم
3: لما زملائي قدموا وقبلوا على التعليم وأنا قلت ما راح على التعليم.
2: أي.
3: بعد 3 شهور من الفصل الأول نتصل علي كل يوم مكتب التوظيف بالرياض.
2: أي.
3: قالوا تعال. يوم جيتهم قالوا شوف عندنا 80 معلم علوم أو أحياء وجيولوجيا ما جوا. متعاقدين الآن حنا نبين وأنت واقف من ضمن اللي واقفين عليهم الدور. تبغى التعليم؟ قلت الله يذكره بالخير ويرحم محي ميت مدير المكتب مكتب التوظيف الوسطى الصغير.
2: نعم.
3: قلت قال رحلة التعليم إذا ما عجبك يمديك تنقل.
2: الله هذا عام كم هذا يا فوزان؟
3: عام 1408
2: ما شاء الله.
3: أو ثمانية بالضبط.
2: أي نعم. أي
3: سبحان الله على كلامك كنت قلت خلاص أروح أباشر وإذا ما جال وأستمر ويصير أحسن مجال عندي.
0: أستاذ فوزان ترى ممكن في أوقات سبحان

0: الله يعني يقول عسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
1: نعم
0: في أوقات أنت تصر على شغلة تبي توصلها وتهيئ المسار إلى أنك توصلها وسبحان الله تلاقيه يتعثر فجأة ويختار لك الله مسار آخر وتلاقي نفسك أنت زعلان ولما تروح للمسار هذا تتفاجأ أنه رزقك فيه.
1: والله هذا اللي حاصل وكأنك يا أستاذ كأنك يعني حاضر الموضوع. أنا بحث التعليم وعلى السنة الثانية رشحون بدارة جلست مجمع حوالي 5 سنين خارج محافظة الشمسية
0: ايه.
1: وبعدين تعينت على ثانوية خالد الحرمين بالشمسية مدير جلست فيها تقريب 17 سنة أو 18 سنة
0: ما شاء الله.
1: لكن والله لما أشوف هالحين الطلاب القاضي والطبيب والمهندس ايه. يعني وأشوف أثر يعني مثل ما تقول معرفتي بها النموذج من المجتمع ايه. رفع راسي من حيث الاحترام من حيث فلذلك كلامك يا أستاذ توجيه سليم أنه الواحد قد يكره لكن فيما بعد قد يعني مثل ما تقول يحس أن هذا المسار اللي كتبه الله له في خير.
2: صحيح أنا. وعلى كل حال يعني كل هالأمنيات يعني فوزان أنك ترى كلها يعني سبحان الله تضافر جهود يعني من قبل المعلمين من قبل المدرسة الأسرة الوالدين حتى يصل الطالب إلى رغبته أو تحقيق الأمنية بالمساعدة
1: نعم
2: أو صقل مهارة بالتأسيس.
1: نعم والله
2: بيض الله وجهك أسعدتنا والله بهالاتصال
1: فرصة طيبة. أنا والله كان البرنامج صار من اهتماماتي الخاصة.
2: الله يحييك
0: يا مرحبا عزم من يسمعنا
2: فوزان.
1: شكرا شكرا شكرا
0: يا مرحبا
2: حياك ربي في أمان الله
1: جميعا يا
2: أهلا وسهلا مرحبا
0: 011-4533 يا أم أحمد سلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
0: يلا حيها.
3: الله يديك يا رب.
0: كيفك ها
3: يا رب لك الحمد. أمنيتي ما كانت أمنية بالذات هل. أمنيتي كانت ربونا على هالكلمة
0: اللي هي
3: أنشأوها فينا زرعوها فينا هذه الأمنية. يعني لما يقول الواحد ما أعرف وش أمنيتي لكن كانوا الوالدين هم اللي كانوا يزرعوها فينا أنت راح تصير تفعل تترك. يمكن هذه السنوات الأخيرة اللي الواحد يمشي على رغبته. أما أول ما كان الإنسان يمشي على رغبته
0: أي قصدك أنه الجيل القديم كان فارض عليك وأنك تمشي على
3: نعم. لكن أمنيتي ما كانت أمنية يعني تتحقق ولا بالخيال بس لا تضحكون.
0: لا ما حد بيضحك بالعكس هي الأماني.
2: سمي تفضل يا أم أحمد.
3: الأمنية كانت أني أكون رجل.
2: أيوة في عمر كم هذه كانت؟
3: من عمر يمكن تقريبا 8 إلى 7 سنوات
2: بدأت من 7 سنوات.
3: نعم.
2: أنت كنت الأخت الصغرى في البيت؟
3: حنا 9 بنات.
2: 9 بنات. في إخوان ولا ما عندكم إخوان؟
3: في من الأب.
2: من الأب. لكن أنتم يعني أسرتك أنت فقط.
3: ولد واحد.
2: واحد. تمنين كانت الأمنية هنا. يعني كانت الفكرة الأمنية من هذه فيها هدف يعني إنك تقومين بشؤون البيت ولا لا؟
3: نعم.
2: أي كان في شيء من النقص يعني وتحاولين أنت
0: تعلم تساعد يعني وتشيل.
3: لا مو أنا اللي أحاول كل البيت مصرين إني أنا رجل.
2: إحنا يعني يتكلون عليك يعني أنت ولا كيف يعتمدون عليك؟
3: لحد ظهرت علامات الأنوثة يبغوا يخفوها لازم تطلعي رجل.
2: كم ترتيبك في العائلة يا أم أحمد وقتها؟
3: أنا كنت قبل الأخيرة بـ2.
2: وليش أنت الوحيدة اللي شايل البيت كله؟
3: كذا قدرة تربي.
2: وين الأول الثاني؟
3: يعني كانوا متعلمين متفهمين.
2: ليش عادة ما يركزوا على الأول وعلى الثاني؟ ليش جو قبل الأخيرة؟
3: من هذا كله كانت تجوري بيدي أعمال أخوي مثلا كان من كبار التجار.
2: أي نعم.
3: كانت الفلوس أول تيجي كذا الرزمة تيجي كذا تقريبا طولها شبرين مربوطة وفيها العلامة الفضية هذه اللي يسمونها الرصاص كانوا يعطوني إياها أستلمها أروح أدخلها في التجوري ما كانت في بنوك ولا تراني أنا فوق.
2: يعني كانوا يثقون فيك أم أحمد وقتها؟
3: ثقة عمياء.
2: إيه يعني كنت يعني صاحبة المسؤولية والدراية والمعرفة والعلم كلها في ذلك الوقت يعني ما نعرفون إلا أم أحمد وقتها يعني.
3: أخبي صندوق التجوري كنت أخبيه في التراب في الشارع
2: ايه؟
3: حتى لا يعرفونه الباقين. أو بالحوش.
2: وليش خايفة من الباقيين يعرفونه؟
3: لأنه يجي يسألني كم عندي فلان، ما أرضى أقول.
0: أمانات أمانات شغالة.
3: يجي يجي كم عندي فلان يبغى يروح يصطاد.
0: ما شاء الله.
3: لكن المشكلة مش هنا. المشكلة حتى لما كبرت أبغى ألبس لبس رجال.
2: متى تغير؟ طيب متى تغير هذا المفهوم عندك؟
3: ما تغيرت إلى الآن.
2: أوف.
3: إلى الآن.
2: أنت يعني أم أحمد الحين متزوجة ولا لا؟
3: متزوجة وأرملة وما شاء الله عيالي اللي مدير تنفيذي واللي طيار واللي.
2: طيب ليش ما تغيرت الفكرة الآن؟
3: ودي دكتور دكتورة.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك.
2: طيب ليش المفهوم هذا ما تغير؟ ليه الحين ملاصق معك؟
3: مثلا اللبس لسه قبل يومين لي يا أم أحمد ما تلبسين شيء محزق وشيء أحس إنه كأني عيب
0: إني أنت كبرتي. تأسست على يعني على الفكر هذا وكبرت عليه وأنت متحملة مسؤولية، حتى الظاهر في مرحلة زواجك أنت كنت برضو حاملة المسؤولية
3: برضو. نعم
0: أي، فعشان كذا أنت كبرت شخصيتك وقويت وكبرت على هذا النمط.
3: أي فأنا الآن عندي اللي بيقات أشرحه، كل واحد حاليا عنده أمنية، لكن زمان ما كانت أمنياتهم لا اللي هي تتحقق ولا اللي الواحد يفكر وش أمنية له.
0: احنا كنا زمان ام احمد في جيل يمكن كان ابائنا يمكن في بعض يعني اسر ما هي بكثير اللي كانوا مثلا متعلمين كانوا عارفين في فكر انه لا انه كان البنت انه ممكن تطلع معلمه او الشاب يطلع مثلا يعني كان اي شيء، لكن البنات اغلبهم كانوا يفكرون انها اذا تتوظف معلمه.
3: وانا صرت معلمه
0: ما شاء الله كويس،
3: وصرت معلمة ويعني جاء وقت ما تمنيت أني أكون معلمة لحد يعني فرضتها أمي فرض علي برضاي عليك.
2: وش كنت تبين طيب وقتها؟
3: حاليا أو
2: وقتها تقول ما بيصير معلمة وش تبي تصيرين؟
3: وقتها أتمنى أني أعلم كل شخص جاهل.
2: اي انت تقولين انا صرت معلمه غصب ولا لا؟
3: كان عندنا بيت
2: ام احمد بيت. نعم. انت قلتي انا صرت معلمه بالغصب من الوالده.
3: نعم.
2: وش كنت تبين لو خلاص ما راح تصير معلمه؟ وش الخيار الثاني؟
3: الخيار الثاني اني يكون عندي انا اصلا بيتنا كبير
2: ابي مهنه تحمات بمهنه معلم.
3: لحظه هذا البيت كنت اتمنى كل شخص يروح يدرس في الخارج يعطيني أمه يعطيني أخته اللي ما يقدر يتولى مسؤوليتها.
2: طيب الله يحفظك يا محمد يطول عمرك.
3: ما يعطيني إياها مرة واحدة.
2: طيب.
3: لا يعطيني فترة مؤقتة أحافظ نعم. عليها نعم. وأهتم فيها إلى فترة معينة.
2: طيب
3: الله الآن أتمنى هذا الشيء.
2: طيب الله يحفظك يا محمد يطول عمرك. شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركة معنا. الله يرعاك في أمان الله. أهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53
0: سليمان
4: طلع خالد.
0: هلا
4: حبيب قلبي الله يسعد مساك
0: يا حبيبي. انا قاعد اللي دائما اقعد اداري وراك.
4: ايه الله اقول الله المنيات اقول الله
0: ايه عطنا
4: شوف كثير
0: جاك الحفله. اسلم يا سليمان.
4: حفله ايوه والله كانت الامنيه اللي بننجح بس عشان ما يجي اللي.
0: لا يا ابن الحلال اترك اللي، انتم معنفين شكلكم ولا ايش
4: يا رجال؟ والله بس امنيه نجاح ما ولا انا صراحه اكثر امنيه كان ودي امسك قطه المقصف.
0: عشان تاكل ببلاش ولا شو الوضع ولا عشان الدراهم؟
4: لا لان كنا احنا نقط 50 ويجينا 1000 مدري 200 مدري كم.
0: لا يجيك 100 مدري كم
4: او 100 ضعف.
0: لا وين كانت
4: ما يقبلون اكثر شيء 10 ريال الظاهر ما في تعرف ما شاء الله 1000 طالب 800 طالب و10 والمقصف اصلا وش كلها كانت البيبسي باربع قروش وكان السندويش يعني ريال يشبعك حق يومين.
0: لا تطلعنا من موضوعنا، انت وش كنت اول يوم كنت
4: في موضوع قلتك وش امنيتي؟ قلت امنيتي ماسك المقصف يعني ما والنجاح ما كان في يعني امنيه انك تصير دكتور ولا تصير ما في هذا الشيء
0: مره
4: انجح بس.
0: طيب ونجحت سادس؟
4: نجحت بالدف الا رابع ثلاث مرات.

0: الظاهر المدرس يجي عند ابوك في البيت، فهمت؟ يرحم والديك، شوف لك حل مع الولد.
1: ليش غاد رابع اصعب شيء؟
0: عشان فيها مواد كثير.
1: لا الظاهر هي مرحله انتقاليه. المهم الرابع دفوني دف بالقوه.
0: طيب
1: صرت اكبر واحد في الفصل، حطوني عريف وحطوني كل شيء. لا نفعت عريف ولا نفعت طالب. قالوا خلوا ينجح هذا بس يروح.
0: طيب عديت سادس.
1: اي عديت سادس، دخلت المتوسط.
0: حلو.
1: ما في والله ما في طموح، ما افكر يعني شبي.
0: المتوسط برضو كنت تفكر في المقصف.
1: الثانوي ثلاث ثانويات، ثانويه عامه وبعدين ثانويه اليرموك وبعدين ثانويه تجاريه.
0: وعديت
1: التجارية.
0: يعني كم قعد في الثانوية؟ ست سنين ولا سبع؟
1: لا لا لا خمس.
0: خمس. حلو. سنة سنة سنة ومع خبرة يعني.
1: وبعدين رحت للمعهد المصرفي. والله العظيم يا شيء شيء. وبعدين اشتغلت في المصارف في البنوك.
0: حبيت الوضع ذا؟
1: ما حبيته، قعد سنتين وبعدين قالوا لي يلا قدم استقالة ما اصلح لنا.
0: واضح انه من فكرتك من الايام المقصف.
1: أب إيه هذا اللي فيها؟ تراني متحدى من واحد على باب قلت بخلي خالد يقولها. قال أتحداك صح طلال.
2: هلا وسهلا.
1: يا مساء الخير.
2: يا مساء النور يا أخي، أنا منبهر بماضيك.
1: أنتم منورين ومبدعين ومميزين وسعيد سماع أصواتكم.
2: الله يحييك.
1: وأفتح الإذاعة خففون عنا آلام كل شيء.
2: يا مرحبا. وش هالماضي الزين يا سليمان؟
1: والله ابشرك مشغل الراديو وقاعد اكل جح على طول.
2: سليمان اقول وش هالماضي الزين اللي سمعت مع خالد الحوار؟
1: ما ما با با
0: با با هذا اللي لخبط اول تمس.
1: اي والله طلع الامنية كانت النجاح صراحه، ما كان في يعني ذيك الايام والله ما كانوا ينمون فينا تنميه. الله يجزاهم عنك الخير ويوفقهم. ما ينمون عندنا انك ترى انت الا بعض الاباء منين يطلع ولده ويقول هذا ولد الدكتور ولا هذا ولد الضابط.
2: هي الفكره مو بس انها يعني مو بتنميه، احيانا صقل مهاره. يعني الواحد مثلا يقول ابي اصير طيار، ما يودونه مثلا معارض فيها طيران، ما يشغلون له مقاطع على الطيران، ما يعلمونه وش اصلا. لو يجي لهم مجسم لعبه طيران يحاول هو يستكشفها، ينمي فيه هذه الفكره حتى اذا كبر يكون جاهز. لا طيران مخلينا يودون اهتمامات ثانيه متعارضه مع اهدافه. بكره يتفاجئ لما يتخرج من الثانوي تقول ايش تخصص، يقول والله ما ادري محتار، وش يبي سوق العمل، وش اكثر راتب، وش المطلوب. ما عاد صار يفكر بالاهتمام.
0: كلامك ذا كلامك فعلا، بس اتخيل على سليمان مو براكب.
1: خالد بيجح خالد. لا والله شوف الان الحمد لله فضل من الله عز وجل. الان اليوم المدارس فيها توجيه
2: صحيح ما في شك. نعم حتى الاسره بعد يا سليمان الاسره صار فيها وعي الان،
1: عندهم في اختبارات يعرفون ايش موهبته يوجهونه. حتى الطالب اليوم المبدع يتبنونه.
0: يا سليمان برضو من اخطائكم، من الاخطاء اللي انتم مريتوا فيها، فهمت؟
1: احنا جيلنا كذا.
0: اي لا بس برضو لما عيالكم الان العيال
1: واحد سبعة، انت واحد سبعة ما لحقت عليه يا خالد.
0: لا
1: كم 21
0: ولا 22؟ وش 22؟
1: عمر.
0: لا انا توني يمكن 19 و3 شهور.
1: اي انا وقفت 39 ترى يا طلال.
0: اسمع سليمان. لا انا اقصد انه فيه الاباء زي مثلا مرحلتك، الاشياء اللي انت ما توجهت فيها فالان تلاقي تعوضها في ابنائك، انه تعطيهم المجال انه يتوجه وانه يتعلم وانه وش رغباته وش اشياءه وش يعني. فهذا انت الان قاعد ممكن تمارسه مع عيالك.
1: اي الحمد لله، والحكومه اليوم بتوجهها
0: بالضبط
1: حقيقه، واليوم المدارس توجهها كل شيء.
0: شوف
1: اول كنا احنا عايشين على المدرس الاجنبي.
0: لا شوف يا سليمان برضو ترى الاسره لها دور. يعني مثلا يجي الطالب مهما عملت معاه وزاره التربيه او وزاره التعليم،
1: مو اول الان
0: الان اتكلم حتى الان، اذا ما وجد
1: اول الاسره ما هي فاضيه لك
0: يا حبيبي.
2: مو فاضيه، احيانا ما فيها ذلك الوعي يا سليمان، ما عندها الوعي اهتمام بالابن نفسه. اليوم ترى اختلف، اليوم الوضع تغير.
1: العشاء وينوم يقوم الفجر.
2: نعم الظروف كانت الظروف الاجتماعيه المهنيه كل شيء تراها مع بعض، يعني اللي ترى ادت الى ذلك الطالب انه يتجاهل هذه الامنيه.
0: يا سليمان اسمع الحين
1: إيه؟
0: عندك مشروع طالما كيام المقصف وامنيتك موجودة الآن في مشاريع إدارة مقاصف.
1: أبشرك فتحت بقالات بعد الثانوي.
0: يلا تفرع. أرجع المقصف والمدارس.

0: قطة والله.
1: وفقك الله يا سليمان وساعة المباركة. اسمع صوتك
0: يا خالد، انت شكلك تحب القطة بس عساك ما انت بتمسكها.
1: لا لا ابشرك مضيع
0: والله. تبي نصيحة؟ قطة طلال القطة تعطيه 5000 يجيبها 10000، سافر انت وياه يبقى منها 4.
2: اوف
0: إدارة إدارة،
2: هذه إدارة صارت الحين ولا أمنية؟
0: كلهم.
2: الله يحفظك يا سليمان يطول عمرك.
0: شكرا لك وتحت.
2: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، الله يرعاك في أمان الله. 011 40 53. محمد
3: يا هلا مرحبا، مساء الخير.
1: مساء النور، هلا وسهلا محمد،
3: الله مساكم جميعا يا رب.
1: يا مرحبا.
3: بكل أمانة يعني اختيار المواضيع، أنا ما أعرف أنه المختار الموعد المختار عندكم المواضيع، ولكن
2: فريق الأعداد الله يسلمك
3: ما شاء الله عليه أعطيه هذا شهادة الدكتوراه في صناعة المحتوى، في دقة اختيار المواضيع فعلا اللي تجذب المستمع بشكل كبير جدا جدا على كثر استماعي للإذاعات. بكل أمانة إلا من المواضيع الجديرة اللي تستحق فعلا أن الإنسان إن ما يكون مستمع لها بإنصات سيكون عنده الرغبة بالمشاركة بأي شكل من الأشكال.
1: فريق الإعداد عندنا الله يجزاهم خير مو مقصرين، فريقنا ما شاء الله يعني شبابنا يعني من جد يعني نفتخر فيهم والله يبيض وجيههم، وإحنا برضو كذلك يعني نسعد إنه المواضيع نتوصلكم ونكسب تفاعلكم فيها.
3: الله يسعدك يا رب. شوف أنا بختم يعني مما انتهيت فيه في السابق، ما كانت هناك عند الشخص ما يسمى بالتخصص أو النظرة في مستقبله في أمنياته، يعني ممكن درسنا في المرحلة الثانوية ولو سألت أي طالب أو جل الطلاب وش ودك تتخرج بعد تخرج، يقول لك أهم شيء أني أطلع وأقبل في جامعة وأتوظف، هذا أكبر شيء طموح بالنسبة له في فترة من الفترات أو سنين سنوات في عهدنا. الآن لا اختلف الوضع، أصبح الآن توجه الأهداف اختلفت بين السابق وبين الآن. يعني في السابق حنا فعلا كان أهم الوحيد بعد تخرجه من الثانوية أنه يقبل في أي جامعة يبحث
1: وأي قسم ولا أي شيء، ما هي مشكلة تروح
3: صحيح، وهذا الواقع. والدليل حنا لما تخرجنا في سنتنا كنا نقدم في جميع الجامعات في المملكة وتنتظر أنك تقبل في أي جامعة وفي أي تخصص، الأهم أنك تقبل في أي جامعة. والبعض منا يجلس سنة ما يقبل السنة الأولى، ينتظر ويعمل ومن ثم السنة اللي تليها يحاول أنه يقدم مرة ثانية ويقبل في جامعة. كأمنيات تتمنى، ولكن مو كل يعني الأمنيات في سن المراهقة أو الطفولة تختلف عن الثانوية، في الثانوية قد تتمنى بعض الأمور ولكن البيئة أو العوامل ما تساعدك أنك تتحقق مثل هذه الأمنيات. يعني أنا تخرجت من الثانوية قبلت في الجامعة، كانت يعني كتمني فقط أني أمسك في قطاع التعليم بحكم أن 5 من أخواني وأخواتي كانوا في قطاع التدريس الأكبر مني، وكنت أعشق أني أكون في العمل الإداري، كنت معجب بعمل المرشد الطلاب.
1: والآن
3: لكن لا، الآن بعيد تماما عن هذا القطاع بالكامل. يعني كان هدفي أني أكون في التعليم، أراد الله أني قبلت في جامعة الإمام محمد بن سعود قسم محاسبة، تخرجت
2: في الرياض
3: لا في الأحساء جامعة محمد بن سعود الإسلامية، قبلت وقدمت في مصلحة قبل ما تسمى هيئة مصلحة الزكاة والدخل في الرياض مع أخوي اللي أسبق أنا بسنة، أني توقف سنة، قبلنا جميعا في مصلحة الزكاة والدخل في الرياض. وهنا يجيك النظرة، يعني أذكر أول ما انقبلت وصرفوا راتب بدل تعيين أنا ذاك، اليوم الثاني سحبت على العمل مباشرة. بأول لما يجيك أنت، عشان أقول لك الفرحة لما أنت تقدم في الرياض وتجلس أسبوع كامل في الرياض من فحوصات من مقابلات وفحص طبي وتقبل، وقبل ما تداوم بيوم ما حد يصرف لك راتب بدل تعيين، كان يسمى راتب أيام الإجازة هي الخميس والجمعة، صرفوا الراتب يوم الأربعاء، المفروض يوم السبت أنا أكون في الرياض، أخوي راح الرياض العمل، أنا سحبت على طبعا الحساوي لما طلع من الأحساء تحس كأنه من
1: ولا درجات
3: طلع من الماء، يعني ما راقني الوضع، أخذت الراتب خلال أسبوعين راح الراتب، أضعت على نفسي وظيفة حكومية رسمية بعد تخرجي من الجامعة، الله سبحانه وتعالى ما أراد
1: الله يعوض
3: بعد، ولله الحمد وفقنا في وظيفة أخرى اشتغلنا فيها، أصبحنا الآن أيضا في قسم أو قطاع الإعلام بشكل عام كإعلامي رياضي وعضو في هيئة في الاتحاد السعودي الإعلام الرياضي لبعض السنوات، كاتب في صحيفة اليوم تحت إدارة الأستاذ محمد أبو عير رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه،
3: والحمد لله
1: وفق الله يا محمد والساعة المباركة، وسعيدي بسمع صوتك يا طويل
3: الله يسعدك، شاكر ومقدر لكم،
1: يلا موفق إن شاء الله، هلا وسهلا محمد.
2: أم فهد
4: أهلين، مساء الخير.
2: مساك الله بالنور، حياك الله.
4: هلا هلا فيك
2: يا مرحبا، تفضلي.

0: والله الأمنيات كثيرة بالحياة، يعني واحد يتمنى كل شيء، ولكن في أمنية يعني أتمناها ولا حصلت، يعني تمنت أكون معلمة اللغة الفرنسية.
1: أوه.
0: أي ولا تحقق.
1: شو السبب؟
0: ظروف.
1: أنت تجيدين اللغة الفرنسية؟
0: أحب اللغة الفرنسية
1: بس ما درستيها.
0: يعني بعض الكلمات بس، ولكن ما
1: درستي اللغة ولا لا؟
0: يعني مو اللي يعني عارف اللي نطق يعني
1: ياخد. أنت عارفة يعني من خلال هواية فقط، لكن دراسة أكاديمية تعليمية لا.
0: لا.
1: إيه ما درستي في الجامعة ولا دخلتي معاهد مثلا متخصصة؟
0: لا سادة تعليم عام.
1: لا معهد متخصص مثلا في دراسة اللغة؟
0: لا لا لا.
1: كنت تتابعين طيب الدراما أو مسلسلات أو البرامج الفرنسية بشكل عام؟
0: لا لا لا.
1: شلون طيب أنت تطوري من اللغة؟
0: كذا يعني أحب لغتهم، اللغة نفسها أحب.
1: شلون حبيتيها؟
0: بعض عارف الأفلام القديمة.
1: طيب أنت أسألك تتكون لا ما تابع؟
0: لا يعني مو اللي متابعة مستمرة، لأني أنا أدرس يعني كنت قبلها أدرس وكذا.
2: طيب
1: إيش؟
0: تعليم عام أدرس كل المواد أدرس.
1: إيه وكان وقتها في اللغة الفرنسية؟
0: كان لا ما في، مو موجود.
1: مو موجود. شلون حبيتيها؟ شلون طرت على بالك وقتها؟ معناها حتى أول يعني كانت الأفلام كلها باللغة الإنجليزية.
0: لا كان عندي كتب، كنت يعني أحب أطلع أحب أتثقف.
1: اللغة هذه الكتب هذه باللغة الفرنسية؟
0: أحب أقرأ أحب أتثقف كثير، يعني أحب أقرأ كتب وأطلع على أشياء غريبة، أحب اللغات.
2: أنت يعني متى طلعت متى يعني جات في راسك اللغة الفرنسية؟ سمعتي أحد يتكلم فيها كذا عجبتك؟
0: المتوسط، أيام متوسط كذا.
2: أوكي يعني وهناك وكملتي جامعة الحين؟
0: أيها المستادة التعليم عام.
2: ما شاء الله. طيب ليه ما فكرتي انه هذه الهواية اللي انت تبغينها او الرغبة اللي عندك ما فكرتي انه تدرسين معاها تدرسين شيء يعني تطوري المهارة دي؟
0: المنطقة اللي انا موجودة فيها ما في موجود. رحت لنفس كان وقتها الامير موجود، الامير نفس المنطقة، ورحت والحمد لله طلب مني بعثة يعني، بس رفض الوالد.
2: طيب احنا فيها اليوم، ليه ما تتعلمين اللغة الفرنسية؟
0: صعب ظروف.
1: هو الآن يبدو لي أم فهد الله يحفظك، يبدو لي والله أعلمكات أنها أمنية فقط، يعني أمنية لكنك ما سعيتي لها ولا قرأت
0: ولا قاطع الكلام،
1: سمي
0: أمنية ولكن ما في تدريس لها.
1: أيوة هذه الفكرة الرئيسية. طيب أنت تعرفين الآن الأرقام الفرنسية الحروف الأبجدية الفرنسية؟
0: أعرف الكلمات.
2: لا أنا أعطيك الكلمات هذه،
1: هي الكلمات هذه نحفظها، إحنا نحفظ الكلمات هذه من خلال نطق الأعمال الدرامية الموجودة هاي نفهمها، لكن أتكلم عن كلمات فرنسية يعني الحروف الأبجدية الفرنسية لا، الأرقام كذلك لا. إذا أنت تحتاجين تأسيس يا فهد، يعني هذه الأمنية كويسة حلوة لكن ممكن زمنها مضى وراح ولا لا؟ لأن ما أسستيها في السابق.
0: الآن ما في
1: يعني. الآن ما في أي نعم ما في الآن، نعم صحيح.
2: شو اللي يبغى شخص؟
1: لكن خليها أمنية يعني في حلوة.
2: في نهاية الحلقة بعطيكم درس على الأرقام الفرنسية أقولها لكم إن شاء الله.
1: طيب وش الأمنية الثانية يا فهد غير اللغة الفرنسية؟ أم فهد؟
0: ما في شيء ثاني.
1: ما في غير اللغة الفرنسية، بيض الله وجهك، الله يحفظ.
0: في أمنية ثانية بس شوي بعيدة يعني.
1: ها وش هي؟ لغة صينية.
0: أحفظ القرآن كامل.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: أنت رأيت القرآن.
1: ما شاء الله.
2: ها؟
0: يعني شوف في فرق بين هذا وهذا.
2: لا لا بالعكس ما فيها شيء، يلا شد حيلك.
0: ويمكن يعني. أن نتمنى إن شاء الله يا ربي يحقق الله.
1: إن شاء الله يا فهد، إن نقول لك في نهاية المشاركة مغسي.
0: يعطيك العافية.
1: وش هي؟ فعرفتيها؟
0: نعم.
1: عرفتيها ولا ما عرفتيها؟
0: مغسي بكو.
1: ما شاء الله. ما شاء الله. لا في تأسيس حلو. في تأسيس يا فهد.
2: بكرة تسمعي لي خمس من واحد إلى خمسة بالفرنسي. يلا.
1: الله يحفظك يا فهد، يطول عمرك. السلام عليكم. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، الله يرعاك في أمان الله. 011-40-53
2: الجوهرة.
3: حياك الله.
2: هلا وسهلا.
3: أهلا فيك.
2: شلونك؟
3: بخير عساك بخير.
2: ها وش عندنا من أمنيات كانت زمان واليوم صارت مختلفة ولا حققناها؟
3: والله هي الأمنية كانت شوية كبيرة تحقق منها جزء.
2: وش كانت؟
3: لأنه كانت الظروف في ما يسمح يعني إن الأمنية تبعي تتحقق.
2: طيب وش الأمنية كانت؟
3: كنت صراحة كانت عندي أمنيتين، أولها كنت أتمنى أني أكون قاضي.
2: ما شاء الله. طيب
3: لأنه ما كان فيه نساء.

0: ما في طيب ما في هذه بالخيال من الخيال ما في الجوهرة غيرها الثانية.
1: الثانية كنت كمان إني أتمنى أني أكون في مجلس الشورى، أنه كان البرنامج لما يجي في العصرية تقريبا وقتها.
0: أي صحيح.
1: طيب ما في نساء.
0: طيب إيش تخصصك الآن الجوهرة؟
1: والله أنا مو أخفيك الجانب اللي تحقق من الأمنية هذه، إنه الآن يعني أنا بصراحة إذا في موضوع في صلح، موضوع في مشاورة، أنا دائما أدخل فيه يعني بطلب، يعني يطلبوني ودائما يأخذ.
0: له جانب في تخصص هذا يا الجوهرة؟
1: كيف؟
0: تدخلاتك هذه والاستشارات والصلح تسوين فيها جزء من دراستك من عملك؟
1: لا والله.
0: شلون أجل؟
1: تقدر تقول إنه خبرتي في الحياة سبحان الله.
0: شلون؟ كل واحد عنده خبرة في الحياة يروح يدخل في استشارات ويصح بين الناس؟
1: لا أنا دخلت تقدر تقول إنه في أشياء كانت أمامي تحصل فيها مشاكل، بس مش خبرة عادية.
0: أيه.
1: يعني أنا الوالد الله يرحمه كان يدخل في مجال الصلح،
2: إنه حكيم كان حكيم.
1: أيوة أنا كنت أتعلم منه وأشوفه.
2: وأنت أخذت الحكمة من الوالد.
1: نعم. وكان في
0: بس الجوهرة الآن صار العمل منظم، صار في جمعيات مرخصة، صار في استشارات اليوم قائمة على العلم وعلى الدراسة وعلى الشهادة وعلى الرخصة.
1: نعم.
0: مو بأي أحد يطلع الآن يصح بين الناس ويقدم استشارات اجتماعية.
1: لا
0: تغير
1: أنا
0: الموضوع الآن، كل واحد عنده مشاكل الخاصة، كل واحد يقول أنا والله أنا أعرف كيف أحل الأمور، نادوني وأنا أصح بينكم.
1: لا تقدر تقول مثلا لو في شيء صار عند ناس مثلا ما يبغوا يطلعوا.
0: طيب انا معك في الفكره. طيب ممتاز، صار ما عندك هذا التوجه هذا الجانب، ليه ما تعزين بالدراسه بالدورات بالتطوير حتى تاخذين رخصه وتكونين عملك مرخص وعملك بعد فيه استثمار فيه ربح؟
1: شوف انا حاليا اعمل في مجال مشابه.
0: أي.
1: يعني في مجال مشابه الان.
0: أي.
1: ولي فتره يعني اكثر من 17 سنه في المجال هذا، كله قضايا مشابهة يعني زي القضايا الأسرية. القضايا
0: محامية أنت يا الجوهرة ولا كيف؟
1: لا لا لا لا يعني تقدر تقول إنه عملي مرتبط بأمن و
0: يعني دراسات وأبحاث.
1: لا لا هو عمل حكومي تبع وزارة الداخلية.
0: نعم. الله يوفقك.
1: يعني.
0: زين الله يوفقك الجوهرة، يكتب لك الخير. شكرا لك على التصوير.
2: شكرا لك.
1: العفو.
2: يا مرحبا.
1: تمام.
0: شاركونا. طيب. بالاتصال 011-40-53 حول الأماني والأمنيات وتحقيق الأهداف والذكريات اللي كانت على طاولة الدراسة. أهلا يا فوز.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: وعليكم السلام.
3: كيف الحال؟
0: حياك الله يا فوز.
2: حياك الله يا فوز.
3: والله أشوف الأماني، لازم نتكلم على أماني. يا كثرها.
0: يا كثرها.
2: إيه ضحكت.
0: يا كثرها.
3: وخططنا وخططنا
0: ولا شيء تنفذ.
3: ليه؟
0: ولا واحدة.
3: ليش ما تحققها؟
0: لأن ما حولنا أهداف ولا سعينا لها، أو أنها أكبر من قدراتنا.
3: لا ما نحلوها. المشكلة أنه الوالد ما عنده استعداد يتقبل إلا أن تكوني معلمة.
0: أي نعم. تتكلمين في زمن مضى.
2: إيه
0: يعني كانت في ظروف اجتماعية شوية منعت من الوصول. طيب إيش كانت الأمنية؟
3: أمنيتي مهندسة ديكور.
0: ما الله
2: يا سلام.
0: لا هذه الحين جت الأمنية صح؟
3: بس حققتها في بنتي.
0: إيه بس الحين جتك، ما جتك من أول يوم كنتي طالبة.
3: ما حد أول، ما كان عندنا ذاك الوعي اللي إحنا
0: ما كان عندنا شيء اسمه هندسة ديكور أول. كيف جت على بالك أول يوم كنتي طالبة؟ ما كانت فيه أصلاً.
3: لا أنا من النوع اللي أحب الأشياء اللي فيها فن اللي فيها.
0: كلامك ممتاز ممتاز جدا يا فوز، لكن يوم كنت طالبة وش كانت أمنيتك؟ تقولين والله الوالد ما ساعدني، وش كانت الأمنية؟
3: ما ساعدني إني أكون أي شيء.
0: أي شيء، ما كانت مهندس ديكور، ما لها علاقة.
3: ما لها دخل.
0: عشان ما نظلم الوالد بعد.
3: الوالد لا معلمة وسكتي ولا ما في قاعدة في البيت.
2: طيب فوز، وش ذنب البنت تحطينها برغبتك انت؟ يمكن لها رغبة ثانية.
3: لا هي رغبتها. لا هي
2: وش دراك يمكنها جاملتك؟
3: لا ما جاملتك.
2: كيف لا ما جاملتك؟
3: جاملني عشان دراسة الديكور سهلة؟ ما هي
2: سهلة. ادري ان ما هي بسهلة، بس يمكن البنت كانت تبي تطلع طبيبة.
3: لا هي اختيارها، هي اللي اختارها.
2: فوز واضح ان لا عارف اللي حالي.
0: والله فوز اخاف. فوز
3: بعلمك بعد
2: سمي.
3: درست بنتي لغة عربية.

0: سبحان الله.
1: هندسه معماريه هي مو يعني انا ديكور. انا نفسي تعرف اطول كلامي ان تعرف ان حفلات بناتي كلها انا مسويتها الكواش.
0: هي هي بناتك بيقولك يا زينها عشان يكمهم.
1: ايه والله اشتهت عشان
0: يمكن يمكن ما تدرين انت لو طلعتي احترفتي وصرتي تجهزين في مناسبات كبيره ودنيا.
1: بدعت
0: والله
1: والله والله عشان كل شيء ادس خشمي فيه.
0: الله يوفقك فوز. الساعه اسال الله ان يبارك لك في في فيما رزقك يا رب ويصلح لك ذريتك يا رب.
1: الاستثمار في العيال
0: هو افضل استثمار بامانه.
1: اي والله الحمد لله الحمد لله. بس اني انا بقول لك شيء، اني انا اول شيء كنت معلمه وقعدت 12 سنه وهاجس اني اكمل دراسه يعني اصير يعني بكالوريوس.
0: وكملتي؟
1: كملت.
0: كافو.
2: والله على كل حال يا فوز ترى هندسة الديكور ترى قائم على الذوق وقائم على الرؤية الفنية والإخراجية للبيت ومن خلال تحديد الزوايا والإضاءة، وهي ترى يبدو لي يعني الشهادة مكملة فقط، لكن بهوايتك وموهبتك تقدر تأسسين هذه الفكرة. واليوم ما شاء الله ترى الشركات موجودة وبكثرة، وحتى المصممات اليوم تراهم كثر، تقدرين تنضمين معهم تستفيدين من تجاربهم من خبراتهم ويمكن تحققين شيء من أهدافك اللي كانت من الماضي.
1: ممكن
2: إيه فرصة متاحة. الله يوفقك يا فوز.
0: وفق الله.
2: طول
0: لا تكثرين فازات بس. شكرا لك.
1: مع السلامة.
0: أبو آخر اتصال.
2: معنا اتصال جديد محمد.
0: هلا وسهلا
2: أبو محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
3: أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات.
2: الله يحييك أبو محمد.
0: يا هلا.
3: أول شيء نشكركم على هذه البرامج الجيدة والشيقة والممتعة.
2: الله يحييك.
3: في هذا الصيف الجميل.
0: في هذا الصيف الجميل مع الأجواء الجميلة هذه.
3: نعم نعم والله الأجواء طيبة الحمد لله.
0: أي واضح أنك في الجنوب وتبي تحرق أعصابك.
3: لا لا لا لا واضح. والله في الرياض. والله في الرياض بس والله الجو ممتع. والله الجو ممتع الآن.
0: طيب أوكي.
3: يعني حتى في غيوم والقمر ما شاء الله مع الغيوم.
0: تفضل تفضل يا ابو محمد عطنا.
3: لازم الواحد يقلم نفسه. لازم.
0: اي والله لازم نكيف انفسنا. يلا تفضل.
3: انتم تتكلمون على الامنيات السابقه ولا الحاليه؟
0: لا الامنيات السابقه. وش صار؟
3: الامنيات السابقه الحمد لله انا كنت اتمنى اكون تقني بعد ما تخرجت من الكفاءه.
0: اي
3: طبعا ذاك الايام الكفاءه والابتدائي الاختبارات والاسئله من الوزاره ما هو زي الحين.
0: حلو حلو وصلح فيها انه نيوتن. ايوه
3: ايوه ايه. كنت كان يعني امنيتي اني اكون تقني بحكم ان الوالد كان الله يرحمه في الجنه عنده يعني مؤسسه
0: ما شاء الله
3: كنت اشتغل معه في المؤسسه يعني والحمد لله اخذت خبره فقلت باخذ الخبره والشهاده.
0: حلو.
3: فدخلت معهد الملكي اللي معروف في الرياض يعني.
0: حلو.
3: اقدم معه.
0: ايه.
3: ولكن انصدمت بالواقع بعض التغييرات اللي في المعهد والمسافه كانت صارت بعيده وكان وسيله النقل ذاك اليوم ما فيه. ووقتها فتحت ثانوية الرياض في وسط الرياض
0: يعني المعهد الملكي زحلطاً
3: والله.
0: حلو. طيب ايوه
3: رجعنا اخذنا كملنا درسنا الثانوي.
0: حلو.
3: ما الله كتبنا الثانوي جت الأمنية الثانية ان يكون رجل امن
0: عسكري
3: والحمد لله يعني تحققت هذه الأمنية والحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى قدمنا الوطن طال عمرك حوالي 38 سنة
0: ما شاء الله. الفضل ما شاء الله. بارك الله فيك
3: في عدة مجالات وعدة أماكن ولله الفضل منا بكل أريحية ولله الفضل منا لا ما في أي يوم مليت ولا كليت بالعكس كل ما جاء مسؤول يختارني في المكان اللي بعده وأنجز والحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى حتى لدرجة أن عملت مع أصحاب سمو ملكي
0: ما شاء الله. والآن تقاعدت؟
3: والآن تقاعدت بس عندي أمنية واحدة
0: اللي هي
3: طبعا بعد الامان والامن والامان ولله الحمد الفضل منه ودي يكون في مجال في التعليم او في الاذاعه انه يكون في ثقافه عامه للممتلكات العامه ومرتادي الطريق بشكل عام هذه الامنيه لكن الان للاسف ما تتحقق الظاهر.
0: ليه؟
3: لانه مشكله الان في ناس عندهم يعني وصلوا من الدرجات العلميه ما الله بها عليم وصلوا من المناصب ما الله بها عليم لكن مثلا اقل تقدير الان في الطريق ثقافه الناس في الطريق الان مثلا تلقى واحد يمشي قدامك ومسرح كان الطريق له لا يتبع انظمه قواعد المرور لا في الاشارات لا يمين ولا يسار ويوقف على كيفه ويمشي على كيفه.
0: قصدك انه يعني انه في تنميه وعي
3: أتمنى ذلك والله، يكون في

0: يعني يكون في التعليم، في الإذاعة، خاصة في الممتلكات العامة. أنت في بيتك ولا شيء؟
1: وش الممتلكات العامة هي تقصد فيها يا أبو محمد؟ وش الممتلكات العامة؟
0: عفوا الأماكن العامة.
1: أي في الأماكن العامة مع يعني أن في مثل هالموضوعات يا أبو محمد، يعني هذه من منطلقات أصلا الدين، وهي من مؤسسات المدارس قبل الأسرة. فما تستغرب حتى هذه اللحظة نقول والله يا إعلام وجه، يا معلم علم، يا أسرة انتبهوا، يعني وش باقي؟ حتى رددني في المثل هالأمور، إن في غرامات الآن اللي يرمي الممتلكات من السيارة، أو يرمي حتى النفايات هذه كلها ترى عليها غرامات الآن، ومع ذلك الناس.
0: وانا عارف الشيء هذا، وحنا كنا نسعى على ذلك، بس انه شوف الشخص اللي ما هو من زي ما تفضلت انت بدات حديثك الله يحفظك، اذا ما الاسره درست جهودها لتعليم ابنائها. وانا مع العلم اني انا عارف حريص ان كل اسره حريصين على ذلك، لكن للاسف واحد يبني وعشر يهدون.
1: مع انه والله صدقني يا محمد، يعني هذه تلاشت والله الامور، رمي المخلفات في الاماكن العامه انا اشوف انها تلاشت، يعني حتى كثير من الاماكن العامه تلقى ما شاء الله المكان نظيف، ما عاد فيه الفكره الاولى السائده اللي كانت يعني منتشره، وحذرنا وعلمنا كثيرا سواء في الاعلام وحتى في مواقع التواصل، وحتى الناس الموجودين في نفس المكان هم احيانا يقومون ويشيلون هذه المخلفات مع الطريق، يعني كانهم قدموا صوره حضاريه عن المدينه.
0: صحيح وكلامك سليم 100%، وانا ما حددت.
1: بيض الله وجهك ابو محمد، الله يطول عمرك، اسعدتنا بالمشاركه والاتصال.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك،
1: الله يرعاك في امان الله ابو محمد. مشاركه رائعه، وكل الحقيقه الاحلام اللي تحدثنا عنها والامنيات والنصائح والتوجيهات، المنطلق الرئيسي الاسره، هذا البيت الحاضن الاول لكل الاجيال، لكل الاجيال بعدها الاسره، ودور المعلمين ايضا في حضن وصقل هذه المهارات وهذه المواهب حتى ينشأ البطل فينا، وهو يقود ايضا هذا الوطن في كل مناحي الحياه ومجالاتها. شكرا لكل الاحبه الكرام اللي شاركونا بالاتصال وبالتواصل معنا. فاصل ثم الى ضيف الحلقه.

تعاليل. حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل، وأهلا إلى زاويتنا الأخيرة مع النجوم والفنون. الليلة نتحدث عن ذكريات الأغاني اللي حفظناها ورددناها ولنا فيها ذكرى. صاحب الكلمة الذي كتب هذه الكلمات كانت نقطة الانطلاق إلى كل هذا الانتشار وهذا النجاح. الليلة ضيفنا شاعر استطاع أن يترك هذه البصمة في الأغنية السعودية، كتب أعمال تغنى بها عدد كبير من الفنانين، كتب للوطن وللمنتخب، حضر أيضا

0: بقوة في الأغنية الرياضية للأندية. أهلا وسهلا بضيفنا الشاعر يوسف بن عبد الله الخلف.
1: يا هلا بك أخوي خالد.
0: حياك الله، كيف الحال؟
1: مرحبتين يا هلا والله، حياك، شكرا لك يا أخوي خالد، شكرا طلال، الله يعطيك العافية.
0: عليك حاط السبيكر؟
1: لا والله ما حطيت.
0: اي لا، نبغى صوتك واضح عشان نسمع القصيد.
1: نصحني قال لي لا تحط السماعة، في السبيكر حط السماعة.
0: الله يحييك يا يوسف.
2: هلا هلا وسهلا يوسف، شلونك؟
1: هلا أخوي خالد،
2: شو أخبارك؟
1: بخير وبنعم، الله يعطيك ما شكرا على هالمقدمة الجميلة، الله يعطيك ما عندي.
0: الله يحييك
1: والله، يعطيك
2: تستاهلها
1: يا.
2: خلنا ناخذ المحور الأول بشكل سريع يا يوسف، انه الشعر متى اكتشفت انك انت فعلا شاعر؟
1: شوف يا خالد واخوي طلال، شوف الاكتشاف هي الشعر دائما يكون دائما يا شو اسمه موهبه او انه مكتسب عن طريق يعني احد الاقارب، يا جد يا اب يا اخ. فانا اكتشفتها عن طريق هوايه، فنميت الهوايه هذه والحمد لله، زي ما قلت الان زي ما تشوفون شاعر الحمد لله، يا رب يكون عجبكم وعجب المستمعين يا رب.
0: كيف شاعر ولك حضور في الأغنية السعودية ولك أيضا حضور في الوطن، أيضا كتبت على الوطن ما يختلف في حب سلمان، شخصين سلمان كل الحب والحب سلمان.
1: صحيح يستاهل الوطن، يستاهل خادم الحرمين الشريفين. أبت بنقول القصيدة هذه
2: توكل على
0: هذه البداية.
1: يقول ما يختلف في حب سلمان شخصين، سلمان كل الحب والحب سلمان، بقلوبنا يبقى ومسكنه بالعين، دم الخفوق أصبح ويجري بشريان، أنا أشهد النسيب كل المحبين، يشهد على ما أقول دولة وسكان، العطف من طبعه ومن طبعه اللين، دايم جزا الإحسان مثله بالإحسان، أبو الكرم جزل العطاء مو في يدين، يمناه لهلة عطى فاضة تمزان، عم السخاء من سيدي كل مسكين، رمز العطا سلمان لاهان الطيب ما يخفى لنا دايم يبين، واكبر دليل اصبح لها الطيب عنوان، وجهه شروق الشمس لا فتحت عين، وضحكته نور للمسة وتبعد احزان، ما فيه مثله بالخلايق ترى اثنين، وما ظن مثله في البشر يخلق انسان، عز وفخر يبقى لنا سنين وسنين، وعز لنا باقي على طول الأزمان، وعز لنا باقي على طول الأزمان.
0: الله الله، صح لسانك يا يوسف، صح لسانك،
1: صح تبدانكم، الله يعطيك العافية. مهما قلنا ومهما
0: ما في شك، نعم
1: قلنا في خادم الحرمين الله يطول عمره،
0: آمين، الله يحفظه ديما،
1: الله يطول عمره ويحفظه،
0: آمين، ويخليه لنا يا كريم، بيض الله وجهك وما قصرت، وصح الله لسانك.
1: وجهك يا حبيبي.
2: يوسف، بداياتك في الشعر كانت غنائي ولا تقليدي؟
1: شوف لا، شوف دائما هو حنا نبدا كشعراء، او انا اتكلم عن نفسي اكيد انه غنائي طبيعي، انا لما اكتب لازم اوزن، او بوزن على اي اغنيه لازم تكون اغاني طبيعيا تكون غنائيه، بس في بعض الاحيان اكتب انا غير الغنائي، زي البحر الطويل، غير البحر المسحوب اللي الحين قاعدين يكتبون عليه جميع الشعراء اللي هو الغنائي الان اللي يغنون عليه جميع الفنانين، فاكيد الغنائي طبيعي.
0: ممتاز، يعني كانت هذه تركيز في انطلاقك نحو الشعر، وركز كذلك أيضا تحديدا في الشعر الغنائي حتى تصل إلى الناس من خلال انتشار بصوت الفنان.
1: أكيد لأن شعر غنائي هو يوصل للفنان ويصير جاهز، مجرد يتلحن ويتغنى فقط.
0: أنت تكتب القصيدة يعني على صوت فنان محدد، ولا عادة القصيدة جاهزة وبعدين يجي الفنان يغنيها؟
1: لا، من الصعب انك شاعر يكتب للفنان معين الا كان متفق من قبل، يعني يعرف الفنان شخصيا فاكيد بيكتب على اللي هو حس الفنان، لكن انا زي انا لا ما اكتب على الفنان معين، لا
0: ما في لازم اتفاق،
1: هذا من قبل اذا كان يعرف الفنان، لكن انا زي لا ما لي معرفه فنانين كبار، لا اكتب القصيده اللي لي انا خاصه كموقف او خيال وخلص.
0: يعني اغنيه المشكله ما كان فيها اتفاق مع جابر الكاسر؟
1: لا والله ما كان اتفاق.
0: شو اللي صار؟
1: انولدت القصيده كذا، كتبتها من واقع يعني خيال، هي يعني فيها خيال وفيها شيء من الواقع، لان هي القصيدة زي ما أقول شد وجز زي ما قالوا فيها القصيدة، فأنا أعجبتني القصيدة كملتها على نفس البحر هذا، حاولت أنه ما يختل الكلام عن الموضوع اللي هو فيها، فسمعتها الملحن الجميل.

0: الزميل الرائع يوسف العلي.
1: ايوه نعم والله
0: ايه يوسف ما احتاج، معروف من الفنانين الرائعين وريان. فجلسنا مع الفنان الرائع والجميل جابر الكاسر فاعجبته، فصغنا هالاغنية. طبعا الاغنية القديمة لها اكثر من 23 سنة في البوم تدلع.
1: ايه صحيح. ايه نعم.
0: جابر الكاسر ما هي صحيح. جديد ما يولدت اليوم
1: الان. وشار كان القصيدة الغنائية، كيف احكم اقول ان هذه القصيدة غنائية يعني قابلة للغناء؟
0: كل من النص، الكلمة، النص، الوزن،
1: ايه.
0: القافية، هذه تحكم عليها أنها قصيدة يعني غنائية واضحة يعني.
1: إذا شفت النص مكتمل وجاهز خلاص أقول أن هذا النص خلاص أنه جاهز الغناء.
0: إيه يقول لك هي بداية، نص، ونهاية. هي تعتبر أنها كمكملة. أنت تبدأ في النص اللي أنت تبغاه، وش طابع النص اللي أنت تبغاه، أنت وطني، اجتماعي، ديني، فأنت تكتب على هالنص هذا وتبدأ وفي النص وتنهي وتنولد القصيدة وانتهى الموضوع.
1: وش القصيدة اللي محضرها وفي بالك وحبيسة الأدراج تقول هذه ما تنفع إلا على صوت فنان، فنان بعينه يعني فنان محدد في بالك؟
0: في العمر رحلة.
1: أي.
0: إذا تبغون يلقاها هذه أتوقع أنا محمد عبدو.
1: الله لبنورة.
0: لبنورة أنا حاطة في بالي إنها هي، بس يا رب أنا أكتبها.
1: يلا نسمعها الآن، يمكن توصل لبنورة طريق ملحن منتجها. ما تدري ما تدري، يمكن بنورة يسمعك الحين.
0: الله يسمع منك يا رب. الله,
1: الله يحييك. تفضل.
0: يقول العمر رحلة والأماني محطات، فينا توقف كل مرة ومرة، أوقات نعبرها وتاقف بنوقات، هذا يمر وذاك لاقي مقرة، تعصف من الدنيا على كيف ما جات، أحيان حلوة لكن أحيان مرة، الحزن فيها والألم والمسرات، نلقى بها ضحكات وفيها مضرة، تترك من الدنيا طبيعي علامات، ما في بشر خالي من الهم صدرة، كل همومة وسط صدرة ثقيلات، وكل على ما قيل مكتوب قدرة، دنيا وفيها دروس وفيها عبارات، تعلمك دنياك وتعطيك عبرة، والله والله ما يرجع عمر من قد فات، والحي ما يرجع إذا فات عمره، نحيا وبكرة نكون من ضمن الأموات، كل يكون الحال في وسط قبره، ترى الحياة تكون فيها امتحانات، تعطيك درس ودرس من عقب عثرة، تعطيك درس ودرس من عقب عثرة. وسلام.
1: الله الله. صح لسان،
2: صح لسان،
0: صح لسان، صح أبدانكم جميعا، الله يعطيكم العافية.
2: يوسف أنت في مشوارك يعني من الشعر القلائل اللي تحول برضو من اتجهت إلى الرياضة،
0: صحيح،
2: ويعني صرت تغنى بالأندية وبالمنتخب وبال يعني صح. الفرق الأندية السعودية والمنتخب السعودي، ودنا تسمعنا شيء إذا كان في شيء، طبعا بحكم أنه في جمهور هلالي وفي جمهور نصراوي حاليا في الاستديو. أوكي، فودنا انه طبعا في اثنين هنا وفي واحد هناك.
0: شوف الان انتم اعطيتوني قص محور قصائد معينه فانا جهزتها لكم، لكن الانديه هذه انا كنت مجهزها عشانكم، بس في جميع قصائد كثيره عندي فقد احوس ادور.
2: اجل خلاص يلا عطنا المنتخب.
0: اي من ضمن المحاور اللي اعطيتوني انتم محاور معينه ثانيه موجوده معي، لكن يا رب اني تكون يا رب موجوده، على بالي ما القاها، عندي اكثر من 400-500 قصيده
2: ما شاء الله. اي بس كانت الفكره عندك انك تحولت الأندية يعني من باب انه يعني ايش كانت الفكرة فيها؟
0: شوف انا اول شيء للمنتخب في قصيدة غناها جابر الكاسر لمنتخب يلا والله معاك الله سير بخطى الواثق يا منتخب سير، وغناها قديمة لحنه جابر الكاسر، وكذلك حي صقور منتخب غناها الفنان يوسف العلي لحنه وغناها كذلك. الأندية نفس الطريقة، الأندية طبعا اللي مثلت المنتخب، انا ما كتبت في نادي ما مثل، قصدي مثل الوطن. كل اللي كتبت يوم الهلال، النصر، الاتحاد، الاهلي، الشباب، الاتفاق.
2: لانه عندك شغف كروي انت ولا كيف؟
0: انا اساسا كنت مدرب كره قدم
2: ما شاء الله،
0: لي ميول في الرياضه كثير، وغير كذا
2: يعني اللاعب الفنان بدل ما تمدحه تعطيه بيت كذا قصيد ولا
0: لا يحتاج، كل شيء القصائد كتبنا كثير في اللاعبين منهم سامي شلوب، ياسر، ماجد، كتبنا فيهم كثير.
1: ايش كتبت عن سامي؟
0: والله شوف أنا

0: اقول لك ما حضرت شيء ولا تكلم. يوم اعتزال انا طلعت على مع المذيع فهد مساعد وقلت قصيده في سامي
1: اعتزال سامي. كانت فقط يعني ما تغنت؟
0: لا ما تغنت والله لا.
1: وعن ابو عبد الله ماجد عبد الله
0: وكذلك ماجد في قصائد قصيدة بعد الله ما يحتاج إنه هو سامي من الأساطير كرة القدم مع يوسف ثنيان كل ما يحتاج نقول عنهم مهما قلنا قصيد ما يوفي له.
1: أنت شلون يوسف كتبت عن ماجد وعن سامي؟ عادة اللي يكتب عن واحد ما عاد يكتب على الثاني، شلون كتب على الاثنين؟
0: ليش يعني ضد قصدك؟
1: مو ضد، شلون كتبت عن الاثنين؟ يعني عادة اللي يكتب مثلا قصيدة في ماجد ما يكتب عن سامي عادة يعني هذا مفهومنا في الرياضة عند الجماهير، واللي يكتب مثلا عن سامي ما يكتب.
0: أنا ماني متعصب، أنا مع الكل، أنا رياضي حبيب للكل، شاعر رياضي ماني ضد للكل. واللي عرفني من قريب عرف يوسف مو متعصب.
1: يعني الميول ما تؤثر يا يوسف ولا لا؟
0: ها
1: الميول ما تؤثر؟
0: لا أنا بالنسبة لي ما ماني ذاك التعصب اللي مرة يعني يشدني، لا أنا متزن في ميولي أو في تشجيعي.
1: لأن عادة تقول الشاعر إذا كتب قصيدة مثلا عن نادي ألف صعب يكتب عن نادي باء، لأن النادي يعتبر خصم قوي وند قوي أيضا مثلا يعني الألف،
0: صح؟
1: فميولة تمنع أحيانا،
0: صح؟ لا أنا كتبت،
1: أنت كتبت عن أساطير يعني مو فقط عن نادي وكيان.
0: أنا كتبت عن هلال بكبر وكتبت عن النصر فهم ضد، تخيل.
1: أي هذه الفكرة يعني كيف جمعت أنت
0: ومغناة وكلها موجودة في اليوتيوب حاليا بصوت الفنان.
2: والأهلي الظاهر والاتحاد ولا
0: ايه؟ الاهلي والاتحاد والشباب والاتفاق
1: ما شاء الله
0: كلهم مثل الوطن.
1: تحيرتنا الحين انت من اي وين مكانك انت؟
0: خلني بحير الدنيا، انا بقول اني انا ماني متعصب. أيوة. انا مع الكل.
1: ممتاز ممتاز.
0: انا شاعر للكل ماني النادي معين.
2: طيب وش تحب تسمعنا؟
0: بسمعكم قصيدة للولي عهد الله يطول عمره ويحفظه.
1: آمين.
0: هذه يعني غناها الفنان الجميل يوسف علي ولحنها قبل سنة ونزلت في اليوتيوب.
2: تفضل.
0: يقول شبيه ما مثله على طيب الأفعال رمز الوفا والجود والطيب والخير، في نظرته ميعاد تنعم بهجيال، وفي همته ميلاد للمملكة غير المجد ما يكتب على كثر الأقوال، المجد يكتب بالعمل خير تسيير، محمد ابن سلمان في كل الأحوال له الولا والحب مع كل تقدير، يبقى ولي العهد مضرب للأمثال،
1: الله يديمه
0: سطر لها التاريخ مجد وتباشير، رؤيا يثبتها مع القول الأعمال، رؤيا لها في ناظر البعد تغيير، رؤيا لها ميعاد تحقيق الآمال، منتوجها تخطيط نظره وتحضير، يواكب العالم على فكر الأجيال، عز الوطن دايم على كل تصوير، طموح يرسم له على كل منوال، والرسم تخطيطه مع الوقت بيصير، الشعب في عينه ودايم على البال، من الوفا والقلب صدقه تعابير، ممدوح فعله والحقيقة إذا قال، الله يحفظ سيدي وين ما يسير، عسلولي يرعاه في حل وترحال، وندعي له الله دوم يجزيه بالخير، وندعي له الله دوم يجزيه بالخير.
1: آمين آمين.
2: صح لسانك.
1: صح لسانك يا يوسف. والله يحفظه ويديمه.
0: آمين آمين. يطول بعمره. الله يطول بعمره إن شاء الله.
2: آمين. يوسف يعني تختلف مسؤولية الشاعر لما يكتب الوطن أو المنتخب عن كتابة الأغنية خاصة؟
0: شوف الوطن دائما يكون في القصائد حماسية، ما تكون عاطفية، حماسية كأن مدافع عن الوطن، فكلنا أكيد سواء اللاعب أو الفنان أو كلنا نخدمها الوطن، وأنا من ضمن الشعراء اللي نخدم الوطن في كتابة الشعر، فأكيد تفرق عن العاطفة لما تكتب شخص معين، يفرق أن تكتب الوطن، يفرق كثير مرة.
1: ودائما سبحان الله الشاعر إذا كتب على الوطن ما يفي حقه.
0: أكيد يعني
1: الوطن أكبر من الكلمات. لكن عن القصيدة الخيالية والقصيدة الواقعية أنت تميل لأي شيء؟ أي قصيدة؟
0: شف دائما أمير، شوف الخيال الواقع ما يصير لك دائم، مستحيل يصير لك واقع كل يوم أنت في مصايب الله يتمنى.
1: بس اللي يلام الناس وشو يلامس الناس أكثر؟
0: شوف دائما الواقع هو اللي يلامس المستمع، لما نلقي قصيدة على طلال وخالد يعرفون إنها واقع فيني، فيتأثر خالد وطلال والمستمع. فرق لما تكون خيال، يقول الله خيال، هذا معروف إنه خيال، ما إيه. ما لمس شعور المتلقي، فيفرق الواقع. الواقع هو الأكثر واقع.
1: صحيح.
2: يوسف أنت ما يعني أنت الآن تقول في بعض الأغاني نسمعها وهي ممكن تكون خيال، ونسمعها نشوف أنها واقع. ما قد كتبت شيء واقع؟
0: شوف الواقع والخيال ما يجي، صعبة تقول لي خيال وواقع. ما دي أنا بالنسبة لي أنا أفرق بين الخيال، خيال المستمع يعرف، الواقع واقع، لكنها تقدر تدمج من الصعب أن تكذب على الناس، تكذب على نفسك.
1: لا في بعضهم يعني يموه،
0: ممكن هذا
1: تموي،
0: لكن أنا توي على قدي.
1: أجل أنت مباشر، عطنا الواقعي.
2: عطنا الواقعي، يلا
0: قصيدة واقعية.
1: واقعية نعم، ليوسف الخلف.
0: طيب أبك أعطيكم تبون غزلية ولا مادح؟
2: والله عاد اللي
1: غزلي غزلي. خلينا نشوف غزل يوسف،
2: خلينا نشوف وين واصل.
0: طيب يقول لك: بدت نهايات الزمن تنتهي وانت، بدت نهايات الزمن تنتهي وانت، لا حس ولا حتى خبر أو زيارة، وش غيرك يا دنيتي بعد ما كنت، وصلك على طول الزمان ومداره، ملهوف ملهوف لك بالحيل وبالشوق، آمنت الشوق ذابحني لهيبة وناره، كل يهون بناظري وانت لا هنت، قلبي يحبك وانت حسب اختياره، ما غيرك اللي بالمحبة لها علنت، حبك على قلبي عظيم البشارة، وحدك بعيني بس وبناظري زنت، أصبحت شوف العين دون استشارة، تعال تعال لك قلبي وما غيرك همنت، القلب لك وحدك وتملك قراره، أبي أشوفك أبي أشوفك، بس حدد لي الوقت وارسل لي الموقع وجي في مساره، وارسل لي الموقع وجي في مساره.
1: الله الله الله، صح لسانك يا يوسف.
2: مسكين مسكين يا يوسف. صح الزهر.
1: ايش طلعك من القصائد العاطفيه وتوجهت للرياضيه اكثر؟
0: ترى الرياضيه قديمه، ترى لها اكثر من 25
1: سنه. كانت فتره وانتهت ولا لا؟
0: فتره وانتهت. مره بعد لو تقول لي اكتب الان بقول معلش اكتب لمين يعني، خلاص وقفنا، اكتب للانديه اللي نبغى خلاص.
2: هي كانت فكره انه الشاعر يبحث عن جماهيريه؟
0: لا أنا ما بنظرتي جماهيرية، أنا اللي يخدم الوطن أنا أخدمه، بس هذا اللي في نظري أنا.
2: لا لا واضح إن كانت جماهيرية تحب إنه الأندية.
0: لا بالعكس والله، كل الأندية وكل الأندية كتبتها كبيرة.
2: إيه هين أنا أقول، بس إنه ممكن متفردين يعني، قل الشعر اللي كتبوا في الأندية.
0: صح تقدر يكتب النادي معين، ما يكتب لعدة أندية. لا أنا دمجت الموضوع كله، خليط زي ما قالوا حطيتهم، لعلهم إن شاء الله يحبوني وتفخروا، يا رب ما تدري. جميع الأندية
2: يقول المشكلة أني لا نسيتك.
0: الله الله،
2: ذكرتك
0: أيوة، لعب على نفسي وأنا ذكرت منساك. هذه اللي قلت لك، الخليط اللي بيني أنا ويسرالي لحنا وغنى الفنان جاب الكاسر. أي فيقول لك: المشكلة أني لا نسيتك ذكرتك، ولعب على نفسي وأنا ذكرك وانساك، قريب منك وابتعد لا وصلتك، أبيك لكن بعض الأحيان ما أبغاك، أعرفك والله وانكرني عرفتك، واقنع خفوقي وانسى ما كان وياك، شفتك لو ودي بهالحال شفتك، ودي أطول نظرتي وخوفي انصاك، اسمع نداك أقول لا ما سمعتك، أتجاهلك والقلب صوت وناداك، أوصفك أوصفك أنا وأقول أبد ما وصفتك، وأعظم قصيدي كاتبة في حلاياك، أحيان أحيان أقول إنك زمن مر وقتك، وفز قلبي لا ترى ويوم ذكراك، أحاول أنسى لحظة إني ذكرتك، وسلة وسلم نفس بحلول طرياك، وسلة وسلم نفس بحلول طرياك.
2: الله صح لسانك،
1: صح لسانك.
2: وش ذا الحيرة يا يوسف؟
0: مرة
2: محتار.
1: المشكلة هي
2: عرفت
1: هذا الأغنية اسمها مشكلة،
0: هذه على سماها مشكلة، فأعجب فيها الفنان والملحن فنان جابر كاسة، واسمعها عجبت صراحة مع اللحن الجميل اللي قاله يوسف العي، صراحة فان ولدتها للأغنية هذه من زمان طبعا.
2: لا بس إنك محتار فيها، ليه حيرت عمرك؟
0: والله يا هبا أحيانا الشاعر يحتار ويتلخبط ما أدري شو يسوي، وأغلب الحب كذا دائما فلازم
1: في
0: جرح معين.
1: أي نعم، في قصيدة يوسف يعني تستحق أن تنتشر من كلماتك
2: وتختم فيها لقاءنا اليوم؟
0: في كثير، في أنا
1: لا أبي واحدة يعني حاط في بالك أن هذه القصيدة راح تنتشر عند الناس وكلها حضور لكن ما انتشرت إلى الآن أو ما أذيعت يعني وحظيت بصدى
0: فيه. لا هي قصيدتي غايبة،
1: يا غايبة
0: زي ما قال محمد عبدو، بس هذه غايبة لي أنا مو هذه القصائد اللي أنا أحبها، وإن شاء الله يا رب تلقاها إن شاء الله انتشار قريب يا رب مع فنان. يقول يا غايبة وينك لك القلب مشتاق، صوتك وحشني موت وربي وحشني، صوتك لحن غنى مواويل عشاق، يطرب لها سمعي وصوتك يغني، تعبت من بعدك وصدري ترى ضاق، انت يا روحي فيني صرتي ومني، ما طيق انا بعدك ولا طيق الافراق، حسبي على اللي ابعدك يوم عني، مشتاق انا اشوفك ومشتاق لعناك، وادري بعد والهان ومشتاق حضني، تمسي معي يدني تيلين الاشراق، شغلت تفكيري وشوقي اسرني، اسمك اسمك كتبت شعر في كل الاوراق، ورسمتك اشواقي وشوقي رسمني، يا غايبه يا غايبه وينك انا كل اشواق، صوتك وحشني موت وربي وحشني، صوتك وحشني موت وربي وحشني.
2: الله صح لسانك يا يوسف،
0: صح لدنك يا حبايبي، الله يعطيكم
1: العافيه.
2: الله يعطيك العافيه، شكرا للشاعر الجميل يوسف الخلف، يعطيك الف عافيه وجودك معنا اليوم في تعاليل.
0: يا حبيبي شكرا لكم انتم ما قصرت، والله يعطيكم يا اذاعه الرياض برنامج هاي، شكرا لك خالد، شكرا اخوي طلال،
1: يا مرحبا، الله اسعدتنا وفي هالليله يعني امسيه صوتيه عبر اذاعه الرياض.
0: يا رب انا سعيد اكثر،
1: ونوعتنا بين الوطن والعاطفي والخيال
0: يا حبيبي
1: والرياضي بعد. الله يحفظكم ووفق يوسف،
2: شكرا لك،
1: شكرا لضيفنا الكريم الشاعر يوسف الخلف، وشكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. غدا اللقاء جديد عند 10 ليلا في برنامج تعاليل. أعطر التحايم فريق العمل، كان معكم من الإعداد نوف الرخيم، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لـ iOS والأندرويد. إذاعات

0: SBA صوت يسمعك.
1: صوت من المستقبل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب طلال نواف لبان في الصف الثاني ثانوي من مدارس منارات الرياض. شغفي الحقيقي هو الرياضيات والفيزياء، وأشوفهم مو بس مواد دراسية بل هم الطريق اللي أفهم فيها العالم من حولي. قصتي بدأت من الصف الثالث متوسط لما قررت أدخل برنامج تدريب الأولمبياد للفيزياء. من وقتها وأنا أتدرب وأطور نفسي في هذا المجال بشكل يومي. فكرتي ببساطة هي التركيز على العلوم الصعبة مثل الفيزياء والرياضيات وربطهم ببعض. الابتكار بالنسبة لي هو كيف نستخدم هذه القوانين عشان نطلع بحلول ذكية لمشاكل تقنية وعلمية، وهذا اللي كنت أتعلمه في ملتقيات مسابقة موهوب. أصعب شيء واجهته هو ضغط الوقت بين المدرسة وبين تدريبات الأولمبياد المتعبة، لكن قدرت أتجاوز هذا الشيء. ميداليات ذهبية في مسابقة كانجارو، وميدالية برونزية في مسابقة كاوس للرياضيات، وميداليات برونزية في ملتقيات مسابقة موهوب. في الختام أقول إن طريق العلم طويل ولكنه ممتع، ونحن اليوم كشباب نمتلك كل الدعم لنمثل وطننا خير تمثيل في المحافل الدولية. شكرا لقيادتنا التي آمنت بنا ولأننا ندرك حجم المسؤولية.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: فرسان التمكين.
1: يا هلا وسهلا بكل أعزائنا مستمعين إذاعة الرياض، حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين، البرنامج اللي نسلط فيه الضوء على قصص النجاح والإبداع وناخذكم في رحلة ملهمة إلى عالم الابتكار والاختراع. في كل أسبوع نلتقي بنخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات ملموسة وأسهموا بعقولهم وجهودهم في صناعة مستقبل أفضل لمجتمعات وطنهم. الإبداع ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو شغف وأسرار وعمل متواصل يقود إلى التميز وصناعة الأثر. من خلال فرسان التمكين نسعى إلى إبراز النماذج المشرقة لتثبت لنا أن الطموح لا يعرف حدود، وأن كل فكرة مبتكرة يمكن أن تكون بداية لتغيير كبير. نتعرف على التحديات اللي واجهت ضيوفنا وكيف استطاعوا تجاوزها وتحويلها إلى فرصة للنجاح والإنجاز. هذه الحلقة نستمع معاكم إلى قصة ملهمة، نكتشف ابتكارا جديدا يحمل بصمة الإبداع والطموح، نتعلم معا كيف يمكن للفكرة أن تصبح مشروعا وللحلم أن يتحول إلى واقع. خليكم معنا في رحلة ممتعة بين الإلهام والمعرفة، ومعاكم ومعانا فرسان صنعوا اضطراب مناعي يهاجم الغلاف الواقي للأعصاب، مما يؤدي إلى ظهور أعراض متفاوتة تشمل ضعف الحركة، ضعف التوازن والرؤية والإدراك. ونظراً لتعقيد المرض واختلاف أعراضه بين المرضى، تواجه الكوادر الطبية تحديات كبيرة في تشخيص الحالة ومتابعة تطورها واختيار العلاج الأنسب لكل مريض. ومن هذا المنطلق برزت الحاجة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة، وخاصة تقنية الذكاء الاصطناعي وأنظمة دعم القرار، لتطوير حلول تقنية تساعد الأطباء والمرضى على اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة وفاعلية. يركز مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمطاني

0: الزهراني على توظيف النماذج الذكية وأنظمة دعم القرار في مجال التصلب اللويحي بهدف تحليل البيانات الطبية وتقديم معلومات تساعد المختصين على فهم حالة المريض والتنبؤ بمسار المرض ودعم عملية اتخاذ القرار الطبي. يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في الرعاية الصحية، يساهم أيضا في تحسين جودة الخدمة الطبية وتقليل الأخطاء التشخيصية وتوفير أدوات ذكية تساعد على تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة لمرضى التصلب اللويحي. كما يعكس المشروع الدور المتنامي لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول الصحية المبتكرة وتحسين جودة حياة المرضى. والليلة في برنامجكم فرسان التمكين راح نتعرف على التفاصيل أكثر مع ضيفنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف. في البداية دكتور ريان، عرفنا بنفسك وعن المشروع وإيش الشيء اللي ألهمك لتمثيله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أولا حاب أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذه الفرصة، وأتمنى إن شاء الله أن يكون الإسهاب اللي سوف أطرحه الآن مفيد للسادة والسيدات المستمعين. أنا الدكتور ريان بن محمد الشمراني، أستاذ مساعد ورئيس قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، مشرف فريق مشروع ماي لينك والذي يضم 7 عقول لامعة من طالبات قسم تقنية المعلومات بجامعة الطائف، وهن الجوري القصير، ليان العصيمي، رزان القثامي، رنيم السفياني، سندس الطلحي، ولا الزهراني، ووسن السفياني. في البداية أحب أوضح معنى اسم المشروع. كلمة ماي لينك جاي من دمج كلمتين اللي هي مايلين ولينك. كلمة مايلين تشير إلى مادة المايلين اللي هي مادة أو طبقة عازلة غنية بالدهون والبروتينات تحيط بالخلايا العصبية، وهي اللي أصلاً تسبب الضرر عند مرضى التصلب اللويحي أو بشكل مختصر MS. أما كلمة لينك فتمثل هدفنا من ربط التقنية الحديثة بالحلول الصحية لمساعدة المرضى وتحسين جودة حياتهم. مشروعنا عبارة عن نظام ذكي لمتابعة مرضى MS من المنزل باستخدام تطبيق جوال مدعوم بالذكاء الاصطناعي. الفكرة الأساسية أن المريض يقدر يسوي مجموعة من الاختبارات بشكل دوري من بيته، مثل اختبارات الرسم والحركة والتحكم الدقيق باليد، وبعدها يقوم النظام بتحليل النتائج ومتابعة التغيرات اللي تصير على حالته مع الوقت. الشيء اللي ألهمنا لتنفيذ المشروع هو معاناة الكثير من مرضى MS مع المتابعة المستمرة، لأن المواعيد الطبية تكون متباعدة أحيانا قد تصل من 6 شهور إلى سنة، وقد يحصل تدهور أو تغيير في الحالة بين الزيارات بدون ما يتم اكتشافه بشكل مبكر. لذلك فكرنا كيف ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة عشان نوفر وسيلة سهلة وآمنة تساعد المريض والطبيب في متابعة الحالة بشكل مستمر ومن أي مكان. كذلك استلهمنا المشروع من توجه المملكة نحو التحول الرقمي والابتكار في القطاع الصحي ضمن رؤية 2030، وسعينا لتقديم حل يجمع بين التقنية والرعاية الصحية بطريقة عملية ومفيدة للمجتمع.
0: حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش الشيء اللي ميزه عن بقية الحلول.
1: المشكلة الرئيسية التي يعالجها مشروع ماي لينك هي غياب المراقبة المستمرة لمرضى MS بين المواعيد الطبية أو بين الزيارات للعيادات المختصة. فالمريض قد يعاني من تراجع تدريجي في الحركة أو التوازن أو حتى في المهارات الحركية الدقيقة، لكن هذه التغيرات قد لا تكتشف إلا عند زيارة الطبيب بعد فترة طويلة. يقوم النظام بحل هذه المشكلة من خلال توفير منصة منزلية ذكية تمكن المريض من إجراء اختبارات حركية دورية ثم تحليل نتائج هذه الاختبارات تلقائيا باستخدام الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك يتم تحويل النتائج إلى مؤشر يشبه مقياس اتساع مدى الإعاقة أو ما يسمى بالEDSS المستخدم عالمياً لتقييم شدة المرض. ما يميز ماي لينك عن باقي الحلول الموجودة بالتحديد على أرض الواقع هو الجمع بين عدة عناصر في نظام واحد، فهو لا يكتفي بجمع البيانات أو عرضها بل يقوم بتحليلها والتنبؤ بالتغيرات المستقبلية، كما يوفر مساعد ذكي أو شات بوت يساعد المريض قبل بدء الاختبار لتحديد ما إن كان المريض جاهز لعمل الاختبارات بدون مشاكل. هذه المشاكل قد تسبب

0: سوءا في النتائج أو تؤثر سلبا على النتائج النهائية. بالإضافة إلى ذلك، التطبيق يدعم اللغة العربية ويركز بشكل كبير على الخصوصية، حيث لا يتم حفظ الصور أو الفيديوهات التي تلتقط أثناء قيام المريض بالاختبارات الضرورية، وإنما يتم الاحتفاظ بالبيانات الرقمية المستخلصة فقط. كذلك يوفر متابعة مستمرة وتوقع عن التدهور الصحي بدلا من الاعتماد على المتابعة المتقطعة في العيادات المختصة.
1: إيش التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
0: بالنسبة للتحديات التي واجهتنا أثناء العمل، ففي الحقيقة احنا واجهنا عدة تحديات أثناء تطوير المشروع، وبفضل الله تمكننا من حلها. من أبرز هذه التحديات هو فهم الجانب الطبي أو بعض المفاهيم الطبية المرتبطة بمرض التصلب اللويحي ومقياس اتساع مدى الإعاقة، حيث كان علينا دراسة الأبحاث العلمية المختصة طبياً والتعاون مع مختصين في المجال الصحي لضمان أن الحل المقترح يعكس الواقع السريري قدر الإمكان. كما واجهنا تحدياً في اختيار الاختبارات المناسبة التي يمكن تنفيذها عبر الهاتف الذكي وتوفر مؤشرات حقيقية عن حالة المريض. لذلك اعتمدنا على اختبارات مستوحاة من ما يسمى Flood Light Open Dataset، وهي من أشهر المصادر الدراسية البيانية المستخدمة في أبحاث التصلب اللويحي. ومن التحديات اللي واجهتنا أيضا الحفاظ على خصوصية المرضى أثناء استخدام كاميرا الجوال. قمنا بحل هذه المشكلة بعدم تخزين أي صور أو أي فيديوهات عند قيام المريض بمجموعة من الاختبارات الضرورية، والاكتفاء بتحويل البيانات البصرية أو البيانات ذات الوساطة المتعددة إلى خصائص رقمية يتم تحليلها لاحقا باستخدام الذكاء الاصطناعي. أما من ناحية تقنية، فقد واجهنا صعوبة في دمج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات مع واجهات التطبيق وتجربة المستخدم، وتم التغلب على ذلك من خلال تقسيم العمل إلى مراحل واضحة، مما ساعدنا في تنظيم التطوير واختبار كل جزء بشكل مستقل قبل دمجه مع بقية أجزاء النظام المختلف. تقسيم العمل بالتحديد كان بين السبع العقول اللامع اللي ذكرت اسمهم في بداية اللقاء. كل مجموعة من الطالبات أخذوا مجموعة من المهام وأبدعوا وأتقنوا في القيام بها على أكمل وجه.
1: دكتور ريان، ممكن تحكينا عن التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: مايلين كفكرة تعتمد على مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة، وبالأخص في مجال الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية. أولاً يعتمد على جزء من الذكاء الاصطناعي يعرف بتعلم الآلة للتحليل نتائج الاختبارات واكتشاف أي تغيير في أداء المريض مع مرور الوقت. يعني كنا ندور على نمط ممكن أنه يساعدنا على فهم مرض التصلب اللويحي بشكل أكبر. كما يستخدم ما يسمى برؤية الحاسب أو الكمبيوتر فيجن لتحليل الاختبارات الحركية من خلال كاميرا الهاتف الذكي، ويتم استخراج مؤشرات رقمية دقيقة مثل السرعة والدقة والثبات والاهتزاز دون الحاجة إلى حفظ الصورة أو حفظ الفيديو. يعتمد المشروع أيضا على تحليل البيانات الرقمية الحيوية اللي هي Digital Biomarkers الناتجة عن أداء المريض أثناء الاختبارات، ثم تحويلها إلى مؤشر تقريبي لمقياس EDSS.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع وكيف كانت التجربة؟
0: تم تطوير نموذج أول متكامل للمشروع يتضمن واجهات التطبيق الرئيسية وآلية تنفيذ الاختبارات وتحليل النتائج وعمل المساعدة الذكي. تم اختبار النظام للتحقق من صحة العمليات المختلفة مثل تسجيل المستخدمين، تنفيذ الاختبارات، كتاب المؤشر الصحي، عرض النتائج للمستخدم. في الحقيقة يعني احنا عرضنا المشروع او المشروع تم عرضه على شريحة لا بأس بها من المستخدمين اثناء تقديم المشروع في غرفة الطائف. زارنا أثناء تقديمنا للمشروع عدد لا بأس به من المستخدمين، بعضهم كان مريض للتصلب والأغلبية كانوا أشخاص عاديين، وتم عرض المشروع أمامهم وعرض التصميم الأولي والنموذج المبدئي للبرنامج، وقدروا يستخدموه بشكل سلس وبسيط. أظهرت التجربة أن النظام قادر على تنفيذ عملية المتابعة المنزلية بشكل سلس وسهل الاستخدام، كما ساعدت واجهات التطبيق الواضحة والمساعد الذكي في توجيه المستخدم خطوة بخطوة أثناء

0: يعني مو بس انه المريض هذا التطبيق راح يساعد المريض انه يتابع دوريا مثلا من منزله، يعني ما يضطر انه يروح المستشفى الا اذا دعت الحاجة، اذا كانت مثلا الحالة المرضية تستدعي التدخل الطبي، تستدعي التدخل السريع، بينما مايلينك يساعد المريض انه يتابع حالته من منزله.
1: دكتور ريان، هل يوجد هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
2: بالتأكيد لدينا العديد من الخطط المستقبلية لتطوير مايلينك. أول هذه الخطط أو باكورة هذه الخطط هي إضافة المزيد من الاختبارات العصبية بالإضافة إلى الاختبارات الحركية لزيادة دقة التقييم وتغطية جوانب إضافية من مرض التصلب. كما نطمح إلى تطوير نماذج تعلم آلة أكثر تقدم تعتمد على بيانات حقيقية من المرضى أو من جهات أو مؤسسات صحية معتمدة. يعني ما نبغى نكتفي بس بالبيانات اللي حصلنا عليها من دراسة البلود لايت، نبغى لا بيانات طبية حقيقية تساعد على تحسين دقة التنبؤ بالتدهور الصحي واكتشاف الانتكاسات في مراحل مبكرة. من الخطط المهمة أيضا ربط النظام مباشرة بالمستشفيات والأطباء، بالأخص أطباء المخ والأعصاب أو المتخصصين في التصلب الوجهي، بحيث يمكن للطبيب متابعة نتائج المرضى عن بعد من خلال لوحة تحكم متخصصة. كذلك نسعى إلى تحسين قدرات المساعد الذكي ليقدم تفسيرات أكثر تخصيصاً وتفاعلية. وأخيراً نهدف إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل أمراضاً عصبية أخرى تتطلب مراقبة مستمرة، مما يجعل مايلينك منصة رقمية متكاملة للرعاية الصحية المنزلية تساهم في تحسين جودة حياة المرضى ودعم التحول الرقمي في القطاع الصحي بالمملكة. الجدير بالذكر أن مشروع مايلينك حصل على جائزة المركز الأول في مسابقة مشاريع التخرج بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الطائف لهذا العام الأكاديمي، وبإذن الله القادم مذهل أكثر وحيكون أفضل بإذن الله، ومستقبل مايلينك ما زال أمامه الكثير للازدهار بحول الله. شكرا لكم على هذه الفرصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: فرسان التمكين.

في نهاية هذه الحلقة ندرك أن التحديات الصحية الكبرى تحتاج إلى حلول استثنائية، وأن الابتكار الحقيقي هو ذلك الذي يلامس حياة الإنسان ويصنع فرقاً ملموساً في واقعه. من خلال مشروع الدكتور ريان بن محمد الشمراني شاهدنا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول إلى تقنية واعدة وإلى أداة فاعلة تسهم في دعم الأطباء وتحسين دقة القرارات العلاجية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لمرضى التصلب اللويحي. هذا المشروع لا يمثل مجرد تطبيق تقني، بل يعكس رؤية مستقبلية تجمع بين العلم والتقنية والإنسان، وتؤكد أن الاستثمار في المعرفة والبحث والابتكار هو الطريق نحو بناء منظومة صحية أكثر تطور وكفاءة. فكل خوارزمية ذكية وكل نظام دعم قرار متقدم قد يكون سبباً في تحسين حياة مريض أو تسريع تشخيص حالته، أو مساعدة الطبيب في اتخاذ القرار الأمثل في الوقت المناسب. كما يبرز هذا الإنجاز أهمية تمكين الكفاءات الوطنية ودعم الباحثين والمبتكرين الذين يسهمون بأفكارهم وجهودهم في مواجهة التحديات الصحية وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. بهذه النماذج المشرقة من الإبداع والتميز نواصل رحلتنا في برنامج فرسان التمكين، لنستعرض قصصاً ملهمة تثبت أن الطموح والمعرفة قادران على تحويل الأفكار إلى إنجازات تخدم الوطن والإنسانية. شكراً لكل متابعين إذاعة الرياض، شكراً لمستمعين برنامج فرسان التمكين، ونلقاكم على خير في الأسبوع القادم مع أمل جديد يصنع الفرق. فرسان التمكين من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد الجنيد. مع السلامة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: وعي.
5: مع انتشار ثقافة المطاعم والكافيهات التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أيامنا، بات الكثير من الأطفال متعلقاً بالوجبات السريعة أكثر من الأكل المنزلي. وهذا يقودنا إلى موضوع هام يخص أهمية التغذية السليمة للأطفال وتقليل تناولهم لتلك الوجبات نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية مرتفعة، فضلاً عن جودة النظافة والمعدات والأصناف والتي تشكل عاملاً مثالياً في الحفاظ على الصحة. فيجب على الوالدين متابعة هذا الأمر ووضع خطوط حمراء بين الصحة والرغبات للحد من حدوث مضاعفات لا قدر الله، والحفاظ على سلامة الأطفال لا سيما في بداية حياتهم. صيفك على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط، تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: خارج الصندوق.
7: يا هلا مستمعينا، حياكم خارج الصندوق. يقول المثل اتق شر من أحسنت إليه، بينما يقول الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. المثل يحذرك من شر اللي تحسن له، والبيت بالعكس يحثك على الإحسان ويقول إن الإحسان يستعبد قلوب الناس. وأنا أعتقد إن قول اتق شر من أحسنت إليه، المثل هذا ما يقصد الناس كلهم، وإذا كان يتكلم عنهم كلهم فهذا طبعا خطأ، لأن الناس في الغالب يجازون الإحسان بمثله أو بالشكر أو على الأقل بعدم الإساءة للمحسن. فأظن يتكلم عن فئة

اللئام اللي يعضون اليد اللي تمتد لهم بالإحسان. وسبب هالتصرف من اللئام الله يبعدنا وياكم عنهم هو أنهم عندهم غالباً نرجسية وحسد وسوء ظن، فما يبون أحد يصير أفضل منهم بتفضله عليهم، ويمكن يفسرون إحسانه لهم بسوء ظن، أنه يبي والله يستعبدهم بإحسانه ويمن عليهم مستقبلاً. وحول هالفئة من الناس اللي ما يثمر فيهم المعروف تكلموا الشعراء من قرون. شاعر زهير ابن أبي سلمى مثلا قال عنهم: ومن يفعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندمي. والمتنبي أيضا قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. لكن المفاجأة أن القول اللي يحذرك من الإحسان ويخوفك منه يقال أنه ناقص وأن له تكملة، وهي اتقي شر من أحسنت إليه. التكملة وشي؟ بدوام الإحسان إليه. لأن بعض الأشخاص هدانا الله وإياهم إذا عودوا على الإحسان يظنون مع الوقت أن إحسانك لهم واجب عليك وحق من حقوقهم، فلما تقطع إحسانك عنهم يزعلون عليك ويتحولون لأعداء لك وينسون أنك كنت متفضل عليهم أصلاً كل المدة اللي راحت. هذولا هم اللي ينقال عنهم ما ينعطون وجه، وينقال لهم إذا صار صاحبك عسل لا تلحسه كله. إذن لازم نعرف الشخص المناسب للإحسان علشان ما يكون إحساننا في المكان غير المناسب ونورط أنفسنا معه، وممكن نتحسف على إحساننا له. ولازم أيضا ما يكون في إحساننا لغيرنا تحميل أنفسنا فوق طاقتها. لكن عموما الأفضل أن الواحد يسوي الخير مهما كان، على قولتهم يفعل الخير ويرميه البحر وما ينتظر رد الجميل، ويتعامل بأخلاقه هو الطيبة مو بأخلاق غيره، ويبعد أهم شيء عن التمنن على الآخرين بهالإحسان، لأن لما يعطيهم ثم يمن عليهم النتيجة بتكون عكسية وبينفرون منه الناس سواء الكرام منهم أو اللئام، وما يلامون لأن المنة ثقيلة على النفس. وأصلا لو أحد أحسن لك وما من عليك بتحس بثقل جميلة عليك وتتمنى ترد له الجميل بأسرع وقت وأقرب فرصة، فكيف لما يحسن لك ثم يمن عليك؟ أكيد بتقول الله لا يعيدك ولا يعيد معروفك. والأسوأ لما يمن بمعروف ما طلبته منه أنت، هو اللي سواه من نفسه لك، ويمكن كنت أنت قايل له شكرا ما أبي ولزم عليك. ومثل ما قال المتنبي: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. يعني إذا أعطيت ثم أتبعت ما أعطيت من وأذى، لنت اللي بتنال الحمد ولنت اللي أبقيت مالك معك. وأضيف على كلام المتنبي وكلامه على متمة طبعا أنه مو بس ما أنت بكاسب الحمد، بل بالعكس بتكسب الذم والكره والازدراء، وتكون النتيجة مثل ما قلنا عكسية. وهنا نكون وصلنا لختام هالحلقة، ونلقاكم أنا معد ومقدم البرنامج خالد الغانم وزميلي المخرج خالد الشامخي في حلقة قادمة خارج الصندوق، في أمان الله. خارج الصندوق.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: ديرتي حبيبتي.

قصر صاهود حين تروي الجدران مجد الميدان. في قلب الأحساء حيث تنام الواحات وتصحو الرمال على أنين التاريخ، هناك قصر لا يشبه إلا نفسه، قصر صاهود. ليس مجرد حصن من طين، بل سطر نقش بماء العز ومرآة لانتصارات رجال لا يهابون المدى. سنة بعد سنة ظل القصر شامخا في حي الحزم بمدينة المبرز، كأنه عقد على حماية البلاد والعباد. بني ليكون درعا واقيا، وسمي بصاهود نسبة لمدفع كان يحرسه ويرهب به الأعداء القادمين من الجهات الأربع.

لم يكن القصر فقط صوراً وسلاحاً، بل كان مدرسة في فنون القتال، وملاذاً لحماية الناس، وموطناً للجنود الذين رسموا تاريخ الأحساء على جدرانه. داخله أبراج وخنادق وغرف سلاح، وفي كل زاوية منه حكاية. القصر اليوم لم يعد صوت مدافعه يسمع، لكنه يتكلم بلغة الطين والنقوش. يروى لزائريه حكاية الشجاعة والحصافة، ويقف كأحد أجمل المعالم في لؤلؤة الواحات، الأحساء المصنفة تراثا عالميا في اليونسكو.

0: قصر صعود ليس جدارا ولا مدفعا فحسب، إنه ذاكرة وطن وروح زمن وهمسة من روح السعودية التي لا تنكسر. إلى هنا نكون قد تنقلنا بين جدران التاريخ وميادين البطولة في قصر صاهود العريق. نلقاكم في وجهة جديدة وموعد مع أرض لا تكف عن الدهشة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله السدو عشق، يعني لما أنا أشوف السدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن حياة

0: حياكة الطاقية الحسوية، كل غرزة لها مكانها وكل خيط له دوره، ويبدأ العمل بصناعة إبرة مخصصة تستخدم في حياكتها حتى تكتمل الطاقية بشكلها المعروف وتبرز نقوشها وزخارفها اللي اشتهرت فيها، وتلبس على رأس الرجل تحت الغترة لتكون جزء من زيه التقليدي. وضيفتنا اليوم الحرفية لطيفة بنت عبد الله العامري.
1: الطاقية الحسوية تتميز عن غيرها من الطواقي لأنها صناعة يدوية وتكون خفيفة مش ثقيلة، وتكون نفس الطاقية تكون سميكة.
0: يمكن تكون سميكة لأن نوعية الخيط اللي تستخدمونه في صناعة الطواقي صحيح؟
1: صحيح.
0: طيب قبل ما تبدون الشغل في الطاقية، الإبرة اللي عرفتها أنها تحتاج تجهيز وما تنباع في أي مكان، فكيف أنتوا تجهزونها؟
1: وفي والله نساء من نفس الحسا يصلحونها الإبرة هذه، يزينونها ويصلحونها ويبيعونها علينا.
0: هي تختلف عن إبرة الكروشيه؟
1: تكون صغيرة مرة، رأسها تكون صغير مرة.
0: طيب الحين الإبرة صارت جاهزة، بعد كذا وش اللي يصير؟
1: نجهز الخيوط، تكون خيوط من ثلاثة نسميها حنا محاقين.
0: إيه؟
1: نجهز هذه الثلاثة.
0: هو قطن؟
1: هو قطن.
0: إيه؟
1: ونطويهم مع بعض، هالثلاثة ذين نطويهم أول شيء مع بعض.
0: إيه؟
1: بعدين عندنا اسمه مقزل، هذا المقزل يبرم لنا الخيط، بدام الثلاثة هذا يصير خيط واحد.
0: أنت الحين تاخذين ثلاثة خيوط وتثبتينهم مع بعض؟
1: إيه، أطويهم ثلاثتهم مع بعض.
0: ليش؟
1: عشان لأن الخيط الواحد ما نقدر نصنعه، لازم ثلاثة خيوط. لأن رقيق، خيوط قطن تصير رقيقة.
0: يعني اللي يخليها سميك مو نوع الخيط، اللي يخليه سميك انه انتوا تحطون ثلاثة مع بعض.
1: ثلاثة مع بعض.
0: ممتاز. طيب
1: نطويها بعدين نغزلها، اذا غزلناها تنبرم الثلاثة يصير واحد.
0: حلو. طيب ما تغسلونها؟ ما تحتاج غسل، ما تحتاج شيء، على طول يعني بس تجمعونها مع بعض وتغزلونها وخلاص؟
1: ايه ما يحتاج، لان الخيط كله هو اصلا ابيض ونظيف.
0: من وين انت تجيبين الخيوط؟ تنباع بسهوله ولا
1: لا؟ والله انا اخذهم من القاصريه، من اسواق القاصريه بالحسا.
0: يعني في اماكن تبيعها؟
1: اي في محل واحد في الحسا فقط اللي يبيعها.
0: طب ليش تستخدمون قطن؟ يعني ليه مو خيوط ثانيه؟
1: لان تصير بارجه، تصير بارجه على الراس.
0: الحين كيف تسوونها بشكل دائرة؟ لأن الطاقية معروفة دائرة على لفة الرأس. كيف تسوونها دائرة؟
1: أول شيء نسوي سلسلة.
0: أي.
1: بعدين السلسلة نسوي عواميد.
0: أي.
1: بعد العواميد تسوين عاد فتحات قرص، فتحات قرص عاد الشكل اللي تبينه، بس أهم شيء بدايتنا السلسلة.
0: طب هي فيها نقوش كثير وزخارف كثير ولا يعني شكل واحد؟
1: لا، في عدة نقوش، كثيرة نقوشة كثيرة.
0: وش النقوش؟ يقولي لنا.
1: على حسب تبين أشكال هندسية، تبين زي العواميد، حتى شكل شجرة يسوون.
0: أوي.
1: أي شيء يعني يخطر الشخص على باله يسوونه.
0: وطيب لازم تخلون فيها فتحات؟ على قولتهم فتحات للتهوية.
1: أيوة لازم فيها فتحات.
0: ليش؟
1: عشان يطلع الشكل، إذا كلها يعني سكرتيها ما يطلع.
0: يعني أنتوا بس عشان الشكل، يعني ما لها فايدة ثانية؟
1: لا ما لها فايدة، بس عشان الشكل يطلع منظر شكل، إذا خلتيه كلها عواميد ما يطلع فيه شكل.
0: يعني أنا من خلال بحثي أشوف كثير من الرجال يقولون يفضلونها لأنها ما تصير شادة على الرأس، لأن فيها فتحات تهوية، يعني ما صحيح. تصير في حرارة بالرأس.
1: صحيح، كلام صحيح.
0: طيب كيف أنت تبدأين أول غرزة؟ كيف تبدأينها؟
1: أبديها بالسلسلة، سبع قرص سلسلة، ثم أبدي أسكرها، بعدين أحشيها، أحشي عواميد زي العواميد.
0: أي.
1: بعدين أبتدي أسوي فتحات وسلسلة وعواميد.
0: يعني هي ترى ما فيها شكل أدوات كثيرة، إبرة،
1: خيوط قطن.
0: أي.
1: وهذا إذا كان عندك عدد المغزل لازم يعني تغزلين الخيوط.
0: ضروري من هذا الشيء، ما تقدرين بدونه؟
1: لا ما أقدر، لازم هذا يكون موجود.
0: أي. طيب كم تاخذين وقت عشان تصنعين الطاقية الوحدة؟
1: إذا كنت يعني مجهزة أقراص دي مقابل غازل الخيوط ومجهزتها، يعني يوم واحد أخلص وحدة.
0: ما تاخذ من

0: انك وقت. طب الحين اذا غلطتي في غرزة معينة سهل انك ترجعين تصلحينها ولا ينفك الشغل من بدايته؟
1: لا افك الشغل من منين حد الغلط بعدين اكملها.
0: يعني سهلة ما تاخذ منك وقت الفك وكذا، لان في بعض الخيوط اذا انفك يعني غلطتي ورجعتي فكتيه ولما تجين تبين ترجعي مرة ثانية نفس الخيط ممكن يخترب.
1: لا لا هذا لا ما يخرب، نفكه بسهولة وعود مرة ثانية أرجع الشكل اللي كنت أنا أبيه.
0: طيب كيف تحددين القياسات؟ لأن تعرفين أحجام الروس تختلف من واحد لواحد.
1: صحيح.
0: أي.
1: وش اسمه بعضهم يحبها تكون طويلة، بعضهم يحب تكون قصيرة. على حسب، أنا أشكل مرة أسوي كبيرة مرة أسوي صغيرة، يعني اللي عندي أشكلهم.
0: طيب ما تجي منها ألوان؟ أنا أعرف أنه بس هو اللون الأبيض، لك شفت يعني أنه في ناس يسوون معاها خيوط الزري وموجودة ترى بالحساء اللي هي يسوونها على شكل الجنيهات المدورة.
1: لا لا لا إحنا هذولي أنا أستخدم كذا وما تجي منها يعني عدف أشكال والوان، ألوان لا ما في.
0: طيب الحين جهزتيها وصارت جاهزة الطاقية، هل في خطوات أخيرة قبل ما يستخدمها الواحد تسوونها؟
1: لا لا ما في، احنا نبيعها عليهم يبون يغسلونها يبون يلبسونها مثل ما هي. لا ما في خلاص.
0: طيب في بعض الأشياء يعني حتى في الأقمشة يقولون لا غسلتيها ممكن تكمش، فلازم ان انت تغسلين الشيء مثلا قبل ما تبدئين حياكتها. في الطاقية شلون يعني لو انغسلت ما تنكمش ما تصغر؟ لا على لا المقاس
1: لا ما تتغير لأن خيوط قطن ما تتغير.
0: فيها صعوبات؟ وش أصعب خطوة فيها؟
1: أصعب خطوة فيها إذا جاب نكش يعني شوي أول مرة تسوينها يصير صعب شوي عليك.
0: يعني زي إيش النكش اللي تصير صعبة؟
1: أشكال الهندسية هذه يصير بعض الأحيان يصير صعب شوي.
0: مو دارجة هي على طول يعني معروفة في الطواقي الحساوية؟
1: لا بعضهم يجيب لي نكشة يقول سوي لي هذه النكشة وأنا ما قد سويتها من أول صار صعبة علي شوي.
0: يطلبون
1: أطلعها له
0: ويطلبون فيها حروف وحركات
1: يطلبون بعضهم حروف وبعضهم أساميهم على الطاقية بالعربي وبالجلينسي.
0: وتبقى الطاقية الحساوية واحدة من الموروثات اللي ما زالت تحافظ على حضورها لتصبح جزء من أناقة الرجل السعودي والخليجي.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
9: صوت من المستقبل.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً حابة أشكر إذاعة الرياض على هذه الفرصة والاستضافة الجميلة. معكم عبير محمد، طالبة منحة بتخصص الكيمياء الحيوية التطبيقية بجامعة جدة، وجيتكم اليوم عشان أخذكم برحلة معي نحو العالمية. قصتي بدأت يوم ما كنت في بداية مسيرة العلمية، مادة ورا مادة كانت تحمسني مرة أني أتعلم وأوسع مدارك المعرفية، وما أكتفي بكذا بس، بالعكس أسعى لتوظيف هالعلم لخدمة المجتمع. ومن هالمنطلق انضميت لفريق بحثي مكون من عدة طلبة بتخصصات وخلفيات متنوعة تجمع بين العلوم، الصحة، والتقنية. واللي جمعنا كان سؤال واحد: كيف ممكن نوعي مجتمعنا بخطورة تلوث البيئة وأثرها على صحة الإنسان؟ والحقيقة إننا لما كنا نبحث عن الأجوبة كانت رؤية المملكة 2030 هي الملهم والمحرك الأساسي لنا، فقررنا إننا نكرس جهودنا العلمية لدعم جودة الحياة والحفاظ على البيئة. ومن هنا بدأت رحلتنا من بحث ودراسة دقيقة لاستشارات ومناقشات لا نهائية، لين ما استطعنا ولله الحمد إننا نبتكر بايوفيا. وإيش هو بايوفيا؟ هو عبارة عن مستشعر كهروكيميائي ذكي محمول يكشف السموم البلاستيكية الدقيقة بجسم الإنسان. وهالرحلة طبعاً ما خلت من الصعوبات، واجهنا تحديات عديدة في دقة القياسات العلمية، اختيار العينة المناسبة للكشف، وكمان كيف ممكن نربط الجانب التقني بالبروتوتايب ونطلعه بأفضل صورة ممكنة. وفوق هذا كله كنت نسابق الزمن، لأن الوقت العمل كان في ذروة الاختبارات النهائية وتوتر التصفيات لا أحكيكم. لكن ولله الحمد بالتعاون وروح الفريق قدرنا نتجاوز كل الصعاب. ومن هنا تعلمت أن الواحد ما لازم يستصعب أو يوقف عند أول عائق، بالعكس بالاستمرار والمواصلة كل شيء يصير ممكن. والحمد لله تعبنا فعلا ما ضاع، وختامها ترى كانت مسك بحصولنا على المركز الثالث عالميا في تحدي الحلول البيئية العالمية 2025 ضمن المؤتمر الدولي للطلاب حول البيئة والاستدامة بجامعة دونغشي الصينية وبالتعاون مع الأمم المتحدة للبيئة. طبعا هذا الإنجاز ما جاء من فراغ، هو ثمرة عمل جماعي، فلولا الله ثم فريق المميز وتوجيهات مشرفتنا الغالية دكتورة هاني بخش ودعم جامعتنا العزيزة جامعة جدة ما كان هالحلم صار حقيقة. في هالمناسبة وبكل امتنان أهدي هذا الإنجاز لوطن الأم، ومن ثم لوطني اللي احتضن موهبتي وآمن فيني، مملكتي الغالية اللي بفضل الله ثم بفضل قيادتها الملهمة صار لنا كشباب وباحثين صوت ومكانة في المحافل العالمية. وبإذن الله هذه مجرد بداية لرد الجميل لهذا الوطن العظيم. وشكرا.
11: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف حلو، لكن لا تنسى صحتك مع ارتفاع درجات الحرارة. احرص تشرب موية بشكل مستمر وتخفف من التعرض للشمس وقت الظهيرة. وإذا طلعت لا تنسى وسائل الحماية المناسبة، خطوات بسيطة لكنها تصنع

0: خير كبير. استمتع بصيفك وخلك محافظ على صحتك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريباً من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدى، لكنها ليست خرافة بل هيبة المكان وجلال الطبيعة وسكون البركان النائم.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

قوات التسلق والمغامرة. لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: الأرض الطيبة.
1: إعداد إدارة الإرشاد والخدمات الزراعية بوزارة الزراعة والمياه، تقديم فايز المنصور.

لماذا تتساقط ثمار التين وما أسباب ذلك؟ التين أعزائي من أشجار الفاكهة الناجحة في المملكة، فهي متأقلمة في المناطق الجافة والقاحلة والمعتدلة. الموطن الأصلي لشجرة التين جنوب الجزيرة العربية، إلا أن المشكلة الرئيسية هي ظاهرة تساقط الثمار، خاصة في فصل الصيف ابتداء من شهر يونيو. فما هي أسباب هذا التساقط، وهل من علاج لهذه الظاهرة؟ الإجابة على هذا التساؤل تتطلب معرفة بطبيعة إثمار التين وأنواعه. فالتين من أشجار الفاكهة التي تثمر عادة ابتداء من السنة الثانية أو الثالثة من عمرها، وتثمر تجاريا في السنة الخامسة أو السادسة، وتحمل أشجار التين أكبر محصول في العام الواحد. فالمحصول الأول يسمى البوني، يحمل على خشب السنة الماضية، أي على الخشب القديم، وتنضج ثماره عادة في شهر مايو. أما المحصول الثاني فهو الرئيسي، والبراعم الثمرية تحمل في آباط الأوراق الحديثة المتكونة في الربيع، وتبدأ الثمار بالنضج في أشهر يوليو وأغسطس. إن هذا المحصول تكون فيه نسبة كبيرة من التساقط، وأسباب ذلك كثيرة. أذكر منها: بعض أصناف التين لا تحقق عقدا جيدا دون تلقيح، مثل أصناف سان بدور الأبيض والتين الأزميلي. ومن أسباب التساقط شدة الإصابة بالحشرات، خاصة الأكاروس أي أبو غبيرة. ودودة ثمار التين أيضا تسبب التساقط، كما أن هبوب الرياح الشديدة المحملة بالغبار مع الحرارة الصيفية وجفاف الجو يؤدي إلى تساقط الثمار أيضا. كما أن هناك بعض الأصناف لا تصلح زراعتها إلا في مناطق محدودة، فعند زراعتها في منطقة غير ملائمة للشجرة تتساقط ثمارها.

النحلة والزهرة. أخي الكريم، بين النحلة والزهرة عطاء متبادل قائم على الإيثار والتعاون ورد الجميل. فالزهرة تعطي الرحيق وحبوب اللقاح، فترد النحلة بعطاء أوفى وأجزل. فهل لنا أن نربي النحل بين ربوع ريفنا الرحبة الخضراء؟

تصاب ثمار الرمان في منطقة الطائف والجنوبية ومناطق أخرى من المملكة بدودة وردية اللون لا يتعدى طولها 20 مليمتر، حيث تتغذى هذه الدودة على حبيبات الرمان وتتلف الثمار، خصوصا بعد دخول ونمو العفن في الثمار المصابة قرابة النضج. ومن أسباب انتشار هذه الحشرة وتكاثرها أن أكثر بساتين الفاكهة في منطقة القصيم تزرع فيها الرمان، الأمر الذي يجعل غذاء الدود متوفر، خصوصا وأن الرمان معرض للإصابة بالبق الدقيق بكثرة، مما يساعد الدودة على النمو. لذا فإن إتلاف تجمعات البق الدقيق على كل من الرمان والحمضيات والعنب يساعد على الحد من أضرار هذه الآفة. وأنجع دواء ضد البق الدقيق هو استعمال السموم، أي المبيدات الجهازية، ويمكن استعمال المبيدات الفوسفورية كالملاثيون أو الجوثيون بعد إتلاف البق الدقيق لتخفيف وطأة الإصابة بدودة ثمار الرمان، على أن تعاد المعالجة بأحد هذين المبيدين مرة كل أسبوعين حتى تنضج الثمار. كذلك من طرق الوقاية جمع وإتلاف ثمار الرمان اليابسة والباقية على الشجرة من العام السابق.

0: عزيزي المزارع، من العوامل التي يجب أن تراعى في اختيار محصول أي محصول لزراعته سهولة النقل إلى أماكن التسويق، ذلك أن صعوبة وسائل النقل وبعد المسافة بين المزرعة والأسواق يحول دون اختيار المحاصيل التي لا تتحمل النقل الطويل والسريعة التلف. ويفضل أخي المزارع ألا تزرع من المحاصيل إلا ما يمكن تصريفه في الأسواق التي يمكن أن تصل إليها، أو ما يمكن استخدامه في المزرعة أو علفا لحيواناتك.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
2: طريق المحبة. برنامج يومي من إعداد وتقديم عبد العزيز الهزاع، إخراج مهدي الريم.
3: طريق المحبة لا تخلي الحب قبة.

0: جهة الحين وش رأيك؟ أنا ما أنا بصابرة على ذا الحالة ذي، أنا ما أنا بخدامة اللي في ذا البيت. أنا قلت لك هم أنت مرتن تمشين على رأيي، ولا شفت لك دبرة؟ وش رأيك؟
1: يا سلام، وجل بعد خدامة اللي في ذا البيت. أنا ما أنا بخدامة اللي، أنا لي واجب وعليك واجب، وهذا بيت رجالي مو بيتة أنتي.
0: يا سلام، والله تمام، أجل أحسن لك خذي عصا وطرديني من البيت. ولا أنا بعد جات العلم أني خدمت اللي بذا البيت، هذا بيت ولدي، اللي يصرح لي يمشي بذا البيت، واللي ما يصرح لي أنا اللي أتصرف، مو بتصرف بيت سنتي، والمسؤولية بالبيت علي أنا، أنا اللي أمرت وأنا اللي أنهاز.
1: زين، مدام مسؤولية علي تنتي، أجل اكنسي واطبخي وغسلي وكل شي نسوي.
0: أم عصية، أنت اللي كنسي وأنت اللي أفرشي وأنت كل شي نسويه، وغيره لا تكلمين. أنا ترى تعبت، تعبت يا لولو، تعبت يا لولو، لا ولا وراسس إن شاء الله.
1: لا وراسس أنت إن شاء الله، وش ليش تدعين عليش؟ وش أنا مسوي تنفيذ؟
0: بس ولا كلمة، لا والله أقوم أمزر شوشة ذا الحين، ترى أنا تبدي مليان تمنت، عجز تصبر، راحت صحتي، تعبت، تبهذلت، غربلت، فضحتونا بالجيران، الله يفضح شيطانت إن شاء الله.
1: المهم أنا أقول لازم يحدث، ولا تكلمين علي، أنا بنت ناس، وبوي سلمت الله أني ما أجي من عندهم بيت معزه، وبوي ما يرضى أن حد يحتقرني ولا شيء. تابين تسكتين وتصبرين فهلا وسهلا، ولا أنا شفت دبرت مع رجالي أخلي وقفت عند حدت.
0: هاد حاج قلبك بلا حدت، وش حدت أنتي؟ حدت بيت بوت، هذا بيت ولدي، فهمت ولا لا؟ ولا قطع الوجه الحين.
1: عجيب.
0: إيه نعم، وش بعد؟

0: يما.
1: نعم
0: يا ميمتي، هالحين وش رأيت الحين انتي؟ انا شايف ان هالنار اللي في ذا البيت ما حد مطفيها ذي، حتى لو جبنا الاطفاء، سحبنا الاطفاء كله وجينا بيطفي هالنار اللي في البيت ما تطفى.
1: الله يسلمك، ما تطفى النار لانك انت اللي تولعها. انت
0: انا اللي ولع النار؟
1: اي نعم، انت اللي تولع النار.
0: اسمعي يما، انا تراي ما عاد اقدر اصبر اكثر من كذا، وهذه زوجتي وام عيالي، ما يمكنني انا احتقرها ولا يمكن اتكلم عليها ولا يمكن. انت ظالمتها، انت لازم تصيري منصفه. انت خوفي من الله.
1: انا خافت من الله، بس انت خف من الله بعد. انا امك، انا اللي تعبت عليك، وانا اللي سلمك الله ما يحتاج. شفت السمرقع وشفت البلا والجلا من من من كنت انت وزوجتك. ما بهذا حقي وحق الواجب انك تصير بصف زوجتك وامك. حلو تلبا تخلين كذا، واذا طرت عليك قلت وش كارت من زوجتي.
0: انا اقول وش كارت من زوجتي؟ ما لك حق تكلمين عليها، هذه زوجتي انا.
1: طيب وانا من امك؟
0: امي لك، لا تدخلين في شؤوني الخاصه، هذا بيتي انا.
1: عجيب والله. والله تمام، بيتك انت وهذا بيت زوجتك، واللي انا ضيفه عندكم، ما كني امك ولا شيء. لكن تدري، الله لا يوفقك ان شاء الله، وانا رحت البيت اخوي ولا يمزم.

0: أقول وأنا عمك. نعم طال عمرك. أنا شايف إن سلمك الله يعني أحوالكم مهم مثل الأول، يعني الواقع إني أنا اسمح لي أدخل بشؤونكم الخاصة، أنا عمك وأنا أني بغريب عليك طال عمرك.
1: لا والله الحقيقة ما أنت بغريب علي، لكن اللي أنت شايفه شايفه أنا. صحيح أنا كنت يا عمي عندي تجارة وعندي أعمال واسعة وعندي حركة الحمد لله بالأول، لكن شايف أن أعمالي تقلصت شوي، وشفت أعمالي بدأت تمشي على وراء، بدأ العمل يخف، حتى المادة عندي بدأت تخف، البركة يا عمي انتزعت، نزعها الله مني، ما أدري بأي طريقة أضربها عدلة تجي مايلة، أروح أشري بضاعة يعني ربحها 100% هم ما أدري أنا خسران فيها.
0: لكن طيب يا أخي الحقيقة هو لابد فيها أسباب، لابد فيها أسباب يا ولا عمك، لازم تحكي لي قصتك وشلون يعني أنت ظالم من أحد، أنت واقف في طريق أحد، ترى الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، الإنسان لما يظلم إنسان ترى الله يمهل ولا يهمل، فعلى كل حال ولا عمك أنت تذكر وش أنت مسوي يعني.
1: والله يا عمي ما أذكرني سويت شيء أبدا، لكن مثل ما قلت لك الآن أنا في تدهور، أنا في تدهور، أنا كل مالي وتنقص أحوالي، صحتي، مالي راح كله راح.
0: طيب لا أنا ولا عمك لازم تصارحني أكثر من كذا، لازم تقولي إنك سويت شيء في الحياة يعني، لازم ما يصير بصراحة يعني، علمني.
1: والله يا عمي أنا الحقيقة مثل ما قلت لك أنا ما ظلمت أحد ولا وقفت في طريق أحد، بالعكس أنا أساعد الناس.
0: طيب خوالك وقاربك عمالك يعني كل راضي عنك؟
1: والله ما في أحد ما هو براضي عني أبدا، إلا اللهم الوالدة، سبقا تهوشت أنت أنا وياها كالحين، وإلى الأمي بتحاسيني.
0: ها شفت وأنا عمك، هذه النقطة الحساسة، هذه الكلمة اللي أنا بقولها لك. شوف وأنا عمك الوالدين ما هم سهلين، ودعوة الوالد ما هي سهلة، أكيد إنك مزعلهم، أكيد إنك ما يحتاج إنك موصلها معهم، وإن واحد من الوالدين دعا عليك.
1: أنا والله بصراحة أنا أذكر من كم سنة أني أنا تهاوشت أنا وأمي، وإلى الآن ما نبحت فيها بصراحة، وزعل عليها، أو بالأحرى هي اللي زعلت علي بأسباب أم عيالي، صار بينهم يا عمي ستفهم سوء تفاهم في البيت وما أدري إيش، وصارت الحبة قبوة مثل ما تقول، وبعدين وصلت إلى هالحد هذا، ولا بحاتي أمي إلى الآن.
0: طيب يا أخي ما دام أمك ما أنت بتحاتيها ولا أنت بتحاتي، وشلون تبي ربي يوفقك، وشلون تبي الله سبحانه وتعالى يوسع برزقك؟ لا ترى هذه أسباب النقطة، وهذا طال عمرك هذا هو الحل الوحيد، أنك تروح وتقبل رجلي أمك قبل رأسها، وتستسمح منها، لأن رضا الوالدين ما هو سهل، ورضا الله من رضا الوالدين، فعلى كل حال أنت اغتنم الفرصة لا قبل ما تقف على الصفر، ولا تصير على الحديدة، ولا تشحن إذا صارت أمك ولا أبوك مو راضين عنك.
1: طيب على كل حال أجل أنا تشير علي أني أروح أراضيها،
0: راح راضها وسلمك الله وقبل جبينها واستسمح منها، ولا اسمحوا لك سلمك الله والديك، فأكد لك بإذن الله أن تجارتك ترجع كما كانت.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

0: عقود الجمال.
1: إعداد دكتور عبد الله العسيلان.
2: تقديم مريم الغامدي ومحمد العوض.
0: إخراج محمد الشيباني.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، وأهلا بكم إلى عقود الجمان.

0: أعزائنا، أبو بكر ابن دريد من أشهر اللغويين والأدباء في القرن الرابع الهجري، وهو شاعر مجيد، واشتهر بقصيدته المقصورة التي تزخر بروائع التوجيه والأمثال والحكم البليغة، وضمنها تجاربه مع الحياة والناس بعد أن اشتعل رأسه شيبا وله نظر في الناس، لخصه بقوله:
1: والناس كالنبت، فمنهم رائع غض نضير عوده مر الجنى، ومنه ما تقتحم العين، فإن ذقت جناه انساغ عذبا في اللها. يقوم الشارخ من زيغانه، فيستوي من عاج منه وانحنى، والشيخ إن قومته من زيغه لم يقم التثقيف منه ما التوى.
0: كذلك الغصن يسير عطفه، لدنا شديد غمزه إذا عسى، من ظلم الناس تحاموا ظلمه، وعز فيهم جانباه واحتمى، وهم لمن لان لهم جانبه أظلم من حيات أنباث السفا، عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من غمره في جرعة تشفي الصدى، وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفاد وحوى.
1: ومن هذه النظرة ندرك أن ابن دريد جعل الناس صنفين من خلال تشبيهه لهم بالنبت، فمنهم من يخدعك بظاهره البراق ولكن باطنه مر الجنى، ومنهم من ظاهره قد لا يروق لك ولا يلفت انتباهك ولكن باطنه صاف كالماء الزلال لا يكدره الخداع والمواربة والنفاق.
0: ثم لفت انتباهنا إلى أهمية التوجيه والتقويم في المراحل المبكرة من العمر، وما يترتب على إهمال ذلك من صعوبة التقويم أو تعذره في المراحل المتأخرة من العمر. أما نظرته لموقف الناس من الغني الذي لا يفيدهم بغناه والفقير الذي قد يفيدون منه، فذلك بحسب ما يغلب على أحوال الناس. وقد ترددت مثل هذه النظرة على ألسنة الشعراء، فهذا ابن نفيلة الغساني يقول: والناس أولاد علات، فمن علموا أن قد أقل فمهجور ومحقور، وهم بنو الأم لما أرأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور، والخير والشر مقرونان في قرن، فالخير متبع والشر محذور.
1: وننتقل من هذه الصورة المعتمة لبعض الناس إلى صور أخرى مشرقة، هي صورة الصديق المثالي العاقل كما رسمها الكاتب الأموي المشهور عبد الله بن المقفع حين قال: كان لي أخ هو أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه، كان خارجا من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد، وكان خارجا من سلطان لسانه فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما علم، وكان خارجا من سلطان الجهالة فلا يتقدم أبدا إلا على ثقة بمنفعة، وكان أكثر دهره صامتا فإذا قال بز القائلين، وكان يرى ضعيفا مستضعفا فإذا جد الجد فهو الليث عاديا، وكان لا يدخل في دعوة ولا يشارك في مراء ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا فهما وشهودا عدولا، وكان لا يلوم أحدا فيما يكون العذر في مثله حتى يعلم ما عذره، وكان لا يشكو وجعه إلا عند من يرجو عنده البرء، ولا يستشير صاحبا إلا أن يرجو منه النصيحة، وكان لا يتبرم ولا يتسخط ولا يتشكى ولا يتشهى ولا ينتقم من العدو ولا يغفل عن الولي ولا يخص نفسه بشيء دون إخوانه من حيلته وقوته واهتمامه. فعليك بهذه الأخلاق إن أطقتها ولن تطيقها، ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع.
0: ما أروع هذه الأخلاق والصفات الحميدة، وما أحوج الأصدقاء إلى التحلي بها. وإلى جانب هذه الصورة المشرقة للصديق المثالي، نجد عند ابن المقفع صورة أخرى قاتمة لصديق الجاهل وجلساء السوء وما ينجم عن مخالطتهم من شر مستطير، ويتمثل ذلك في قوله: لا يؤمننك شر الجاهل قرابة ولا جوار ولا إلف، فإن أخوف ما يكون الإنسان لحريق النار أقرب ما يكون منها. وكذلك الجاهل إن جاورك أنصبك، إن أسبك جنى عليك، وإن ألفك حمل عليك ما لا تطيق، وإن عاشرك آذاك وأخافك، مع أنه عند الجوع سبع ضار، وعند الموافقة في الدين قائد إلى جهنم. فأنت بالهرب منه أحق منك بالهرب من سم الأساود والحريق المخوف والدين الفادح والداء العياء.
1: وما دمنا بصدد الحديث عن الصديق، فلا يفوتنا أن نذكر نبذة من ذلك التصور البديع للصديق الكامل في نظر الأستاذ محمد صادق عنبر، وهو من أدباء الرعيل الأول بمصر في العصر الحديث، وذلك حين قال:
0: إني مخبركم عن صاحب لي ملأت منه يدي، وطويت على حبه نفسي، وجعلته ضني من بين صحبتي. كان أكتم ما يكون للسر إذا باحت الألسنة من الأسرار بمصونها، وانفرجت صدور الثقات عن مكنونها. كان متورعا لا يقوم مقاما يقع عليه فيه ظل ريبة، ولا يقف موقفا تسحب فيه ذيلها شبهة، ولا يقول قولة أو ينظر نظرة تعقبها ظنة.
1: كان كريما جم الإيثار، يطوي بطنه عن جاره، ولا يملك من ماله أكثر مما يملك منه إخوانه. كان باهر الأدب، يشير عليك موهما أنه يستشيرك، ويدلك على الرأي كأنه يستدل بك عليه، ويريك مقطع الحق، ويدع لك أن تقطع من دونه. ولو رأيته وقد مثل بين يديه مستفيد لحسبته بين يدي المستفيد ماثلا، ولو سمعته يجيب مسؤولا لحسبته سائلا. كان أملك ما يكون لنفسه إذا رضي، ولحلمه إذا غضب، ولجده إذا لعب، ولوقاره إذا طرب.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
7: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
6: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
0: وعي.
8: انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات، والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها. ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقباه.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

بقدر أحلى فرحة ومعاها ميت مسا. ليل طول شوية.

محبة وبأيام الصبا ياليلي بعد سلامي للناس الطيبة

كتر عصافير الحب ونقال له هالقلب غيرك ما بيحتلو. قال له لقلبك يا حلو قال له نحنا إلو كرامته خلقنا يا حلو اشتقنا.

احلام عطر قد ورا احلام عشنا بزمانك اسعد الايام الله وكيلك انت صدقنا يا حلو اشتقنا.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها،

0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
2: طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي. يأثر الجو الصباحي بشكل عميق على الصحة النفسية، لأن التعرض لضوء الشمس أو هواء الصباح النقي يحفز إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين، واللي يعزز النشاط ويقلل من التوتر ويمنح شعور بالرضا والاستقرار الانفعالي طول اليوم. ودائما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. ما حد فينا أعزائي حاليا ما يتابع السوشيال ميديا، ومرتبط بشكل كبير ببرنامج منها بشكل متواصل، لكن هل عندنا وعي بخطورتها على الدماغ؟ هل مر علينا مصطلح تعفن الدماغ سابقا؟ وهل نعرف تأثيره وخطورته؟ خلونا نسمع منكم.
3: التعفن الدماغي باختصار هو تعبير مجازي يصف تدهور التركيز والقدرات العقلية بسبب الإفراط في مشاهدة المحتوى.
4: في الواقع مصطلح معنى تعفن الدماغ هو مصطلح قد يبدو صادما ومخيفا للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة ليس مرضا طبيا أو عضويا، هو مصطلح مجازي وسلوكي بامتياز. أيضا هو يصف الحالة الذهنية التي نصل إليها عندما نستهلك محتوى الإنترنت بشكل مفرط.
5: مع التطور السريع للسوشيال ميديا، ومن بعد ما كنا نقرأ المنشورات الطويلة، اتجه العالم للريلز والمقاطع السريعة اللي ما تتجاوز 20 ثانية. هذا التحول خلى جهازنا العصبي في حالة تحفيز دائم، كانت النتيجة هو التعفن الدماغي. هذا التحفيز العالي واللحظي خلانا ما نتحمل الفراغ أو الملل، أو حتى أن نجلس هادئين ومسترخين، وصرنا عاجزين عن قراءة كتاب أو حتى الاستمتاع بفيلم وثائقي طويل.
2: أعزائي، صرنا ننسى بسرعة ومالنا خلق نسمع أو نشوف مقاطع طويلة، وتيجي تبي تسوي شيء وتنسى أنت شنو كنت ناوي تسوي. يقولون إنه هذا اسمه تعفن الدماغ، وعشان نفهم خطورته وتأثيره نتكلم اليوم مع الدكتور نبيل فرحان، استشاري جراحة المخ والأعصاب، عن هذا الموضوع بشكل موسع. أهلا وسهلا فيك يا دكتور.
6: أهلا وسهلا بك وكل المستمعين.
2: الدكتور، في البداية ودنا نتعرف على معنى تعفن الدماغ.
6: بصراحة هذا المصطلح، يعني مصطلح تعفن الدماغ، هذا يعني مو مرض طبي بالشكل الحقيقي، هو مصطلح انتشر في السنوات الأخيرة، والمقصود إنه الدماغ يتعود على المحتوى السريع المتكرر لدرجة إنه يصير عند الشخص صعوبة في التركيز أو القراءة أو متابعة أي شيء يحتاج فيه وقت وتفكير. باختصار الدماغ ما يتعفن بشكل حقيقي، ولكن قدرته على التركيز والتفكير العميق تضعف بسبب هذا النمط الحياة.
2: يعني احنا ما كنا نسمع عن هذا المصطلح سابقا، يمكن طلع الآن. هل يعني السوشيال ميديا لعبت دور فيه؟ احنا ايش تأثيرنا كبشر ايضا على انفسنا وعلى ادمغتنا بحيث ان اثرنا عليه بهالصورة؟
6: هذا المصطلح ما كان موجود سابقا. هذا المصطلح ارتبط كثير بعصر السوشيال ميديا. قبل 20 سنة كان الشخص يقرأ جريدة، كتاب، يشاهد برنامج كامل. اليوم يعني معظم الناس انتقل بين حشرات المقاطع خلال دقائق، وهذه هي الأسباب اللي